0: يا برنس وربي يعطيك القوة.
1: خليني نفيق ويخرج.
0: ودمت قائدا لهذا الفريق. لوكرا نجم النجوم زياد المكي. زياد بونجور.
2: مرحبا بالناس الكل. نعتذر ما سمعتكش الكاسك.
0: اعتذارك مقبول.
2: ولكن ان شاء الله
0: وثنيك ما مشيتش.
2: صحيح. ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم نسيسوا رواحنا المطر.
0: اليوم سبيسيالمون عليك.
2: فما مطر اليوم.
3: خبير المطر.
2: وكل بعض الولايات.
0: سليانة.
2: ايوه انا نتبع والله. مش سب هوني زاد ان شاء الله نسيسوا رواحنا في الكياس. ان شاء الله توصلوا سلامات لخدمكم وان شاء الله تروحوا سلامات. مات لخدمكم
0: وروحوا لديارهم.
2: ما انا وين مشي روح.
0: لا قلت يروحوا لخدمكم.
2: روحوا حاسينوا ان شاء الله يمشي وان شاء الله يجي وسلامات. برا ربي معاك وربي معاهم وربي مع الامه الاسلاميه.
0: امين يا رب مع الامه الاسلاميه يا جماعه. ربي يحفظنا يحفظكم ان شاء الله بالغيث النافع يا ربي. ان شاء الله امطار وين تهبط تنفع ردوا بين على رواحنا وربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ان شاء الله. نجم النجوم بوغوست الاعلام الرياضي ناصر البدوي. بونجور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور. شهر نهاركم زين. نهاركم مبروك. نهاركم أسعد الأيام. نسلم على تونس في تونس خارج تونس. ربي يحفظكم الناس كل. البارح جرات زوز مباريات متأخرة. البارح ترجي زرزيس. البارح ترجي زرزيس ولا المسير ربحت اون ديبلاسمون. ترجي زرزيس وسي سي استعادت في بنغردان. واليوم عندنا مباراة ممتازة برشا. الملعب التونسي والنادي الإفريقي مباراة الأربعة تاع العشية. مباراة ممتازة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: حسعيد للزوز فرق. أنا ما كنتش معاكم أول الأسبوع ولكن بداية المهر الكنزاري ناجحة مع النادي الإفريقي خاصة في علاقة بالتشامبيونز ليغ الإفريقية. بقلاوة تولي في كورة مزيانة. دونك نستناو اليوم إن شاء الله مقابلة مزيانة ما بين زوز فرق الملعب التونسي والنادي الافريقي. خبيرة الفن وخبيرة المكياج سندريلا. صباح الانوار.
3: صباح النور والورد والفل والياسمين.
0: خليني نقول اللي زياد وناصر انقذوها من مهزلة.
2: انا قصدي
0: وجهها كان بالاخر سامحوني كلكلو كلو وهي ما في بلاش تفاصيل الخبر.
3: ما ريتش الله غالب.
0: ما كيجي تفضلين باش ما تفيقش فؤاد وجات الكيك.
3: الحمد لله فما زياد. الحمد لله هكا مو يعمل هكا يتفقدنا قبل ما ندخل. والناصر زاد قال لي سافا هكا ما تنجم تدخل عطاني الاوكي. سلم على الناس الكل يسمع فينا. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم مبروك. وان شاء الله يا ربي يعطي كل حد يسمع فينا ما يتمنى.
0: امين ربي يعطيكم ما تتمنى. وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الجولدن بوي حاتم الحاسب.
5: بونجور بونجور ناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك.
0: اعطينا النصائح قبل ما ندخلوا كيفاش تستعمل كان ثم مشكله في الحليب في الليسونس كيفاش يجري كيفاش كذا. شكرا لك عم حاتم. تفضل.
5: لا مشكله
0: مشكلتي مشكلتي يعيش وحده علاش يستريسي على الحليب عمره 80 مديري عنده بيبيات
5: نشرب حليب مزدت في النمو
0: النمو العقلي.
5: اسمع المشكله مش هي اللي قلت في المكياج كيفاش فيقوا لي المكياج غلط.
0: لا امان حاجه
5: ما شفتهاش.
0: نكس الخشم تبدا تلعب كل هود هذاك
5: سينو. انا اسمع بالحق عندك نظره ثاقبه نتاع صقر. اول ما ندخل وش قلت انت زيد قلت له ظاهر نقص نوم. اول حاجه اشتر الكلام ما سمعوه
0: بصر عيني باللي يتاوم رابع مره يتاوم
5: دمع عرفتك اللي يدمع في قلبه هكي يبدو هابطين الدموع ديسك
0: عنده ساعة لاكي يبدأ نقص نوم عنده الازبهلال ويفهمه يبدأ محلول وجنرال مو يحكي حكي اثنين ما عندهم حتى علاقة كما اللي حكيه في الوقت دونك نفهم اللي زياد ناقص نوم. وانتو ان شاء الله في فورم
5: عايشك سبا
0: البارح نعرف عندك كنترول لاباس الحمد لله.
5: سبا الحمد لله. الحمد لله. كما تقول انت تخوف عليه عندك عميل
0: الاطر الطبيه الكل ما حافظ.
5: اسمع حق البارح هنا فما طبيبه عقلتني قالت لي راك قريت معايا قبل ما نفكريش تبدلت ولا يكون انا ما وقتها مارك. قلت لها اسمع كيف كنت قرايك وشي قالت لي كنت جو على الاخر وكلسواري نتاعك الكل التوا نتفكر شدوا عليا من الميدسين كلسواري
0: ريت عليه خرجوه من الميدسين هليك دفعه كامله قالوا له برك راهي حاجه
2: بربي بعد اذنك هو حكينا في الاوف اللي مشى للطبيب وانت تاجر بالام لهوني كيما يحبش يحكي عنده بناته لبرا ما حبش قال لهم امبارح طلبوك هذه تاجر بحشيشنا وكل شيء على واحد ما يجيش
5: بربي
2: المنشط البرو اللي يحب يخدم في البيين وعنده العالميه ما يتيحش السفس ما نقول صباحي نهارك زين صباح حاتم شيء
0: هي مدارس فما اللي يقول لك هكاك وفما اللي يقول لك اون بارتاج كل شيء الباهي والخايب مع الناس اللي تسمع فينا هو عمل كونترول لاباس الحمد لله تهنينا دونك حابين نفرحوا الناس اللي يتبعوا فيك يا بريتو غاب
2: وكيما بابي يتبعوا فيه
0: حتى ودرت على حاتم رامي الفورات يرملو صباح النور
1: ان شاء الله جمعه مباركه للخميس مبارك للناس الكل والراف الكره الاوروبيه الحق العربية نحب الريال ولكن
0: سبعه
1: برشلونه شنو هذا راهو بالاعصار غريب معناه في خمسه ماتشوات ثلاثه خموس اربعه وسبعه
6: بس امبارح نتفرج اربعه
1: حاجه فوق الطاقه معناها برشلونه فريق رهيب جدا رغم ان اللعبيه نتاعو مازالوا يحكيوا رودري قال لك ماناش تاع الشامبيونز ليغ ولكن العباد تحب تفرج في كوره برشلونه سنة تفرج في برشا برشا كوره
0: سبعه ماتشوات 33 هدف
1: اي لا
0: احنا ذي الرابط الكل سجلوا في السيزون
1: ولدي جاب ربي الكلاسيكو مازال شارجي جاب ربي ماهوش توا توفين توفين رهيب جدا العباد بالحق اللي تحب تتابع كوره ماتشوات كبيره برشا قاعده تعمل فيها برشلونه
0: ماتشوات كبيره زاد منتظره شاله في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الرابطه الثانيه من عاش قداش من جمعيه هدت واعلنت انسحابها من الرابطه الثانيه بسبب المشاكل الماديه والعقوبات وغيره نحكيوا في هذا بعد شويه ولكن خلينا مع جرعه الامل وسبعه بونتو نتاع البرسا اشب شويه من اخبارنا في علاقه بالكوره ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وطريق السلامه لكل من قاصد ربي نذكركم انه اليوم ان شاء الله باش تصب ان شاء الله الشتاء حسب التوقعات وباذن الله دونك سيسروا احنا ردوا بالنا نعرفوا واش نلبسوا وقتاش نخرجوا وقتاش ندخلوا نتبعوا شويه الطقس باش تتعدى الامور ان شاء الله سلامات وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البدايه كالعاده باللي مومون فور شو صار في حلقه البارح سنايبر في الموعد رامي الفوراتي حاضر لكم الزابينغ
7: زابينغ
1: عودة رفيقي عزيزي المستمع وعودة الموسم الجديد ما لازمهاش تتعدى كيكا ملاوينك عطيني في شوية تغييرات عطيني نيو لوك من عرش الراف لبسلنا لونيت
0: رفمك حتى للتسعة شكرا لكامل الفريق على التفاعل انطلقت حملة هاشتاج البس لونيت شلتها وما تجيش الحملة نحي لونيت دونك ننتظر سلموا عليكم نسكول
1: الله الله بصلي على النبي لا لا لا والجمهور شد صحيح شد مش نقولك لا عطيه شوف رفيق باللونات شيخة
0: كل خلينا بخاطر الأصدقاء في الاستماع كما قلنا مفعول السن والحياة زياد كل يوم نمشي كل يوم حاجة هكذا بدني يبدأ يوخر بالتوالي لين تكون النهاية
6: وبانتش
0: كالشمعة تذوب لا عليه يشكل بالعربي يلا سيدي نسمع
1: ايوه هاو قلبها هاو قلبها حزير راو قوي راو قوي راو رجعنا وين كنا راو امانة مرة وثمانية غير باو يحكي في مواضيع قضايا وحبس ودنيا وماكلة بعضها
0: ردة فعل نعطيه حكم ولكن مش 17 سنة وقت اللي المجرم الأصلي خذ 37 شهر فيك سرسي وسامحونا والله العباد بتاتر عملوا دي رمارك في بقعتهم قالوا لي رفيق الموضوع مش تاع 8 غير ربع وفي
6: الكهرباء ميستك ديما 8 غير ربع خذ لنا حاجة موت
0: بتاتر بتاتر نعتذر يمكن
1: ها على القليل اعتذر يا جماعة ها نمشي وكلنا مع رفيق به قاعد يعتذر يهديكم
3: حكاية نهد القفاص من عشان تعرفوا الفيلم المرأة والساطور اللي هي دارت برشا على مواقع
0: شو العنوان السبيل المرأة والساطور سوينا حبيت نخرج من الموضوع حتى تروح يغلط حتى
6: تتوتر وشوي
0: المرأة والساطور أنا عندي درج نعتذر من الناس قلت بتيتر مش وقته قلت لهم تفرجوا في المرأة والساطور
3: والله حكايتها مؤثرة برشا
1: الله مصلي على النبي اي لا لا لا هذاك هو هذاك هو يدي خط حريري مش نقول لك عام للبرنامج هكا الجو هذايا روعة الله مصلي على النبي وبلاي حاجة أخرى الأولاد أمان زيد نقدروا الرجل شوي
0: أتمنى طريق السلامة للجميع في الفاصل الأمانة دهمنا الوقت ما كانتش مبرمجة
6: قعدنا نحكيوا على الجرائم تفرش
0: فيها قعدنا نحكيوا على الجرائم وكنا زيدا في اتصال مع صديق لزياد نسلموا عليه ونحييوه والله ديما زياد نلقاو الأصدقاء متاعك يعاونونا معنا في برشا متطلبات الحياة الكل
6: أما أرجعوا لي لي أنا مش ولي وطربي والصحبة وقالوا وينك بابا ويتربوا بابا ولا ويتربوا
0: معناها هو الفازة أنه زياد فيق أنه الناس تكلم الراجل باسيف قتلوا قرية وزياد ما في بالوش معناها فهمت
6: عادي عادي
1: بهيش يتو يعجبك يتو لا لا واللي فاتك أغرب أنت إيه معناها الناس تكلموا على قضية الرفيق وزياد كل في بالوش إيه مال شيخة يا ولدي شيخة روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية أهل
3: الناس
0: رامي الفوراتي نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا شكرا على التفاعلات شكرا على المساجات اليومية كما كل يوم وكما جرت العادة نسلموا على بعض الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب نحاول نقرأ قدر الإمكان الأسماء صديقنا كالعادة حاضر معنا حبيب بن صالح حبيب بن صالح مهدي يوسف بن إبراهيم أحمد سبري بن عمارة فدوى الدالي حسين الزايد منال عامري، كل الاصدقاء الحاضرين، رغده شيحي، شكرا على التفاعل، شكرا على المساجات، سونيا بن معاد كيف كيف، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. واصل معكم الرحله بعد شويه الاخبار والتراتر. مولا صديقنا محمد الحميسي وهو صديق مغربي الجنسيه ومستمع وفي للرفماك. وقت الموسيقى في الرفماك، نرجع بعد لحظات للبلاتو، بعد لحظات يكون موعدكم مع التراند ومع الأخبار، مجموعة من الأخبار باش نرجعوا لها تباعا تيلة الساعتين ونص. منها دعوة الأرجنتين ميسي لخوض مباراة الوداع رسميا لن يحمل ليو ميسي قميص منتخب الأرجنتين مرة أخرى، عودة على مسيرة هذا اللاعب والبوليميك الأزلية، شكون الأفضل ميسي مارادونا، من كان اللاعب الرقم واحد في العالم وفي تاريخ الأرجنتين. نحكي على مجموعة أخرى من الأخبار، نحكي على سباح تونسي رامي الرحموني اللي خرجت صورته مع السعودية وثارت جدل، كنا نحكي على الأخبار ولكن خروج الصورة عمل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. في الأثناء نسمع الموسيقى مغرمي ليل راغب علامة ونرجع بعد لحظات.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: دراسي جديد اللي ميما زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اللي ميما مع كل صفحة نجاح جديد.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
3: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
2: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
4: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: 93.5
1: على 93.5. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: 7:34 دقيقة. أنا أعتذر عن التأخير, خطأ تقنية تدخلت الفرق التقنية في البين. شكرا سي ناصر الإشراف على الأمور التقنية. وعدنا للبث المباشر تو سويت الأخبار تو سويت الترند
3: حصريا مع أريدو في الغونتخي. أنت وكرنيتك أون موبيليتي تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
4: أريد طور عالمك.
5: خان دي جور
2: الاخبار باش يقعد تراند مدى الحياه. نحكيو على علاقه التونسي بشريان الدار وعلاقه التونسي بالقرض نتاع الدار. وي حبيت تقول حاجه زيدون باش اسمع التصريح ساعه مقبل هذا. شكرا لك. نسمو رئيس الغرفه الوطنيه للباحثين العقاريين الهاشمي المليان يدخل مع مريم بالقاضي على اكسبريس اف ام.
6: صندوق هذا لو فوبرولوت يدخلوا فيه 380 مليون دينار. دونك نتكلم بالعام 380 مليار كل عام. هذايا نجمو نعطيو قرض ميسر 3-5% مره في حياته. التونسي يشري دار مستلزم يشري دار فوبرولوس, خليه يشري دار كما يحب هو ونعطيو قرض نبدلو شويه القانون.
7: انا باش ناخذ الكلمه اللي قلتها سي هشمي, قلت مره في حياته نعطيو قرض ميسر لدار, معناتها كيما تقول نعطيو مره في حياته للتونسي اللي عاش في خارجه في الخارج الافسيخ. بوكو با ماند
6: اي نعطيو التونسي
7: امتياز امتياز
6: قرض ميسر 3-5%. علاش قلت 3-5%؟ باش تبدا ان سور دو لوكاسيون فون.
2: الهاشمي المليان يحكي كذلك على أولويات التونسي اللي تبدلت وعطى أسباب تراجع الإقبال على شراء المنزل.
6: القطاع هذا هو معناه حلم كل تونسي. كيف نشوفه احنا جسكا 2018 ستاتيستيك, كل تونسي الحلم نتاعه اقتناء مسكن يعرس ويشري كهرباء. من 2018 وبعد ولا نحى هذايا ولا يقري ولده ويداوي العائلة وانتخذين بوزيسيون المسكن. علاش ولا هكا؟ خاطر المسكن ني بلو اون فاز مع الشهاري. في عدة اسباب, احنا فما اسباب هيكليه ما نجمو نعملو فيها حتى شيء.
7: كيما مثلا من بعض الاسباب سيد هشمي مدين
6: لي ماتيريو دو كونستركسيون, معناها نعطيك سكاد سيمين 2010 كنا نشيو فيها ب 6000 اليوم ب 13500.
2: أحكي كما قلنا على تراجع الإقبال على شراء المنزل, أسباب أولويات التونسي اللي تبدل. لكن نرجع للتصريح الأول ونبدأ بك حاتم. لازم قرض ميسر يخلي التونسي نجم يشري دار مرة في حياته. كي نخزروا اللي صاير الأسعار أسوأ مديار اللي بعدت ياسر اليوم على مقدرة المواطن العادي اللي عنده سالير محترم كمام مقارنة بالماضي ليس بالبعيد, نجم نخموا فيه حتى مش اليوم على المدى المتوسط على الأقل. لأنه سينو تونسي وشارين الديار باش تولي حكاية ما خطان متوازيين ما عارفش يتقابلوا برشا.
8: هو راهو الامتياز الجبائي الآلية في يد الدولة نجم معناه كما نقوله نحن تفرهد بها بين ظفرين المواطن. كما الفسير الفسير معناه استنكادو فيسكال الجماعة اللي يعيشوا البرق اللي دخلوا في الدوفيز. دونك نوع من الامتيازات هذه يزم نخمو فيها. فما ان اكزامبل في فرنسا مثلا كي تشري الدار معناها وانت انجن كوبل كل شيء اللي طوراهم معناها فريمون سامبوليك, خاطر الفلسفه نتاع كي يعطيك تو هكاك معناها تو نتاع القرض با ياسر هذاك باش انت يخليك اوبليجي الفرصه ما تفلتهاش, معناها يشرهك باش تشري دار. كيما في فرنسا زاد وقت اللي يحبوا يطلعوا الناتاليتي اللي يجيب طفل يعطيه 500 يورو ولا بريم. دونك هذاك يعاونك يخليك الجانب المادي اللي هو ينجم يخليك ما تقدمش على المشروع هذايا
2: خاف
8: يخاف ينحي لك ينقص لك الخوف خاطر ابري تو يقعد قرض معناها تو سوري اوبليجي باش تخدم. الحاجه اللي تبدلت بالحق في العقليات وعلاش العباد القرض نتاع الدار. قبل كانت تضحي العبيد يعرف اللي القرض يعرف اللي الدار ب 100 مليون باش يخلصها 170 يعرف يعرف روحه على شنو قاد داير حتى في التخميم ولينا خموا سختمموا كي يقولوا الدار بقديش حتى كراه ب 100 يقول لك 170 دونك فين المنش هو الحاجه اللي تبدل قبل كان واحد يدخل في خدمه سي سي دي اي اوتوماتيكمون مدى الحياه يعرف روحه اللي حتى اللي يخرج للانتريت معناها يدور توجور ان سالير فيكس وما عنده وين يهرب تو المارشي دو ترافاي تبدل فما كان للسي دي دي فما ناس اللي يعرف روحه حتى من الاول ما عادش شكلي مفجوعين من نهار اخر حتى الشركه كانت تستغنى عليه يعرف اللي هو في وظيفته حتى كان يبدا يخدم وسافاك اذا يرقى مخير يمشي هذيك زادة تبدل ما عادش فمك لا سيكوريتي المسمار في حيط في
2: الدنيا خليت زادة الدنيا خليت حتى اللي يخدم في بوست في سيكوريتي غليت الدنيا التوم تاع البنك ولا يخلي سوم الدار كي تشوف روحك على 15 ولا 20 سنة باش تخلص حاجة لا يقبلها العقل راه ساعات التونسي ما يحسبش راه وعطيه الورقة نتاع الكريدي تتصحح ويبدا في المسؤوليات
0: اما
2: اذا شوف اجا شوف قد يخلص بعد 20 سنة مقارنة بسوم الدار حاجة كبيرة برشا برشا برشا هذا اللي خلى الناس تتراجع
8: السيد قال 2010 شكرت السيمين ب6000 به عام 99 قديش شكرت السيمين ما يبقى 2500 أما شنو صحية الحاجة ويتفك أما شنو كانوا الشهر يزيدوا اوتوماتيكمون في القطاع الخاص في القطاع العام بارتو معناه كي تدخل البلاصه ديما تو اوتوماتيكمون كل شركه عندها حتى البريفي عنده انا كور كادر عنده ستاتو ديما فما زياده دونك سا اكومباني الغلي من 2010 لتوا ما فماش برشا عباد زادت في الشهريه معناها لا كلاس موين ابار الزيادات اللي قرتهم الدوله ان سختمو ما في
2: صاروا زياداتكم حتى من 2010 وانت جاي من 2011 وانت جاي صاروا برشا برشا زيادات ولكن
8: ما ماهمش كي ناكومباني با غالي
2: الغالي اللي هرب هو غالي الديار هو اللي هرب برشا معناها زيادات صارت وثم زيادات محترمه جدا وبرشا قطاعات حسنت ظروفها ولكن زيادات الديار هي اللي هربت بطريقه غريبه هنا الكلام الكل والفكرة يقول لك الدولة بطريقة أو بأخرى تنجم تدفع أنه يولي كل مواطن مثلا يا سيدي متزوج عنده عائلة عنده الحق في أكسيل الكريدي هذا المياسر ومن غير شروط تشتري في بيجي معين بمكشيخو فيلا بعشرة مليارات ولكن زادة ما تحصلوش برتمان 200 مليون ولا 150 180 مليون خاطر مش ناس كل باش تشري
8: حاولوا يعملوا المسك الأول تتفكر 3-4 سنين تاني عملوا المسك
2: بكو دو كونديسيون برشا برشا شروط كل مناسب
0: هما في القديم حاولوا يربطوها لكن ما مشيتش على خطر ربطوها بالمبلغ اللي ظالي ما يفوتش 200,000 دينار و 200,000 دينار تو ما عادش يجيبوا لك مسكن معناتها اللي تجم تاخذ به حاجه اللي تجم تسكن العائله وخاصه كي يبدا عندك عائله معناتها عندك ثلاثه ولا زوج ثلاثه صغار في العائله انا نقول لك راهو اليوم نحكيو كان عن السيمان اللي هو زاد اليوم اللي ماتير كلهم زادوا راهو رفيق بارت الحديد تو ب 25,000 راهي براتيكمون اللي نحكيو عليها معناتها ابسط حاجه اليوم بارابور للناس هذوما لكن الفكره اللي قالها انا نعتبرها مهمه برشا وهذه اللي زمان عليها الفكره كلها ان اليوم لابد معناتها الدوله تلقى حل للناس هذوما في القرض الميسر وخاصه يكون التوم تاعو معناتها مهم بالنسبه للعائلات باش تنجم اليوم الناس الكل اللي ما تحبش تاخذ ديار رفيق على خاطر تصديق الكلام يكون تحكي فيه وقت اللي يمشي ياخذ كريدي البنك يجي يحسب يلقى روحه براتيكمون دو سامبل او دوبل معناتها بارابور للمسك اللي يشري يقول لك انا نقعد عمري كامل انا وشاريت مرتي ونقعد نخدم ونعمل ليكونومي الكل وما نخلطش باش نجم نعيش صغاري وخاصه الناس كل يوم اون باراليل تحب تنجح صغارها وتحب تقري صغارها وتحب تشوفها صغارها في اعلى مراتب هذا الكل ما يخلي التونسي يولي يقول لك اولويتي نربي صغاري ونقري صغاري ما نعملش مسك
2: شوف قداش الدنيا غليت حاتم والناس اللي تسمع فينا مثلا ثم كانت فما الكولتور ومازالت موجوده هي نتاع واحد ساعات دوبا يبدا يخدم حتى ما يشريش دار مازال مش عارف يقول لك نشري مثلا بورتمان اس بلس او نكري بور انفستيسمون هذه معناها وصلت في وقت ما موضه معناها يقول لك هاك الكريم تاعو يخلص البنكة واموان نملك حويجه في انتظار نحسن ونعرس ونكبر وكذا اليوم هذا ما عادش نجم يكون انفستيسمون لانه المونسواليتي اليوم تاع ابارتمون اس بلس 1 اللي في بعض الأماكن ولات 300 مليون و 320 و 350 مليون وفما حتى أغلى رغم لا موين 270 في بعض البلايس ولات كي تكريب شكري مليون و 200 مليون و 300 والمونسواليتي زوز ونص و زوز وسبعة معناه ما عادش حتى الانفستيسمون اللي كان يعملوا الواحد تلمو لسوى مغلات ما عادش المواطن قادر يعملوا وي زيدون
9: بابا
2: تعمل لي في إشارات
9: شوية شوية على صحتك بابا
10: تنفعلش
9: اللي حكيوه كله صحيح رفيق تاخذ من عند البنك تخلصوا الدوبل والتريبل ولكن فما مشكلة أخرى أنه المقاولين بتاعنا البعض دي ما نقوله البعض ولكن المقاولين يتحسبوا نعرفوهم نحن شكون
2: لا لا برشا مقاولين
9: برشا مقاولين سيادتك عندك أنا نعرف زاد لازم لازم يراعيوا المواطن اربح من حقك تربح راك تقف على شانتي مو سهل اما لكن يا رفيق ساعات تشوف برتمانات في تونس راهو نفسه يجيب لك برتمان في فرنسا ويجيب لك برتمان في نيس ويجيب لك برتمان في اسبانيا ايش بهم هذوك مش كارت السيمان مين جايبينها ما هو هيك يظهر كيف كيف نفس المواد ولا يبنيو بكشي يبنيو بالبلاستيك وما ويزيدوا بالكول ولا حاجه زاد راهو فما غلي ما قالش به ربي يا اخوي راك تقول لي اس بلس 1 يوصل 250 مليون و200 مليون يا ودي قداش
2: 200 مليون مش موجود
9: ما تلقاه ما نحكي لك ها قلت لي مش موجود راهو شيء وقف المخ قداش تكلف الاس بلس 1 راهو بالحق راهو اربح وصحه وفرحه ولكن راعي والمواطن ما تعفسش خاطر هما شي يعملوا يخليوا وما يطيحوش السوق البعض
2: منهم اخزر بدي باش تحكي لازم نحكيو على توت انكوم انا نتاع بورتمان البلاصه وين كريدي هو زاد اللي ماخذو قداش ما نجمش ناخذ بورتمان اس بلس ان نفس السوم في كل المناطق الداخليه وسط العاصمه وقلب العاصمه وحي اراقيا مش كيف كيف كل واحد عنده كو كل واحد عنده عموما الدنيا غليت عموما الاسوام طلعت بطريقه غريبه والكريديات وين واصله معاش المواطن التونسي يقدر على الموضوع هذا فاصل ثم نعود ونواصل
1: خليك قريب فيم وراجعين
11: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
12: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
13: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
12: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
13: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه
14: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح
13: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
12: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
15: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
16: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ ثلاثة براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش يلا ما تفلتوش الفرصة
17: مونوبري ديما معك
18: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة
19: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 7:49. السلام عليكم وين ما كنتوا صديقنا جيمي. قل لي الراف بربي وين وين فاش تحكي وتوينس 90% عندهم دار حاضرة من غير قرض ما نعرفش وين هذايا فما وكيل الكولتور الهواء مش 90% كوميسي سي اكزاجيري ماني بعيد برشا على الواقع صورة كانت الترند. قل لي قل لي حاتم
2: لا مكثر العباد زادت كسب بورتمان ترى واللي عنده بورتمان معناه ما نجمش يخلي الولد
3: قبل معناها قبل نحكيو على بابا وبوك مثلا يخلي لك دار تلقى تبني بني فوق ولا يزيد بحث دار بو ذيك حاجة راهو ثقافة كانت موجودة قبل
1: لما تبدأ عندك
2: ولدك تعايد يلزمه يعرق على المكاسب على الدار اللي بشيك سبعه
1: كان جيبوك حاتم زين نمشي ونحكيو على تصويرة كانت تراد على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي بائعة فوندوز تبكي من التعب وانهارت وتدخل تشوفه في الفيديو والسبب منحة من الجلوس خلال ساعات العمل الحديث على أكثر من 13 ساعة عمل متواصلة فرضت على العاملة هذه لدرجة أنها انهارت بدنيا ونفسيا. الفيديو عمل جدل كبير وقيل أنه في مصر ولكن تأكد أنه الفيديو صحيح ولكن ليس في مصر في دولة أخرى. برشا تفاعل مع الفيديو برشا تعاطف مع الفتاة وبرشا تبنيوا الفكرة متاع معناها العبد ما يلزموش يقبل بظروف كين هذه خطر في النهاية انت باش تنهار ونفسيتك باش تنهار وصحتك باش تنهار والشهرية اللي تعب من أجل هذيك ما عاش باش تجيك هكا ولا هكا. يزم ساعات واحد يعرف ياخذ القرار وكما نقولوا رزق بيد ربي تخرج وتسعى وتلوج لازم باش تلقى ظروف خير شوية من ظروف الاستعباد هذه. سندريلا
3: والله يا رفيق ما تنجمش تحكي مع انسان معناها بالنسبه لي الخدمه هذيك لازم تعيشه هو وعنده مسؤوليات وعنده صغار يلقى روحه سعد مجبرا اخاك لبطل تلقى روحها هي مثلا في رقبتها صغار وهي المسؤوله الوحيده ان هي تصرف عليهم تولي تضحي بصحتها وبوقتها وبكل شيء باش تصرف على صغيراتها. دونك هذيك علاش ما تنجمش تحكي معهم تقول لهم ليه صحتك اولى وكل شيء ماهوش باش يفهم باش يفهم اللي داره وصغاره هما الاهم. هذه حاجه وعقليه الاستعباد فما مهن الحقيقه العروفات بالحق رفقا بهم حرام راه فما عبد معناه تلقاه يخدم من الصباح للي 13 16 ساعه اللي هما مثلا نعطيك امثله العساس البورتي تلقى زيد المعينه المنزليه حتى تبدا في الدار تلقى ساعات بعض الناس المعينة المنزلية راهي ذي كاميرا يعني انت اسكو تنجم تهب الدار كاملة في 4 سوايع وخمسة سوايع ماكش باش تنجم تهب الدار كاملة في 4 سوايع وخمسة سوايع تطلب منها معناها الدار لازمها تلج لجين في 4 5 سوايع اللي هي في الاول وفي الاخر انسانة الحم ودم وعندها طاقة. دونك شوية نرفقوا ببعضنا وشوية نحسوا ببعضنا مش على خاطرها مهنة بسيطة يعني قد معناها انا نجي نعفس عليك والا نتعدى عليك.
1: الموضوع اللي حكيته مثلا أنا تصدمت وتفطنت مؤخرا لأنه في برشا بلاسات السنديك يخدموا العساسة 7 على 7
4: ترقى عملوا
1: ما عندوش جور دو روبو 7 على 7 معناه جيو يحكيوا معايا ساعات في الحومه يقول لي الراف راه معناش نهار
4: العساس يدق عليك معناتها كل عندك معناتها مره لي بارون يدق عليك توا العساس بلا ما ترقد العساس بالعساس
1: خلينا نحكي معاك بالدي ما بتعمل قهوه في الحومه كافيتيريا هما بيدهم يتعداو ياخذوا قهوه يجي كل واحد يفرغ قلبه
4: وبربي الوقت وقتاش تبدا متواجد عندي برك عندك فتره
5: قطع عمل
1: خدمه عندك شكون يحب يقابل
4: في قهوه ترند العشيه
2: الفرملية عندهم مشكلة
1: والله نحكي سيريو معناه يخدموا فيهم 7 على 7 معناه حاجة عقلي ما قبلهاش حتى برد بالك 7 على 7 معناه رو على عام معناه مرتاح حتى نهار وما عندوش الحق في كونجي ويخدم 12 ساعة ونزيد نحكي لك دي تاي أخرين معناها مثلا منحيلو فونتيل معناه هو عطينو بيت مترو على مترو فريسونس دومو معناه فهمت. واحد من البلاسات مثلا السيد اللي لاهي بالسنديك خيل له أنه معناه أمر بأمره فيق به عنده فنتيلاتور، قالوا لي ذاك الضوء على السنديك ويكل الضوء. معناه تصور فيك 800 سخانة اللي جينا احنا في الصيف، هو كي يدخل شوية يرتاح في بيته ما عندوش حق حتى في كليماتيزور. تفيق أنك تعيش مالوروزمون مع عباد مع عباد وحوش وحوش او فري سونس دو مو، يمصوا الناس ومن بعد يلوحوهم سبعه على سبعه. هي جريمه بامتياز، ولكن مالوروزمون ما يلزك على المر كان اللي امر منه. نسمع الحاج ما سمعتوش
5: توا اللي خدم فيها انسان ولا عنده انسانيه ولا لا؟
1: ما عندوش، هذا اللي
5: ما عندوش، لا يملك انسانيه. على ذاك جاء جاتك الغنيه المعروفه صحه بدني مغروم بها بالميزان الكيل فيها طول العام نعس عليها بجرام وجرامين، جي يا سيد ترزيني فيها ونضب في نارين، تقول لي هزك للمركة اللي أمر منه، هي كي بيش تقعد تخدم ما بيش تمرض مسكينة هيك ولا تبكي بعد اسمه ما عادش بيش تقف على سقيها بعد. يا أخويا بلاش بيهم الفلوس هذه، نمشي نمشي ما نعرفش نعمل حاجة أخرى، نمشي نمد يدي للطلبة في ولاد عمتي، نمشي بالولاد عمتي اللي يعرفوني.
1: سهل الكلام يا هاك،
4: سهل الكلام يا ودي.
1: انت تقول فيه خاطر وجعك الفيديو وجعتك، اما سهل الكلام زاد هي تقول لك انا نمد يدي ولا هو نمد يدي.
2: اذا قبلت بخدمه كيكسك عندك شمت زاد ديجا، معناها تقول لك انا نتمرمد وما نمشيش نمد يدي. برشا عباد راهو يخموا هكاك،
1: هذا راهو ينطبق على الناس الكل، ينطبق على بعض القهاوي اللي خدموا في السيرفرات تلقى 13 و14 ساعه، معناها ما يقفش ما يرتاحش ما يتنفسش، وبعد يروح على حسابه، ومن بعد معناها في رمضان مثلا يروح بعد السحور ما يخلطش باش يتسحر. معناها تشوف حالات نتاع ظلم نتاع عبوديه في الخدمه ساعات، قول الله المستعان. هي صوره تعكس برشا حالات صايره في تونس في العالم العربي في البلايص الكل. ويزي
4: والله رفيق زاده، والله امبارح صديق يحكي معايا هاي شركه هوني مع على الاورديناتورات، كي تشوف ساعات العمل اللي يخدموا فيها
1: شركه على الاورديناتورات
4: معناتها متخمين
1: مش شركه
4: متخمين
1: معناها عنده كمبيوتر تقول عزيزي
4: والله كل شيء. يحكي لي على العبوديه نتاع عرفوا شيء من وراء العجب، راوج يقول لي نجي ونروحوا الستة، يقعدك في بيرو يحل معاك ريونيون وروحوا الثمانية وما عندكش وهذيكم كوا عباد قارية وعباد مثقفة وكل حتى من الحرام حرام. قال لي بارح مع وانت بارح طفلة مسكينة ابوها يستنى فيها، قعدت خرجت الثمانية متاع الليل وابوها في الباركين، ما انت عباد هذوما لا دين لا ملة. وزاد راهو موجود منهم هذوما، راهو حتى المنشطين تلقاه منشط طويل ولبس مرايات لعبها ايه الصحافي يقتلوا حياته، تلقاه يطلبوا في الليل وش بيه كذا مسير عديته هكا، هذيك زاد نوع من العبودية ولد عليه معناها.
1: اذا كان يخدم صحافي اكثر من 8 سوايع في النهار بيان سور
4: شرتو يبدا ملات شوية. انا ريتني علاش عمري دخلت الجروب رفماك، والله العبيد ما يشمساته انا بربي جاوبت مره والله لا لانك تبلا نعد

0: ديما الضعيف هو اللي يزيد نفسه فيه. يقول لك هذاك شو يمشي يعمل، ما عنده ما يعمل في الاخر، في الاخر باش يقبل ويقعد يخدم الجيف شويه تستير ساقين تو يروح. وفي تونس برشا بلايص زاد مذخمين مذخمين ويمشيوا لهم، فهمت هكا بالضبط لو بال 12 ساعه ما عندهمش الحق، يقعدوا دي فوندور ما عندهمش الحق. نعرف عباد اللي يفرحوا كي يترقاو يشد الكاسه، خاطر كي يشد الكاسه يولي بالقاعده
1: عنده كرسي
0: يقول لك فوندور راهو عذاب ولكن لازم تتعدى بها. ما نشوف وين وصل
1: كيفاش ترقد انا كيفاش بالحق ما اسئله تبدو للبعض ديبيل، ولكن كيفاش ترقد كي تخدم عابد 7 على 7. وانا نحكي على حالات في مخي والله الاسامي نستحضرها، ماني نقول له معناه ولادك وقتاش تراها وقتاش تقعد معاهم وقتاش، قولي رفيق ساعة في النهارين ساعة غير ربع، قولي ايش نعمل ما عنديش مرتي مثلا ما تخدمش، مرته مريضة. نحكي لك معناها على حالات والله العظيم حالة في مخي، مرته مريضة ولده عنده توحد ويصرف معناها يتم برشا مصروف ويمشي لطبة وغيره وكذا، هذا الكل ما كل خدمة هذيك. دونك يا فيكسا حاتم 7 على 7 زفر زيرو جور دو روبو وفنتيلاتور من ناحية من البيت.
2: ونذكرك بحاجة أخرى ومن ناحية أخرى اللي عنده مقهاوي نهار كل يتبكى ويتشك ما فماش خدم ما يخدموش انا نجيب في فلين
1: نجيب الذوق لوتر واحد
2: صحي وهذه ولا الفام دو ميناج نتاعي ولا يتكركر كل شيء، وهي عندها دار بزوز تيقان معناها وخمسه وسته اولاد في الدار. دونك فينا المو معناها كون تو فوا هكا معناها مرض اجتماعي، فما سوء مش سوء تفاهم ولا فما حاجه فما اون ابسونس دو كومونيكاسيون اون ابسونس دومباتي،
1: فما نظره غير سويه للاشياء
2: صحيح.
1: كي تجي انت مثلا يبدو يقول تيخو في 40 ولا 50 دينار في النهار فام دو ميناج، انت تجيب 8 نتاع الصباح تروح 6 نتاع الليل، وديجا تبدا تذكر انت مثلا نقول انا في النصر والمراه ما نعرفش فين تضربها كار وبعد نقر للدرشنوة ومن بعد تطلع صعادي على ساقيها نص ساعه تخلط ميته تروح ميته، اي نحي انت الديبلاسمون نتاعها كل 10000 شوف ظللها في 30 باش ياخذ 30 دينار معناها نيت نقولوا احنا برشا بك التعب هذاك. وكيما قال تاع كي جيل فام دو ميناج كان لازم معناها نحبوا نبيضوا البلاص معناها نوليو حتى يسمك تي بروفيتو ماكسيموم هذا الكل هذا الكل نخموا فيه الرعي وربي في الناس هذيك، خاطر يروحوا ساعات دموعهم على خديهم من التعب ومن اللي يصير لهم باش ينطروا الفرنك ويعيشوا صغيراتهم كيما احنا نحبوا نعيشوا صغيراتنا. اللي عنده فام دو ميناج اللي عنده سوجيكات راه ربي حلل لك عساس، اللي عنده خدام تحته راه ربي حلل لك باب باش ترحم الناس باش انت تترحم. ما تنساوش هذايا وربي يهدينا على بعض الناس الكل. الأخبار نتمنى ما تونيش عليكم زيدون
3: ما حكيتش برش
2: أبين
3: أبين
1: والله جي أمونك والله
3: يجيز الجيرمون أنا
1: لا جي أمونك خلي برجي أمونك. يلا نرجع بعد الأخبار رفماك حتى للـ9:30 ما تبعدوش
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: أريدو طور عالمك.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة برن زيادة الماكية سندريلا حاتم برحاج رامي الفوراتي وناصر البدوي. بعد شوية دورة أخرى في الأخبار، بعد شوية غدوة خير وصور فيها من البعد الإنساني الشيء الكثير، نعرف تفاصيل الحكاية بعد شوية. ولكن قبل هذا سعداء باستقبالها بحثينا مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر أرشيبيل ميكسد ليرنينغ باردو. مساء صباح الأنوار مدام فاتن، مرحبا في الرفماك.
1: صباح الخير سي رفيق، صباح الخير لكيف الكل.
0: مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة. نحكيو على أرشيبيل، أرشيبيل ميكسد ليرنينغ للناس اللي ما تعرفش السنتر، على شو قاعدين نحكيو؟
1: نحكيو على أورغانيزم دو سوتيان سكولير، سوسيتي اللي عندها سي سيت فيزيك وعندنا الأونلاين دونك متاعنا. دونك احنا أول أورغانيزم دو سوتيان سكولير اللي يجمع ما بين التعليم الحضوري وما بين التعليم عن بعد. في التعليم عن بعد كي نقولوا تعليم عن بعد عندنا المنصة متاعنا اللي هي archipelmix.com، نلقاو فيها حصص تفاعلية مباشرة، نلقاو فيها دروس مسجلة، نلقاو فيها لوركشوب مع خيرة الأساتذة اللي في تونس.
0: نحكيو على السنتر، السنوات اللي تقريوها ساعة، وهذا مهم للناس اللي تسمع فينا، من نعمر نبداو وين نكملو؟
1: أكيد. دونك في التعليم عن بعد نبداو من سنة رابعة حتى كشيل الباك، وفي التعليم الحضوري في مراكزنا في تونس الكبرى نبداو من سنة سابعة حتى كشيل الباك.
0: مراكزكم وين موجودين؟
1: مراكزنا موجودين بطبيعة في باردو بسكنا نمثل مركز باردو، موجودين في العوينة، في المنزة، في بومهال، في المروج، وفي المدينة الجديدة. وعنا كما قلت لك المنصة متاعنا اللي نجموا يقرأوا فيها تلمذتنا من تونس الكل.
0: أنا تلميذ ولا أنا ولي توا نسمع فيك، علاش باش نختار أرشيبيل؟ شو الحاجة اللي باش نلقاها في أرشيبيل وما نلقاهاش في بلاصة أخرى؟
1: الحقيقة برشا حاجات، هما مش حاجة واحدة، أما جوفي سيتي معتها لي بلوز امبورتون. في أرشيبيل نلقاو أن سويفي انديفيدواليزي، نلقاو دي وركشوب اللي نميو بهم لي سوفت سكيلز نتاع التلامذة نتاعنا، نلقاو لي بانويسمون، نلقاو شكاين القراية أكاهو. بيان سور ركزوا على القراية وعلى النتائج نتاع صغيراتنا اللي هي حاجة مهمة، أما زادا نخدموا على جانب النفسي نتاعهم ونخدموا على تطويرهم كأشخاص باش يفيدوا المجتمع إن شاء الله نهار آخر.
0: ساعات نتاع القراية مثلا كيفاش؟
1: ديما بعد وقت القراية احنا نبداو من 5:30 للسبعة، وإلا من 7 لـ 8:30 هذايا من الاثنين للخميس، نهار الجمعة والسبت دونك بيسكو الصغار يكملوا ماضي ساعة احنا نبداو من 2:30 حتى كشي لـ 8:30. بيان سور يكون عندهم كرينو الصغار مش في يقراو ألا فيه، ونهار لحد نقريو الصباح، دونك الأوقات تتماشى على الآخر مع الجدول
0: مع البلانينغ نتاع القراية نتاع الصغيرات ديجا. أرشيبيل ميكسد ليرنينغ، منين جاي الاسم هذا؟
1: الحقيقة
0: والشعار قراية تهزك لبعيد، لبعيد وين؟
1: وراه حكاية كبيرة، معناتها سي با باغازاغ ان اخترنا أرشيبيل. هو أرشيبيل بالعربية هو أرخبيل، والأرخبيل هو تو سامبلومون مجموعة جزر. شنو دخل الجزر في القراية؟ دونك احنا كل
0: احنا عهدنا بها في درس الجغرافيا ذي اليابان أرخبيل محدود الموارد، تذكرها حاتم هذايا كان التعريف نتاع اليابان وقتها.
1: بالعكس، معنا احنا باش نكتشفوا انه الأرخبيل حاجة كبيرة برشا. دونك قلنا الأرخبيل هو مجموعة من الجزر. احنا في أرشيبيل كل صغير يمثل جزيرة عنا. الجزيرة شنو نعملو فيها؟ نلقاو معناتها نكتشفوها باش نلقاو فيها الكنوز. دونك هذه مهمتنا في أرشيبيل، إن نلقاو الكنوز المدفونة عند كل أدوليسون، عند كل تلميذ، ونخرجوهم ونحطوهم أون فالور.
0: كي نحكيو على جودة التعليم نقعد تقريبا في نفس السؤال ونعود للفكرة، شو الحاجة اللي تميزكم؟ فما سويفي معناها نتاع كل تلميذ ولا سي بار جروب تجيري والأمور؟ خاطر مهم الولي يحب ولده وكأنه الأستاذ جاي لي هو سبيسيالمون، وكأنه المربي جاي الولد سبيسيالمون للولده، فما منه هذا في أرشيبيل؟
1: أكيد هذه حاجة ينجموا يأكدوها لي بارون اللي عندنا، ما تعنا دي بارون يطلبونا بذمة باش يقولوا لنا نحس ولدي يقوش عليه وحده يقرا في أرشيبيل ما مع حتى تلميذ. وهذيك قوة أرشيبيل في السويفي كما قلت لك انديفيدواليزي، ما تنتبعوا التلميذ، نشوفوا لي لاكون اللي عنده، نشوفوا شنو ما الحاجات اللي هو محتاجهم، شنو لي بوزوان تاعه، وغادي وقتها اوناجي، معناتها اوناجي با دو فاسون جينيرال، والعباد الكل كيف كيف، والعباد ياخذوا نفس الاهتمامات ونفس الاحتياجات. دونك احنا ناخذوا التلميذ نشوفوا شنو احتياجاته، نجم التلميذ مثلا ما شاء الله عليه هو جوست في كل وقت هذيك الى ستريسي ولا الى مال جيري سيزيموسيون، وقت احنا نتدخلوا شنو نعملوا هنا نعملوا مثلا ان وركشوب سبيسياليزي في جيستيون دو ستريس في جيستيون دو طون دونك هوني احنا عالجنا المشكل ما عملناش حاجه معناتها جينيرال العباد الكل ما عالجنا التلامذه اللي عنده مثلا مشكل نتاع جيستيون دو ستريس مشكل نتاع جيستيون دو طون ما يعرفش كيفاش يقسم وقته في الدوفار ما يعرفش كيفاش يقسم وقته في الريفيزيون نتاعو دونك احنا اون اجي دو فاسون بيرسوناليزي.
0: نعود نذكر وين نلقاوكم ونعطيو ارقام الهاتف للناس اللي تحب تتصل بكم مواقع التواصل الاجتماعي العناوين كيفاش نتصل بارشيبال اليوم
1: دونك عندنا الرقم نتاعنا اللي موجود على الشاشه توا 22 082 410 والا 20 882 288 دونك هذوما الارشيبال اونلاين نتاعنا المنصه بيان سور كل مركز حضوري عنده الارقام نتاعو متى نجموا يلقاو موجودين على لي ريزو سوسيو على السيت ويب نتاعنا موجودين بارتو دونك المراكز نتاعنا نذكر ببلايصهم دونك موجودين في باردو في العوينه في المنزه في المدينه الجديده في المروج وفي بومهان دونك هذوما المراكز الحضوريه نتاعنا اللي نقريو فيهم من 6 ماني للباك
0: نجم كبارون نجي نعمل فيزيت نشوف مفتوحين من 8 ل 6 اوقات العمل نجي وقت اللي
1: العمل نتاع المراكز نتاعنا ديما من ساعتين حتى كشي ل 8:30 نبداو محلولين ماذا بينا لي فيزيت معناتها ولا غوتور بارون يجينا قبل الخمسه خاطر بارتير من 5 نبداو نقراو دونك توالي الفيزيت امبوسيبل اما قبل بيان سور مرحبا بهم في كل وقت يجيو يزورونا ويشوفوا مراكزنا وحاجه نحب نركز عليها برشا انه المراكز نتاعنا معناتها فيها المقاومات اللي تخلي القرايه معناتها باهي فيها الويفي فيها الكاميرا سيرفيونس كليماتيزي معناتها نحاولوا نوفروا ظروف ملائمه للدراسه باش الصغار معناتها يبداو مرتاحين في المراكز نتاعنا.
0: ربي ينجح الصغيرات الكل وربي يعينكم مسهل زاده قرايه الصغار 22 0 82 410 والا 20 882 2888 زوز ارقام اللي تنجموا تتحصلوا بهم على ارشيبال وتاخذوا اكثر تفاصيل. شكرا لك مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر ارشيبال باردو نخلي لك 30 ثانيه كلمه الختام للناس اللي تسمع فيك.
1: انا الحقيقه دو بار مون بوست ودو بار مون اكسبيريونس في ارشيبال نحب نقول الاولياء اللي ولادكم في ايدي امينه في اي سنتر معناتها من لي سنتر نتاعنا في الاونلاين زاده الحقيقه عندنا ايكيب كبيره معناتها تسهر على الحصص المباشره تسهر على السويفي نتاع التلامذه توفر لهم زاده ان سويفي بسيكولوجيك سورتو معناتها وبسيشيك تعاونهم باش يتعداو الصعوبات ويتعداو هالمرحله الصعيبه من حياتهم نتاع القرايه ونعرف عارفوا اللي ليشيك في القرايه حاجه ماهيش سهله ما تكسوا للتلميذ والا للبارون وهي ذيك ما تاع الريزون ديتر نتاعنا ان نحبوا العبيد الكل قاريه العبيد الكل واصله العبيد الكل ناجحه ومتفوقه في حياتها
0: وايبانوي مهم باش ما ننساوش كمربين وكعائلات وكبارون لانه هذه النقطه اللي ساعات نسرحوا عليها ونتلهاو ونركزوا كان في المعادلات والنجاح. شكرا لك بالتوفيق مدام فاتن الجابري ديريكتريس سنتر ارشيبال باردو. بعد الفاصل غدوه خير رفماك حتى للتسعة ونص.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. سوايي اليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: تحد أ partir من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وجناق وليرف ماجار.
3: 28 دقيقة الأخبار بصوت السندريلا، بعد شوية البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نمشي لجرعة الأمل. صورة وصور فيهم من البعد الإنساني الشيء الكثير. تفاصيل الحكاية من غير أن نطول عليكم تعرفوهم توت سويت في غدوة خيرة.
4: غدوة خير.
5: وقت اللي فما برشا صغار رجعوا لمدارسهم وأوليائهم في أول نهار من سنة دراسية كانوا معاهم، فما صغار أخرين مشاو يقراوا في قلوبهم غصة فقدان الأب ولا الأم، وقداش مستحقين أن نحسوا بهم ونكونوا معاهم، خاصة في أيامات كما هكا وين حضور الوالدين عنده قيمة كبيرة. وفي السياق هذا اليوم نحكيوا على مواقف إنسانية نبيلة تجسد معنى الوفاء لشهداء الواجب في قفصة، وين إطارات وعوان الحماية المدنية كانوا حاضرين مع أبناء شهيد الواجب النقيب هيثم عليمي، وهذايا في نهارهم الأول من السنة الدراسية. مبادرة مؤثرة تخلي صغار ويحسوا رواحهم ما همش وحدهم، والترجم وفاء زملائه الإنسان في ناحيته في خدمة الوطن والناس. النقيب الراحل هيثم العليمي اللي كان يخدم في الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة توفى إثر حادث مرور تعرض له وقت أداء واجبه، وسبق للإدارة الجهوية أنها زارت عائلته وتعهدت بمواصلة اللحاقة به. ونفس الموقف هذا شفناه زادة في المتلوي، وين إطارات وأعوان فرقة الحماية المدنية رافقوا أبناء شهيد الواجب الملازم رشدي بوعلاق لمقاعد الدراسة، وحضروا معهم تحية العلم تزامنا مع اليوم الأول من العودة المدرسية. حضورهم ما كانش مجرد مرافقة، أما كان رسالة دعم لصغار فقدوا سندهم، ورسالة وفاء لزملاء في نواحيتهم في أداء الواجب. مواقف يمكن تظهر بسيطة أما معناها يعتبر كبير برشا، خاطر الشهيد ما يخليش كان ذكرى طيبة، يخلي زاد وراها عائلة وصغار يستحقوا الدعم. الله يرحم شهداء الواجب ويحفظ صغارهم وينجحهم، وشكرا لكل إنسان يواصل يخدم بضمير وإخلاص على خاطر بفضل الناس هذوما بلادنا قادرة تكون غدوة خير.
4: غدوة خير.
3: ربي يرحم كل شهداء الوطن، ربي يرحم كل شهداء الواجب، ومحلاهم الصور ومحلاهم محلاها اللفتة اللي صارت انه زملائه في نفس القطاع، زملاء اللي خدموا معاه اللي كانوا رفقاء الدرب ورفقاء سنوات يمكن في المهنة وفي العمل، تذكروا لذات الشهداء في لحظة يكون فيها وجود الأب ولا وجود الأم مهم جدا جدا جدا. تحية كبيرة ليهم على هاللفتة ذي، كل الناس اللي خمت فيها واللي ساهمت فيها واللي كانت حاضرة بالشيء وصغيرات متاع النقيب الشهيد إن شاء الله بإذن رب العالمين هيثم العليمي، وكذلك الملازم رشدي بوعلاق ربي يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله في جنات الخلد ربي يحفظ صغيراتهم. مهم جدا أن نحكيه على لفتة هكا، خاطر بعيد على الميدان وعلى القطاع، كان في الأمن كان في الحماية كان في أي خدمة في أي شركة، على الأقل واحد كي يتوفى شهيد العمل ولا يتوفى بظروف صحية ويتوفى ويغادر هذا العالم، ثم وليدات ما يتنساوش. لو كان نعيشوا بالعقلية هذه في كل شركة وفي كل خدمة وفي كل ميدان، حاجة نجم تعاون برشا برشا برشا صغيرات. اختار ربي أنه بو ولا الأم ساعات ما تكملش معها الثنية وما تكملش معها المشوار. ربي قوي كل صغير فقد بوه ولا فقد أمه، وشكرا من القلب مرة أخرى على اللفتة الجميلة هذه، وربي يرحم كل شهداء الوطن، ربي يرحم النقيب هيثم العليمي والملازم رشدي بوعلاق. بعد الفاصل نرجع للبوكس نيوز. رف مايك للتسعة ونص.
1: خليك قريب. فيم وراجعين.

0: تساعدوا في الكادوات. سكاني باكو تروبيكو جديد على مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مره مطر ومره سخانه، ديما نضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي. اليوم جبنا لك الحل، نيرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك، وبكليك التاكسي يجيك، وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على اول كورسه تعديها. كانك في تونس صفاقس ولا سوسه، خلي الترانسبور علينا. ما لافش تستنى باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافريات. وانت كانك شوفور وتحب تخدم معانا وتزيد في المدخول، مالك كنت كلمنا على 99 416 295. ميران درايف، طريقك أمانتنا.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: تدلل
5: حتى ل 27 سبتمبر، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان، ايام دللنا.
7: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
8: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30، رفيق وشناق وليرف ماجار.
9: 8:34 دقيقة، رجعنا لكم في الرف ماك. شان ما كنوش قلقوا فيك زيدو، قاسين على التليفون كثير ان شاء الله.
10: الهدرة متاعك محلاها،
9: شكرا لك زيدو. ان الاخبار بصوت السندريلا، البوكس نيوز.
11: بوكس نيوز،
9: البداية بموضوع حكينا فيه، ولكن الصورة البارح تقريبا أول مرة يشوفوها التوانسة في علاقة بالسباح رامي الرحموني. تفاصيله.
12: الصورة أعادت الجدل مرة أخرى بعدما أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية. وكشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته الرسمية على منصة إنستغرام أنه فما قائمة للمنتخب متاعه فيها 7 سباحين من بينهم رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية.
9: صورة عادت كما قلنا للجدل، الموضوع في علاقة بالتجنيس وأبطالنا في الرياضات الفردية. وأول العام وحكيته أول أسبوع مع عمي ميذولي على عدد من الرياضيين اللي ما رجعوش، وتقريبا اختاروا باش يقعدوا في الخارج باش يبحثوا على مستقبل رياضي آخر. البوليميك وتقسمت الآراء ما بين اللي يقول لك ما يجيش وهذه خيانة للبلاد اللي ربيتك واللي كبرتك تلعب دراب واخر، وبين اللي يقول لك عمر رياضي قصير وغادي ظروف مادية أفضل بكثير ما تقارنش بهنا وظروف صعيبه الرياضه الفرديه ما عندوش فلوس مقارنه بالكوره وغيره. بعيد على البوليميك هذه، شو لازم نعملوا ناصر باش ما تعاودش التصويره هذه؟ على الاقل نقصوا الموجه هذه اللي صايره تو في علاقه بالرياضات الفرديه. لو تسمع نكمل سؤالي.
13: هو بالنسبه لي انا معناتها المعادله صعيبه برشا، لخاطر الامكانيات الماديه اللي قاعده تتعطى للزاتليت هذوما امكانيات كبيره برشا بارابور
9: في الخارج.
13: في الخارج في الخارج قاعده تتعطى برشا فلوس رفيق الناس هذوما لحد الاغراء، انك تخليك معناتها اليوم تضحي بكل شيء، تقول انا نشوف الكارياري الصغيره، الكارياري اللي هي راهي قصيره ما تعرفش لي بليسور، ما تعرفش شنو النجم يستنى مني. وقت اللي يجي خمم من الناحيه الرياضيه يقول لك انا يا خويا مرحله لابد باش نستغلها على احسن ما يرام. وذاك علاش بعد ساعات باش نقولوا نلقاو له معذار؟ لا، احنا ماذا بينا، انا تصويرك من هذه توجعني في نهايه الامر. ماذا بيا راهو يمثل تونس، وماذا بيا الرايه الوطنيه هي اللي محموله. ما كي نشوف راية أخرى ولا يمثل بلاد أخرى في نهاية الأمر حاجة توجعني.
9: والله اللي تصور هو بيدو أفارة
13: ومتقبل
9: نحبس علم تاع بلاد عمره ما انتمالها عمره ما عاش فيها مش سهلة.
13: هو بيدو يقول لك أنا راوسينا فير معتها متاع مرحلة ظرفية
9: ظرفية
13: مجبر باش نعمل
9: مجبر بين ظفرين مش مجبر هو اختيار ولكن الظروف
13: صحيح يمكن الظروف خلاته باش يمشي غاديكا. أنا أقول لك رأي كله مربوطة بالإمكانيات رفيق منا نحكيه شيء
9: اليوم في ذي الإمكانيات لما نجمو نعملو شيء نجمو كنا نتبعو الموجة هذيك
13: ما نجموش نبدأ واضحين رفيق راهو كي تجي لاتليت تقول له راك باش تاخذ 100 مليون وهو يتقاضى في 10 ملايين ماش باش يخمم برشا رفيق
9: ويمكن حتى 10 ملايين
13: نحكي لك أنا عطيت ما عطيت شفرة كيكة وبرا باش الناس تفهم شنو الفلوس اللي تتعطى لبرا معناتها فهمت. لكن زاد كيف والله بس ساعات ما تلقاش حتى الكلام باش تقوله الحق
9: انت مطالب كيكورني كور تلقى الكلام
4: الظروف هذه زاد كي يجي موضوع صعيب ما نبغيش كروني
9: صحيح
4: لازمك تخلق
9: لازمك تحفرني تلقى اللي يجي بشو كروني كور والله ما لقيتش والله يعجزنا على الكلام شنو فرصتك تجيب اي مواطن يعجز
4: جيب اي مواطن يقول لك
9: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد اعطيني انت الحل
4: ما عندي حتى حل
13: عجز على الحل
9: يلا برنسان
11: شوف والله كي يحبوا راهو تو احنا السيد الفكره السيده يقول لك خيرنا يمشي لغيرنا صحيح هو خيرنا هذاك هو وين تعلم السباحه تعلمها في تونس وتكون في تونس ثم بعدها باش يمشي ما نلقاوش حلول ما نحلوهاش في الوزاره انا نقول رجال الاعمال الشركات الكبيره خليني كمل لك راك شركات كبيره تتبنى يا ودي تتبنى
13: واحد لقى فكره
11: الالعاب الفرديه الالعاب الفرديه يا اخي هما منين في الالعاب الفرديه مو في السباحه عندنا اثنين ثلاثه في الجري عندنا كذا في العدو عندنا كذا 20 واحد يا سيدي 20 واحد ما نجموش نتلاو بيهم ما عندناش 20 شركه واقفين على ساقيهم من جمله الببليسيتي اللي يعملوا فيها فهمت انا نخمر في الشركه اللي كنت فيها يعملوا هذا اخي مش ببلستي هذا وخمشعون بكل يحط شعارك الشركه ذيك وكذا وكذا الحلول الموجوده لازم يلزم تتكاتف
13: التنسيق
11: التنسيق ما بين الوزاره واللي شكون باش يتبنى الوليد هذا ولا البنيه باش نلقاو
9: حلول فما دور زاد لسلطه الاشراف انا هي تدور وتحكي مع الشركات هذه ومع البنوك وتحسسهم وتتفهم للشيء هذا بنحبش نقول تفرض ولكن يا سيدي انا بريتوتو مثلا 300 و400 مليون في العام يتعتاول ثلاث يقعد هز درب وتونس ومشرفنا في المحافل الدولية شنو 400 مليون بالنسبه لوبيراتور تليفوني شنو 400 مليون بالنسبه للبنك اون بلوس انت عامل ببليسيتي شنو 400 مليون بالنسبه لدار تبيع في الكراهب علامه كبيره معناش كيما قال احنا الف مؤلف متاع ابطال دوك نحاولوا بطريقة ساعات حتى بعلاقات ناس الراوكي واحد ما تطلب تدلل على صاحب شركة ولا صاحب هذا على الأقل اليوم في غياب الإمكانيات الكبيرة اللي باش يكونوا أمناء غدوا حتى كان جيت أنا وزير ولا مسؤول ما نجمش ننافس أنا قطر والسعودية وكذا معناه فلوس بالهبل قالوا الخليجي تعطاو معناه تلقى نجم يخذ 300 ألف و 400 ألف دولار في العام ولكن الشركات الخاصة والشركات الرابحة والبنوك ينجموا يكون حل مش باش نقذيو يا سيدي على الظاهرة باش نمتصوها شوية ونخفضوا ونحافظوا على بعض الأسماء داير أصدقائنا في أوريدو كنا حكينا عليها عمناه خذوا خليل الجندوبي يدورني في التايكواندو وتبنوه دونك نتمنوا التوفيق نمروا لعندك مضيف
13: عندي مضيف حاجة بسيطة أغزر مثلا ناخذوا شعيب بن ميري هاوك يخدم في جوجل وتونسي وكل شيء اسكو هو درابو غاديك هو في درابو جوجل معناه كي يعرفوا باش يقدموا غاديك ماهوش باش يقول شعيب بن ميري تونسي جي فهمت معناها الكفاءات التونسية في المجالات الكل راهو كي يخرجوا لبرا زاد راهو بتاتر بعد 10 سنين الصباح هذا باش يرجع لتونس ببروجي يمكن يطلع جيل اخر تاع السباح
9: الفكره الرياضيه مش بقعه كي تبدا اجنبي يعرفوك بالناسيوناليتي نتاعك الانجنيور فلان لو سيناريست تونيزيان
13: عدرابو معناه هو مشى راهو بعقليه شعيب وعقليه خليل وعقليه ماشي يكون ماشي هو
9: بروفيسيونيل حبيت تقول انه انجنيور خرج حبيت نقول لك ولا هي مهنه فما حساسيه اخرى
13: كمل لك اي دونك باش تخليه هو درابو مالوغوزمون هو زاد كل شخص عنده طموح ما نجموش
9: نعيبه على إنسان طموح يحب يحسن ظروفه يرى روحه ينجم. راهو ظروفه مش كان مادية، راهو بالانترينمون باللي مويا ينجم زادا يطيح خكوخ. الحاجة اللي نختم بها، نحن تعرف شنو اللي باش يوجع أكثر؟ نهار اللي إنسان كمان هكا اختار جنسية أخرى معناها رياضية باش يهز ميدالية ذهبية باسم بلاد أخرى.
14: هذيك اللي
9: وقتها تشوفا وقت يهزنا نحن.
14: ما تجمش تعمل مقارنة مع شعيب بن ميري ومع خاطر هنا فما دراب فما نشيد رسمي يتهز لو هو يهز غدوة، معناها في عود تكون تونس ولي نشيد السعودية أو هو ولدنا البارح في الأيام. هذا اللي خلينا نبحثوا على حل.
9: خاطر زاد أنا علاش خذيت الإكزامبل تاع شعيب؟ خاطر نهار اللي شعيب مثلا يعمل لنا أبليكاسيون قاعدة ديفلوب وحاجات، نهار اللي عملها الفافوار لناسيوناليتي دو بيي اللي هو عمل فيها، خاطر لو بيي هو اللي عطاها البلاد اللي يعيش فيها، هو اللي عطاته
14: لي. هو يخدم في جوجل عادي كيما نخدم في الديوان، لو برودوي اللي باش يخرج يخرج باسم الديوان، هو في جوجل برودوي جوجل، اما باش يقعد زاده في الذاكره في التاريخ اللي عملها المهندس التونسي اللي يخدم في جوجل، كيما كي تقول المهندس الانجليزي اللي يخدم في مايكروسوفت. ولكن في الكوره فما حساسيه الدراب اللي يتهز والنشيد الرسمي، هذيك الصوره المقلقه اللي تلقى ولدنا اتليت معه عالم آخر. أنا قلنا ما نجموش نظروا على العباد، لهذا صحيح لهذا صحيح، كل واحد ظروفه كل واحد كذا، نحبوا دربوا بلادنا يتهز في الأثنين، حاولوا نلقاو حل لامتصاص هالموجة ذي بتاع خروج الأبطال. نمشي ونحكيه سندريلا على خبر الموهل. يلا
12: نحكيه ونهزكم للحاجة صايرة في أمريكا تحديدا، وين راجل
14: هزنا لمصر الساعة بعد مشينا لأمريكا
13: مصر
14: عملوا سكان في مصر
12: مصر
13: المطار مسكر
14: حسن شحاتة ولا راش كان هكا في
12: بالنا على حسن شحاتة درت
13: شحاتة
4: شحاتة هي مدر ست الفري في البحر
14: ربي يشتولك إعلان بالفرز. تحب على حسن شحاتة وحاتم يعاون في الفرز قلت له ما كيتش حسن شحاتة
4: أقلبوا البال لما يقلبوا
13: البال وعجبني
14: مقتنع أرجع لأمريكا ارجع لامريكا وقينا احسن شحاتم شكرا للفريس حاتم شكرا
12: المشاكل اللي صايره توا عند الرياضيين مشاكل شخصيه قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، وين الكابتن حسن شحاته المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر حرر محضر رسمي ضد زوجته الثانيه اتهم فيها بالاستيلاء على ممتلكاته الخاصه بعد ما دخل المستشفى اثر تعرضه لوعكه صحيه، واتهم شحاته زوجته بتغيير قفل الباب هو كالون بالمصري خلال فتره وجوده بالمستشفى، وضح انه منعته من دخول مسكنه بعد ما خرج منها، وأوضح في بلاغه أن الواقعة جات بعد ما تعرض لوعكة صحية ودخوله للمستشفى.
14: حاتم تفهم أنه ساعات كوبل ينهار في العمر هذا متاع 65 و70 سنة وتوفى العلاقة بالطريقة هذه بعيد على شكون صحيح وشكون غلط. الثابت أنه الكوبل انهار في عمر معناه اللي نورمون نقولوا احنا سيبوا معناه عدينا الصعيب دونك نكملوا حياتنا مع بعضنا.
9: تفهم اللي تبدل في الليبوك ما عادش العبيد اللي دبة في الريتريت، العبيد مازالت حية، العبيد فيها طاقة، العبيد ما عادش معناه يسون بلو فيو أكاتروفان زون، معناه واحد يقعد فما فيه شحنة فيه طاقة، فما برش عبيد نون بلو غيانا بيغدغ في العمر ذيك. تقول لك أنا استحملت والسيد هذا الراجل ولا المرأة
14: ولا هو استحمل
9: ولا العائلة أي راجل ولا المرأة إلى خيره
14: خديمة مع المرأة نحاول نعمل
9: أنا كنت الراجل زدت هنا من بعد عملت الراجل ولا البراء لمدة سنوات وتوى ولادي كبر ولادي وخرج على رواحهم شخادة نعمل خلينا نمشي بواياجين بالحق راه برشا ولي وخموا كي تشوف انت تو مثلا تمشي في تونس ناخذوا نحن ليزاكتيفيتي مش كان العاصمة راه حتى في مدن أخرى في تونس بعد 60 سنة فما نسيت ولا رجال اللي يحب يعمل بانتور اللي يولي يعمل مسرح اللي يحب يبدل حياته خاطر بوتيتر يقول لك انا 30 سنة عديتهم مضحي على خاطر ولادي فهمت
14: صحيح
9: اما ريت جواريت اما ريت جواريت الكورة برشا عندهم مشاكل
14: 70 سنة قال لك حاب يعمل بانتور
4: بيتبول سبعين سنة راهو انا نحكي رفيق وزير من حقه يعمل بانتور يصلي ويعمل بانتور
14: عندنا وقت بانتور سبعين الرمبوان
4: اي نعرف رمبوان
14: عندنا وقت
4: عشان ما يعملش بانتور شوية بانتور
13: بالركعة والركعة
4: لا بانتور لا شيء الصلاة ثم الصلاة
14: والذكر شنو اللي يخلي بالحق كوبل هكا ينهار؟ على باز ما كانش فما حب وما يما باش تاخذ العمر هذا بين ظفرين. انا الشخصيه محترمه جدا حسن. سبحان الله معناه وقت اللي واحد يخت الاختيار وميمة تنجم تتمس حتى صورة حسام حسن كان اكزومبل درنيرمون نحكيو فيه اليوم هنا راهو العميد والكابتن حسن شحاتة حتى ما يغزلوا في عينيه كبارات مصر تخاف منه اللعبية وكذا اليوم يلقى روحه هكا معناه المرض واختيار الشخص الخاطئ ان صحت الرواية متاعه بيان سور خاطر فيرسيون عندنا واحدة
15: في انتظار
14: نحاولوا نتصلوا بالزوجة متاعه
16: هو المقصف حق الرد حق الرد ومؤسف الحقيقة
4: فريق عدد رهيب
16: عنده فريق عدد رهيب والله عليش صعيبة هي بشدة والله كان يطلبها رفيقته وتتعدى عادي ما فيها حتى مشكلة هو المؤسف انه صورة معناها كما صورة حسن شحاتة معناها اليوم اكيد ما وش بشي تحكي على انجازاته وتجربته الكروية قاعد معناها متداول تصور في الاخبار معناها والمواقع الاخبارية على عركته هو وزوجته اللي هي نتصور تقلقه هو اول حد وتقلق العائلة متاعه كان عنده صغار زده كيف كيف المشكل نتصور انه المشاكل هذيا كوميول يعني طيلة سنوات نتصور فما مشاكل بينه هو وبين زوجته وقاعدين يتجاوزوا فيها ويتجاوزوا فيها على اساس يتجاوزوا فيها وهما ماهمش يتجاوزوا فيها وشكون بعد يخلص رفيق اذا عندهم صغار حتى كان يكبروا راهو صغير يقعد صغير يبديش عمره 30 40 سنه يتاثر اذا يلقى ابوه وامه فما مشاكل بيناتهم خاطر ريت هو تتقلب بالايه راه البو والام يوليو كاينهم صغارك
14: تولي انت
16: تحب انت تلطف الجو تحب تصلح بيناتهم وتلقى روحك معناها في انغروناج معناها يا ويلك تجي مع ابوك يا ويلك تجي مع امك في الوسط
14: تاخذ قرار هكا كي تكبر زياد لو الكوبل ما مشاش في السبعين مثلا تطلق عائلة كاملة تنهار ولا بالموجود تكمل الحياة
4: سبعين واحد يكمل حياته مع عائلته يا شبكش
15: طح الفيس في الرأس
4: واحد يكمل وحده يلا ليه
14: تخاف من الوحدة
4: ليه ما نحبش الوحدة أنا ديما نحب لونس نكذبش عليك بالحق نكره الوحدة أنا رأى ديما نحب ديما العبيد بمعايا كذا وكذا
14: دوك يصعب عليك قرار منه وعذا
4: ليه ليه ما نخذش أول حاجة تنشي بتاخذ قرار توت
11: يا ولدي أنا طالب على ربي سبحانه وما تضحكوش علي الموت فرد نهار أنا ومرتي هي من خليهاش واحد وهي ولا بالخط
16: فعليك
11: والله
14: تعليك ربي شدلكم في صحيح
11: 55 سنة عارس رورا ماليش نهارين ولا ثلاثة ربي طول في عمارنا في الخير ونفرحوا بحفادنا شو يخلي مرتك تمام ما تقبلهاش العقل بعد العشرة هذه الكل هذاك كان يضرب بيسرع هذاك شحات أحسن شحات أنا نعرفه ملاعبي وش عمل فينا في مصر وفي تونس وبعدش مدرب علاش ما سيبتوش وقتها علاش بدلت الكوبا وقتها توا كي طاح ومرض في السبيطار تمشي تبدل الكوبا الدار
14: هذيك اللي
15: مرته الثانيه راه
14: هي مرته
15: الثانيه ما هي جديده راه هذه ماهيش
4: كيفاش
15: يبدل
4: هو ما
15: تشريش ما انا مش لولا
14: ما عندكش تسمع حكايات ساعات يخليك تقول انه اختيار شريك الحياه مهم جدا جدا جدا لانه معناها اليوم انت سافا غدوه نجم الامور الماديه غدوه الامور الصحيه وما تعرفش هالعبد اللي اخترته كان مراه ولا راجل باش يكون لا اوتور باش يكون واليوم على الدنيا اللي تبدلت ولا لو فينومين معناه ديلش حتى في تونس تلقى كوبلويت في عمار كبيره نتاع ولاو بابي ومامي ويصير بيناتهم تلاق يا المراه تلوح الراجل يا الراجل يلوح المراه لاسباب قد
4: هو المشكل الحب مواقف
15: في بالفازة
14: الحب
4: والله لا أنا هذه كلمتي أنا الحب
13: هو المشكل الكبير رفيق على خاطر وقت اللي تخلى حسن شحاتة للمستشفى أنه راه وقتها كان مريض برشا معناتها فهم برشا الناس وقتها حتى خرجت أخبار أنه توفى معناتها أنك مرته توصل تبدل معناتها البلوكيز معناتها باش تفهم اللي هي المرأة ديجا عندها نية مبيتة معناتها المرأة مش
15: معناش وجهة نظر المرأة
14: ديما احنا عندنا فيرسيون
13: واحدة
14: نحكي
15: الناس بتكون مكرهة في حياتها
4: صحيح هو نقطة صغيرة خاطر شوية منحنى شوية مرتبط لدين راه خاطر هو عنده مرته لولا راهي تحبه كانت لاهية به وكذا فهو قرر انه معناها الغلطة تنجم تعتبرها شوية منه هو خاطر هو اختار انه يزيد المرأة الثانية وما حبش يطلق لولا دونك هي لولا سبب خسر هذيك قالت له انا هاني معاك على ذمتك اما ما عادش نتلاهي بيك والصغار وكابينتنا صغار والثانية طلع غالب ماهيش بتحليل معناها مشاكل شوية عائلية
14: شكون نحكي يعطينا الصحة نرجعوا بعد فاصل زياد برشا سألوني قالوا لي علاش ما عملتش لوناتك عند زياد يسيبني تتفقدني في البوست هو
4: تون تفقدك
14: بربي في البوست
4: هاي فما
14: ريكلاش
4: هاي عندي تابلو سادرينيون تون عمل لك اي تيست
14: بعد اللي دخلت الدبلوم عطيتش لونيت المواطن هكا عملت مرة
4: حتى
14: مرة ما خرجت حتى لونيت
4: خاطر هزني الاعلام
16: طيار
14: لا اما بربي بربي كي خديت شهادتك معناها كنت وقتها اللحظه ذيك كابابل تعمل معناها لونيت نمد لك ورقه نتاع طبيب
4: اي والله كنت وقتها مع سي عبد الرؤوف
14: اختار بالاره مش تاع كهرباء
4: بروفيسور لا لا والله مع سي عبد الرؤوف كنت في السبيطار والله وقتها كنت نختار من بعد ضيعتني قلت لك لازم
14: بعد الفاصل نرجعوا نكملوا اخبارنا والبوكس نيوز
17: Soyez alerte, il barmja chatouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبع تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام،
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم.

0: تعودتوا بيها على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قولي رف مقار.
2: آخر 5 دقائق في ساعتنا الثانية. بعض الأصدقاء وصديقة قالت بربي كان تنجموا تعطيونا النمرو متاع جمعية كيف لليتيم الرقم 22 450 56.

0: الدولي الشهر اللي تعدى.
1: ليو ميسي مقابلة توديعية انتهى زمن ليو ميسي مع الأرجنتين ومورش عنده سنيز يمكن ينجم آخر الموسم
2: يكمل
1: الكارير. رامي
2: هو في علاقة دوليا كان القرار الاعتزال خاطر هو حكاية بعد وفاة بو قال هو نزلت الكوب دي موند دايرة وعلى خاطر بابا وقال له هذايا معناه نوصله كانت نجم تهز كوب دي موند مرة أخرى وتوفى بو قبل مع النهائي ولا قبل النهائي معناه في الفترة هذيك كيف راهو بعد زاد كيف في علاقة بالفرق صعيب ياسر يكمل وهو بيدو قال انا ما عادش نجم نكمل وراو ميسي اعتزل قبل دوليا راو
1: في اعتزل حتى قبل قطر
2: اعتزل 2016 خاطر ميسي من اكثر الملاعبيه اللي ما بعد مارادونا عاش ضغط كبير في علاقه بالمنتخب لاعبات كانت تستنى منه برشا تيترويته مع المنتخب زاد راهي خلطه المخر اول كوبا امريكا 2021 اول كوب دي موند 2022 معناه بعد برشا في اخر بلوز او موا كاريرو ملاعب كبير يقعد الافضل في التاريخ والاختيار يعجبني الاختيارات هذوما نتاع الشو مع خاطر انه يعتزل ملاعب كيما ميسي ايقونه يعتزل في بعيد معناه في امريكا ما كانتش هكا محلها في المونيمونتال باش يصير في بوينس ايرس وين هو بدا في الارجنتين في بلاده وسط شعبه وسط محبه الناس باش يكون حاجه حتى في البيعان تتباع والمباراه هذيك امور بزنس وكذا باش تكون حاجه كبيره ياس.
1: حضرت عليهم مزوز شكون خير ميسي ولا مارادونا براس؟
3: والله بالنسبه لي انا مارادونا خير وخير منهم زوز بولي حسب ما انا نفهم شويه يكون
1: حسب
3: فهمي انا
1: بلي خير من مارادونا؟
3: طبعا وانظف بلي ياسر نظيف
1: ليش علينا في سلوكه
3: لا مش خلينا من سلوك نظيف اللعب ياسر نظيف اللعب تك تك كذا فما مارادونا عنده شويه من بلي لكن عنده حاجه اخرين ما يعملوش بلي
1: ميسي ولا مارادونا ناس
4: مارادونا لكن مالوريزمون بالنسبه لي انا مارادونا كاريره ما تعدتش كما يلزم من ناحيه حياته الخاصه معناتها بالحق
1: اثرت
4: خاطر مارادونا في وقت من الاوقات الاهداف اللي سجلها معناتها اسطوريه بكل المقاييس هو راهو المقارنه صعيبه باش نبداو واضحين اما كي تقول انا مثلا الفترات اللي شفتهم مع مارادونا والاهداف اللي سجلها واللي هز الارجنتين على كتافه معناتها في وقت من الاوقات معناتها هز الارجنتين على كتافه وهز كوب دي موند وحده زاد نجم نقول معناتها في وقت من الاوقات معناتها الحق نتاع ربي مارادونا نعتبره اقبل من
1: شكون زيد
5: على كي لعب في ايطاليا مع نابولي ما عملش اكسبيريونس كيفو ميسي مش الجمعيه ما فيها شيء وهز باتيت
4: بدل البلاد كامله
5: حياتي الكره تبدل هكا هو هذا ايش عندي
1: لين سخيف تشوفني ديفلوبي ونسخالك باش تحكي على علاقه مارادونا بالمافيا واللي صار في نابولي والبلاد اللي حيات بفضل دييغو ارماندو مارادونا واليوم كل ما يصير في نابولي الناس تحسبوا لدييغو ارماندو مارادونا يقول لك لولا مرور ذلك الفتى الارجنتيني بنابولي ما كانتش تكون نابولي اللي يعرفوها العباد اليوم اللي عملوا دييغو يقعد فينومين ميسي كرويا معناها حاجه صعيبه ياسر تتعاود دييغو حاجه صعيبه ياسر تتعاود اما لكن زيدك الشخصيه نتاع ارماندو مارادونا بسلوكياته بتصريحاته ستوري تيلينغ نتاع حكايته معناها غدوه لو تعمل مسلسل ولا فيلم نتفليكس على دييغو ارماندو مارادونا يبيع برشا اكثر من ميسي ميسي وليد ملاعبي شعره سايبه يلعب يهز الالقاب
6: برد شوية بارابور للي سود أمريكا حتى في راهو في الأرجنتين وقت اللي اعتزل 2016 خاطر كان اللوم وقتها كانت تفكروش يقولوا له ولا اسبانيوري أكثر منه أرجنتين ما يحسش يسر على المريول هذاك كانت الملامة متاع الجمهور ما كانش زاد سامباتيك ما كانوش يحبوه كما وقت لهذا الكوب دي مون دونك سيفري وتصديقا للكلام الحاج راهو بيلي أسطورة خانته تصور كان جاو فما دي زيماج كما موجودين راو بيلي في الجو راو بيلي يلعب ويعطي باس افوغل وما يتلفتش راهو الى
1: الى شفنا شويه فيديوهات
4: كنت قبل مستوى
1: زاد ثم نوع متاع سذاجة كبيرة في الكرة وقتها متاع مدافعين في وقت بولي كي بدأ دييغو أرماندو يلعب العنف اللي فما في التدخلات وكل ما كانش موجود مع بولي بولي كي يغزر على اليمين الجول يتيح على اليمين يحطه على اليسار معناه بالحق الناس ما زالت تتعلم في الكرة ويقعد فلتة متاع كرة بيسير بولي مارادونا لعب في وقت أصعب وللأمانة ككل أنا يذولي خير
6: كل واحد وقته كل واحد
1: البوليميك مش بشتوفة الناس كل بولي مارادونا بولي كيما ميسي رونالدو ميسي
6: انا عندي ديما موقف من الغشاشه عندك ثلاثه ما نحبهمش سواريز خاطر خرج الكره بيده
1: تاع غانا
6: غانا ذيك امباردوناب تيري اوري لماركا بونتو.

0: يدوا
1: لإيرلندا اللي تستحق أكثر. ومارادونا لما دو ديوز هذا نعتبرها غشة، معناها أنا ما نحبش الغشاش.
2: دونك هذوك
3: في سوق احنا في سوق معناها غش، عمل الكورة وتمركيت
2: وترشحت
3: مرجوتين. يلا بعد الأخبار نعود رف مايك للتسعة ونص.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: سوايي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

رسمية سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم توت سويت لكويز. كويز يلا سيدي. السؤال رقم واحد: جغرافيا، كم عدد الدول العربية في القارة الإفريقية المطلة على البحر المتوسط؟ زيدون.
1: خمسة.
0: برنس.
2: ستة.
0: ناصر.
3: سبعة.
0: سندريلا.
4: خمسة.
0: هاتم.
5: سبعة.
0: رامي.
1: ستة.
0: سميهم سبعة.
5: سوريا، لبنان،
0: القارة الإفريقية.
1: إفريقية.
5: على البحر الأبيض المتوسط.
1: إفريقيا.
5: مش البحر الأبيض. ملها خمسة.
4: سوريا ما تطلش طالع.
1: ستة ستة.
0: مصر. ليبيا. تونس. الجزائر. المغرب. خمسة. أجوبة صحيحة. سيد المكين. برافو. سندريلا قالت خمسة. برافو برافو. نقطة زياد. نقطة سندريلا. كان ما قلتش خمسة ثم ربي. انتوكا نقطة سندريلا. السؤال الموالي.
1: رفيق انا اقول لك ما خلتش.
4: احلف والله.
0: عنا فريق توي.
1: الفار.
0: توي ثبت.
1: الفار.
4: ولا قلت يعجبك شي تاو.
0: زياد وأميمة نقطة مستحقة يقولوا لي الفار. السؤال الثاني. زيدونا.
4: حكم.
0: ما هو الحيوان الذي يسمى فروغ بالإنجليزية؟
1: عرفته رفيق ذا علي.
0: يلا
5: هرجع لهم بعد رفيق.
0: زياد
1: صدقني يا رفيق.
0: برنس.
1: لحظة
0: خليك برنس.
2: اللي بدأ يلعبوا بيها كاك يبدأ معهم يبدأ في البيسين وكل شيء. الفروغ.
0: دفا معناها؟
2: لا مش دفا.
0: ناصر.
1: ظالي دفا.
0: حاتم.
5: جرانة.
0: رامي.
1: جرانة. بابا.
0: سندريلا.
4: جرانة. كريزي فروغ.
1: انا كنت اقول الفوك.
0: الفوك. فوك بالانجليزي ولي فروغ.
1: سامح.
0: الضفدع. جواب صحيح. سندريلا. رامي. حاتم بالحاجة. السؤال الموالي.
1: فروغ هكا.
4: فما غنية كريزي فروغ.
0: السؤال الموالي. زيدون. حاتم.
5: يس.
1: والله مع أميمة تول بطاقات أبل وكل واحد يرى كله. والله معك كاش. والله مخدية بالجريدة ويق
4: إيبول.
1: إيبول يعاني في رام.
0: ما هي عاصمة نيوزيلندا؟ زيادة.
1: جيرزي.
0: جيرزي. ناصر. لندا. برنس.
2: جيرزي.
0: سندريلا.
4: نيوزيلندا.
0: رامي.
1: كومودو.
0: سا كومونس افيك
5: ويلينغتون.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاج.
4: برافو
1: برافو.
0: نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي. أكثر دولة يوجد فيها جسور متحركة في العالم؟ زياد.
1: الصين.
0: ناصر.
1: الصين. الصين. الصين.
0: برنس.
2: اليابان.
4: اليابان.
0: سندريلا.
1: أمريكا.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة. هذا البلد يوجد فيه أكثر من 8000 جسر متحرك. لحظة
5: ما قولش.
0: حاتم.
5: هولندا.
0: جواب صحيح. حاتم بالحاجة.
5: خاطر كل دي ماريكاج.
0: الجواب صحيح. 8000 وأكثر جسر متحرك. برافو حاتم بالحاجة. السؤال الموالي. عربية. ما معنى ثوب قشيب؟
1: جاي من القشبية. تقليدي. ثوب تقليدي.
0: برنسة.
2: ثوب دفي.
0: ثوب دفي. سندريلا.
4: ثوب ثقيل هكا ما كما قال الحاج دفي تاشتي
0: يدفي. ناصر.
1: حاجة باردة.
4: يبرد
0: ما يبرد. ثوب يبرد. قمرايه يقولوا احنا
1: هذا
0: ربخه.
1: ثوب خفيف نتصور حاجه
0: خفيف. الى حد الان كل الاجوبه
1: خاطئه. يلا على الجو.
5: الى ان ياتي حاتم بالحاج ويقول ثوب رث.
0: ثوب رث. جواب خاطئ. وثوب جديد او نظيف. الثوب القشيب. اجوبه خاطئه لرف مجوس.
5: كلمه قشيب تحفظ
0: قديمه. انا بدك قريتها ما تركبش على جديد ونظيف. صحه ثوب.
5: صحه صحه
0: قشيب ثوب. صحيح
4: صحه لونيت القشيبه.
0: شكرا. السؤال الموالي. زيدونا. ما هي عاصمة مصر قبل الفتح الإسلامي؟ زيد.
1: والله ضيعت يا رفيق. نعرف
3: جيزة.
0: يلا زيد.
1: جيزة يا خلا تحترم.
0: يلا
1: مصر بر.
3: مصر جديدة.
1: أنا غالب يا رفيق.
2: بورسعيد.
0: بورسعيد.
5: اسكندرية.
0: اسكندرية.
1: اسكندرية.
0: اسكندرية. اسكندرية. سندريلا يلا.
4: اسكندرية.
5: اسكندرية.
0: ثلاثة اسكندرية. زيادة اش قلت؟
1: اسكندرية.
0: لا بلاش قلت؟
1: جيزة.
0: جيزة وانت قلت طنطا. ثلاثة أجوبة صحيحة. الاسكندرية جواب صحيح. حاتم بالحاج، رامي الفراتي، وناصر البدوي. قال زاد اسكندرية.
5: ناصر قال.
1: تشوف كيفاش
3: الضربة تجيك
1: صغير. ما فهمتش
5: علاش عملت.
0: السؤال لا موالي. في أي سنة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الأولى؟ في نعم تبلانجيت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى. زياد
1: 1915.
0: كي نحكي ويستوار
1: تجيني لي أنا تتبع.
0: 1915. ناصر
5: 1802.
1: قبلنا.
0: وش استنفتوا كرتوش
5: حبيب
0: أكثر من 100 سنة وأمريكا تسخن.
2: بديت هي في الأخر 1917.
0: سندريلا
4: 1940.
0: بيع بعد لو فيت وفيت قال تاي خلنا بالطول
1: وقيت
0: ش عندي سلاح
1: 18
0: حتم.
5: ذهلي في وسط الحرب دخلت 16 نجم تكون
0: انترقت في عرف 1914 الحرب العالمية الأولى وفات في 18 الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط 1917. برنس جواب صحيح. برنس وقت 40 سنة عمره تقريبا.
1: شهود عين
2: 14 دي شوية تكاوي دخلت في الأخر.
5: كما فات ثانية
0: الحرب العالمية الأولى والثانية ولا برنس
2: ثانية
0: حتى لولا ليه جملة
2: لولا الحاج حاج حزن زالوا معرسوش
0: بالحق
2: الله يرحمه
0: الحاج لي أبوك و
2: بابا وبي
0: رب يرحمه وينعمه مش هارت وحشهم يلا السؤال الموادي زيدونة زيدونة
4: زيدونة.
0: ما معنى لا ريتموفوبي؟ لا ريتموفوبي avec un R I T H M O P H O B I E. Arythmophobie.
4: Motus حسيتك.
1: Arythmophobie.
0: Arythmophobie.
1: يعني حبش الضغط رفيق.
0: ما يحبش الضغط. يخاف من الضغط.
5: مريت بالقوي.
1: الجري. تو عندي راديو بعد رومبيبو رينيو. ما فهمت ما يحب.
0: ما يتحملش الضغط.
2: كيف كان الحساب؟
1: الضغط الوقت.
2: حبش يحسب هذه
0: ولا. الحساب.
2: حبها مسيبة.
5: خاف من المستقبل.
0: خاف من المستقبل.
1: خاف من الموسيقى.
0: خاف من الموسيقى.
4: من السرعة.
0: من السرعة.
5: الإيقاعات الموسيقية.
0: إيقاعات الموسيقية بعد 1917 رقم جواب صحيح مرة أخرى الحاج لحساب والأرقام سبيسيالمون نقطة للبرنس جواب صحيح.
5: أريتمو من أريتميتيك
0: جاية من الأريتميتيك وإلا تتقال زادة نوميروفوبي
5: خاطر أنت ما قلتناش الأبوستروف إيه الأبوستروف نحسب لا ريتموفوبي
0: أوكي
5: على ذيك ما طلعتيش
0: على ذيك ما طلعت
1: لا
0: النجم يكون أنا قلت كيكا وسيهي
5: لا ريتموفوبي
0: سابو أندوير ونيرور إذا كان أنا قلت كيكا سابو ولكن مع هذا النقطة الحاشة
4: لا لأنا عندي لا ريتموفوبي
0: سندريلا خلينا في حرب العالمية 1940
4: في بالك بعثوا لي معناها انا وربيت ما قلت
0: تحية ليك ولا اللي بعثوا
4: لي 1940 قلت بس 1940 جوجليها بس
0: تحية ليك ولا اللي بعث لك السؤال الموالي زيدونة شكون اللي قال فيهم رب العالمين في كتابه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون شكون ذوما عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: حاليا
5: قوم ولا معناها دول ابسولو
0: ناس معناها قبلها في الايه ربي يعطي ديفينيسيون تاع الناس هذوما
1: شكونهم اللي يحفظوا القران رفو.
0: اللي يحفظوا القران برنسا
2: الشهداء
0: الشهداء
1: شهداء
0: سندريلا
4: ملائكه
0: ملائكه
1: صحابه
0: صحابه حاتم
5: ذلي اللي بروا والديهم
0: بر الوالدين ربي يجعلنا منهم شاء
1: أمين
0: الله.
1: يا
5: إن شاء الله
0: قول أمين
1: أمين
2: أمين يا رب العالمين
0: بوك ما ديما يسمع ما تقولش أمين والله
1: شاء الله
0: سلموا علي باش زيدون سؤال ليك أنت وبعدها نرجع للسؤال هنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
1: إن إلهي وإن إلهي راجعون
0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أجوبة خاطئة لرف مقر ولكن مهم أن نذكره بالمعنى وقت المصيبة أن العبد يقول إن الله وإن إليه راجعون في اللحظة الصعيبة الأولى مهما كان الخبر وش بعد نقول برش حاجات ما تقالش ونعم برش حاجات ما تعملش وقت نقول إن لله وإن إليه راجعون الصبر في اللحظة الأولى زياد لعله ربي لعله أنت ما تكلم جملة قص علي ميكروك نبدأ نحكي دين هذاكم إن شاء الله ربي يجعلنا منهم زياد ربي قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: أمين رب العالمين
0: أعطينا نتائج
5: فضيحة
0: وميمة ثلاثة الحاج اثنين رامي اثنين ناصر واحد زياد واحد شكون عنده ثلاثة
1: حاج دولي
0: وميمة ثلاثة حاتم أربعة ما عادش عندك وقت باش تعدل الفائز مبروك الجولدن بوي حاتم الحاج
5: هو الحاج يستحق اليوم خاطر الحاج جاب أجوبة
0: مستحقة
5: برافو حاج
2: نسألك لي أنا مش يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
0: فين
2: كي يصير مصيبة مع تقبل
0: واحد كتير المصيبة يقول إن لله وإن إليه راجعون مصيبة موت ولا حتى مصيبة أخرى في الحياة تتذكر أنه الكلنا إن لله وإن إليه راجع مهما صارنا راجعين الربي إحنا بتاع ربي واللي قدر ربي ذاك هو البيه بإذن الله لنا شكرا حاتم الحاج والتزم السامن شكرا رامي شكرا ناصر زيادة السندريلا البرنس شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا تحية صديقتنا ريما مخبي في الأعداد جهن سليني في الأعداد عزيز في الإخراج وصديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية غدوة يوم الجمعة آخر حلقات هذا الأسبوع إن شاء الله كلمة للناس تسمع فينا زيدون
1: إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله الدعاء مقبول وغدوة إن شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي
0: أمين
1: أمين من
0: شو أمين شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي أمين
5: تبع الجمعة باكاجينغ
1: من التسعة
0: سلام على المستمعين سكر أنت الحلقة
1: أي نهاركم زين
0: سكر بالقداع كان هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
1: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوة إن شاء الله مع التسعة من السبعة للتسعة ونص اسمعونا هاي
0: اسمعونا المخرج شكرا لكم على سعادة الأيام باي باي تشاو

0: RAF MAG, rediff. الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

ثلاثة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم،

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة، ساعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيمان السكوحي.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فام. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم غيث نافع، وإن شاء الله يربي يحفظكم وينما كنتوا تابعوا في الفريكونس ديوان فام على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان فام بوان نيت اللي تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. أحكي وليش صار فيكم نهار البارح في التعليقات، نقرأ التفاعلات امتاعكم وإن شاء الله يربي تكونوا عديتوا العشوية بخير، والناس اللي تحبوهم الكل وإن شاء الله يا ربي تتعدى هالموجة متاع الأمطار على خير يا رب. نسلم عليكم برشا الناس اللي تسمع فينا في تونس أو خارج تونس. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجدان عوني في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوها. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم في فجر الجمعة المباركة اجعل لنا من نورك هداية، ومن رحمتك كفاية، ومن فضلك غنى، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أمنية في قلوبنا إلا كتبت لها التحقق يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا أبواب الرزق والتوفيق، وأبعد عنا شر النفوس الخبيثة، واحفظنا من كل عين وحسد، ومن كل ظلم وخذلان. اللهم اجعلنا ممن إذا ضاقت بهم الدنيا وسعتهم رحمتك، وإذا انكسرت خواطرهم جبرتها قدرتك. اللهم ارزقنا قوة الصبر وجمال العوض وراحة البال وطمأنينة القلب، واجعل لنا في كل خطوة بركة، وفي كل دعاء استجابة، وفي كل يوم لطفا خفيا لا ينقطع. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق والرفمجر كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: صباح الخير تونس، صباح الفل للتوانسة الكل، تحياتنا لكل الأصدقاء اللي التحقوا بينا توا. نهاركم فل وياسمين، كيفاش باش تكون حالة الطقس لليوم؟ تو سويت في الميتيو. ميتيو قبل ما نحكيو على طقس اليوم، حسب المعهد الوطني للرصد الجوي البارح كان فما تدخل للمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي في برنامج 60 دقيقة مع زميلتنا هداء الورغمي، واللي حكى على الوضعية البارح كيفاش كانت. قال أنه تم تسجيل كميات هامة وغزيرة من الأمطار في فترة زمنية وجيزة تجاوزت 40 مليمتر في عدد من المناطق، وأوضح أنه التقلبات الأخيرة تميزت بتشكل سحب رعدية تسبب في تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بلغت 42 مليمتر بالمروج وتونس الجنوبية، 41 مليمتر بمنوبة، 36 مليمتر بالشرقية، 35 مليمتر بالقلعة الكبرى، حمام لمف 22 مليمتر، 32 مليمتر بشط مريم، 36 مليمتر بجمال، 30 مليمتر بصيادة، و20 مليمتر بسيدي بنور. أشار أيضا المهندس أن السحب الرعدية بدأت بالظهور بالوجه الجهة الغربية للبلاد، تحديدا بولايات باجة وجندوبة، قبل ما تتجه تدريجيا نحو المناطق الشرقية وشملت تونس الكبرى، نابل والمناطق الساحلية، كيف في علاقة بتوقعات الفترة القادمة. أفاد سرحان الرحالي أنه الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية خاصة بالمناطق الغربية، وباش تتوسع أيضا تدريجيا نحو الجهات الشرقية. نعطيه حالة الطقس لليوم. المعهد يقول أنه باش ترتفع درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 بشكل طفيف، وين تتراوح القصوى عامة بين 31 و36 درجة، وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. السحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، ومعتدلة ببقية الجهات، والبحر باش يكون مضطرب. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع 4:36 دقيقة، ظهر نص نهار 21 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3:43 دقيقة، صلاة المغرب مع 6:25 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7:50 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو الميتيو باش نمشيو لنصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم، واليوم نهير جمعة، والحقيقة أكثر حاجة للنجم نقولها للروحي ونقولها لكم هي أنه نقرأ سورة الكهف، السورة اللي تجدد معها الموعد كل جمعة. سورة ما هيش مجرد صفحات نقرأها ومن بعد نسكروا كتاب القرآن، ولكن فيها تذكير عميق بالفتن اللي ممكن يمر بها الإنسان في حياته، فتنة الدين، فتنة المال، فتنة العلم، وفتنة السلطة والقدرة. ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم فضل خاص لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ورد في الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كيف ثبتت أحاديث صحيحة في فضل أول 10 آيات من سورة الكهف، وأنه الحفظ امتاحهم سبب للعصمة من فتنة المسيح الدجال. في رواية: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. سورة الكهف تحمل قصص عظيمة: أصحاب الكهف، صاحب الجنتين، موسى والخضر، ذي القرنين، وكل قصة تحط الإنسان أمام اختبار من اختبارات الحياة. بالنسبة للوقت القراءة متاحة، ما فماش وقت واحد واجب يجوز قراءتها من ليلة الجمعة، أي من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة. اليوم إذا كان أنتم تقرأوا سورة الكهف، ما تخليوش الهدف متاعك أنه السورة تنتهي، ولكن وانت قاعد تقرأ فيها اسأل روحك أنا هي الفتنة من الفتن اللي قاعد نقرأ فيها في السورة هذه، وتشبه للفتنة اللي قاعد نعيش فيها. وبش نختم بكلمات للدكتور أدهم الشرقاوي اللي يحكي فيهم على سورة الكهف، يقول فيها: تأتي سورة الكهف كل جمعة لتخبرنا أن السفينة التي لو لم تخرق لغرقت وسلمت، والغلام الذي لو لم يقتل لأشقى والديه، والجدار الذي لو لم يقم لضاع مال اليتيمين، مع كل نقمة وكل فقد وكل ضيق وكل نعمة ردد بيقين، اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرة. وكانت هذه نصيحة اليوم.
2: نصيحة اليوم
1: 6:17 دقيقة، نكملوا معاكم بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذه موسيقى على ديوان FM. مرحبا بكم الكل، صباح الخيرات، صباح الورد، صباح الفل، صباح الناس الرايقة. شو الصباح ونسمة الصباح محليها، توحشنا النسمة اللي تفرشكنا في كل الصبحيات، الناس اللي تخدم على بكري، ربي عينكم، طريق سلامة ليكم. هكا بردة شوية شوية في الصباح، ولكن حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بعد باش تدفى. تحياتنا لكل الأصدقاء، كل الصغيرات اللي قاعدين يحضروا في رواح، هم همش معذبين ماما وبابا في الصباح باش يمشيوا وهم حاضرين. إن شاء الله تعديوا وقيت مزيان ونهير مزيان في أقسامكم وفي كلاساتكم مع أصحابكم مع الأساتذة والمعلمين متاعكم. عنا إهداء من صديقنا هيثم الغزي لصديقه محمد سويلم اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه. يقول لك محمد كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا وربي فضلك ليا. يقول لك نحبك برشا، ربي يفضل لك ولدك عزيز، خوك أمير ووالدتك راضية ويديمها تاج فوق راسك. عيد ميلاد سعيد محمد سويلم من عند هيثم الغزي. سينو مواصلين احنا بالمواضيع والفقرات نتاعنا. الحقيقة فما هكا تدوينة عجبتني وحبيت نتقسمها معاكم، متعلقة بالرزق، واللي تقول انه اكبر معيق للرزق هو تمسك الإنسان بما يؤذيه. نغلق أبواب الرزق بأيدينا وقت اللي نرفض التخلي على ناس، على أماكن وعادات استهلكت أرواحنا. غيروا أعتابكم ترزقون، غيروا أرضكم وسماءكم، غيروا أماكنكم ومجالسكم، غيروا الوجوه التي استنزفت أرواحكم، غيروا دائرتكم، عاداتكم، أفكاركم، مشاعركم. تقول أيضا التدوينة لن يأتيكم اتساع الدنيا بالبقاء في ضيق ما يستهلككم، بعض الأبواب لا تفتح إلا بعد مغادرة العتبات القديمة، والرزق ينتظر قرار شجاع بالتغيير، وإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الحقيقة هي من أكثر الحاجات اللي تستنزفنا وترهقنا في الحياة هذه هي محاولة التغيير، وخاصة إذا كان يكون التغيير مرتبط بحاجات ستابل نشوفوا فيهم ثابتين في حياتنا، ولكن الأثر متاعهم يكون سلبي. تلقنا وإحنا قاعدين نخطوا ونحلموا وإحنا في بلايصنا، ولكن ما نعملوا حتى تغيير وما نعملوا حتى خطوة القدام. هذاك علاش مهم جدا أنه تكون عنا الجرأة للتغيير، وتكون عنا الجرأة لتغيير العتبات. ولهنا العتبات ساعات دار تسكن فيها وانت كارهة وتحس روحك مخنوق وتحس فيها طاقة خايبة، وتحس أنه كل ما تدخل للدار تكون البرة لبس عليك، تدخل للدار تحس حتى المود متاعك تبدل، تحس فما برشا عرق ومشاكل قاعد يزيد في الدار، ومش فاهم شنية من الحاجات اللي وصلنا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت تحس العتبة هذية خايبة، علاش ليه خمم إنك تغيرها؟ نعرف تقول لي مين راهو مش سهل باش نبدل الدار وصغار وقرايتهم والبجي يحكم فيها والبلاصة، ولكن مسالش نسعى وندعي ربي سبحانه ونقول له يا ربي سبحانه متوكلين عليك من أجل التغيير. فأعاونها عادات زادة خايبة نعيش يشو بها، عادات اللي نعرفوهم انه قاعدين يأثروا علينا سواء على صحتنا النفسية سواء على صحتنا الجسدية، علاقات مؤذية موجودة في حياتنا وما زلنا محافظين عليهم. علاش؟ على خطرنا استنسنا بمنطقة الراحة، منطقة الراحة اللي ما فيهاش برشا اجتهاد، منطقة الراحة اللي ما نخافوش منها خاطر فاهمين لروبير متاعنا الكل، رغم اللي الحاجات اللي فيها الكل ينجم يكون فيها أذى. فمثالش تكون عنا الشجاعة في أنه نغيروا الأشياء هذه. 6:32 دقيقة نمشي للموزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان FM.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
1: صباح الفل تونس الكل، مواصلين معاكم المشوار في صباح الخير تونس. صديقنا رامي حب يقدم اهداء لزوجته حنان دبيش اللي تحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعها، يقولها كل عام وانت حيه بالف خير يا حنونه، ربي فضلك ليا وان شاء الله ربي يديم الود بيناتنا، ان شاء الله ديما منوره الدار، ان شاء الله ربي يهنيكم حنان ورامي وان شاء الله ايامكم الكل محبه. سينو صيفتوا معاه وباش تشاتيوا معاه زيدا ايضا اكيد توحشتوا صوته، فرحانه انه موجود معنا على الخوي وعلى بكري صديقنا حمدي حطاب. صباح الخيرات.
2: صباح النور، عايش كمان، مرحبا بيك، تحيه المستمعين الكرام، الناس اللي تبع فينا الكل. كما قلت صيفنا مع بعضنا باش تشاتيوا مع بعضنا، وبقدره ربي وجات الشتاء بالنسبه لي انا باش تكون احلى برشا من وجات الصيف. انا من العباد اللي نحب الشتاء ومالجري المشاكل نتاعو شتاء، لكن فيهم جو فيهم بنا، سورتو كي تعرف وين تمشي، تعرف مع شكون تمشي، وتعرف شنو تهز معك. هذاك علاش انا موجود. دونك انت يعطيك الصحه اللي عطيتنا لوكازيون هذايا وميرسي.
1: ويقول لك المغرمه صحاح نتاع الشتاء.
2: اسمع الكلمه تتقال، يقول لك المغروم يجدد كل عام، وهو وكيفه سيزون تنجم راه تعدي شتويه كامله وانت ركبت لك على الجنوب، تعدي شتاء كامل تعمل جمعتين ثلاثه وتعاود تسك وتهبط للجنوب، تنجم تعدي شتويه كامله مخك كان شمال. احنا في تونس والحمد لله عندنا شواء، الشواء اللي عندنا في تونس يحتمل في بلدان اخرى ما فماش. انا جاي بحذايا عم ناول السنه في جان في 2026 دي كنديان دي اتليت قالوا لي كونتاكتوني فيسبوك راهو قالوا لي راه باش نجيو عندهم اكسيون باش يخدموها خدمتهم انطوكا الدومين نتاع الاوت تكنولوجي ما عنديش معاه انا نعرف نبيع ونشري دونك جاو باش يخدموا وقالوا لي نحبوا نجريو اما نحبوا نشوفوا السود نتاع تونس كيفاش باش توفقهم في 3 ايام انهم يجريو ويحبوا يعملوا في 40 كيلومتر بارجور و 30 كيلومتر بارجور
1: سيركوي كامل
2: لازم وزوز من الناس. هما عندي صاحبي من راس جبل قلت له برجوليه جنتك تقول هذا كيفاش قال لي بره تمشي نحب نفرح بالعباد جاي اون توكا اخترت سيركوي باش نقول لك شوا عندنا في تونس. عدينا 3 ايام يجريو جريتهم في جبل توجان وجريتهم في قصر غيلان وجريتهم في شط الجديد وكامبينغ تعرف شنو معناه شوا من وراء العقل ما توقعوش. قال لي شوف احنا والسبا قداش عندنا دي تيران دو كامبينغ في كندا والشواء هذايا ما عندناش ما
1: شافوش الفاريتي اللي
2: قلت له اقعدوا انتم احنا الثلج نجموا نكامبيو في الشمال ونعرفوا نختاروا الاوقات الشتاء تبرد الدنيا نجموا نهبطوا للجنوب دونك الشواء موجود. وميرسي الديوان اللي خذيت بخاطرنا السنة وعطتنا الفصحى هذايا كل جمعه بقدره ربي ولا نعرفش ايمان كيفاش باش تبرمجها
1: حسب
2: الاصحاب اللي تسمع فيا واللي عندهم دي جروب اللي في ليزاكتيفيتي اوتدور روندوني اي كامبينغ هاني على ذمتكم جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون نجم اون سو بارتاج ونجم ديما اذا كان عندكم بروغرام ويكون كونفورم للتوجهات نتاعنا بالطبيعه نجم نحكيو كل مره نجم نحطو جروب في التصويره وندزو معاه ونشجعوه. دونك الشوا نتاع اليوم باش نبداو به السيزون يمشي روندوني وكامبينغ
1: زوز.
2: دونك هو هي شمال الغربي ودره الشمال الغربي عين دراهم المزيانه ما نجموش نبداو السيزون من غير ما نستفتحوا بعين دراهم. شو نقول لك حاجه بالنسبه لي انا اراو عين دراهم الشفاء صدقني يا ايمان وقت توصل سيئ لهنا ما نخمم في حد شيء صيف ولا شتاء على فكره راه تو الدنيا باش ترجع تسخن شويه اخر مازلت قوي للرمي وصفرج اللي باش يطيبوا وكما قلت لك النافح يمشي ويقعد المغروم والمغروم توا وقته توا جو.
1: ومشكل زايده باش نتفاعل معك حطاب انه فما ناس تحب تدخل للموندو هذا وتبدا تتفرج وماذا بها هكا تقول لك خلينا نعمل الخطوه الاولى انت موجود لهنا باش تشجعهم
2: خاطر قعدنا نتفرج وكان باش نشدوهم من يديهم وندتشوهم وصدقني باش نهزكم البلايس باش يصير لكم فيهم كوت فودغ كما نقولوا الكوت فود هو الكوت فود هو الريغ نيميرو 1 دو لا ريوسيت دو توت ريلاسيون ما فماش كوت فودر انسى الريلاسيون باش تنجح لا. حتى بالغرام هذايا بالكامبينغ ما يصيرلكش كوت فودر المره الاولى اذا كان باش نزك البلاصه مش باش تعجبك سيرك باش تشوف.
1: دونك
2: عند راهم مركز تخييم المريج نحب نحيي القايمين عليه هو مركز تابع الدولة
1: أي.
2: جو دي بيان تابع الدولة
1: إتاتيك
2: إكزاكتومون الليلة فيه بأربع آلاف
1: أربع آلاف
2: شنو فيه مركز تخييم فيه سور موجود في منطقة المريج وعلاش ينسيستي باش نبدا بالمريج مازالت كي صارت شوية مشاكل نتاع حرائق في البارتي هذيك وأنا سنة الشتاء هذايا باش يكون متميز بحاجة اسمها لو توريزم إيكو سوسيال احنا باش نخدموا عليه العباد اللي مغروم بالزاكتيفيتي او الدور نحبوا كي نمشيوا لكل بلاصه لازم نخليوا حاجه مشيت نجم نخلي ابسط الايمان نجم نخلي صبات جديد نجم نخلي ساك دو كوشاج البلايص هذيك تبرد فيها دي. حتى ما عنديش راه نحكي ميزا بار لي زاكتيفيتي لي زاكسيون الاخرين اللي يخدموا الكل اما نحكي انا وحدي نمشي نكامبي في بلاصه شنو النجم البلوس اللي نجم نضيفه للبلاصه هذيك شوف ريتو بار اكزومبل سنتر المريج سنتر المريج نشجع عليه برشا على خاطر يخليك تعيش في قلب الطبيعه وانت سيكوريزي
1: محمي
2: موجود غاديك الذئب الشكال نتاع نور افريك اللي هو يعيش في مجموعات كبيره كي تبدا في سنتر المريج وتبدا في الليل راك تبدا تسمع في صوته ورا الجرياج بحذاك والحلوف موجود تشعل تورش تبدا تخزر له والثعلب موجود دونك هذوما الكل ليكو سيستيم الموجود غاديك الكل باش تراه وانت في وسط الجرياج وبابك مسكر وعندك ان غارديام وفرته الدوله يعطيهم الصحه شوف انا تعلمت منهم برشا حاجات تعلمت منهم لو سونس دو سوتيان والوقفه نتاع العباد مع بعضهم تو في الشتاء للعباد الجديده اللي ما تعرفش كي يمشي يلقى الدنيا الكل مبلوله ما ينجمش يشعل النار هما يجيو يوريوه كيفاش يشعل النار خاطر فما دي تكنيك راك تنجم تشعل النار من حاجات مبلوله من حاجات منديه لازم جوست اول ما توصل تلم شويه حشيش تغطيه باي حاجه لو طون اللي نصبت الخيمه نتاعك وركحت الدنيا هذيك يبدا شح شويه من بعد بشويه قطن شويه زيت تبدا قاري حسابك معاهم هزهم معاك تنجم تشعل النار نتاعك بالنسبه لقصان الحطب زاد في دي تكنيك مش لازم تستر على خاطر الجر غاديكا فرنان وزين وعالي فما تكنيك اخر خاطر خيط لازم رابطه بحجره ولا عود شايح ترميه باش تهبط به العود الشايح وكان جبته ما جاوبكش العود راهو هذاك اخضر ما تطيحوش وكانو شايح باش يجي معاك واضحه الحكايه فهمت وقتها حتى كي تبدا الدنيا منديه الغلاف هذاك اللي يصنعوا منه الفلين الحاف نتاع الشجره نتاع الزين ونتاع الفرنين حتى كي يبدا مبلول يشعل هذاك على خاطر في وسطه هو تبدا فما نوع نتاع ديدان السوسه نسميوها تبدا ماكلته دونك فما بوسيير صغير

0: بيهم علاش؟ على خاطرك تبدا تمشي في وسط الطبيعه، على يمينك البرج نتاع بني متير والسهول الشاسع نتاع عين دراهم، وعلى يسارك جبل، والبيست نتاعو كي تقول لي انا شنو تعطيه النيفو نتاع الكسوحيه نتاعو السيركوي، نقول لك اي انسان من الصغير للكبير ينجم يمشي فيه، على خاطره ما فيش بونت ساهل. ليسونسييل السيزون الجايه باش تبدا فما مطر والكياس هذاك يولي يزلق، وعلى خاطر هو خليط ما بين الطين يبدا هابط من الجبل والحجر اللي في الكياس. دونك الصبات اللي نبداو لابسينه لازم امبيراتيفمون صبات دو روندوني، شطر قصبه على خاطر ماشيين في جبل نحبوا ولا نكرو مالغري اللي هي ماهيش بونت، باش بوريفيتي الطيحان ولا حتى كان تطيح ما تصيرلكش مشكله، ما تصيرلكش مشكله في ساقيك. انا نزلت الجمعه اللي فاتت حبيت هكا نتعلم السيرف على على الموج يا اخي في ساعه ساقي ما نعرفش سبحان الله. سي تافيري كو الاكتيفيتي هذيك يلزمها ميزان معين، لازمها بالحق ولا ميزان معين. ذكرتني في حكايه ولا مش حكيك حكايه من بيزار صارت لي شويه ميم با يمكن 15 يوم ولا 20 يوم التالي هزيت ساقي قلت باش نمشي نترين
1: الخطوه الاولى برا،
0: قلت باش نمشي نترين سي نمشي يلزمني طيح في الميزان وداخل سيزون تاع دي روندوني. وتوحشت جبولات سبحان الله. جبل زغوين شو الحجره الاولى اللي تحطت في جبل زغوين كنت انا حاضر مع الجروب مختار منسي وجروب مشاوير زغوين نحييهم. اول ستاتيو تحط طلعنا السيمان على ساقينا والياجور على مش ياجور الشرشور على ساقينا وكل شيء، وطلعنا 1291 كيلومتر. دونك هذاك الكل توحشت وين قلت برا خلينا نمشي نترينا دخلت للريسبسيون ولا الصاله اللي في الريسبسيون يعطيها صحه ورتني الصاله من اللوطه. قلت لها بربي يا اختي لي تابي نتاع الكارديو وين؟ اول ريبونس قالت لي شنو؟ قالت لي والله لي تابي الفوق مسيو ما راهم يهزوش اكثر من 100 كيلو. شنو قلت؟ اول تصور لي بريجوجي نتاع لعبي شنو؟ قلت لها وزنتني بعينيك يا اخي ولا
1: ما فهمت.
0: قلت لها برج ولايه انا ما نحبش نوصل العرفه مانيش قطع رزاق، اما طونك هي غادي سالتو ماهيش باش تنجح راهو ظاهر الحكايه. نرجع بيك علاش حاب نقول
1: ما حكايه حتى برما يوفي واش
0: المريج باش تخلي اي انسان اول ما يحط ساقه في الغرام في الغرام هذايا اللي هو لي زاكتيفيتي او الدور بجميعها، راه خاطر راهو ان روندونور كامبي العباد اللي تجري تراو فيهم راهم هذوكم 90% منهم نست كامبي
1: كامبي.
0: الغرام تاع الكامبينغ يخليك وقت تشعل النار والناس تتلم وتبدا الحكايات كل واحد يرمي لك كلمه وانت تبدا تكبتي عجبتك هذه ما عجبتكش هذه وتبدا تغربل، كي تروح بينك وبين روحك طول وانت في نيه المرواح وانت قاعد تحضر في روحك زعما باش تعمل من الحكايات اللي سمعتهم، زعما تبدا تجري زعما باش ترجع تكامبي زعما باش تخرج معاهم دي روندوني باش تخرج وحدك باش تجرب كامب سولو. كامب سولو خاطر تخرج وحدك في بلاصه ما تعرفهاش وتحب تعيش الاكسبيريونس واحد. دونك انا علاش جي انسيستي على مريج؟ دونك جي انسيستي على مريج على خاطر لينيسياسيون للغرام هذايا باش تكون في سنتر سيكوريزي ديكلاري، خاطر هما ياخذوا عليك بطاقه تعريف يعملوا ديكلاراسيون يتفقدوا كما عندكش خيمه عندهم الخيم تنجم تنيغوسي معاهم عندهم خيم كبار. هو على باز راهو سنتر المريج نتاع كشافه ولكن والحمد لله في تونس مفتوحه الحكايه للتوانسة الكل يعني. دونك يمشيو حتى جروبات انا راه في عائلات يجيو في الصيف لعبت تهرب من تمشي للبحورات والناس تمشي للمريج علاش؟ تعدي 10 ايام عادي، انا ريت عباد معدي 10 15 يوم في المريج 10 15 يوم الماء موجود ما يقصش ماكش مستحق كليماتيزاسيون الضوء ما فماش بطبيعته تعمل على روحك وطونك عندك وانت تبدا موتوريزي تبرقى نص ساعة ميم با 20 مينوت تبدا في تبرقة تنجم تهبط حلق الود زويرة تعوم تنجم تهبط الملولة. دونك الاسبري اللي يتصرفوا به في اللي بيدجي نتاعهم لي فامي عجبني على الاخر. ان شاء الله الناس كلنا انا برجولي باش نخمم نكون هكاك بيدجي نقسمه ونعرف نتحكم به. دونك العباد اللي تسمع فيا اذا كان عندكم اصحابكم مازالوا ما جربوش كامبينغ الي طون باش نجربوا الكامبينغ ومنين باش نبداو باش نبداو بالمريش. اهم حاجه تو باش نوصي عليها الماتريال مانيش نحكي على برشا ماتريال لكن لازم حاجه امبرميابل معانا. السيزون الجايه برشا مطر باش تبدا في البارتي هذيك اللي هي المريج وعين دراهم والمطر راي مش بشرطه تكون بارده فما مطر مي مش برد. دونك الحاجه الامبرميابل اللي هو لابري والامبرميابل نتاع الخيمه اهم الخيمه في حد ذاتها على خاطر اذا كان عندك امبرميابل كونفورم نتاع خيمه تنجم تستغنى عليها الخيمه بارفوا تصير نحط لابري ومن بيت تحته اللوطه، ما نحطش خيمه اصلا. كي تبدا في بلاصه

0: سيكوريزي كيما هكا ما نخافش وانه يصير لي تخربيشها من حاجه ما نعرفهاش وما نفهمهاش. نجم نحط ابري ونبيت غاديكا ونجم نعلق سامبلومون اماك ما بين شجرتين ونحط ابري فوق ونبيت هكاك. دونك هذه كانت المريج وهذه كانت اول المفتحات نتاع سيزون. ميرسي بوكو ايمان اللي خذيت بخاطرنا وخليتنا نحكيو في السوجي هذا.
1: شرفتنا برشا حطاب حمدي وكل الشكر ليك على النصايح اللي عطيتهم له. دونك وقايت توكا ديجا يتفاعلوا معك على اليوتيوب ديوان اف ام للناس اللي تحب تعمل البالو لاني تبعوا معنا الفقرة هذية في صباح الخير تونس. اللي عمره ما جرب أكيد باش تحلك الفقرة هذي شيء باش تجرب حتى أول مرة باش يصير لك الكود فودر باش نقعدوا ديما نتواصلوا معاك وين نمشي وشنية نعملوا. احنا نمشي موزيكا تدسويت نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير لتوينسا اللي التحقوا بنا توا. الدقائق الأخيرة من البرنامج باش نخصوها الشات ماتان. شات ماتان باش نحكيو على ريحة القهوة. ريحة القهوة اللي فما دراسات جديدة تقولك انه ريحة القهوة فقط هي كفيلة باش تغير وتعدل المزاج متاعك. نحكيو على دراسة جديدة قاموا بها باحثين من جامعة شوا للصيدلة في اليابان، واللي حبوا من خلالها يعرفوا اذا كان ريحة القهوة وحدها كفيلة باش انها تأثر على الحالة المزاجية ونشاط الدماغ وبعض المؤشرات الفيزيولوجية. جابوا مشاركين قدام قهوة لمدة 5 دقائق وريحتها قاعدة تفوح من غير ما يترشفوا حتى رشفة، وقعدوا يراقبوا في حالتهم المزاجية، نشاط الأدمغة متاعهم، معدل ضربات القلب وتغير معدلات ضربات القلب. بعد التعرض لريحة القهوة لمدة 5 دقائق سجلوا المشاركين انخفاض في مؤشرات اضطراب المزاج بما في ذلك التعرض التوتر، القلق، الارتباك، ومشاعر الاكتئاب والانزعاج. كيف رصدوا الباحثين زيادة في مؤشر مستخلص من تخطيط كهربائية الدماغ اللي سماوه مؤشر الاسترخاء، واللي يعتمد على التغيرات النسبية في أنماط موجات الدماغ. بالنسبة للسبب يشوفوا الباحثين أنه واحد من التفسيرات المحتملة يتعلق بالطريقة اللي يرتبط بها الشم بمناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر وعن الذاكرة. ريحة مألوفة كما القهوة ممكن تستحضر بصورة تلقائية أجواء الصباح، أجواء الراحة، فترات الاستراحة، اللقاءات الاجتماعية، وتتوقع أنك باش تاخو جرعة من الكافيين مباشرة. أنك قدامي قاعدين يشموا في ريحة القهوة، قاعدين يعملوا في حالة استرخاء. صحق قهوتك وجدان، وصحق قهوتكم الناس الكل. مازلت أنا ما شربتش قهوتي، وما خنشم قهوتك يا وجدان من غادي. دراسات أيضا سابقة تشير أنه التعرض لرائحة تشبه القهوة ارتبط بتحسن أداء المشاركين في بعض المهام التحليلية، مع احتمال أنه تكون توقعاتهم المسبقة بشأن تأثير القهوة لعبت دور مهم في الحاجة هذية. الدراسة هذية اللي صار مؤخرا أكدت أنه فما تغيرات في الحالة المزاجية وبعض مؤشرات نشاط الدماغ مرتبط فقط برائحة القهوة حتى قبل تناول أول رشفة. والدراسات ما زالت متواصلة بخصوص الموضوع هذي. أحكيوا لي أنتم علاقتكم بريحة القهوة. أنا الحقيقة ريحة القهوة ساعات حتى تفكرني في يومي وإحنا صغار، كيف كنا نبدأ ونستناو في قهوة الصباح وماشيين نقرأ. بالحق الروائح، وخاصة الإنسان اللي يركز برشا في الروائح، سواء برفان ساعات ترجعك لمومون معين في حياتك، مختلف الروائح تنجم تعيشك ذكريات عندهم سنوات كأنك تعاود تعيشها فيهم في اللحظة هذية. ربي يحفظكم وربي يفضلكم، وإن شاء الله يربي تتجدد الذكريات الجميلة في حياتكم. وكانت هذه شتمتان لليوم. شتمتان أحمد يقولكم الحياة تبدأ بعد شرب القهوة. معز يقولكم القهوة الحب الأبدي. فدوى تقولكم رشفة ترجع فيا الروح. هذيك علاقتنا بالقهوة. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. تحية للفريق الكل، عزيز وجدين في الإخراج والإخراج الرقمي. ملتقانا احنا يكون نهار الاثنين ويكاند إن شاء الله غدوة مع عفيف الغربي في ويكاند على الكيف. نقولكم إن شاء الله يا ربي ويكاند مزيان تعديوه، سهلة تعديوه وقيت به زادة مع صغيرات متاعكم، خاصة أنه باش نبدأ وعاد توا في الكرارس والدروس والحاجات اللي يطلبوهم المعلمين. إن شاء الله يا ربي يديم الضحكة في دياركم ويديم الود في دياركم. مبقى لي نقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
2: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. النظر في مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بقطاع الصحة في مختلف أنحاء الجمهورية، من أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الصحة مصطفى الفرجاني. ورئيس الدولة يجدد تأكيده بالمناسبة على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. كما أكد رئيس الجمهورية على أن الصحة العمومية منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف والتدمير، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لها، قائلا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من قبل من في قلوبهم مرض، وهؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار، بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما ما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. وزارة التجهيز والإسكان تنظم الخميس ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي للتهيئة التراب الوطني، والتي انطلقت في بداية مارس 25 و2000 وتم استكمالها في شهر جوان 26 و2000. وفي هذا الإطار، رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف في وزارة التجهيز محمد بن غفار يشدد على أن الضوابط المرجعية لإعداد هذا المثال الثالث أخذت بعين الاعتبار الانتقال الطاقي والمدن الذكية والتوازن الجهوي والأقطاب الصناعية والتغيرات المناخية والتشخيص القطاعي.
2: هو المثال التوجيهي للتراب الوطني انطلق في جوان 2025، وتو انتهينا من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التقييم والأخذ بعين الاعتبار للتجارب الأجنبية في مجال التيار الترابية والتعمير. هنا لابد من تقييم مرحلة تونس في مجال التيار الترابية والتعمير اللي تمتد أكثر من 14 عام، دونك زلنا نعمل تقييم للتراكم المعرفي والفني للتجربة التونسية. المخطط الثالث قلنا هو جديد، لازم يكون مخطط فاعل ويكون ناجح ويكون يتعدى ديريكت للتنفيذ، معطيات جديدة على المستوى الوطني كما برشا توجهات جديدة عالمية كما التغيرات المناخية كما الانتقال الطاقي، هذا الكل يعطينا مجالات جديدة باش يكون المثال التوجيهي الجديد يخوها بعين الاعتبار دورة المرجعية خدينا فيها المعطيات هذوما الكل، التغيرات المناخية والانتقال الطاقي والمدن الذكية والأقطاب الصناعية والتوازن الجهوي وكل المعطيات هذه كلها خديناها بعين الاعتبار في دورة المرجعية.
1: سفارة تونس بفارسوفيا تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات سفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعثة المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وسفارة تونس بفارسوفيا تضيف في بلاغ أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 سبتمبر 26 و2000. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، قائلا إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني في مضيق هرمز، كما أشار إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها بعد اندلاع حريق فيها. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات أولية أن 4 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مما يعني انخفاضا من 6 سفن في اليوم السابق، وبمستوى يقل كثيرا عن المتوسط المسجل خلال الأيام العشر الماضية والبالغ نحو 16 سفينة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: السلام حلو انوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله العاده. مرحبا بكم في راف ماك الجمعه 18 سبتمبر 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم ان شاء الله كيما كل يوم انتوا حتى للتسعة ونص. نرجعوا فيهم على حسيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نص ساعة الأخيرة يجي بحدينا ان شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي، نرجو نحكيه على الأمطار ان شاء الله يا ربي بالغيث النافع على بلادنا الكل. ربي يحمينا ويحفظنا ويحفظ الجميع. نرجو نحكيه على اعتذار جديد لعلي العابدي نجم المنتخب الوطني، مرة أخرى يقول الكلام تاعي فهموه بالغلط التوانسة. يبدو أنه علي خوي لا لهون الكلام شو قد لوكال في الفستيار وجماهير نتاع الفريق
1: شوية نيس وكهو
0: نيس غادي
1: الفتاش مش بشي فوت فرنسا
0: لأنه فهمنا بالغلط من الحقيقة ما فهمناش كيفاش، ولكن نرجع كمام على الاعتذار اللي يبقى من شيء من الكبار. 7:14 دقيقة شال نهاركم أسعد الأيام، شال ربي يعطيكم وتتمنيه، شال جمعة مباركة على الجميع، طريق السلامة للناس الكل، ربي يحفظ صغيراتنا وإن شاء الله بالنجاح. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب الكابيتانو ويتألق نجم الشباب لوغرو على أيقونة المتألق وسنايبر الدعوب زياد المكي. صباح النور
2: فيك رفيق، رحب فيك ورحب بالناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله ربي يحلها في وجوهكم. امبارح كانت عشية صعيبة للتلامذة والأولياء، الحمد لله وصلوا معناتها سالمين، شوية أضرار ريناها، ربي يخلف على ريت تاكسيست رفيق مسكين الكهرباء بتاعه غرقت، ربي يخلف عليه ويخلف على كل واحد الضر. إن شاء الله نهاركم زين. اليوم قالوا باش تصب الأمطار زادة، نسيسوا رواحنا ديقة ديقة وإن شاء الله ديما سالمين بجاه النبي.
0: كان فما حاجة إن شاء الله يا ربي يعبد بليغ ساعتين قبل ما تتغير درج زولاتكم ثلاثة معناها اللي شفتوا البارح هنا في الكيس حاجة لا تصدق، معناها نرجو نحكيو في هذا بعد شوية. الناس كل خرجت خاطر تقول لك أبريتو حاجة رسمية هبطت سكو بشتير حاجة قوية، دونك الناس الكل خرجت في اللحظة هذيك تلوج على ولادها ولا تومبوتياج ولا زحمة كبيرة. ربي يحفظ الصغيرات نتاعنا، ورزمون هزيت الهليكوبتر هكا
1: هبط بالحبل قالوا لي
3: خلاص 6 ونص
0: تو واحد نارك ما سعد الايام. الناس الكل لوغرو حضرة النخيب مقداد سيلي مقداد بونجور.
4: اهلا وسهلا راك بونجور صباح الانوار. انا قررت قرار ما تمعش نتراجع فيه.
0: لا عاش نخيب ربي خمم.
4: لا ما عاش حب الصيف بكل، ما عاش نحب الصيف بكل، وخاصة صيف السنة اخويا وراني معناها الدنيا الوان واشكال. اي الويلات اخويا المطر محلاها، المطر تبخنس
0: رحمة من عند ربي.
4: وكن نسمع ذيك الباردة محلاها باية البدن وتبقى ترقد يا اخويا ترقد، مع السخانة ما تخليكش ترقد.
0: اي ما وانت حل شوية الكلمة تيجي رسرف زادة
4: يا رفيق، ممكن ما تزال نخاف منه،
0: انا حكيت الكوموند
4: نخاف منه رفيق. تسكرت حلي تسكرت حلي يا ولدي بالعشرة مرت بعشرة اما ذي اخويا ترقد جملة
0: نخيب حطه بنسيس وترقد ما تقومش بإذن الله مش ما تقومش
4: ترقد ما تقومش حلوة دي
0: معناه ما تتقلق
4: معاش تقوم جملة
0: ترقد تقوم السباح ربي يحفظك يا نخيب. أما هاني قلت لك فزيت نحي الكوموند نحي منها البيلات باش الأولاد ما يحلوش لك اللي ما تزور وكذا معناه سيب وأكل عليها الدهر والشرب أسره فطور ستيك باش تنجم ما تعيش سخانة احتباس حراري نخيب دونك سيب روحي
4: وخذيت
0: قرار لرجعت فيه معاش نحب السيف
1: ماش
0: كره الحياة الدنيا النخيب. لوغرو المتألق نجم التحاليل الرياضية ما يتكلم حد سين ناصر صباح النور. سين ناصر يا غالي
1: عايشك رفيق سامي نهارك زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام زاد كيف كيف ما ننساوش
0: معاش تعب روحك وتجاوب تقول انا سين ناصر يا غالي انت تعدى حلل على روحك.
1: لا سي رفيق الخدمه خدمه ولهذا سامي نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام. البارح المباراه زاد اللي تاخرت الملعب التونسي والنادي الافريقي اللي بالاسباب الامطار اللي ما خلتش المباراه تصير زاد كيف كيف. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله جمعه مباركه.
0: امين جمعه مباركه على الجميع. استنينا تور حابين نتفرجوا في الماتش ولكن تيران كان امبراتيكابل شفنا الكوره تابت موت غادي الحكم قاعد يثبت كوميه في البلايس الكل لاركو كان ظاهر معناها انه تيران انتهت صلوحيته اللحظه ذيك معناها وي
1: وحاجه مزيانه التصوير ما بين جو ما بين
0: ماهر الكامزه ان شاء الله بعد اللقاء تقعد هكاك قبل اللقاء ديما الاجواء تبدا جميله جميله الجميلات. سندريلا صباح النور
5: صباح الورد
3: والفل والياسمين جمعة مباركة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. الحمد لله باللطف على الناس الكل، الحمد لله باللطف على الأولياء، على الصغار، على الناس اللي تخدم. وديما كل ما تصير حاجات كيما هكايا، قد ما فما أضرار ونشوفوا ناس معناها خسرت حاجات، على قد ما نشوفوا شعب دعوب معناها ما شاء الله، معناها على قد ما تتفرج تشوف فيديوهات وتشوف فما ناس قديش تعاون في الناس، وقديش فما ناس معناها عندهم الدعابة في روحهم يخلقوا من الحاجة هكا اللي يمكن تنجم تقلق حاجة تضحكك ويدخلك الفرحة والضحكة. إن شاء الله بلطف علينا ناس كله. اليوم ردوا بيكم على رواحكم، خاطر زيد اليوم أبغامو كما قال زيد فما أمطار، دونك سيسوا رواحكم وإن شاء الله يا ربي تعديلكم الهير مزيان.
0: نسمع بعد شوية أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية، ناخذوا فكرة شوية بعد شوية زيد كيف كيف على الطقس. فما أمطار عادية باش تتواصل اليوم الصباح منطقيا، ما فماش حاجة كبيرة. العشية باش تكون جهة الشرق، نسمعوا هذا وأكثر بعد شوية. إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وإن شاء الله بالغيث النافع على بلادنا في 24 ولاية. الجولدن بوي حاتم بالحاج حتو
5: بونجور بونجور بونجور ناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية نهاية أسبوع تكون غنية بالمشاريع. المطر هذيك هي المطر، معناها يلزمنا اون دو اكسبتي
0: عليه بالمشاريع.
5: مشاريع
0: متاع ويكاند ومشاريع
5: لا لا مشاريع
0: غنية بمقابلات كرة اليد
5: مشاريع مشروع كان باش تخرج ولادك تفرهدهم باش تمشي
0: برامج تقصد
5: برامج
0: مشروع تحل عطار تحل شريكة
5: ديزولي
0: ديزولي سامحوني انا مترجم كان المترجم
5: ما خاطر كنت مبسني صباح دمت قعدت في مخي هذيك الكل
0: نعرف كيف بلا ضمير وبلا احساس وما حسيتني شحكيت معناها
5: اما ليه بالحق ولينا ياسر مدلين رفيق معناها يفو اكسبتي المطر راهي مطر معناها كي تجي غسلت النوادر يلزمنا نحضروا رواحنا
0: ديما اكسبتي ومدلين ما نوافقكش راهو البارح معناها 10 مينوت كرونو
5: جو كومبرون
0: 10 مينوت 10 مينوت معناها 10 دقائق
1: يحكي بالعربي يحكي بالعربي
5: مش نحكي على البارح
0: 10 دقائق
5: مش نحكي على البارح واللي صار به نحكي اون جينيرال
1: مش 10 مينوت يا رفيق
0: هذيك
1: علاش تحب توري روحك انت ما
4: تكفحور لي دي مينيت
1: دي مينيت
5: باي باي
0: باي مستويري
5: باي نكمل
0: تيزي حسن لما لرامي طبعا درجو نحكيو على الشتاء فهمتوكا في 10 دقائق راهو الكياسات مع الكياسات
5: نحكي الجنرال يلزمنا نحنا معناها نستناو فيها راهي غسلت النوادر من اوت نستناو فيها معناها اون دو بايتر سوربريز لازمنا نحضروا رواحنا على المدى كل شيء
0: من عامل فين حاتم واحنا نستناو باش نلقاو شويه حل المشاكل اللي شتاك كيف صار 10 مينوت راهو ولات البلاد معناها اختناق وكياسات الكل وبلايص الكل
1: معناها تحرير الكياس رفيق
0: حتى بالارقام علاش نحكيو على شتاء تاع 200 ملم ولا 300 ملم ولا كذا دونك هذا اللي افوار ان شاء الله نحكيو فيه
5: وفات كان خليناه بخير في المدرسة وكان روحنا بولاد الستة والخمسة ونص
0: خمس
5: ساعتين الشتاء
0: هي أقل شوي والله أقل شوي
5: هي أقل ساعة
0: معناها أنا لوتون اللي خرجت هي بدأت تقول أربع دراج خلطت أنا من نصر حتى للبريس كالان سافاري كي رجعت ما عادش مشتاء
5: وحاجة أخرى رفيق فما راهو أن كانال أوفيسير راهو الدولة هي الوحيدة المخولة تقول لك فما مطر تروح ما تروحش أما خاطر وليه العبد الكل تفتي في الميتيو
0: لكروح رامي الفوراتي رامي روم سبح النور
1: نهاية أسبوع مريحة أنا الحق تاع ربي من 10 ونص هزيت وليدي مشينا شدينا دويرتنا وكذا والعشرة ونص تاع الصباح هكا وحتى أمه روحت تريت رفاي حاصلوا نص نهار مساعة الناس
0: العائلة ملمومة
1: كذا نستنوا نسمعوا في صوت المطر قاعدين هكا وريكشين الناس الكل إن شاء الله العباد تسيت روح هذا الأيام اللي هي العباد تقلقت في المرواح حتى الخمسة ستة راهو العباد كان قاعدت راهو كانت مشي طويل الأمبوتيات
5: والدنيا بتظلم
1: إن شاء الله ربي يحلها وإن شاء الله العباد الكل نسيسوا رواحنا ونسيسوا بعضنا وإن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. على 27 دقيقة رافي زينة من عقدة المستعمر علاش تحب تولي روحك تعرف تحكي بالفرنسية ماكش
5: تحكي بالفرنسية
0: شكون دي ديمينيت
5: ديمينيت مش فرنسية
0: سامحوا مش فرنسية شوف لما شوف سامحني زين والله سامحني ليه خاطر غلطة توصي إلى صورة البرنامج الكل والإعلام صورتك أنت
1: خاطر من الإنترنت في شركة عالمية
0: هو السبب قال
4: له سمي لي شريك
0: يلا بلاك سمي شريك هذا
2: شريك ما نجمش خاطر
0: كونفيدونسيال يلا نخرجوا فاصل عنا فاصل ما عندناش فاصل
2: ما عندناش حتى واحد ما حتى عليه ما حد سبونسور
0: عليه
2: بوكس مبروك
0: عليه
2: عباد ما تحبش تعمل اشارات معاك يا ريان عندك شويه زابينغ هاكا من اول حتى تروى ميني ما فهمتش عندنا فاستكم كوانتي مطلوب ومشهور ولعبت فتاه فهمت
0: اشارات
2: اللعبه الكل عند جعفر سامح بتاعك انت لا وشو تشويق
0: قبول
2: اي
0: بالحق فما رزن
2: لا بتفعلي
0: يلا 27 دقيقه الزابينج ثم نعود بعد لحظات
6: زابينج
4: لنا مهمة الكرونيكور يا عزيزي المستمع اللي هو يعطي رأيه أي لذي حاجة واضحة ونتصور ما نختلفوش في اثنين ولا ها اش قال النصر
1: لكن زادة كيف كيف والله بس عاد ما تلقاش حتى الكلام باش تقوله الحق
0: انت مطالب ككرونيكور تلقى الكلام
1: ولا انا بكري وانا بس
2: الظروف هذه زادة كي يجي موضوع صعيب ما نبيش كرونيكور
0: صحيح
2: لازمك تخلق
0: لازمك تحفر لي تلقى اللي يجيب شو كرونيكور والله ما لقيتش والله عجزنا على الكلام شنو فرصتك تعمل جيب اي مواطن يعجز
2: جيب اي مواطن يقول لك
0: عجزنا على الكلام هكا ولا زياد اعطيني انت الحل
2: ما عندي حتى حل
5: عجز على الحل
4: أيوة اش قاولك انت يا عنا دي كرونيكور شباهم يقول لك والله معنا ما نقول واي لا ونزيدك زيادة عنا هبلة هبلة في الفقرات
0: تعال نمشي ونحكي وسندريلا على خبر الموال يلا
3: نحكي ونهزكم للحاجة صايرة في أمريكا تحديدا وين راجل
0: هزنا لمصر الساعة بعد مشينا لأمريكا مشي بشوية خابلوا إشكال في مصر
3: مصر
0: بني مصر
5: مطار مسكر
0: حسن شحاتة من عراش كان هكا في
3: بالنا أحب على حسن شحاتة
5: مدرسة جديدة
2: أحب على مدرسة الفري في الفرز
0: ربي يشتولك إعلان بالفرز تحب على حسن شحاتة وحاتم يعاون في الفرز قلت له ما تخيش حسن شحاتة
2: أقل بربال
4: حلوة حلوة ياسر الرحلة اللي عملناها بين مصر وامريكا وضعنا في الاسكال شيخه شيخه اي خلينا اعطينا كويزه ما
0: في اي سنه دخلت الولايات المتحده الامريكيه الحرب العالميه الاولى ناصر
1: 1802
5: قبل
0: بداو
5: على بعد نستناو
0: واش استنفتو كرتوش
5: حبيب
0: أكثر من 100 سنة وأمريكا تسخن
4: ميسالش ميسالش مواضيع ضيبت حرب عالمية أولى ثانية كذا ظهر عن خبير في الموضوع حشحوش وري
0: الخط 1917 برنس جواب صحيح برنس وقتها 40 سنة عمره تقريبا
5: شهود عيد 14 دي شوية تكاوي دخلت في الأخر
0: كما في الثانية الحرب العالمية الأولى والثانية ولا برنس
5: ثانية
0: حتى الأولى ليه جملة
5: لولا الحاج حاج حوزة مزال وما عرسوش
0: بالحق
5: الله يرحمه
0: حاج لي أبوك
5: بابا
0: ربي يرحمه من عامه من شهر توحشهم يلا السؤال الموادي
4: أيوة شو قابلك أنت يا اللهم صلي أنا بيراو عليه ونهاية الحلقة أنت يشوف لي نهاية الحلقة أنت وزياد كيحب يختم لك الحلقة
2: جمعة مباركة وإن شاء الله الدعاء مقبول وغدوة إن شاء الله ملتقانا مع الشيخ الكوكي
0: أمين
2: أمين من
0: شو أمين شو ملتقانا مع الشيخ الكوكي أمين
5: جمعة تبع الجمعة
2: تبع
5: الكوكي
0: سلام على المستمعين سكر أنت الحلقة
2: أي نهاركم زين
0: سكر بالقدي كان هذه حلقتنا اليوم ملتقانا كانت هذه حلقتنا اليوم
2: كانت هذه حلقتنا اليوم ملتقانا غدوة إن شاء الله مع التسعة من السبعة للتسعة ونص أسمعونا أي
0: أسمعونا
5: المخرج
4: قاولك في الاداء جورج قرداحي بالله الكريم في الشو رهيب ما انا غريب يا ولدي تشوف العجب معاه اي لا شيخنا حلقه شيخه
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
6: زابينج
0: تحيه للقران يلا فوراتي ترتيحه العاده بالموسيقى ثم نعود نهار جمعه ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اكثر من الصلاه على الرسول ومن الدعاء لعل دعانا يوافق ساعه اجابه فوزي بن قمره يا لطيف ربي يلطف بينا ويلطف بكم ويلطف بالجميع ويحفظ بلادنا ويلطف بها ان شاء الله نرجع بعد لحظات هذه رفمك حتى للتسعه ونص جمعه مباركه للجميع

مالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق قولي رف مقار
2: سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للترند باي أوريدو.
3: Pour faire rentrer Entio Internet en mobilité, t'matta en exclusivité, belle puissance m'ta le MiFi 5G, boumra 200 Go, pêche ta kra wit connecti wit matkoun. Hif el kol b 149 dinar akahou.
4: Ouridou, tawer almak.
5: Trend du jour.
2: يلا نحكيو على العشوية نتاع البارح. نحكيو على الأمطار. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. تعذر الاتصال بالسيد خليل المشري باش ناخذوا معاه أكثر تفاصيل. نكتفيو باللي قدموا البارح رئيس إدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية اللي كانت داخل البارح في تصريح البرنامج ناس الديوان. أعطانا تقريبا الصورة كيفاش كانت البارح 6 نتاع العشية وأعطانا بعد أهم توصيات الديوان الوطني للحماية المدنية. نسمعوا شو قال خليل المشري.
6: حقيقة الوضعية العامة والتقلبات المناخية هذه وخاصة الأمطار اللي صبت في ولاية تونس وبن عروس وبعض الولايات الأخرى حتى من بيجة والكيف بداية من أول النهار اليوم. لكن الحقيقة هي الأمطار صبت بكميات هامة وغزيرة وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين. دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقة عطلت حركة المرور. نقول معناها حركة المرور هي اللي تعطلت شوي. ما فماش معناها الوضعية العامة مطمئنة. ما نحاولوش ندخلوا في البانيك. ما فماش حاجة مخترة. الوحدات الميدانية نتاعنا تاع الحماية المدنية موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل. الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة دابيس. ما فماش حاجة خطيرة ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا هو تعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
2: العميد كان حاضر خليل المشري وعطاه بعض التوصيات للمواطنين. كل اللي يقعدوا فلابل في كل مرة تكون عنا أمطار وأمطار غزيرة باش ما تصير ناش مشاكل. نسمع شو قال.
6: توصيات أن نحاول نقول للسادة المواطنين نحاول تجنب التنقل إلا عند الضرورة. معناها الحقيقة ستو خاصة في ذروة الأمطار وقت تكون الأمطار غزيرة نحاول نتجنب التنقل نتاعنا. والأهم من هذا كله هو الابتعاد عن الأودية ومجاري المياه والمنشآت المائية. دونك نحاولوا قدر الإمكان إن ما نجازفوش بعبور الأودية وإلا إذا كنا نشوفوا تجمع تاع مياه كبير ما نحاولوش ندخلوا فيه بالكرافات. يعني هذه من أهم التوصيات اللي أنا نأكد عليها خاصة عدم عبور الأودية في كل مناطق الجمهورية. يعني عدم المجازفة هذه راي من النقاط اللي الديوان الوطني للحماية المدنية يأكد عليها ويعرف ان المخاطر نتاعها كبيره برشا وتؤدي الى هلاك العباد اللي جاز.
2: هذا كلام رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. لجانب هذا راه ساعات كي تلقى الدنيا تعبيت وكل مثالش كي تلوش بقعة مثلا في هبتة معناها الماء ما يتلمش فيها توقف كرهبتك على اليمين معناها تقعد هكا تستنى تبدا سير انه الماء باش يتعدى مش باش يتراكم غاديك ترتاح شوية باش ما نزيدوش نصعبوا الامور على بعضنا في الكياس. وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. الناس كل مجمع البلد البارح لأنه البلاغ نتاع القراية خرج متأخر جدا لبارو اللي ويجري والصغيرات من علاش رامي قال لي الصغيرات اللي مساسين يروحوا وحدهم مثلا اسكو البارح سايبوهم يروحوا وحدهم ليه ما دي ثلاثة خاطر فك الوقت هذاك صغار عمرهم مثلا 13 12 ما نحبذش برشا يكونوا في كياس وحدهم من علاش شنو يجري من الطف اللي هي الأمطار ما كانتش كبيرة برشا دونك الحمد لله يا ربي فماش خسائر بشريه هذا ديما نقولوه والامور اللاماديه ربي يعوض على كل واحد هكا دار فكري هبت ولا في حاجه حاتم كلمه
5: هو انا معناها حتى بكري نحن كي في الدخله نتاعنا علاش قلت العباد الكل تستنى فيها اون اتونديسا والعباد الكل كانت متاكده اللي المطر الاولى باش تعمل معناها لي ديغا هذوما بون كما قال نقيب العميد ما فماش دي ديغا بشري المقدم ما فماش ديغا معناها بشري وذيك اهم حاجه في المجتمع نتاعنا اللي صار في معناها ذاك التراكم المياه وكل شيء كان منتظر علاش ماناش باش نعاودوا نحكيوا اللي نحكيوا فيه عن السنوات البنيه التحتيه يلزمها مراجعه يلزمها حاجه اخرى تونس راهي تعبت برشا بارابور ريت البنيه التحتيه اللي معموله لتونس معموله ل 6 ملايين بشر في الجمهوريه الكل نحن توا وتبارك الله 12 مليون معناها اوني توس كونسيون دو سا فهمت اللي نقول لك وعندنا لامبرسيون اللي الشانتي باش يتبدل باش المطر ما عادش تعمل ديغا هذايا الشانتي كنت تحب له 20 سنه وشوف معناها يتصلح الشيء هذا الكل الحاجه علاش نقول لك نحن زادة مسؤولين توا انت كي تعرف عندك بنيه تحتيه هكاك يا اخي البارح ريت كي فاضل للشيء شنو اللي قاعدين نراو قاعدين نراو في عصافير ولا جرمان يعوم راو في ساشيات راو في دبابز راو في حاجات اللي ما تطيش في الشارع اللي معناها تحشم انت معناها كمواطن باش تطيشها في الشارع دونك كلها تابع بعضها وريت ما معناها فمش حاجات راهي باش تغير الا ما يتغير التصرف نتاع العباد الكل ومش كان معناها العباد الدولة الاحتياط راهو نعرفه من اوت اللي المطر اللي باش تجي بعد السخانه هذيك والمطر كي تقعد شهرين ما تصبش راهو التراب الغبره انت في دارك تقعد جمعه ما تنظفهاش ترقى كوش نتاع تراب معناها نتاع غبره فوق التلفزه نتاعك دونك اون ايتي كونسيون ايون نويون سافي كو سا لي سباسي المشكله اللي ما يلزمناش نستنسوا بالشيء هذا يلزمنا المطر معناها كي تهبط تولي فرحان به مش مفجوع هذاك
2: ربي يحفظ ان شاء الله بالغيث النافع في البلايص الكل وكما قلنا اي واحد عنده خسائر ماديه ان شاء الله ربي يعوض عليه الحمد لله يا ربي ما عندناش خسائر بشريه ربي يحفظنا ما كما قلت البارح فك لور دو بوانت هي مرة ثلاثة ولات البارح البيك نتاع لومبوتياج ناس كل تحس هكا ناس كل تزري ناس كل تجري خايفه للماء يزيد يطلع لهذا يحب يروح ولده وبنته بيان سور كيما اي بارون كنت في الكياس معناها باش مشيت روحت بنتي نقرا في بعض التفاعلات يقولوا لي مثلا كوليج خزندار يزون يو لو ريفلكس باش خلاو الصغيرات في الكلاس ما خلاهمش يخرجوا حتى المسن يروح وحده قالوا له لا هذه حاجه باهيه معناها هذه تصرف اي تصرف
7: فيه
2: مسؤوليه فوالا معناها خاطر ابريتو انا فكر نرار ميكيك خافوا يعلى وصغير باش يمشي 15 مينوت على ساقي ما نعرفش شنو باش يجري من بعد ما نسيبوش دونك تحيه لاصدقائنا في كوليج خزندار ثم شكون كتب الكومونتير دونك نحيوهم ردوا بينا مثلا ناخذ ليكزومبل البارح انا عندي اختي مثلا تقري في فاك في سيليانا كي صار القرار هذاك بالوقت خرجوا تصور انت سيليانا تونس مثلا وقتها والكياس هذاك وجبل فهمت الوركو كان جاي قبل شويه مثلا الناس تخرج ميدي ناس تخرج ماضي ساعه كساعتين استباق هذاك يرتح على الكياس ينفسوا البلاد الكل وينفسوا العباد وتكون العباد دخلت لاباس في وسط هذا كل فما صور شفت تصور بتاع الصغيرات اللي عملوا للمراه جسر عبور جسر عبور يحطوا لها كاج وتحط سيقها تبعوها هو شايفين ونديري وحدة أمنية دخلت صغار فرقة هكا كبيرة دخلت عالتك المرأة
5: هذي نشوفوا فيها طبعا
2: يعطيهم الصحة الصغيرات إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله هذا شو نجم نقول شكون يحب يعلق وميمة كلمة
8: هو البارح الحقيقة حسينا بالباران الفجعة إتات بانيك صار معناها حبينا ولا كرهنا أنت كي تخرج بلاغ ما ثلاثة غير درجة تقول أنه تم تعليق الدروس و والاباء والامهات قاعدين يتخادموا وهما من الصباح معناها حاطين في بالهم انه ولده ولا بنته تخرج الخمسة ونص ولا ستة اللي هو. دونك انت اليوم دخلت غولة كما يقولوا باللغه العاميه في في في كل قلب كل اب والا ام، كلهم خرجوا فرد وقت. دونك اليوم ولينا معناها لا في الصيف مرتاحين لا في الشتاء مرتاحين، معناها اليوم ولينا نخافوا من الصيف نخافوا من الشتاء. دونك ايتات بانيك هذه صايره على البلاد الكل الي طون، خاطر المشهد هذا انا تقريبا كل عام اللي دخلت الاعلام كل عام نتفرج فيه، كل
2: عام نشوف في الفيضانات
8: ونشوفوا في الدنيا داخله بعضها ونشوفوا لي فيديو اللي يضحك ونشوفوا الصغيرات يعاونوا ونشوفوا كراهه بالضربه. دونك الي طون ظهر لي وقايد باش نستبقوا ونعرفوا اللي لازمنا نلقاو حل للوضع هذا.
2: بين جميل بعثه لي زاد مثالش نقراه غاردوري سوبر ماما هكا البارح قالت حرصا على سلامتكم وكثره الامطار وبالنظر لكثره الامطار وكذا نرجو منكم للاولياء عدم الاستعجال في القدوم لتسلم اطفالكم واخذ الوقت الكافي للوصول بامان، سلامتكم وسلامه اطفالكم اولويه. او قالوا لهم راو اطفالكم عنا في الدفء والامان ما تخافوش اقعدوا وقت اللي تخلطوا احنا هوني لا حتى لين يخرج اخر صغير. هذا واحد من الناس انا كان تقراه باين تتفرهد ما ترتاح تقول سيبو يلا. دونك تحيه لكل من هكا عمل حتى اجتهد فوالا البارح باش يابيزي شويه الامور على بارو على الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. كلمه نخيب تقول
7: كلمه راف انا ما نعرفش سلحوني اذا كان انا نستخيل خاطر سنة صارت حاجه اكسبسيونيل نتفكرها جوكروا في شطر اوت ناصر معناتها مسؤولين اجتمعوا قالوا تحسبا للامطار وكل شيء راه باش ناخذوا احتياطات كذا في هذيك تمنتنا احنا فهمت كيفاش نتفكرها بالكدا بالكدا. واذا بهم بعد ما تم جنسي با اسكو لي كالكول ما جاوش في وقتهم ما تحسبوش كما ينبغي رجعت الامطار والدنيا معناتها
2: فهمت. ربي يحفظنا ربي يحفظنا. انتو كان بعد شويه نسمعوا اكثر تفاصيل على النهار نتاع اليوم الطقس كيفاش باش يكون. مبدئيا الصباح ما فماش امطار كبيره بارتير من العشيه نحاولوا نفهموا شويه اكثر ولكن باذن الله لاباس ما فماش حاجه تدعو الى القلق. بعد الفاصل نحكيوا على ستاتيو علي العابدي اللي يعتذر مرة أخرى من الشعب التونسي. علي العابدي شنو قال في التدوينة نتاعه وهذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
10: الكرتابة حاضرة، التابلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكترو ميناجي باش تحضروا أحلى

0: اثنين
1: على الميو تلاثة نقطة اثنين
0: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
0: على 93.5.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
2: بالسبعة وثمانية واربعين دقيقة كان زاد هو تراند البارح رغم أنه الحديث كان بإثنين بحال الأمتار في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن علي العابدي صنع الحدث والرسالة إلى جماهير المنتخب الوطني قال اكتب إليكم لأنه شعرت أنه من واجبي أن أوضح ما تم تداوله مؤخرا حول تصريحاتي أعتذر من كل مشجع تونسي شعر بالاستياء أو خيبة الأمل لم تكن نيتي أبدا أن أسيء إلى المنتخب وإلى مشاعر التونسيين ولا أن يظهر من أي تردد في تلبية نداء المنتخب ما قلت كان مرتبط بظرف محدد كنت أتمنى أن أخوض مباراتي البراج مع فريقي وأساعد زملائي في النادي في تلك المرحلة المهمة ثم ألتحق بالمنتخب للأسف بعض كلماتي فهمت خارج سياقها وتفهم تماما كيف يمكن أن يعطي ذلك انطباعا مختلف عن قصدي الحقيقي وتحمل مسؤوليتي أيضا لأنني ربما لم أعبر عن فكرتي بالشكل الواضح لكني أريد أن أقولها بوضوح لم أرفض يوم المنتخب التونسي ولم تكن لدي أي رغبة في التخلي عن قميص تونس أو عدم المشاركة في مع المنتخب تمثيل تونس بالنسبة لي شرف كبير وأنا أعرف جيدا قيمة هذا القميص وما يعنيه للجماهير التونسية وكل ما قدمته مع المنتخب طوال السنوات الماضية كان بدافع الحب والانتماء أعرف أن الكلمة أحيانا يمكن أن تفهم بطريقة مختلفة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب لذلك أتفهم كل من غضب أو انتقدني وأحترم مشاعر الجميع وأكرر اعتذاري لكل من أساء فهم كلامي أو شعر أنني لم أقدر قيمة المنتخب والجماهير علي عبدي
3: يعلولو مخر يعلولو رك ذريت روحك برشا بالحق بالنسبة لي أنا أنه الاعتذار هذا جاء متأخر برشا وغلط برشا ليش على خطر علي العبدي ما يستاهلش بشي كي يأخذ التصويرة هذه الأخرانية اللي عملها واللي هو عملها الروح وما عملها له حتى حد كان قاعد على روحه قام جاء عمل الانترفيو وحده قال السلام عليكم واني راني هكي ما بالحق اليوم الكلام اللي قاله حبا رغم الاعتذار لان نعرف التوانسة مش بشي يغفروا على خاطر كي قال الكلام ذاك بش يقول لي خارج من سياقه ويمكن انا بيدي المرة الاخرى قلت راه سرتان ما مش يقصد في الكلام ذاك بالذات لكن لكس الكلام ذاك اللي تفهم عند التوانسة تفهم انك اليوم في وقت من الاوقات سبقت فريق نيس على المنتخب التونسي بيشارك في كاس العالم هذاك اللي مفهوم عند الناس الكل اليوم مش تحب تبرر تحب تغطي هذاك من حقك واليوم الاعتذار في نهاية الأمر إن شاء الله الناس تقبله أنا من

0: مانيش موجود باش نقول تقبل وما تقبلش، اما نعتقد انه التوانسة ومعرفتي صغيره للتوانسة وللكره في تونس، الناس راهو ما تجمش تغفر حاجات كي من هذا. انا نعتقد علي ومرحلت علي العابدي في المنتخب وفات بعد الديكلاراسيون اللي عملها الاخراني.
1: انا الحاجه الوحيده
2: ما عطيتكش الكلمه.
1: ايوه فوزير فوزير
2: خزرت لك ما عطيتكش الكلمه
3: باش يقيمك.
1: انا وريني كتابت كي مولاي اليوم
2: نخزر لك هكا تعبت ليه ما نعرفش انت ماما
1: ما حبيتش نخلي بلو والله في
2: اطار خلي بلو. انا حر
1: تفضل دقيقه صفر
2: هاي برد كلمة.
1: هي فما كلمه حسيتها كلمه مفتاح قالها هو اللي قال الكلام هذا يتقال في سياق وفما اطار معين
2: نستسم هيك نعاودوا نسمعوا نسمعوا اش قال علي العاد
4: تربح في الوقت جو رونتر دون لافيون et je reçois un petit message de Flo, le team manager. Il m'a dit, Ali, est-ce que t'es où ? Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir ? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou... Je lui dis direct, ok, je reviens. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye. Je lui dis, non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien... Et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis, écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème-là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part? Je dis non. Moi, je fais pas ça.
1: فوالا فها قلنا هو هذايا اللي حكاه في اطار معين وهو قالها الكلمه قال في اطار معين وتقالت في نطاق معين اللي هو تو سامبلومون السيد معناه يحب على كونتراتو جديد معناه في 33 سنه كونتراتو يوفى في جوان هذايا معناه راهو صعيب ياسر انه يلقى حاجه في المستوى اللي هو فيه دونك هو قالوا في اطار يرضي زاده في جماهير والعباد نتاع الناس. انا عندي مشكله كما قلنا تو لينا كنا في دوبل ديسكور تو داخلين في ما شاء الله تريبل ديسكور بدينا وقتها قبل الكوب دي موند قلنا علي العبدي ما يحبش يقعد مع نيس وسبق المنتخب بعد تنسيت الحكايه لقى روحه مع نيس رجعنا بناك ماهوش قاعد يكبر دونك لازمني ندبر كونترا وليت اللغه انا ما نخليش العيله نتاعي وما نخليش العباد يتخلصني وكذا تو رجعنا وين كنا لا انا ما نسلمش في المنتخب ما وزيد نختاروا يا خويا صحيت ابار الباكي نتاع الكوب دي موند ابار كما قلنا قبل الكور وكذا للجمهور برشا غلط برشا خروج حتى الخروج مع نيس كان حبيت دبر كونترا كان عملت هكا بكتيبه مكتوب وكذا يمكن على قليله الكلمات مختارين مليح يمكن كان الجمهور يتقبل اكثر والا خويا نكونوا واضحين مع بعضنا اجا ناخذ الريتريت من المنتخب ونقولوا سي بون هذيك مرحله وتعديت ومن بعد برا امشي شوف كونتراتواتك وقول اللي تحب مع الفرق اللي انت فيها
2: ونوعيه التصريحات هذه تتحذر مليح معناها مش هذه نتاع بعد ماتش ولا كذا باش تخرج تحكي على فتره حساسه وعارف الانترفيو مع شكون وكذا بعد وماتش نتاع براش كان مهم بالنسبه للنيس وانا راهو نفهم جانب من الضغط اللي يعيشوا الملاعبيه المحترفين كل في العالم ما بين منتخبات بلادهم والفرق اللي تخلص فيهم واللي مستقبلهم المادي غادي وكذا يعيشوا ضغط كبير رغم انه الفيفا تمنع وتحمي اكثر المنتخبات ولكن هذا الكلام يتحذر علي العابدي ولا غير علي العابدي كي باش تخرج تتكلم في حاجه مهمه من النوع هذا كيما قال رامي زاد لي زانسيدونت عاودوا مع لي حكايه الكوره واعتذر عليها من بعد بعد الخرجه نتاعو زاد العالميه في الكوب دي مود ما كانتش على اصحابه صغار وكانهم هما كانوا السبب وكلامه حمل اوجه ويتفهم كانوا حملهم المسؤوليه بعد تخرج اليوم تقول الكلام هذايا حق الناس انها تتغشش على علي لانه كي حكي على المنتخب التونسي هذا ما كان نجم يقول سي مون بي ما ناسيون بلادي كذا يسم زاد جماهير نيس تفهمني تفهم كيما عندكم لاعب فرنساوي ماشي للمنتخب نتاعو باش يشرف الكوب دي موند انا راهو عندي 12 مليون تونسي يستناو فيا انتم مفاميل صغيره تونس والمفاميل كبيره ومفاميل ولا بالعكس حسيتو معني
0: لازم نقدروك اكثر
2: صحيح. اما الطريقه للامانه علي يلزم الناس تتغشش منطقي جدا وما يتغش عليك كان اللي يحبك بعد تعتذر نتمنى انه الناس تقبل الاعتذار نتاع علي العابدي كلمه زيدون
3: لا انا تكلمت فيه الموضوع مع رامي معناتها
2: زي اليوم جديد اعتذار
3: اليوم جديد
2: عشان يبدل لك حاجه
3: ما بدل لي شيء
2: حتى
3: لا والله شيء وقريته الاعتذار ما بدل لي شيء
2: عليك مش تغلط ساعات في التصريحات حاشاش بتقول كلام انت وبعد تقول ما كرنيش موزنتش ما
3: تنجمش تقول انت خرجت تبكي على المنتخب انت تطيش في الكور ما تنجمش من بعد نخرج نجيك نبكي انا ونطيش في الكور من بعد نجي نقول لافيون اوكي بيبي ونهبط طول معناتها حسسنا كي حكايه باش يطيش روحه
2: ايوا كاين فرقه كوموندوز حيت التلانيس مشات
3: بعد تعتذر معناتها الديسكور متناقض كل وانا ديما نعاودها اللي ما يعرفش يحكي وسبحان الله فما ملعبية فنانين منشطة قدام ديميني ما تعرفش تحكي ايفيت الكلام وديما مع النقيب يقول صح ولا نقيب فما فنانين عباقرة ما يعرفوش يحكي
2: ما عندوش الملكة
3: متاع ما عندوش الملكة دي. ما عندوش هو ما حتى ما ما بالحق خاطر كي تسمعه كيفاش يحكي نيس كلمته سيء مش حسس صدم على الفيدراسيون مش
2: شو تقعد هي جمعيته تخلص في مستقبله المادي ولا والرياضي غادي اما فما طريقه نتاع كلام بلاده شو
3: من من من من
2: لا لا لا معناها ما نشكش لي لحظه انا اليوم شو معناها باش يولي يحبني اكثر من تونس مستحيل ولكن الكلام حقنا نتغشوا عليه عليه العابدي معنا لازم واحد يعرف يختار كلام ممكن يحكي على منتخب بلاده وعلى تونس سورتو كو معناها رانا انت واحد لا لا انت ابار كابيتان انت واحد من اسباب خايبه صعيب ياسر ينساها الشارع التونسي في الكوب دي موند معناها وجعتنا في الكوب دي موند هذه والفضيحه اللي صارت راه تونس لليوم معناها مقلقين منه انت واحد من الناس اللي
3: وللامانه
2: كيما اي ملاعبي معناها مش على العاب
3: سبيسيال وللامانه يا اخي تنقولوا تونس تكمل ما تلعب في كيب ناسيونال وتلعب في الكوب دي موند وتونس لعبت معها الكوب دافريكو هذيك طلع لك في الكوتا برابول فريق ما تحسسنيش انت زاد عامل مزي كيش نيم توا
1: هو ما تفضحت
3: فضل ليه هو يحكي انت شبيك تغزر كيما ماتي يقول له احكي ولا
2: افكر
3: دخلتهم بعض
1: ليه هو نقطه صغيره هذاك علاش فما قانون باش الملاعبيه ما يتحطوش في الحكايه ذي وفي المواقف المحرجه ذي راه بين اللي يفرق بين المنتخب نتاعك حتى كان ما تحبش بلادك والله غالب انت لازم تمشي باش تخدم وكذا فما قانون القانون يقول لك لو 26 لازم تمشي مع المنتخب كان النجم يقول القانون كان يفرض عليا نمشي وفات الحكايه ما غير ما يدخل
2: ولا كان نجم يقول مثلا القانون يفرض عليا منتخب بلادي كان نجم عقبني
5: الحاجة اللي يلزم نفهموها اللي ما عادش يتخبى شيء تبداش في قاعدة وتقول جملة راهي توصل الاتصال افيك لي ريزو سوسيو بلو ريان نو سوكاش قبل نحن نتفكروش تميم الحزام مش قال في مارسي ما كان غادي ما كان تخرج الديكلاراسيون في جريدة ما يراها حد فينا الماء اتصالين اللي كتبوا زادة الكتيبة حتى البيان ذي متاع الاعتذار اللغة قديمة ركيكة معناها تحب تقنع عباد اللي هم ديجا فاهمين الوضع تو نحن منش تو تلوموا اللي قالوا معناها كان جات النتيجة بريزوموا معناها ما خسرناش كي من هكيكة رانا فهمنا نفهم اي انسان يفهم ذكي جدا يحط روحه في بلاصه الصيد يقول لي مثال شك عطاهم شويه طمنهم هو اللي انا معاكم
2: وكنت عبارة
5: إيه ما ليه عبارة انت قريت انت البيان اللي كتبه هذا ساعة ما هوش هو اللي كتبه معناها فما حد مل عليه ولا كتبه في بلاصته ما هوش كتيبه متاع فوكا كتيبه متاع حد هكا حرود له بين ظفرين حاجه باش يخرج هو بوجه مشرف اما ليه تو نحن عديناها العباد ما صارتش بوليميك كبيره بعد اللي قال نيس وكل اما بالبيان هذا زاد عاود حير الحكايه
2: صارت البوليميك تغشت العباد وتحكيها في مواقع التواصل الاجتماعي كل يا فيد رياكسيون على الكلام اللي قالوا عليه هو تو اليوم يحب يعتذر شو باش نسكر الموضوع اي انسان ينجم يغلط انا اللي لومه على العباد اللي ساعات تخرج انت كونترينور ولا مسؤول في جمعيه ولا وفي موضوع معين ما عندكش الحق تغلط انه يزمك تحذر الا لاتر وتقرا حساب سؤال الصحافي الخبيث واللي باش يحب يهزك في كواش وباش يسالك وشنو انت باش تجاوب ما نشككش لي لحظه في علي العابدي وحبه لتونس موضوع مفروغ منه ولكن علي هذه الغلطه الثانيه الثالثه في عام تقريبا ولا عام ونص في علاقه بالتصريحات يبدو انه وقيد تبعد شويه على التصريحات علي تلهب الكوره تكمش مازالك في الكاريير نتاعك ومن بعد لكل حادث وعفى الله عما سلف وكل واحد حر معنا يسامح ولا ما يسامحش احنا نحكيه في الموضوع ونأخذه في الأراء الأخبار ولكن قبلهم عندي فاصل زيدا قبل الأخبار ونعود شكرا لك زيدون عندي فاصل
3: عندك فاصل هنا نروح
2: فاصل قبل هذا خلينا نسكر الترند باي أريدو
3: باي أريدو
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
7: أريد طور عالمك
2: الأخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشام
8: خليك قريب فيم وراجعين
9: تدلل
8: تدلل
9: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
8: تدلل
10: جيان ايام دللنا.
11: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لو فون دابوي أدابت إنفست؟ استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
12: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يثني في لقاء جمعه أمس بوزير الصحة مصطفى الفرجاني على كفاءة الإطار الطبي في تونس من أطباء وإطار شبه طبي وعملاء، قائلا أن أقبال عديد الدول بما فيها تلك المتقدمة علميا على استقطاب الكفاءات الطبية التونسية للعمل ليس من قبيل الصدفة، مبينا أن المدرسة الطبية التونسية مدرسة عالمية تمثل إحدى مفاخر بلادنا ومصدر من مصادر الاعتزاز. ورئيس الجمهورية يضيف أن تمكين الإطارات الطبية من إطار قانوني جديد من شأنه أن يتيح لها مزيدا من الإبداع في أداء مهامها، معربا عن يقينه بأن قطاع الصحة وسائر المرافق العمومية الأخرى ستتعافى كما يريد الشعب التونسي، وعملية البناء والتشييد ستستمر وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة. الوضع الجوي يكون ملائما اليوم لتواصل نزول الأمطار المتفرقة في الصباح بسواحل الشرقية، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محليا للبرد وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب الرعدية مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. ووفق نشرة متابعة للمعهد يتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. ويشار إلى أن هطول الأمطار بعد ظهر أمس وبكميات هامة وغزيرة شملت بالخصوص ولايات تونس وبن عروس وباجة والكاف، تسبب في تراكم المياه في عدة مناطق وتعطيل حركة المرور وتشكل ازدحام مروري، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
2: التقلبات المناخيه هذه وخاصه الامطار اللي صبت في ولايه تونس وبن عروس وبعض الولايات الاخرى حتى من باجة والكيف بدايه من اول النهار اليوم، الحقيقه هي الامطار صبت كميات هامه غزيره وتزامنت مع الوقت نتاع خروج الموظفين، دونك هناك تراكم للمياه بعديد المناطق اللي الحقيقه عطلت حركه المرور. الوضعيه العامه مطمئنه، ما نحاولوش ندخلوا في البانيك، ما فماش حاجه مخطره. الوحدات الميدانيه نتاعنا تاع الحمايه المدنيه موجودة على كافة المناطق وقاعدة الدخل. الأولوية نتاعنا توا المطلقة هي إزاحة السيارات والمساعدة للعبور على الأشخاص العالقين. ما جاناش أبيل سكور على حاجة خطيرة إلى حدود الساعة دابيس، ما فماش حاجة خطيرة، ولكن الفيديوهات اللي نشوفوا فيها الكل هي تقريبا وتعطل لحركة المرور والازدحام المروري نتيجة لتراكم المياه في عديد المناطق.
1: كما يذكر أنه تقرر أمس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية بولاية تونس بداية من الساعة 3 بعد الظهر، وبولاية منوبة بداية من الساعة 4 مساء، بهدف التقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان سلامة التلاميذ والطلبة والإطارين التربوي والإداري. وفي الشأن الدولي، تونس تدين وبشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية، مجددة دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة. ومن جهتها، وزارة الخارجية الأمريكية تعلن موافقتها على بيع السعودية 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 وتجهيزات مرتبطة بها في صفقة تقدر قيمتها ب 24.3 مليار دولار، مضيفة في بيان أن البيع المقترح سيعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الراهنة والمستقبلية من خلال تعزيز دفاعها عن أراضيها وتحسين التوافقية مع القوات الأمريكية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: عاجل إنرجي تقدم لكم ف... فلاش سبور.
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدايه منتخبنا الوطني التونسي. اليوم نصف النهار باش يتم الاعلان على قائمه المنتخب لتصفيه الكان، مواجهتي اوغندا وايضا بوتسوانا وايضا مواجهه مالي الوديه. منتخبنا والمنتخب الوطني معين الشعباني باش يكشف على القائمه انطلاقا من نصف النهار على الصفحه الرسميه للمنتخب الوطني التونسي. نذكر نصول كارتاج يواجه اوغندا نهار 24 سبتمبر، بوتسوانا نهار 28 سبتمبر، والمنتخب المالي في مباراه نهار 3 أكتوبر المقبل. مواصلوا مع منتخب الوطني التونسي واللاعب الدولي علي العابدي، وجه البارح رسالة للجماهير التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العابدي يقول أنه من واجبه توضيح اللي صار في الفيديو الأخير اللي نشر نادي نيس الفرنسي، وقال أنه ما كانتش نيته أبدا أنه يسيء للمنتخب الوطني. يقول العابدي أنه ما قلته كان مرتبط بطرف محدد جدا، وكنت أقصد أني أردت لعب مباراتي البراج ومساعدة المنتخب ثم مساعدة فريقي عفوا ثم ألتحق بالمنتخب. وتابع العابدي أنه يعتذر لكل إنسان فهم كلامه على نحو خاطئ، وقال أنه لم يرفض يوم المنتخب ويعرف جيدا قيمة القميص وتمثيل تونس. كما كرر العبد اعتذاره لكل إنسان فهم بالغلط حسب كلامه، ديما الكلام اللي قاله في حوار مع نادي نيس. نذكر علي العبد كان عمل حوار مع نادي نيس في الأيامات الفارطة، موجود على الصفحة الرسمية لنيس الفرنسي على الشان اليوتيوب، تنجموا ترجعوا تفرجوا ونفهم بالقداش نو حكى العبد في مرة أولى ثم في مرة ثانية، واعتذاره البارح بخصوص المنتخب قبل ساعات قليلة من قائمة المنتخب الوطني. نمشي ونحكيه على الياس الاسخير، لعب آخر في منتخب الوطني التونسي وقائد آخر في المنتخب، اللي البارح أعلن اعتزال. نجم نقوله كان تواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم وعبر على عدم رغبته في الالتحاق بالمنتخب، ثم أرسل رسالة وقرر فيها الاعتزال. أيضا الاسخير كان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مطولة كان من أبرز اللي قالوا فيها أنه كان بالنسبة له ارتداء قميص المنتخب التونسي وتمثيل تونس فخر وشرف عظيم، وقال كل اللحظات باش تبقى محفورة في ذاكرت. والسخيري يقول أيضا أنه مثلت بلادي في 4 نسخ من كأس أفريقيا و3 في كأس العالم، وكانت بالنسبة لي امتياز يبقى خالد في مسيرتي للأبد. يكمل السخيري ويقول أنه يلتزم ويحترم المنتخب الوطني، والتزامه كان ديما دون أي تهاون، ويقول مرنا بإخفاقات ونجاحات باش تبقى ديما في مسيرتي. الحقيقة رسالة مطولة من الياس السخيري. ذاك السخيري ينضم للمنتخب الوطني التونسي 2018 وخاض معه 86 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. نرجو نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المباريات المؤجلة من الجولة الأولى، مباراة الاتحاد الرياضي بنقردين النادي الرياضي لحمام الأنف، مباراة بتحكيم نضال الطيف وهيثم قيرات في تقنية الفار، وأيضا نهار الأحد مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة نادي الأفريقي الترجي الجريسي تحكيم أمير أو حمزة جعيد وأمير العيادي في الفار، ونادي صفاقسي يواجه النادي البنزرتي تحكيم حسام بن ساسي وفي الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. البارح تم تأجيل مباراة ملعب التونسي ونادي الأفريقي من اللي هي ديجا مؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة، تأجيل البارح يجي بسبب تهاطل الأمطار الغزيرة وعدم صلاحية أرضية ملعب باردو في انتظار كشف الرابطة على الموعد الجديد لمواجهة الديربي بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي. ذكر مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة. نمشي نحكي على الترجي الرياضي الجرجيسي، اللي عقد البارح جلسة العامة العادية دون ورود أو الانتخابية دون ورود أي ترشحات لرئاسة الفريق وعضوية الهيئة المديرة. تم إلغاء الجلسة في زوز مناسبات سابقة وبسبب عدم الورود بتاع القائمات، وأمام عدم الورود بتاع القائمات وعدم ترشح أي شخص في 3 مرات، من المنتظر أنه السلطة الجهوية في جرجيس ممثلة خاصة في الوالي والي مدنين اللي إلى يتجه إلى تعيين هيئة تسييرية لمدة عام. كيف البارح ضم جدول الأعمال متاع الجلسة تلاوة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للضمن عرض الحصيل المالية للجمعية موسم 2025-2026، وإن بلغت المداخيل 5 مليارات و287 والمصاريف في حدود 4 مليارات و817، وفائض بالتالي قيمته تقريبا 469 ألف دينار. الختام بنتائج مباريات البارح في أوروبا. ريال بيتيس في إسبانيا في الليغا انتصر 1-0 على ختافي. وأيضا البارح بالنسبة لباقي النتائج، أيضا البارح مباراة مالاغا في الليغا، مباراة اللي كنا شفنا فيها 4 أهداف وفياريال انتصر 3-0. كما قلنا بيتيس يفوز على ختافي 1-0. بالنسبة للأوروبا ليغا البارح عدد من المواجهات، من أبرزها البارح نلقاو بشكتاش اللي انتصر 4-1 على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، 3-1 ديفيرينج فاروش خارج ميدانه على سيلتيك الاسكتلندي فريق سيباستيان تونيكتي، اليوفي يفوز 5-0 على يمينغان الهولندي، وأيضا ريال سيداد ينهزم على ميدانه أمام بورنموث الإنجليزي 2-1.
6: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبوخ،
4: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
0: احنا الجوار نمرو 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
0: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
3: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام، صوتكم
4: ديوانا فام،
5: صوتكم
0: في تونس الكبرى
5: على 93.5.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي النقيب سندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت سندريلا والبوكس نيوز، بعد شوية الكويز التسعة يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن قبل هذا سعداء باستقباله بحذينا باش نحكيه على صغيراتنا وعلى العودة المدرسية صديقنا محمد أيمن التكابري عن كافل اليتيم. أيمن صباح النور مرحبا.
1: صباح الفل والورد والياسمين، صباح الخير الناس الكل، صباح المجموعة الكل، بون روتور وان شاء الله لباس على الغياب الجمعه اللي فاتت.
0: ربي يخليك.
1: صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي الرفماك. رجعنا بحذاكم العوده المدرسيه، ان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا.
0: امين.
1: وصغار تونس الكل.
0: امين يا ربي. نحكي مباشره في صلب الموضوع قبل ما نعاودوا نحكيوا مره اخرى ونذكروا الناس في كل مره تجيب حذانا بالكفاله وطرق كفاله اليتيم في جمعيه كفاله اليتيم، ولكن قبل هذا العوده المدرسيه وين وصلنا؟
1: والله
0: عملنا شعلنا اليوم
1: بالبزوار المدرسيه. انا جاي والله مفارقه باهيه برشا، والبارح في ديسكوسيون عند مع هي معلمة في توا تقري في إحدى المدارس الحدودية، هي متخرجة من اسمها درة، هي متخرجة من زادة من إحدى الجامعات التربية، هي كانت بنتنا وانطلقت في العودة المدرسية متاعها، نجحت وقرات وتوا تقري في صغيرات. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في في في العودة المدرسية متاحة. في الرسالة متاحة، وهذا محلاك تشوف صغيرك كبر.
0: معنى أنت عرفتها صغيرة هذه؟
1: هي توا عندها من 2016-2017، يعني كانت معنا في الجمعية، شت الجامعة وتوا تقري في الصغار.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا رب.
1: نتمنى لها كل التوفيق درة. العودة المدرسية السنة خلطنا الحد هذه الساعة في حدود 800 يتيم تمت كفالة، كانت البرمجة هي على 1000 يتيم. كل عام نقولوا نعملوا البروغرام نتاعنا فيما يخص 1000 يتيم السنة. توا اعطينا ما يقارب على 800 يتيم
0: كرتابة بالفورنيتور بكل شيء،
1: بالفورنيتور بالكتب مالغري انه ناقصة شوية الكتب السنة، لكن كنا في لازمنا نخرجوا العودة المدرسية. تعرف الصغير راهو ما يفهمش انه تاخذها بعد نهار 15، بالنسبة لي هو قبل نهار 15 لازم تجيه العودة المدرسية متاعه. فما بعض السنوات مشيت ناقصة شوية كتب، مازال توا نحن حتى لغاية 30 سبتمبر نستقبلوا العائلات اللي هي ما خلطتش، ما جاتنا جديدة دوسيات نكملوا لهم.
0: معناها عندنا 200 صغير آخر نحبوا نخلطوه في هالأيامات اللي مازالت إن شاء الله.
1: اللي نحن توا الأوبجكتيف هو كيما كل عام هما اللي فورنيسور اللي نحن نشريه من عندهم ويسيبونا السلعة وباش
0: وبعد تخلصوهم.
1: بعد نخلصوهم دونك نداء لكل التوانسة باش يكملوا معانا المساهمة باش نوفروا الحاجيات نخلصوا العباد. يتصلوا بينا على الرقم 25-34-44-24. سنة العودة المدرسية متميزة الكاتيجوري يعني تاع المحافظ، سنة الجودة خير، زاد الكراس سنة بما انه فما شوية الكراس المدعم مش موجود تعدينا الكراس السوبر للأبناء متاعنا، يعني زاد بتضافر برشا جهود متاع برشا شركات عاونتنا في
0: نشوف في صديقنا دالي بن حفصية مع وريدو هكا سلموا عليه برشا دالي ومشكورين وريدو على انهم تقريبا في كل ما فما هبه هكا نلقى وريدو حاضر.
1: صح، شوف الحاجة الباهية صحيح شركات واسامي لكن نتعاملوا مع محلاهم التوانسة اللي يخدموا في كيفاش عندهم حظوة خاصة مع صغار، شنو هو المطلوب، شنو يعني يسهلوا كل شيء. أريدوا بارك الله فيهم بيك زادة يعطيهم الصحة، فرحونا صغار بالمنتوجات متاعهم، بانك أبي سي زادة مشكورين في الدعم متاعهم، زين زادة كيف كيف. إن شاء الله فيما يخص اليوم العلم الغالب السنة فما دي روتار لأنه فما دي سيركونستانس يصيروا السخانة ما نجموش نتنقلوا فك في السخانة المناطق الداخلية ولا باش نجيبوا الصغار فك في السخانة ذيك. مع الستريس على العوده المدرسيه نقص بعض الواحد دونك
0: عادي عادي صار شويه روتير نحاولوا
1: نحاولوا نتحيه خاصه للفورنيسور نتاعنا ولا بالحق يعني يخبينا الادوات يحرص على انه البي اس دي يعني بارك الله فيهم زاد مكتبتي ليدرز الكراتب اللي خدمنا معاهم يعني كيف كيف كانت عنده مجموعه اعطاها لنا بسوام باهيه برشا بارك الله في العبيد هذه كلها وهذه تونس اللي نحن نحبوهم يعطي الصحة للشركات هذه ودعوة بالليل شركات أخرى ومجمعات أخرى نحطوا يدينا في دين بعضنا باش نكملوا حلمة نتاع صغار لأن كي قلت لك الطفلة هذه معلمة
0: هي معلمة ما هي حكاية بدأت لاباز 10-15 سنة تالي بس وصلت اليوم كانت تنجم تعيش ناقصة مهمشة ما تنجحش ما تقراش بفضل الناس اللي عاونت توا سنين شركات يمكن تفاعلت زادة توا سنين بفضلكم انتوما أكيد وبفضل ربي أولا وآخرا الطفلة ذي ولات معلمة هذم الحكايات اللي حبوهم يتعاودوا بالعشرات وبالمئات وبالألاف والشركات كيما نغيروا من بعضنا في الشيفر دافير وشكون عمل بنفيس خير وشكون تخلى البورصة وشكون ما تخلىش البورصة وشكون ميسيلش هكا ساعات كي نغيروا من بعضنا ونقول انا شبيه شركة زياد تعاون في الصغيرات واحنا اللي هاي شوفوا لي خويا نجموا نعملوا في الولايه نتاعنا ولا في البقعه نتاعنا ولا للتوانسه الكل للصغيرات هذوما احمل الجماعه يولي ريش عندنا هدف نتاع 200 يظهر لي صغير باش نكملوا نخلطوهم الى جانب الكفاله الكونتاكت ايمن ديما نذكروا به
1: 25 34 44 24 نعاود 25 34 44 24 استني ميرو واتساب وتحيه توقع تشوف في الشاشه اخواتي المتطوعين يعطيهم الصحه خدموا زادة في الظروف القاسية متاع السخانة في باش يحضروا ويخلطوا الليباك للصغيرات الأولاد متاعنا بارك الله فيهم
0: اللي حشت اللي يحب يجيب اون ناتور معناه يحب يشتري هو مثلا كراتب ويجيب ينجم
1: والله من المستحسن لا
0: عليه
1: على خاطر احنا موفرين الكراتب يتصل بينا شوف كي كلمنا نجمو نلقاو
0: الصيغة
1: كيفاش انا نجم نهزو للفورنيسور يكمل يخلص هو معناش شو يتصل بينا على الرقم ونرقاو شنو الصيغه كيفاش هو يحب
0: يتبع تاخذوا باسعار اقل من اللي نشريو بها احنا معناها دونك
1: الكتابه اللي شريناها سنه تون تعمل سومه 140 150 دينار احنا شريناها ب 70 و 80 دينار
0: ولا دونك لمصلحه الصغيرات وباش الفلوس ما تمشيش هكاك نوليو الفلوس تعاون اكثر نعاودوا الرقم 25 34 44 25 24 34 44 24 تبعثوا واتساب ولا تكلموا كيف كيف اذا كان ما هزوش يرجع لك من بعد يتفاعل مع المساج نتاعك اكيد انه فما كل ما يصير باساج ميدياتيك باش يصير ضغط على التليفون يرجعوا لهم بشويه بشويه مع الوقت نكملوا التليفونات الكل ان شاء الله 200 صغير بربي 200 تاعش معناها صغير ما عندوش كرتابه معناها كل واحد منا يخمم في صغير وقداش يمرج على الكرتابه جديده والمنديله جديده واللبسه جديده والستيلوات جدد كيما صغارنا كيما صغار ذوما يحبوا يوم العوده المدرسيه يكون يوم يقعد في الذاكره نتاعهم نعاونوا صغيراتنا باش الابتسامه ان شاء الله تترسم على فمهم الكل والفرحه تدخل لهم لقلوبهم نعاود 25 34 44 24
1: اي مبلغ يعاون اي ايتام اللي توا تسمع فينا مثال هذا اي عائله نتاع ايتام تكلمنا ومزات ما مش مسجله مثال وما في بالهاش بالجمعيه تكلمنا وان شاء الله بحول الله
0: تقدروا تاخذوها انتم
1: وشارج ناخذوها ان شاء الله وشارج
0: ايمن باش نختموا معك الكفاله موضوعنا الدائم والمتواصل
1: القائمه البارح هبطت جديده فيها ما يقارب على 140 يتيم هذوما خذوا العوده المدرسيه ننتظروا توا باش نكفلوهم باش يتم يعني الكفاله في المسائل اليوميه باش الصغار هذوما يواصل الحلم نتاعهم موجود 140 صغير ان شاء الله الهدف من هنا لاخر سبتمبر ان شاء الله يتم الكفاله نتاعهم باش يدخلوا في السيكل نتاع الجمعيه باش من بعد يتمتعوا في الحملات الصحيه جايه حمله الشتاء العيد رمضان هذوما الكل باش النجم صغار هذوما يعيشوا في ظروف طيبه مع اللي ظروف صعيبه توا ان شاء الله ربي يخفف علينا في تونس وان شاء الله ربي يعاون لب الاباء والامهات اللي هما قاعدين يجريوا على صغارهم هذا الهدف نتاعنا باش نفرحوا الصغيرات وال 140 يستنوا فينا باش نكفلوا.
0: 140 القائمه موجوده على صفحه كافل اليتيم على الفيسبوك، وديما نقولوا ونذكروا الانستغرام، نقولوا ونذكروا راهو المونطون تاع الكفاله يفرقوا من صغير لصغير حسب الحاجيات. ثم صغير لطف عنده مرض مزمن يلزموا علاج، دونك تنجم تلقى المونطون تاع الكفاله نتاعو ازيد شويه، واحد 200 دينار، واحد 140 دينار، واحد 120 دينار،
1: كل صغير وحسب احتياجات اللي هي العائله وين تعيش،
0: نتاعو العائله وين
1: تعيش، وقداش عدد الاطفال وعمر الصغير.
0: معناها الدراسه تصير بالحاله بالحاله اون فونكسيون لي بيزوان نتاع الصغير هذاك، يخرج المونطون تاع الكفاله، وهذا موجود على صفحه كفاله اليتيم فيسبوك انستغرام. انت اختار الحاله اللي حسب المواصفات اللي تراها تحب تتكفل بها، وان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان الحسنات نتاعكم الناس الكل. 25 34 44 24، انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله كلامنا اليوم يكون باب ليك، باب ليا، باب لاي واحد يسمع فينا، ان شاء الله لنرزق صحبه الرسول في الجنه، وباش نفرحوا ليد صغير في في في ظروف اللي اي صغير في العالم يحب يكون فيها فرحان. خلي كلمه الختام.
1: شوف كلمه الختام راهو نحكيو على حاجات ايموشنيل وفي تعاملك مع الصغار، يعني راهو نيوستك زاد ميساج من عند يتيم يقول لك عمي من والله وقتاش جينا الكرتاب، هو يسكنوا في خارج يعني مناطق الداخليه، تقول له هاي راهي باش توصلك بالليفريزون، فبعد نهار اثنين يكلمك يقول لك مش عادي والله يعطيك الصحة هذه الكرتابة اللي انا كنت نتمنى فيها، والله فرحت برشا، ويدخل معك في كوميونيكاسيون. راهو صغارنا في حاجة لينا، وإن شاء الله ربي يعاوننا على أن نقف معاهم. الفرحة متاع صغار هذه راي ما تشريش بالفلوس، إن شاء الله ربي يعاوننا، ساهموا معنا، خل نواصل المشوار، مازال المشوار طويل فيما يخص اللي نحن كافلينهم في حدود 850 يتيم، إن شاء الله فما هذوما اللي باش يتزادوا 140، المشوار متواصل. كلمونا على 25 34 44 24، ومازال الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعاوننا. وجمعه مباركه للناس،
0: جمعه مباركه للجميع. شكرا لك ايمن، شكرا من القلب على الفور الكبير اللي تعمل فيه، وعلى ريتم حياتك المجنون اللي تعيشه في سبيل رسم البسمه على على على فم صغيرات نتاعنا الكل. ايمان مقنين هكا مستمع تقول ما يقبلوش التبرعات خاطر ما نجموش يتفتوا، سامحني قريت الاكستري. شلف ميزان حسناتك الكومنتير ايمان، وانا متاكد انه كان ثبت هكا في حياتك تو نلقى الجماليه الروح نتاعك والقلب الجميل هذا راهو خالص بالكاش، لانه تحكي على عباد نعرفهم قداش انا حياتهم عدم، معناها باش يفرحوك الصغيرات من بنزرت البنجردين السيد هذا ولاده ما يعرفهمش، ولا وهو يعاون في الصغيرات نتاع الناس وصغيرات اللي محتاجين. باش يخرج واحد قاعده ولا واعلم في اورديناتور وفي قهوه في دار يكتب كومنتير من النوع هذا. ميرسي للاصدقاء اللي تفاعلوا قالوا له حرام عليك، والراجل فسر وقال راه احنا نشريو كرتابه ب 70 مش 140، اذا نحطو كونتاكت مع الفورنيسور باش تعطي انت، معناها باش تشري بيه كرتابه لبرا، اشري لنا بيه كرتابه من غد.
1: ما تجاوبش، خليني نجاوب. والله العباد راهو يكلموني يقول لي راه انا نحب نشري، نقول له شو لم فلوسك ويجي نهزك للفورنيسور خلص، راه ودي تشريها ب 200 دينار
0: انا راني نشري ثلاثة كرتاب،
1: انا راني والله نشريها ب 100. والله يعني يرحم والديهم، يعني العباد كيفاش واقفه معانا ويبدا يخبي لنا في السلعه، وحاجه ال 5000 يبيع لك ب 2500 يقول لك مش لازم خلي مسيب للصغار.
0: فسرنا ايمن، ما الله غالب موجودين الناس، موجودين الناس اللي كيفكم، موجودين الناس اللي يكتبوا الكومنتات هذه. بالتوفيق وربي يحفظكم وربي يحفظ صغيراتنا. 25 34 44 24، فرحونا بربي ال 200 صغير، فرحوهم ان شاء الله في الرونتري، وان شاء الله الناس الكل تدخل تقرا والصغيرات الكل فرحانه. بعد شويه بعد الفاصل الاخبار والبوكس نيوز.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: انت اللي تسمع فينا فديت من الطقس، هاو مرة مطر ومرة سخانة، ديما نضيع برشا وقت باش تلقى تاكسي. اليوم جبنا لك الحل، ميرال درايف لابليكاسيون دو تاكسي اللي تسهلها عليك وبكليك التاكسي يجيك، وزيد عندك تخفيض قيمته 50% على أول كورسة تعديها. كانك في تونس صفاقس ولا سوسة خلي الترانسبور علينا، ما لافاش تستنى باش تيليشارجي لابليكاسيون وتتمتع باللافاريات. وانت كانك شوفور وتحب تخدم معنا وتزيد في المدخول، مالك كان تكلمنا على 99 96 416 295. ميرال درايف، طريقك أمانتنا.
4: تدلل تدلل
5: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
6: جيان أيام دللنا.
2: ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
7: ديوانا فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: 8:35 دقيقة رف مقار 9:30 البوكس نيوز بصوت سندريلا. التفاصيل
2: بوكس نيوز
8: نحكيو على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي في بلاغ لها نهار الأربعاء حضرت سائر الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من الاستخدام المفرط والمبكر للشاشات لما قد يترتب عنه من تأثيرات على النمو السليم والمتوازن للطفل والتطور الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. باش نعطيكم أمثلة، مثلا إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر واللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، الحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، اختيار محتويات ملائمة للسن وذات قيمة تربوية مع المرافقة والمراقبة الأبوية، وضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف نوم الأطفال، وتعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. وكما أشارت الوزارة أنه الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر في التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية. وننهي كما أكدت الوزارة بأنه فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة أكدت على ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استعمال الشاشات.
0: في ظل الغزو اللي نعيشوه نتاع التليفونات والتابلات والشاشات، ما عادش ولينا نقر بعجزنا على ان نبعدوا الحاجات هذيا بنسبه 100% على اولادنا. دونك حتى مع الوزاره يا سيدي نمشيو في تقليص قالت لك، وهذا على الاقل يلزمنا ننجحوا فيه. انا اليوم الوزاره كي تقول لك ولدك ما يزموش يفطر بالتليفون، ما يرقدش بالتليفون، ما ناجح في هذا مع ولدك مثلا؟
9: انا في التليفون ناجح بنسبة تقريبا 100%،
0: مبعد عليه
9: التليفون جمله وتماما وما عندوش هو بيدو غرام، اما فيها مجهود راهو زاد راهو
0: مجهود كبير،
9: مجهود كبير وتلقى روحك. يمكن هذاك الافونتاج انك تعرس بكري وصغار يجوا على بكري، انك مازال عندك طاقه انك تسارع وكذا وتلعب. ولا بالحق ليه معناها خدمه، نحكيو على انيماسيون معناها كلون في الدار
0: وفقره
9: الساحر وتعدوا اللعبه اللي بعدها والفقره اللي بعدها.
0: ما ترتاحش اذا كنت ناحي التليفون، ما عادش تنفس
9: التليفون، ما تريح شويه هكا التلفزه الحق باش واحد ما يقولش ليه، ولكن هاي كتونس عرفت كليكم ميكا، ما هو
0: بيدو ما عندوش صحيح
9: وفاهم انت شنو اللي قدامك. ولكن التليفون ماهوش سهل، ولكن مهم برشا زاد تفهمه حتى من بعد في الطفل كي يبدا حتى هي تلفزه ويتفرج برشا تحسه متقلق ومركز غاديك. باركونت كي يبدا يلعب حتى في الايبانويسمون تحسه خير برشا الطفل حق عرب
0: نقيب.
10: والله انا راف نقول العمر اعمار والطفوله طفولات. اش معناها؟ معناها مش كيما صغير يبدا عمره 3-4 سنين، كيما يبدا عمره 15-16 اللي ربما يصعب التعرض ليه وكذا ويولي عنده ذكاء باش ينجم يخبي ويعمل وكذا. ما دام صغيرك تحت توعك معناتها ويطوع فيك كل شيء، ما دامك تنجم بليزوموا فوالا تحكم فيه، نجم تسير وفهمني تشره حاجات اخرين. خطر الغول هذا اللي تخلى ديارنا راهو ما عندكش فكره سلبياته اكثر من ايجابياته، وربي يحفظ صغارنا ان شاء الله.
0: انا شفت مره فيديو للانفلاماسيون لطف العينين معناها نتاع صغير تلمو ادمنا الوحدرو كي يوريو في عينيه معناها حاجه لا تصدق، معناها ما تصدقش شنو يعمل لك اللوميير بلو والموجود في التليفون والتابلت لصغارنا. ولينا احنا بياسور احنا معنيين بهذا زيد حاتم، ما نعرفش فيروس قاعدين نتعاملوا معاه مش سهل نتغلبوا عليه. انا واحد من الناس مانيش كيما رامي انجح كما قال راه يزمك فريموت كونسكري ال 15 ساعه اللي انت فيها فيهم اذا كان انت ولدك ولا بنتك في الدار اللي هو
9: سينو
0: اون فوا هو قلق سي أول هربة هربة للتليفون.
7: واللي جاي أعظم خطر توا الصغار واللي فما حاجة جديدة كان هو ستانوتيرة ولعبة عنده هو تليفون صغير نحن نستعملوه يمكن في خدمة كي يكبر ولا كل شيء أما أنسخت ماما باش يحس اللي اللعبة متاعه زادة راهي يتيل في القراية اللي جاي يستنى فينا بالذكاء الاصطناعي حاجة أخرى برا وقفوا انت توا المد اللي قاعد ينتظر فينا تعرف في ألمانيا عم ناول جاوا يشوفوا معناها سيبوا هكا بور تيستي يلقى وقت يسيبوا للتلفزه ما يكبسوش عليهم في استعمال الذكاء الاصطناعي قريب فوق 90% جاوبوا في الزكزمان كلهم باللي معناها كي سيبوهم شوية يعني عرف لي فمش كونترا
0: الحاجه الاسهل
7: بيان سور ستانوتي كيما عندك كالكولاتريس باش تقعد تحسب
0: الوحده عندك لوتوريزاسيون تاع كالكولاتريس ولا لا اما الامباكت اخطر برشا هاتم للصغير معناها كيما كيما قال نقيب 15 16 ديما يقعد مضر حتى لينا وكذا اما انه صغير يتربى من عمر عامين وثلاثه وشد التليفون معناها على التركيز على المخ على برشا حاجات الامباكت يكون اخيب
7: انا ولد اختي يرقد بيه يبدا مغمض عينيه والتليفون ستان برولونجمون دو لا ما
0: معناه ديما لاسق فيه
7: ديما لاسق فيه يولدي مرة تحمل لطف عليه معناه سافا الحمد لله مرة تحمل الدروج خاطر يمشي ويلعب بالتليفون معناه انسخت ماما يفهم نوع من الليبنوز اللي تعيشوا نحن كي كنا صغار انا كنت صغير كنت راهو بالعرق دارنا قدام النهار كل وانا قدام التلفزة حتى الاحوال الجوية نتفرج فيها
0: امانة تعرف سؤالي فاش كنا نعديو الوقت راني ساعات نعيط على خديجه بنتي يقول لها مش ديما في الحومه تو في القايله 40 سخانه في الحومه فاش نعديو الوقت نتاع مثلا من نص نهار للستة هذاك ما نخرجوش فيه سور دنيا سخانه قايله ايش نعمل راني كي بنتي نحيله التليفون تقولي بايش نعمل تكون سيني نجيبوا لعبه اثنين نلعبوا يوفل وتلقى روحك عديت ساعه بركه من القايله
7: كنا نلقزوا على الديار ونهربوا كنا نلعبوا في الكور
8: كنا نقرا قصص انا مثلا كنت نقرا والله كنت نقرا قصه انا بالحق
7: والنتائج
8: والله
0: ليه اسمعوا الحكاية المخرج خالك كنا نعملوا دار بالجريري
8: قديش درب المخادر
0: قديش تقعد تبني في برج خليفة هذا
11: اي والله شو هذا
0: ما وزوز جريري وكرسي تبنيت الدار من بعد مشكلتي انا خديش تقولي بابا كملت شنعمل عايش بنتي كي نروح نتعرف شنعمل ارقد قولي بزلكي قم
8: اما فما زيدة حسن التصرف هنا مثلا والله هو اختي كلمتني تقري اختي في الصين تعرف شنو عملوا لهم عملوا لهم فورماسيون قري راو في صغار 4 سنين 5 سنين معناها روضة هي في المرحلة هذيك كيفاش يتعاملوا مع الاي اي معناها صغير عمره 4 5 سنين كيفاش يتعامل مع الاي اي ملي هو 4 5 سنين يعني لازمك تعرف الدوزاج الصحيح كيفاش الدوزي باش تعطي وليد صغير خاطر انت حاجة هذه مفروضة عليك موجودة واقع نعيشوا فيه اليوم للزيكران للتابلات التليفونات دونك لازمك تعرف كيفاش الدوزاج الصحيح سينو رفيق حبينا ولا كرهنا راو زادة احنا نتصور الاولياء عندهم امباكت على صغيرهم انا مثلا نتفرج كي نبدا ناكل نحب نتفرج في شوف لي حل دونك انت نتصور كي كان عندي صغير 4 5 سنين باش يشوفني انا نتفرج على شوف لي حل وانا ناكل نتعشى والا نفطر هو باش يتاثر بيا وباش يولي يحب يعمل كيفي دونك يمكن كيما قال رامي مجهود اضافي من لي بارون انهم هما يبدلوا نوعا ما من السلوك نتاعهم باش ينجموا ياثروا ايجابيا على صغيراتهم
0: نحكي على الياس الصخيري لاعب المنتخب اللي يبدو انه زاد كيف كيف قرر بين ظفرين وطلب باش ما عادش يعيطوا له تفاصيل الحكايه
8: عبر تدوينه هبطها على حسابه الخاص على منصه انستغرام اعلن الياس الصخيري اعتزاله اللعب دوليا وكتب قائد المنتخب التونسي لقد حان الوقت بالنسبه لي لاعلن نهايه مسيرتي الدوليه ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي الاصلي كان مصدر فخر وشرف كبير ستظل المشاعر واللحظات التي تقاسمناها وكل هذه الذكريات راسخه في ذاكرتي كما اضاف انه فرصه تمثيل بلدي في أكبر مسابقات كرة القدم من خلال المشاركة في 4 نسخ من كأس أمم إفريقيا وثلاث دورات من كأس العالم هي امتياز سيظل محفورا في مسيرتي إلى الأبد واختتم وقال أتمنى كل التوفيق لجميع زملائي وللجهاز الفني وأعضاء الجامعة في المستقبل وأن يحققوا جميعا جنبا إلى جنب انتصارات كبيرة تمنح الشعب التونسي الفرح والفخر اللي يستحقوه باش قال زيدا أني باش نظل دائما مساندا لكم وتحيا تونس
0: بكري ولا نجم نقوله اختار وقت مناسب مناسب مش بعد نتيجة ولا بيرفورمانس كبيرة، ولكن عدى برشا سنوات وعطى برشا للمنتخب ووصل لي سنوات فالور سور بيس متريس في الوسط نتاع المنتخب.
7: هذه مخلفات نتاع كاس العالم الاخراني، يعني كاس العالم الديسيبسيون اللي صارت والاجواء اللي كانت موجودة في كاس العالم ظالي خليت لي السخيري باش اليوم يستقيل من المنتخب ولا يقول ان اعتزال دوليا، على خاطر كي يقول لك انا نجي ونبدا الامبيونس مش كيما نحبانا واللي كنا نحكيوا عليه راهو، على خاطر التصوير اللي شفناه والخيبه الامل اللي شفناها نتاع كاس العالم هي بيد الاجواء اللي كانت موجوده في الاوتيل، وخاصه المشكل الكبير اللي صار على الكابيتانا وهو بيدو كيفاش خذا كابيتانا ولا برشا عركات صاروا على الكابيتانا هذا من كله معناتها حاجات خليه اللي اليو ديس خير يقول لك انا تو باش نمشي لكناسيونال باش نلقى روحي بتاتر ملقاش الحظوه الكافيه ملقاش روحه معناتها مرتاح في لكناسيونال، يقول لك انا ماش نجي لكناسيونال، انا اعتبرها خساره الحق نتاع ربي لياس مازال ينجم يعطي لكناسيونال وخاصه في المرحله هذه
0: بكري 31 عام
7: مازال ينجم يعطي لكناسيونال، وسيرتو هو معناتها ملاعبي مهم برشا في الفريق الوطني، ملاعبي اخلاقيا تربويا كرويا معناتها قادر يفيد المنتخب، انا اعتبرها خساره كبيره للمنتخب. ان شاء الله معناتها اليوم الناخب الوطني واعضاء الجامعه معناتها يمشيوا يحكيوا معاه كوا با معناتها يتراجع في القرار هذا،
0: ينجم يكون الخيبه الرياضيه النتائج المخيبه بتاع الكوب دي موند هي اللي خلقت عنده نوع نتاع ديسيبسيون. علاش نسال في السؤال هذا؟ خاطر اذا كان مبني على هالخيبه ذي مع الوقت تنسى بتت يراجع قراره.
7: لا هو ما فما برشا حاجات، راه فما برشا حاجات صارت في تراكمات صارت في الناسيونال، هو خلق القرار هذا
0: مش رياضي
7: معناتها حتى اللي مش رياضي زاد خليه خذا القرار كيما هذا

0: سنه بالنسبه ليا مازال بكري ملاعبي عايش متربي في اللو نيفو معناها فيزيكمون نتصور مازال عنده مهاتي 3 4 سنين اخرين
1: واكثر من هو حكايه العوده انا نتصور صعيبه خاطر 31 سنه كان مش ارتاح عام 32 33 صعيب انه يرجع ولكن ما عندناش الكاليتي نتاع الياس خيري ماهوش احسن حاجه في العالم ولكن مازال كي خذا كونتراتو جديد صح كونتراتو جديد في كولن في البوندسليغا ما نجموش نكونوا معناها احنا زايدين ما نفهموش نفهموا اكثر منهم ولا حاجه انه مازال يعطي في النيفو مازال يعطي في بوندسليغا وهو مختاره واحنا ما عندناش الكاليتي هذيك هو مازال يعطي خيبه الامل نتاع المنتخب توا كنت حاب نحكيو على وسام بعد 3 اشهر من كوب دي موند هو هز نسبه كبيره من الفشل اللي صار غاديكا في 3 اغلاط عملهم والله انا كي نجي نشوفها توا بوسابيل وقراني خذيره هو السبب في هذا الكل معناها راني خذيره هو اللي خرجوا من التورنوا كان ما بعدش عليه فك الاكسيون هذيك توا نحكيو كوره كان ما بعدش عليه في الاكسيون هذيك وعداها له راه ما خرجش وما صارش فيها ذي وهي لا غالب العكس كي يجي البونتو الاول البونتو الثاني ماركه في جول والماتش
0: ساعات كومبيتيسيون كامله
1: يقول لك انا تو باش نمشي في استاد في رادس في كذا باش يجي برشا وما هو حشام ظاهر ماهوش كلم العبيه اللي تقبل برشا ضغط ماك تعرف احنا الجمهور التونسي سخون شويه ظاهر اول ماتش في رادس باش يصير فيه هو والملاعبيه الكل دونك يقول لك انا اختاني 31 سنه عملت
2: ولا تو سامبلومون الفيدراسيون معناها ماشي في باله باش تتبدل الامور باش يلقى نفس الاجواء نفس الاشخاص خاطر زاد راهو
0: فما عاد عنده 11 سنه في الليكيب ناسيونال ما تصورش اليوم
2: انا خايبه الامل اللي عشناه نحن نتصور هم مش عاشوا معناها
0: هم مسؤولين مش كيفنا زاد حاتم هو واحد من الناس من مسؤولين فعليا
2: نحكي على جوري معناها حتى الفيزافي خاطر نحن نعرف وش صار فما حاجات وصلوا لنا معناها الجو ما كانش كلين برشا معناها
0: اوتوكا 31 سنه قرر ان يعتزل الياس الصخيري ان شاء الله بالتوفيق في بقيه مسيرته ويقعد من الملعبيه لعمر كارير طويله ومحترمه جدا في المنتخب نتاعنا وعمرنا ما سمعنا عليه كلمه على اليمين ولا على اليسار تربي برشا عاقل برشا يلعب كورة يخرج بستياء وانتهى حكينا قبيلة مع كيف اليتيم حكينا في الموضوع اللي قبل هذي الشاشات والمخاطر متاع التليفونات على الصغيرات وحكينا على الياس الصخيري ولم تجب بكلمة في حتى موضوع
3: خاطر انت لم تتركني ولا تركت واحد يحكي انت تحكي لا انا تكلمت
0: عطيت للنقيب تكلم في الشاشات والذكرى
3: انا تكلمت تكلم شويه على عبدي وكه انت تبارك الله حتى من العداله الالهيه انت راك تحكي الكلمه وما تخليش العبد يكمل وتفك الكلمه دونك انا مش نخسر اعصابي
0: نعود بعد
3: الفاصل
0: شكرا
3: شكرا
4: خليك قريب ورجعين
5: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
4: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
4: زغوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
4: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
0: الرحلة مكاملة في الرثماك بعد الأخبار يجيب حذينا شيخنا سيف الدين الكوكي ولكن قبل هذا بش نحكيه على شكون بش نحكيه على إستعمى
7: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTEM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM

0: تونيزي، وإلا كلمونا على 28 77 88 11. ليستام، عيش حلمتك.
1: سعداء باستقبال وبحذانا سي بلال القرواشي، مدير عام إيستام. مرحبا في الرفماك سي بلال، شكرا على قبول الدعوة.
2: مرحبا بك عايشك.
1: مرحبا في الرفماك سي بلال. نحكيو على إيستام للناس اللي ما تعرفش إيستام. شكوني إيستام؟
2: إيستام هو المعهد المتخصص في التكنولوجيات الحديثة والإدارة، هو مركز تكوين خاص ينضوي.
1: قرب لي شويه للميكرو باش نسمعوك خير.
2: صباحك.
1: ايه،
2: دونك إيستام هو مركز تكوين خاص ينضوي تحت وزارة التكوين المهني والتشغيل، نأمنوا تكوين للطلبة المتحصلين على البكالوريا وعلى التلامذة اللي ما تحصلش على البكالوريا. دونك نحكيو على دوتي ديبلوم بي تي اس، بروفي تكنيسيان سوبيريور، اي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل.
1: نحكيو على دي ديبلوم ساعة، وهذه أول حاجة يسألوا عليها العباد، أومولوجي معترف بها.
2: نحكيو على ديبلوم أومولوجي، يعني البروغرام اللي يقراه المتكون عندنا هو بروغرام سيرتيفي من وزارة التكوين المهني والتشغيل.
1: قداش عندنا من مدرسة اليوم إيستام في تونس؟
2: إيستام عندنا تروازيكول، عندنا اي تي سكول، المدرسة المختصة في الإعلامية، ونلقاو لي سبيسياليتي انفورماتيك دو جيستيون ريزو ديفلوبمون انفوغرافي. عندنا ايكول دو ديزاين اللي هي اخر عام عملناها سنة، اللي هي مختصة في توسكي انفوغرافي، مختصة في توسكي ديكوراسيون ديزاين دانتيريور. بالطبيعة ديما نحكيو على الناس اللي خذت البكالوريا واللي ما خذتش البكالوريا. وعنا إيكول دو بيزنس اللي هي تقري توسكي جيستيون، يعني نحكيو على الكونتابيليتي، فورماليتي دوانيير، لوجيستيك، كونتابيليتي فينانس اكسيتيرا. وضم بيان سور لي سبيسياليتي كلهم لي ديبلوم اومولوجي بار ليتا.
1: والثلاثه متاحين للي عنده الباك وللي ما عندوش الباك.
2: بالضبط هذا هو
1: المده تاع
2: التكوين نتاعنا، هي عامين بور افوار ان ديبلوم اومولوجي، نحكيو على 20 شهر. لي كونديسيون داكسي بالنسبه للبي تي بي هما مؤهل تقني مهني دوزيام اني مونهيت، سنة ثانوي مونهيت. بالنسبة للمؤهل تقني سامي، إما يكون عنده ان بي تي بي أومولوجي ولا بكالوري.
1: به شو من الشروط نتاع الالتحاق؟ أنا باش نجي نقرا اليوم.
2: بالنسبة للالتحاق كما كنت نحكي لك عن البي تي بي اللي هو سنة ثانية ثانوي مونهيت، وإلا بكالوريا بالنسبة للناس اللي عندها البي تي اس،
1: يعني بكالوريا مينيموم دوزيام اني سيكوندير،
2: وإلا عنده البكالوريا باش ينجم يكمل البي تي اس.
1: الإقبال نتاع لي جون اللي عندهم البكالوريا للعلى لي فورماسيون هذوما قاعد يزيد في السنوات الاخيره؟
2: قاعد يزيد لزوز اسباب تدبر. مثلا السبب الاولاني انه في إيستام ما خدمناش على ان ديبلوم اومولوجي، نو سولمون ياخو ان ديبلوم سيرتيفي بار ليتا، نو خدمنا على حاجه مهمه برشا اللي هي لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونو، مثال لي سيرتيف دو مايكروسوفت، ادوب، ايلستراتور، اوتوكاد، سيسكو اكسيتيرا، بور رونفورسي سي في نتاع لا برونون تاعنا. بيان سور تو الناس الكل تنجم تاخذ ان ديبلوم اومولوجي، مي سي كوا لا ديفيرونس انتر ايتابليسمون يعطي ان ديبلوم اومولوجي و ايستا. ديبلوم اومولوجي نجم نلقاو عند بليزيور ايتابليسمون، مي لا سيرتيفيكاسيون اللي هي تعطي اكثر حظ للمتكون في السوق الشغل.
1: تعطي اكثر حظ للمتكون. التسجيل كيفاش يصير؟ انا نسمع فيك توا ساعه نجم نجي ناخذ فكره سير بلاس غاديك، كيفاش يصير الامكانيه والتسجيل الاهم كيفاش يصير التسجيل الوقت الديلي؟
2: بالنسبه للتسجيل تويك هو محلول حتىش لو 15 اكتوبر ان شاء الله. لا بروموسيون تبدا لو 5 اكتوبر 2026. بالنسبه للتسجيل ينجم يكون عن بعد والا ينجم يكون في الاتابليسمون تاعنا في لافايات. هذو ما هم بالنسبة للسجور.
1: واضح. ما نعرفش، خلي لك كلمة الختام وباش نسألك أنا السؤال. أنت حكيت على السيرتيفيكاسيون، قلت هذا الفرق ما بين ديبلوم وأومولوجي وديبلوم أومولوجي. قلت السيرتيفيكاسيون هذوما يعطيو أكثر حظوظ في سوق الشغل، غدوة أون فوا خرج التلميذ وصب سي في ولا يلوج على خدمة. أما نسألك سؤال كلاسيكي، شنو آخر يخليني نجي لإيستام اليوم؟ شنو عندك أكثر في إيستام ما فماش أيور؟
2: اول حاجه في إيستام احنا نحكيو على ايكول ملتي ديسيبلينير، يعني كل ايكول عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها، يعني مش في كل ايكول تقرا فورماليتي دوانير. كي تحكي الفورماليتي دوانير تقراها كان في البزنس سكول، واللي اهم من الدبلوم كما كنت نحكي لك هما لي سيرتيف اللي هما ابروفوندي في سبيسياليتي نتاعو هو. تو تعرفوا احنا في لي ديبوم تاع لي ريكروتمون يكون بازي اكثر على لي كومبيتونس اللي هو حافظهم المتكون، يعني نو سولمون انت قاري مثلا كونتابيليتي فينانس، لا انت عامل كونتابيليتي فينانس وتاخذ سيرتيف سيج اللي هو لو لوجيسيال اللي يخدم به الكونتابل. دونك هو اسهل طريق بالنسبه لك انت في الريكروتمان ولا في الامباش؟
1: ان شاء الله بالتوفيق للتلامذه نتاعنا الكل، وان شاء الله انتم زيد بالتوفيق وربي يعينكم وان شاء الله يا ربي الافضل قادم لصغيراتنا الكل مهما كانت الاختصاصات، الاختيار نتاع سبيسياليتي نتاع القرايه، ماخذ باك ولا ماكش ماخذ الباك خطوه مهمه جدا، خاطر من بعد ينجم يتبني عليها مستقبل كامل وتتبني عليها كاريير كامله. سي بلال القرويشي مدير عام يستام، شكرا على الحضور. نذكروا الناس بالكونتاكت لي باج فيسبوك
2: تليفون الكونتاكت نتاعنا، نجموا يتصلوا على الباج فيسبوك استام تونس والا على رقم الهاتف 28 77 88 11. ولا خاطر جيناكم احنا اليوم عملنا ان كادو بالنسبه للي زابرونو كسوسوا اللي نجحوا في البكالوريا والا ما نجحوش، انسكريبسيون اوفيرت بوندون اون سيمين غراتويتمون
1: بلاش،
2: هذه كادو من عند سي مقدام.
3: اسمع يا سي يا حالة معاك يا مقدام فجأة بقلناش يبيح يجيد
1: شنيع يا سي مقدام أصدقائك إستام
4: يعرف إستام لهي لبتوسكي أرتيستيكي كولتوريال في إستام معناتها والحفلات الختامية متاحهم وكل اللي يبيهم من
1: أسي ملوين ملوين ريت النقيب كي غيب ساعات مريض وقريبي غواصة ديما غواصة هاي أخويا شان ربي دوم العشرة. شكرا لك سي بلال القرويشي مدير عام إستام، وكما قلت دونك اون سيمين هكا لانسكريبسيون غراتويت
2: من الجمعة هذه للجمعة الجاي،
1: من نهار الجمعة اليوم حتى للجمعة الجاي
2: كلمة السر نهار السبت مع سي مقداد كيف كيف
1: حتى للسبت الجاي كلمة السر مقداد تعدى الإستام وقول مقداد هكا كلمة السر. شكرا لك بلال القرويشي مدير عام إستام بالتوفيق إن شاء الله. احنا نرجع لكم بعد الأخبار وفات الساعة الثانية. شكرا لكم الأولاد، شكرا نقيب، شكرا سندريلا، شكرا حاتم، شكرا ناصر، ميرسي زيدون،
3: ميرسي حلوة حلقة ممتازة برشا،
1: شكرا لك
3: فيها برشا مساحة.
1: تحب تقول حاجة للناس؟ مازال عندي دقيقة عبيها.
3: لا ربي يفضلكم إن شاء الله جمعة مباركة، نسيسوا رواحنا في الكياس وتو باش نستمعوا باش تجيكم مع الشيخ كوك يا خويا.
5: شيخ مع
1: الشيخ مع الشيخ الكوك
3: بالابتهالات
1: اليوم جمعة شنو تسيو العباد؟
3: سورة الكهف نقراوها وإن شاء الله دعاكم مستجاب.
1: إن شاء الله يا ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. شكرا لكم وشكرا مرة أخرى بلال القرويشي مدير عام إستام.
0: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTAM عايش حلمتك. خليك قريب فيم وراجعين.
6: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل جيان ايام دللنا.
8: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة صباحا ديوان فم. صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه بوزير الصحة مصطفى الفرجاني أن عددا من المشاريع في قطاع الصحة تأخر إنجازها رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، معتبرا أنه تم تعطيلها عمدا إلى جانب تعطيل عدد من المعدات والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك من قبل من انخرطوا في الفساد أو من في قلوبهم مرض، قائلا إن هؤلاء لا ينفع فيهم لا دواء ولا عقار، بل المحاسبة العادلة عما فعلوا وما زالوا يفعلون ويخططون ويدبرون. ورئيس الدولة يجدد تأكيد على أن الصحة حق طبيعي من حقوق الإنسان يجب أن يتوفر للجميع على قدم المساواة، موضحا أن عددا من المشاريع قد تم إنجازها وخاصة في مجال قراءة التحاليل والصور بالأشعة وغيرها من الخدمات، بما يجنب المرضى وأفراد عائلاتهم عناء التنقل فضلا عن الحد من الفترات الطويلة من الانتظار. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألفا. والوزير يشير إلى إضافة 6 اختصاصات جديدة بمنظومة التكوين المهني، من بينها مرافق حياة والمنظومات الشمسية وتقنيات الويب والهاتف الجوال والمعجنات والمخابز في مستوى شهادة كفاءة المهنية. وفي سياق متصل، مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن عدسي تؤكد إطلاق التكوين الجديد في اختصاص مرافق حياة بكل من مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور ومركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، على أن يتم توسيع نطاق هذا الاختصاص خلال شهر نوفمبر المقبل ليغطي 3 مراكز أخرى في كل من جابس وحمام سوسة وبير القصعة. والعدسي تؤكد أن اختصاص مرافق حياة شهد إقبالا كبيرا يفوق الطاقة الاستيعابية الأولية لكل مركز، حيث تلقت الوكالة آلاف الطلبات مما اضطرها لغلق باب التسجيل سريعا وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: عندنا نحن 136 مركز في كامل تراب الجمهورية. مرافق حياة اليوم يبدأ في مركز التكوين والتدريب المهني في الزهور وفي مركز التكوين المهني والتدريب المهني بالكيف، وإن شاء الله في نوفمبر باش يحل في جابس وفي حمام سوسة وفي بالقصعة في 5 مراكز باش يحل الاختصاص هذايا. هو كما قلت منصة التسجيل عن بعد، معناها يدخلوا المنصة هذايا، ونحن 4 مستويات تكوينية في الاختصاص هذايا بالذات. هو الاختصاص اللي في مستوى أهل تقني مهني، معناها من دوزيام أني منهيت فما فوق نجم يدخل للاختصاص هذايا. أما عندنا رغبات كبيرة، نحن ملي حلينا، معناها حلينا كيف نقولوا الاختصاص هذا ينجم يكون حل ب20 موطن تكوين ولا ب40 موطن تكوين في المراكز الزوز، أما لقينا الرغبات أكثر وأكثر، ديجا اضطرينا من بين الاختصاصات اللي نسكروه فيسع على خاطر نقولك آلاف في الطلبات جاتنا على الاختصاصات.
1: وفي شأن الدولي، بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدف مدرسة ومنشأة رياضية في إيران خلال شهر فيفري الماضي، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. ومن جهتها الولايات المتحدة الأمريكية تعلن انسحابها رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث واجهت وزارة الخارجية اتهامات صريحة للمجلس بالترويج لما اعتبرته خطابا معاد لأمريكا وتعمد استرضاء الأنظمة التي وصفتها بالقمعية عبر قراراته وسياساته.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. رفماك حتى للتسعة ونص، سعداء باستقبال وبحذانا شيخنا سيف الدين الكوكي، شيخ منور وعودة موفقة وجمعة مباركة، ومرحبا في الرفماك.
1: الله يبارك فيك، ربي يحفظك، إن شاء الله عودة مباركة لينا وليكم الكل، وإن شاء الله ربي يتقبل منا، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. وإحنا في بداية موسم جديد وبداية موسم دراسي جديد، وبالنسبة للعالم وللتوانسة وللأمة موسم جديد بعد الراحة الصيفية، انديماري والناس الكل اللي يقرأ اللي يخدم صغار الكبار في موسم جديد، طالبين من رب العالمين حاجة، وهي كلمة واسم من أسماء الله الحسنى اللي مرتبط برشا بثقافتنا. نستعملوها ياسر الكلمة الصباح كي نقوموا، كي نحل الحانوت متاعي، كي نحل الخدمة، كي نمشي نخدم، نستعملوا برشا الاسم هذا، يمكن ما نفيقوش بأهميته وبقداش هو في علاقة مباشرة مع حياتنا وكل تفاصيل حياتنا، في الحاجات الباهية وحتى في المشاكل والابتلاءات. نقولوا برشا كلمة يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يا فتاح الكلمة نبدأ بها نهارنا من غير نشعره، والدعوة نسموها برشا من الناس اللي نحبهم، ربي يفتحها في وجهك، ربي يفتح عليك، واحنا في مستهل موسم دراسي
1: افتتاح
0: في كل القطاعات والميادين، حبينا نحكي على اسم الله الفتاح، ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الجميع.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم، وإن شاء الله ربي يفتح لنا أبواب الخير وأبواب الطاعة وأبواب الرزق وأبواب الشفاء، وأبواب الله تعالى لا تحصى ولا تعد. نسأل الله تعالى أن يفتحها، آمين يا رب العالمين. نبدأ من الأول، الله عز وجل من رحمته بعباده أن جعل لنفسه أسماء، من رحمة ربي بالعباد أن جعل لنفسه أسماء حسنى. أسماء حسنى قالها صراحة في كتابه العزيز: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله تعالى جعل هذه الأسماء مفاتيح لأبواب الخير من خلال الدعاء. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى الفتاح الرزاق الكريم، وهي أسماء مباركة من شأنها أن تفتح لنا أبواب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سمع بهذا، وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل عليه هذه الآية المباركة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيش قال؟ توجه مباشرة إلى الواقع العملي. إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر هذا الدعاء. من خلال هذا الدعاء الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم نفهم أن أسماء ربي سبحانه وتعالى مفاتيح لكل الأبواب، هي كلها مفاتيح، ولكن مع ذلك سمى الله تعالى نفسه وخص اسم واضح وصريح اسمه الفتاح. ولفظ الفتاح واسم الله تعالى الفتاح اللي جاء على صيغة فعال، صيغة مبالغة، أي أن الله تعالى يفتح ويفتح ويفتح ويفتح كل الأبواب، فالله تعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. من جميل قول الله تعالى ومن معاني هذا الاسم العظيم اللي ربي سبحانه جل وعلا سمى نفسه الفتاح، قوله سبحانه في كتابه العزيز: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لو كان نسأل السادة المستمعين واللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا، نقول لهم حسب التقريب هذه الآية، حسب رأيك وحسب علمك، هذه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا متى أنزلها الله تعالى؟ ونحن نعرف اللي كل آية لها سبب نزول، متى أنزل الله تعالى هذه الآية على قلب رسول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ الكل بيش يمشيوا فتح مكة. فتح مكة هو الفتح المبين اللي ربي سبحانه وتعالى من خلاله أنزل هذه الآية المباركة: إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولكن مش هذا السبب، فتح مكة هي نتيجة لهذه الآية، أما السبب اللي من أجله ربي سبحانه وتعالى أنزل قوله جل وعلا على قلب رسول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا، شنية؟ صلح الحديبية. صلح الحديبية اللي
0: عندما استنفر سيدنا عمر
1: بالضبط، صلح الحديبية اللي الظاهر متاعه الكل نكسة، الظاهر متاعه الكل ضعف، الظاهر متاعه الكل تراجع، الظاهر متاعه الكل تنازل، كيف لا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون لباس الإحرام هما على أبواب مكة المكرمة، ومع ذلك يرجعوا للمدينة ما يعتمروش، يبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم، في تنازل كثير ياسر في صلح الحديبية. فالظاهر أن صلح الحديبية خسارة ونكسة، ومع ذلك وأثناء الرجوع من أبواب مكة إلى المدينة ينزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا على قلب رسول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي بدأ النبي يقرأ ما أنزل عليه على صحابته هم رجعين منكسرين، خلينا نقول منهزمين في الظاهر، يقول له يا رسول الله أهو فتح يا رسول الله، أهو فتح يا رسول الله، فيقول النبي أي نعم هو فتح. فبالتالي اسم ربي سبحانه وتعالى الفتاح اسم عظيم، أذك علاش قرنه الله سبحانه وتعالى. على فكرة اسم الفتاح ذكر مرة واحدة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتحديدا في سورة السبأ يقول ربي قل يجمع بيننا ربنا بالحق ثم يفتح قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قرن الله تعالى اسمه الفتاح
0: بالعليم،
1: باسم العليم. علاش؟ لحكمة، لأنه هذا السبب الفتاح أحيانا وقت اللي تغلق الأبواب، قداش من واحد عنده قضية عند ربي أخوي رفيق، قداش من واحد يطلب من ربي أنه يشفيه، قداش من واحد يلوج على باب من أبواب الرزق، قداش من واحد يلوج على باب من أبواب رفع البلاء، ولكن لا تفتح، فيظن أن الله تعالى غلق الأبواب أمامه، ولكن يفتح باب في الظاهر متاعه قلت أو هذا باب تفتح، ولكن هذا الباب الذي فتح سبق في علم الله تعالى أنه باب سيفتح الله سبحانه وتعالى به أبواب الخير، وسيرفع الله سبحانه وتعالى به الابتلاء والمصائب اللي نحن ما نعلمهاش. ورب سبحانه وتعالى قالها صراعة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاقتران اسم الله تعالى بالعليم الفتاح بالعليم دلالة على أن باب الفتح والمصلحة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى تقتضي أن الله تعالى هو الذي يختار الباب، مش أنت اللي تختار الباب. فأنت ربما تطرق أبواب أغلقت وتظن أنها أبواب خير، ولكن سبق في علم الله تعالى أنها لن تأتي لك بالخير، ويفتح الله سبحانه وتعالى بابا لك أنت ما ظنيتش لحظة أنه ذلك الباب الذي يغير الله سبحانه وتعالى به حالك.
0: إذن عدمت الأسباب وخلقت الأبواب. أجمع العلماء يقول لك ربي سبحانه وكأنه يناديك ويقول لك إيجا للفتاح، اذهب إلى الفتاح. علاقتنا بالاسم هذا في كل تفاصيل حياتنا شيخ، لأنه الفتاح في البدايات والفتاح في النهايات. في البدايات وقت اللي واحد ماشي في مشروع، وقت اللي واحد يحب يتوكل على ربي في حاجة يقول يا ربي يفتح علي، يا ربي سهل لك الصعيب. والفتاح كذلك في النهايات وقت اللي تغلق الأبواب ويشتد الكرب وتصير الصورة سوداء. قادر ربي وحيد القادر أنه يفتح عليك والفتح يكون مبين. هنا العلماء يستشهدوا حتى بالسيدة هجر، يقول لك السيدة هجر وقت اللي كانت تمشي في الصفاء والمروة كان كل طموحها شربة ماء، وعندما فتح رب العالمين أصبح ماء يشرب إلى اللحظة هذه وإلى آخر آخر عهدنا بالحياة الدنيا هذه. الفتاح المبين، الفتاح اسم رب العالمين اللي نحتاجوه في مشاكلنا، نحتاجوه في في كل كرب نمر به شيخ، لأنه ساعات واحد يمرض تسكر تغلق الأبواب، الأطباء يقول لك قديش من حالة نعرفوها، أطباء هزوا يديهم، ولكن رب العالمين تدخل وفتح على المريض وصارت حكيته يتم تنقلها بين الناس على أني معجزة، وهي معجزة ولكنه الفتاح يتجلى.
1: الله عز وجل، نرجع للآية وتصديق القول أخوي رفيق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أهل العلم وقفوا عند اقتران أو صفة المبين في الفتح. أحيانا قد يكون فتحا ظاهريا تقول أنت وتبدأ فرحان به وتبدأ يعني مستبشر به وشيخ عليه وعامل كيف، ولكن هذا الباب الذي فتح ربما ينجر من ورائه ربما ابتلاءات أخرى ومصائب أخرى. قديش من فرحة فرحناها في وقت من الأوقات جاءت من ورائها مصائب، ذيك علاش ربي قال الفتح الحقيقي الذي يريده الله تعالى والذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين. ذاك علاش لفظ الفتح في القرآن الكريم عنده زوز معاني، فما الفتح فتح بركة كما قال ربي سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فهنا الفتح فتح بركة جعل ربي سبحانه وتعالى له شروط، من بينها هذه الشروط الإيمان والتقوى. لما أنا نحب ربي يفتح علي فتح مبين، أنت لازمك تهيئ الظروف الملائمة لكل لهذا الفتح المبين حتى لا يكون فتح والعياذ بالله. يا أخي ما قالش ربي في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالفتح هنا قد يكون فتح بركة وقد يكون فتح استدراج. قديش من فتح فتح واستدرجنا الله تعالى به واستبشرنا به وقلنا ما شاء الله من لفتح من لفتح، ولكن جاء أو لم يأتي من وراء هذا الفتح إلا والعياذ بالله الابتلاءات والنكسات. الفتح الذي نريده من الله سبحانه وتعالى هو الفتح المبين الذي يتجرأ أو الذي يترتب عنه الخير والبركة، كما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشاهد في هذا الكلام أن الإنسان يسأل ربي سبحانه وتعالى باسم الفتاح ووجب عليه أن يقر، لأنه فما الشروط وجب أن تتوفر، حتى لا يكفي أن أقول اللهم يا فتاح يا رزاق، لا يكفي، فوجب عليك أن يعني تحضر روحك لبعض البنود وبعض خلينا نقول النقاط العقائدية، من بينها الثقة بالله سبحانه وتعالى. الصحابي وقت اللي قال له أفتح هو يا رسول الله، هناك موضع من المواضع اللي خليه يقول زعم هذا فتح يعني صلح الحديبية، يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى لا يكتب لعبده إلا خير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجب علينا أن نؤمن أن الله تعالى قادر قدير. ما تنجمش تقول يا فتاح، ما تنجمش تسأل ربي سبحانه وتعالى باسمه الفتاح وأنت لا تؤمن أن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأنت لا تؤمن أن خزائن الله تعالى لا تنفذ، وأنت لا تؤمن أن الله تعالى له خزائن السماوات والأرض. وجب عليك أن تؤمن أن الله تعالى قادر قدير مقتدر لا يعجزه شيء. إذن ما نجموش نحكيه على اسم الله تعالى الفتاح إلا إذا توفرت، إلا إذا كانت لنا علاقة بالله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى الفتاح الذي يفتح أبواب كل شيء. الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يغير لك حالك إلى الأفضل، قادر على أنه يغير لك حالك إلى ما ترجو بإذن الله تعالى، وسيب أمرك على الله سبحانه وتعالى. الثقة بالله سبحانه جل وعلا.
0: مهم أن نستحضر المعنى متاع الآية هذه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. راه وقت اللي ربي يقرر باش يرحمنا ولا يفتح لنا باب ولا واحد يقدر يسكر باب الرحمة. هذه خلينا نتعلقوا أكثر برحمة ربي وباسم رب العالمين الفتاح. الفتح راه ينجم يكون حتى بعيد على الحكايات اللي حكيناهم اللي بدأت الحلقة شيخ. ساعات الفتح بمعنى كما عبد يكون في ثنية يولي في ثنية. قداش مرة تسمع آية وما تخاطبكش، تسمعها وتمر مرور الكرام، ثم في لحظة يفتح الله عليك بفهم فيها شيخ، تولي تنجم تغير لك مسار حياتك كامل. قداش من مرة تسمع درس على موضوع معين، تسمعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وما يخاطبكش، ونفس الموضوع تسمعه مرة وتجيك كلمة يفتح عليك ربي بطريق توبة بهداية وتكون ثنية أخرى في الحياة. تجليات ما اسم رب العالمين الفتاح. علاش قلت الاسم يرافقنا في حياتنا الكل، في أيامنا الكل، في أبسط تفاصيلنا، في مشاريع احنا قادمين عليها، في كرب احنا عايشينه، لا يقدر أن يفتح إلا الفتاح. نتوجه لربي نمشيه له باسمه الفتاح. وقلت انت حاجة مهمة، اليقين في قدرة رب العالمين. اليقين ساعات مش لكلنا نفس درجة اليقين، حتى لو كان قولوه لسانا ساعات القلب يحمل أشياء. سبحان الله العبد ضعيف
1: طبعا.
0: حتى اليقين نسأله من رب العالمين. نعم. اللهم ارزقنا اليقين حتى الدعوة تخرج أكثر صدقا، على أمل أن يستجيب رب العالمين. كلنا في لحظات معينة وكلنا عنا مشاكل وعنا أبواب مغلقة لن يفتحها إلا الفتاح.
1: الآية اللي استشهدت بها أنت أخوي رفيق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فيها تحدي، فيها تحدي من الله عز وجل لكل من يحاول أن يصد الأبواب في وجوه الناس. وهنا نستحضر الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن تعلمنا أن نفسر الحديث أو الآية بالآية أو الآية بالحديث. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لو اجتمع الناس على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالشاهد أن الله تعالى قادر قدير. اثنين، أنت قلت أنه حصر الفتح في باب رزق، أو حصر الفتح في المال، في
0: الأرزاق.
1: راو سبحان الله، انت تعرف خوي رفيق قديش من مرة يجري ربي سبحانه وتعالى على لسانك كلام ربما انت ما حذرتوش في الميكرو. هذا ينطبق على العديد من الاختصاصات الاخرى. يقول لك عملت حاجة في اختصاصي انا ما حذرتهاش، انا والله ما برمجتها ولكن عملتها، وربي سبحانه وتعالى هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ساعة ساعة طالب متميز، ساعة ساعة انسان، هو يقول لك ساعة ساعة حتى الامام اللي يصلي في التراويح حين يخطئ او ينسى كذا يقول لك يفتح عليه احدهم من ورائه حتى يعطيه الفرصة باش يواصل. فبالتالي حصر الفتح وحصر معاني الفتح في مال أو رزق أو دار أو سيارة هذا من الخطأ. فقد يفتح الله تعالى عليك في اختصاصك في باب أنت لم تكن تعلمه. لذلك دائما وأبدا قرن الله تعالى اسمه الفتاح بالعليم. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم وأنت لا تعلم، ولأن الله تعالى أدرى بمصلحتك من نفسك.
0: اذهب إلى رب العالمين، اذهب وتذلل إلى الله باسمه الفتاح، اطلب من ربي انه يفتح عليك في الباهي ويفتح عليك الابواب المغلقه، يفتح لك الابواب المغلقه. كون عندك اليقين انه رب العالمين قادر ان يفتح كل الابواب حتى وان انعدمت الاسباب الدنيويه. هذا كان هذا في مرض، كان هذا في مشكل نتاع رزق، كان هذا في اي مشكل احنا بنظرتنا البسيطه للاشياء تحسها تسكرت.
1: أي.
0: قادر بتفصيله ومن دون تفصيلة أنه يفتح ذلك الباب المغلق وبعكس التفصيلة ساعات. وتذكروا الكل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قبل ما نختم شيخ، لأنه دي ما يهمني أنا البراتيك، تمشي الربي وتطلب وتدعي له، تخو بالأسباب، هذه حاجة مهمة جدا وهي من شروط الفتح أنك تخو بالأسباب. ثم ربي يقرر يفتح لك بالأسباب اللي مشيت فيها أنت ولا من ثنية أخرى لترى عظمة رب العالمين، ويكون إن شاء الله فتحا مبينا. ولكن حاجة مهمة جدا جدا باش تأمل أن ربي الفتاح يفتح عليك، أنت اللي تسمع فيها كن مفتاح خير للناس، افتح الناس يفتح ربي عليك.
1: هذا هو سبحان الله. قبل ما تكلمنا نحكي وانا وياك البارح كان الموضوع انه هل الازدواجية التي دائما وابدا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم افتح كن سببا في فتح باب خير على الناس تو ربي يفتح عليك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. فالازدواجية هذه متاع الرحم يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: امشي ربي بالكلام بالشيء ذاك، قل له يا ربي هاني ماشي نفتح على فلان بمقدرتي أنا، هذا هو. افتح علي أنت بحق الذي بيني وبينك يا ربي. نعم. تبدأ أنت حاجة عملتها البارح ولا يتيم مسحت له دمعة أرملة ما نعرفش خرجتها من كرب، هذاكم امشي له وتوسل بهم عند رب العالمين لعله يكون سبب فتحه. وربي أكرم من أنه يشوفك تفتح على الناس وكي تستحقه أنت ما يفتحش عليك وإن طالت مدة الغلق.
1: أي عم وإن طالت، وإنت قلت امشي بهالمنطق هذا والمنطق هذا هو منطق نبوي، أنت جبته من منطلق عقلي ربما أقرب من لوجيك أكثر منه، لكن هذا ما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: حتى بمنطق السير والقصص انت عارف القرآن الثلاثة اللي تحثروا في الكهف،
1: هذا هو اللي مش نوصلك به لأنه هذاك منطق عقائدي، عندي سند، عندي سبور، انا قلت صار هك الحكايه، انت مش نعمل هك. فانت سبحان الله يعني اني انا نسال ربي من خيره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، من فرج على مؤمن فرج الله تعالى، من يسر على محسن يسر الله عليه، كما قال ربي فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فهذه المعادله الازدواجيه بين انا نحب حاجه، نحب ربي يفتح علي، صار تحب ربي يفتح عليك كن سببا في هذا الفتح، هكا ربي سبحانه وتعالى. هذه سنة من سنن الله تعالى الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحب ربي يفتح علي، نحب ربي يغير حالي، كن سببا في فتح أو في تغيير حالة من الحالات اللي أنت قادر أنك تعملها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
0: لوش اللي عنده مشكلة لوش العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك، بفلوس، باتصال، بمساعدة، بمنعرشنية، ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين، وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع. إن شاء الله أسبوع فتح وإن شاء الله جمعة فتح الناس الكل. أقرأوا سورة الكهف وأكثروا من الصلاة على الرسول وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة، فما لم تار اليوم ربي يرحمنا زادا ويحفظنا والمطر دعاها مستجاب كيف كيف، تخلوا كل اللحظات ثم امطر ونهار جمعة والعصر والمغرب تعرفوا اللحظات الثمينة دي، ربي يتقبل من الجميع. جمعة مباركة شيخ، ملتقانا نهار الاثنين إن شاء الله في حلقة جديدة من الرافماج. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي، تشاو تشاو.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: الصباحية.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: מתמחים סיג'אבה.
1: ניסה הסעיד,
0: ניסה הסעיד, ניסה הסעיד,
1: תחלמה כל מטמן את הפסיד,
0: צבחי נביא, ניסה
1: מקיימית, מלגלבנו איתך, סחנר נשת ותעשיד.
0: צבחי נורדין.
2: מרבה מיקום, יפת העיר הזה, יעלי מרבי עמי עליק, את 9:43, נתחיך אתה לך, תרח למנתה, וחת יש النص نهار حلقه يوم الجمعه اللي نستناو فيها الناس الكل لانه الحلقه نتاع اليوم هي حلقه الناس بالناس ان شاء الله ربي قدرنا باش ننتصروا اليوم الانتصار الانساني العظيم الجميل. شكرا لكل انسان تدخل معانا عاوننا سندنا حتى بالكلمه الطيبه. نهاركم مبروك زين وبيت. صباح النور.
3: يا صباح النور جعفور. صباح النور مرافع عربي بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, الناس الكل اللي في الريجي, الناس الكل اللي اختاروا يبداوا الصباح نتاعهم معانا, وان شاء الله باللطف على توينس الكل البارح, الناس الكل اللي فجاتها يوم كل مطر في اخر وقت. ان شاء الله الناس الكل روحت لباس وصغيراتكم لباس, وربي يحفظكم الكل يا رب
2: امين بجاه رب العالمين. ربي بصباح النور
4: نارك زين جعفور. صباح النور. صباح كل الياسمين. مرحبا ريم, رافع, زين وبيت.
3: اهلا اهلا اهلا.
4: مرحبا بنت وحتاش للنص نهار. نحب نصبح على واحد معين
2: كنت
4: تسمع. نحب نصبح على السيد اللي يسوق في الموتور وموتورته هز هالماء هذيك. ما قديش يقلق برشا الفيديو وقاعد يجري وراها ويطيح ويطيح وياها. يا خويا ان شاء الله باللطف ان شاء الله ربي معك. تلمو جعني الفيديو قسما بالله. وانا ان شاء الله ربي معنا الناس الكل وكهو.
2: امين بجاه رب العالمين. ان شاء الله ربي يجرى على سلاح. ان شاء الله يا ربي امطار نافعه ماهيش ضاره. بعد شويه عنا لكم شويه معلومات. تركزوا معنا شويه. ريم صباح النور.
3: صباح الخير جعفور. صباح الخير الناس الكل اللي تسمع فينا. صباح الخير اصدقائي لهنا. ان شاء الله الناس الكل روحت لباس. ان شاء الله صغيرات ما استبردوش, راه مش سهله اكيد هذايا. ان شاء الله كان المطر اليوم باش تصب تكون نافعه كما قلت انت. ما احنا الله غالب علينا تنفع يمكن في الاراضي والحقول والارياف, لكن في المدن تصعب علينا الحياه. ربي سهلها ان شاء الله.
2: امين بجرب العالمين. رفع صباح النور. صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين. جمعه مباركه للجميع في خضم الامطار هذه الكل كنت باش نحكيوا عليه بعد شويه. جوست اليوم في الصباح حليت الفيسبوك وانا موجود في برشا باجات نتاع فيسبوك. نحب نقول حاجه, لاني مش نذكر الباج, لاني مش نذكر شنو هي القضيه. ما نحب نقول حاجه, راه مش اي حاجه تهبط في باج ولا في جروب. مش اي حاجه, عملوا فلتر. راه مش اي على ابسط الحاجات تهبط والتشهير والكلام. معلمه طلبت ادوات من كلام ذا في ليستا مصورينا ومهبطينا, وكميه السب اللي ملوط. خويا راه فما اداره, فما مدير, ما عجبتكش الليستا برا للمدير احكي. مش تهبط في جروب في آلاف الناس. بالله المعلمة ذيك شنو من بعد وجهها ولا الكيان متاعها قدام ولدك اللي باش يمشي يقرا, ولا قدام التلاميذ اللي باش يمشي يقراو. شويه فما فيلتر, فما فيلتر. سامحوني على البدايه هذه, ما راه والله فرستراسيون كبير. يعني نهارين تاني نحكيو على المعلم. بعد شويه تلقى اون بوبليكاسيون هابطه على حكايه بيدون, حكايه فريمون تافهه تافهه جدا. يعني برجوليا نحاول
2: فيضانات على جميع المستويات. صحيح صحيح والله, فيضانات على جميع المستويات. ان شاء الله ربي يجري على سلاح. خلينا اخويا في يوم الجمعه في
0: المهجه
2: لا لا, وفي الانتصارات الانسانيه ونعديو الموجات الايجابيه. كل انسان ربي يعلم بحاله شنية عاش وعشنا الاجواء الكل. فمني بربي رباب الوليد هذا اللي عنده الموتور, لو كان ثم شكون

0: فهمني ولا
1: أيوة, ايوه
0: للمسابقه نتاع الحكيم
1: فكروا بها جعفر خاطر فما شكون يسمعنا.
0: نعم يعني نقترحوا ديما موضوع فهمني ولا الموضوع كان ما ينجمش يكون صديقي او عشيري انسان. أكمل العبارة تكمل لاريم كملت لاريم كمل سيرافة. هبطنا الفيديوهات على الديجيتال على الفيسبوك والإنستغرام فهمني وليت, واليوم يعني النتائج النهائية على مستوى البرتاج والفيو فهمني وليت والرياكت
2: دارنا
0: فيسبوك وإنستغرام.
1: سؤال آخر جعفر, نعم, نحاولوا نعم نفهموا اللعبة بالكدا. نعم اللي ربح شنو ربح؟
0: أي
1: واللي خسر باش باش يتجاز.
0: أي طبعا مهم باش نقولكم كل
2: بالله دارنا الكل يسمع.
0: أي دارنا الكل يسمع زاد.
1: حتى عندنا دارنا.
3: فهمتش معناها
0: وأنيس الغول يسمع فينا اليوم ملك الديجيتال. نمشيو لأنيس الغول فاصل ثم نواصل.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وان اف ام. L'entreprise technologique américaine et les خلق التطبيق Snapchat أطلقت أخيرا نظارات دو رياليتي أوغمونتي غرو بوبليك سميتها سبيكس وثمنها شادو رواحكم 2300 يورو. دي لونات كونيكتي وقع تقديمهم أول مرة في شهر جوان الفارط, وهنا نحكيو على دي لونات دو رياليتي أوغمونتي كومبليت تحتوي على دو زيكرو انتيغري ديريكتومون في البلور وان شون دو فيزيون دو 51 دوغري ودي بوس كوالكوم لوجي في لي برونش نتاعها. كل شيء يخدم بلاش تليفون ولا حتى ان بواتي اكسترن, والفرق الكبير مع نظارات رايبان ديسبلاي واللي يتباعوا 800 دولار انها ما فيها كان ان سول ايكرون ولا بيلوتي بار ان سول براسلي. في نظارات سبيكس النافيغاسيون تم بزوز يدين على سيستم ديكسبلوتاسيون سناب او اس سيستم ميزون, وفي البروغرام باش نلقاو دو جي بي اس افيك ماب بوكس والترجمه الحينيه وستريمينغ اتش بي او ماكس والموسيقى مع سبوتيفاي, نلقاو حتى دي جو اون رياليتي اوغمونتي. النظارات توزن 132 غرام ومتوفره في زوز احجام ويمكن استعمالها لمده 4 ساعات كامله قبل ما توفى البطري. لي لونيت نلقاو معاهم الذكاء الاصطناعي سبيكس انتليجنس, وهي انتليجنس ارتيفيسيال انتيسيباتريس اللي تتعلم وتحفظ عاداتنا ونغوتين وتجاوب كل ما يتم استدعائها via la commande vocale Hey Specs. لي لونات سبيكس دو سناب كما قلنا غالية وتسوى 2300 يورو, وبداية لي ليفريزون تبدأ في الخريف القادم. البارحة في النمسا وتحديدا في فيينا تم إمضاء توقيع شراكة ما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والدولة التونسية. الوثيقة انسكري اكسبيسيتمون تخطيط الطاقة والطاقة النووية ضمن مجالاتها السبعة ذات الأولوية, لكن دون الإعلان عن قرار صريح ببناء محطة للطاقة النووية في تونس. الكونتري بروجرام فريم ورك CPF 2026-2030 يمثل الإطار المرجعي للتعاون التقني بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية, وتم توقيعه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي السيد منذر بالعيد ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ليو. البرنامج يحدد المجالات التي يمكن للوكالة فيها توجيه مساعدتها التقنية ونقل التكنولوجيات النووية. من بين الأولويات السبعة المختارة نلقاو تخطيط الطاقة والطاقة النووية أي البلانيفيكاسيون إنرجيتيك أي إنرجي نوكليار. الصندوق يعدد المجالات التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنجم تعاون فيها بلادنا, وبالإضافة إلى الطاقة يغطي البرنامج السلامة والأمن النووي, الصحة والتغذية, الغذاء والزراعة والمياه والبيئة. توقيع CPF يمثل تطور في إطار التعاون بين تونس الوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. وأصبحت الطاقة النووية الآن بشكل صريح أحد المجالات التي يمكن أن يركز عليها هذا التعاون, وعلى شلاف يوم ما قريب تولي عنا اون سنترال نوكليير نعملوا عليها وقت الشدة. شركة أبل أصدرت في آخر كينوت لها هواتفها جدد, ومنهم الآيفون ديو لو نوفو بليابل اللي جاب باش يزاحم هاتف سامسونج اللي هو زاد يتطوال لو جالاكسي زد فولد 8. والعديد من المتابعين قالوا أنه الآيفون ديو باش يتسبب في تراجع مبيعات شركة سامسونج, إلا أنه العكس هو اللي صار, وهذا حسب لي بروميير دوني دو فونت. إذن منذ أكثر من 7 سنوات تسيطر شركة سامسونج على سوق السمارت فون بليابل, وآخر جينيراسيون اللي تم إطلاقها خلال صيف السنة زادت قوات في التقدم هذا. لو نوفيل آيفون ديو ما نجحش في تعطيل وتخفيض مبيعات زد فولد 8 لأنها عرفت ارتفاع بنسبة 10% في كوريا الجنوبية أسبوع فقط بعد لانونس دو الايفون ديو. حسب التقارير لي كونسوماتور وخروا في تاريخ شرائهم لهاتف تطوى إلى أن خرج الايفون ديو وشافوا كل مميزاته وسعره ومظهره, وبعد قرروا أنهم يتجهوا لسامسونج إي سون سيستيم أندرويد. ونفكركم ببعض خاصيات الايفون ديو, لأولها سومو 2100 يورو وشاشة سوبر ريتينا XDR OLED دو 7.6 بوص. البوس دابل لا A20 برو باش نلقاو 12 جيجا أوكتي دو رام. ستوكاج انترن يبدا من 256 جيجا أوكتي يوصل حتى ل 2 تيرا اوكتي. ان بلوك فوتو دو 48 ميجا بيكسل يصور مقاطع فيديو ان 4K ودولبي فيجن, والباتري تسمح باوتونومي دو 30

0: une heure de lecture vidéo يخدم كان بالإيسيم والويفي 7 والبلوتوث 6. هذا الكل بطبيعة ما نجحش في جلب مستهلكين بالعدد اللازم للتفوق على سامسونج. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la radio RFM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: يا صباح النور يا صباح النور يا صباح النور، نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا، وتحيه خاصه لاصدقائنا على اليوتيوب. خلوا صبحوا علينا يا خويا، مرحبا بكم، انستونا وشرفتونا. راكم الفيراج نتاع ساعه سعيده. بعد الاخبار مباشره باش نعطيكم احوال الطقس اليوم الويكاند والاسبوع القادم. معناتها عباره على وثيقة. معلومة ناخذوها بعين الاعتبار ونركزوا مليح مليح مليح مليح. وباش نرجعوا بيان سور على اللي صار البارح، تعطيل الدروس او ايقاف دروس ماضي 3 متاع العشية، فهمني ولا؟ والامطار اللي الحقيقة ما كانتش غزيرة بارابو 50-60 ملم، كميات مش كبيرة، ولكن في وقت وجيز فهمني ولا صار اللي صار. ان شاء الله ربي يعطينا باللطف باش نمشيو تويكا للنتائج النهائية. سيداتي سادتي،
5: في مسابقة الحكيم،
4: مسابقة الحكيم بين رافع من تونس، ريم
6: من بيروت،
4: أم بيروت
6: من تاج
4: من تونس.
5: على مدى أسبوع
4: النتائج كانت على مستوى الانستغرام
6: بالعربية، انستغرام
4: ريم 506 جمات، 8 كومنتارات، 106 فمتاج الوسطانية ذيك تيليشارجمون ريبوست
7: ريبوست
4: ريبوبليكاسيون
7: ريبوست
4: 1306 بارتاج فيوز 51,000.3.
5: برافو ريم، ميرسي ميرسي ميرسي
4: ميرسي. على مستوى الجمال
6: راف
4: على مستوى الجمال 936 جام.
6: شكرا لهم فردا فردا.
4: 506 14 كومنتير، ذكر اللي ريم 8 كومنتيرات فقط
7: فقط
4: 201
6: ريبوست.
4: ذكر اللي ريم 106 على مستوى البارتاج رافع 193
6: الحمد لله.
4: ريم 1306
6: الحمد لله.
4: الفيوز على مستوى الانستغرام رافع 43,000. تنتصر ريم في الانستغرام.
5: برافو ريم، بيان جوي.
4: ولكن
7: ولكن ماذا؟
4: ولكن
5: ارقام
4: كم؟ اسمعوا تو مقواك يا رافع،
6: دخل
4: فيسبوك 62 جيم ريم، 4 كومنتات، 8 بارتاج، 3 انريجستري هذيك 9,051 فيوز فهمني ولا؟ في حين رافع المعلم 33 جيم، ريم 62. لحظة رافع رافع ما تتسرعش أبي يعد، فنحن نرضي دارك. زوز كومنتريات ريم 4، 6 بارتاج ريم 8 فهمني ولا؟ انريجستري 2 ريم 3. وعلى مستوى الفيوز قلنا ريم 9,500، رافع يقلب الطاولة 4,100 فقط.
5: برافو.
4: التوتال 62,000 بالنسبة لريم 0.803، رفع 48,487. ريم تنتصر.
7: مبروك.
4: هاني وبعضنا
6: تهانينا. والله شكرا.
5: معناتها الفيراج متعليم أكبر من الفيراج تعرفها؟
4: الفيراج لا، مش حكيت فيراج، حكيت الوقت. رفع متاع صباح بكري فهمتني. ما تبرتجينوش العشية واسمع ويتغشش ويخو في خطر.
6: لا والله، لا والله الكل
5: هي نغار.
6: نتكلم يدخلوا فيا ما نتكلمش يدي تكلمت انا توا قلت حاجه توا هذه زينب والله نستغربها منك انت يعني انت توا قاعده تتهم فيا وحدك وحد انت اللي ديما تعطي فينا في العبر وفوق الصحاب جي الانسان تدخل فيه ديريك والله لا يا زينب شو خلي نتكلم ولازمني نتكلم حتى انا ندافع تفضل مرحبا بك زينب قولي سؤالك
8: حبيت نسالك هل تعتقد انه انت نغار في اللعب بصفه عامه مش نحكي على
6: الاستطاعه
8: نعم او ليس هل وبربي جاوبونا انتم تسمعوا فينا كل يوم وتعرفوا ما
6: والله زينب انا راى انه لا انا نجم نقول لا انت تنجم تقول
8: مش رايك
6: لحظه ما تحبني نجاوبك ولا خلينا نجاوبك لا انت تنجم تقول لا انا نجم نقول انا راه نهبطوها تصويت في اليوتيوب هما يختاروا كان رفع نغار اضغط نعم كان رفع مش نغار اضغط لا خلي نشوفوا خلي المستمع خلي
8: المستمع
6: كانت نجم تهبطوا لنا فوت ما يسالش هل رفع نغار لا نعم
4: لا
6: ام لا
4: كل كاتبين حظ اوفر رفع فهمي ولا لا
8: يعني
4: حرد
8: مش حرد لك على اليوم راه نحكي بصفه عامه
4: سيلش خينا رفع خينا اخونا الصين
6: مش مشكل 43000 نشكرهم ويعطيهم الصحه فهمتني وهذا يزيد يشجعني اكثر باش نزيد نعمل اكثر على نفسي وباش نزيد نكون حكيم اكثر وكو الحمد لله
4: نهار اثنين زينب ورباب
8: أي
4: بي ولكن هذا النغم يبدو أنه زملاء في الحفلة حاجة رفع قالوا نحبوا نهدي وراء
8: عرفتها
6: أي
4: متوقع يا نغم ربي يزيو هزيو سيبهم خويا رفع باسمي وباسم كافة إطارات هذا البرنامج أنا نعتذر فهمي الله على هذا الضغط المتتالي سواء في اللونتين او خارج لونتين خاطر
8: يعيش
6: والله انا قلت لك فنكوش ونتحمل الضغط ما عنديش مشكل
4: حلو
6: والضغط هو اللي يجعل مني نكون ميار واحسن واحد فيكم يعني
4: مش شكرا زملائنا في قسم الاخبار فهمني ولا مباشره شكون بربي من زملائنا في قسم الاخبار اساف فؤاد مبارك اي تحيه لفؤاد فؤاد خويا ان شاء الله نهارك اسعد الايام وان شاء الله كان الاخبار الطيبه وفوفو يا غالي ان شاء الله ربي يحفظك خويا فهمني ولا وصوتك جميل والقائك اجمل يا فؤاد يا غالي فؤاد مبارك صاحبنا ذا زميلنا فهمني ولا من بعد عادش نعطيكم طقس مستمعين تسمعوا فيا اصدقائنا على اليوتيوب من بعد خويا عندنا ضيف مباشره باش نحكيو على احوال الطقس اليوم العشيه الويكاند فهمني ولا والاسبوع القادم فاصل ثم نواصل
3: ساعة سعيدة احنا صوتكم في ساقس على 91.2 ديوان فام

0: De l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا ديوان فم. صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كمية متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت عليها 55 مليمترا في زرمدين من ولاية المنستير و49 مليمترا في كل من جمال وأكودة. ومعهد الرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة تواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. وفي سياق متصل، رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يؤكد أن التساقطات الأخيرة تبشر بموسم فلاحي واعد، موضحا أهمية الأمطار لا سيما بالنسبة لقطاع الزيتون والزراعات الكبرى، حيث تساهم في تحسين جودة التربة وتهيئتها لأعمال الحراثة. والمصدر ذاته يدعو كافة الفلاحين والمزارعين إلى استغلال هذه الأجواء الملائمة للإسراع في تجهيز أراضيهم وحراثتها استفادة من الرطوبة الحالية للتربة.
2: الحمد لله، الله رزقنا ربي من رأيه النافع، ما شاء الله الخير هي مزار جاي إن شاء الله. الموسم فلاحي واعد ورب الوصل بسالب ربي سهل، والفلاح مستبشرة وراه باهي المطر، هذه راه باهي الزيتون خاصة طو الزيتون والزراعات الكبرى. باش الفلاح اللي حارث قبل وعمل السكة نتاع العميق هذيك يعاود، واللي ما حرث بذاك العميق يعاود يحرث هذا الأرض ما شاء الله ثبت المطر ولا نتاع حرث. وربي ما علينا الأمطار اللي تسب، نقولوا احنا بالفجر بال
1: تبرو الخشين ان شاء الله ما تجيناش وان شاء الله ربي يرحمنا نشكر. قائد الاسطول السادس الامريكي الاميرال جيفري اندرسون يقول ان استضافه تونس للتمرين البحري فونيكس اكسبريس تعكس متانه الشراكه بين القوات البحريه التونسيه والامريكيه، ويؤكد اهميه هذا التدريب في ضمان السلامه والامن والاستقرار بالبحر الابيض المتوسط الذي يعد ممرا مائيا رئيسيا تمر عبره نحو 15% من حركه الملاحه البحريه العالميه. وأندرسون يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التحديات والتهديدات المطروحة مشتركة من الإرهاب وجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات، مشددا على أن مسؤولية التصدي لها مسؤولية مشتركة، مضيفا أن المشاركين تدربوا خلال الأسبوعين الماضيين على عمليات البحث والإنقاذ والاعتراض التكتيكي والاستعداد للكوارث والاستجابة لها، مشيدا بكفاءة جيش البحر التونسي وقدرته وباحتضان تونس للتمرين للسنة الخامسة على التوالي. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا، مع ورود تقارير تفيد بسلامة جميع أفراد الطاقم. وأضافت الهيئة أنه لم يتم تأكيد أي ضرر بإيل الواقعة حتى الآن وفق وكالة رويترز. الجيش الباكستاني يؤكد اليوم أن إسلام أباد ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متزايدة من الحوثيين. وأفاد الحوثيون هذا الأسبوع بتعرض مناطق يسيطرون عليها في اليمن لغارات جوية سعودية جديدة، في حين اتهمتهم الرياض بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: القروين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم العشرة وتسعة دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين مكانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن، فضلا وليس أمرا. اليوم نحب الناس الكل خاصة أصدقائنا على اليوتيوب يعاونونا على الوضعية الإنسانية تاع المواطنة اللي حكينا عليها من أول الأسبوع، اللي عندها أربع فتيات واللي عاملة يعني نقولوا في مدينة خص احنا، فهمتني، عشاء، فهمني، اللي
2: خيمة
1: فهمني بالملاحف على حرف الشط. إن شاء الله يا ربي نتوكلوا اليوم، إن شاء الله يا ربي نلقاو المرأة الساعة كيفاش تسكن. وبالمناسبة إن شاء الله لباس محمد طاهر الدريدي كان بشي بحثنا اليوم، فهمني، ولا إن شاء الله لباس، تمنياتنا بالشفاء، إن شاء الله ربي يبارك له لأنه هو كان أسطى وسبب. اليوم ما نجموش نعديو برنامج اسمه الساعة سعيدة لأنه عشنا الساعة صعيبة الحقيقة، أو نصف ساعة صعيبة البارح في تونس، خاصة في تونس الكبرى. الأمطار اللي صبت البارح في وقت وجيز كانت أمطار غزيرة، فهمني، ولا وثم فيضانات، ثم ناس وحلت، ثم ناس كما حكيت رباب على السيد بالموتور، فهمني، ولا ثم مشاهد مؤلمة الحقيقة، فهمني، ولا ثم شكون ضر حتى في السلعة نتاعه، في شفت الدلاع وبطيخ نصبة كاملة، فهمني، ولا إن شاء الله ربي يعوض لك خير يا صديقي.
3: أمين أمين.
1: وربي زاد السيد ذاك بتاع الدلاع والبطيخ لو كان دبروا لي نمروه زاد نجموا نعاونوه ونعوضوا له وكذا. ثم نسبة كرهبة متضرت، ثم تاكسيات زاد اللي وحلوا تحت القنطرة. إن شاء الله ربي يعوض لكم خير خويا ونسيسوا رواحنا. اللي باش نحكيوه توا لازم ناخذوه بعين الاعتبار، لأنه في الحكاية هذه ما تنجمش تحكي رعواني، فهمني، ولا تقول لا باش تصب مش باش تصب كذا. هي قدرة ربي عظيمة وما يعرف الغيب إلا ربي سبحانه وتعالى، ولكن تحسبا، فهمني، ولا احنا اليوم ما باش يكون حاضر بحذانا مباشرة سي عامر بحبة، فهمني، ولا باش نحكيه بأكثر تفاصيل على اليوم شنو اللي باش
3: معناتها شنو يستنى فينا في الويكاند زاد
1: فوالا اليوم وغدوة والويكاند هذايا، فهمني، ولا مع كما قلت سي عامر بحبة صديق البرنامج الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ. سي عامر صباح النور.
4: صباح الخير.
1: صباح الخير
4: جعفر، مرحبا، تحية للحضور معك وتحية للسادة المستمعين الذي وانا فهم.
3: صباح النور سي عامر.
1: سي عامر
3: خير وسهل.
1: باش ندخلوا في صلب الموضوع وباش نعطي أنا عنوان وانت سي عامر بعد إذنك فضلا وليس أمرا أكمل العبارة.
4: أوكي
1: به العنوان اليوم العشية، اليوم العشية وفي الليل شنو هي الجو؟
4: حالة عدم استقرار مرة أخرى، أما أقل قوة من يوم أمس ومش في نفس المناطق متاع يوم أمس. دونك اليوم شمال شرق تونس بما في ذلك العاصمة معنية، جهة الساحل معنية، ولكن أقل برشة من يوم أمس. اليوم التقلبات الأهم باش تكون على المرتفعات الغربية والوسطى، سواء كان وسط غرب تونس ولا شمال غرب تونس، ولايات جندوبة، باجة، سليانة، القيروان، زادة، القسرين، الكاف.
1: نعم.
4: الكميات غاديكة تنجم تكون من 1 حتى 20-30 مليمتر، ربما حتى أكثر شوية في بعض المناطق.
1: نعم.
4: ولكن مثماش خطر لأنه المناطق هي كما تعرفوا مناطق
1: مسيبة وثم أراضي ثم...
4: نعم. ديما الخطر أكثر يكون في المدن.
1: نعم.
4: لأنه تعرفوا المدن الشبكة متاع صرف المياه تكون ساعات مش ساعات ديما الحالة متاعها مش يعني مش ملائمة للوضعيات اللي تكون خاصة تكون فما أمطار غزيرة في وقت وجيز.
1: نعم.
4: اليوم في الحقيقة يعني في العاصمة أو جهة الساحل المناطق اللي شهدت برشا مطر يوم أمس، إن شاء الله التقلبات هي باش تمشي من الغرب للشرق، يعني من المناطق اللي ذكرتها متاع الشمال الغربي الوسط الغربي الوسط وتوصل للسواحل الشرقية، أما أقل برشا من يوم أمس. نجم نقوله اليوم وضعية عادية، يعني أمطار نجم تنزل 5-10-15 مليمتر، ربما 20 مليمتر يعني محلين، وذا يقعد وضع عادي معناتها بالنسبة لليوم.
1: واضح سي عامر. عامر السؤال الموالي أيضا فضلا وليس أمرا، الويكاند هذي شنو الجو؟
4: باش تتواصل حالات عدم الاستقرار والامطار بصفه شبه يوميه.
1: نعم.
4: ان شاء الله غدوه تقلبات اخرى يعني نهار السبت، نهار الاحد زاد تقلبات اخرى. بالنسبه لنهار السبت وحتى نهار الاحد فما زوج سيناريوهات، فما السيناريو الاول اللي ممكن امطار تكون معناتها بكميات اهم، كي نقول اهم مش معناتها 100 ملم يعني، اهم مثلا
1: 30 اهم مليمتر. من اللي صار البارح؟
4: لا لا اظن بالنسبه للسبت وحتى زاد بالنسبه لحد مش كون فما امطار. الامطار تنجم تكون على فترات طويله عكس يوم امس. يوم امس المطر تقريبا في ساعه ساعه ونص في العاصمه مثلا، حتى في ولايه المنستير ولايه سوسه هذه الولايات اللي شهدت كميات كبيره، حتى زاد في المهديه الامطار تقريبا في ساعه. وين كنت على عين المكان معناتها في جهه الساحل مثلا المطر تقريبا في ساعه ونص في برشا بقايعه في برشا معناتها محطات في جهه الساحل وصلت 50 ملم وحتى 60 ملم في منزل حياه مثلا، 50 ملم في بومرداس، 53 ملم في منزل فارسي معناتها المدينه نتاعي نحب نحيي كل المتساكنين
1: اليوم طبعا فيرسي. طبعا
4: وفما حتى في تونس العاصمه زاد فما كميات يعني 40 45 وقرب من 50 ملم، اما في وقت وجيز. تعرف سي جعفر ديما الخطر اكثر وقت اللي يكون كميات كبيره في وقت وجيز.
1: نعم.
4: يكون ثم كميات مثلا حتى 50 ملم ولكن موزعه على النهار كامل ما تقلقش لانه الماء يلقى الفرصه
1: باش تشرب. صحيح صحيح. به سي عامر ثم شكون قال كميه الامطار اللي صبت البارح فهمني ولا ما هيش كميه كبيره برشا، راهو عم ناول قال لك صبت اكثر فهمني ولا ولكن على وقت طويل.
4: كما قلنا بكريكا يعني المشكل مش في كميه المطر اكهو، الاهم من هذايا القوه والغزاره نتاع الامطار والوقت.
1: نعم.
4: على خاطر اذا كان تنزل 50 ملم في نصف ساعه ولا حتى في ساعه راهي تقلق، كي تنزل 50 ملم على يوم ولا حتى على يومين راهي ما تقلقش لانه الماء يلقى الوقت باش يتم صرفه. دونك الوضعيه نتاع يوم امس امطار غزيره في وقت وجيز.
1: هذاك
4: علاش معناتها صار القلق الكل. وراه في تونس العاصمه نذكر حتى منذ سنوات قليله نتفكر 38 ملم عملت سيوله وفيضانات في تونس العاصمه 2019 مثلا، والوضعيات هذه راهو نتاع 50 ملم اللي ما تعتبرش كميه كبيره برشا، نجم نقولوا راهو كميه يعني عادية، ولكن المشكل في الوقت يعني الأمطار غزيرة في وقت وجيز، المياه تتجمع الكل وتتسبب ذاك الحالة كي اللي شفناها يوم أمس واللي شفناها زاد سي جعفر حتى في باب عليه ومنذ أيام.
1: نعم.
4: مش أول مرة.
1: نعم سي عامر آخر سؤال وشكرا على الحضور بارك الله فيك. هل التوقعات القادمة أن نتوقع ثم أمطار معتها غزيرة أكثر من اللي عشناها، طقس أعنف؟
4: يعني الفترة القادمة عموما حتى الأواخر سبتمبر تقريبا الأمطار باش تكون بصفة شبه يومية، حتى الأسبوع القادم مازال فما أمطار نهار الاثنين نهار الثلاثة منتصف الأسبوع آخر أسبوع. في الحقيقة سي جعفر يعني التوقعات نتاع النماذج العددية اللي هي تعتبر أهم مصدر تعطينا فكرة على الوضع الجوي وبالطبيعة زاد حتى الساتيليت قريب يعني بصفة مباشرة يعطينا زاد معناتها تفاصيل. من المتوقع تواصل الأمطار يعني خلال الفترة القادمة إلى غاية آخر سبتمبر، وفما اختلافات وفما عدة يعني سيناريوهات، ولكن يعني المؤكد اللي فما أمطار وبكميات هامة في تونس الفترة القادمة، أما على عدة أيام كما قلنا بصفة شبه يومية.
1: نعم.
4: وربما خلال بعض الأيام معناتها الأيام القادمة أو حتى الأسبوع القادم نجم نسجلوا كميات يعني مهمة ونجم نشوفوا مرة أخرى صور مماثلة للي شفناها يوم أمس.
1: نعم إن شاء الله ربي.
4: وربما حتى أكثر
3: الأسبوع القادم.
1: لحظة، ربما حتى أكثر.
4: أي ربما حتى أكثر لأنه فما مثلا بعض النماذج يعني وضعت كميات يوميه مش فقط 30 و40 و50 ملم كما شفناها يوم امس، وربما نسجلوا حتى اكثر. ولكن سي جعفر معناتها معلومه مهمه جدا اللي يعني التوقعات كل ما نزيدوا كل ما تبعد المده كل ما تكونش دقيقه، يعني نعطيه احنا في نقولوا احنا في
1: قدره ربي عظيمه. طبعا طبعا طبعا
4: خطوط كبرى عموما مازال فما تقلبات الفتره يعني طويله نسبيا على الاقل الاواخر سبتمبر حتى ربما بدايه اكتوبر، ويعني كل شيء ممكن نجم نسجله يعني وضعيات اخرى مماثله للي شفناه يوم امس. ما نحكي على العاصمه فقط، نحكي على عده مناطق تونسيه ومبدئيا ما نحكي على العاصمه، نحكي بصفه عامه على عده مناطق تونسيه حتى جنوبيه ووسط. حتى في جنوب تونس وحتى في وسط تونس.
2: اليوم مشكوم
1: جنوب
4: حتى في جنوب تونس، لأنه مثلا من المتوقع
1: نعم
4: حسب النموذج الأمريكي مثلا يوم الأحد وحتى الأيام الموالية ربما يكون فما نشاط يعني صحراوي وتقلبات تبدأ من جهة قبصة طوز الإقبالي في اتجاه الوسط، في اتجاه صفاقس، في اتجاه القيروان، في اتجاه جهة الساحل. والنموذج الأمريكي يتوقع كميات نجم نقوله مهمة، ولكن ثم سيناريوات أخرى اللي التقلبات تنجم تتركز أكثر على السواحل الشرقية، يعني جهة الساحل، جهة نابل، ممكن حتى العاصمة مرة أخرى، ممكن زغوان. مازال مش مؤكد، ثم اختلافات حسب النماذج، ولكن عموما فما تقلبات مازالت متواصله الفتره القادمه باختلاف السيناريوهات، وتقلبات مازالت باش تكون مهمه ان شاء الله. ان شاء الله يكون وضع معناتها معروف، معناتها خلال شهر سبتمبر لطالما عشنا في تونس وضعيات يعني مماثله ممطره ومع نشاط رعدي كبير مع جريان اوديه الى اخره.
1: بارك الله فيك سي عامر، شكرا على الحضور، يعطيك الف صحه، ان شاء الله ربي يجريه على صلاح. ان شاء الله ما زال معنا زين، باش نسالك سؤال بربي سي عامر.
2: عندي جوست سؤال صغير سي عامر، على خاطر البارح الناس الكل تحكي في حاجه باركه، مادام عندنا قدره على الاستباق شبينا قلنا قبل بربع ساعه. انا توا جوست نقول على الكلام اللي قاعد تقول فيه سي عامر، وانت قلت التوقعات سور لو موين تيرم ما نجموش نكونوا دقيقين 1000%، لكن شنو الدرجه الاستباقيه اللي تنجم تكون عندنا مثلا جيم وانزان هار قبل 5 سوايع قبل 6 سوايع قبل باش نقوموا بالتحذيرات اللازمه مثلا؟
4: لا هي بالنسبه للتوقعات راهو نتاع 48 ساعه حتى في الفتره هذه معناتها اللي هي الفتره الخريفيه مش كما في الشتاء، في الشتاء تكون التوقعات تكون ادق حتى قبل باسبوع. في الفتره الخريفيه خاصه في البدايه نتاعها التوقعات نتاع 4-5 أيام يعني سعيد ما تكونش دقيقه 100%، تعطينا فكره اللي فما تقلبات، ولكن المناطق المعنيه والقوه والحده ما نجموش ناكدوها. ولكن على مستوى يعني 24 ساعه وحتى 48 ساعه تقريبا نجموا ناخذوا فكره تكون اوضح. كيما اليوم كيما قلنا كيما فسرنا منذ قليل، اليوم حتى غدوه فما تقلبات باش تكون موجوده في عده مناطق تونسيه، على المناطق يعني الغربيه مثلا اليوم تنجم توصل حتى المناطق الشرقيه، ولكن الوضعيه اليوم مش وضعيه يعني خطيره.
2: معناتها اللي صار البارح كنا نجم نقولوه 24 ساعة قبل، هذا هو سؤال.
4: يعني هو ديجا يعني المعهد الوطني للرصد الجوي كان منذ ساعات الصباح
1: نبه،
4: ربما حتى من العشيه نتاع النهار اللي قبله مش متاكد، اما على الاقل من الصباح يعني لون بعض الولايات باللون يعني البرتقالي، ولايه الماديه، ولايه المنستير، ولكن بعد فما ولايات اخرى دخلت على الخط بحكم مثلا يعني صور الساتليت من بعد وريت اللي ممكن فما كتل نتاع سحب ممطره باش تتجه حتى في مناطق اخرى كيما العاصمه. ولو انه زاد يعني نذكر حتى المعهد الوطني للرصد الجوي راهو عمل نشره في متابعه منذ ساعات الصباح وقال اللي تنجم في تونس العاصمه توصل كميات من 30 الى 50 ملم، مش فقط في العاصمه، في ديانا، في زغوان، يعني الى اخره.
1: سي عامر،
4: ولكن كما قلت يعني سي جعفر، وضعي مهم جدا، يعني كما قلت المشكل اللي 50 ملم في وقت وجيز مع البنية التحتية نتاعنا راهي هذه تنجم تقلق برشا وتنجم تخلي الوضعية صعيبة كيما اللي عشنا.
1: سي عامر، اخطر على بالي توا السؤال، هل سنعيش في قادم الأيام أمطار نتاع إيقاف دروس؟ حسب رأيك.
4: يعني بالنسبه لايقاف الدروس كما تعرف معناتها فما مؤسسات.
1: لا لا لا مش انت سي عامر، مش انت
4: لا فهمتك معناتها تحكي على المطر تنجم نظريا توقف الدروس.
1: اي
4: يعني نظريا وحسب يعني النماذج العدديه ربما ربما ربما الاسبوع القادم، قلت ربما ولكن مش مؤكد. حسب النماذج في بعض الايام ان شاء الله فما بعض الكميات نجم تكون مهمة، خاصة إذا كان نزلت في وقت وجيز نجم تمثل يعني تنجم تتسبب في جريان أودية، تراكم المياه في بعض المدن. ولكن كما قلت لك سي جعفر، بالنسبة لليوم لا معناتها يعني ما فماش نظريا وضعيات نتاع توقيف دروس. بالنسبة للغدوة زادة مبدئيا لا، على الاقل في الصباح خاطر العشيه بس مش دروس، لا فما امطار في العشيه حتى على السواحل الشرقيه. نظريا يعني مبدئيا ماهيش نتاع ايقاف دروس نهار لحد، حتى كان فما وضعيات الناس في ديارها الاسبوع القادم بعيد شويه، ولكن كما قلت حسب بعض النماذج فما بعض الايام الاسبوع القادم تنجم تكون فيه كميات نتاع امطار مهمه. ولكن المدة بعيدة والتوقعات ماهيش دقيقة.
2: ماهيش دقيقة. دقيقة مزيلة.
4: محتمل.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك أخوي عامر، يعطيك الصحة. عامر بحبة اللي هو أستاذ مبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله ربي يجريها على صلاح. إن شاء الله أمطار نافعة ماهيش ضارة.
3: آمين.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا الناس كل نسيس رواحنا زادة فهمني والليل، وكان زادة ثم ناس فهمني والليل ما ثمش علاش خارج خويا، ما تخرجش ما تخاطرش، ما تقربش للوديان، ما تقربش لبلايص فهمني ولا فيها ريسك منحدرات كذا. إن شاء الله ربي يجريها على صلاح. وتحية للناس كل اللي يتابعوا فينا، أصدقائنا زادة على اليوتيوب، شكرا جزيلا على المتابعة. البارح عشنا اللحظة أنا في طنبك، في طنبك المطر معناتها، وحلنا
2: أنت وحلت في الكهرباء البارح. إي
1: استرنا ربي الحمد لله.
2: من وين بالضبط؟
1: وين المنزه واحد؟ وين التيران؟ وين القبه؟
2: وين سيتي اولمبيك؟
1: وين القبه؟ بوتو طايح ودنيا وما ما ما ما معناتها ما نحكي لكش. ثم ثلاثه اربعه كراهب وحلين وكذا فهمني ولا من الطاف اللي انا خرجت بالضبط. انا خرجت بالضبط بالضبط بعد ما وفاه بالضبط كان عندي موعد وكذا. خرجت الساعه ما مسكر الشباك ما شفنا شيء، ما كي خرجت فهمني ونلقى ولدي يكلم فيا يا با انت وين انت وين انت وين فهمني. دونك وحلنا فهمتني. ان شاء الله ربي يعوض على الناس اللي
2: أمين.
1: اللي واحد البارح كراهب وموتورات كما قلت لك، وناس عندها خدمتها وقهاوي زاد القهوه شفت حسيل. ان شاء الله ربي يجرع على صلاح ونسيسر. واحنا يا ريت اللي صار البارح يوجع على الاخر ريم رافع رباب وزينب، ولكن الحقيقه ثم صور جميله جدا في وسط المطر. ريت هذيك في وسط المطر التصوير اللي وريته لي
2: بتاع
1: الاولاد نحب بربي بربي نحب رساله شكر للاولاد هذوما ولوالديهم للاولاد هذوما يرحم من قره وربى
3: صندوق العطار كذا
1: وللعطار ملا مشهد ملا مشهد
2: احليهم وشكون شد لها الساك
1: ملا مشهد
2: وشكون كمل بها
1: تونس ملا مشهد في طبك المأساة محليهم محليهم ونعطيك معلومة شفت منه العديد من المشاهد البارح
2: وي.
1: صدقني شفت العديد من المشاهد في وسط الماء واحد فهمني ولا معدي رجلك والله العظيم شيء يعمل كيف فاضل ريم
3: أبو جعفر هو بالحق شيء يعمل كيف محليه المشهد ومحليهم الصغيرات خموا في المرأة أخلاقهم محليهم في الأخر صفقت لهم وهم صفقوا على مجهودهم اللي عملوه محليهم. وأكيد فما مشاهد أخرى متاع ناس وقفت لبعضها وصغيرات وراوا اللي هم متربين بالقداء ويقفوا مع بعضهم في وضعيات كيف ما هك. اللي أسف ياسر أنه هذي الكل اللي قاعدين نحكيوا فيه وردوا بالكم على رواحكم والصغار اللي خرجت قاعدت في المطر رو ما هوش من المطر راهو البنية التحتية وأحنا خط البنيه التحتيه هي بيدها هذيا اللي احنا سنين احنا في صغرنا احنا كي قرينا ما عندناش برش المطر كانت تصب وكنا نفرحوا بالمطر خاطر نروحوا تحت المطر والكياسات ما توليش للركب والماء ما يوليش هكا. صحيح البنيه التحتيه ما تمش تهيئتها ولا تجديدها ولا تبديلها ولا اللي هو ما كانت تخدم، على الاقل كانت تتنظف، كانت كي تصب المطر ما نغرقوش. هذه راي مطره خفيفه، هذا راه ماهوش شتاء، رانا في سبتمبر، رانا ثاني جمعه قرايه، راهو حتى شيء هذا راهي ماهيش المطر، ما هوش من المطر اللي قاعد يصير. شيء حزن شيء بكي، أنا شادة روحي بالصيف من بكر يصير فينا هكا من ربع مطرة في سبتمبر وإحنا نحبوا بعد الصيف والسخانة اللي صايرة فينا بالقوة هذيك الكل نتمنى وانو المطر تصب والفلاح يستنفع والأرض والدنيا، إحنا يصير فينا هكا خاطر مش نخدموا في خدمتنا، خاطر ما يجهروش ما ينظفوش ما يثبتوش ما يصلحوش ما يجدوش، إحنا اللي عاملين هكا في رواحنا. ما هيش المطر شنو ما 50 سنتي مطر ونقعدوا نحسبوا ونخافوا على خاطرها كان صبوا في ساعه برك باش يصير فينا، كان صبوا على طول النهار ما يسالش. اللي صاير فينا ماهوش من مطر، وفضيحه اللي صاير، فضيحه كبيره ياسر اللي صاير. معناها هذه بلادنا احنا هكا بلينا في الاخر مطره في سبتمبر هكا يصير فينا، بعد نخرجوا ونتفرجوا في فيديو والله هاو خرجوا خيشه من القمه هذاك علاش كانت ما كانت مبلعه، انت وينك توا تخرجها وش بها غادي اصلا المواطن الموسخ واللي عنده خدمه هوش قاعد يخدم على روحه. فضيحة هذا اللي عايشينه
1: الواقع. فضيحة هو الواقع فهمت بليز هو الواقع الحقيقة
5: جعفر
1: خمسين
5: جست يعني جو سوي داكور مع ريم انه فما ابسونس توتال نتاع البلديات، خاطر البلديه هي اقرب حاجه للكارتيه اللي تنجم، خاطر المشكله هذه ما تنجمش تصلحوا دون مانيير جلوبال، يلزم تصلحوا بالحومه بكل حومه بكل نهج. دونك البلديات مش قاعده تخدم، ونشوفوا في الفضلات في البلايص كلها ولات ملوحه، خاصة ملي البلديات ولاو ما عادش بالمونة ولا الناس كلها دخلت مسمار في حيط كما نحن نسميوه، دونك الأوساخ ولات متراكمة في البلايص الكل، موضوع كبير. هذه مشكلة المسمار في حيط في تونس
1: والمواطن مش
5: صحيح. حاجة أخرى هو التهيئة مش كان التنظيف متاع الكناليزاسيون، احنا عنا مشكل ما أتعص في بيركم فايدانات مش نوع من البني مغير رخصة
3: زيب.
5: على خاطر انت الانفراستركتور تهز نمبر معين اللي انت تلوجير في البلدية في الاميناجمون تاعك، كي انت عندك 66 كشك يحل على المادة و65 دار تتبنى ما غير رخصة، واللي هذا يربط مع لوناس ديريكتومون ما غير اوتوريزاسيون، يحفر في الليل الكياس ويربط باللوناس ويسكر، بيان سور عندك قداش من واحد مربوط بالكناليزاسيون اللي انت ماكش عامل له احصاء، قداش باش تهز الكناليزاسيون، قداش باش تخدم، نظفها الغدوه في الصباح ونظف وحذر روحك وعملهم الكل وتفيض، بيان سور تفيض على خاطر انت النومبر نتاع الناس المربوط فوق الطاقه نتاع الكناليزاسيون اللي انت عاملها. البناء الفوضوي بارتو، ما عادش راهو في كل مكان في كل بلاصه اللي يحك راسه يبني يبني، هاو في الليل هاو عطال ترشكون، هاو ترشكون قالوا ابني، هاو صب باللحد، هاي الاشغال صبت باللحد، هاو عمل كشك على الماده، هاو دي مار اللي فات فما كشك طالع على الدوزيام لما جاو طيحوه على خاطر على الارتير برانسيبال، عاد كي مشات على الدوزيام والله على الدوزيام على الدوزيام حاب يبعد على الجنب وطالع على الدوزيام. هذا هو المشكل، مش كان التنظيف يزكم تنظفوا، هذا نحن متفقين فيه ولا شك فيه، اما يزكم تنظموا حكايه الرخص يا حبيبي.
1: اي ولازم
5: يا حبيبي راه كارتي يهز 3000 ما ينجمش يهز 6000، ما ينجمش يهز 6000
1: واضح. زينب
2: انا جيت فما فيديو استوقفتني البارح زاده برشا فيديوهات، وان شاء الله باللطف على الناس الكل، وان شاء الله باللطف على العباد اللي روحت في حاله والناس اللي خسرت ممتلكاتها، وربي ان شاء الله يعوض عليكم ويلطف بيكم الكل ويلطف بينا معاكم. التصوير نتاع حي تضامن انا دوختني، حي تضامن اللي رينا كيف ما نقولوا احنا بالدرج الكيس مفترش، معناتها الكيس قول علينا كنا في لعبه ليجو، معناتها كل قطعه وحده، والفيديو موجود على ديوان فيهم ادخلوا شوفوها. معناتها انا نشوفوا فيها احنا توا، انا نحب جوست نسال ما بحذنا انجينيور جيني سيفيل وبرشا ناس قاعدين يسمعوا فينا يفهموا، فما دي نور كيما القنطره، فما حاجه تحت القاعه تتعبى هي بالماء، ما فيها دي نورم وفيها دي بومب وفيها حاجات اللي نورمالمون ما تتعباش بالماء. مسكين والله التاكسي اللي ظاهره كرهبته جديد ماتريكولاسيون تاعها جديد وحلت بيه، قديش عزبيه ويا خويا ان شاء الله ربي يعوض لك وان شاء الله هذاك حد الباس. لكن انا نحب جوست نقول شكون يراقب في شكون باش احنا ما نعيشوش هذي، معناتها شكون يراقب في شكون مثلا باش البارح اون اليرت، انا ما عنديش صغيرات، ما عندي حبيبي واصحابي وعائلتي كلهم عندهم صغيرات. جبتني تعليق قال له لازمك باش توصل تكون سوبرمان، يهتيك انت اشعار ما ثلاثة غير درج باش تقول راهم الاولاد خارجين ما ثلاثة المدارس شنو باش تعمل، تقول الصغار برا ريتوها لفيديو زاد نتاع صغار اللي تبلانجيو في الماء. هذوك على خاطر انا تعرف شنو يسخفني، والله الا نلوم عليهم، ساكن برشا ناس يلوم عليهم بالنسبه ليهم صغار في العمر وما يلوم عليهم حتى حد. جي لامبريسيون اللي صغار متروكين لرواحهم في البلاد هذيا، ما ينظروا لهم حد وما يغزر لهم حتى حد، فحاجه الحقيقه توجع على الاخر على الاخر على الاخر. يا ربي نرجع ونستبشروا بالامطار كما كنا.
1: وي ولا واحد خايف تحكي لي تو وجدان في النقره كياس ترافو عندهم عام فهمتني ولا، قال لك البارح خارجه منه نافوره.
3: في النصر فما برشا نافوره
1: نافوره نافوره خارجه منه نافوره نافوره. قلت لك لعاد تاكسيات ينجموا يدخلوا وعندهم الحق، لعاد النجم نحن نتنقلوا حاجه حاجه دوخ نمشيو ربي ربي.
6: تعرف جعفور انا ما شاء الله حكيتوا على كل شيء، اما انا حبيت نقول حاجه، احنا مشكلتنا الاساسيه والرئيسيه اللي احنا ما نتعظوش او بالاحرى ما نتربيوش، على خاطر كي نرجع بالذكرى نتاعكم ما قبل الصيف عشنا كل الفيضانات هذيك وتسكرت البلاد وصار فينا وعباد محلاتها مشيت وكرهب وغرقت وكذا وندرى شنو ومحلينا وعدينا وحكينا وبعتيك خرجت حمله هكا تنظف كل ما شيء، وقلنا انه الطبيعه قتلكم بضاعتكم ردت اليكم، على خاطر المشكله الاساسيه ماهيش المطر بالاساس، خاطر الكميه اللي هبطت معني حسب الخبراء معني المطر اللي جات ماهيش برش، لكن المشكله الاساسيه في البنية التحتية. من البارح واليوم وانا اشوف الصفحات متاع البلديات اللي تدعو في المواطنين انهم ما يلقيوش الفضلات في اللي رجاري احنا كما نقول ولا حتى في الكيس باي النجم نفهم. وفي الفترة الاخرانية زادة شفنا برشا حملات متاع توينسا يا مجموعات يا كل واحد وحده في حومته يجهر شفت. هو
1: شفت.
6: في اللي رجاري
1: شفت المرسى
6: في تونس العاصمة برشا جهات، معناها ديجا المواطن اوكي التعظ هو من عمني والقاعد يحاول ينظف، اما انتوما كمسؤولين خويا ما عندكم جد معين واوقات معينه باش تنظفوا تركحوا ذي الخبراء الصيف كامل هما يحكيوا يا ناس راهو الصيف خايب
1: شتي خايب
6: وجايين شتي ما اتعس او ما اقصى بال معناها بلغه اخرى معني نورمالمون نكونوا حذروا روحنا يكونوا المسؤولين في بالهم بشيء هذه حاجه اخرى. انا البارح بالحق مش توترت ما كنا عنا عائلتنا شكون يقراوا انه حكايه تعليق الدروس راهو في بالهم اللي معناها فهم في بالهم نهار ابارتير من نهار الخميس اللي فهم مطر وحكينا
5: وماش خرجت لهم بالبر
6: كل يلدي انا شوف في الفيديو تاع صغار وحليل ما لقاوش ترونسبور تحت المطر يهبطوا تو الناس كل وصلنا في عصر السوشيال ميديا اللي هذا يهبط فيديو يقول انا وين فهم بنيه ريتك في شويحله في غابه رادس نورمالمون حكي هكا تحب تتعدى ترا ما وصلتش. جلبت انتباهي تدوينه السي حمدي حشيد اللي هو خبير مهندس بيئي وخبير في المناخ حكى على البروتوكول شنو المتعارف عليه وقت الأزمات وقت الحاجات الكيما هكا التدوينة طويلة ما البروتوكول الإنذار يقول المثالي والمنصوح به قبل 24-48 ساعة تنبيه أولي ورفع جاهزية للسلطات من 12-24 إعلام العموم وتحذير المدارس والنقل والحماية المدنية قبل 6-12 ساعة إعلان تعليق الدروس والأفضل من الليلة السابقة إذا الخطر كان في الصباح قبل 3-6 ساعات تقييد التنقل وغلق الطرقات والأنفاق والمناطق المخضرة المهددة قبل 0-3 ساعات تحذيرات عاجلة ومحددة حسب الرادار والمشاهدات المشاهدات المجدنية. يعني هذه فما بروتوكول في الموضوع ما نعيشوش عبث فما قوانين راهو في البلاد في العالم الكل كان احنا ما فهمتش كيفاش نجمو نوصلوا لدرجه انه طبقوا الحاجات هذيا. تسمع في الخبراء جايين على شتاء قاسي عندنا مطر عندنا بوبيل مطيشه في البلايص الكل الدنيا كلها مسكره الحفر كلها مسكره خويا مفهم الليجين نتاع الكوارث نحضروا رواحنا باش ما يصيرش فينا الويل وكهو
1: لا لا لا لا احنا تو في الارجونس ما عادش فاهم عطى تو خويا فهمني ولا نشرت تاع توعيه وكذا وقبل الاستباقيه كلمه نتاع الاستباقيه طوى احنا في طنبك الاستباقيه اخويا
6: مادام مازلنا بكري مازال على بكري
1: كل عندنا وليدات يقراو حتى اللي ما عندوش عنده بو عنده امه عنده خو عنده هو ذات عنده موتور عنده موبيلات
6: شي انت في حد ذاتك
5: وتلقاش هذه النقره النقره اللي في الكيس في لكم فيها الداتا نجموا تقراو الداتا اللي مكتوب فوقها النقره اللي الخطا ذاك تاع الكيس رغم الستينات ومن السبعينات فما نقرات من عام 1900 ما يكتبوهم فما نقرات مكتوب عليهم بالفرنسي مازالوا باش نعرفوا اللي نحن الكاناليزاسيون تاعنا قداش عمرها راه العاصمة ضربت في ثلاثة النمر اللي فريت لفايات على شو تفيض لفايات والدنيا والمواضيع هذه الكل راهو هزة أكثر من لازم
1: واضح
5: هزة أكثر من لازم ولات
1: إن شاء الله ربي يجرى على سلاح إن شاء الله أخويا غيث نافع مجدار إن شاء الله ربي يعوض للناس اللي ضرت في الولاد وإن شاء الله أخويا نفيقوا إن شاء الله نفيقوا نعملوا فاصل ثم نواصل
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم في جبس على 99.1. 99.1.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: العشرة 46 دقيقة رجعنا لكم واصلين معكم حتىش للنص نهار. هذه ساعة سعيدة. مرحبا جعفر.
2: البقرة تعجبني في البرنامج.
3: حطينا تغطي ربيب تعجبني مش مرمانة.
4: أنا يعجبني ديما يعاود حسيله ربيب.
1: يخو بخاطركم. يلا عزيز نمشي وتتسويت الأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة.
1: هو صحيح.
2: مصطفى يظهر كبير عملت أنا ولدي أكمل العبارة.
1: بالحق.
4: شو مسلسة العبارة؟
2: نور قول أنا من
1: نور قول أنا من عاصفة. هو صحيح فيضانات وتقصد بدلوا مطيرة صبت شلي ربي نافع ما هيش ضارة. وفما فيديوهات أخرين ريم زينب شباب الكليكا الميم زيت اللي تطلع وقت اللي شتيت صب الخليفة رجعت الشتوي الفيروز. فما سامي المحلات متاع الماكلة في تونس اللي تزدهر طبعا في فصل الشتاء ونقصد بذلك محلات
2: البلابي.
1: شكرا لكم. فالإكستري الأولاني يحكي على البلابي.
4: شوف لي حل.
1: شوف لي حل بياسور. شو معكم الإكستري وانتو ما تكملوا النقص وسامحوني كما تعرفوش السيكونس دي عاد على الدنيا فيكم.
2: سامحني فيكم إن شاء الله كل بارح بذلك
1: ربي يسر.
5: سمون البلابي
6: سخدوا الميكرو
2: الله يرحمه.
6: كل ساعة عندك خبز بيت؟
5: عندي كوليكسيون تاع خبز بيت.

0: مستحيل ما تعرفوش لي كومسا يا شباب. صحيحة وجدين صحيحة وجدين نقطة وجدين
1: فما الترشي ناقص
2: وجدين العائلة يتعشاو يفطروا
3: في شبهها الكبار.
0: عندك عندك بكار
3: صحيح
4: حط حط بكار عندك بكار
3: بكار
4: لا عندك ترشي
5: لا لا
4: لا عندك عظم روبة
5: شنو اسبوع ريستورون انا عندي هنا
4: تون تون
5: ليه
3: تون تون
0: اسمع
4: هذا كرسي هذا كرسي
0: تحية كل حد اسمه بكار سي بكار في الحاج ومحلي صوته كيف تبدل بالحق جو ديش حاجة بدك صحيح بكار
3: بدك بكار
4: شهاني في صحفة
0: يلا جافور لبليبي هرقمة ولا لبليبي تندو بالعظمة
4: صوص هرقمة حطش الهرقمة انا حط صوص هرقمة
0: وشو ما فيها الصحفة
4: حط الكبار طنلي
0: اوكي
4: تمني ولي حاره موزوزه تمني ولي صحفه صغيره مش كبيره وناكل وحدي نتحمل مسؤوليتي
3: صحيح
4: وحدي
3: نكمل معاه على
0: الاخر مانيش كيف كيف جافو
2: انا صحفه لبلبي هرقمه دوب العظم زيت زيتونه وما غير خبز
0: برو
2: ما غير خبز
0: لبلبي
2: ما غير خبز وليت نعمل خاطر مضرب الصحه يا ما لقيتش خبز متكامل نعملها من غير خبز
3: متكامل
2: كان خبز متكامل
3: اي صفر متكامل
4: استاذ انا اعطيك معلومه في بالك سي رفع في توزر في توزر في توزر اللبلابي هك
2: من غير خبز
0: بالحق اسمها صحفه هرقمه اللي قالها
4: ليش خبز انا مشيت لتوزر عندهم صحفه كيما هكاك فهمني ولا وانت وضميرك تحب تحط خبز تحب تحط خبز ما تحبش هو بيحل كيك جميله جدا
2: شكرا شكرا
0: بما ان ربحات احنا مش قلنا فما حكم على اللي يخسر في الحكيم
4: ايه؟
0: هاي جيتوا باللطف اللبليبي مش حاجه كبيره
3: نقطه ايه؟
0: يزي وكلنا لبليبي صرافة
2: اليوم شنو هو يا جماعه
0: لا لا
2: مش مليح
3: في العائله لا لا لا بالسويق الحق مع بي
2: لا لا لا كل واحد وسبره مع
0: العائله ناكلوه لهنا وفي البحيره
4: انا الكريب هاو حق
0: الكريب مش كانت 40 ولا 20
4: اهو مزوز
0: اي سيدي انا نحبها بالهرقمه كيف كيف كيما اخويا رفع لك زاده بالخبز لا نحكي على على على اللبليبي انت تاكلها بالتونه
3: انا كمل صحتك انا
0: هرقمة هرقمة لبلبي هرقمة موزوزة ترشي على جنب لازم وزيتون على جنب وجونا به
3: أنا لازمني أول حاجة نقسم الصحفة
0: وحاجة العزيزة ناكلش
3: وحدي سوس هرقمة ما نقولش ليه عظمة تن شوية ترشي وفي الموضوع
0: سوس هرقمة
4: ترشي على جنب
3: على جنب
0: طبيعي على جنب ما نحطش فوسه
3: وعظمة وفما تكنيك سمحني حاجة أخرى مهمة ياسر لازم الخبز جويد
0: هذا هو في علاقة بالخبز جعفر فما تكنيك جميلة تقص الخبز مكعبات صغار ما تعبيش صحفتك باش يحط لك اللبلبي بالكدا
3: وبعد تعاود
0: ما نحبوش برشا خبز شويه الكونتيتي اقل دونك فما حمص وبعطيك بيان سور تون وعظم وزيت زيتون وبكار اكاو ما هرق ما بنيش تيم هرق ما الحق عربي هذه هي الصحفه المثاليه
3: فتيات الجبل نقطه
0: وحار نمشيو للريستوران اخر نمشيو للاكستري الاخر جعفور بي نرجع بكم لي مسلسل اخسيتكم اخر بيتو ومش نسمعكم الاكستري الاولاني وتحاولوا تطلعوا لي اسم العمل والبارت 2
6: قداش شريتها
7: نعم
6: قلت لك بقداش شريتها
7: بدينار
6: يا لطيف اللطف علاش يا اخي علاش هالاسراف الكل علاش ما جبتش ورده بلاستيك من الدار كيف انا تستعملها وبعدين ترجعها لبلاصتها ودينارك يقعد في جيبك
7: والله فكرة خارقة العادة
4: عبد القادر مقديد
0: صح صحيح.
7: ما خممتش فيها ومجتش على بالي
6: يلزم الإنسان يرد باله ويخمم مليح الدنيا صعيبة السور دي يلزم يخرج بعينيه
0: فتح المهدوي فتح المهدوي
6: أنا هكا من صغرتي متربية على التنظيم والاقتصاد
0: أنا عرفت العمل
7: هاي مرأة وعليك الكلام
0: ميرسي حبوني والدلال
3: صحيح
0: حبوني والدلال
3: بغفوري
0: بغفوري حبوني والدلال
4: وصعيبة والله صعيبة
0: أمانة صعيبة على الأخر وسيكونس هذية أما شنو من بعد 6 7 8 دقائق ما تجيش نعديها لكم الكوليكا لكن الأولانية هذه قالك في عيد الحب مثلا تجيب لها وردة تقول لك علاش الإسراف علاش من وردة بلاستيك وقال لك يا زينب ويا ريم الجزء الثاني استعملوه سونيا شكرا نسمع بعضنا سمح. الجزء الثاني سمح وقت لي مثلا تقابل دارهم وتقول لك انت شنو تخدم ولازم معناه يستعملوه ديما في العلاقات الجزء هذا نتاع الفيديو قربت لكم شويه عرفتوه شنو قديش باش يخدم الخدمه ضحك برشا سيكونس
4: لا
0: باش يخدم برشا
3: نخدم اي
0: ياسر فايتتنا انت امور فرجه في
3: السوشيال ميديا
0: وانت خدمتي
4: خدمه
0: الحقيقه برشا خدم هيت مش تسمعوا الاكستري باش تفكروا
7: برنامج خارق العاده يعمل 66 كيف شنو ايش قاعد توا معنا

0: الصباح نخدم صحافي ونص نهار التالي نبيع مواد البناء ونهار السبت ولحد نخدم شيفور تاكسي وفي الليل اش نخدم لو كان تشوفي لي خدمه اخرى
1: الليل تخدم طياب في حمام
0: قال عاد اش مازال لي في عمري مازال لي الصباح بكري اش قولك لو كان الصباح بكري نولي في طايري
1: يعطيك الصحه فكره خرق العاده
2: خطوك سيكونس اللي ضحك سالته قلت له قداش كيري قالها 200 دينار مع صاحبي خاطر تخرج صاحبك ونكري واحنا في الاستوديو هذايا ومش لازم نذهب لحد شيء
3: لو ممتاز ممتاز
2: صحافي قلت له قداش يخلص قالها 200 دينار
4: يعني صحافي وبعد يبيع مواد بناء ما ذكرني حتى
5: حد ماني صحافي انا
2: دخيل
5: لا مانيش دخيل لا صحافي مهندس
2: مهندس
5: نتعدى لكم كروس باهل بعد نتعدى المواد البناء ان شاء الله
2: يعطيكم الصحه بالتوفيق وربي يعاون الناس اللي تخدم في برشا خدم باش تنجم توصل للي تحب ولا لا مستعان سينو الاكستري الثالث هذا سي جعفر حتى واش عامل جو اليوم بالك في البلبي جعفر
3: والله لابالي في البلبي والله مركز اما صعيبه اللي طلعتها قريب
2: زوج نقاط
4: وعلاش حابه للعبد القادر بقداد عامه
3: وبتاع شوف لي حل زينب سهله ولكن احنا ضايعين شوي احنا ضايعين
2: صفر من النقاط
3: صفر من النقاط
2: الاكستري هذا مختلف على خاطر ما نكونش باش تكملوا لي الجزء الثاني مستحيل تكملوا الحوار كيفاش كان مي على الاقل طلعوا لي العمل دونك عندنا اكستري وحيد هيت نسمه
6: ما في شيء واضح عيونه دائما علي كانه عم تراقبني وترتني ما بعرف يمكن عم يتهيأ لي
7: ما عم يتهيأ لك هالمرة خطيرة
6: لو الرسالة معنا طبعا إذا بالأساس في هيك رسالة
7: ما عم بتصدقني امبارح المساء ليش اجيت تركض لما قلت لك تعا بدي أعطيك الرسالة وأنا شو كنت عم ساوي بغرفتها
6: عم شوف إذا العصبية بتلبق لي طلعت بتلبق لي
4: يا ربي بيه شو هما يحكيوا بالسوري
2: مسلسل سوري؟
4: لا انا قعدت ان السؤال الاولاني هو سوري ولا مدبلج بالسوري هو سوري سوري ممثلين سوريين والا هو مدبلج بالسوري الحقيقه ما عرفتش اصوات الممثلين
2: مسلسل
4: مدبلج
8: العشق الممنوع
2: نور
4: هو بيدو
3: العشق الممنوع رفع من رفع
4: شنية هيك
2: نور مهمين العشق الممنوع
5: شوف انا ما هو هيدا الغرام المستحيل والكفوري انا شوف نعشق العشق الممنوع نحب الحاجات الممنوعة
3: حلوة
5: مش الممنوعات مش الممنوعات كيف العشق الممنوع نعشق العشق الممنوع واعطيني نقطي ربي يبارك لك مزروب خطر عندي ما نعمل
2: تتفكر شنو التوبيك تاع الواحد السيناريو الجو
4: سمينا
2: عشان يحكي المسلسل على شي يحكي
5: موجودة تطرح في الأسد
2: ممنوع
5: فيها أختي
2: خويا تتفكروش على شي يحكي كذا نور ومهند فينومين
5: نور ومهند
3: أختي جاوب إجابة
5: والله ما نعرف
3: نستحقوا عليها نقطة وما زلنا منهزمين
5: وتتواصل
3: شنية تذكرش هيك
2: لكن يدخل في الإجابة
3: ربي يبارك له
2: ربي يبارك
3: له ويرحمه
2: إذا لا يمنع أنه أسبوع كامل فوز مستحق لي فتيات
9: طريقة صولة اليوم
2: صولة
9: أوكي
2: أصلى والشام ما شاء الله يعطيكم صحة
3: نملو صرصار إن شاء الله
5: صرصار
2: تخدموا على رويحكم سي جعفر
3: إن شاء الله إن شاء الله
2: شكرا لك
3: أختي بلا ريم وأختي رباب وأختي زينب أخوي رب أنا بش نفاجئكم ثاني ولا لأنه عندي كادوات للي أي
9: هنا إحنا
3: لا للسادة المستمعين
2: جميل أحلى أحلى
3: أنا يا أخوي اليوم في اللحظة هذه عندي ديزانفيتاسيون لسهرة افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: اوكي
3: شكون فيها نصيف زيتون
2: ورحمة
3: رياض
2: وعلى دعوتك فقط
3: دونك اليوم الاثنين معناتها الحفله 21 سبتمبر في المسرح الاثري بكارتاج فهمتي ولا اطلبونا على 31 328 328 للي حب خويا يا خو با مش باتش انفيتاسيون انفيتاسيون
2: هي الحفله
3: كل سور انفيتاسيون
9: صحيح سور
3: انفيتاسيون شكرا شكرا شكرا اعطيتونا لي انفيتاسيون فهمتي ولا واللي قلتوا فرحوا فهمتي ولا ناس البرنامج ميرسي بوكو 31 328 328 للتذكير ما تمش تذاكر للبيع
2: كلها سور انفيتاسيون
3: كلها سور انفيتاسيون
2: باش تعطاو ونجمو تكلمونا زاد وياخذوا بيان سور 31 328 328 مشكور دافور
5: والله قداش هي نسمعها كزدوران في اللايف
2: كزدوران تنجم تمشي كزدوران
3: نهار الاثنين تمشي
5: هو 21 نهار الاثنين نهار الاثنين نمشيو ان شاء الله
2: كزدوران
5: حبيت نشوف زيتون كزدوران ونروح
2: عندنا فؤاد في اخر المسجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه نسمعوا ونرجعكم بعد 11
3: تفضل
10: ساعه سعيده
11: بدنا

0: انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح.
1: احنا صوتكم في سفيقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: De l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. والمعهد يتوقع أن تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب رعدية مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتصل إلى 38 درجة بالجنوب الغربي. ووفق نشرة متابعة للمعهد يتواصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. بلدية تونس تدعو كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم إلقاء الفضلات ومخلفات البناء والأتربة داخل البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار لما يسببه ذلك من انسدادها وتعطيل وظيفتها وارتفاع مخاطر تجمع المياه وتسربها إلى المنازل. والبلدية تؤكد أن الفرق الميدانية عينت خلال تدخلاتها الليلة الماضية انسداد عدد من البالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار بما حال دون انسياب المياه بالنسق المطلوب، وتبين أن جزءا من هذه الانسدادات ناتج عن تراكم الفضلات ولا سيما مخلفات ومواد البناء التي تم إلقاؤها داخل مجاري التصريف. عدد من التجار بالسوق البلدي بزغوان يعبرون عن استيائهم الشديد من الأوضاع الحالية داخل السوق مشيرين إلى حالة من الركود وقلة الإقبال وتراجع النظافة والتنظيم في ظل النقص المسجل في عدد من السلع الأساسية وانتشار الانتصاب العشوائي خارج السوق. ويطالب تجار الجهات المعنية بالتدخل لتنظيم الانتصاب التجاري وتجميع الباعة المنتشرين بالشوارع وإدماجهم قدر الإمكان في المساحات الشاغرة داخل السوق إلى جانب تحسين النظافة والصيانة وتنظيم الفضاء بما يوفر ظروفا أفضل للتجار والحرفاء.
2: بالنسبة للمرشي شوية تنظيف، يحب التنظيف، طواليت الخضالة مثلا يخلي لك المرشي يمشي يصب لك في الشارع البر ما دام عندنا فضاء لهنا، علاش يخلي المرشي لهنا فضاء تضوي تريقل يصب البر يصب قدام المرشي يصب البر. نحن تو لهنا ريت داخل المرشي لهنا ثلاثة ولا أربع حوان قاعدين مزروري ما عاد يدخل له حد المرشي،
3: كل انتصاب هذاك فوضى ما يخلص في حد شيء. على هذا هذا مسك يخلص والاخ ما يخلصش في مام ما قريش به ربي ولا النبي، هذا عنده بتين دا وعنده رجيم ريان وعنده خلاص وعنده ضوء وعنده ماء والاخ يخدم يحط في جيبه
4: ولا هكا تشوف ماهيش مليك الدجاج ودندو المسكالو بكل نقص ياسر فاك تشوفوا الجو ماهوش به تاع المرشي والنظام تاع المرشي مش منظم ما ثماش عنا تواكل من شهرين ونعقص بالسر.
2: يلزم يتعبى بالعباد، يلزم على الاقل تتلم اللي في الشارع اللي في الشوارع يصبوا الداخل دخلوهم الداخل يعملوا لهم سمو ناسب ويدخلوهم الداخل على الاقل خلي يعمر المرشي.
1: وفي الشأن الدولي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يشهدان تصاعدا في قرارات سلطات الاحتلال بإبعاد المقدسيين عن المسجد بالتزامن مع تكثيف اقتحامات المستوطنين والطقوس اليهودية في باحاته ومحيطه ولا سيما مع حلول موسم الأعياد العبرية وفق ما أفاد به مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي. جنوب لبنان يشهد اليوم تصعيدا ميدانيا تخلله قصف مدفعي وغارة جوية شنها الاحتلال بالتزامن مع تحرك آلياته العسكرية في عدد من المناطق الحدودية في قضاء بنت جبيل. وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو يؤكد أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هاي سيدي رجعنا لكم من 11 و10 دقائق كما وعدناكم. تكلمونا على 31 322 322 باش تمشيو للحفل فهمني ولا اللي هو في مهرجان في كارتاج الاثري الحفل هذا اللي فيه زوز فنانين
1: نصيف زيتون رحمه رياض معايا
0: الشادلي جدوله الشادلي صباح النور
2: عسل
0: بقى جاف
1: لباس بابا لا لا
3: لا يا جدي نشاط حيوي
0: العائله لباسه
2: والله الحمد لله عسل بقى يسلم عليكم يا جافر والله
0: يعيش خويا عايش خويا يا جدوله يا غالي محليك محليك
3: ماشي النصيف يا شدي
0: وين وين
2: انا طوم الكيف يكون نجي اليوم لتونس
1: انا مرحبا بك توصل لباس ان شاء الله اهلا وسهلا
0: من لك تشرفت شنو الطقس غادي شنو الطقس غادي
2: طقس متن باس عاد متن باس في الكيف
0: ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله نافعه يا اخي ان شاء الله نافعه
2: متن بكذا عاد متن بيس
0: اللهم صل على النبي ان شاء الله ربي يرحم يا الشادلي
3: يا بس
0: انت وشكون تحب تمشي انت وشكون
2: والله انا بضربي خاطر تمشي معي أمي
3: هي.
2: ومعي أختي
3: وكان
2: سمع
3: أم
2: الماء
1: تمشي
2: معي
1: أربع كان سمع
3: يرضيهم
1: الكل والله محلي يحب يهز الأمهات الاثنين
0: أنت تحب تهز أمك شو اسمها الوالدة
1: محلي
2: اسمها توزر
1: محلي
0: كيف أمو توزر أحسن لي يا شد ونسيبتك شو اسمها
3: بنعروس
2: اسمها
1: رفيقة توزر لتونس من الكيف
0: ممتاز وش اسمك وخيتك
2: ايش
0: اختك بس هذا زيت كان سعرها
1: بيت اربعة
0: مبروك عليك
1: يا مبروك يا شادلي مبروك يا شادلي
0: مبروك يا
1: شادلي الطريقة ذيك
0: ابا
2: اسمعني انا في بالي اني باش نكلمك عندي حاجه قلت لك عندي برشا باش قلت لك عندي مده عسيلو البحر عندك مرتين غادي وما خيش الكادوات
1: يجي من كيف عادي
0: يجهزهم
2: ليه اقول لك انا شنو المسابقه
0: اي قل لي
2: مسابقه انت وانت معك في جسم هذاك نتاع عز الغرغور وقتها
0: بونجور رانيا
4: محليكم ومحلى الانرجي بتاعكم ومحلى الفايب بتاعكم وإحنا ما تعديش بليش بيكم
1: يا رانيا أنا فايب زي رادي أنا عندي اقتراح رانيا تكلمنا كل يوم محليك رانيا
0: ليك رانيا
1: فايب حي يقتل
0: من يتكلم فينا رانيا
4: الزهرة
3: حسيت الفايبز حتى أنا شميت الفايبز من بعيد
0: بحضر باب تسكن بحضر باب باي يا رانيا انت وشكون ماشية
4: أنا وعيشوشة
0: عايشوشة شكوني دي عايشوشة
4: ماما
1: ربي فضل لها
3: رانيا وعايشوشة
0: إن شاء الله ربي يحفظ لك عايشوشة بعدك هي ولا مش بعدك طبعا
4: بعدها
0: عدي لي بالله خلنا نسلم عدي لي خلنا نسلم على عايشوشة
4: لا
0: بحنا سكر
1: انا متي انا عايشة نحب ويش الاسم
0: لا من الله عايشوشة صباح خير
5: هاكي ما جعفور
0: اللي عايشة دعيوة خير
5: يا ربي فضلك ويعليك على مني عاديك
1: الله الله
0: وسكت على روحك
5: وربي تمشي. عبي يجيبك ولا يفر وديما مليان
1: يمين بشي استدعاه ان شاء
5: الله فاتومة وآدم
0: يا عايشوشة والله نستدعاك
1: نعمل لكم روز بالدروس
0: نعمل لكم روز بالفيك
1: زي يا روح خلت تدعينا مش تدعينا
3: بالله دريبة جيب لي أنا زاد عايشوشة كان فما
1: عايشوشة دعينا كل عايشوشة
3: مش لازم الزوز جيب واحد مش لازم جيوبك وحيد برك
5: البنات يعطيكم السعد والقوة وسعد
1: وعيش
5: يعطيه البنية كيما البنيات اللي يحبهم الكل ولا
3: عارف بريك يا عايشوشة
1: هي طيب البحث عايشوشة
3: حلوة عايشوشة يعطيك سعر
0: عايشوشة يا عايشة
5: نعم
0: باش تمشي تتفرجي في نصيف زيتو
1: الله الله الله
5: رحمة نحب رحمة
1: دكتور رحمة رياض
0: تمشي تتفرجي في رحمة رياض
5: محلاها رائدة على اسمها
0: محلاها محلاها محلاها محلاها وتستاهلي كل خير وربي يفضل لك هكا النوارة ان شاء الله تربي بولاد ولادها
5: يعيشك يا زعفور ربي يفضلكم الكل
1: يعيشك
0: انت وبنتك هكاهو ماشيين
5: هكاهو هذيك روحي هكاهو
1: ربي يفضلكم لبعضكم عايشوشة ربي يفضلكم يا رب
0: زوز ان شاء الله مبروك يا
1: عايشة مبروك يا رانيا
0: مبروك يا رانيا تذكر اللي يكونوا هذوما ديزانفيتاسيون ما مش تذكر لانه التذاكر لا تباع ما ثماش تذاكر للحفلة ذي راهو سيور انفيتاسيون. مرسي بوكو يعطيكم الصحة على الجوائز هذوما للناسنا وأحبابنا. نذكر زاد اليوم خوكم الجعفور
1: عندي حدث اليوم خويا وي افون بروميير نتاع فيلم دار العرس واللي انت مشارك فيه جعفور. برافو برافو برافو.
0: لحظة قص الموسيقى. دور بطولة
6: صح جعفور
1: انت البطل في الفيلم. ما فهمتش هكا خاطر
0: بطولة
1: انا ما فهمتش هكا
6: فسرها لنا هذه.
1: ماكش بطلة ما دار بطولة
0: كيفاش دور بطولة دور بطولة.
1: اسمعني شو جعفور انا ريت لافيش بالكدا اللي فهمته فما اربع ابطال
0: اي
1: وكلهم ادوار مساعده كلهم ادوار مهمه طبعا أيه اما فهمت اللي أيه وجهه جندوبي صبر الوسليتي فما جهاد
6: الشيرني
1: يغيب عليا اسم البطله تسمحني
0: اي مش مشكل فايده في الهنا
1: كملي والله وعندي صاحبتي زاد قرات معايا تياترو معاكم زاد ريحه بن محمد نسلم عليها ان شاء الله موافقه يا ربي
0: اي
1: خلينا نشوف اسم أيه البطله
6: فما نبيل زاد
1: نبيل
0: اي
1: فما شادي عرفاوي
0: اي
1: شادي طبعا
6: وانت وين يا
1: فما سامي الحامي زيد
6: خلود جليدي البطله خلود جليدي مع
1: خلود جليدي البطوله زيد ايوه عليها
3: صبر وسلاتي لا
6: فما اي قلناه وديك سامي الحامي وسهام صدق
1: سهام صدق
6: اي وينك انت جعفور سامحني
1: ماكش في لافيش الو
0: صباحين سي هيفا
1: ريتها في لافيش
6: اسمع لافيش الموسع خويا
0: في المباشر انا راني في الراديو
1: هاي في البنيوس
6: سلم عليه
1: اللي هو المخرج
0: في المباشر اسمع جيست باش قلت لهم راهو باش حط كوبارلور خويا هايفل
6: قول لهم راني البطل
0: تونس كنت تسمع فيك راهو باهي خويا هايفل
6: قول لهم راني البطل
1: اش باش يقول لنا
0: خويا هايفل قلت لهم انا دور البطوله في الفيلم هذايا في المباشر احنا تو فهمتني خيك انا ما
6: نسمعوا فيك راهو هايفل
0: تسمع فيك تونس الكل مرحبا بيك سي هايفل مخرج فيلم دار العرس مرحبا بيك تفضل يسمعوا فيك التوانسة
7: مرحبا بيك جعفور مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل
6: ايوه
3: قول لنا ريبونس نظيفه
0: اعطينا ريبونس صح قلت لهم دور البطوله انا
7: انت شكون دور البطوله
0: قلت لهم انا دور البطوله يا هايفل ها شكون
7: جعفر القاسمي
6: ايوه
7: جعفر القاسمي دور البطوله وشركه وعاونني في الاخراج
1: زيد والمونتاج
0: السيناريو والديكور
7: عاونني في الكتابه
0: والترانسبور
7: شويه في الديكور زيد الترانسبور اي والله الجمعه الاخرى عاوننا في الترانسبور
0: وفي الماكله انا وحسين العفريت لعبنا بالسندويتشات في التصوير وقت بارك الله فيك سي هيفل حبيت اقول لك خويا ان شاء الله مبروك الفيلم ان شاء الله مبروك ان شاء الله بدو بتمام تستاهل كل خير اراقي مخرج محلاك احساسك عالي على الاخر فهمني ولا ومجتهد جدا جدا جدا وانا فخور اني تعاملت معك مش كدور بطوله كضيف شرف فهمني ولا اي ضيف شرف تو تشوف الجعفور وكذا شكرا على الفرصه سيد المخرج
3: دز معايا قول له عندي ممثل
7: وشكرا انت يا جعفور
3: قول له عندي ممثل باهر
0: وعندنا رافع ممثل
3: يخدم بشطر السومره
0: يخدم اعطانا نحكيو فيه الموضوع
3: قول له جه ربي قول له
0: جه ربي والله وصلت
3: قول له عامل شهرين مسرح
0: اليوم اليوم لافون بريمير
1: اليوم اي
7: اليوم اي مع اليوم على السبعه في الكوليزي
0: اوكي تنكلمك
1: موافقين
0: شكرا يا هيفول
1: مبروك يا هيفول مبروك ان شاء الله موافقين ان شاء الله
6: برافو
1: بالتوفيق على ذكر دار العرس
3: والله كرك تدز معايا سي جاف
0: اي سيبا
3: شويه تمثيل حتى والله حتى متعدي نورمال
0: قمرناك
3: نبدا حتى متعدي ولا هكا اللي تحب
0: قمرناك ها باش نعمل فيلم انا
3: حطنا فيه
6: انا
0: باش نعيط لكم الكل
1: اوكي عندي دور جعفر
0: عندك بيان سور دور البطوله عزيز
1: يا خويا جميل عزيز
0: صدقوني عزيز عنده خزره استباقيه نتاع ممثلين
1: يعرف وقتاش يخرج نيس الغول مثلا
0: وجدان انت الشخصيه اللي لوجوا عليها في الفيلم فهمتني باش يطلع
1: خاطفها
0: حسام عندي السيناريو كامل حسام باش يطلع خاطفها وعزيز وباش يمنعها ومتواطئ مع حسام ثم زوز شخصيات بينهم شخصيه موجوده لهنا
1: متواطئه
6: نتصور
1: انت احكي لنا شو جو تاع الفيلم عمل جو شنو الدور تاعك
0: والله سمباتيك الفيلم فهمني ولا يحكي على دار العرس اللي بيمشي يتفرج في الفيلم بيجي يشوف روحه في دار عرس في دار عرس من الجوانب المضحكه فهمني ولا سمباتيك على الاخر على الاخر على الاخر عائلي فهمني ولا انا مثلت شخصيه تاع يعني عندي اجونس وهميه فهمتني ولا عامل اجونس وهميه
1: متحايل معناها
0: متحايل ربي يبارك لك اختي ونقعدوا هكاك فهمتني ولكن ويكان نحب نهزكم الموجات ايجابيه
6: نعم
1: جميل
0: اللي بتنا عليها البارح مش الامطار ولكن الموجات الايجابيه اللي كانت تذكروا البارح دخل معنا سي محمد مقديشة يعني رئيس جمعيه قرى اسواس فهمني ولا والبارح سي محمد قال لنا الامانه وصلت الأمانة وصلت
1: وحسسنا اللي هو كود بينات
0: قعدنا نحكي وشنية فهمني ولا الأمانة اللي وصلت الأمانة اللي وصلت فهمني ولا معنا مباشر موجود عبر الهاتف سي محمد. سي محمد صباح النور.
8: صباح النور جعفور لك ولكل الحضور في الاستديو ولكل المستمعين إذا ديوانا فهم.
0: سي محمد البارح فهمني ولا عبر موجات ديوانا فهم في ساعة سعيدة لحداش وعشر دقائق قلت لنا الأمانة وصلت.
8: أمانة أمانة كبيرة يا جعفر. أمانة عزيزة، أمانة غالية، أمانة حلموا بها التونس الكل، أمانة كل إنسان جاء وعطاه 10,000 وعطاه 50 دينار. تذكر المرأة اللي جبت لنا 5 ملايين قالت هذه العمر متاعي خذوها. نتذكر التونس اللي يتفرجوا في المساء أبنائنا في غزة.
0: وطلقنا
8: مع بعضنا حملة أنقذوا أطفال فلسطين.
0: نعم.
8: واللي وصلنا فيها إلى 2,600,000 في ديسمبر.
0: تبارك الله. 2,600,000. نعم.
8: 2,600,000 وصلوا إلى أرض فلسطين الحبيبة. ووصلوا دخلوا إلى غزة. ووقع توزيعه على أكثر من 5,000 طفل.
0: تربوا
8: بهم الكرتبلوات متاعهم واستلزمات الدراسة.
0: الحمد لله.
8: وعطاء الدفء لما فلوس التوانسة وصلت إلى غزة.
0: إن شاء الله ربي يبارك لأي إنسان من قريب ولا من بعيد ساهم في هذا الحدث الإنساني. فخورين جدا جدا جدا جدا الحقيقة، لأنه زاد الناس لازمها تعرف فهمني ولا. والأمانة وصلت أقوى عنوان. الأمانة وصلت والله واحد لحم وشوك. الحمد لله يا ربي ما يضيع شيء. الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ربي يبارك لأي إنسان. والبارح شفتك على يعني مهبط رسالة من فلسطين تشكر فيها الناس اللي تبرعوا واللي مدوا. ألو
8: نسمع فيك.
0: قلت لك البارحة شفتكم بارتاجي سي محمد رسالة
8: وصلتنا رسمية من المديرة الوطنية لقراء أطفال فلسطين. وصلنا معهم كل التحويلات البنكية، وصلنا معهم كل المستندات، وقمنا بإعطائها للحكومة التونسية لرئاسة الجمهورية للبنك المركزي لكل وزارات عطت فيها ثقة في الجمعية التونسية لقراء أطفال السويس. نشرناها للشعب التونسي، وكانت رسالة بكل حب كل دفء بكل عرفان من أطفال غزة من الشعب الفلسطيني إلى الشعب التونسي. كلمات كانت قوية برشا، كلمات فخر للتونسيين الكل وليلكم أنتم جعفر.
0: الحمد لله
8: سيدة قديش
0: الحمد لله
8: عاونوا قديش شكوا فينا العباد، لكن كنا واثقين من نفسنا لأن عنا وسائل متاعنا قانونية وعنا سمعتنا كتوانسة. وعنا قيمتنا على المستوى الدولي. كنت نشوف قبل كيفاش جمعية فلسطينية يعاونوا فيها الشعب الألماني والشعب النمساوي بوجودي في الفيدرالية الدولية لقراءة فلسطين. كنت نحلم ونتمنى نقول علاش اليوم الشعب التونسي مش عارف، لكن بفضل ترخيص اللي جانا من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة وإرادة تونسية ثقتهم في جمعية تونسية ما هي سهلة. ثقة الشعب التونسي في الجمعية التونسية لقراءة فلسطين غالية برشا، والحمد لله كنا قد المسؤولية وقد قد الثقة متاعهم، وإحنا فرحانين برشا. وإحنا ما نجمش توصف كي تحس روحك كنت اليوم في تونس عاجز.
0: نفهم سي محمد،
8: كي توصل الفلوس تفرح، حس روحك عملت حاجة غالية وحاجة مزيانة.
0: شكرا مجددا قرى أسويس تونس. شكرا سي محمد وكل العاملين في قرى أسويس تونس. شكرا يعني بكل حب بكل فرحة لكل تونسي مد يد المساعدة. الأمانة وصلت. تنجموا تتبعوا حتى على السيت، تنجموا تتبعوا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي قرى أسويس فهمني ولا. الرسالة اللي الحقيقة لحمك قشعر كي تقراها كي تجيك من فلسطين مباشرة حاجة تعمل 66 كيف. وأنا نضم صوتي لصوت محمد قبل كما كان يحكي، كانت ألمانيا تعاون وبلدان أخرى بلدان كبيرة تعاون وتساند فهمني ولا. اليوم لأنه زاد ثم حاجة ما تعرفش العباد اللي كونوا أسويس تونس على المستوى العالمي، على المستوى العالمي أسويس تونس متفوقة جدا على المستوى العالمي.
1: تجربة سابقة فعلا.
0: وقاعدين يعايتوا الأسويس تونس يحبوا يستفادوا من الخبرات من هذا التقدم. على مستوى جمعية قرى السويس.
1: وهذا اللي هنا وبرشا من رات يجيوا ناس زيادة من القارة متاعنا ويجيوا يحبوا يحكيوا التجربة التونسية ويحبوا طبعًا يعملوها بالضبط بنفس الحكاية. وجاوا بحذنا حتى هنا الاستوديو دونك نتفكروا هذا الكل وقديش خبر مفرح جدا جدا.
0: الحمد لله
1: سدد الخطايا
0: الحمد لله يا رب. ميرسي يعطيكم الصحة رافع زينب رباب ريم والكل اللي لهنا اللي كنت تتذكروا إيه ليه ليه ميرسي ما شاء الله مبروك علينا.
1: الحمد لله
0: خويا الحمد لله ان شاء الله مبروك علينا حاجة لازم تتحس لازم تتعاش فهمني ولا نفرحوا الحقيقة نفرحوا
1: برافو للناس
0: الكل الحقيقة نحكيوا على 2,600,000,000 معناتها 5,000 منتفع من أطفال غزة راهي حاجة كبيرة برشا إن شاء الله ننتصروا اليوم في التحدي الإنساني لأنه المواطنة حاضرة بحذنا لهنا. لكن قبل هذا باش يجي بحذية هاني لأنه اليوم ليكيب ناسيونال معين الشعباني كان الله في عوني كان حبه أنا السيد هذاك كان الله في عوني كان صديقي معين وإن شاء الله ربي يجينا في الصواب وإن شاء الله حال المنتخب بيتغير فهمني ولا ويتطور. هاني صباح النور بونجور بونجور
3: عودة المنيار
0: صباح خير مرحبا بك
3: عودة المنيار عودة المنيار
9: والله والله
1: راكي فيش يغزروا الفريق
10: معين الشعباني على قائمة المنتخب هاي سلمت عليكم
9: سلمك
10: سلام يا ريم سلام يا رافع سلام رباب وسلام زينوب
9: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
10: نمشي وفيس على القائمة معين الشعباني على أول قائمة بالنسبة لي مع المنتخب الوطني التونسي قائمة باش تكون مخصصة للمواجهات الرسمية أمام أوغندا وبوتسوانا نهار 24 و 28 سبتمبر الجاري في تصفيات الكان وأيضا مباراة مالي الودية نهار 3 أكتوبر المقبل نذكر ثلاثة مواجهات باش تلعبوا كلهم في تونس. في حراسة المرمى نلقاو أيمن دحمان مهيب الشامخ وصبري بن حسن في خط الدفاع يان فاليري معتز النفاتي ادم عروس محمد النصراوي أول دعوة للمنتخب الوطني التونسي الأول منتصر الطالبي علاء غرام أمين بن حميدة أمين الشيرني أيضا يعود للمنتخب علي معلول أيضا يعود للمنتخب التونسي. في وسط الميدان عيسى العيدوني وفرجاني ساسي وحمزة رفيعة وسامي شوشان وبن رمضان وأنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي دونك هنا خمسة ملاعبية يرجعوا للمنتخب اللي هما بن رمضان شوشان حمزة رفيعة فرجاني ساسي والعيدوني. وفي خط الهجوم خليل العياري سيف الله الطيف الياس العاشوري سيباستيان تونيكتي ريان اللومي حازم المستوري والدعوة الأولى لمهاجم نادي الأفريقي الصادق قديد. هذايا القائمة متاع منتخبنا الوطني التونسي كما قلت جعفر ثلاثة مقابلات أوغندا بوتسوانا وأيضا مواجهة مالي.
0: واضح هاني يعطيك صحة نرجعوا لها القائمة هذه أول الأسبوع عندنا ما نحكي فهمني ولا في القائمة
1: فرجيني سيش
10: عندك بارش ما
0: تحكي يوم الاثنين إن شاء الله. يعطيك صحة هاني شكرا جزيلا ميرسي بوكو يعطيك ألف صحة
9: ميرسي يا هاني
0: قسم الرياضة زاد يعطيكم ألف صحة ميرسي بوكو باش نمشيو بعد شوية الناس بالناس
11: ساعة سعيدة

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم 11:31 دقيقة، هذه فقرة الناس بالناس، إن شاء الله ربي يجيبنا في الصيب.
0: الناس بالناس،
1: توكلنا على الله. 11:32 دقيقة، أرقام الهواتف 31 328 285 285. الوضعية الإنسانية متاع اليوم الكل شفتها، الكل حقيقة تحيرتوا عليها، الكل تمسيتوا، الكل ترجيتوا، الكل ثم حتى شكون بكى، ثم شكون تألم، ثم شكون اتصل، ثم شكون علق، ثم شكون حط كومنتير. ناس الخير، محلاكم محلاكم محلاكم، ربي يبارك لكم الناس الكل. اليوم تحدي كما قلت كبير برشا، أدعو السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، الكل مواطن حاضر بعدنا لهنا، 31 328 328 ولا 50 285 285. المواطنة نظرا لأنه صديقنا محمد طاهر الدريدي حكى معه وقبلت أنه تعمل معه فيديو من منذ أسبوعين بوجه مكشوف، قالت أنا ما عندي مخبي، فمن ولا مرحبا بيك، دونك حاضر بعدنا بوجه مكشوف، فمن ولا شاورناه وسألناه صباح النور، مرحبا بيك، مرحبا بيك، زارك البركة، إن شاء الله ربي يحفظك النورات، إن شاء الله يبارك عليهم الستر. نذكروا قديش أعمارهم؟
2: 21 19 16 15 و 11 سنين.
1: هذه المنقطعة عن الدراسة،
2: منقطعة عن الدراسة،
1: وهذه اللي يلزمنا نرجعها تقرأ،
2: يلزم بنتي تقرأ
1: به، تحدي لولين نرجعوا البنية تقرأ،
3: هذا رقم واحد.
1: هذا 11 سنة. اللي بعدها قدش عمرها؟
2: 15.
1: ما تقراش؟
2: ما تقراش.
1: اش تعمل؟
3: نعمل
1: حسب رايك شنو نجمو تكوين، نعملو له فورماسيون؟
3: ايه
1: شعفور كيش قايدو مع بعض،
3: جوست كان بطلت عمني والترجع تقرا معك،
1: بطلت عمني ولا ايه ولا شي؟
2: عندها عمي
1: نجم، زيدو نشوفها دي، زيدو نشوفها،
3: زيدو
1: نشوفها. 11 سنة 15 سنة اي، والاخرى قدش عمرها؟
2: 19.
1: فورماسيون 19 قداش؟ والكبيرة
2: 21
1: سنة.
3: كيف كيف فورماسيون
1: بيه بيه دونك 11 15 19 21
2: 16 هذوم
3: 16
2: ولدي 16.
1: انت عندك 5 ابناء؟
2: عندي 4 بنات وولاد،
1: وولاد 16. فاش يعمل؟ شيء فورماسيون، فورماسيون يعمل فورماسيون كوجينا والا فورماسيون، فورماسيون بعد يخدم مباشره. هاي سيدي بيه، هذوما الساعه حلينا بحث وحدنا نحن، هذوما خليهم الساعة على الشيرة. توا أنت مرأة عاشة في وسط الطقس هذايا، في وسط الوضعية هذه والأمطار هذه، فهمني ولا وسط الطقس هذايا، فهمني ولا صحيح ربي يبارك لهم الأولاد، فهمني ولا كارين لك توا بالليلة، فهمني ولا، ولكن المشهد اللي شفناه أنك عاملة خيمة بالملاحف راهو مشهد لا يليق بالإنسان والإنسانية. أنا نحب اليوم ندبروا على الأقل كراع أمين، كراع أمين نقولوا يا سيدي الكراء ب 600 دينار، عندها 5 وليدات
3: ما شاء الله،
1: قولوا قولوا كراء ب 600 دينار، 600 في العشرة 6 ملايين، 6 ملايين
3: في الاثنين،
1: قول في الاثنين 12 قولوا 25 مليون، نقولوا 30 ألف دينار كراء. تحكي ليش؟ ولازمنا
3: نتفدى، تحكي على 4 سنين كراء،
1: مش 4 سنين زينب، 600 دينار كراء الشهر،
3: ايه
1: اضرب في العشرة قد يجي
3: 6 ملايين.
1: ايه 12 ايه بيه بيه،
3: قولوا احنا 15
1: مليون كراء،
3: صحيح
1: قولوا 15 مليون كراء، 15 مليون كراء اثاث الدار، قول 15 مليون اثاث الدار بين الكتروميناجي وفروشات وكذا، فهمني ولا بتاع 5-6 من الناس مراسة 15، هذوما 30 فهمتني، 10 ملايين باش المرأة تدور في حوالها، فهمني ولا، على لبسة، على عودة مدرسية، على كذا، بصراحة 40 ألف دينار
3: باش نجمو يقفوا على سقيم،
1: باش نجمو يقفوا على سقيم. توكلنا على الله. 31 328 285 285 31 328 325 285 285. وخدمة للمدام،
3: يعطيك الصحة،
1: خدمة للمدام،
3: حبيت نتمنى
1: زين ما عنديش وقت هذاك، علاش اعطيني طول مونطون، وخدمة للمدام توكلنا على الله.
4: ما نرجعوش للسيتواسيون
1: هذه. ربي امان اللي يقدر انه يعاون، ما تقولش راه باش يكلموا كذا. انت لولاني نحب اليوم خويا فهمني ولا فيراج، فيراج كبير برش، لانه المونطو كبير 31 328 328 50 285 285 31.
5: نديركم شهر كري. السلام عليكم.
1: شهر كري.
4: ميرسي ميرسي ميرسي. يعطيكم الصحه.
1: شهر كري.
4: الصحه يعطيكم الصحه.
1: شهر كري. شهر كري. شهر كري. شهر كري مع 600 دينار. توكلنا على الله. 600 دينار 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ربي معنا تو معنا كان 600 دينار 31 328 328 50 285 285 اللي باش يكلمنا تو باش يعاون امراه شفتوا الفيديو بربي حطوا لنا الفيديو كذا ما اكستريم تاع الفيديو فهمني ولا باش يزيدوا يثبتوا ويشوفوا فهمني ولا هبطناه مده اسبوع 31 328 328 50 285 285 المبلغ المطلوب تو عنا تقريبا اربع دراج اسكو نجموا نلموا 40 مليون هذوما ولا لا 31 نحب من بنزرت البنجردين للتطاوين والناس المتغربين خويا عباره كل واحد عنده وليد ولا بنيه فهمت ولا عندنا خمسه وليدات وامهم عايشين كانوا في البحر عاملين كلام لحف 31 328 328 50 285 285 لحد اللحظه هذه ما عندنا كان حق شهر كري حق شهر كري يا ودود يا الله يا ربي 31 328 328 50 285 285 لازم تحل الشبكه
4: يا رب
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 نذكر اللي كونوا ما عادش نجموا نعديوا الناس يجيونا لهنا للديوان يلزم يعطي الوضعيه نتاعو نمشيو نصوروا نمشيو نصوروا هذا قانون تويكا في ديوان فهمي لازمنا قالك نصوروا فهمني ولا باش تكون الامور اكثر مصداقيه شفافيه ثقه ووضوح
4: اكثر توثيق
1: بالضبط. نذكر اللي تعداو معانا راه بنسبه 99% يستحقوا 1% يستحق اقل فهمني دونك للثبات لازمنا نصوروا الوضعيات الكل يحب معناتها نعاونوه كذا بعد البرنامج فهمني ولا نقول لكم الطريقه كيفاش 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 لازمنا 40,000 دينار لازمنا نكريو الدار للمراه لازمنا ناثوا للمراه بناتها يسمعوا فينا في اللحظه هذه ولدها يسمع فينا في اللحظه هذه لا يقراوا ما يعملوا في شيء ستاند باي حياتهم واقفه شكون الناس الخير اللي نجم يقف معانا في اللحظات هذه يا ربي
4: يا رب
1: يا ربي 600 دينار فقط 600 دينار فقط 600 دينار فقط 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 تنجم تبعث ميساج على الواتساب فهمني اللي تحط فيه المونطون حمل الجماعه ريش 40,000 دينار اللي هما 40 مواطن يدفع كل واحد مليون 40,000 دينار اللي هما 40,000 دينار اللي هما 200 مواطن كل واحد يدفع 500 200 مواطن كل واحد يدفع 500 400 مواطن ما نسمع فينا الالاف بسم الله ما شاء الله 400 مواطن كل واحد يدفع 250 دينار حمل الجماعه ريش ان شاء الله ربي يجينا في الصيب لو كان ثم شركه ولا الكتروميناجي مؤسسه تاع الكتروميناجي ولا مؤسسه تاع موبيليا فهمني ولا يكلمونا في اللحظات هذه فهمني ولا يهزوا معنا الحمل هذايا فهمني ولا ولو كان ثم رجل اعمال ولا كذا انسان ولا انسان يعيش خارج حدود الوطن يحب يتكفل بالعائله هذه ويدفع مونطون به باش نجموا على الاقل نقدموا لانه ما عندنا كان 600 دينار 31
5: 200 دينار
1: أخرى 200 دينار عنا 800 دينار عنا 800 دينار فقط من 40 مليون قدرة ربي عظيمة قدرة ربي عظيمة قدرة مدام لا تخشى شيء قدرة ربي عظيمة لباس
4: لباس
1: لباس لباس دني اختبارات وابتلاء لباس لباس
4: إن شاء الله اللي جاي
1: مش تزيلك الأيام تو تشوف ثمانس بيه برش تزيلك الأيام ربي باش يبعث لك اخوات وامهات واصدقاء وصديقات وجيران وناس يحبوك ويخافوا عليك وعلى وليداتك تحيه للولاد اللي وقفوا لك وتحيه للسيد اللي وقف يعس عليكم
5: ربي يبارك
1: والله صحيح ولا انا غلط
5: صحيح ربي يبارك له ويرحمه
1: صحيح الحكايه
5: صحيح
1: يعس عليك وعلى بناتك
5: يعس علي وعلى بناتي
1: ما تعرفوش
5: لا باش ما يقلقكم حد. وليه جعفر انت تشوف الفيديو كيما هكا احنا تو متاع
1: هاي الوضعيه كيما قاعدين نشوفوا
5: طبيعي. اما السيف كيفاش تعدى يا جعفر في السخانه هذيك الكل في الشطره
1: معناها حتى شوف واحد الفيديو مباشره البرد بارطاجي
5: راهو معناها بدنهم معناها البدن الجلده نتاعهم مشيت من كثره الشمس
1: معناها فما
5: حاجات ما عدينا لكم
3: شمس وملح.
1: عندي مكالمه هاتفيه اولى يا ربي جبنا في الصباح. الو صباح النور.
6: الو عسام
1: صباح الخير مرحبا بك. اي اخويا حل الشبكه حل الشبكه بشرنا.
6: اي 1000 دينار ان شاء الله.
1: الله يبارك لك 1000 دينار. الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك. عندنا 1,800,000 من 40 مليون. 1,800,000 من 40 مليون. مازالوا لنا 4 دراج اقل من 4 دراج. 1,800,000 من 40 مليون. 50 285 285 31 328 328 31 328 328. فضلا وليس امرا بربي اصدقائنا على اليوتيوب بارتاجيو الفيديو هذي اللي تشوفوا فيه توا الصور هذي فهمني ولا الوضعيه. قلت لي زعما زعما ماشيين للبحر زعما زعما مصيفين.
4: مش ما يكلمهم حد
1: مش ما يكلمهم حد
4: مش ما يكلمهم
1: يا ربي. 31 328 325 285 31 328 325 285 81 31 328 325 285 81 يا ودود يا الله يا ربي يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 1,800,000 فقط. 31 328 328 ستنتصر ان شاء الله يا رب يا رب تبشرنا يا رب تبشرنا يا رب تبشرنا يا رب تبشرنا ورب يشفي محمد طاهر ديدي اللي هو تو في المستشفى.
4: ربي يشفي ويعافيه. ربي
1: يشفيك يا طاهر اللي هو كان سببه اسطى في المره هذه ادعي له بالشفاء هو في اللحظه هذه في المستشفى.
4: ربي يشفيك يا طاهر. ربي يشفيك
1: يكون حاضر معانا هو اللي كان سبب بؤاس. الله يبارك له الله يشفيه ويفرج عليه. 31 328 328 50 285 285 1,800,000 فقط.
4: يا ربي نسمع الخير يا رب.
1: نسلموا
4: لا لا لا
1: نسلموا 1,800,000 خمسة أولاد.
4: مشكلة ما عادش مش وقت.
1: خمسة أولاد طوب بصفة عاجلة بصفة عاجلة كارين لهم بالنهار. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 لازمني تليفون لازمني لكموتة. يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي لكموتة يا ربي يا عالي
4: يا رب
1: يا ربي يا عالي لكموتة. 31 328. ألو صباح النور
6: جعفر. صباح الخير.
1: صباح الخير بابا الغالي.
6: ربي
1: عايش عايش خي هاي بشرني
6: نتكلم فيك مليون مليون
1: مليون. مرحبا يا بابا مرحبا. هاي اليوم هاي اليوم هاي يا بابا
6: اسمع عندي كاميون فوت تراك نتكلم فيك من الكاميون ديما نسمع فيك.
1: ربي يبارك لك
4: ربي يفضلك.
6: اسمع تعرف امي شو اسمها جعفر؟
1: اي
6: قول لي شو اسمها ترى
1: شو اسمها؟
6: اسمها كما اسم امك.
4: الله
1: هنيه هنيه ان شاء الله ربي يفضلها لك.
6: اختي اسمها كما اسم ام اختك.
1: اخوي يا اخوي الله يبارك. هاي نجاح هاي عائله واحده عائله واحده. هاي بابا بشرني بشرني بشرني.
6: كلمت الجمعه اللي فاتت باش نعطي للكارتابلا كلموني العشيه قلت لهم انا نحب نحكي مع جعفر
1: بيه من بعد نحكيه وتاريخ ونمر التليفون وكون نحكيه جيت توا ضبطت شوي الوقت بشرني قداش تنجم تعاون المراه.
6: انا من سيد عمر بوحجله.
1: مرحبا
6: ثلاثي برا عبد الملك.
1: الله يبارك لك الله يبارك لك
4: وربي يوسع
1: رزقك. 2,800,000
4: يعطيك الصحه.
1: 2,800,000 من 40 مليون. 2,800,000 من 40 مليون يا ودود يا الله.
4: جعفر ما نحبش نعمل برشا بريسيون مازالوا 14
1: يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 بالله نحيل الموسيقى نحيل الموسيقى نحيل نحيلي. عندنا بريسك 3 ملايين من 40 مليون يلي تسمع فيا وعندك القدره برحمة اللي عز عليك لا تخليها بينا. احنا متوكلين على الله. اما الحقيقة دخلنا في المنطقة متاع الرعب نخسر اليوم. هل نخسر هذا التحدي الانساني؟ 3 ملايين من 40 مليون مازال ربع ساعة. انا تليفون. الو صباح النور.
7: صباح النور.
1: صباح خير مرحبا بيك مدام بشرني. الله يبشرك.
7: مليون
1: الله يبارك لك الله يبارك لك
4: ربي يفرج عليك
1: الله يبارك لك. 3,800,000 برسك العشر برسك 4 ملايين 3,800,000 برسك العشر يا ودود يا الله يا ودود يا الله. يا ربي ما نخسروش يا ربي ما نخسروش. 31 328 328 50 285 285 تقولي
4: 285
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ربي يا ربي يا ربي لك موتة يا ربي لك موتة يا ربي لك موتة طلعنا فوق العشرة يا ربي لك موتة طلعنا فوق العشرة 31 328 328 هذي نمرونا كلموا عاود كلموا عاود وإلا على الواتساب أبعث حتى ميساج لو كما تحصلتش بالتليفون أبعث على الواتساب قول أهول مونطولي نجم نعاون به قل لي زين
4: حبيت نعرف قيمة اللكموتة سنة هي بيدها متاع مناول ولا
1: يودي أي لكموتة
4: ابتداء من
1: ابتداء من توصلنا تهزنا شوي ترفعنا شوي
4: يلا إن شاء الله لكموتة
1: يا ربي إن شاء الله لكموتة يا ربي إن شاء الله لكموتة يا ربي إن شاء الله لكموتة يا ربي لكموتة أبو خمسة لكموتة أبو عشرة يا ربي لكموتة أبو عشرة يا ربي لكموتة أبو عشرة جبق واحد يجي يقول جبق يا ربي جبق جبق هذيك أبو عشرة ولكموتة أبو خمسة هذيك اسمها شطاف هذيك شطاف وعن أنا شيء جبق يا ربي تبعت لي جبق يا ربي تبعت لي جبق قالوا صباح النور
8: السلام عليكم
1: صباح الخير
8: أنا طيب ألف
1: ألف دينار الله يبارك لك الله يبارك الله يبارك لك الله يبارك أربعة ملايين وثمانية مية أربعة ملايين وثمانية مية يا ربي جبق يا ربي جبق يا ربي جبق جبق
4: مخاطر توا
1: لا تقرأ لا تكتب جبق يا ربي واحد ما يسور كوتسي زو عطاير جبق 31 328 328 50 285 285 ما نخسروش ما نخسروش ما زالوا درجين ما نخسروش مدام قدرة ربي عظيمة احنا مش طالبين البشر الله اللي خلقني بكر نسمع في سيف الدين الكوكي الشيخ قال يا ولدي يلزم تكون عندك ثقة في ربي سبحانه وسيب الدق احنا عندنا ثقة في ربي سبحانه وقت اللي يقول كن فيكون هو يذن هو يذن احنا

0: 320 320 50 285 285 يا ودودي الله يا ربي يا ربي شبك يا ربي شبك شبك شبك شبك يا ربي بزيرو درجين درجين
1: يا رب
0: درجين درجين واحنا عندنا 5 ملايين 5 ملايين معناتها بزيرو 35 درجين زعما يو خياني زعما الجمعة الفات دبرنا أكثر من 40 مليون يا ربي يحلش واحد تليفون راديو بالصدفة تو يا ربي
1: ما عود له أنت الحكاية جعفر كيف يحل بالصدفة
0: مواطنة صيف كامل عدتها في خيمة بالملاحف
1: بالصغار
0: فيديو هنشوفوا فيه تو ما عندهم 5 وليدات 4 بنات ووليد فمني ولا لا كري لا ماء لا ضو لا رونتري لا ماكلة لا أثاث ما عندهم حتى شيء كان وجه ربي نحبوا نسكنوها فمني ولا وتعيش بكرامة وندبروا الوليدات هذوما يرجعوا يقراوا في الدي سونتر فهمني ولا على مقاعد الدراسه وهي ندبروا لها خدمه يا ربي
1: يا ربي
0: يا ربي يا ودود يا الله يا ودود يا الله انا تقريبا 5 ملايين يا ودود يا الله الو صباح النور
2: الو صباح الخير
0: صباح الخير مدام
2: لاباس عليكم
0: يعيش الله يبارك لك
2: الحمد لله
0: هاي بشرني مدام
2: مليون ان شاء الله
0: الله يبارك لك الله يبارك لك
1: ربي يبارك
0: الله يبارك لك الله يوسع رزقك عندنا 5 ملايين و800 5 ملايين و800 5 ملايين و800 يا ودود يا الله 5 ملايين و800
1: ومازالوا درجين
0: درجين درجين يا ربي لك موت مش لازم مش بق لك موت بو 5 حتى بو 3
1: نزلت عجبك
0: يا ربي
1: تتنزل شوي عجبك
0: مانيش بتنازل عجبك
1: صحيت
0: يا ربي لك موت يا ربي شبك ولا تموت
1: يا ربي شبك يا ربي لك موت يا رب
0: يا ودود يا الله
1: والله والله يا والله بنية ان شاء الله ربي يسترهم وربي يحميهم
0: 320 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ثم تليفونات ثم تليفونات يا ربي ليه ما تليفونات ان شاء الله يا ربي
1: يا رب ان شاء الله ان شاء الله نسمع الخير ان شاء الله يا رب
0: يا ربي 31 328 328 50 285 285 31 فايزه جعفر لك موته لك موته اختي لا جبق انا اليوم ما عندش وقت
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب
0: يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب 31 328 328 50 285 285 رقم الواتساب هو 50 285 285 ابعث مساج على الواتساب تحب تعاون المرأة هذه في اللحظة هذه خويا باش ندخلوا للتاريخ اليوم 5 ملايين عام 5 ملايين مازالوا اقل من درجين فدوة مش وقت التيرزي تو التيرزي وقت اللي نفوتوا 30 مليون تنكلم التيرزي قالت لي كلم التيرزي تحرك
1: صديقنا تحيي
0: يا ودود يا الله
1: ربي يجيب له القسم
0: امين 31 328 328 50 285 285 31 328 328 لو كان تلقى نمر اوكيبي ابعث على الواتساب ميساج قول نجم نعاون بالمونطو هذا 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بعد بعد 5 ملايين يدبرها لمينا من الليل ربي كريم ورحمته واسع بربي أصدقائنا على اليوتيوب أبعثوا على الواتساب أبعثوا على الواتساب للي يحب يعاون من اليوتيوب يبعث على الواتساب على 50 285 285 على 50 285 285 50 285 285 مش في اليوتيوب على الواتساب خاطر هذيك الوثيقة أنا نرجع لها من بعد فهمني ولا وأصدقائنا زاد على الفيسبوك تبعثوا على 50 285 285 سيروا تكلمونا على 31 328 328 31 328 328 عندنا 5 ملايين سيدتي الكريمة لا تخشى شيء بحول الله الانتصار سلموش فيك خلوهمش بالنسبة لقرايتهم وليسانتر وكذا تو الجمعة هذه نسعاه لحظة بلحظة نتبعوا الوضعية خدمة لك انت كيف كيف إعادتهم من المقاعد الدراسة كيف كيف حاجة بفلوس يا ربي
1: هي المشكلة الحكاية عاجلة جدا
0: مازال درج
1: ما تستنيش
0: مازال درج يا ربي ما تسلكها كان جبك ثلاثة بو ثلاثة جبقات بو 5
1: هات اللي كتب ميساج ميساج هات اللي كتب هات
0: لحظة يا
1: قاطعين في تليفونات انت
0: 500 دينار حط لي 500 دينار
1: باهي نزيد.

0: خمس
1: سنين صاحبي ربي يبارك لك. الله يبارك انه نبض فوكار هو يسمع في الراديو ذات اختك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. وصلوا وصلوا وصلوا وصلوا بابا وصلوا وصلوا وصلوا يا غالي وصلوا. يا ربي يا ربي 3 لك متات يا ربي 4 لك متات 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب. 3 دقائق
0: بس انا معك.
1: 3 دقائق
0: ما وصلنيش حتى 10 ملينا
1: يا ودود يا الله.
0: ما وصلنيش حتى ربع المبلغ. حول ولا قوة الا بالله
1: يا ودود يا الله يا ودود يا الله. حلقة صعبة. ألو صباح النور.
2: صباح الفل.
1: صباح الخير خويا. مرحبا بيك.
2: عايش يا
1: خويا. عايش خويا. بشرني الله يبشرك.
2: مليون
1: مليون ألف دينار. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. أو قديش
0: نقولوا 8 ملايين توا
1: ترى شوف لي ما نشوف
3: ال 500 من عند صديق جعفر.
0: 8 ملايين 300
1: 8 ملايين. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. مازالوا 3 دقائق 3 دقائق يا ودود يا الله. 31 328 328 50 285 285 اصدقائنا اللي يحب يعاون على الواتساب يبعث ميساج 50 285 285 50 285 285 على الواتساب 50 285 285 يا ودود يا الله. حلقه صعبه
0: صعبة برشا.
1: لباس أختي لباس لباس لباس لباس لباس. ننتظروا ننتظروا ننتظروا. آه 8 ملايين قلت لي
0: 300 دينار.
1: بعد نشوف الواتساب قدش وصلنا. إن شاء الله يا ربي نسمع الخير. إن شاء الله يا ربي نسمع الخير. فدوى قال زيدوها حلقة أخرى. ما نزيدوش حلقة أخرى.
0: ما نجموش فما
1: نزيد. لا ما نزيدوش حلقة أخرى. يا ودود يا الله.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: 31 328 328 50 285 285. ألو صباح النور.
4: صباح الخير سي جعفر.
1: صباح الخير مرحبا بيك خويا.
4: بالصحة.
1: عايشك ربي يبارك لك.
4: الحمد لله.
1: بشرني الله يبشرك.
4: والله أنا من صعب شنكفل بين مدة عامين للكري جستو ما شوفوا الدار وحطيني مع الكري كل شهر نعملوا فيرمونت على الكري.
1: لحظة عامين الكري راهو نحكيو على 15000 دينار.
4: اي اي مش مشكلة مونتون كل شهر 600 شوفوا لي المهم شوفوا مع شكون الكري وحطوا
1: امشي بابا امشي بابا
0: هو
1: هو هو عامين الكري عامين
0: راهو انجاجمون كبير برشا.
1: اي اي اي منيقل ماما ان شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله ربي يبارك لك. الله يحجب عليك ربي يبارك لك.
0: امين يا رب.
1: الله يبارك لك. 15 و8 قديش؟
5: 22 23
1: 23 يا ودود يا الله. 31 328 هذه جبق لولا
0: الحمد
1: لله. قداش 50 285 285 هذاك رقم الواتساب تاعنا. بعثوا لنا ميساجات ولا تكلمونا على 31 328 328. 15 مليون كري عندي السيد هذا 600 دينار لازم نشوفوا لك الكري ب 600 دينار مده عامين انساه الكري.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا شد لي ادخل شد لي ادخل. 31 328 328 50 285 285 يا ودودي الله. عندنا 23 من 40
0: 23
1: و300 يا ودودي الله.
0: منهم 15 انجاجمون على عامين لدفع الكري.
1: يا ربي يا ربي تسمعنا الخير يا ربي تسمعنا الخير يا ربي تسمعنا الخير. شد لي ادخل شد لي ادخل مازال دقيقتين ادخل شد لي. 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله. لك موت يا ربي يا ربي يا ربي. الو صباح النور
4: جعفر. صباح النور.
1: صباح الخير بابا الغالي.
4: صباح لاباس.
1: عايش وخي عايش وخي. بشرني يا خي. شنو
4: سانك فوا دو قداش؟
0: 10
1: سانك فوا دو 10
0: 10 10 كنكتب ربي
4: وانت شنو تقول على 10
1: جبق
0: جبق
4: جبق اضرب جبق اخويا جعفر.
1: الله اكبر.
0: جبق. ربي وسع رزقك. ربي وسع رزقك.
1: اضرب جبق.
0: ربي وسع رزقك.
1: اضرب جبق يا ما يزغل كم يا عاد. هاي سبيا قديش وصلنا؟ 33.
0: نزلوا 30 ثانية.
1: 30 ثانية. شد لي يدخل شد لي يدخل شد لي يدخل شد لي يدخل. بعد 30 322 322 50 285 285 يا ودود يا الله يا ودود يا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
6: كل ما تشتد ربي يفرجها.
1: فادوة قالت لي عملوا حق أخرى. فادوة مع الجبق. هذه جبق مش تضرب هذه جبق
6: جديدة ذي.
1: 31 328 328 50 285 285 هاي شد لي. قولي قولي قولي قولي. نحيل الموسيقى نحيل الموسيقى. مازال دقيقة. 33 عنا
5: 300
1: 33 و 300
0: لحظة يا باش تحسب حسابات الكل على خاطر فما حاجات جاو لهنا في البلاتو على التليفون فما وعود جات على الواتساب. نفكروا اللي فما شكون وعد انه يتكفل ب 15 ألف دينار كريم تاع عامين وتوا صديقنا صاحب جبق يتكفل ب 10 ألف دينار. ان شاء الله ربي يوسع رزقك. يلا ان شاء الله ربي يوسع رزقك.
1: عزيز امشي عزيز امشي عزيز امشي.
0: يلا ان شاء الله خير يا رب.
1: احسبوا اللي صفقت لك احسبوا. يلا الو صباح النور. اخر مكالمه هاتفي. قل لي قديش قل لي قديش من غير ما قديش قل لي من غير التليفون غير التليفون قل لي قديش.
0: يلا معاك
6: عزيز اعطيني قديش عندك.
1: يطلب في في في التليفون يطلب في التليفون باش تاخذ دقيقه. ما
6: وجدين اعطيني قدي
0: عند رباب. هذوك هو نفسهم اللي عند رباب.
1: هذوك هما نفسهم اللي عند رباب.
7: اليوم عند 8
0: مليون 300.
1: يا رب
6: البلاتو اللي تعديو بلاتو.
1: اي اي اي برا برا برا برا برا برا شدلي بشرينا يا شدلي.
5: الله
1: 33 مليون و300. نحن 33 مليون و300. اي
0: باهي
1: 33 مليون و300. الواتساب شنو فيه شدلي؟ اعطيني اعطيني شوف اعطيني شوف يا ودودي الله يا ودودي الله.
7: مش واتساب هذا الكل.
1: شنو الكل؟
7: ايه هيك هو الشيفر اللي قلنا عليه جعفر من قبل هكا.
0: نعاودوا نعملوا غيكاب. فما 8 ملايين اللي تقالوا لهنا الوعود اللي وصلت لهنا
7: 8 ملايين و
0: يعطيك صحه. انا 8 ملايين و300. عندنا الوعد نتاع 15 ألف دينار الكري
6: نتاع عامين
0: مدة عامين. دونك هذوما نجموا نحسبوهم مع بعضهم. وعندنا ال 10 ألف دينار اللي جاتنا في اخر
1: المبلغ اللي وصلنا له هو هذاك. لكن مش نقول لك معلومه.
0: ايه
1: 35 ألف دي وصلنا 35 ألف دينار. لحظة وعود لحظة. وكلمونا مابل إيليتس فاقس فهمني ولا باش يتصلوا بيك باش يعاونوك انت وصغار فهمني ولا. ان شاء الله ربي يبارك لهم. ان شاء الله ربي يبارك. تحية كبيرة برشا اليوم. مازال محلول الواتساب على 50 285 285. حاجة أخرى الاثنين هذا ابارتيم الاثنين هذا باش نتبعوا قرايه اولادك للسونتر فهمني ولا. لانه زاد هذاك مصروف كبير وانت ندبروا لك خدمه بحول الله. نحب نحيي الناس الكل اللي ساهموا.
0: برافو برافو برافو.
1: ان شاء الله ربي يبارك لكم.
0: والله خير اليوم.
1: ربي يبارك لكم. الله يرحم والديكم. واحد واحد جبق. تعدوا قسم الاخبار.
8: ساعه سعيده ساعه سعيده.
9: احنا صوتكم في ساقس
8: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان. مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
10: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. والديوان يوصي بالابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف وعدم المجازفة بعبور الأودية أو الطرقات المغمورة بالمياه، والتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحها ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية، الديوان يوصي بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه. ويأتي ذلك تبعا لنشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع فيها توصل نزول الأمطار اليوم وغدا السبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجهات الشرقية. وفي سياق متصل، أهالي حي محمد الريشكو بمدينة سليمان من ولاية نابل يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة تهيئة شبكة التطهير إثر فيضان مياه الصرف الصحي وتسربها إلى منازلهم تزامنا مع نزول الأمطار، مؤكدين أن تجمع المياه الملوثة وانبعاث الروائح الكريهة داخل مساكنهم تسبب في أضرار مادية وضعف من معاناتهم خاصة خلال فترات التقلبات الجوية.
11: ناج محمد رشيكو، احنا عنا 35 سنة وحنا نعاني، ولدي انا يقرأ في نابل، الصباح يقوم يلقى الحلقوم فايض ما نجمش يتعدى، حتى الكهرباء ما تنجمش توصله باب دار ترسيله يمنك ما يمشيش يقرأ، فما برشا صغار وديارنا مضروريين 35 سنة عمر بنادم.
12: انا راني عندي ولاد صغار وصلت عام ناول زوزك زمانات ميمشوش ويعديهم، والمدرسة قالت لي ما نستعرف لهمش ونمشي نقرق انا ونعاود، وسنة ظهر نفس الموال ظهر، انا سنة مع طولادي باش يقعدوا لي في الدار. نورمالمون راهم الصيف خدموا على الحكاية هذه، مش يجونا في طنبك الشتاء احنا تويكا وسيي وتسكر الدنيا قدامنا، لا نتنجم نتعدوا لا نقضي، وحتى طفل المريض ما تجيش تهزوا الارجانس في الليل.
13: هما وين يجيو تسب المطر يجيو هكا الساعه من زمان يشوفوا به تو نعملوا لكم تو نصلحوا لكم تو نريقلوا لكم، وهذه 35 سنه وحنا نسمعوا فيها الموال هذيا، لا تتعدى كبار ولا تتعدى صغار ولا تتعدى كراهب، ذا اللي محزوزين في ديارنا وذا اللي ناموس والذبان حتى من الحنوشه تطلع من المروقارات والفيران، تعذبنا تعذبنا يزيد يسلبوا لنا الكياس يسلبوا لنا اللي نحن.
10: وفي موضوع آخر، المساحات المبذورة خلال الموسم الفلاحي 25 و2026 و2000 بلغت حوالي 991 ألف هكتار، فيما تجاوزت الكميات المجمعة 10.9 مليون قنطار، إلى جانب تأمين وتوزيع حوالي 524 ألف قنطار من البذور الممتازة بما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو مستوى يتحقق لأول مرة وفق رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف. وبخصوص موسم البذر 26 و2027 و2000، شدد رئيس الديوان على ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج في الأجل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تفادي إشكاليات التزود بالأسمدة التي شهدها الموسم الماضي عبر أحكام برمجة التوريد وتأمين الحاجيات الوطنية وضمان توزيعها العادل وفي الأجل المناسبة. والمصدر ذاته يشدد على أن تحقيق السيادة الغذائية يظل رهين تضافر جهود مختلف المتدخلين وتكامل أدوارهم، معربا عن ثقته في كفاءة إطارات القطاع ووعي الفلاحين وقدرتهم على إنجاح موسم البذر. وفي شان الدولي، مقتل 26 شخصا وإصابة 82 آخرين في أعمال عنف عرقية وقعت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وفق ما أفادت به قوة حفظ السلام في المنطقة. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن اليوم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل على الرغم من استمرار حرب إيران. وقال مصدر مطلع على القرار، يعني ذلك أن المسؤولين ومن بينهم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي سيحصلون على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.
8: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
9: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 لـ7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهريه نص الليل مع النايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان أفام.
1: نصف نهار بتسعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان أفام. كالعادة والعويد معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس مثيل الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. حاول معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. نحاول نرجع معكم على مختلف الأخبار كالعادة. فقرة عطاير الحقيقة وفقرة الأكتوال في جزء منهم باش نرجو على التطورات، نحكي بالطبيعة على تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي، مياه الأمطار اللي غمرت تقريبا عدد من الشوارع. شفنا الفيديوهات التصاور البارح اللي تم تداولهم من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في أحيائهم في العاصمة. شفنا زيد على مستوى وسائل الأعلام شنو المطلوب اليوم، وهل تكفي الحلول الحالية لتفاتي خطر الفيضانات لا قدر الله. باش نحكي وزيد على الاستعداد لموسم البذر المقبل، وضع 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة الفلاحين. باش نرجع زيد في أخبارنا على بيان وزارة الخارجية التونسية التي أدانت فيه بشدة الهجمات على مدن السعودية وتعتبرها انتهاك صارخ لسيادة المملكة. بعد أكيد بداية الساعة الثانية باش نمشيو معكم لفقرة الارتيكل ديجور، المقال اللي اختارهونا بسام حمدي من موقع أكسيوس. ترامب سيجري محادثات مع قادة دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل. نعرف تفاصيل المقال هذه إن شاء الله الساعة الثانية. وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع زميلنا رضوان التوينسي. أكثر من 202 يوم من الحرب وتهديد شديد اللهجة، هل اقتربت ساعة الصفر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ شنو آخر التصريحات، الأرقام والمعطيات نلقاوها آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة. تحية لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا. كالعادة يرفقني في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي البسام وتحياتي لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك خليفة شوشان وبسام حمدي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أيوه أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك بخليفة ولجميع المستمعات المستمعين، ويهنيك بالرواية كما نقولوا في صفاقس. إن شاء الله الأمطار تكون نافعة إن شاء الله. نعرف كيفاش نتصرف في الأمطار هذه من جميع النواحي.
1: على كل نرجع للموضوع هذا بأكثر تفاصيل، نسمع قراءتكم كيفاش تبعتوا البارح بين الصور بين الفيديوهات البيانات الاستعدادات وما المطلوب خاصة. تنرجع بعد على كل هذه التفاصيل، وكالعادة البداية دائما تكون بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
1: في نفس السياق اللي باش نرجعوا له بعد، بسام حمدي خيرت تحكي على اللي صار البارح ولكن من زاوية البيانات اللي هبطت في علاقة بتعليق الدروس في عدد من المناطق. وطرحت انت السؤال بسام، لماذا تم تعليق الدروس او الاعلان عن هذا القرار بشكل متأخر رغم النشرات التحذيرية اللي كانت مسبقة من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي؟ تفضل اسمعك بسام.
3: هو بالفعل يوم أمس ملفت الانتباه هي مش طهات الأمطار وإلا البناء التحتية المهترئة وإلا السيلان بتاع المياه في شوارع، أكثر منه الفت الانتباه اللي هو موضوع القرار المتأخر المتعلق بتعليق الدروس خاصة في العاصمة التونسية وفي ضواحيها. لأنه قرار تعليق الدروس يعني تم اتخاذه وتم إصداره من طرف ولي تونس ومن طرف بعض المؤسسات التربوية لحظة تهات الأمطار ولحظة وقت اللي السيول بدأت وال يعني وال المياه تجري في الشوارع وقتها خرجوا صغار من المدارس. فلهذا السبب بتسألنا شو اللي يخلي قرار يصدر بصفة متأخرة؟ كان من الأفضل في اعتقادي إنه تم إصدار إنه قرار يتم تعليق الدروس مثلاً من نصف النهار، مع وقتها ربما يكون كان أفضل تمنح فرصة للأولياء إنهم يروحوا بصغارهم وتمنح فرصة للصغيرات إنهم يخرجوا في قبل تهات الأمطار. هو الحقيقة في الأصل مجابهة التقلبات المناخية لا يكون بإيقاف الدروس، لكن احنا بما أنه نعيش في دولة البناء التحتية متاحة مهترئة وما صلحناش البناء التحتية هذية وما طورناهاش، فللأسف بقينا نجابه في تهات الأمطار بإيقاف الدروس، وكأنه الحقيقة مسألة اختيرة برشا. لكن بما أنه هذا الحل الوحيد فيريت يعني في المرات القادمة يكون الحل يعني أسبق، ولابد أن نستبق ربما الأزمات ونستبق حتى تهات الأودية وتهات الأمطار بالصفة الكبرى. لأنه اليوم كي نحكيه على قرار متاع إيقاف دروس فما نشرات تحذيرية سابقة من المعهد الوطني للرصد الجوي وفما لجنة متاع مجابهة الكوارث منعقدة، بمعنى أنه القرار رغم يتمش اتخاذه في لحظة أو لحظتين بل هو مدروس وتم عقد اجتماعات قبله وفما بيانات وفما تحذيرات. ومن هذا الباب أنا نقول أنه سياسة الارتجال لا تجابه الأوحال، بمعنى أنه لابد أن نستبق. إحنا اليوم عنا دراسات وعنا علوم تتحدث عن تغيرات مناخية وعنا تقارير تتحدث عن تغيرات مناخية، لابد أن نستبق وأن نستشرف هذه التغيرات المناخية أول شيء بالإجراءات الشاملة وبالإجراءات الجذرية بإصلاح البنى التحتية، لكن كذلك حتى الحلول البسيطة اللي قادرة تنقذ تلامذة لابد أن تستبق ولابد أن تكون سابقة ل يعني تهات الأمطار، لأنه لا قدر الله لو تحصل أي مشكلة أو يغرق تلميذ وقتها نوليه ونقول يا ريت استبقنا الأحداث. الحقيقة هو في تونس فللأسف فما الكثير من الأوحال مش أوحال التين والأمطار فقط. ففي اعتقادي اليوم لابد أن تضع السلطة نصب أعينها أنه تستبق وأنه تستشرف، لأنه العالم يسير اليوم بالاستشراف وباليقظة، ولما لا يكون عندك كاتب دولة مكلف باليقظة والاستشراف وتكون عنده الدراسات مطروحة الكل من أجل أنه نتخذ قرارات استباقية في الكثير من المجالات. وفي الأخير يعني ما يكتب أنه التاريخ لا تكتبه الأيادي المرتعشة بل تكتبه الأيادي التي تستشرف والتي لديها دراسات علمية ولديها كل الكفاءات.
1: تنرجع من بعد كما قلت لكم في فقرة الأكتواليتي على الفيديوهات وعلى الصور ونحاولوا نرجع اليوم بالقراءة على شنو صار البارح والأهم بسام وخليفة ما المطلوب اليوم. بسام كان يحكي على الرؤية الاستباقية والاستشرافية في الأثناء مهم جدا، زد نقوله أن الديوان الوطني للحماية المدنية دعا إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار خاصة تجنب القيادة في المناطق اللي تكون مغمورة بالمياه، الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص وعلى الممتلكات. راهي البيانات هذه مهمة ومهمة جدا في لإرشاد المواطنين خاصة سواء اللي عندهم كراهب قاعدين يسوقوا وإلا حاجة، نحاولوا دائما نكونوا في متابعة لمختلف البلاغات والبيانات سواء جينا المعهد الوطني للرصد الجوي من الحماية المدنية ومن كل السلطات اللي تنجم إلى حد ما اتوجهنا. مازال مصير معكم فقرة عطاير ومباشرة باش نعطيك الكلمة خليفة فاضل.
2: هو تقريبا موضوع الساعة هو الأمطار اللي تهاطل التامس أمطار الخير والبركة، احنا نبقى نقولوا المشكلة مش في الأمطار، المشكلة فينا احنا، وهذا اللي لازم نعبوه باش ما نصلوش إلى وضعية اللي نخافوا إذا كان تسحب نقولوا الأمطار مش تصب، لا المشكلة راه فينا احنا وبلادنا تتطلب برشا أمطار. وديما ما ننسوش حتى وقت نتقلقوا شوية أمطار اللي هي أزمة الجفاف الموجودة في البلاد هذه، أزمة السدود، الانقطاعات متاع المياه الصالحة للشرب اللي نعيشوها في الصيف. لذلك مهما كانت معناتها تقريبا خلينا نقول بالتونسي مرميده اللي يعيشها التونسي وقت تصب الامطار في الاخير ديما يتذكر اللي هي امطار الخير والبركه. انا في مش نوصل في نفس الحكايه بسام على غياب التنسيق ما بين الادارات التونسيه. انا مانيش نحكي على المواطن، مواطن نجم بلاغ للرصد الجوي ما ينتبهلوش، نجم يكون عنده قضيه مستعجله ما ياجلهاش ويلقى روحه عالق في وادي، يلقى روحه في مكان معناتها فيه سيول كبيره برشا. لكن من المفروض الادارات يلزم الحد الادنى من التنسيق ما بيناتهم. انا مش نحكي على حاله، مش نحكي على كوليج. كوليج هذا حكى عليه الصديق حبيب بوشويش اللي عنده بنته تقرا في الكوليج هذا، وكتب تدوينه وصف فيها شنو اللي صار بالضبط. قال دخلوا تلامذة مضي ثلاثة على أساس باش يقروا، أكثر الأولياء استنينا ربع ساعة أربع دراج ما خرجوش التلامذة. قلنا نحكي على الكوليج اللي تقرأ فيه بنتي والمطر تصب قوية برشا، أما ما روحتش. بعد شوية على الكوليج قول أم بقيت نستنى، تضرب السوناري 3:35 دقيقة ويبدو تلامذة خرجين أغلب الأولياء تقريبا روحوا. قلنا نحكي على تلميذات صغار خرجوهم اشطر الاولياء ملقوش بناتهم. انا لقيت بنتي مقابل الاعداديه تحت شجره وحدها، كلمت ثلاثه ولا اربعه اولياء نعرفهم وصلوا بعد ربع ساعه، اكثرهم كانوا يستنوا في الاربعه باش يجوا لصغارهم. بقينا نفتشوا على بقيه التلامذه، ثم شكون لقيناه تحت قنطره، ثم شكون تخلى عطار. لقيت بنت جاري بنيه سنه سابعه وحدها في حومه ما تعرفهاش، استنينا معاها في الطريق لين جاب باباها ويوسف يوم متاع ولي. شنو اللي صار؟ انت اذا كان قررت رغم كل التهديدات اللي صارت ورغم الامطار اللي شفتها كمسؤول في مدرسة اللي انت تدخل تلامذة يقروا مع ثلاثة، ضعفت الامور ولا الامطار كثير؟ طيب معناتها توا ولينا في قلب الاشكال، في قلب معناتها خلينا نقول الطوفان تاع المياه ولت اكثر. علاش تخرج فيهم تلامذة؟ وفي اقصى الحالات كي تخرجهم تكلم اولياءهم بعد ليك تخرجهم، ما تجيش 3:35 دقيقة قبل لا يوفى الوقت متاعهم تخرجهم للطبيعة. والمشكلة كي واصل بعد لخرجهم سكروا الباب، معناتها حتى إمكانية باش التلميذ يرجع يحتمي بالمدرسة متاعه ويبقى تحت مسؤوليتها لا. هذه أنا نعتبره سوء تصرف ويرتقي إلى مستوى التقصير، لأنه لا قدر الله أولاد بنات وأولاد صغار في سبعة أساسي شنية العمارة متاعهم 11 سنة و10 سنين و12 سنة، كان بإمكانه تصير له أي مشكلة. إذا كان مشكلة مش في علاقة بالأمطار والسيول هذيك تنجم تصير له مشكلة أخرى. ونعرفوا إحنا الفضاءات القريبة للمدارس اللي موجودة فيها، وبعيدا على الوصم بعض المناطق اللي فيها مدارس تشكل خطر بيئة خطير على التلامذة في حد ذاته. وفي فترة كما فترة الأمطار حتى الحركة تنقص في بعض الشوارع، معناتها حتى الإجرام يولي أكثر، معناتها ظروف الجريمة تولي أكثر، لأنه ينجم لا قدر الله تحويل وجه صغير ولا تصير له بركاج ولا يصير له في الجانب هذا. تو الوضعية احنا عارفينها وانا تو نحكي عليها بالتفصيل، وضعية البنية التحتية، وضعية التقصير وهذه معتها اللجنة متاع إدارة الكوارث اللي هي أصبحت جزء من الكوارث في حد ذاتها شكلها الاتصالي. أما من المفروض ثم حد أدنى بما أنه الوضعية تشكل خطر في الجانب هذا، مش نخرج تلامذة ونقول له اذهب أنت وربك قاتل إن قاعدونها، لا خليه في المدرسة. في المدرسة أكثر أمان إلى أن يجي الوقت متاعه وتخرج الولي متاعه، مش لأسباب. وشنو التبرير؟ جانا بلاغ. شنو البلاغ؟ هبط عليك معتها أوامر عسكرية، معتها بلاغ قرجهم توا. بلاغ قال لك ستتوقف الدروس، هي لكن توقيف الدروس هذا يلزمه بروتوكول، ثم صيغة. تلامذة صغار مش تخرجهم للشارع وتسكر
1: مدرسة. هو قرار عام، إجراء عام، ما أنت حسب الوضعيات تحاول تتصرف. تلميذ ولي متاعه مش موجود ولا موش موتوري، حتى زاد مش كل عنده مكره،
2: زاد خليفة مش كل ينجم يجي في درج ولا درجين ويكون تتصل بيه.
1: أما شكون باش ياخذ وسيلة نقل ولا تكسير باش يستنى شكون يهزوا في
2: كار؟ بكل بساطة تنجم تخليهم داخل المدرسة وتكلم، وعندك معناتها تقريبا تو أصبحت سهلة الاتصال معتها بالأولياء متاعهم. وفعلا توجيه الولي متاعه خير ما تخرجوا للشارع وليد صغير في السابعة أساسي ولا في الثامنة أساسي ولا بنية ولا كذا في وضعية كما هذيك معرض إلى كل الأخطار. لذلك صحيح ثم قوة خلينا نقول قاهرة أحيانا معتها الطبيعة، أمطار طوفانية في ظرف ربع ساعة شفناها معتها بغزارة كبيرة برشا. تو نرجع نحكو على الأسباب وعلى هذا تحنا أولا مسبرك نهار الأربعاء ابتسام كان معنا مسؤول في وزارة
1: التجهيز،
2: في وزارة التجهيز، وحكينا على الموضوع هذا. هو تقريبا كان متحفظا وحكى على الحلقة الأضعف، وأنا كنت أقول له ربي يسر معتها الحلقة هذه ما يجيش منها الخطر، وحكى معه على ثلاث حلقات. يحكى على الحلقة تمثل السدود اللي هي تحت وزارة الفلاحة، وحكى على الجسور والطرقات والمجاري اللي تحت التجهيز، وحكى على الحلقة الثالثة اللي هي تهم المناطق العمرانية واللي تهم البلديات، وهنا يجي دور البلديات وهنا يجي دور متاع ديوان التطهير في مسألة هذه، وتجي زاد مسؤولية المواطن، لأنه يعني زاد راوك الأوساخ اللي نلقوها معتها بدون سبب وفي كل مكان وتجي تلقى معتها قنوات الصرف الكل تحولت إلى حاويات انت ايه في الأخير اللي المتسلفة مردودة واللي تطيشه في الصيف يرجع لك في الخريف يعني وفي الأخير اليوم الناس كلنا شفنا ما عادش هذا مش بيركم تاع مياه كبيرة على الأقل نحكي هنا في العاصمة أنا جيت من المروج ومن واحد إيه لكن زاد لاحظنا حاجة الشوارع كلها نظيفة إيه الوسخ اللي كان في الشوارع ونمشى دي كله مشى في البلوعات للأسف وهذاك علاش ضعفت المشكلة لكن هذا لا يغني إن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الوزارات المعنية في الجانب هذا لأنه البارح نشوف في بعض الصور في بعض البلديات هاني مش نقول باش ما نستنقصش من مجهوداته البارح ليلة تصلل البارح ماشي للقنوات متاع الصرف تنظف فيهم خرج لي ثلاثة ولا أربع ساشيات حطهم على جنب وتصور فيهم مش البارح رأى من المفروض هذا يرى وصار في الصيف وقت ما ثماش أمطار ماك مرتاح في الصيف المجهود عود تكثف الكل في جمعة قبل موسم الأمطار ولا قبل يجي سبتمبر وهي أغلب المجهودات صارت من 1 سبتمبر حتى الشتو مش قبل نهارين ولا ثلاثة من اللي تبدأ الأمطار تبدأ تنظف كل شوية سمحني كل بلوعة تجي تنح منها طرفه وتحطهم في ساشي وتصورهم وتهبطهم في الصفحة الرسمية متاع البلدية يعطيك الصحة تقوم بواجبك راه ماكش عامل علينا مزية في علاقة بالجانب أما كان بإمكانك قدامك الوقت لمدة صيف كامل يا أخويا ما تخدمش في النهار سخونة على العوان وأحنا كلهم إخوتنا وأبائنا وهذه كل على الأقل تنجم في الليل تخدم راه وعلى الأقل خذيت وقتك لمدة شهرين ولا لمدة ثلاثة شهور رقمت بالعملية هذه أما تقوم بها معتها تقريبا بشكل آلي وبشكل ميكانيكي اتعودنا اللي ديما من 1 سبتمبر ساعات 15 أوت بعض البلديات الجادة شوية والولايات تبدأ من 15 أوت نتذكر قبل توا ما نعرفش 15 وغير كافي خاصة في الوضعية اللي نعرفوها متاع البنية التحتية متاع القنوات متاعنا وتنرجعوهم لأنه للأسف يبدو حتى الخريطة ما عندهمش
1: واضح خليفة في الأخير كما كنت تحكي أنت المسؤولية مشتركة بين الإدارات بين الدولة بين المواطنين والأهم هو التنسيق بينتهم احنا باش نخرج معكم فاصل صغير وبعد باش نكملوا نحكيوا في الموضوع هذا نسمعوا بسام حمدي ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل صغير ورجعين
0: هنا تونس Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

كتير من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و28 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل ما زلتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا، تو باش نوصلوا أكيد نحكيوا على التطورات على مستوى الوضع في البلاد بعد التساقطات اللي عاشت على وقعها البلاد البارح، وشفنا بتبيع المياه اللي غمرت الشوارع، وهذا باش نحكيوا عليه زيادة وشوص، ونحكيوا عليه بأكثر تفاصيل في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي.
1: كما قلت لكم، الديوان الوطني للحماية المدنية دعا إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، وإحنا لأكثر تفاصيل ومعطيات في علاقة بالوضعية وطبعا المجهودات الحقيقة اللي قاعدة تقوم بها الوحدات الميدانية للحماية المدنية. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سي خليل، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك، وتحيه طيبه مستمعي ديوان فام.
1: مرحبا بك سي خليل، مشكور انت، ومن خلالك انت نقدم تحيه بتبيعه لكافه اعوان والوحدات الميدانيه للحمايه الميدانيه على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها، وشفنا البارح عدد كبير من الامثله على المجهودات هذية. ابرز التوصيات اليوم من الديوان الوطني للحمايه المدنيه اخر التطورات وغيره، نعرف انه مختلف وحدات الحمايه المدنيه تقريبا منتشرة على مختلف ولايات الجمهورية، العمليات اللي قمت بها من مساعدة للعالقين، إزاحة عدد من السيارات، نحب ناخذ من عندك آخر التفاصيل والمعطيات. سي خليل تفضل.
2: مرحبا مرة أخرى. هو الحقيقة بالنسبة للوضعية العامة توا في البلاد التونسية، نحب نطمن أنه نطمن المواطنين وكلهم من الحماية المدنية في متابعة دقيقة للوضع. مبدئيا الوضعية توا لاباس، ما تماش حتى ثم حتى داعي للمدخل في سيتواسيون تاع بانيك ولا حاجه. صحيح البارح شهدت عديد المناطق في مختلف ولايات الجمهوريه تراكم المياه بعديد الاحياء والانهج، هذا تسويق للغزاره الكبيره نتاع كميات الامطار اللي نزلت في وقت وجيز، وهذا هو المعروف به عاده في امطار الخريف اللي تفرق على امطار الشتاء. دونك الوضعية كانت الحقيقة دقيقة شوي وتتطلب متابعة دقيقة، وذلك علاش وحداتنا الميدانية كانت الحقيقة على علم بالتقلبات المناخية هذه، وعددنا خطة للانتشار المسبق في عديد المناطق اللي نعرفوها احنا نسميها بالمناطق الزرقاء، واللي هي عادة تكون هشة في تراكم المياه خاصة بعد كمية هذه اللي صبت. وحدات الحماية المدنية البارح دخلت منذ اللحظات الأولى لتقلبات المناخية، وقامت بعديد الإزاحات ومساعدة الأشخاص اللي علقوا في التجمعات المائية. الإشكال اللي وقع البارح هو بتاتر الكثافة المرورية اللي شهدتها تونس العاصمة نتيجة لتراكم المياه هذه في الطرقات. دونك هنا بتاتر ثم توصية خاصة أنه التقلبات المناخية هذه باش تتواصل إلى غاية آخر الأسبوع، يمكن حتى لنهار الاثنين تنجم تكون أقل حدة، ولكن ساعات ثم فترات باش تكون فيها أمطار غزيرة كما قلت لك، أمطار الخريف هي معروفة بالغزارة نتاعها في وقت وجيز. دونك هذاك اللي يسبب الحقيقة تراكم للمياه بطريقة كبيرة. دونك هنا من التوصيات الأكيدة الملحة أنه نحاولوا سادة المواطنين بعدم المجالسة بعبور التجمعات المائية أو الأولية، خاطر التوصية هذه مهمة، والديوان الوطني للحماية المدنية يعرف خطورة المجالسة هذه. دونك نحاولوا سادة المواطنين نتريسوا، ما فماش داعي للهلع، ما فماش داعي أن ندخل في بانيك، ولكن في نفس الوقت يلزمنا ناخذوا الحذر، نتوخى الحذر في أقصى درجاته، نحاولوا نقصوا التنقلات نتاعنا على قدر الإمكان خاصة أثناء تهاطم الأمطار. نحاولوا نسيسوا رواحنا، نقعدوا في بلاصة بعيدة عالية شكو إذا كان قبلتنا تجمع تاع المياه، ما نحاولوش نجلسوا وندخلوا ندخلوا فيه. إن شاء الله نقولوا أمطار خير، إن شاء الله العام خير. وان شاء الله تونس ديما لاباس.
1: ان شاء الله تونس ديما لاباس. شكرا لك مره اخرى سي خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه على التدخل معنا. قلنا سي خليل نحن في متابعه دقيقه للوضع لا داعي للهلع وتدخلنا منذ اللحظات الاولى نكون شويه حذرين ونتبعوا طبعا التوصيات اللي تهبط في كل مره وتكون محايده اخرها التوصيات مرة أخرى اللي تقدم بها الديوان الوطني للحماية المدنية اللي دعا إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وذلك تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. وأوصى أيضا ديوان الحماية المدنية بمتابعة النشرات الجوية وتحديثات الحماية المدنية والابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف وفق كما قلنا المنشور اللي كان هبط كما حث على تجنب المجازفة بعبور الأودية أو طرقات المغمورة بالمياه وتثبت من سلامة المنازل خصوصا أسطحة ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. وفيما يتعلق بالسلامة الكهربائية أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية بفصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتأكد من عزل التوصيلات الكهربائية عن المياه ويأكد زادة أنه الأمطار رغم كونها نعمة قد تتحول إلى خطر إذا لم يتم الاستعداد لها داعية إلى ارتباع هذه الإرشادات للوقاية من الحوادث والأضرار. ودعت الحماية المدنية للاتصال بالرقم 198 عند الحاجة. نعطيك الكلمة بسام حمدي أكيد تبعت البارح كما المواطنين الكل بتبيع في أحيائنا ونسكنوا أيضا على مستوى الفيديوهات تصاور اللي تشاركناهم ربما مع مواطنين آخرين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام أيضا وديوان فهم وغيره ومتابعتنا بتبيعها لتفاصيل التقلبات الجوية وما انجر البارح. شفنا الشوارع والكيسات وغيره. نسمعك بسام كيفاش تبعت كل هذا شنو المطلوب تفاصل.
3: هو الحقيقة ابتسام خليني نبدأ ساعة بالحماية المدنية هو اللي يعملوا فيه يعني وحدات الحماية المدنية صحيح. هو واجب وطني لكن لابد من الإشارة لأنه وحدات الحماية المدنية تقريبا لقيناها الخط الدفاعي الأول لمجابهة التغيرات المناخية. لاحظنا وحدات الحماية المدنية في الحرائق اللي تحصل بسبب ارتفاع الحرارة هما تقام خط الدفاع الأول, كذلك في السيلان والفيضانات هما تلقاهم زادة دائما في الصفوف الأولى لمجابهة هذه التقلبات ولمساعدة السيارات ومساعدة المواطنين ومساعدة تلامذة. وهو تو يعني السيد المسؤول كان يحكي على الحجم بتاع الامبوتياج اللي حصل لأنه للأسف إيقاف الدروس حصل بصفة متأخرة فولت الناس كل في هالة حالة وتحب تروح بصغارها هذا علاش. فشكرا ليهم يعني على هذه المجهودات اللي هي كما قلنا واجبهم الوطني إنهم يقوموا به وياريت الكثير من الإدارات في تونس إنها تشتغل بهذا النفس التمشي ويعني تشتغل على نفس الوتيرة في خصوص يعني المياه والأمطار في تونس. الحقيقة لابد من الإقرار بأنه هذا من المواضيع الاستراتيجية المهملة. احنا في تونس للأسف الشديد موضوع التقلبات المناخية هو من المواضيع الثانوية التي تطرح على طاولة الحوار والتي تطرح على طاولة ربما حتى المجالس الوزارية. يعني كتشوف تلقى عندنا دراسات راه في بلاد تونسية تتعلق بالتغيرات المناخية وتتعلق بتهاطل الأمطار, لكن على أرض الواقع إلى حد اليوم لم ننطلق فعليا في مقاربات جديدة من شأنها أنها تخفض ربما حجم الكوارث الطبيعية. صحيح احنا في البلاد التونسية ربما تتهاطل والتغيرات المناخية ولات تتهاطل الأمطار ربما حسب بعض الدراسات المناخية في فترة وجيزة, وهذا علاش ربما اللي يخلي الفيضانات تحصل ويخلي منسوب المياه مرتفع. لكن لابد من الإقرار أنه ثمة فشل في إدارة هذا الملف. هذا الفشل ربما متشعب في الكثير من المجالات. نبدأ وخلينا بالجهر والتنظيف متاع يعني البلوعات متاع الأودية. وقت اللي تحل تلقى 10 مليون دينار موزعة للجهر والتنظيف على كامل ولايات الجمهورية, يعني 24 ولاية في تونس بما فيها ربما حتى بعض المناطق الصغرى 10 مليارات فقط للجهر والتنظيف. هل هذه الميزانية كافية للجهر والتنظيف؟ لا أعتقد ذلك، نظرا لأنه نسبة الأوساخ يعني الموجودة في الشوارع التونسية مرتفعة وتتطلب في اعتقادي ميزانيات أكبر من شيء هذا. وأضف إلى ذلك التنظيف بصفة متأخرة، وخليني نقولها بلدية صفاقس مثلا نموذجا يعني على سبيل الذكر لا الحصر، لأنه اعترضني المنشور متاحم ليلة البارح، يعني وقت بداية المطر تصب بدأوا ينظفوا في البلوعات. وذي شنو ينظر؟ ينظر بأنه ويبين أنه احنا قاعدين نرتجلوا، أنه احنا محناش قاعدين عنا سياسة استباقية اللي ديما الكلمة ذي نعاود ونكرر فيها. فكذلك أظن أنه في اعتقادي الجهر والتنظيف غير كافي، نظرا لأنه ثمة يعني قنوات تصريف وصرف تعميه أصبحت قديمة ومهترئة وغير قابلة إنها تتفاعل مع التقلبات المناخية، وربما حجمها صغير، وربما كانت مخصصة مثلا لخمسين ألف ساكن، اليوم المنطقة اللي كان فيها خمسين ألف ساكن ولاو فيها ميتين ألف ساكن. فيريد خاصة المناطق اللي تحصل فيها هذه المشاكل، ابدأ بإصلاح المناطق هذه أخويا. المناطق اللي الوضعية فيها جيدة يعني وما يحصلش فيها تعاطل كما هكا بكثرة وما يحصلش فيها فيضان وسيلان مياه، خليها أذيك في درجة ثانية. أما المناطق هذه ابدأ في السيف. علاش مش في السيف؟ ما شفناش أشغال متاع تغيير قنوات الصرف اللي المناطق هذه رأي السنة الماضية حصلت فيها نفس يعني المناطق. إحنا نترقب الأزمة حتى تتكرر وثم نتفاعل مع الأزمة بالقليل القليل والنادر. أضف إلى ذلك الحقيقة ثم مسألة مهمة اللي هي خلاتنا اليوم نتخوف الأمطار، تشتت المسؤوليات. اليوم الملف نتاع يعني تهاطل الأمطار وما الصرف الصحي وربما الفيضانات متشتت ما بين البلديات، ما بين وزارة الفلاحة، ما بين وزارة التجهيز، وما بين لوناس. وأظن أنه ثمة ضعف تنسيق ما بيناتهم في التفاعل مع اللحظات هذه. ربما صحيح يعقدوا اجتماعات مشتركة، لكن في اللحظات هذه ربما يضعف العمل المشترك وتشتت المسؤوليات، لأنه يخلي لوناس يقول لك أنا أخويا أقمت قنوات الصرف وأنا نظفهم، بعد تقول لك التجهيز لا رأي مسؤولية البلدية، والبلدية تقول لك لا رأي مسؤول. يعني هذا التشابك وهذا التشتت هو ربما اللي يخلي المسؤوليات اليوم ما تعرفش شكون تحددها، ما تعرفش شكون تتهمه تحديدا حتى بالتقصير الإداري. وكذلك ربما للأسف فما بعض البلديات اللي ميزانياتها ضعيفة، فما بلديات ميزانياتها أغلب الاعتمادات المخصصة لديها تمشي للأجور وتمشي حتى للخدمات اليومية للتنظيف متاع القمامات حشكل. يعني أضف إلى أنه في اعتقادي فما مسألة وهي ربما هي الأهم في الموضوع هذا، هو التوسع العمراني العشوائي. احنا راو شوف وخاصة بعد الثورة قاعدين نشوفوا في بناءات في مناطق موجودة يمنع فيها أنه تتبنى فيها، خاصة في أطراف الأودية أو في بعض ربما المسائل الأخرى. وهذا نتيجة عن شنو؟ ناتج عن عدم وعي المواطن التونسي، وناتج كذلك عن تقاعس في تطبيق القانون، لأنه فما قانون منظم يعني البنية العامة، البنية التحتية العامة، يمنع أنه تبني بجنب الأودية، ويمنع أنه يعني تتعطل يعني قنوات الصرف الصحي. ففي اعتقادي الملف هذا بما قدر ما هو متشابك بقدر ما هو ربما يتطلب في اعتقادي اليوم خطوة جديدة. الخطوة الجديدة علاش ما نعملوش وزارة مياه؟ علاش ما نعملوش كتاب الدولة للمياه؟ بما أنه حكينا على
1: موجودة
3: أي موجود، أما نعمله خلينا نعمل وزارة المياه اللي هي تجمع ما بين كل المهام هذه وما بين كل المسؤوليات هذه حتى نعرفه. لأنه راو شوف صحيح اليوم حكينا على أنه فما أزمة تحصل، زادة فما مسألة أخرى اللي هو سوء تصرف في المياه، الموارد المائية المتأتية من التساقطات. ترى المياه هكذا تشوف قاعدة تمشي في الشوارع، تمشي للأنهار، تمشي للبحر، في حين أنه فما دول تعرف كيفاش تتصرف في الموارد المائية هذه المتأتية من التساقطات. ثم بحيرات جبلية تقام، صحيح السدود مكلفة لكن فما بحيرات جبلية غير مكلفة. ثم يعني عمليات تصرف دقيقة في بعض الدول المتطورة، حتى التساقطات اللي تنزل فوق الأسطح متاع المنازل ما تمشيش في يعني في الصرف الصحي، بل أنه تمشي لإعادة التصرف فيها من جديد وبالطريقة المثلى. فمهم أن نشير إلى أنه المسؤولية هي مسؤولية تراكمات تاريخية صحيح يعني، لكن مسؤولية عدم اتخاذ قرار حالي، لأنه بقينا في دائرة التشريع التشخيص إلى حد الآن، يعني السلطة تشخص، الإدارة تشخص، من يتخذ القرار لتجاوز هذه الحال؟ لم نجد إلى حد الآن القرارات اللي ممكن تسعفنا. صحيح رأي إذا مش نتخذوا قرار بتاع إعادة إصلاح القنوات الصرف الصحي وتطويرها وتجديد، هذا راه مش يحصل في عام، نظرا لانه ربما الكلفه عاليه، ونظرا لانه الموارد الماليه تتطلب بعض التمويلات الاجنبيه. فمهم جدا انه نبداو من اليوم نخدم الموضوع هذا، خاصه وقت اللي نحكيه ويحكي العالم الكل على تقلبات مناخيه، ويحكي على انه كل السنوات باش يكون فيها الامطار مرتفعه. فياريت نبداو من اليوم الاستعداد لكل هذه التقلبات المناخيه، سواء ارتفاع حراره أو تهات الأمطار.
1: واضح بسام. هاي خليفة، سمعنا المقدم خليل المشري اللي حكينا بتبيع على ما قامت به الوحدات الميدانية للحماية المدنية اللي كانت منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقريبا فما بيانات وتدخلات إعلامية قدموا فيها في كل مرة، كان فما توصيات جديدة، كان فما مستجدات على مستوى ما يقوموا به من مجهودات ميدانية. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة؟ الصور، الفيديوهات، ما عشتوا من عرش في المنطقة اللي أنت موجود فيها، تفضل خليفة نسمعك.
4: هو أولا مشكورين معناتها الحماية المدنية على تدخلاتهم، مش كان في أزمات كما هذه تراكم مياه، وما نقولوش فيضان، وهنا مش نفرقوا معناتها للأسف الجانب هذايا، نحكوا حتى على المجهود اللي قاموا به في الصيف أثناء الحرائق في الجانب هذا. لكن ما كان لأعوان الحماية المدنية أن يجشموا كل التعب هذايا لو أنه صارت الوقاية. يعني ديما يقول لك الوقايه خير من العلاج. لو انه كان ثم توقي وثم استباق في علاقه بالجانب هذا، رانا وفرنا عليهم العديد من المجهودات، ويزيهم المجهودات اللي تكبدوها في فتره الحرائق وفي فتره الصيف في علاقه بالجانب هذا. لكن للاسف احنا وكأن نستعيد نفس الموضوع نهائيا. هو من الطرائف اللي توازي مع هذا تقريبا في المده هذه، معناتها إدارة الفيسبوك تعمل لك التحيين، ترجع لك معتها صورة تاريخية للعام اللي فات ولا اللي قبلها ولا اللي كذا، معتها عمليا نفس الأشياء ونفس الملاحظات اللي قاعدة تصير مع كل أمطار غزيرة، نفس الملاحظات. ابتسام تقريبا في البلاتو هذا عند سنوات مع بعضنا، ولا حتى في بلاتوات أخرى، دائما في الموسم هذايا في بداية سبتمبر نهاية أوت حتى شهر كذا، الموضوع الرئيسي في كل الإذاعات والقنوات هي الوضعية متاع الطرقات متاعنا والبنية التحتية وقنوات الصرف والأمطار والتعطل والجانب هذايا وإيقاف الدروس في علاقة بالجانب هذايا. حكى المتدخل من عن الحماية على المناطق الزرقاء، أنا نقول إلى متى ستبقى زرقاء؟ لو احنا نعرفوهم مناطق هذية، علاش قلنا احنا ماهيش أول مرة تصير أمطار، خلنا نقوله ماهيش فيضانية، ما قوية شوي، في ربع ساعة كانت كبيرة برشا، جرى الماء ونعرفوا ما ثماش منافذ مع القنوات متاعنا، نعرفوا الوضعية متاعهم المتقادمة، بطبيعة مش تراكم المياه بشكل كبير ياسر. لكن اليوم تقريبا في أغلب المناطق، أنا جاي معناتها الاستديو، أغلب المناطق معناتها تقريبا تحلت المشكلة، ويمكن بعد ساعة ولا ساعتين في المناطق اللي جمعت فيها. لكن هالمناطق الزرقاء أخي ما آنش الأوان اللي تولي مش زرقاء، اللي يتم معالجة الوضعية هذه اللي نعرفوهم عمليا. نعرفوا مناطق في برشلونة دائما تغرق في الماء، نعرفوا لفايات تقريبا تعودنا بها معناتها، ونعرف المكان والخارطة بالضبط وين الأماكن هذه وين العمارات اللي ما تنجمش حتى تدخل للعمارة بتاعك ولا الإقامة بتاعك لأنه تتعبى بالماء. نعرفوا في أريانا بعض المناطق، نعرفوا حي التضامن تقريبا وين صب المطر، وين صب المطر نفس المشاهد نشوفها، الشارع الرئيسي اللي يبدأ من الانطلاقة هو هابط حتى الحي التضامن يتحول إلى واد، وتبدا الناس تتفرج فيه، وثم مو جديد هذا كل المشاكل اللي نعرفوه، معناتها ما هي جديده، ما هيش مشاكل مستحدثه ولا نقاط جديده، هذه نقاط قديمه، هي كان من المفروض ما دام نعرفوهم اللي تم معالجتهم باي طريق، يا اما ايجاد معناتها حلول هيكليه وجذريه في علاقه بالجانب هذا عن طريق احزمه مثلا كما شفنا اخي المدينه نتاع صفاقس، نتذكر واحنا فيضانات متاع صفاقس في بداية الثمانينات 81 ولا حتى 69 معناتها، وخاصة فيضانات 81 اللي تقريبا أتت على كل المدينة متاع صفاقس وقت اللي عملوا الحزام متاع صفاقس، وعملوا على الأقل قلت أكثر ما يمكن المخاطر متاع الفيضانات. مشوفناش بالطريقة هذيك كانت تغرق مدينة صفاقس كاملة. نجموا مثلا حي التضامن في علاقة بالشارع الرئيسي ونعرفوا هالنقطة ونعرفوا المياه منين انطلقت البارح نشوفوا في صور تمو للأسف معتها أحيانا المطر تكشف برشا أعوار تشوفوا في معتها تقريبا قشرة متاع متاع متاع طريق معتها قاموا بعملية التزفيت متاعه وما نعرف ولا غالب احنا كيفاش يعملوا، يعملوا طبقة فوق طبقة مع جد 50 درجة حرارة في الصيف معتها تقريبا هيك الطريق معتها تحلل الكل وجاء الماء بضاعتكم ردت إليكم جناه كله في مستوى رمبوة متاع الانطلاق اللي تعمل كله معتها من الفوق حتىش إلى اللوطة طريق كامل تقريبا تم إزالته. شفناها صور توجع القلب لأنه حتى الخدمة متاعه ماهيش على على على على أساس، لأنه في الأخير لو أن خدمة كانت صحيحة ما تأديش الأمطار إلى أن طريق كامل تقريبا معناتها تقوم بعملية جرفه في علاقة بالجرف. إذن ثم مناطق

0: الموجودة في الشمال مع بعض الولايات الساحلية مع في الوطن القبلي في نابل وفي كذا، هذه اللي يلزمها تعهد كبير برش، لأن هذه المهدة بالأمطار الموسمية هذه. في المناطق الأخرى ما عندناش مدن كبرى ومغلقة بالطريقة هذيك، ديما عندها منافذ للمياه هذه تتصرف في ساعة ساعتين، وفي الأخر ما عادش تلقى حتى قطرة، الكلها تمشي في الأرض في الجانب هذه. عندنا المشكلة في المدن الكبرى، عندنا مثلا في نابل، عندنا في سوسة، عندنا في المستير، تونس الكبرى بولاياتها كل من منوبة حتى شلبن عروس لريانة التونس، هذه هي المناطق اللي سنويا تشهد العمليات هذه متاع البانيك هذه اللي تصير فيها إشكالية كبيرة ياسر، وتولي المسائل مربوطة بالعمل متاع العباد بوسائل النقل تقريبا المتروات وكيران من أول قطرة أكيد، معتها كلها تعلن اللي هي معتها ما عادش تخدم في الجانب هذا. نشوف الأولياء اللي خايفين على الأولياء متاعهم تولي تؤدي إلى أزمة متاع مرور، هذا كل يصير في المدن الكبرى. لذلك حتى الميزانية هذيك بسام ماهيش مش تمشي لها تتقسم على 24 ولاية، هي في الأخير جزء منها مش تقسم للولايات الكبرى هذه المستهدفة. لذلك ماذا بينا في علاقة بهالنقاط الزرقاء ما عادش نسمعوا بها، لأن بقت تتكرر كل عام. عندي عقود أنا تقريبا كنا نخدمه في الإعلام بسام وموجودين نفس المناطق ديما اللي تصير فيها الإشكاليات هذه. لذلك من المفروض نخرجوا من إطار المعالجات الموسمية والحينية اللي في كل آخر صيف هذا نعمل جمعة نظف شوية كالبلوعات والمجاري كذا، إلى معالجات هيكلية وجذرية في علاقة بالجوانب هذه باش ننتهوا من الجانب هذا. خلاف ذلك ثم واجب أنا نقول رأي مسؤولية ظاهرة برشا، غياب مسؤولين في البلديات والاكتفاء بالكتاب العامين للبلديات هذا اللي يقول لك أنا ما عنديش هامش متاع تصرف، هو في الأخير يبقى موظف معناتها من منظوري وزارة الداخلية ما عنده حتى سلطة للقرار في الجانب هذا، وهذا يتسبب في برشا إشكاليات كبيرة ياسر بما فيها مسألة الرخص وبرشا لجان حبست في علاقة بالجانب هذا. يلزم التسريع بانتخابات بلدية وإيجاد مسؤولين على البلدية، لأنه الحلقة الأضعف كما حكينا المسؤول أو لامس الحلقة الأضعف اللي أدت إلى الإشكاليات اللي موجودة هذه في مناطق العمران كلها مرتبطة بخدمة بتاع بلديات ما تخدمتش، لأنهم لا عندهم ميزانيات لا ثم مسؤول بشيخ قرار. هذه اللي تعملت على مستوى خارج المناطق نتاع العمرانية إلى حد ما وزارة التجهيز قامت بعملية الجهر على الأقل نتاع المحاذين للطرقات السيارة الكبيرة على مستوى البرة السدود والواحد، الحمد لله ما صارتش إشكاليات كبيرة ياسر بالرغم أمطار الخير والبركة موجودة في الشمال الغربي في سليانة في القصرين شفناها في الكيف موجودة كبيرة، ما صارتش إشكاليات كبيرة برشا. بقت المشكلة في البلديات والمناطق البلدية لغياب مسؤول على الجانب هذا، والإجراءات للأسف نتاع الدرج الإخراني اللي كما شفناها العديد من البلديات مدة نهار ولا نهارين، ثم حتى بلديات البارح معتها جتهم لجرينتا نتاع الخدمة خرجوا هكا شوية الأليات ونشوفوهم ينظفوا ما يجيش ما يجيش ليلة المطر، مش لأن صبت في تونس وشفت الوضعية هذية استفزاتك العملية تمشي تقوم بها في صفاقس ولا تقوم بها في نابل ولا تقوم فيها في أي بلدية أخرى. من المفروض عندك ما يكفي من الوقت، وتقريبا منذ بداية الصيفة معناتها كل النماذج اللي حكوا عليها وكلنا ولينا مثقفين في في في في المناطق الغربيه، وني تحيه للزميله هدى الورغمي معناتها اللي تقريبا معناتها اصبحت مصدرنا معناتها الاول في علاقه بالجانب المناخي. تقريبا كل النماذج الامريكي والاوروبي اكدت ان مش كون ثم امطار في الجانب هذا. هي من المفروض كدوله راك توقيت راك قمت بعمليه المعالجه هذه، راك حذرت روحك في علاقه بالجانب هذا، راهو صيف كامل استغليته في علاقه بالجانب هذا، مش نشوف 15 يوم قبل معناتها تاريخ بتاع تحديد الامطار هذه ونقوم ببعض الاجراءات هذه. والله ان شاء الله انا نقول نتمنى اللي الكلام هذا اللي قلناه توا ما نعاودوش نقولوه العام الجاي ولا اللي عام بعده في نفس الاشكال مع كل بدايه خريف عود نفرحوا بالمطر وبالتساقطات نبدو نشكو نبكو على وضعيه البنيه التحتيه اللي وصلتها البلاد.
1: طب تتفاعل بسام تفضل.
2: هو فعلا على العمل الموسمي وليت في تونس يعني للأسف الدولة تدار بالعمل الموسمي وإلا بالحملات، يعني توا للأسف احنا نشوفه مثلا السناد وقتش تبدأ تصلح في شبكات المياه يعني في السيف وقت اللي ترتفع ذروة استهلاك المياه، اللوناس والبلديات وقتش نشوفهم يصلحوا في قنوات الصرف الصحي في الشتاء وقت اللي تتهط الأمطار. يعني لهنا العمل الإداري تحول إلى عمل موسمي أو إلى عمل مناسباتي للأسف الشديد، وذي ما يخلي إنه الزيارات اللي قاعد نشوف فيها ربما حتى من رئيس
0: احنا مش المشكلة ما نصلحوش، احنا للأسف نخلو المشكلة ننصير وبعدين
2: ما نستبقوش الأزمة نستناو الأزمة اللي تحصل، وذي اللي يخلي حتى الكثير من الزيارات يعني اللي عندها طابع سياسي بلا فائدة

0: بل انه خاصه الزيارات ما زرش منها في قاره. عملوا رئيس الجمهوريه زار منطقه البحر الازرق في يعني في بلديه المرس، لم يتغير شيء ولم يحصل اي اصلاح ولم نرى اي تغيير للبنيه التحتيه ولا لقنوات الصرف الصحي. وامس وقت تهاتلت الامطار تقريبا صحيح اقل من 100% لكن عاودت غرقت نفس البقعه نظرا لانه الزيارات لم تليها قرارات بل انها كانت فقط للاسف زيارات سياسيه عندها بعد استعراضي اكثر من كونها زيارات حامل القرارات. ففي اعتقادي انه اليوم لابد ان ننتبه انه لابد ان لا تتحول النعمه الى نقمه. للاسف الشديد احنا الامطار نعمه تحولت في البلاد التونسيه نسبيا الى نقمه في المدن الكبرى. صحيح يفرح بها الفلاح في المناطق الفلاحيه وفي المناطق الصغرى، لكن لهنا يعني خلينا نقولوها في العاصمه وفي ولا تعبت تخاف من الامطار ولا تعبت تحل السباح تحب تقرا الاوضاع الجويه خوفا من تهاتل الامطار. وهذا لابد انه تنتبه اليه السلطه، تنتبه اليه باتخاذ القرارات في اقرب الاوقات، خاصه وانه اليوم اقرب النماذج والدراسات الدوليه تقول انه المغرب العربي ودول شمال افريقيا في سنتي 2026 و2027 هي من الدول المشموله بارتفاع تساقطات الامطار بالدرجه العليا. وتشير ربما بعض التقارير الى انه تساقطات الامطار علاش تغيرت نسبيا، لانها مثلا كانت تحصل في ظرف شهر ولا تحصل في مده وجيزه في ظرف 10 ايام، وذي ما يتسبب في الفيضان. هو شنو الفيضان؟ يعني المياه تهاتم الامطار تفيض وتصبح تمتلئ بها الشوارع. فكذلك مهم علاش لا اليوم ينعقد اجتماع وزيري عاجل يتعلق بالمسألة هذه، علاش لا اليوم حتى مجلس أمن قومي ينعقد من أجل دراسة ملف التقلبات المناخية، لأنه هذا من الملفات الاستراتيجية المهمة اللي تتطلب خطوات واللي تتطلب إجراءات واللي تتطلب حتى توحيد بعض الخدمات في وزارة مياه هي اللي تتكفل ب يعني التصرف في المياه المتأتية من الأمطار، وهي اللي تتكفل بمجاوهة الكوارث المناخية، وهي اللي تتكفل بالتصرف في كل ما يتعلق بالمياه. فإنه الحقيقة بهذا التمشي وبنفس الهياكل الموجودة حاليا اتضح جليا أنه إلى حد الآن معناش من هو قادر على مجابهة الفيضانات وعلى مجابهة التقلبات المناخية. فكذلك مهم جدا أنه الحقيقة صحيح راه التعويل على الذات مسألة مهمة، لكن الكثير من الدول تتعاون مع الصناديق الدولية الممولة من أجل تطوير بناها التحتية من أجل التصدي لكل التقلبات المناخية شريطة ألا تمس هذه القروض من سيادتك.
1: شكرا لك بسام، وإحنا أكيد باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات. ما زالوا فما زوز أخبار باش نواصلوا فيهم، ديوان الحبوب البارح، الأرقام، المعطيات، الاستعدادات لموسم البذر. بعد زادة باش نحكيه على بيان الخارجية التونسية اللي أدانت فيه بشدة الهجمات على مدن سعودية وتعتبرها انتهاك صارخ لسيادة المملكة. تنم بعد نرجع على التفاصيل. المقال اللي اختاره لنا بسام حمدي وفقرة بالأرقام آخر الحصة كالعادة تهديدات ترامب مع رضوان التونسي في الأثنين. نخرجوا فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا لليوم.
2: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان فام سبور غرام.
3: خليك قريب، فيم وراجعين.

تبدلوا في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: ميكس اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم
1: احنا، صوتكم في ساقس
0: على 91.7.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان FM مع السلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تقر جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شملت إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوسيع المساحات المروية وتفادي إشكاليات التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المنقضي. وأوضح رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلافة في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية نظمها ديوان الوطني للحبوب أمس لتقييم الموسم، أوضح أن الوزارة تعمل على إحكام برمجة توريد الأسمدة وتأمين الحاجيات الوطنية وضمان توزيعها العادل في الأجل، مضيفا أن الاستعدادات تشمل مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة واستكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها لضمان جودة الإنتاج. الأستاذ الجامعي في علم المناخ جميل الحجري يقول إن الأمطار التي تهطلت ليلة البارحة ليست استثنائية بل هي أمطار عادية، لافتا إلى أنها تندرج ضمن ظاهرة جوية معروفة باسم الرجوع الشرقي وهي من الخصائص التي يمكن أن تميز فترات الانتقال بين الفصول وخاصة فصل الخريف. وضح أن هذه الاضطرابات الجوية ترتبط في بعض الحالات بتكون منخفضات صحراوية تتحرك باتجاه الغرب وتنجذب نحو خليج تونس وخليج الحمام وخليج جابس، باعتبار أن درجات حرارة مياه هذه الخلجان تكون خلال فصل الصيف أعلى من درجة حرارة عدد من المسطحات المائية المحيطة، وهو ما يساهم في تعزيز الاضطرابات الجوية وتطورها. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم أعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ أعلامهم بالموافقة. وقال ديوان في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخليا. وضح ديوان أنه تم أعلام طلب المعنيين بالموافقة على السكن الجامعي عبر الفضاء الخاص بهم بموقع ويب الديوان وضمن إرسالية قصيرة على هواتفهم الجوال. في العالم، مصادر لصحيفة أمريكية تقول أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حث إيران على محاولة كبح جماح هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية قبل أن تفطر إسلام آباد إلى الدفاع عن المملكة عملا ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في اتفاق أمني أبرم بين الطرفين الشهر الماضي. وكان منير قد توجه إلى طهران في أوت الماضي للقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقاد إيرانيين آخرين، فضلا عن إجرائه عدة مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية عباس عرقجي التي كان آخرها أمس وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقات التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
3: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان FM.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هذه ساعة 9 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازال مواصلين معكم ساعتنا الثانية، مازال مش نوصل معكم قيت الأخبار، المستجدات، الملفات الوطنية والدولية. خصصنا الساعة الأولانية للحديث عن تطورات الوضع وطنيا. شفنا التساقطات البارح في الأمطار واللي غمرت الشوارع، حكينا على البنية التحتية، حكينا شخصنا الوضع وحاولنا نقدموا رؤية الولاد بسام وخليفة. شنو المطلوب اليوم؟ شنو بقيت الأخبار الوطنية قبل ما نتعداو معكم لبقيت الفقرات والشأن الدولي؟ مرة أخرى رحب بيكم، قد تسمعوا فينا، تتفاعلوا معنا، تعلقوا، تحكيوا معنا زاد على مختلف المواضيع والمستجدات. تحية لكم المتابعين الكل، تحية زادة لخليفة شوشين، بسام حمدي، لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذية، عزيز، نادية، رضوان ووجدين، تحية لكم الكل. مقدم الميكرو ابتسام شويخة، نكمل معكم فقرة الاكتواليتي قبل ما نمشي لفقرة الارتيكل ديجور. كما قلت لكم بداية الحصة باش نحكي على موسم البذر، ديوان الحبوب شنو قدم من أرقام ومعطيات البارح الخميس بمناسبة ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب وتقديم الاستعدادات لموسم البذر المقبل. كهية مدير الحبوب الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان البارح في تصريح لديوان فام يقول أنه توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة هي من أولويات الدولة، وأشار إلى وجود برنامج لتوريد 110 ألف طن من مادة لامونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجيات البذرة الجملية، علما وأن النسبة هذه تبلغ حاليا 30% وفق تصريحه. وأفاد المصدر ذاته بأنه هنالك ثلاثة برامج تتعلق بتوفير البذور الممتازة والأسمدة والإحاطة حتى وتأثير فلاحي الزراعات الكبرى. باش نبداو الساعة بالمعطى هذايا، نحكيو على موسم البذر وعلى الاستعدادات. زاد بدورها الرئيس المديرة العامة لديوان الحبوب صلوى بن حديد الزويري بدورها تقول في تصريح لديوان فام في نفس السياق البارح انه كمية الحبوب اللي تم تجميعها والبالغة 11 مليون قنطار معظمها قمح صلب بنسبة 73% تمكن من تخطيط الاستهلاك الوطني إلى حدود شهر جانفي 2027. واعتبرت المصدر ذاته أنه نسبة التغطية بالقمح الصلب تتركنا في مأمن من تقلبات السوق العالمية وأسعار القمح الصلب اللي تتأثر بالتغيرات الجيوسياسية العالمية. وأضافت أنه موسم التجميع كان ناجحا بفضل الاستباق وطاقات الخزن الإضافية اللي تم توفيرها. وشكون تحبوا نبدأ معكم، خليفة ولا بسام؟ شكون مستعد نبدأ معك بسام؟
2: هاي
1: تفضل. هاي
2: الحقيقة مهمة المسألة من ناحية أنه وقت اللي نحكيه على استعداد لموسم البذور قبل بأشهر، وهذا المطلوب وهذا اللي مفروض أنه يتم العمل به سنويا، لأن وقت اللي نحكيه على استعدادات قبل الانطلاق في الموسم فهذا يؤشر إلى أنه فما خطوة إلى أن هناك ربما استعدادات مهمة وجيدة، وخاصة وقت اللي نهتم بالزراعات الكبرى، لأنه المسألة الحبوب والقمح ليست مسألة تتعلق بالفلاحة فقط وبالفلاحين وبينتاج الحبوب، تتعلق بالأمن القومي الغذائي. اليوم الدول لما تنطلق في حروب أول حاجات تستعد فيها طبعا بعد الاستعدادات العسكرية المؤونة، وتقوم بتخزين الحبوب وتخزين القمح، فهذا من ملفات الأمن القومي الغذائي، وهذا اللي يخليك ربما الزراعات الكبرى هذه اللي تخليك تستغنى عن استيراد الكثير من المواد بالعملة الصعبة. علاش اليوم الدولة التونسية يعني تستورد في القمح، وعلاش تستورد في الشعير، والحال أن دولة ذات صبغة فلاحية بالأساس، والهوية الاقتصادية متاع الدولة التونسية كانت دولة فلاحية. اليوم للأسف وطيلة فترات يعني مطولة نتيجة للإهمال المقصود، نتيجة إهمال ديوان الزيت، ديوان الحبوب، فإنه الدولة التونسية فقدت هويتها الاقتصادية اللي كانت تتميز أساسا بأنها عندها على الأقل نسبة هامة من الاكتفاء الذاتي في غذائها وفي توفير الحبوب وخاصة ربما الحبوب الجيدة. فمهم جدا أنه نتدارك في مستوى الزراعات الكبرى، لكن كذلك مهم جدا أنه نتدارك حتى في تشجيع الفلاحين الصغار. شوف فما فلاحين صغار ينجموا يعاونوا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويعاونوا على أنه الكثير من المناطق حتى اللي فيها الزراعات كبرى تصبح فيها الحبوب وتصبح فيها مثل هذه الزراعات. وهذا كيفاش يتم تشجيع الفلاحين الصغار؟ باستعادة دور البنك الوطني الفلاحي من خلال منح قروض ميسرة، من خلال تشجيع الشباب على ربما هذه الزراعات. فمثلا وقت اللي نحكيه على الشركات الأهلية، لو تم توجيه الشركات الأهلية لبعض الملفات هذه الحساسة ربما كان مش ينجح النموذج هذا. وقت اللي تعمل شركة أهلية مثلا للتشجيع على الفلاحة في زراعة الحبوب في منطقة معينة عندها صبغة متاع زراعات كبرى، ممكن ينجح الملف هذا. لكن وقت اللي تخليها كل واحد يأسس شركة أهلية على زي مخه يعني، ففي اعتقادي يكون هذا مسألة هامشية. فمهم أنه اليوم نحكيه على استعادة الدور الاجتماعي للدولة في أنها تعود إلى الانتاج الفلاحي، الانتاج الفلاحي على جميع المستويات، والأهم من هذا الكل الاستعداد المبكر لهذه المستويات. كذلك نقطة أخرى مهمة اللي هي نحكيه فيها على البذور والقمح، راهي زادة من شأنها أن توفر العلف للمواشي. علاش؟ راهو اليوم في الدولة التونسية، وللأسف نقولوها بكل مرارة، اليوم الدولة التونسية تستورد في العلف. أخي احنا الدولة التونسية الكلها برتير، معناش ونزرع القمح، معناش ونزرع شعير، ولينا نستورد في القمح والشعير، والشعير من دول اليوم تعيش في حروب. نستورده في القمح والشعير من روسيا، نستورده في القمح والشعير من أوكرانيا. هل هما يعني عند أراضي تسمح بالزراعات وإحنا لا؟ هذا اللي يبين إنه إحنا فترة الإهمال المطولة التي حصلت لقطاع الفلاحي اليوم نعاني تراكماتها. فمهم جدا أنه السلطة، خلينا نقوله السلطة السياسية، تلتفت إلى هذا القطاع كرافعة اقتصادية أولى. صحيح مهم أنه نهتم بالسياحة، مهم أنه نهتم ببعض القطاعات الأخرى، لكن الهوية الاقتصادية التونسية هي بالأساس أنه هذه الدولة ذات صبغة فلاحية، عندها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقادرة حتى على تصدير مثل تصدير التمور وزيت زيتون. فلا بد انه تسترجع المحرك الاقتصادي الاساسي حتى تحقق اكتفائك الذاتي، وحتى تحقق امن قومي غذائي. وقت اللي يبدا عندك الحبوب وعندك البذور نتاعك، ما عادش تخوف من الحروب، وما عادش تخوف من غلق الممرات المائيه واللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم في باب المندب وفي مضيق هرمز. فاليوم في اعتقادي الحبوب والامن القومي الغذائي لا يقل أهمية استراتيجية عن النفط، ولا يقل أهمية استراتيجية عن مواد الطاقة. فمهم جدا أنه ملف هذا يحظى بميزانية أكبر ويحظى باهتمامات أكبر، وإن شاء الله البنك الوطني الفلاحي يعطي قروض ميسرة للفلاحين. قروض ميسرة رأوا مش فقط في طريقة سداد القروض، بل علش يعني أحيانا يطلب على فلاح شروط باش يتحصل على القرض، شروط تعجيزية. أعطيني وثيقة اللي الأرض متاعك مسجلة عندها 10 سنوات، تمنين مش يجيبها لك مثلا؟ هو مازال كي مستثمر في قطعة الأرض ذيك، مازال ما يعني كيف شراها ما يعني. الحقيقة رأوا القروض الميسرة مش فقط في طريقة سداد هذه القروض، بل حتى في شروط الحصول عليها. وكي نحبوا رأوا نسهلوا حاجة النجم سهلوها. وفي اعتقادي لا يجب أن تبقى القروض الموجهة للفلاح على كبار الفلاحين، بل أنه لابد أنها تشمل صغار الفلاحين في الفترة القادمة.
1: يعطيك الصحة بسام. نذكروا أنه نحكي على الندوة الوطنية اللي صارت البارح، واللي كان موضوعها الاستعدادات لموسم البذر المقبل، كمية الحبوب اللي تم تجميعها وغيره من المعطيات اللي تتعلق بالقطاع هذايا. أيضا نحكي على كهية مدير الحبوب اللي قال بدوره أنه فما وجود برنامج جديد توريد 110 ألف طن من مادة الأمونيتر، فيما تتركز المساعي على رفع قدرة توفير البذور الممتازة إلى 40% من حاجيات البذر الجملية، علما أنه النسبة دي تبلغ حاليا 30%. خليف تفضل.
3: هو أكيد مهم جدا الاستعداد هذايا، و تقريبا البارح صارت الندوة اللي حكيت عليها اللي نظمها ديوان الحبوب تحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحضروا فيها الكثير من المتدخلين في القطاع تحت عنوان تعزيز الجهود الوطنية الداعمة للفلاحة وترسيخا للأمن الغذائي. البارح الندوة كانت عبارة عن ندوة تقييمية لموسم تجميع الحبوب وصابت 2026، ثم أرقام أحكوا لي هي كانت فضاء تفاعلي لتبادل الرؤى بين الخبراء والفلاحين لترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة من خلال تقييم عرض أهم نتائج ومؤشرات موسم تجميع الحبوب والاستعداد لموسم البذر. التمويلات هذه اللي يعنينا، لأنه في الأخير الأرض كما حكى بسام الأرض موجودة، وعندنا من الأراضي القادر باش يحقق أمن الغذائي على مستوى الحبوب، والحمد لله على مستوى الأمطار والتساقطات هنا نشوفه معناتها خاصة في مناطق الزراعات الكبرى، شفنا في الشمال الغربي لمدة أسبوعين والأمطار تبارك الله خيرات. إذا شنو نبقى؟ بقت أهم حاجة اللي هي مسألة التمويل. هنا الأرقام اللي تقدمت على الأقل واللي ساهم فيها البنك الفلاحي يتحدث على أنه التمويلات الموجهة لفلاحي الحبوب خلال موسم 2025-2026 بلغت حوالي 125 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار خلال الموسم السابق اللي هو 24-25 بزيادة قدرها 12%. كما بلغت تمويلات تجميع الحبوب وهيكل التخزين المصادق عليها 2055 مليون دينار مسجلة نمو بنسبة 14.8 مقارنة بالموسم السابق. مهم جدا اللي يصير التطور هذايا، لكن مضى بينا خلال الموسم هذايا 26-27 أكيد الأرقام التو مخذيناش، أما مضى بينا التمويل يكون أكثر، لأن أزمة الفلاحة التونسية بشكل رئيسي هي أزمة التمويل. لا تنقصنا الخبرات، لا ينقصنا المهندسين، لا تنقصنا الأراضي الخصبة. الأمطار إن شاء الله بحول الله نشوفه على الأقل نسبة تساقطات عند عامين ثلاثة ارتفعت في علاقة بالجانب هذايا. إذن المعضلة الرئيسية اللي بقت اللي التمويل من أجل أن تكتمل حلقات الدورة الفلاحية خاصة المتعلقة بالزراعات، من بداية من الإعداد للموسم وصولا إلى البذر إلى الحصاد والتجميع ثم التسويق، وهذا كله أكيد باش يساهم في تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. كما حكى بسام مش نعيد نفس اللي قالوا، اللي فعلا هذا قطاع الحبوب من القطاعات نعتبرها الاستراتيجية، وخاصة مع المتغيرات الجيوسياسية اللي قاعدين نشوف فيها، وبداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وشفنا اللي أزمة صارت على الحبوب، قبلها شفنا وقت اللي صارت كورونا وأزمة قطاع النقل، وشفنا شنو اللي صار في على مستوى تونس وعلى مستوى العالم في علاقة بالحبوب. ثم دول أشرفت على المجاعات في علاقة بالجانب ذي، خاصة بعض الدول الإفريقية. ماذا بينا تكون هذيك درس للتوانسة. زادت الحرب اللي موجودة تو إغلاق مضيق هرمز نسبيا في اللي هي تعكر الوضعية أكثر، لذلك ما على تونس إلا أن تعوع على مجهوداتها. كل الإمكانيات موجودة، فقط تنقص الإيرادات وينقص التمويل. البنوك التونسية يلزم بالفعل تافق في علاقة بالجانب هذه، الدولة يلزم تتحمل مسؤوليتها خاصة في علاقة بالبنوك العمومية اللي هي يلزم تكون ثم سهولة الولوج للقروض بالنسبة للفلاحين، وإذا كان توفر المال وتوفر خلينا نقوله أنا تجديد التجهيزات عند الفلاحين التوانسة، نتصور تونس قادرة اللي هي تعود مطمور روما كما كانت فترة من فترات، فقط هذه تتطلب إرادة وتتطلب إمكانيات مالية كبيرة برشا، والعناية بالقطاع المغبون أنا نسميها هذه قطاع الفلاحة، اللي للأسف شاءت السياسات العمومية لعقود وسنوات أن يكون فقط دوره هو توفير الغذاء بأبخس الأثمان للمواطنين التوانسة على حساب الفلاح. في علاقة بالجانب هذايا نجم جزء من شبابنا والكثير منهم متخرجين ومهندسين ومختصين في الجانب هذايا، إذا توفرت لهم الإمكانيات اللي تم تمكينهم من مساحات من الأراضي الدولية هذه، ونجم يكونوا ناجعين بعيد حتى على الشركات الأهلية اللي هي تقريبا ميزانياتها ما هيش كبيرة وما هيش تمثل هذية، أو ربما توجيهها إلى مهندسين مختصين في الجانب هذية اللي قادرة باش تحقق لتونس الأمن الغذائي متاعها وسيادتها الغذائية.
1: واضح خليفة وبسام، احنا اكيد زادة باش نواصلوا بقية الاخبار والمستجدات والاخبار اللي باش نحكيو فيه بعد شوية، باش نرجعوا فيه على بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية اللي ادنت فيه بشدة الهجمات اللي صارت على مدن سعودية، واللي بيدوروا الاخبار هذه باش يهزنا باش نحكيو على المقال اللي اختارهنا بسام حمدي من موقع اكسيوس، وبعد زادة باش نمشيو لفقرة بالارقام لي مع زميلنا رضوان التوينسي في الأثناء، باش نخرجوا معاكم فاصل صغير وبعد نكملوا معاكم قيد أخبارنا ومواضيعنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 25 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي التحقتوا في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا قبل ما نمشيو لفقرة المقال وأيضا فقرة بالأرقام. مهم جدا سنرجع على بيان وزارة الخارجية التونسية اللي أدانت فيه بشدة الهجمات اللي طارت عدد من المدن بالمملكة العربية السعودية، واعتبرتها انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بلاغ ليها أن تونس تتضامن بالكامل مع السعودية، مؤكدة مساندتها لكل ما من شأنه أن يصون استقرار المملكة ويحفظ حرية الملاحة البحرية وأمنها. وأشارت الوزارة إلى ضرورة تغليب الحوار والحلول السلمية، داعية إلى تجنب كل التحركات اللي تفيق من الأوضاع وتزيد من حدة التوتر وتقوض دعم السلم والأمن في المنطقة. وأضافت أيضا أنه تمسك بالحلول السلمية من شأنه تفويت الفرصة على المتربصين وإفشال مخططاتهم الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة، إلى جانب منع توسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. ويظهر لهذه المطلوب اليوم بسام حمدي في الزاوية المتعلقة بضرورة تغليب الحوار والحلول السلمية كما جاء في بيان وزارة الخارجية التونسية، وتجنب كل التحركات اللي من شأنها ربما أنها تفاقم الأوضاع وتزيد من حدة التوتر على مستوى سلم وأمن المنطقة، وأنه لابد من التمسك بالحلول السلمية اللي نعرفه كما قاعدين انتبه وفي مختلف التطورات الجيوسياسية محاولات ومخططات لربما إثارة صراعات على مستوى المنطقة، وأنه إلا الحوار والتمسك بالحلول السلمية هو اللي بيشفى الفرصة على المتربصين. هذا شنو جاي حرفين في بلاغ وزارة الخارجية؟ تفضل.
2: هو واضح أنه الدولة التونسية وهذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية يتضمن البيان والموقف الرسمي للدولة التونسية تجاه ما يحصل. الموقف الرسمي معروف، يعني أي دولة عربية ترفض أنه تتعرض دولة عربية أخرى إلى اعتداءات مسلحة، وأكيد جدا ربما تضامنت مع المملكة العربية السعودية نظرا لكون أنها دولة ذات سيادة ولديها أمنها القومي، فأمر طبيعي أن الدولة التونسية تندد بما حصل، ربما التقدير كان تقدير متاع دولة ومتاع موقف رسمي أكثر من كونه تقديرات سياسية وأكثر من كونه توجهات سياسية، حتى أنه لقينا بيان وزارة الخارجية والموقف مليء بالمصطلحات التي تدعو إلى السلم والتي تدعو إلى الحوار والتي تدعو إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق الأممية وبالمعاهدات الدولية التي تضمن السلام لكل دول. لكن نقطة مهمة أنه دولة تونسية أشارت إلى أنه ربما هناك محاولات لتوسيع رقعة الحرب في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. هذا البيان كذلك تضمن تلميحات إلى أنه الحروب، هناك من يدس السم في منطقة الشرق الأوسط وهناك من يحرك هذه الحروب، ليست أسبابها ربما نزاعات ما بين الدول العربية، بل هناك كيان صهيوني وهناك دولة أمريكية للأسف هي التي تحرك هذه الحروب، وهناك استفافات إقليمية هي التي تغذي النزاع في منطقة الشرق الأوسط. فأرى أنه موقف الخارجية التونسية فيه ربما تمسك بالسلم وبضرورة الدعوة إلى التزام يعني امتناع الحروب واللجوء إلى الحوار، وكذلك فيه تقديم وتقييم إلى أنه الدولة التونسية ترفض الاعتداء على أي دولة عربية من أي مصدر كان، خاصة إذا ما كان هذا ربما الفصيل المسلح ربما غير معترف به دوليا أو ربما غير متمسك به دوليا. فمهم جدا كذلك الإشارة إلى أنه اليوم الدول العربية في رغم اختلافها ورغم الكثير من التغيرات الإيديولوجية، إلا أنه تبقى المواقف الرسمية تدافع عن حرمة وعن سيادة هذه الدول العربية من كل اعتداءات. فللأسف الشديد نقولها بكل مرارة، في ظل ضعف جامعة الدول العربية نجد أنه التنازع في منطقة الدول العربية وفي ظل اندساس الكيان الصهيوني في الكثير من الدول العربية، ونشوف اليوم للأسف يعني المرض السرطان الصهيوني يندس في منطقة المغرب العربي ويندس في المملكة المغربية، وهذا اللي يخلي الكيان الصهيوني يستمر في تشتيت الدول العربية ويحاول أن يتواجد أينما تواجدت الأفكار التي تقاوم التطبيع مع الكيان الصهيوني. اليوم وسنتحدث ربما بعد قليل عن اللقاء المرتقب ما بين ترامب وبين دول الخليج العربي، الكيان الصهيوني اليوم يريد دفع كل الدول العربية إلى التواجد في الحضن الصهيوني وإلى التفاعل مع الكيان الصهيوني والارتماء في أحضان.
1: هو ضحايا خليفة بعد ونرجو نحكي وكما قلت أنت بسام على المقال اللي اخترته اليوم من موقع أكسيوس. بسام المقال هذا تحت عنوان ترامب سيجري محادثات مع قد دول الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل، ومنه هو بعد باش نمشيه لآخر تصريحات ترامب والتهديد وغيره تنرجو للتفاصيل، لكن فيها الأثناء بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية. تفضل خليفة.
3: هو بالبيان هذا ومشكل البيان هذا لوزارة الخارجية الحقيقة العديد من البيانات في الفترة الأخيرة منذ أشهر، معناتها حتى البيان السابق في علاقة بما يقع في إيران والحرب العدوان الأمريكي على إيران، البيان هذا ثم بيان سابق عادت فيه الخارجية التونسية إلى عاداتها القديمة إلى تموضعها السابق اللي هم يسموه الحياد، لكن هو في الحقيقة ليس حيادا، عادت إلى المظلة العربية، عادت لتكون مواقفها تقريبا متجانسة مع مواقف بقية الدول العربية. وهنا الحقيقة في علاقة بالعربية السعودية، أنا ثم مثل تونسي يقول ليش يعمل الميت قدم غساله، معناتها يفهموه التوانسة برشا، يبدو اللي هو بيان الاضطرار. نعرف اللي ثم علاقات مالية كبيرة ياسر ما بين تونس والعربية السعودية، والسعودية تبقى من أكبر الممولين لتونس ولها سطوة في علاقة هذه، لذلك البيان تضمن جزئين. في جزء أول كان فيه انتصار للرواية السعودية، تدين نحكو على هجمات آثمة حتى العبارة في حد ذاتها، ثم عبارة أخرى تونس تعرب عن تضامنها كامل وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها. هذه الجملة أنا بالنسبة لي أنا الإشكالية، أي دعم كل ما من شأنه أن يصون أمنها أي السعودية واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. هل أنه إعلان الحرب مثلا على اليمن ستدعمه تونس؟ لأنه هذا جزء من الشأن اللي تنجم ترى فيه السعودية أنه يصون أمنها واستقرارها. في حين أنه في الجزء الثاني حاول بيان وزارة الخارجية أن يكون متوازن، وحاول تونس تكون على مسافة من خلال الحديث على تجديد تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوي الدعائم السلم والأمن في المنطقة. كلام معقول في الجزء الثاني، لكن في الجزء الأول يبدو أنه موقف الاضطرار خاصة في علاقة بالسعودية. أنا تمنيت اللي راهو الإدانة كانت في اتجاهين، في اتجاه إدانة الهجمات على العربية السعودية، وهذا موقف كلاسيكي تونسي كما قال بسام، في كل اعتداء على الدولة العربية كما اللي استهدف قطر فترة من فترات من طرف إيران كانت تونس زادة واضحة وأدانت الهجوم هذايا. لكن تمنيت اللي زادة ربما تكون الإشارة إلى زادة الهجمات والتدخل السعودي في الشأن اليمني. يعني في الأخير ماذا طلبت حكومة صنعاء من السعودية؟ وشن هي سبب الأزمة؟ معناتها اللي هي من مخلفات الحرب نتاع حرب الحزم يسموها، معناتها بركان الحزم اللي شناته السعودية عن طريق ما يسمى التحالف العربي على اليمن أثناء الصراع اللي موجود ما بينه ما بين جزئيه، ما بين ما يسمى الحكومة الشرعية المدعومة من الرياض وبقية الدول الخليجية وما بين حكومة صنعاء أو ما يسمى حكومة أنصار الله. لأنه شنو اللي طالبينه أنصار الله؟ مطالب أنصار الله اللي هم ربطوا التهدئة أو عودة التهدئة مع العربية السعودية أو المفاوضات السياسية بإعلان رسمي من الرياض برفع الحصار الكامل على اليمن. لأنه يعني ما يعرفوش برش عباد اللي ثم حصار مفروض على اليمن وجزء منه فرضته المملكة العربية السعودية على الموانئ والمطارات معناتها اليمنية، واللي سبب في جوع ومقتل العشرات إذا كان ما قلناش المئات والألاف من الأطفال اليمنيين. ثم حالة مجاعة أو ثم حالة كبيرة ياسر، هذية تقريبا الفضائيات العربية اللي في الأخير ما عندها حتى مصلحة في اليمن، لأن اليمن ما هيش دولة بترودولار قادرة باش تمول، ما تحكيش عليه. أما راهي مجاعات موجودة في اليمن، راهو معتها بعض التقارير الدولية المحايدة على قلتها، لأن لم تعد منظمات محايدة ولا تقارير للأسف محايدة تحكي على المسائل الموجودة في اليمن، على تفشي الأوبة، على المرض متاع الأطفال، على حالة المجاعة اللي موجودة في اليمن معتها في الأطفال، واللي هي نتيجة جزء منها الحصار المفروض على الموانئ وعلى المطارات اليمنية في علاقة بالجانب هذا. اليمنيين طالبوا بفك الحصار هذايا الغاشم عليهم هما، وفرضوا ما يسمى معادلة الحصار مقابل الحصار، انت تحصرني حتى انا انحاصرك وامنع امنعك من الحق في الملاحة البحرية في على مستوى باب المندب. وهذه الموجودة تقريبا انا نعتبر اكثر بادرة عربية الأكثر توازن والموقف هو الموقف العماني، نظرا للموقع العماني الوسط في الجانب هذايا اللي طرحت معناتها وساطة ما بين السعودية واليمن من أجل ضمان الملاحة البحرية الآمنة بالنسبة للسعودية، وفي نفس الوقت تحقيق المطالب اليمنيين الإنسانية. عموما نقول وزارة الخارجية التونسية من خلال البيان هذايا اللي فيه جزئين، في جزء منه كان مطلب عقلاني في علاقة بالحوار العربي العربي، كنا أنا على الأقل نهار الأربعاء في آخر مقال اخترت المقال اللي يحكي على أنه الحل الوحيد في المنطقة في علاقة بدول الخليج وفي علاقة بإيران وفي علاقة حتى بتركيا هو المفاوضات من أجل الحلول الوصول إلى حلول داخلية وعدم معناتها وضع بيضهم عن في السلة الأمريكية. شفنا الابتزاز الأمريكي للدول الخليجية في المدة الأخيرة ربما من أجل رفع تكلفة الدفاع عليهم في الجانب هذا، شفت حتى بعض التقارير وبعض وسائل الإعلام الأمريكية اللي تقريبا سخرية معناتها من طلب ولي العهد السعودي من ترامب من أجل التدخل من أجل حماية السعودية من الهجمات نتاع أنصار الله الحوثي، حولوها إلى نوع من السخرية. وكيف يبتز معناتها ترامب في الدول الخليجية أنه المال مقابل الحماية في علاقة بالجانب هذايا كان بإمكانهم قليل من التنازلات لإخوتهم اليمنيين والوصول إلى حلول قادرة باش ترفع الحصار على العمانيين اليمنيين وتنهي المأساة نتاع الأطفال هذية، لكن في نفس الوقت وتضمن في نفس الوقت الملاحة بالنسبة للسعودية، لأنه الضرر الاقتصادي اللي قاعد يصيب في السعودية خاصة بعد استهداف الكثير من الموارد الموانئ الكبرى، مثلا خاصة أرامكو اللي أصيبت بأضرار كبيرة برشا، حكينا على قطر والأضرار الكبيرة اللي تكبدتها اقتصاديا. أنا نعتبر الطريق من أجل بالتفاوض مع الإخوة اليمنيين ومع كامل بقية المنطقة هذه، أنا نعتبره أقل تكلفة من الذهاب في طريق الحرب، لأنه العديد من الإشارات والاجتماعات الغامضة التي تنبئ بأنه ربما بصدد تشكل جبهة عربية إسلامية من دول خليجية زائد تركيا زائد باكستان من أجل الدخول في مغامرة في اليمن قد تجبر إيران على اللي هي تتورط فيها وتتوسع الحرب أكثر. أنا نعتبر الحرب ستكون كلفتها على الدول العربية والخليجية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية من الوصول إلى اتفاقية سلام والتفاوض مع اليمنيين.
1: وإحنا بشوصوا أكيد الحديث عن آخر التطورات الدولية من حيث ما يكتب اليوم ومن زاوية ما يكتب اليوم من مقالات، وهذه باش يهزنا مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور.
1: أكسيوس، موقع أكسيوس، يقول ترامب سيجري محادثات مع قادة الخليج بشأن إيران الأسبوع المقبل. تفاصيل المقال اللي اخترته بس نسمعه من عندك، تفضل.
2: الحقيقة المرة هذه اخترت أنه يكون المقال إخباري نظرا لأهمية الخبر ولأهمية الحدث. اليوم الأضواء كلها يعني متجهة نحو الشرق الأوسط، فيعني يوم أمس موقع أكسيوس الأمريكي ذكر نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يركز الاجتماع الذي سينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة المتحدة في نيويورك على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب، في وقت يعمل فيه ترامب وكبار أعضاء فريقه على وضع خطة لليوم التالي يتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نفس المصادر ذكرت لهذا الموقع الأمريكي أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وكذلك سلطنة عمان. هذا المقال ورد فيه نقلا عن أحد المصادر إن الاجتماع المرتقب قد يتسع ليشمل قادة آخرين من دول عربية وإسلامية. في نفس المقال الإخباري ورد أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت الدعوات الأولية فيما رفض البيت الأبيض التعليق عن هذا الخبر. في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن دونالد ترامب قال يوم الأربعاء نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب على إيران، وجدد الرئيس الأمريكي قوله إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وإن واشنطن سمعت ذلك مباشرة من الجانب الإيراني. فلهذا السبب اخترت هذا المقال الإخباري لمدى أهميته. المقال يعني الاجتماع سيتطرق إلى مصير الحرب مع إيران، كيف سيتم اتخاذ القرار. دونالد ترامب يعني في تصريحاته المتتالية خلال اليومين الأخيرين يتحدث عن قرب انتهاء الحرب، وربما هذه التصريحات تأتي في إطار الضغط الإعلامي المعروف به دونالد ترامب اللي ديما يمارسه قبل أي لقاء أو قبل أي اجتماع. أظن أنه يعني اليوم دونالد ترامب يبحث عن حلول لهذه الحرب. اليوم دونالد ترامب وجد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها في حربها على إيران لم تحقق التقدم الاستراتيجي المطلوب، لم تحقق التقدم العسكري المطلوب. يمكن أن يكون هذا اللقاء فرصة للبحث عن حل دبلوماسي. هذا الحل الدبلوماسي قد يكون عن طريق وساطة خليجية مع إيران، أو أنه هذا اللقاء قد يكون مدخل للبحث ربما عن تشكيل تحالف عربي. هذا التحالف العربي قد يدعم الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية المالية في حربها على إيران، خاصة وأنه مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يتحدث يعني في آخر تقرير له عن كون أنه الحرب استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية. هذا التقرير الذي نشر هذا الأسبوع يشير إلى أن الحرب الأشهر الخمسة الأولى من الحرب في إيران كلفت وزارة الحرب الأمريكية 38 مليار دولار، وكذلك تكلفة الصراع ستصل إلى ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار شهريا. هذا التقرير الذي صدر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي كذلك تحدث على أنه استبدال الذخائر التي استخدمت في المواجهة مع إيران سيكلف حوالي 21.7 مليار دولار. علش أنا نقرأ في الأرقام هذه؟ لأنه أكيد جدا مربوطة بالوجهة التي اتخذها ترامب، التوجه نحو دول الخليج العربي، ونعرف أنه دونالد ترامب يعتبر دول الخليج العربي بمثابة الخزينة السوداء التي يتوجه إليها كلما أراد وكلما ذاق الخناق. دونالد ترامب كذلك اليوم أمام معضلة متاع انتخابات قد يجد فيها حزبه الهزيمة الكبرى. لذلك تحدثنا منذ البداية أنه ترامب سيبحث عن مخرج في حربه مع إيران، وربما هذا الاجتماع سيكون من جديد للبحث عن مخرج. قد يكون المخرج ربما البحث عن وساطة دبلوماسية وحل دبلوماسي، أو يكون عن طريق محاولة لكشف تحالف عسكري واسع، تحالف مالي واسع من أجل شن ضربات واسعة على إيران خلال الفترة المقبلة.
1: في نفس السياق بسيم، انت المقال اللي اخترته من موقع أكسيوس الأمريكي واللي جاء فيه الخبر هو منطلق مقال إخباري يقدم فيه معطى ربما أو خبر في علاقة بالتطورات وإلى أين تتجه اليوم الأمور في علاقة بالحرب والوضع في منطقة الشرق الأوسط. هذه بدوره باش يهزنا لفقرة بالأرقام اللي باش نركزوا من خلالها على آخر التصريحات والتهديدات وإلى أين تتجه الأمور بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبش نمشي مباشرة لفقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل رضوان التوينسي حاتم جزبار. زميل قال لي رضوان خدم جمعة في هنا تونس لبس لونات متاع نظر، قلت له شهر شعره يولي بكله أبيض، كان قاعد عنده شعر قال لك مازال باش يصير فيك يا ربي تحية ليك.
2: خبي يشوف الأرقام بالبيت
1: حاتم يولي فينا في شعره طبعا. حاتم فريجي تحية ليه زميلنا حاتم جزبار، كالعادة ديما تلقاه في إكسترا تايم هو وكامل الفريق. رضوان هاي شنو التفاصيل؟ تفضل.
4: دونك رقمنا لليوم هو أكثر من 202 يوم، ما يعادل قرابة 7 أشهر من الحرب بالولايات المتحدة على إيران. في عوض ما يكون المشهد متجه نحو نهايته، رجع التصعيد للواجهة من جديد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب افتح بها باب كبير أمام احتمال استئناف هجمات عسكرية واسعة على إيران. في مقابلة مع أكسيوس البارح قال ترامب أنه يقترب من قرار كبير بخصوص المرحلة المقبلة في الحرب، وترحب بشكل صريح احتمال العودة إلى هجمات واسعة، وقال أنه قدام خيار يتعلق على حد تعبيره برغبته في القضاء عليهم أو لا، وقال زاد أنه أي شيء يمكن يصير وممكن أنه يصير. ترامب ما حددش موعد لاتخاذ القرار هذا، وما قالش أنه هالتصريح هو قرار نهائي بشن هجوم جديد. التصريح جاء بعد بيوم واحد من حديث مختلف تماما قبل بليلة، يعني 16 سبتمبر. قال ترامب أنه يأمل أن تكون الحرب مع إيران تقترب من النهاية، بالتزامن زاد مع حديث عن اجتماع مرتقب مع قادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وهنا تحديدا رجع الجدل ورجعت الأسئلة المطروحة، هل نحن أمام تهديد فعلي بتوسيع الهجمات، أو أن واشنطن تستخدم التلويح بالتصعيد للضغط على طهران قبل مرحلة تفاوض جديدة؟ المؤكد أنه حتى الآن ترامب لم يعلن ساعة الصفر للهجوم لهجوم جديد، وما حددش موعد لبدء عملية عسكرية واسعة. لذلك الحديث حاليا على ساعة الصفر سواء كانت إيرانية وأمريكية ما يبقى كان في إطار التحليل، وبرش خبراء ومحللين فعلا قالوا أنه هذه ساعة الصفر الأمريكية. في المقابل طهران في واحدة من أحدث تحركاتها على نطاق أهم الممرات الاستراتيجية في المنطقة اللي هو مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الصباح أنه قواته البحرية استهدفت وأوقفت ناقلة نفط ترفع علم توغو، بعدما قال إنها حاولت العبور بصورة غير قانونية عبر المضيق، وأعلن أنه ناقلة توقفت بعد اندلاع حريق على متنها. وقبل بيوم من التهديدات الأمريكية، وفي نفس الوقت اللي قال فيه ترامب أنه يأمل توقف الحرب على إيران، اتهم محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ترامب بإرسال إشارات بالضربة، وقال لا محادثات حتى يتم تلبية شروط إيران. إيران التي رفضت علنا إجراء أي محادثات ما لم تلبي أمريكا شروطها، وطالبت طهران من الولايات المتحدة الالتزام ببنود الاتفاق اللي تم التوقيع عليه في الماضي. وفي واشنطن لا يبدو أنه الخيار العسكري قد حسم فعلا، فبحسب أكسيوس أبقى ترامب وزير الدفاع يعني بيت هيكسيث القوات الأمريكية في الشرق الأوسط عند مستوى الاستعداد المرتفع حتى نهاية العام، هذا تحسبا لاحتمال العودة إلى الحرب الواسعة، وقت اللي تواصل إدارة ترامب في نفس الوقت الضغط الاقتصادي والحصار البحري على إيران. في المقابل رويترز تشير إلى أنه الحرب اللي دخلت شهرها السابع خلقت ضغوطات عسكرية واقتصادية متزايدة في وقت لم تحسم فيه الملفات الأساسية اللي شنت لأجلها أمريكا الحرب، وقت اللي فعلا مازال مضيق هرمز عنصر ضغط رئيسي على حركة النفط والتجارة العالمية. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الأمريكية أكسيوس أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب اللي أثرت بشكل كبير على صادرات النفط من دول الشرق الأوسط. كل الجهود الدبلوماسية مرارا وتكرارا فشلت من وقت انهيار مذكرة التفاهم اللي توسطت فيها باكستان ووقعت واشنطن وطهران

0: ومع مخاوف خليجية من اتساع دائرة الموجهات، وهكا من 7 أشهر من الحرب تبدو الساعات المقبلة مرتبطة بقرار أمريكي ما زال لم يحسم بعد، فهل تعود واشنطن إلى هجمات واسعة النقاط نطاق عفوا أم تفتح نافذة جديدة للتفاوض؟ أما إيران فتواصل إظهار قدرتها على الضغط في الممرات البحرية الحيوية، وقت اللي يبقى مضيق هرمز أحد أبرز أوراق القوة الإيرانية في المواجهات.
1: يعطيك الصحة رضوان على كل هذه التفاصيل. مازالونا 9 دقائق بينتكم خليفة وبسام، وإلى أين قد تتجه الأمور يا خليفة؟ تفضل.
2: والله كل الاحتمالات واردة، لأنه ثم زوز تواريخ مفصلية ومهمة ومش يكون عندها تأثير كبير ياسر في مجريات الأمور في الشرق الأوسط، وخاصة في إيران والخليج، وخاصة على الساحة اليمنية، اللي هو موعد انتخابات الكنيسة الصهيوني اللي هو مش يكون في 27 أكتوبر 2026، وموعد الانتخابات الأمريكية اللي مش يكون في 3 نوفمبر 26، معناتها تقريبا بينهما 6 أيام. هذه كل السلوك السياسي أو التطورات العسكرية مش تكون مرتبطة بالزوز مواعيد هذه. وهنا إذا كان السؤال مش يكون إذا كان العودة إلى الحرب والعودة إلى التصعيد سترفع في نسب الثقة في المجرم نتنياهو أو المجرم الثاني ترامب، فأنهم لن يترددوا للحظة في خوض المعركة هذه والتصعيد على الساحة اللبنانية. إذا كان سيرون أن الحرب هذه ربما تقلص من الحظوظ متاعهم، فإنهم سيؤجلون ربما العدوان إلى ما بعد الانتخابات إذا تمكن من ذلك. لذلك نشوف حتى إيران واعية جيدا بزوز مواعيد هذه، وفي العديد من المسكوت عنه في خطاب المسؤولين الإيرانيين اللي هم يعتبروا اللي الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية الآن ممسوكين، معناتها من اليد التي كما يقول لك من يدهم الضعيفة، معناتها تقريبا في علاقة بالانتخابات هذه. وثم اختلافات في صبر الآراء، البارح نقرأ في تقرير حول أنه تنجم تكون تتراجع أمريكا ونتنياهو هو اللي يقوم بعملية الحرب هذه، هو اللي يقوم بعملية الحرب، والحرب ربما لا تكون الضربة موجهة إلى إيران بقدر ما سيكون العودة إلى منطق فك وحدة الساحات من خلال استكمال تحييد الساحة اليمنية، لأنه عمليا الساحة الفلسطينية في غزة تقريبا نقول أصبحت من الماضي، خاصة بعد الحديث عن نزع السلاح، عملية الإضعاف للمقاومة الفلسطينية والدخول في تمشي نزع السلاح هذا بضغط عربي، ثم تحييد للساحة العراقية والعمل على احتواء الفصائل المسلحة وإدماجها في المؤسسة العسكرية العراقية، ثم تراجع شوية ولو أنه بعض الفصائل بقت متمردة. على مستوى الجبهة اللبنانية قاعدين نشوفوا ثم انهاك لحزب الله وادخاله في أزمة سياسية داخلية لبنانية. شنية الساحة بقت الساحة اليمنية، يمكن أن يكون التصعيد مستقبلا من خلال جبهة عربية إسلامية قد يكون فيها الكيان الصهيوني موجود ولو بشكل خفي من خلال الطيران من أجل استهداف اليمن، إنهاء الساحة والجبهة اليمنية نهائيا، ومن ثم الاستفراد بإيران وحدها بعد أن ضربت كل الساحات الأخرى. كل الاحتمالات مطروحة، ما ثمش ترجيح، لكن كما قلت في الأول أن زوز مواعيد مهمة جدا وزوز أحداث مهمة جدا، اللي هي انتخابات الكنيسة الصهيوني في 27 أكتوبر وانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر ستكون محددة في مستقبل المنطقة وفي إمكانية التصعيد العسكري.
1: واضح خليفة. مازالوا 4 دقائق نسمع قراءتك للموضوع الأرقام اللي اختارهون اليوم رضوان التويسي. نسمعك بسم حمدي. خلينا نقول أكثر من سيناريو مطروح وأكثر من فرضية اليوم مطروحة في علاقة بالمشهد الجيوسياسي تحديدا الحرب الأمريكية على إيران. هل تتجه الأمور نحو العودة إلى التصعيد بعد تصريح ترامب أو تهديده؟ هل تعود إلى الحرب إلى الواجهة من جديد؟ وبرشا تساؤلات وفرضية أخرى مطروحة اليوم بسام.
3: هو في ظل تواجد الرئيس هذا الأمريكي الحقيقة اللي خلينا نقوله يعني أغلب قراراته ليست عقلانية، يعني مرة يقرر
2: كل قرار الرئيس هذا الأمريكي مش عاجبك
3: يعني الرجل ما تفهموش يقرر الحرب وإلا يمشي فيها، لكن الحاجة الثابتة

0: أنه دائما تصريحاته الإعلامية تأتي في إطار سياسة الضغط العالي اللي مارسها دونالد ترامب عبر التصريحات الإعلامية المتواترة في كل مرة يحاول فيها ربما اتخاذ توجه معين. ما علاش اليوم ربما التصريحات يقول سنعود إلى الحرب، سنشن هجمات عالية على إيران، هذا في محاولة لاستباق أي خيار ربما باش يتخذه خلال الفترة القادمة. ولهذا ربما يمكن القول سيبحث دونالد ترامب عن حل وساطة خليجية مع إيران، والتصريحات هذه ربما تسبق أي محاولة للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض مع إيران، يعني يهدد إيران قبل الحديث معها عن إمكانية فتح باب التفاوض وعن إمكانية فتح باب التحاور. بمعنى دونالد ترامب اليوم يرفع يد يهدد بها ويد أخرى يمدها للحوار، حتى دائما يظهر في صورة النصر وحتى يظهر دائما في صورة المتفوق عسكريا والمتفوق استراتيجيا في الحرب. لكن الواقع يظهر أن نتائج صبر الآراء التي أجريت خلال الفترات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تراجع شعبية دونالد ترامب بسبب الحرب التي شنها على ترامب، وكذلك نتائج صبر الآراء 68% من المستجوبين تظهر أن الأمريكيين غير راضين عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. وأكيد جدا دونالد ترامب بما أنه اليوم لديه استحقاقات انتخابية سيضع نصب أعينه هذه النتائج متاع صبر الآراء حتى ربما يتجنب خلال هذه الفترة التصعيد ربما يعود إلى الحرب مع إيران، وقد تكون حرب أكبر مما حصل خلال هذه الفترة التي كنت أتحدث عنها رضوان. لكن مؤكد جدا أنه هذا سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي التي ستحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في اعتقادي عودة إلى الحرب أو الحرب أشمل سيكون رهين شروط المفاوضات التي ستطرحها إيران على طاولة المفاوضات. اليوم دونالد ترامب يريد أن يستنزف إيران في الناحية الاقتصادية، وحتى أنه في آخر تصريح يقول من بداية الحرب إيران ما نجمش تصدر حتى باخرة نفطية، ويريد الضغط بهذه الورقة الاقتصادية من خلال مضيق هرمز. وأعتقد أنه إيران كذلك لديها البدائل ولديها الأوراق الاقتصادية الأخرى، من ضمنها ورقة باب المندب اللي بدأت في هذا الخيار فيها منذ الفترة القادمة. لكن ما هو مؤكد، باب الاحتمالات مفتوح على حلين، إما حل دبلوماسي تكون فيه دول الخليج وسط، أو حل عسكري تكون كذلك فيه دول الخليجية الداعم الأول للحرب الشاملة على إيران، داعم ربما مالي أكثر من كونه داعم عسكري.
1: شكرا لك بسم حمدي، خليفة شوشين، رضوان التوينسي في الأعداد والتنسيق، شكرا لك ناجي بالحاش في الإخراج الصوتي، إيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج جوني تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، بعد تلقاو زميل حاتم جزبار في فلاش سبور، نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في أمان الله.
2: هنا تونس. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
3: ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثانية ديوان اف ام عسلامة. لقاء تونس ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا المنعقد يوم 16 من سبتمبر بمعهد باستر بحث سبل أحدث قطب إقليمي لشمال إفريقيا يعنى بالترصد البيئي وتعزيز منظومة الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية أعلى المستوى الإقليمي. ويندرج هذا اللقاء الذي تزامن مع ورشة عمل نظمها المركز حول أولويات البحث في مجال الصحة في تونس في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القدرات العلمية والصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في المجالات ذات الأولوية. وزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية تنظم الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس خلال الفترة الفاصلة بين 21 و24 من سبتمبر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدورة التي تنتظم تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مقدمة من هيئة البث العمومية الأعضاء إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة باللغة العربية من الصين وروسيا وتركيا. وأضافت أن الفعاليات تتوزع بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية ومؤسسة عربسات على المسرح الأثري بقرطاج والمدينة المتوسطة ياسمين الحمامات ومدينة الثقافة الشديد الإقليمي. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس يقول في تصريح لديوان فم أن هذا اليوم المفتوح المخصص للتوعية والتحسيس والتقصي المجاني للأمراض غير السارية خصص للتحسيس والتوعية لفائدة عموم المواطنين إلى جانب تنظيم عمليات تقص مجانية للدم والسكر بولاية جندوبة. وأضاف أن التظاهرات تهدف كذلك إلى تقديم الإحاطة والتثقيف الصحي للمواطنين مع التركيز على الوقاية من الأمراض غير السارية وأهمية التقصي المبكر عنها.
2: تحتفل المنظمة العالمية للصحة باليوم العالمي لسلامة المرض، وسنة الشعار متاعه رعاية آمنة للأمراض غير السارية. احنا سنة اخترنا جندوبة اول مرة نسألنا بيه في تونس، واخترنا ولاية جندوبة هي اللي تصير فيها الحدث هذا. النهار الاولاني قمنا بيوم تكويني يعني صحة خصصناه لتعزيز كفاءات الاطار الطبي الصيادلة الممرضين وكافة الاطار الشبه الطبي في الولاية. والبرنامج كان ضمن دور اليقظة الدوائية في الوقاية للمخاطر العلاجية والادوية. شفنا الوقاية تغذوية وسريرية من امراض القلب والشرايين، امراض سرطانية، فقر الدم وأمراض أخرى. وزيدنا الالتزام بسلسلة تبريد ودور صيادلة في تأمين الدواء، فهذا كان بمشاركة الصيادلة والعمادة الجهوية للصيادلة في الشمال الغربي.
1: بلدية أمساك نتوني يشغل إزالة نقطة سوداء تتمثل في مصب عشوائي لفواضل البناء والهدم يقع على مستوى قنطرة طريق كروسيا بمحاذاة طريق السيارة. وضحت البلدية أن هذا التدخل الذي انتهى بتاريخ أمس أفضى إلى تنظيف كامل العقار الذي كان يستغل في رمي الفضلات. وأشارت البلدية إلى أنها رفعت حوالي 8100 طن من الأتربة وفواضل البناء والهدم التي كانت متراكمة في المنطقة. في العالم، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول أن الهجمات الحوثية على السعودية مرفوضة وتقوض الاقتصاد العالمي، مضيفة أن أوروبا تساعد في حماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين. وقالت المسؤولة الأوروبية أنها تحدثت مع وزير الخارجية السعودي حول الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن يكون المرور البحري سلسا ودون أي رسوم.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. المساعتين وستة دقائق، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناخب الوطني معين الشعباني كشف اليوم عن قائمة المنتخب استعدادا لزوز مقابلات القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ضد كل من أوغندا وبوتسوانا. القائمة عرفت الدعوة الأولى للمدافع محمد النسراوي والمهاجم صادق قديدة مع عودة 9 ملعبية، كل من علي معلول على إغرام، أمين الشيرني، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، محمد علي برمضان، حمزة رفيع، سامي شوشان وسيف الله الطيب. دونك القائمة فيها كل من في حراسة المرمى المغاربة هيما دحمان، مهيب الشامخ صبري بن حسن في الدفاع، يان ظلري، معتز النفات، يد معروس، محمد نصراوي، منتصر الطالبي على غرام، أمين بن حميد، أمين الشيرني، علي معلول في وسط الميدان، عيسى العيدوني، فرجاني سيسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفي الهجوم خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، حزم المستوري والصادق قديدة. لو نعمل مقارنة بسيطة بين آخر قائمة في المونديال اللي فات والقائمة هذه، دونك كما قلنا 11 ملاعب يتبدلوا من أصل 26 بنسبة 42.3%، حراسة المرمى بقات ثابتة، هما نفس الأسماء. بالنسبة للدفاع عرف تغيير في 4 أسماء من 9، خروج ديلان برون، عمر الرقيق، رائد الشيخاوي، علي العابدي، مقابل دخول محمد النصراوي، على غرام، أمين الشيرني، وعلي معلول. بالنسبة لوسط الميدان هو اللي عرف ثورة حقيقية، 5 تغييرات من أصل 7 بنسبة 71.4. خرجوا الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنبع المجبري، راني خديرة، مرتضى بن والناس، مقابل دخول عيسى العيدوني، فرجيني سيسي، حمزة رفيع، سامي شوشين، ومحمد علي بن رمضان. الهجوم استقرار نسبي، نقولوا خروج زوز ملعبية هما الياس سعد وفراس شواذ، مقابل دخول سيف الله الطيف، والدعوة الأولى للصادق قديدة. نذكر منتخبنا يستهل المشوار في التصفيات بمواجهة أوغندا نهار 24 سبتمبر قبل ملاقاة بوتسوانا نهار 28 سبتمبر في منافسات المجموعة الثامنة، واللي تضم أيضا منتخب الليبي. زوز مقابلات أولى يتلعبوا في استاد حمادي العقربي برادس، أول حصة تدريبية باش تكون نهار 21 سبتمبر 7 نتاع العشية، مفتوحة 4 ساعة لوسائل الإعلام. نسكر قوس المنتخب الوطني ونحكي على تعيينات حكام مقابلات المؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى. مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، اتحاد بن قردان يستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف بإدارة الحكم نضال الطيف وتقنية الفار لهيثم جيرات. سينون زوز مقابلات مؤجلة من الجولة الرابعة، النادي الإفريقي واجه ترجي الرياضي الجرجيسي، مقابلة إزافرة حمزة جعيد وتقنية الفار لأميرة العيادي، وساسس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة إزافرة حسام بن ساسي وتقنية الفار لسلوفيني دافيد سمايتش. أبرز المواعيد في أوروبا نختم بهم في البريمير ليج، 8 برينفورد تشيلسي، البطولة الإسبانية 8 إسبانيول إتش، في الكالشيو 8 غربا مونزا ساسولو، في البطولة الألمانية 7:30 باي ميونخ تواجه يونيون برلين، وفي البطولة الفرنسية موناكو تواجه لانس.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
4: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر في مدينة يقولوا لها زفتة، تابعة لمحافظة الغربية في دلتا النيل على الضفة الشرقية لفرع دمياط. ورغم اللي اسمها بالدارجة متاعنا ما يوحيش بأشياء باهية، المدينة هذه معروفة بتاريخها الوطني العريق ومساهمتها في ثورة 1919، يعني وقت اللي أعلنت استقلالها عن الاحتلال البريطاني في الفترة اللي تم فيها اعتقال الزعيم سعد زغلول. في نفس الإطار الجغرافي يعني مدينة زفتة، الوقايع بدأت مع طفل صغير اسمه عبد رب موسى فريد موسى، من عائلة بسيطة برشا، أكل ينهار الفوق وعشرة اللوتة. لكن هالطفل هذا من صغرته أمه لاحظت عليه اللي هو كان عنيف برشا مع الصغار الأخرين، يعني عنده ديزامبولسيون أغريسيف، نبضات عدوانية وما ينجمش يتحكم فيها بالكل. والصادم في المسألة هذه أنه ارتكب أول جريمة ليه وهو عمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي ما زالت رضيعة دوب ما غلقت العام وخنقها وما سيبها كان ميتة. أم وقتها فاقت بيه وقالت له شعملت للطفلة؟ قال لها بكل بساطة نلعب معاها يامي، وهي شدت له كلات له جحره بالضرب وعطاته تريحة نباش القبور، صار قتله لحمه. أما ما قالت لحد على الشيء اللي صار، بلعت السكينة بدمها والموضوع مشى عادي. أمها كالطفلة المسكينة الرضيعة اعتبرت اللي بنتها تخنقت بريقها مسألة قضاء وقدر، وحتى حد ما شك في عبد ربه وإلا عرف سبب الوفاة الحقيقي.

0: الرضيعة تنزت والطفل كبر حتى لين وصل عمره 19 سنة، وبالتحديد في عام 2007. في الأثناء عبد ربه تخلي يخدم صانع زازار، ومش هذا برك، تعلم الطبيخ ولا يخدم شيف كوجينة في نزل سياحي، ووقتها تشهر باسم محمد كفتة، وخلينا نقوله بالتونسي كفتة. وبحكم الخدمة هذه في الوتيل ادخل في جو السهريات بعبارة أوضح، ولا يتبع في المميسات فتيات الليل بائعات الهواء بصفة عامة اللي يجيوا يسترسقوا من حرفاها كالنسل. يقابلهم غادي في نفس البلاصة بعد ما يكمل السيرفيس نتاعو، يمشي لهم للكباريات والبواتات اللي موجودين في المنطقة. وفي ظرف قصير سي كفتة ولا مغروم غرام كبير بالبنيات، يشعل لهم سواب وشمع باش يدخل معاهم في علاقات سريرية باش ما نقولوش الزنسية. وبالطبيعة الفلوس تحل البيبان الكل، وزيد كفتة عنده لسين يقردش الصوف ويغزل الحرير. وبطبيعة الحال الغانيات أو المميسات أو بائعات العواطف والعواصف في ساعة ما يعطيوه الجنب. المهم في حديثنا أنه عبد ربه، وخلينا نقوله كفتة، اختار الثنية هذه، وكما يقولوا من شب على شيء شاب عليه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات شاف واحدة خارجة من الوتيل التربق في قدام صباتها والترشق في اللبان، تقول بقرة تشتر في طرف حشيش، وكانت عندها ما توري وفي زنودها ما تعري، يعني من غير هدوم كما قال عادل إمام. ومن كثر ما هي عاملة مكياج تقول ماستيك، وجهها يتقشر تقشير، وصاب على روحها دبوزة كاملة متاع برفان، لين ريحتها ولات تعترق تقول ثعلب تتشم من بيت من السيدة زينب للحسين. مختصر الحديث، عبد ربه خلينا نقوله كفتة شمها، اخزر لها، ذبلت له عينيها، وهو قعد يرمشلها بعينيه في جرة بعضه، هاو كود هاو فار، يغمس غمزان. ملخص الحديث، تضرب فيها وضربت فيه، ولا كل يوم يقابلها ويجبد معاها الهضرة، حتى لين الأمور تطورت بيناتهم وولات علاقات حميمية باش ما نقولوش سريرية، وحامية الوطيس ولهبوا في بعضهم الهبان، وحتى عسكر الحريقة ما ينجموش يطفيهم. العلاقة هذه ما بين هالفتاة اللي اسمها نادية وعبد رب وكفتة دامت بالقداء، وهي كان ماشي في بالها أنه في نهاية الأمر بش يعرس بيها، لكن حساباتها طلعوا غالطين، لأنه في أول عام 2011 سي كفتة اختر له باش يزقزق بنادية وياخذ مرأة من غير ما يقول لها، وخليها في التوش ياكل في روحها ماكلة، وماذا بيها تقتله ترحيه وتعمل منه مقرونة بولونيس. عبد ربه، وخلينا كالعادة نقوله كفتة، سكن مرته في مدينة زفتة في كفار إسماعيل، بنى بورتمان مستقل على دارهم، وعنده باب وحده يدخل ويخرج وقت ما يحب. وأكيد لهنا راكم تقولوا مدى معرس ولا مسويقاته ما عادش باش يتبع البناويت، لكن هذا مش صحيح. كفتة زاد هاج وماج ولا ياكل بالزوزيدين، الطايح مرفوع، وكل مرة مع واحدة، لدرجة أنه مرته اللي مازال كيخذيها ومغلقش معها العام وماشي في باله اللي هي مغمضة فاقت بيه وبرواندو. في نفس الإطار العائلي اللي دخلت فيه أول شرارة خيانة وعاقبتها بطبيعة الحال هي تهديم العش الزوجية، عبد ربه كفتة ما كان عنده حتى مشكل، متملح متطرح جملة، بالنسبة ليه يخون مرته حتى لو كان تبدع لعلم به. ولهنا بدأت المشاكل بيناتهم والعرق، وهذا طبيعي أنه المرأة عندها كرامتها وصعيب باش تسكت على علاقات الخيانة، خاصة وأنها كانت تشوف اللي زي سماش، يعني الإرساليات اللي تجيل تليفون رجلها واللي يبعث فيهم هو بكلها حب وغرام وهيام. نادين مرتو عرفت زادة أنه أكثر واحدة على اتصال برجلها هي نادية، ونومروها كان متصدر القائمة متاع المكالمات الكل. وبما أنه كيف تتملح من مرتو شد في نفس المشد، نادين ما عادش تتحمل، وغادي في نشرتها له بالرسمي وكلاته ماكلة.
1: ردوا عليه
0: وهو كيطلع له النيرف ومعاهم الكلبة بنت الكلب، قال لها بكل عنزة واحتقار: أنا نسوح بنساء ونرقد معاهم ونعمل اللي نحب، وانتي هاكم الحيوت كسر عليهم راسك. وكي العركة كبرت بيناتهم ولا فراع باليدين، كيف تتحول ورمى يده على رقبة مرته واخلقها ودومك بس عليها المرأة هبطة قدس، مع العلم وأنها كانت كما نقوله احنا بسقيقة موفية، يعني ضعيفة وقليلة جهد، وطاقة التحمل امتيحها كانت محدودة. عبد ربه كي شاف مرته نادينة تلطخت على الأرض وما تتحركش بالكل، كاهب عليها باش يشوف شبيها، ووقتها في نفاق بالعملة امتيحه وبقى مستغرب لأنه ما تقويش عليها أكثر من لازم. المهم أنه في الوقت ذاك هو يخزر للجثة متاع مرته، اتذكرها كالرضيعة اللي صفر لها بروحها وهو عمره 9 سنين. عبد ربو ابقى يقلب في جثة مرته مليح، ملقى عندها حتى أثر يبين اللي هو قتلها أو حتى تعارك معها، معناها لهنا بدأ يكمبس كيفاش باش يتخلص من الجثة. وكيف هم اللي رقبتها معليها حتى أثر متاع خنق، وهي بطبيعتها كانت لابسة حجاب متين مغطي لها رقبتها، زاد تأكد فماش البلايص متاع أثار سوابعه، ملقى حتى شيء. وخلف هذا اتأكد زاد أنه لا ثم لا تخبيش ولا مقاومة من أي نوع. مرته نادين تقولش عليها ماتت بسكتة قلبية. مختصر الحديث، كفته ابقى يخمم كيفاش باش يتخلص من المشكلة هذه. الظروف ما هيش كما وقت اللي خنقها كالرضيعة وهو صغير. ولهنا الحل اللي لقاه أنه يكلم طبيب الصحة العمومية، وبالوقت طلب طبيب المستوصف بتاع الحومة باش يجي يشوف له مرته. ودوب ما خلط الطبيب قال له: راهي مرتي كانت لابس عليها وفجأة طاحت على طولها وما في عينها بلة. الطبيب بعد ما عاين الجثة قال الكفتة أنه الموت طبيعية لأنه ما لقاه حتى حاجة تدل اللي صار عنف، وهذا هو الشيء اللي كان متأكد منه عبد ربه كفتة. وفي نهاية الأمر وبعد 11 سنة من جريمة الأولى اللي خرج منها كالشعرة من العجين، زاد جريمة ثانية بنفس الطريقة لكن المرة هذه في حق مرته، وللمرة الثانية حتى حد ما شك فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه مرته صحتها على قدها، عندها برشا أمراض مزمنة من السكر للدم لضيق النفس، والدويات متاعها الموجودة في الدار خير دليل على ذلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث عبد ربه كفتة، خذا تصريح بالدفن من عند الطبيب متاع الصحة، وصارت مراسم الدفن في نفس العام اللي خذاها فيه 2011، يعني مريت وما عاشتش معاه 12 شهر كاملين. العام غلقت توش والتحقت بجوار ربها. في تسلسل هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه عبد رب وشهيرة كفتة كان ذولة غرزة ميتة، وقليل اللي يعرف باش ما نقولوش حتى حد أنه كان يتبع في المومسات وداخل في أمور دعارة، والأغلبية يعتقدوا اللي هو إنسان مستوي يخدم على روحه محترم وما هوش متع موبقات. الراجل شاف كوزيني في أوتيل وما أدراك، وأصحابه والناس اللي يعرفوه الكل يقدروه برشا ويتصوروه فوق الشبهات. المهم أنه كي ماتت مرته، عبد ربه منعلش الشيطان وقال سيب علي من هالثنية، بالعكس واصل في نفس الطريق وباقي مع نادية ويعاشر فيها جنسيا بانتظام، وقريب يغلقوا مع بعضهم 6 سنين حميميات. وأكيد راكم تتصوروا أن العلاقة هذه اللي بيناتهم ما يشبش الدوم إلى ما نهاية له، أكيد راهي نادية باش تولي طامعة في العرس، وخاصة بعد ما كفت مرته ماتت. وهذاك هو اللي صار، نادية بدأت تزن وتخرنن على كفتة بشوية بشوية، في خوذني في هيا نعرسوا في هيا نعيشوا حلال، لكن هو ما حبش يسمع الحديث متاعها. بالنسبة ليه هي مومس فتاة ليل بائعة هواء ومش ممكن ياخذها. وباش يثبت لها اللي هي ما هيش متاع عرس، عبد ربه اخذها امرأة أخرى وجاب منها وليد وثلاثة بنات. أما ما قطعش علاقته بالموميسات وبنادية بالذات اللي كانت رغم كل شيء حب حياته. وبما أنه مدمن على البنويت ونسا ويتبنى في الجو هذا ولا معاش مززيته عشيقة واحدة ورصات له يتبع في بنايات أخرين بما فيهم نسا واللي يخدموا في نفس لوتي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث سي كفتة ظهرت عنده شاهية كبيرة أو بعبارة أوضح نهم جنسي فايت الحدود. وما كفاهش المرأة اللي عنده صاحبته نادية زاد عرس بمرأة ثانية مغمضة كما اللي قبلها. ولهنا اتضح أنه كفتة عنده مرض العلاقات النسائية وخلينا نقول اللي هو مفترس جنسي لايت. هذا الحد الآن لربما من بعد يتغير في عوض لايت يولي شايت. في تتالي هالأحداث وتعدد الزوجات والعشيقات والمميسات نادية بتبيعة ما كانش عاجبها الحال. صبرت على همها وقالت بالكشي كفتة يهديها ربي ويرجع له شاهد العقل ويعرف اللي هي الوحيدة اللي تستحق باش تكون مرته. وواصلت في التخرنين وقعدت باقي تزن عليه وهو يقول لها ألف وأعوذ بالله، لأنه يعرف حق المعرفة أنه حديث الناس ما هوش باش يرحمه. المهم أنه كفتك يقلق من نادية ومتنقريز متاحة قرر باش يقطع علاقته معها تماما في عام 2023 بالتحديد. وما هم يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي، ما تعداش عام والنادية اتصلت بكفتة في عام 2024 قالت له نحب نقابلك ضروري في أقرب وقت ولاني باش نحكي معاك على عرس ولا على أي نوع من أنواع الارتباط، نحب نقابلك فقط. عبد ربه يعني كفتة قال لها اليوم مستقر وما عندوش امرأة برك، عنده اثنين وبصغارهم، وطلب منها باش تبعد عليه بعد سماع الأرض وتخليه في حاله كما يقولوا المصاروة. المفيد نادية شدت صحيح حتى لين كفتة قبل باش يشوفها وعملوا موعد مع بعضهم في دار أخرى على ملك كفتة في كفر إسماعيل في نفس الحومة زفتة، وكان عاملها متاع موميسات وسهرات حمراء. مع العلم أن وزير نسى هذا ما انفلت شيء وحتى اللي يتعرف عليهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يجيبهم غادي، وهالدار هذه ما يعرفها حد من صحابه. معنا قلنا لكم السيد ما يضويش بالكل وقاتل الغرزة. في نفس الترابط نادية جات للبرتمان في الموعد اللي تفاهموا عليه وعدات مع كفتة ليلة زفتة معهم عندهم عام ما تقابلوش. وكي قريب يطلع الصباح غلبها النوم دخلت البيت من البيوت باش ترقد. هو قال لها ما زلت فايق أتو نخلط عليك، وبقى يستنى فيها حتى لين هبطت فاشكة، لكن في نفس الوقت يخمم كيفاش باش يتخلص منها لأنه فهم اللي ما هيش ناوية باش يتصيبه وباش تبقى مكبشة فيه وتزن عليه حتى لين يقبل أنه يعرس بيها. وربما في الأثناء تدخل معاه في مرحلة أخرى وتولي تهدد فيه يا ياخذها يا تكشف علاقتهم للقاسي والداني وتشوه له سمعته. واسمع عادي اللي ما سمعتش، بعد السيف كفتة معلق منجل وخذي مومس، وهذا هو اللي كان خايف منه وما يحبش يوصل لهيك النهار. مختصر الحديث كفتة بعد ما خمم مليح في الموضوع وتأكد أنه نادية في سابع نومة تخلى عليها للبيت، لكن قبل كل شيء جاب معاه إشارة يعني كشكول، وبالوقت تنطر عليها كل وحش وخنقها. وما هو السيد ولا اختصاصي في الخنق بأنواعه، لكن نادية ما كانتش ضعيفة وقليلة جهد كما مرته الأولى اللي المسكينة ماتت دوب ما نزللها على رقبتها. هي بالذات قاومت ولات تصيح وتفارع وتخبش، وهو ما كانش قاري حساب الشي هذا وما في بالوش اللي هي بشدافع على روحها بالشراسة هذيك الكل. تدخل بعضه ولا يضرب فيها على قوة قوته وفي نفس الوقت يدور لها فيها كالكسكول على رقبتها ويكبس. ثماش ما يتقطع عليها النفس. لكن شيء نادية باقي تفارع فيه وتسيح وهو ما خلى معمل. أضرب لها راسها على الحيط ومنعتها مقص وتاحت في القاعة وهو معها جافوق على صدرها. ورغم هذا ما استسلمتش وبقات صامدة بحرارة الروح وسياحة ماشي ويقوى كفتة ولا مرعوب لأنه خايف للجيران يسمعوهم وأمره يتكشف. لكن في نهاية الأمر وقت اللي كفتة بركلها على صدرها وكان بالانكو على حاله اقطع عليها نوعا ما نفس بها كالكشكول وزاد سكر لها فمها وخشمها بيده. المسكينة فغمت لقفت حاولت باش تجبد نفس ومنها ترخاتب كلها. ورغم هذا كفتة ما سيبهاش وباقي يكبس فيها كالكشكول على رقبتها ومسكر لها خشمها وفمها بيده حتى لين فارقت الحياة. في نفس الديكور الرهيب البرتمان متاع كفتة وهك الجثة متاع نادية ملطوخة في القاعة عبد ربه بقى يخزر لها. والمرة هذه ثم أثار متاع عنف باينين بالقداء، دمغتين في راسها والدم باين وفما بلايس زرق وأثار متاع خنق، معناها حتى طبيب ضرير ما يعطيهش إذن بالدفن وخلف هذا ما يشمرته، معناها يلزمه يلقى حل آخر. عبد ربه بقى يفكر ساعتين كاملين وهو مقابل الجثة متاع نادية يلوش كيفاش يتخلص منها. ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة
1: 352-442 ألمع المحللين والمختصين، تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فهم إسبورغرام.
2: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من 2 للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت تحديثة في مصر وبالتحديد في مدينة يقولوا لها زفتة وهي تابعة محافظة الغربية، الوقايع بدأت مع طفل صغير اسمه عبد رب وموسى فريد موسى شهيرة كفتة. ارتكب جريمة وعمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي مازالت راضية عمرها عام وخنقها وما سيبها كان قرصها ميتة. أمه فاقت بيه وسألته شو عمل لها، قال لها نلعب معاها. وقت عطاته تريحة نباش القبور وبلعت السكينة بدمها وحتى حد مفطن. عائلتها اعتبروا أنه هكا الراضية شرقة بريقة والمسألة قضاء وقدر. عبد رب وموسى وخلينا نقوله كفتة وقت اللي وصل لعمره 19 سنة وبالتحديد في عام 2007 تخلي يخدم شاف وجيني فيوتي. وقبل الخدمة هذه كان يخدم صانع زازار. المهم خدمة الوتيل خلاته يغرق في عالم الغانيات والموميسات وتغرم بوحدة اسمها نادية ولات صاحبته وحبته باش ياخدها، لكن هو رفض وعرس بامرأة أخرى ومرته كفاقت بيه اللي هو يلعب في ذيل وعنده برشة علاقات جنسية مع موميسات ثارت عليه وتعاركت معاه وفي وسطها كشبات والعيات خنقها وماتت ما بين يديه. وبما أنه ما ثماش أثار عنف عدها عطبيب اللي اعتبر أنه الموت طبيعي، مع العلم أنه مرته ضعيفة وعندها برشة أمراض من السكر وغيرهم. ولهنا راكم فهمتوا اللي عبد ربه اقترف جريمتين، الرضيعة ومن بعدها مرته، وما كفاهش اللي عمله باش يكمل سلسلة الجرائم متاعه ويقتل عشيقته نادية.

تقديم القضية وبعد هكا الجريمة شنعة، عبد ربه ما نجمش يكلم حتى طبيب باش يعطيه تصريح بالدفن. المرأة ما هيش مرته، مش باش يقوله. والأثار متاع العنف اللي موجود عليها واضح وجلي، وبحكم اللي هو جزار وباش جزار وسناعي مشهود له في الذبيحة والسلخان والقصان، معناها باش يستعمل مواهبه الفذة ويرتاح من الجثة متاع نادية. وعلى هذاك مشى جاب الدوزان متاعو اللي كان حاطه في دار اللوتة كيما قولوا كاف، ولا بيته خاصة للشي هذا. وبالوقت أحبط جاب زوز سكاكن متاع ذبيحة وزوز سواتر، ومشى شريه 5 شكاير كبار ومتان باش يحط فيهم أجزاء الجثة اللي بالنسبة ليه زهومة. وهذاك هو اللي صار، طلع كل شيء للطاق اللي يسكن فيه على أساس يقطع الضحية إربن إربن ويحبيها في كشكاير. لكن من بعد كيف تخاف لا يهبط برشا دم وهو يقص فيها كالقتيلة، وربما يسيح البرة وما يخلطش بش ينظف كل شيء، وبتبيع الجيران بش يفيقوا بيه. أش بش يعمل؟ طلع كالجثة للطاق الثاني، علما وأنه مازال يكمل في البني، والطاق الثاني هذا مازالت فيه مرمى وبلاش ضوء. كيف تطلع الجثة متاع نادية واستعمل الضوء متاع تليفونه باش يقوم بعملية التقطيع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث وندخلوا في التفاصيل، قص نادية 5 أجزاء وحط كل جزء منهم في شكارة وربطهم مليح. ومن بعد مشي الواحد صاحبه تسلف من عنده موتور، قالوا اللي هو مستحق له في قضيات، لكن هو في الحقيقة ناوي باش يستعمله على أساس يتخلص من الأجزاء متاع الجثة ويطيشهم في ترعة الخضروية. والترعة هذه كما قولوا وإحنا كنال وهد يتعدى على 3 محافظات، الغربية، الأليوبية والمنوفية، والكلهم يتجمعوا في واد واحد ويصبوا في النيل عن طريق دمياط. وعبد ربه بعد ما تسلف هيك الموتور ولا كل ليلة يرمي شكارة حتى لين تخلص منهم 5، واخذ احتياطاته باش ما يشوفوا حتى حد. وقام بمهمة التخلص من الشكاير حتى للآخر، ورجع لداره متهني فرحان وكأنه مشى طيش زبلة، وواصل حياته بصفة عادية حتى لين جاء نهار 23 أكتوبر 2024. وما نسبقوش الأحداث. في الحقبة هذه من القضية ونهار 23 أكتوبر كما ذكرنا لكم 2024، نهارتها بالذات فلاح يخدم في أرضه اللي محاذي الترعة يعني الواد أو الكنال، وإذا بيشوف في شكارة مقرط على الحافة جابها الكورينتي غادي ما بتتشي فوندو. والشكارة هذه بالطبيعة هي واحدة من اللي عبد ربه وطيشهم من هكا 5 في واد الخضروية. الفلاح جبد ذاك الشكايرة وحلها وكلا فاجعة تحياته، لأنه أولا غشمته الريحة لين لعبت عليه الدوخة، وزاد شاف أشلاء آدمية في حالة تعفن متقدمة. بطبيعة الحال هكا الفلاح بالوقت طلب الشرطة، وخلطة التامة والقاوة العامة مجنجنين على هكا الشكارة يتفرجوا. الأمنيين فرقوا الناس وقاموا بالمعاينة وفهموا أن الاكتشاف هذاك ماله إلا جزء من جثة تم تقطيعها وتحطت في شكاير، وبالتالي يلزمهم يلقاوا الأجزاء الأخرين. مديرية الأمن متاع زفتة جابت غواصين وفرقة الأنياب باش يلوجوا في محيطها كالترعة يعني الواد، والبوليسية كانوا يعرفوا أنه عملية التعرف على الضحية ماهيش سهلة بالكل وباش تاخذ لهم جهد كبير وبارشة وقت. وهذاك علاش تم تجنيد عدد كبير من الأمنيين والمعمل الجنائي تحط على ذمتهم، وتعملت التحاليل الكل اللي مكنت من تحديد الخصائص الجينية للضحية. يعني تم استخراج لاديان في انتظار أنه تصير مطابقته مع حامض آخر يكون من أقارب الضحية، أما يلزم يلقاهم أولاً. الطريقة الوحيدة اللي نجموا بها البوليسية باش يتعرفوا على الضحية ماهيش سهلة بالكل إذا ما نقولوش مستحيلة. وأول حاجة قاموا بها الأعوان هي الرجوع البلاغات الاختفاء اللي صارت في المدة الأخرى،
وتم فيها الاعتماد على زمن الوفاة اللي حدد الطبيب الشرعي من خلال تشريح أجلاء الجثة اللي لقاوها في الواد. وأول معطى توصلوا له أنه الضحية امرأة والبصمة الجينية متاحة ولات معروفة. وبطبيعة الحال المحققين بعد ما راجعوا بلغات الاختفاء الأمور كلها تحصلت في النساء، ووقتها اتصلوا بالعائلات اللي فقدوا واحدة من بناتهم في الفترة الأخرى على أساس ياخدوا من عندهم عينة من الأديان، وبالتحديد من اللي سيلتهم مباشرة باللي اختفوا، يعني الأم البو ولا واحد من الأخوات. العملية هذه خذت برشا وقت، لكن الحظ لعب دوره، لأنه في نهاية الأمر لقاو تطابق ما بين الجينات اللي استخرجوها من أشلاء الجثة والبصمات الوراثية متاع أم. وهالأم بلغت على اختفاء بنتها اللي اسمها نادية. وهو جايكم الحديث.

0: في مجريات هالأحداث والأبحاث والتقسيات وبعد ما تم اكتشاف هوية الضحية واللي هي نادية، الأمنيين عرفوا اللي هي كانت بياعة هواء، وعرفوا زاد الوتيل اللي تعرض فيه خدماتها، وكي قاموا بالتحريات متاعهم اخذوا كشف من مكالماتها الهاتفية، وفهموا اللي هي على اتصال مستمر بواحد اسمه عبد ربه يخدم في نفس الوتيل اللي هي مستانسة تمشيله. البوليسية عملوا نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة متاع الوتيل، ووصلوا للاستنتاج اللي به الفائدة، وفهموا أنه نادية وعبد ربه يعني كفتة عندهم علاقة عشق كبيرة، وأمورهم الحميمية على العال وفاتت كل الحدود. لكن هكا الأشلاء اللي لقاوهم غيروا كل المعطيات بما فيهم مجريات الأحداث. في تسارع الأحداث والأبحاث، الشرطة المكلفة بهالقضية ركزوا على محمد عبد ربه شو هي راكفته، وحطولوا بالذمة فريق متاع أعوان خاصين به، والتحريات اللي قاموا بها وصلتهم الحقائق، خلات الأمور الغامضة تتوضح بالنسبة لهم. ومن جملة الأشياء اللي وصلوا لها شهادات عيان محمد عبد ربه ما كانش عامل لهم حساب، لأنه كما سبق وقلنا لكم كفته كان ماشي في باله أنه كيهزها كشكاير بشي لوحهم في ترعة الخضروية حتى واحد ما هو بشيراه. لكن إذا لحيوت عندها وذنين، الترعة والوديان عندهم عينين، وعلى هذاك ثم شكون شافوه ماشي للكنال على الموتور، وشافوا زاد الشكارة اللي هززها وراه. لهنا الأمنيين اخذوا شهادات الناس ومشاو مباشرة الكفتة باش يلقيوا عليه القبض في داربو القرية متاعهم، مع العلم وأنه الشرطة مشاولوا في كورتاج كامل متاع كراهب، والمتساكنين ما فهموش علاش الأمن جايهم الغادي. أما كيشافوهم هزوا كفتة بالهلالو بقاو مظلومين. الرجل بالنسبة ليهم سمعته باهية وطيبة بين الناس وحد ما يشك فيه. خلف هذا الحاجة المؤكدة على كفتة بالنسبة للأهالي متاع منطقته وعائلته هو أنه إنسان رايد لا يعمل مشاكل ولا يدخل في العزق، والشرطة لو كان ما لقاوش عليه أدلة واضحة وجلية ربما هما بنفسهم ما كانوش يصدقوا أنه هو متاع جرائم وعنده في سجله رضيعة وزوز نساء قتلهم. لكن كما قولوا في نهج التريبيونال، البحث يجيب.
1: خد بالك ضباط المباحث بقول لك الاهالي زي ما بقول لك ما حدش مصدق اللي هو ده هيبقى قاتل، يعني ما حدش يتوقع نهائي ان الشخص ده الهادي قوي ده اتباعه وما لا بيعمل مشاكل مع حد، هادي في نفسه ومحترم جدا مع الناس، شوف بقى علاقاته المشبوهه قد ايه ومرتكب جرائم قد ايه، وبين الناس
2: الشيف المحترم
1: بيواجهوه بالقضيه وبتديه الخناقه عليه بيعترف بقتله للسيده اللي تم العثور على جثمانها.
0: في تسلسل هالأحداث ودوب ما الأمنيين بداوا يستنطقوا في كفتة، ما ضيع لهمش الوقت وما تعبهمش بالكل، قدم لهم اعتراف أنه هو اللي قتل نادية، وبالنسبة للأمنيين هذا شيء ريحهم. لكن كفتة زاد قال لهم أنه قتل مرته وقبلها هي وهو عمره 9 سنين قتل طفل عمرها عام رضيعة. الأمنيين لهنا بقوا باهتين وخزروا لبعضهم، ومنها بقاو يثبتوا في عبد رب وموسى، وفهموا من ملامح متاع شخصيته انه السيد بكل بساطه تيور ان سيري، قاتل متسلسل بكل المواصفات، واول خاصياته انه قتل 3 ضحايا منهم بيبي كان وقتها عمره 9 سنين وربما في غلطه. والميزه الثانيه انه السيد ينجم يتصرف بشكل طبيعي في وسط المجتمع، يعني ما يجيبش الشبهة بالكل، وعنده قدرة عجيبة على إخفاء جرائمه. وآخر حاجة هي غياب لومباتي، يعني الشفقة أو التعاطف مع الناس اللي حوله، وهذاك علاش المحقين ما صدقوهش كي قال لهم اللي هو قتل نادي على خاطر بقات تزن عليه وتحبه ياخذها، وزاد رمي عليها المسؤولية أنها هي اللي لزته باش يقتل مرته، لأنها فطنت بالعلاقة اللي ما بينه وبين نادية من خلال هكا لزاس ماس اللي تبعث له فيهم. وفي الحقيقة هذا ما بكل امتعالات متاع كفتة، لأنه ما كانش رافض نادية لأنها مومس وتجيب له العار، وإنما كفتة كان رافض كل بائعات الهواء والموميسات، وقال بعظمة لسانه للمحقين أنه موتهم خير من حياتهم. ومن غادي زاد في الاعترافات متاعه واعترافات أخرين واللي المحقين ما كانوش يستناو فيهم بالكل، وقال أنه الضحايا متاعه ما همش ثلاثة فقط وإنما أكثر، وبدأ يفهم فيهم أنه بعد مقتل مرته وقبل ما يقتل نادية اخنق أربع فتيات ليلة على الأقل، هذم اللي استعرف بيهم وربما صحيح. أما زاد وضح اللي هو قص كل واحدة منهم على خمسة روف وحطهم في شكاير ورماهم في ترعة الخضراوية وحد ما فاق به. والشي هذا بطبيعة الحال زاد وضح اللي هو قاتل متسلسل من صنف كبير، مع العلم أنه عبد ربه ما كانش مستحق الدافع باش يستجرم، وقالها وفسرها للمحقين بصريح العبارة، أكد اللي هو يحس بمتعة كبيرة وقت اللي يبدأ يقص في جثة متاع مومس ويتلذذ باللحظات اللي يخنقها فيهم ويبدأ يشوف فيها وهي تطلع في الروح، وهو باقي نازلها على رقبتها بيديه الاثنين وعامل كيف. وهذاك علاش اختار هالمود أوبيراتوار، يعني أسلوب تنفيذ الجرائم متاعه الخاص به. والشي هذا أكد نهائيا بدون أي أدنى شك أنه ملامح عبد رب وموسى شهر كفتة هي ملامح وشخصية القاتل المتسلسل، والخنق اللي اختاره كوسيلة تنفيذ الجريمة هو طريقة تخليه يحس بسيطرة مطلقة على الضحايا متاعه. في التور هذا من القضية المحقين وبعد ما سمعوا كل الاعترافات متاع عبد ربه واللي ما كانوش يستناو فيها قالوا يعطيه الصحة، هاي القضية جات مسهلة واعترف بكل شيء وما عادش مفاجآت. لكن عبد ربه زاد خرج لهم بحاجات باش يزيد يدوخهم بها، قال لهم أنه ما كانش ماخذ زوز نساء فقط وإنما خمسة والكلهم بعقود قانونية، وأكد أنه بعد ما قتل مرته الأولى اخذها واحدة أخرى وحب يقضي عليها زادة، لكن هربت منه بالروح. والسؤال اللي بقى معلق في أذهان المحقين، قديش عبد ربه قتل من فتاة ليل وخلف مرته الأولى شنو اللي صار في الأربع نساء الأخرين؟ الأمنين من بعد تأكدوا أنه نساء اللي اخذاهم ما عدا الأولى ما صار لهم شيء، أما ما نجموش يعرفوا قديش من مومس قتل لأنه هو مستعرف بخمسة، وربما الكلام متاعه صحيح لأنه عارف روحه باش يمشي للموت، معناها الاعتراف ما يكيدوش. مختصر الحديث، المحقين بقاوا يلوجوا على السبب الحقيقي اللي خلى عبد ربه يقوم بهالجرائم الكل، لكن هو ما خباش عليهم. قال لهم وهو صغير شاف أمه تمارس في الرذيلة وفي الجنس مع واحد قريبهم، والحكاية هذه ابقات في ذاكرته وما نساهاش، وعلى هذيك عدى صغره وهي تاكل فيه ماكلة بالضرب، والصدمات هذه خلاته يولي عنيف من صغرته. عبد ربه قال اللي هو حاول باش ينتحر مرتين، واحدة منهم حب يرمي روحه تحت كهربة لكن الكهربة هذيك اتحشيت وهربت عليه، والشيفور متاعها بعد ما منع منه يلقى روحه كف وغرزة مع برشا كراهب، وصار أكسيدون كبير برشا ماتوا فيه مجموعة متاع ناس. لكن كفتة ما صار له شيء، كي تقول خبشة لا
2: شيء جواي من غير أي ذنب من غير أي شر، حتى الضحايا اللي هم الأخار ما فيش بينه وبينهم أي عبد ربه.
3: بين الفترة الزمنية اللي كانت تنقضي بين عملية الخن
2: شيء بيحارب له ده. يعملوا يعملوش شيء من جواي بيحاربه وبيحاربه.
3: بتتعاطى مخدرات؟
2: ابدا ما تعطاش مخدرات.
3: وكون ان انت شوف والدتك تمارس علاقه غير شرعيه عامه في يوم من الايام، كل هو الداعي انك انت ترتكب كل اللي فيك جرايم؟
2: لا انا ما شفتهاش في حاجه زي كده.
3: هي كده
2: ما حصلش.
3: وايه الدافع اللي يخليك ترتكب في الجرايم معها؟
2: كانت هي دي اول وقعه، كانت هي دي اول وقعه اللي هي الطفله اللي انا بحكي لك عليها. دي كانت أول وقعة طفلة وأنا عندي 8 سنين، حتى جهات التحقيق اللي بتحقق معايا أنا اتكلمت في كل الصغيرة قبل الكبيرة قدام جهات التحقيق قدام رئيس الإثارة وقدام النيابة، قالوا لي دي انت كنت عيل صغير مش عارف حاجه.
0: في نهايه القضيه اكيد راكم تتساءلوا شنو العقاب اللي يستنى في عبد ربه. بطبيعه الحال الاعدام. وعلى هذاك نهار 10 نوفمبر 2024 اتحالت اوراقه على المفتي. هذا بعد ما ادعى المحامي متاع عبد ربه انه مداركه العقليه ماهيش سليمه 100%، وحاول بشيوهم القاضي انه الجرائم وراهم اختلال نفسي وعقلي. لكن القاضي اللي يحكم في القضيه قريب يقول لهم انه اذا ما يتحكمش على عبد ربه بالاعدام هو اللي يولي مختل عقليا. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم الى اللقاء في الحلقه القادمه من برنامج نهجة تريبينال والدريبه، وتسمعوه كالعاده من الاثنين للجمعه مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: ديوان فام
0: صوتكم
4: في تونس الكبرى
0: على 93.5.

0: التصميم ديوان فام.
1: نفسي أحبك حب تاني حب فيه

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ونفهم، صوتكم.

0: 352-442-442 المع المحللين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان FM إسبورغرام. صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالثة ديوان FM عسلامة. الشرطة البلدية بسوسة المدينة ومصلحة الترتيب والتنسيق ببلدية سوسة نفذتا حملتين ميدانية للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة بعدد من النقاط داخل المدينة العتيقة. ووضحت بلدية سوسة في بلاغ لها أن هذه التحركات الميدانية أسفرت عن الحجز الفعلي للمعدات والبضائع المعروضة بصفة مخالفة للترتيب، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين. وأشارت البلدية إلى أن تنظيم هذه الحملة يهدف إلى المحافظة على النظام العام وحماية الفضاءات العمومية، مذكرة بمنع استغلال الملك العمومي والانتصاب الفوضوي دون الحصول على التراخيص. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شملت إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوسيع المساحات المروية وتفادي إشكالية التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المنقضي. وأوضح رئيس ديوان الفلاحة هيكل حشلاف أن الوزارة تعمل على إحكام برمجة توريد الأسمدة وتأمين الحاجية الوطنية وضمان توزيعها العادل في الأجال، مضيفا أن الاستعدادات تشمل مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة واستكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها لضمان جودة الإنتاج. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، تحسبا لما قد ينجر عن التقلبات الجوية من مخاطر على الأشخاص والممتلكات. ووصى الديوان بالابتعاد عن مجاري المياه والأودية حتى وإن بدت هادئة، فضلا عن تجنب الخروج غير الضروري والبقاء في مكان آمن خلال العواصف وعدم المجازفة بعبور الأودية وطرقات المغمورة بالمياه والتثبت من سلامة المنازل خاصة أسطحها ونقاط تصريف المياه والتأكد من عدم انسدادها. تواصل تدفق اللاجئين ونازحين اليمنيين عبر البحر إلى بلدة أوبخ شمالي جيبوتي على متن القوارب هربا من المواجهات المسلحة المتواصلة في مناطق عدة من اليمن. ووضحنا عدد الواصلين تجاوز 2700 شخص، من بينهم عائلات وأطفال وكبار سن وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن معظمهم قدموا من مناطق ذو الباب والمخة وباب المندب وتعز ومناطق أخرى.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان FM، ما يفوتك شيء. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1
3: نقطة واحد.

0: 352-4-4-2 ألمع المحلين والمختصين. تحاليل، ستاتيستيك، مباريات محلية وعالمية، هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 للـ5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان اف ام إسبورغرام.
1: مرحبا بكم، اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، حلقة جديدة من برنامج داتا فوت، متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. نحكي على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفية الكان مواجهتي أوغندا وبوتسوانا. في تونس دونك تغييرات بالجملة في قائمة معين الشعباني، 11 لاعب يغادرون وعودة الحرس القديم 11 لاعب مقارنة بآخر كونفوكاسيون اللي كانت لصبري اللموشي في المونديال. هل ظلم الزعلوني الحاج محمود وكذلك عمر بن علي؟ قراءة في الأرقام، التونجو اللي لعبوه الملاعبية اللي جاءوا، شكون خير من شكون؟ بطبيعة فقط بالأرقام. زياد الجزيري، هل يعود للنجم رياض الساحلي بين مؤيد ومعارض؟ هل يعيد أمجاد جوهرة الساحل؟ الرابطة الأولى لكرة القدم، السياسات للتدارك وإرضاء الجماهير، الهمهامة تبحث على أول هدف لها في الرابطة الأولى، سيكون أو هل سيكون الهدف هذا في بنجردين؟ والعكارة ضيف ثقيل على النادي الإفريقي. أسبوع جديد، نهاية الأسبوع الحالي في أوروبا، صراع العمالقة على الصدارة يتواصل في إسبانيا، في إنجلترا، في إيطاليا مع صعود روما هذا الموسم، وباريس لتدارك البداية السيئة والتعثر في الليك آن في فرنسا. هذا أكثر من توا حتى الخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالدكتور صادق قحبيش. دكتور مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخير كل، مرحبا بوستين، مرحبا بيسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
1: دكتور، الأسبوع الماضي جانا بالخميس، ما اليوم خيرنا أنه يكون معنا بالجمعة. لأنه عنا قائمة بتاع منتخب كنا
2: عنده برشا ما يحكي،
1: وعنده برشا ما يحكي، خاصة ماذا تقول الأرقام. وسيم الجعبيري مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بالخيان والخيات اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا كل، مرحبا بالدوك نادر والجران باترون صبري. ان شاء الله كالعاده نعطيه معلومات مفيده للساده المشاهدين
1: ان شاء الله. سنتحدث كذلك على قائمه المعين الشعباني، القائمه الاولى لمعين الشعباني، تنجموا تشاركونا في اراكم باللي كومونتير، ولا كذلك عنا سونداج على لاشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، دونك تدخلوا توا دونك ديوان اف ام لايف على اليوتيوب. هل اقنعتك القائمه الاولى لمعين الشعباني؟ هل اقنعتك القائمه الاولى لمعين الشعباني؟ نعم، لا، ومتحفظ. دونك جاوبونا، بعد شويه نعطيكم نتيجه السونداج. هل اقنعتك القائمه الاولى لمعين الشعباني؟ نعم، لا، ومتحفظ. وعنا سونداج اخر في الساعه الثانيه سيكون على زياد الجزيري. يلا البدايه، بما انه القائمه هذه تسبق التصفيات الافريقيه، البدايه اليوم باش تكون بالماما افريكا.
4: ماما افريكا،
1: ماما افريكا، نتحدث على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. اجمالا جاوبوني انتم على السؤال، نعم لا متحفظ ساعه قبل كل شيء، ثم للحديث بقيه وسنغوص في القائمه. كلمة واحدة، نعم لا أو متحفظ، أقنعتك القائمة ولا لا؟
3: أنا نبدأ أنا.
1: أي مبدئيا أنا.
3: ما بيرسونال ما مقنع إلى درجة كبيرة بالمعطيات اللي متوفرة توا،
1: يعني بالكونتكست اللي احنا فيه. الأقرب أقنعتك به. دكتور.
2: والله كما حكينا البارح، معناها عديد اللاعبين اللي أبدأوا الرغبة في عدم المواصلة، فما لاعبين مصابين، فما لاعبين ما همش يلعبوا بانتظام، دونك الحقيقة أنت حتى بكري في السومير.
1: جودنا نعم لا مش نتطرق ومش مازلنا
2: 80%
1: أقنعتك. أقنعتك هذه أكثر من الكوب دي موند ولا أقل من الكوب دي موند؟ قائمة الكوب دي موند
2: أهو مناش مش نحكيه ولا
1: قائمة مش نعطيك تقول
2: في الديزاستر اللي صار في الكوب دي موند
1: في اللي كونديسي، لا ما نحكيهوش على ما حدث بعد في كاس العالم. وقت اللي خرجت القائمة نهار 15 ماي، نسبة رضاك عليها كانت قديش؟
2: كان تزاد كيف كيف 80-85%.
1: وانت؟
3: انا لا قبل كوب دي موند جيت تقريبا معارض لما فعله صبري اللموشي قبل كاس العالم. الحقيقه باش نقول لك علاش، خاطر ما كانش فما كويرونس في التفكير، كان فما برشا حاجات متعارضه مع بعضها. انا حكيته هذا ما نخدمش في الراديو، انا حكيته في الريزو سوسيو. بار كونتر
1: نسبتها وقتاش؟
3: نعم
1: نسبتها قداش؟
3: لا لا معارض كريمون، انا الفكره نتاع التمشي على تو راضي علاش، خاطر فما يو سيرتان كويرونس في التفكير.
1: احنا مش نحكيه على القائمة قائمة المنتخب, مش نعطيكم قبل كل شيء قائمة المنتخب, ولكن المنطلق متاعنا يكون القائمة اللي قبلها واللي هي قائمة كاس العالم باش نشوفوا لي شانجمون, خاصة انه ثم تغيير في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذو مزوز قائمات أمامكم في الشاشة, الناس اللي تتابع فينا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف. هل أقنعتك القائمة الأولى لمعين الشعباني؟ 41% نعم, 47% لا, 11% متحفظ. قائمة المنتخب نلقاه في الكاج لا تغييرات, أيمن دحمان, مهيب الشامخ وصبري بن حسن, في الدفاع يان فاليري, معتزل نفاتي, ادم عروس, منتصر الطالبي, محمد امين بن حميده, هذو اللي كانوا في الكوب دي موند. ثم عناصر جديده, حكيوا على محمد النصراوي, علاء غرام, امين الشيرني, وعلي معلول. في وسط الميدان نلقاو زوز فقط كانوا موجودين في كاس العالم, انيس بن سليمان, اسماعيل الغربي, وخمسة عناصر جديدة, عيسى العيدوني, فرجاني سيسي, حمزة رفيع, سامي شوشين, ومحمد علي بن رمضان. في الهجوم من سبعة اسماء نلقاو خمسة واصلوا على مكانهم, اللي هما خليل العيالي, الياس العاشوري, سيباستيان تونكتي, ريان اللومي, وحازم المستوري, وزوز جدد اللي هما سيف الله الطيف واستاذ قديدة مكان شوات والياس سعد. هذه القائمة 11 عنصر جديد مقارنة بالقائمة الأولى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. خلينا نبدأ بشوية بشوية, توا حضرنا بالاستاتيستيك وبالاي اي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي, مش نعطيه تصور اخرين اكيد نادر, بخصوص قائمة المنتخب في حراسة المرمى 3-3 صفر تغيير. خلينا نبدأ برأيكم في هذا الموضوع, ثم مش نحكيه على أنه 11 تغيير بنسبة 42% من القائمة تم تغييرها, هذا يعتبر مرتفع وإلا لا, مقارنة كذلك بالقائمات الأخرى المنتخبات الأخرى, ومقارنة بأعمار اللاعبين اللي تم استدعائهم, لأنه زاد كيف نعمل شانجمون راديكال في منتخبات أخرى موجود, ولكن معدل الأعمار يكون ضعيف. الآن معدل الأعمار
3: صغير
1: وصغير, معدل الأعمار كبير بالنسبة للأولاد اللي التحقوا مؤخرا بالمنتخب. حراسة المرمى 3-3 لا جديد لا تغيير, من المرات القلال لا بوليميك كذلك بخصوص الثلاثة اللي تم استدعاء,
3: خاطرهم تو سامبلومون واضحين واضحين, معناها ما فيهم شيء ما فيهم مشكلة. ثلاثة تيتولار في انديتهم, انديتهم في المستنسين معناتها يلعبوا على البوديوم, مستنسين بالبريسيون, وكلهم عندهم اكسبيريونس تو في المنتخب الوطني. ثلاثة معناها ما تخيلش فما شكون تو حاليا بالموجود ممكن امان الله ما ميش معناها في قاعد يرجع في الكورسة, نتخيل هنا معناها في ديما الأربعة معناها معناتها الأربعة هذوما مش يكونوا فما ديما ثلاثة في المنتخب الوطني, دونك حاجة عادية على الأخر معناها نشوفها.
1: بلا بوليميك من المرات القليلة على حراسة المرمى,
2: صحيح لأنه الحقيقة الكونكورنس معناها كانت موجودة بكثرة, رينا حراس قاعدين ينشطوا تو في البطوله وفما شكون بيرفورمان, لكن الفيكو نتاع ثلاثه حراس هذوما وخاصه في العام الاخير عم بدير 9 شهور لانه مهيب التحق واللي قاعدين يبرهنوا معناها فيه ويعملوا فيه منذ بدايه البطوله, حراس في بونت اسوندونت وقاعدين يكونفيرمي, لكن مره اخرى نقول في مستوى محلي وفي مستوى متوسط
1: وفي مستوى منتخبنا, لأنه هذا هو منتخب
2: وفي مستوى متوسط دقيقة برك بعد مستوى منتخبنا ذاك موضوع آخر.
1: لا مستوى منتخبنا معناتها معناش حراس معناش حراس يلعبوا في الليغا ما جبناهمش,
2: لا
1: حراس معناتها في مستوى ما هو موجود عند منتخبنا,
2: سمحني في مستوى مقصد. حراس منتخبنا
1: حراس منتخبنا
2: مش لاعبي منتخبنا, خاطر فما لاعبي منتخبنا يلعبوا في مستوى اخر,
1: ما فهمت سؤالي هل هو في مستوى ما هو متوفر؟
2: ما قلتش لكونتري اني كريم اني نعم في كومباريزون ما بين اللي عنا والموجود اير كسوا في الافريك ولا في العالم, واحنا نحبوا نمشي والعالميه ونربحوا ماتش ونتعداو دوزيام تور وكل شيء, بالمستوى الحالي نتاع الحراس نتاعنا مازلنا بعد برشا وكاو تسامر واقفوا هنا,
1: فماشي حراس كانوا نجموا يكونوا حتى كتروازيام ولا ككاتريام يزيدون في
2: القائمه ما نصور
1: حارس مستير
2: ايه مازال صغير حارس مسيرو بدي عمل اربع ماتشات
3: مازال صغير اللي هيك هما ثلاثه تو
2: ما كانش تيتولار الحلاوي ولا فهمتني ريزيرف نتاع دحمان
1: حارس منتخب الاولمبي
2: قاعد مازالو صغار مازالو
3: لكن في المجمل ما اعتقدش اللي فما سؤال معناه فريمون محوري في مستوى حراسه المرمى,
2: هذاك المتوفر هذاك احسن معنا
1: بالضبط. اي ناخب وطني يا اخي من المفترض كان باش يختار الثلاثيه هذا. خلينا نمشيو للدفاع نلقاو تسعه ملاعبيه ثم أربعة تغييرات، دونك خمسة حافظوا على مكانهم وأربعة تغييرات بالتمام والكمال. نبدأ الياس الصخيري عفوا منتصر الطالبي كان موجود بقى موجود، ديلان براون تنحى، عمر الرقيق ماهوش قاعد يلعب، ديلان كيف كيف ماهوش قاعد يلعب، ادم عروس موجود، راد شيخاوي يلعب ولكن غير موجود، يان فاليري موجود، معتز النفاتي موجود، علي العابدي غير موجود رغم اللي بدأ يلعب، محمد امين بن حميدة موجود. الاسماء الجديدة محمد النصراوي، علاء غرام، امين الشيرني، وعلي معلول. هذه القائمة. خلينا نبداو بالاسم بالاسم دكتور، وتحس الدفاع متوازن والا بما هو موجود من نجمش يعمل مخير والا لا، خاصة نذكروا انه برشا ملاعبيه ما همش كومبيتيتيف.
2: احنا اول شيء باش نقارنوا برابور ساقبل كل شيء على ليتا دو فورم نتاعهم الموجودين اللي استدعاهم، براتيكمون اللي استدعاهم كل يلعب، هذا لا شك ولا اختلاف فيه، بدرجات لكنهم يلعبوا، فما شكون يلعب تيتولير، فما شكون يدخل اون كور دو جو، فما شكون ماتش يلعب ماتش ما يلعبش، مي قاعدين يلعبوا، والمستويات نتاعهم بلوز ما نحكي جلوبالمون قبل ما نتعداو بالمركز بالمركز، المستويات نتاعهم تسمح لهم باش يكونوا سيليكسيونابل. بون فما اربعه ازامي بارابور على القائمه الفارطه مش موجودين، برون وكما قلت انت رقيق ما مش قاعدين يلعب، وهذا معين شعباني اكد عليه في الندوه الصحفيه الاولانيه نتاعو، قال راني لا كومبيتيتيفيتي نسق المباريات ودقائق اللعب هي من اهم من اهم لي كريتير، معناها عند مدربين اخرين
1: نوافقوا فيه
2: نوافقوا بيان سور، انت باش تجيب لاعبين على تاد فورم اكتويل نتاعها مش على يعملوا مع المنتخب 4 سنين تالي ولا عامل تالي، خاطر هذوكم تاريخ تراث هذاك قاعد سي وفانتهى الموضوع تخلى الارشيف
1: وإلا على البوتنسيال نتاعو،
2: على البوتنسيال نتاعو ما يلعبش، هذاك موضوع اخر. راني جيتك عند مدربين اخرين كما صبري لاموشي وفسرها، صبري لاموشي قال فما ان فيكو فما كذا، دونك صبري لاموشي كان يرى الكومبيتيتيفيتي كيما نقولوا 50-60% ودوتر كريتير كيما الهيستوريك وكيما البوتنسيال يكملوا، ظهر شعباني بور لوي كومبيتيتيفيتي 80% معناه اللي يلعب النادي له، هذاك هو اللوجيك معناه. قعد من بعد الشيخاوي يلعب لكنه مش مقنع، مستوى نتاعو توا في الترجي ومازال صغير وعادي ويتحسن ويرجع وعادي جدا، ما صار شيء معناه، وينجم يكون هو ديجا كي مشى المره اللي فاتت لكاس العالم ما لعبش وكانت عنده اكسبيريونس ممتازه وعرف في المنتخب
1: وتو... شفنا صغير يدخل المحور وشفنا
2: ولا معناها
1: معناتها وما شاركوش
2: ولا
1: هذا معروف مصاف في المباراه
2: مش مشكل مش هذا الموضوع، لكن بعد العابدي معروف اسباب تاديبيه ما حكينا فيه، اسباب تاديبيه بحته اي مش فني
1: رغم انه اعتذر البارح،
2: لا لا البارح سيء وفات الفوت، انت بعد ما عملت الانترفيو تو جمعتين ولا 10 ايام
1: جمعه
2: يعني معاك الجمعه اللي فات عملت الانترفيو 10 ايام تجي ليله صلى الله ليله القائمه تعمل اعتذار، انت كان عندك باش تعمل اعتذار وباش تبرد نفوس
1: تعملوا الغدوه بعد
2: 24 ساعة ماكس
1: ويكاند
2: مثلا، واني كيما قلت لك اغزر لي حتى باش تبعث معناها روح من الاطمئنان ومن اللي عند الجوارات اللي كونوا فما اون سيرتين اوتوريتي حتى واحد ما يتعدى
1: تعدي الميساج
2: وتعدي الميساج وتدخل الانضباط، معناها دورين افون اللي باش يخرج على الخط انا مانيش النادي ولو بوان يخرج على الخط بان دو فيو ريسبي ريسبي احترام احترام للراية الوطنيه معناها سي امباردونابل.
1: روح كيف كانت تفكروا الناخب الوطني نكمل معك دكتور
2: سيج،
1: قال انه اللي باش يجي المنتخب الكومبورتمون نتاعو التصريحات نتاعو قال لازم يعرف يصرح ويعرف يتكلم، كان قالوا معناتها هذا يترجم الكلام اللي كان قالوا في الندوه الصحفيه
2: فوالا، دونك هذا قالوا في الندوه الصحفيه، معناتها يجي منتخب بيكون محترم روحه ومحترم بلاده سيرتو والراي الوطنيه اللي هو يدافع عليه. نرجعوا توا للاعبين الواقع استدعائهم، دونك فسرنا علاش اللي ما جاوش ويا اون سيرتين لوجيك كما قال الجعبيري، فما تمشي واضح في لا نون كونفوكاسيون تاع الاربعه اسامي هذوما. توا اللي جاو فما عباد كانوا موجودين ولعبوا وينو با دوني ساتيسفاكسيون، اللي هما فاليري واللي هما النفاتي اللي ما لعبش اصلا، لعب في كاس العرب
1: لعب مصاب
2: ولعب مصاب يعطيك صحابات من الطياره مصاب ولعب اوليو دو سا
1: مانشستر لوتيرا
2: نعرف
1: رغم اللي قال من الطياره بدل في ثنيه للمارك
2: اوليو دو سا فما اسم
1: 24 ساعه عنده ماتش
2: اوليو دو سا فما اسم متداول اللي هو معناها زعلوني واللي الناخب الوطني راى اللي كونوا الزوز اسامي هذوما مازالوا متقدمين عليه في لا كونفوكاسيون. انت عندك لي شيفر من بعد باش تحكي لي شيفر
1: صحيح
2: كي بوف اكسبليكي
1: رايك الفني ولا ولا تنتظر لي شيفر؟
2: لا انا رايي الفني اني ما نجمش نحكم على النفاتي خاطر مش قادر فيه الحقيقه ما نكذبوش على بعضنا.
1: ما تنجمش تقول زعلوني خير من النفاتي.
2: اني ما نجمش اقول النفاتي خير من زعلوني زاد
1: والعكس
2: والعكس حيح. اني مانيش شرفي النفاتي وما نتفرجش عليه الحقيقه معناها ما نبداوش نطلعوا في المال الصاد فاليري هاكو دو طون زون طون قابلو دو طون زون طون لاخر ديفيزيون 2 تاع السويد مراش يقولوا با اللي كونوا لي شيفر نتاعو دقائق اللعب نتاعو فيو اللي هما تو ذاك 14 جورني ولا كان زيم جورني
1: عمل 11 مباراه
2: يا ما هما اكثر ذاك 14 جورني ولا 3 جورني عامل 11 مباراه مساش الاربع اهداف هذا كذا كذا هذا اللبس الوحيد قعد من بعد رجوع علي معلول في اطار غياب مرتضى بن والناس اللي هو ديما يحطوه في كل بلاصه مره يحطوه في الوسط مره يحطوه ما يحطوش
1: وفي جمعيته يلعب اكثر قدام
2: صحيح مره يحطوه التالي مره كذا في اطار لي دو زارير لاتيرول اللي نعرفوهم واللي يلعبوا ورا بعضهم في ليكيب ناسيونال في 5 سنين الاخرانيين اللي هما علي العابدي وراه مرتضى زوز مش موجودين اوتوماتيك ما علي معلول يكون موجود معناها فهمني ابري بلاسامي موجودين حتى بن حميده
1: انا موجود الشيرني زاد راهو
2: اي بن حميده عنده بوتيت بليسور في باليه
1: صحيح
2: فهمني والشيرني بيان سور اللي نادينا به الناس الكل اللي طوم باش تشوفوا دونك لي زاكسيو اكثر ماهمش لي زاكسيو ماهمش معناها عندنا كيما نقولوا فريق كامل لي زاكسيو نختاروا منه
1: دكتور نتاعنا مثلا برشا يقولوا نقول لك انا مش تعيط لعلي معلول
2: هي.
1: في الاخير هل انه علي معلول باش يكون معك موجود هذه تصفيه الكان هكا ولا باش يكون معك موجود في الكان بعد عام في عمر 37 عام
2: لا منعني
1: باش يكون موجود معك باش يكون موجود معك في كاس العالم باش يكون موجود معك في تصفيه كاس عالم
2: معين الشعباني زاد ربي ما نجموش نعرفوا ربي شنو مكتب لنا باش نكونوا موجودين احنا غادي ولا اعطيني من توك هاو واضح الموضوع قول لك اني هذيك تو تو تو اعطيني علي معلول تو يمنعني حتى ال 20 دقيقه حتى يعمل 20 دقيقه حتى يعمل نص ساعه حتى يكون في الجروب اخويا نديلو اعطيني فرجاني يمنعني في لتا دو فورم وتفرجت على الماتش نتاعو في الشامبيونز ليغ ازياتيك كان من احسن ليزيليمون راه
1: صحيح
2: كان من أحسن زي ما هذه مثنين
1: حتى العيدوني يعني في ماتشوات حتى برمضان
2: العيدوني جمعيته متوسطة على الأخر من الأخرانين الوكرة توا ومورها مش قد بار كونتر برمضان معناها شادد الرجلة وقع لا وقعد يأدي بصفة ممتازة الحقيقة لو شوا متاعه في الشمال معناها سورتو في كمبيوتر كيما بغداد قدامه ينجم يلقى معناها برشا خلينا نقولوا تطور في المستوى متاعه لأنه الدوري قطري قاعد راجع بقوة قاعد يسقط في أسماء كبيرة لكن معلم صديقي اليوم شي جيت لهم أنت على يعني على الشعباني تقول له كيفاش رجعت العيدوني ورجعت فرجاني ورجعت محمد جايك علي رمضان
1: جايك
2: نرجعوا تو معناها الثاني امانا في الثاني
1: اما زاد اليوم ثم
2: سؤال حاجه برك النصراوي احنا مش قادرين نراو فيه دو تون زون تون واحد يخلطش على كلكو هايلايتس تاع شامبيون الكرواتي اونكور
1: او وسيم
2: تبعو وسيم رافي فهمني غرام موش يلعب انتظام ما يلعب دو تون زون تون
1: عمل اربع مباريات من سبعه
2: اربع مباريات يلعب بارابور على عمناو لوت عمناو
1: يلعب اصيبه في رابع مباراه
2: ولا يلعب اكثر
1: اصيبه في رابع مباراه
2: صحيح الطالبي قال لوي ميم وعروس يلي سور لو رادار نتاع لي غران كلوب ترك معناها لو شوا غروسو مودو لوجيك تقول لي مثلا شبيه ما ناديش شيخاوي شبيه ما ناديش الغندري شبيه ما ناديش
1: جلاسي
2: لا سي ما عادش ينجم ينادي جلاسي بجوده في فريقه ما عادش عنده مكان فيكس ما عادش يلعب ديما جلاسي ما يلعبش كان انت تو تامبوز با في البطوله نتاعنا ما تنجمش تلقى بلاصه تيتولير معناها ولا حتى موجود في 26 في المنتخب فهمتني
1: لا وزاد ثم الاصابات ثم اللاعبين كانوا قرب برشا المنتخب حتى في الكوب ديمو كيما بكر كيما
2: بكر مصيبه
1: معناتها مصابين برشا لاعبين كانوا نجم يكونوا موجودين مي مالوريزمون الاصابه منعتهم ولا غياب النسق اللي خلاهم ما يكونوش موجودين نفس القراءه في الدفاع قبل ما نمشيو للقراءه اللي عملتها هنا ما بين الزعلوني وكذلك يان فاليري والنفاتي بالارقام الاحق للتواجد بالمنتخب.
3: هو ساعه خلينا نعطي رايي الشخصي في القائمه ككل كان تسمح لي كان
1: لا نبدا لي بالكوبارتيمون
3: القائمه لا جوست من زاويه معنا من منحى علاش قلت لك انا معناها نسبه الرضا نتاعي مرتفعه بالبور القائمه هذه على خاطر لقيت اون سيرتين كويرونس في التفكير هو ديجا كي تبدا عندك كويرونس في التفكير ديجا هذه نقطه باهيه برشا بالنسبه لي تبقينا كان جات فما ممكن كونفرنس دو بريس باش يطرحوا فيها اسئله على اسم ولا اثنين ممكن كانت تكون الوضعيه اوضح من هكا هما معناها 9 مدافعين 7 وسط ميدان و7 في الهجوم معناها 8 بلس 1 6 بلس 1 و6 بلس 1 هذا يعطيك توجه تقريبا نتاع 4-3-3 اللي باش نمشيو فيه. من عشان صادوك
2: موافقني 4-3-1 مع لاعب وسط يلعب تحت
3: اما يعني بصفه عامه 4 التالي 3 في الوسط و3
2: 26 اي تقسيم واضح
3: في وقت ما مثلا كنا نهزوا مثلا وصلنا راهو
2: 10 ديفنسورات
3: صحيت والا العكس مثلا تهز قدام 8 منهم مثلا 4 رؤوس حربة
2: انت كي ترى القائمه تفهم الشيمه
3: فوالا
2: عندك المستوري وراه قديده وراه راين لومي نجم يلعب بونتو اللي يلعب سيرو لكوتي وعندك فهمتي تونكتي والعاشوري والعياري والطيب
3: باش يبدلوا اللي زيلي
2: وفي الوسط عندك فهمتي العيدوني وعندك شو اسمه كما يسابيل الفرجاني بون العيدوني سنتينيل اكثر قدامه فرجاني وقدامه بن سليمان ونجم بن سليمان ولا بن رمضان ومعاهم فهمتني ولا اسماعيل ولا رفيعه تحت الموضوع
3: شعباني ما
2: كان رازارير جوش ولا بواحد من زارير جوش وبن حميده ما تنساش اللي هو لو بوليفالون تاع العاده
3: واضحه معنا التفكير ومتماشي متناسق مع اللي قالوا في كونفرنس دو بريس قال اللي يلعب مرحبا به اللي ما يلعبش
2: نجم تكون ثلاثه في اللعب
3: والحاجه به اي نعرف اما نحكي لك معنا من حيث العدد فما التوازن ديجا هذه انديس به من ناحيه الريتم مثلا انا عندي معناها شويه تقاطعات مع معين في الخدمه لانه معناها كانت فما نقطه التقاء ياسر ميكا كليوباترا نعرف شويه كيفاش يخمم المستوى
1: انت بعد معين في سيريا
3: ما اما قبل معين كونسيي كنت عندهم ديجا معين
1: وبعد رجعت من
3: بعد معين
1: شديد كان يخدم معين
3: اي فاهم منيح كيفاش كان يخدم الحقيقه التمشي نتاعو غلط صحيح معناتها هذيك تو نحكيو فيه من بعد لكن التمشي نتاعو ديما فيه معناها انسجام في التفكير وهذه حاجه بالنسبه لي انا نحبها في الحياه بصفه عامه نجيو تو للاسامي بصفه عامه قلنا الكومبيتيتيفيتي هي اول انديس والحاجه الثانيه ولا اول كريتير دو شوا الحاجه الثانيه هو النسق لانه تحكي مثلا في موضوع الغندري موضوع شوات موضوع معناها كما نقولوا احنا الناس تلعب في مستوى ماهوش قوي برشا معين اللي عندي انا معلومات كون المستوى يهمه برشا
2: شوات ما يلعبش
3: اي نحكي لك معناها اذا البطوله الليبيه مثلا في تفكير معين ماهيش البطوله الريتم نتاعها باش يدز المنتخب للخطوه للامام مثلا لاتفيا راقي العواني مثلا فهمت معناتها يخمم شويه بالنيفو اللي يلعب فيه
1: تمام الليغ 2 تاع السويد
3: اي هاوش قلت لك معناها هو هذيك النقطه اش قعدش قلت لك لازم كونفرنس دو بريس على الاقل بوان دو بريس خاطر هو فما نقطه ولا اثنين معناتها فيهم اسئله ممكن هو بالرؤيه نتاعو معناتها يفسر معناتها وجهه النظر نتاعو دونك هذه الحاجه تحسب بالنسبه ليان فاليري ومعتز النفاتي بارابور للبوليميك نتاع زعلوني انا بوليميك اللي ما صار في الريزو سوسيو
1: او عندنا التابلو اللي التابلو مش يخليه نادر بعد شويه الناس تتابع فينا على ديوان اف ام لايف نفاتي وفاليري والزعلوني بون مالوروزمون البطوله اللي فيها نفاتي مش موجوده في الداتا دونك ما نجموش نعملوا كومباريزون معناتها معمقه في الموضوع هذا ما بيناتهم ولكن حاولنا ناخذوا الاهداف والاسيست ودقائق اللعب بالنسبه لهذا الثلاثي
3: دونك بالنسبه للنفاتي لعب 1300 يخلق في فرصه تقريبا كل ماتش لعب 536 دقيقه وزعلوني لعب 306 دقائق يخلق تقريبا في
1: ثلث فرصه في الماتش
3: ثلث فرصه في اللقاء ممكن النقاط هذا يظهر لي النفاتي لو عنده اسيست واحد اخر معنا الى عامل ولا ديز اسيست عامل كونتريبيسيون تاع خمسه ولا ست اهداف في المجمل هو معناه ما ثماش الفرق الواضح ممكن فاليري باعتبار المستوى معناه انا بالنسبه لي اللي
1: انا ثلاثه ما نعرفهمش ثم فرق وحيد
3: المستوى
1: لا دقائق فرق في دقائق اللعب لانه النفاتي ملعبه دقائق قد مرتين ونص فاليري وقد اربع مرات زعلوني هذا تو نحكي لك الارقام دقائق اللعب
3: به هو اللي بالنسبه لي ما نعرفش معناتها باش نقول لك علاش تم في الكوتي اوفنسيف ممكن معين يقول لك عندي ملاعب مسجل اربع اهداف وعم بدايه موسم باهيه ومستحق ممكن وقت اللي خمم في كيما نقولوا انا ريال دروا افوكاسيون اوفنسيف يمكن اقرب له تو بالفورم اكتويل ما نحكيوش بوتونسيال نحكيو بالفورم اكتويل ممكن قاعد يخمم في النفاتي تبقينا السؤال هذا من المستحسن معناها انا حسب رايي كان صارت كيما قلت لك بوان دو بريس ولا كونفرنس لانه هذا برمي الاسئله اللي طرحوا وزاد في نفس الوقت نتخيل اللي زعلوني تحكي فيه نتخيل معناها فهمت اللي تحكي فيه خاطر الفرق ماهوش كبير برشا من ناحيه على الاقل
1: جاوبني الدكتور على التابلو هذا ومش نرجع لك لبقيه المدافعين. نحب ناخذ رايك في عوده علي معلول وكذلك الاولى لمحمد النصراوي. دكتور الفاكتور نتاع الدقائق اللعب نجم يكون هو المقياس مبدئيا, نجم يكون كان هو المقياس اللي يخليه يخلي الناخب الوطني يختار الثنائي هذا في خطة الظهير أيمن اللي هما يان فاليري ومعتز النفاتي.
2: هو مقياس معناها علماني عقلاني بحت, ما نجموش اليوم نحكمه على لاعبين احنا مش قادرين نشوفوا فيهم. مرة أخرى نعاود نقولها, كان بالأرقام بالأرقام فقط, لكن اللي سائل أن يتساءل هل أنه مستوى بطولتنا احنا خير من الدوري الثاني السويدي؟
3: ما نجموش نعرفوا.
2: دونك هما عندهم
1: حسب رايك
2: ما نعرفش مستوى الدوري السويدي الثاني نتصوروا ما هوش خايب اسبوع. مستوى الدوري السويدي الاولاني ظهر لي في لافانتين فانتكاج جيماجين دو تصور كيكا. الدوري الثاني راهو احنا في بالي 77 مستوى نتاع 70 نتصور حاجه ايكيفالون تقروا لبعضها براتيكوم يتبدا حلوط كيما كريم يعني لي شيفر سون تيتو فهمتني. الشيفر كل البانش فير الكوتي اوفنسيف هذا احنا ما حكيناش على لا نوتاسيون ديفونسيف ولا على الوقفه الديفونسيف ولا حكينا على المنظومه.
1: احنا ديجا ما نعرفوش الملاعبي
2: ديفونسيف اوفنسيف على اوفنسيفمون.
1: احنا شاهدناه ميتون في كاس العرب, انا كنت موجود مثلا في قطر وشاهدته من فوق واضح البوتنسيال موجود. امام الملاعبي من الطياره لعب وقبلها ب 24 ساعه كان يلعب في السويد وتضرب وما كملش الكوبارا معناتها ديجا شكشوك
2: على هو النفاتي حكم عليه الجمهور معناها بعدم الجاهزية وعدم القابلية باش يلعب في المنتخب على ميتان وبتتر الجمهور 90% منه انفلونسي بار لوفيت اللي هو يعوض في الزعلوني. كان جاي النفاتي جاي في إطار آخر راهو ما لقاش الغضب.
1: وكيفاش لم يشارك هو ولا مدرب بعد كأس العرب؟
2: ما نعرفش
1: فهمت معناتها الجمهور متأثر بذلك بعد كأس العرب لم يشركه لم يشركه أي ناخب وطني.
3: هو لازم تفهم حاجة راهو اللي تخلي الناس معناها النقطة هذه يتكلموا فيها برشا راهو
1: لعب في كندا راهو عمل ميتون مش خايب
3: راهو لعب عليه آدم عروس ولعب عليه الحاج محمود مارتين داكورد هو ما لعبش معناها راهي هذه اللي تخلي الناس ممكن تقول لك شنو معناها كيفاش يكون ما يوصل أناكسيا يلعب في بلاستو يوصل ميليوتيرا يلعب في بلاستو وبعد زعلوني اللي عنده لابور نتاعو ما يتحطش. هذه نقطة الاختلاف ممكن
1: لو عملنا 7-8 جولات في البطولة مع 2 ولا 4 ماتش نتاع كاليفيكاسيون تشامبيونز ليغ للفاز دي بول وقت نجمو نحكمه هل هو موضوع فني بحت أم أنه فيه دقائق اللعب اكثر من
2: لا انت تو بور جواندري كنت تحكي فيه مثلا ثلاثه حراس هذوكم بطبيعتهم يلعبوا في البطوله ونعرفوهم كل شيء من اللاعبين اللي يلعبوا في البطوله واللي وقع استدعائهم لاغراض فنيه وايضا قال الاخر للحاجه الفنيه الوسط فارغ هكا عليه رجع رفيعه.

0: اليوم مش مستوى عالي برشا راه
1: إيه
0: تبعني موش مستوى عالي مش مداو متفاهمين
1: هذه نختلف فيها معك سمعني مش مستوى
0: مش
1: عالي
0: مش مستوى عالي رفيعة قادر باش يعمل أكثر من هيك
2: بكثير
0: دقيقة بر دقيقة بر
2: متعدل الوسط
0: وعلي معلول الزوز اللي كانوا يلعبوا قدامه رجع هما ما همش موجودين دونك أوسي معين شعباني ماشي أفيك الفكرة اللي كونه ما يمشي يجبد من البطولة متاعنا كوش كي يبدأ
2: ضرورة
0: ضرورة ما عندوش كون يهنيه البر
1: بيان سور
0: شو بيان سور
1: هذا
0: اللي كان يخدم في صبر لموش قلت لي ماكش ماكش مقتنع بيه
1: لا مش هذا
0: اللي عمل صبر لموش قال له زيد جزيري
1: سامحني لا سامحني مش كيف كيف دوك خاطر انت باش نقول لك علاش انا مثلا من لي روبروش نتاعي على كيفاش جيب ديلان برون 6 شهور مرتاح تمشي تجيبه خاطر هو البر
0: رجع العب اختر
1: لا رجع العب يا ودي العب ميتون لا لا لا لا انا
0: انت مش قلت وقف على ديلان برون فقط واحد على 26
1: لا هو برون لا لا ش قلت لك فما فما فما
2: مش كامل
1: كامل تو نرجع مش كان برون
2: لومي ملعبش
1: مش كان برون اما اما اما
0: سامحني تو انت تعرف اخي سامحني تو فرق الرمانه تو انت تعرفه قريب اخي هو جاب برون
1: شكون لا هكاك ما نعرفش انا هذه لا انا هذه ما جاوبش
0: على الموضوع
1: انا نحكي فنيا
0: نحكي الاناليس وديزاين وهبي الخزري انا ونعرفوا العلاقه اللي قريبه برشا بيناتهم
1: انا بالنسبه لي هيك الامر
0: كي ما وصلش الخزري باش يقرب ويروح من الكوب دافريك كان ما نجيبوليش برون وتلعبوا تيتولير صار ولا ما صارش
1: هو وفما
0: هو عامين اربع سنين ولا عامين
2: شوف صار
1: صار مثلا مثلا وقت على غرام مره ما يلعبش عيط له بعد مره اللي بعدها يلعب ولا ما عيطلوش معناها فما فما
0: يا مع علي غرام ما تنجمش تلومه خاطر وقتها ما يلعبش
1: لا وبعد كي ولا يلعب
2: لا في الكوب
1: دي موند صدق صدق فما كونفوك لحظه
2: كان قبل كوب دي موند انه خمسه ماتشات يلعبها مساسي
1: لحظه
2: قبل كوب دي موند
1: صدق لا وقت اللي هو ما يلعبش اسمعني هي الفكره شنو انا نحكي على رايي الشخصي الفكره نعاود الكلمه انسجام في الافكار وقت كان ما يلعبش يلاخو شويه
0: ناديلو
1: ناديلو وقت ولا يلعب وسجل حتى هدف ولا ما عيطلوش فهمت كيفاش معناها لهنا تولي تولي تولي
2: لا العب مع سامي طرابلسي عيط
1: الفكره تولي معناتها كيما نقولوا التمشي نتاع الافكار يولي مش واضح بالنسبه لي انا نرجع
0: خيتو بربي النقطة اللي قلت ما خدمتش في الراديو اخي ما سمعتش قالوا راهو واحد باش نرضيو الانديه وجا لهنا دلهوم وقال حكايه ممتازه وكذا تي مو مشاو في بلاصه عباد من انديه اخرين وكاو انتهى الموضوع تي شنو واش عبيري تو خلي مش نقعدوا راجعين بالتوالي تي مو جابوا عباد اخرين من انديه اخرين باش الناس الكل
2: نرجعوا بالتوالي ولا ما هو زاد بارفو سي بيان نرجعوا بالتوالي باش
1: هي النقطه هي النقطه كاونو النقطه
0: كاونو
1: انا اللي النقطه اللي قفت اللي قلت لك عليها سي نورمال كاونو كي يبدا معناتها الاولويه للمستويات العاليه والمستويات العاديه نتاع اوروبا واذا كان ما لقيناش سي نورمال باش يجي البطوله التونسيه ما يمشي يمشي والنقطه الاختلاف اللي هي حمزه رفيعه انا بالنسبه لي حمزه رفيعه انا ليمون ينجم يعاون في المنتخب كيما علي معلول ينجم يعاون المنتخب
2: حمزه رفيعه صغير بارابور معلول
1: والصدقه دي اغزر شوف وبالنسبه لي
2: انا لما انت تو مشيت من الدفاع على الوسط
1: خاطر
2: هي بالكوبات كيما
0: حبي نظمك
1: الرساله لا الرساله واضحه لا خاطر الرساله واضحه شوف الثلاثه هذم معلول رفيعة وقديدة يسون بيرفورمون تا ولا بيرفورمون في الموضوع
0: يا مرفيعة قادرة على أفضل بكثير
1: قادر هيك موضوع آخر أما هو بيرفورمون تا
2: رفيعة كان بيرفورمون فان سيزون ولا بيرفورمون أكثر من تو
0: خير من تو عيطلوش خير من تو
2: دقيقة دكتور
0: في الأربع ماتشات الأخرين دقيقة
2: اللي سامعهم هو تو معلول كان كان تري بيرفورمون فان سيزون
0: معلول على الجاي خاطر الزوز اللي قدامه
2: أنا تو باش نسأله مع كان تري بيرفورمون وكان لاسيست مان بتاع الشامبيونا
0: صحيح
2: ما عيطلوش شكون الاخر
0: وقديده ما كان مركب بوت ولا زوز وقت مازال ما بردش كيما
2: موجود شوات باه دونك شنو اللي تبدل بين وقتها وتوا دكتور
0: هاني قلت لك رفيعه وقتها كان فما كونكورونس كبيره في وسط الميدان وفما الاسامي اللي راه راك تحكي على خمسه من الناس نحاو من وسط الميدان باش
2: رفيعه
0: دخل تنحى السخيري وحاج محمود وخضيره وحنا ومرتضى
2: خمسه على سبعه تغيروا
1: خمسه على سبعه فيهم زوز مظروفيه ما عندك شكون مضروب فيهم ما عندك شكون
0: اعتزل نحاو نحاو نحكيو احنا إين ولا أوت موجودين ولا مش موجودين؟
1: أما هو حمزة رفيعة عنده من المؤهلات ما يخليه
0: ما قلناش ليه ما قلناش ليه أني حمزة رفيعة ناديت عم ناول كنت تتذكر قلت لو يكمل سور لالونسي متاع وراو سيليكسيوناب تذكرها ولا وقلت حمزة رفيعة اليوم أنت وقت نحكيه على الدربي تذكر كي نحكيه على أفون ديربي قلت عنده إنو كازيون أونور بش يقنع صبري لموشي بش يمشي الكاس العالم ذكرتها ولا
2: عمل فان سيزون ممتازة
0: عمل فان سيزون ممتازة وكنا نجم نراوه لكن هو بجل أسامي أخرى تو رجع له.
1: جاتنا الاجابه من صديقنا طاهر جربوي قال ديفيزيون دو سويد الترتيب نتاعها 107 وتونس 86.
0: اي فوالا
2: تونس خير.
1: تونس في الترتيب خير من
2: لونو راهو الجمعيه الاولى مازالوا سبع ماتشات تربح زوز ثلاثه ماتشات اخرين ترجع
0: للسويدي الاولى
2: ترجع البطوله الاولى
1: في ديسمبر.
2: ثم سؤال اخر الحقيقه يتسال باش نجي ليك دكتور. ممكن انت ما تتمنش برشا بالحاجات كيما هكا نعرف في العاده تتمن برشا بالداتا بالعلم بغيره. يكون شي زاد اليوم الناخب الوطني يختار انه يرجع فرجاني سيسي عيسى العيدوني علي معلول اليوم ثلاثه هذوما من لي كابيتين في ليكيب ناسيونال. ذكر علي معلول كان الكابيتين الثاني في ليكيب ناسيونال بعد بعد المساكني كان قبل حتى فرجاني. فرجاني سيسي هو كابيتين تاع ليكيب ناسيونال في التصفيات تاع كوب دي موند. عيسى العيدوني اللي عنده تقريبا عام ما كانش موجود مع المنتخب اخر كونفوكاسيون في اكتوبر على ما اظن 2025 يرجع المنتخب واحد من لي بيلي القدم نتاع ليكيب ناسيونال. يقول لك انا خويا هذه اول كونفوكاسيون نحب نشد الجروب هذوما بطبيعتهم كومبيتيتيف البي ناسيونو ودي كادر والبي ناسيونو غايبين بعض من معتزل واللي ما نجمش واللي مضروب واللي غيره وبالتالي يقول لك خويا في الاخير في الاخير البلاد مليها كان ولاد
0: لا معقول. هو يقول لك من الاخر جو مي مي با سيرمون دو وما نحطش على ظهري لي كابيتان اللي هما ولي كادر القدم واللي هما دي ليدر في وسط الجروب والبره من المباراه
2: واللي بلوز اوموا ظلموا في كاس العالم
0: واللي بلوز اوموا ظلموا في كاس العالم واللي هما كومبيتيتيف. دونك حتى حد بينجم يناقشني رقم واحد كومبيتيتيف رقم اثنين عندهم الباك جراوند رقم ثلاثه فهمتي ليدر يشدوا الجروب
1: دي كادر
0: دي كادر حتى حد بينجم يلوم واحد كيما فرجاني سيسي يلعب بانتظام الراجل بارمي توب 3 متاع اللاعبين في الدوري القطري اللي هو بعيد علينا كل البعد والعيدوني ميم سي جمعيته مش ولا
2: بد
0: وحتى المستوى متاعه زاد كون لو ديز معناته وفيرتما ماهوش العيدوني نعرفوه احنا راه وبرشا انتقادات في قطر
1: ممكن ممكن لو كان جا صغير ما اعتزلش ممكن
0: ينجم اي اما مش مشكل نرجع ويشوف
1: ما فماش هذاك تو ما فماش البروفيل نتاع السيس اللي
0: فريمون عمل توكتيلما
1: خلي وصل
0: هيك علاش احنا قبل كان صغير مع العيدوني ولا صغير يعوض على العيدوني تو صغير يمشي اوبليجي بجيب سيس اخ ولا باش بدل شي ما تجيب باش تحط زوز لاعبين قدام الوسط
2: يجيك سؤال خطير من عند سعد القادر بوجلبان
0: ميساج
2: يقول لك اما خير خضيرة او الفرجاني لو خضيرة لم يعلن اعتزاله
0: خضيرة
2: قبل فرجاني
1: انا بالنسبه لي
2: مال سؤال يا بوجه زيدنا منها يا
0: بوجه اني النادي تبعني نادي خضيرة والفرجاني
2: شكون نحي
0: ما نحي حد نحي واحد من الاخرين نحي العيدوني والنادي خضيرة والفرجاني على خاطر
2: خضيرة قبل العيدوني
0: بياسور قبل العيدوني على خاطر سي با اللي هو ما نجحش في كومبيتيسيون احنا نحكموا عليه ديريكت
1: صحيح
0: مش معقول راه انت تتفرج في الكره العالميه وتعرف قداش من لاعب انترناسيونال اي بو باسي ا كوتي دي فرنسا تعدت في نايسنا فرتت ما قعد فيها شيء وايطاليا خس كونتر فهمتي جمعيات مغمور وما مشاتش كوب دي موند معناها كلهم خايبين
1: لا
0: ساريف عادي نعطيه شانس تاع دو تروا معناها كومبيتيسيون وكان ينجم يكون اوتيل ومازال في المتبشي هذا اما نادي فرجاني معاه راهو شدو متفاهمين
2: مادام نحكيو على وسط الميدان ثم ملاعبيه كيما حمزه رفيعه سامي شوشان اللي ما حكيتوش عليها اللي هو متميز جدا انا جاي انتو عوده محمد علي بن رمضان وكذلك ثم غياب دكتور نحب ناخذ رايك فيه قبل ما وسيم يعطينا التابلو هو غياب الحاج محمود اللي هو ديجا يلعب مع الترج وجايب الكوب دي موند دكتور لهنا الحاج محمود يغيب على المنتخب
0: حاج محمود الحقيقه
2: مفاجاه غيابه
0: مفاجاه دون لا مزور اللي وسط الميدان ديجا معناها وقع الاستنجاد بلاعبين كما كنا نحكيه اللي بعدوا على المنتخب خاصة في كاس العالم معناها اليوم عدم وجود كما كنا نحكيه معناها فرجاني والعيدوني وحنا بعد المضروب ومرتضى اللي هو بوليفالون انتر بارونتيز كان ينجم يكون موجود ولو أنه حاج محمود إني با وسي تري بيرفورما مع الترجي كون لو فيو با معناها اليوم مش على خاطر هو رجع يلعب في البطولة متاعنا وحنا قاعدين نشوفوا فيه كل ماتش وعلى عينينا وكذا خويا الحقيقة ما هوش بيرفورمان ياسر كون لو فيو با مثلا نرفيع عن نستدعى قبل الحاج محمود هنا سي اون ترام لوجيك اللي خدم بها معين شعبان لأنه حاج محمود إلي سونسي يعطي أكثر عمل مباراة محترمة ضد النجم الساحلي لكن بعد مباراة الأخيرة فما مباراة قاعد على البنك وفما هو رفيع دار مع بعضهم دار لي مباراة متاع العمران دار لي كم شغل ومن بعد رجعوا مي ما فماش كل لابور ما فماش كل فهمتي لي زاكسيليراسيون في الكورونت نتاعو ما فماش كل لورول الكلاسيك بتاع نومرو 8 ما فماش التسديدات من بعد ما فماش لي زانكورسيون ما فماش لي بينيتراسيون في لي دومي اسباس اش قاعدين نراو فيه بيرفورمان الحقيقه وكانه زاد فما ام تو بيتي اكسي دو بوا اوسي فهمني ولا لازم يخدم معناها على المستوى البدني خاطر ماهوش حاج محمود اللي عرفناه 4 سنين التالي لكنه يقعد لاعب ممتاز ويقعد دون لو سياج نتاع نتاع المنتخب معناها في الأربعين لاعب ما 45 لاعب
1: 50 هم
0: ايوه ما 55 يعني يعني قلت حتى 40 معناها هو كثير من البرومي دوزيام شوا اللي ما اي
1: هو سيتن مو زعلوني حاج محمود وعمر بن علي هذا الاسم معناها
2: ترابلسي في
0: ترابلسي كان ما كانش مصاب كان يمشي راه ترابلسي محمد ترابلسي لولا الاصابه راهو كان موجود في الليستة بتاع 26 اي جو سوي براتيك مونسيور لانه لاعب
2: مكان من
0: لانه لأن المكان
2: مكان رفيع مكان شوشان مكان برمضان
0: مكان تلقاه لانه محمد ترابلسي البروفيل نتاعو اكتويلمون ماهوش موجود ما عندناش لاعبين اوسي بيان يل فو رامبليس لو رول ديفونسيف اللي يخدم فيه هو ويخدمه فهمني في الرول اوفونسيف ويمشيو للدوزيام بالون ويعطيو الاضافه وتري جينيرو وهذوما لاعبين مثلا مثلا هذايا فرجاني ديليا 10 ans
2: صغير
0: مثلا يا 10 ans دو سلا قبل ما يدخل ان بو في السيكل دو لا ترونتين اني نصور محمد ترابلسي خاطر راهو محمد ترابلسي على عام تو فما لاعبين كنت تحكي انت عامل 4 5 ماتشات باهين مشاو ليكيب ناسيونال ولا رجع ليكيب ناسيونال كيما شوشين رجع يلعب بانتظام عنده توا 5 شهور الوغ محمد ترابلسي عنده عام الي اون تران دو كونفيرمي وهذا تعطي سينيال زاد للوليدات اللي يلعبوا في البطوله اللي يبرز عنده فرصه باش يمشي المنتخب وهذا لوجيك اني جو سوي توجور دو لافي اللي 3 و4 و5 و7 و8 و10 ماتشات شوي باش يمشي المنتخب
2: سيزون خاصه صغير
0: او موان سيزون محمد ترابلسي يعمل في سيزون محترمة محترمة جدا لحقيقة
2: التابلو اللي اخترناه ما بين الرباعي اللي قلنا عليه رفيعة شوشان برمضان والحاج محمود الحاج محمود يلقى روحه غائب عن القائمة ولكن الحاج محمود في التيب اندكس عنده 200 بارابارا مو معناته أكثر واحد في التيب اندكس معناته كيف نشوف أنا دالي بن رمضان 189 185 سامي شوشان حمزة رفيعة 181 ولكن حاج محمود في التيب اندكس اكثر
1: هو التيب اندكس وصل لي معناها هذا باش نقعد باش نرجع لازم نعاود نفسرو ومساء قرب بعضهم الكل بالباهي معناها مش بعاد لكن هذاك معناها وين لازمك انت تعمل كما نقولوا
2: تحليل فقط معدل دقائق في الملعب راهو 56 و71 بالنسبه حاج محمود وبرمضان الناس اللي تتفرج ماهمش 856 والاخرين 71
1: جوست معناها انا نتخيل في التابلو هذا من اهم الحاجات اللي خمم فيها معين هي درجة المشاركة في الهجمات الأرقام الثمانية اللي تو كان اللي كان يحكي فيه تو الدوك تقريبا محمد علي بن رمضان شوف تقريبا عنده 0.25 حاج محمود واحد محمد علي بن رمضان سامي شوشان 83% معناها 25% 100% و83% المشاركة في الهجمات اللي تجيب أهداف دونك محمد علي بن رمضان اكثر
0: لغتنا احنا يشم البونتو ولا يشم الكره
1: لا المشاركه مشاركه نحكي في المشاركه في
0: الكسوة
1: هذا كل شيء نحكيه صدق نحكيه في الكسوة بالاريتي ولا تاك بلاسي ولا تاك رابيد معناها
0: محمد
1: علي بن رمضان ديما يشارك في الهجمات اللي تجيب اهداف كيف كيف سامي شوشان الحقيقه لا تري بون نوفيل معناها وباهي الحقيقه انا تفرجت فيه معناها ان شاء الله اللي مو هذا باش يكون حاسم
2: في الليجون بالله المنتخب وكان ممتاز
0: اي في الاوفان
2: في الاوفان كان ممتاز
0: مع النصراوي الاخر لارير جوش اللي كان شي صح في النجم الساحلي ومن بعد تمنع من الانتداب
1: نتخيل المستقبل ليلو بالنسبه لسامي
0: في ديجون هو
1: سامي رفيع قلت سامي حمزه رفيع اكثر في الديستريبيوشن تاع اللعب اكثر ملاعبي معناها في الكره الطويل باهي
0: حمزه رفيع هو وفرجاني ساسي بروفيل براتيكمون ايدنتيك باش يتعاركوا على بلاصه نمرو 8 ستاتيك فما نمرو 8 كي سو بروبولس كي سو بروجيت يمشي لقدام اللي هو خذا فيه فهمتني ولا معناها اسماء معينه
2: اسماعيل الغربي مثلا
0: اسماعيل الغربي وبن سليمان هذاك واحد منهم باش يلعب اكوسور وفرجاني وحمزه رفيعه يشبهوا لبعضهم يحطوا ساقهم على الكوره يهزوا راسهم يلعبوا ترانسفيرسال الطويله
1: باش نكملوا معناتها في الحكايه معناتها لابور الهجومي بالنسبه للاربعه هذوما باش الناس تفهم معناها حاج محمود يشارك ب 25% في الفرص تو نحكيو على الفرص باركونتر محمد علي بن رمضان يعمل 1.25 بالمئة معناها فرص
2: يعني 25 فرصة مش بالمئة مش بخسارة
1: فرصة اي سامحني فرصة هي في الماتش
0: حاج محمود 0-25
1: حاج محمود معناها
0: فرسانك معناها
2: ربع فرصة ربع فرصة في الماتش
1: بالنسبة لسامي شوشين تقريبا 70%
0: معناها 0-7
1: وبالنسبة لحمزة رفيعة 0-75 دونك
0: اي وانت كنت شكون مش تلعب
1: نعم
0: شكون مش تلعب

0: راور ما تلعب في ليتشي في
1: اليوفي قادر على ما هو افضل بكثير.
0: هاني بوتنسيال بوتنسيال انورم.
1: احنا كنا نقولوا هكا راهو باش نستيمي ليو باش يعطي ما خير وينجم يعطي ما خير
2: يمس في 44 كوره تقريبا كل ماتش.
1: بلجيكا حتى بلجيكا مستوى عالي جدا
0: مستوى راو. عالي جدا
1: راهو اشترى اللاعبين اللي لعبوا معناها من بعد في لونجلتير وفي السيريا من بلجيكا راه باش نبداو متفاهمين. ولي زيكيب بلج توا يبيعوا ب 40 و 45 مليون يورو 50 معناها اليوم يفو دير اون شوز اللي كونه مستوى اللي يلعب فيه حمزه رفيعه مستوى عالي قد في لي بلوز اللي عندنا احنا هنا فهمني البنيه التحتيه ما تسمحلوش باش اكسبريمي 100% معناها المؤهلات نتاعو.
0: البنيه التحتيه ما تخليكش دي براين في تونس.
1: هو زاد انضج زاد اللاعب كون لو فيو با انضج وجا في بيئه اللي هو قاعد يلمتريز لكنه قادر على ما هو افضل بكثير.
0: المفاجأة السارة في الهجوم الصادق قديدة مستحقة؟
2: أنا بالنسبة لي مستحقة مع معناها كما نقوله مقارنة بكلام معين شعبان في الكونفرنس دو بريس. بالنسبة لي أنا معناها بشي جي هو أكيد معناها بش يكون حمزة بش يكون حازم مستوري نتخيل معناها قبله في التفكير بفيو الاكسبيريونس اللي عنده.
0: لانه برشا يقول لك علاش مش قديده زاد راهو يقول لك قديده كل ماتش ماركي وكومبيتيتيف وحاليا مستواه حاليا كي تنفرجوا في الشامبيونات بارابور بون في فورم اكثر ممكن في فورم اكثر من مستوري.
2: صادق قديده نعاود لك صادق قديده وحمزه رفيع وعلي المعلول يظهروا لك اللي معناها مش الرساله نتاع معين شعباني واضحه كومبيتيتيف وبيرفورمون ببين منتخب مفتوح لانه معناها في وقت سابق مثلا كان اللي بيرفورمون في الشامبيونات الناس كل تنادي اي اش بي هذا ما يطلوش بهذا والناس ما يجيش تحللهم في البيبان. انا بالنسبه لي هذه رساله باهيه برشا على خاطر انت لهنا تكرس في مبدا نقولوا احنا
0: يا احمد بواسطه
1: المنافسه يلعب ماتش زوم ماتش
2: اي بواسطه كيف
1: توجي
2: اي عمر بن علي
1: بواسطه نحكي خبرك لعبات تفهم لعبات بتاتر مش قاعده تتبع كيفنا. عمر بن علي عمل بريباراسيون محترمه جاتو اصابه صغيره في البريباراسيون عدى الأربعة مباريات الأولانيين مع ألانيا سبور
0: يدخل بعشرة
1: خمستاشر يدخل من السبعين على البنك لكنه يعني في 25 دقيقة في كل مباراة وفما مباراة ولا يدخل من الستين
2: قاعد
1: بروغريس والماتش الخامس
0: بطل كولير وخرجوا في الستين
1: خاطر يخلق ديما هو أوزدوغلو هذايا لاتاكون هو فهمتني
0: كبير في العمر شويه ما بيتو
1: لا مش كبير مش كبير فرد عمره 19 عام عمره زاد اما هو تيرك هو ولدهم وكذا دونك قاعد يبدل بيناتهم قاعد يلوش
0: عندهم واحد كبير بيتر
1: المدرب جورجي بيريرا راهو فهمتني اسم كبير معناها باش نبداو متفاهمين ولاعب دولي سابق قديم وكذا بنفيكا سبورتينغ ولاعب فهمتني يفهم معناها عنده اللي خلينا نقولوا
0: مازال عنده الوقت عمر
1: عنده الوقت وعمر لازمه يعمل 6 شهور بلان شهر موا بلان
0: ويمرش
2: والله التجربة البسيطة معناها في المستويات هذيك صدوق راهو كي يبدأ عام الأول واحد جاي من بطولة تونسية كي يبدأ العام الأول في بطولة أي بطولة أوروبية من العشرين الأولى ولا 25 الأولى
1: العشرة الأولانيين الدوري التركي
2: لا نحكي لك بصفة عامة لا حتى مش حتى الدوري التركي اللي يبدأ من بطولة تونس يمشي البطولات الأوروبية 25 30
1: ويمنى في 20 دقيقة
2: وياخو في طون جو على العام كامل راهو سير اون بون لونسي تبقينا لازم يشد صحيح ويركز ولازم يصبر ويخدم راهو الخطر مستويات للاسف معناها للاسف احنا عايشين هنا معناها بعاد شويه في المستوى بارابور المطلوب في اوروبا ان شاء الله يجي نهار ونوليو كي نسوقوا ملاعبي من هنا ديريكتومون يمشي للمستويات اللي حتى الليغ دو في فرنسا ويلعب تونس
0: الدكتور يجاوبني على قديده ثم نكملوا البقيه ثم اسم اخر احنا نسالكم عليه سؤال مهم جدا بخصوص
1: قديده كان عنده ام تي بروبليم في الرياليزاسيون كي جاي من ستاد تونيزيان عمل 6 شهور ممتازين مع النادي الافريقي سجل في عديد المباريات كان بريزون كان احسن معوض لشوات سورتو في العشرة ماتشات الاخرانيين تاع البطوله ولكن الحاجه كي بونيفي تو سا سكو كي خرج شوات براتيكمون تو اكطويلمون حتى واحد مو قاعد يقول كان جي شوات موجود وهذيك سي تري تري امبورطون في المخ وفهمتني ولا في الانكونسيون تاع المدرب الوطني السيد موجود خذا البلاصه بكل سلاسه وزاد يحسب لمير كانزاريوسي اللي عطاه ثقه وحطه وحتى كي الناس كان طالب باش يلعب ان كان قبله لعب هو وماركا وسجل وكان ديسيزيف. تقول لي علاش ما يلعبش قبل مستوري
0: 3 اهداف في 4 مباريات
1: نقول لك ايفو با بريلي
0: ولا اهداف حاسمه جدا
1: صديقي ايفو با بريلي لي زيتاب كما كان يحكي لك فما دي زيتاب فما درجات بس ساعات انت ترتي درجه تصير لك مشكله تعمل فولور دو لا شوفي فما درجات انت كنت لاعب معناها احتياطي وليت سوبر ساب تدخل تمركي وتاثر من بعد وليت

0: بلير بعد وليت مركي بعد مشيت للمنتخب
1: كونفيرمي
0: بعد كونفيرمي بشويه بشويه بعد تكملت مركي 4-5-6 اهداف اخرين توليت تيتولير فما حتى مشكل اما توا الور اكتويل
2: بالبريزونس
0: لا مستوري لولاني دو لوان اي دو لوان فيو لي شوات مش موجود
2: ولي حسام جبالي كذلك غير موجود ها اليوم مش كومبيتيتيف برشا راه مع جامبا وزاكا
0: مع جامبا وزاكا لانه الحقيقه مع السيزون اللي عملها عملناه كان ينجم يمشي الكوب دي موند
1: اي هما هذوما معناها نرجعوا لنفس الحكايه هذم تقريبا ثلاثه اسامي هما الجبالي حاج محمود بلوز اوموا فما تفسيره تفسير الزعلوني
0: ولو اني راني عمري ما اقتنعت بكونه عصام جبالي نجم يلعب راس حرب راه
2: 9.5
0: ما تنجمش تقنعني زي
2: 3-5
0: ما تنجمش تقنعني في الاربعه 2-3-1 ما ينجمش هو الواحد ما ينجمش يكون هو الراس الحرب إيه ينجمش عصام لاعب ممتاز فنيا عنده تسديدات باين كذا كما قال كريم لازم عنده 25 متر قدامه ما لازموش عاكي بظهره وما لازموش قدام في وسط ثلاثه ديفونسور
2: ثم لاعب اخر الحقيقه برشا تفاجئوا انه ما كانش موجود في كاس العالم اللي هو سيف الطيف اللي ورجع بارابور اللي يساعد كومبيتيتيف سيف الطيف اكمل السيزون الموسم الماضي كان كومبيتيتيف برشا وكان قريب وكان قريب حتى من الاهلي المصري هذا الموسم
0: نتذكر سيف الطيف الحقيقة برمي لزيكارتي من اللي ما شاركوش في كاس العالم وقتها فما
2: واللي عمل بيرفورمانس بها في تورنوا كندا
0: هاي فما تخمة وقتها من اللاعبين القدام ما بين لزيليه وليزافونسانت وقتها ما قلناش بيه عمر بن علي ما مشيش وكذا ومشي اللومي مشي وقت
2: اللومي مشي
0: تروزيام وقت
2: مشي ما لعبش برشا هو قبل ما يمشي أصلا في
0: ملعب في كندا
2: ما لعبش برشا حتى في كندا قبل الكونفوكاسيون هذي
0: بارلي لعب ماتش اي كندا
2: لا ما انت ما نحكي لك ما عندوش برشا طونجو في ساقيه قبل الكونفوكاسيون تاع كاس العالم
0: اي اما لعب في الراسومبلمون
2: لا لعب لعب يلعب
0: الراسومبلمون تاع مارس هذاك سي تري امبورطون دونك هذا هو معناه
1: ما داخل لازم نحكي عليه اللي هو خليل العياري خليل العياري نستناو منه معناه انه يكونفيرمي الشوا الباهي اللي عامله نتاع انه يمشي لدنكيرك ويلعب معناه وياخذ دقائق لعب باهين معناه في المستوى هذاك نتمناه اللي يولي مؤثر معناه في المنتخب لانه الحقيقه في السنين الاخرانيين ما لقيناش انيلي دروا معناه ببروندمون
0: كونستون يكون هذا بلعبه
1: اي اي
0: متفاهمين راهو كان يكمل كان يكمل خليل عياري في البروغريسيون نتاعو تكنيكو تكتيك احنا اوني برونور مي اكثر ندعوه باش يلعب للمجموعه
2: لي كومونتير يقول لكم نحكيو على لي بيفو سنتينيل معناش ثم لاعب ما حكى لي حد
0: اللي هو
2: معتز الزمزمي اللي عملناه سيزون كامله بيفو سنتينيل وتوا كومبيتيتيف مع جماعه
0: بعيد عن العين بعيد على القلب
2: شوفونا قداش عندهم دقيقه لعب كانت نجم كانوا موجودين
1: تو نشوفوا معتز الزمزمي
0: حتى الدوزيام ميتون قول لنا
2: دونك معتز الزمزمي زاد اقل من دقيقه لو كانت نجم شوف لنا قداش معناتها عنده طون جو في ساقيه كان نجم يكون حل
0: كان ينجم كان ما عندناش
2: لاعب 10 ماتشات عنده 819 دقيقه
0: في كو هو ديجا 8 ريكونفيرتي
2: كومبيتيتيف برشا 819 دقيقه
0: مستوى اللي يلعب فيه
2: مستوى بطولة شنية هو في بلغاريا
0: اي مستوى صف ثالث ورابع في معناه لاتفيا وسربيا وستيرا
1: هو تنشوف بالضبط انا
0: سربيا خير من بلغاريا
1: هو بالنسبة للعدد الدقائق تو سنان لعب معنا سولون الباس دونين اللي عندي 852 دقيقة الاندكس نتاعه 178 لو كان نقيسوهم بالبارامتر اللي خذيناهم احنا شوية بكري شوية واللي هما قلنا احنا بالنسبة لنا
2: بسرعة الاخبار اي
1: ما نعرفش هو الزمزمي اذا كان مش يستعمله كستة دونك لازمنا ناخذه اكثر معنا كل ما هو مثلا
2: خلي في الساعة الثانية ثانية باش تبدا منظم وتعطي معلومة أدق هل أقنعتك القائمة الأولى لمعين الشعباني السونداج دونك السونداج الحقيقة نشكركم على المشاركة فيه 43% يقولوا لا 41% نعم والبقية يقولوا متحفظ فاصل ثم الأخبار مع أميرة مقني وراجعين لكم في داتا فوتا
3: أحنا صوتكم في سياقس
4: على 91.2 ديوان فام
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
4: انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان فام ما يفوتك شيء ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: مجازوة ربيعة ديوان اف ام. مع السلامة. الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية تنظم غدا السبت يوما وطنيا للتحسيس والتقصي المبكر لمرض أزهايمر يشمل 15 ولاية. وأوضحت الشبكة في بلاغ صحفي هذا التحرك الذي ينتظم تحت أشرف وزارة الصحة وبدعم من الإدارات الجهوية سيشمل قرابة 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا، مضيفة أن المبادرة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض أزهايمر الموافق ليوم 21 سبتمبر، وتلتئم بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس وبدعم من مخابر ميديسا. السجل الوطني للمؤسسات ينضم بصفة عضو كامل إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات ليصبح بذلك أول هيكل من خارج القارة الأوروبية يلتحق بهذه المنظمة المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. ووضح السجل في بلاغ له أن هذا الانضمام ينسجم مع مسار التحول الذي تشهده مهامه، وتحديدا في رقمنة الإجراءات وتثمين البيانات، ويمثل محطة لتعزيز اندماج ضمن شبكات مهنية دولية المتخصصة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشغيل البيني مع مكونات المنظومات الاقتصادية. ولاية القصرين تدعو في بلاغ لها اليوم أهل الجهة إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة وتوقعات بنزول كمية كبيرة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة. وشددت الولاية على ضرورة ملازمة الحذر والامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية لتفادي كافة المخاطر المحتملة، الابتعاد عن الأماكن الخطرة التي قد تشكل تهديدا على السلامة العامة، توخي الحذر من قبل مستعملي الطريق وتعديل السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة. كما دعا البلاغ مديرية المؤسسات التربوية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي والتوقي من كل الأخطار المحتملة وعدم السماح بمغادرة التلاميذ خلال فترات التقلبات المناخية. توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية طوزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 2026-2027 تشير إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10-15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق ما أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغدتي. ووضح المسؤول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة تسببت في انقطاع لتيار الكهرباء خلال شهري جوليا وأوت الماضيين، ما أدى إلى تسجيل اضطراب في عملية الري أثرت على جودة المنتج نسبيا في بعض المناطق السقوية التي كانت عرضة أكثر من غيرها لانقطاع تيار الكهرباء. في العالم، الحكومة اليمنية تقول أن الطائرات الحربية تشن غارات على مواقع جماعة الحوثي في محيط جولة قصر شرقي عزة.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو ميوزيك سبور اكتيف على ديوان فام، ما يفوتك شيء.

ويكند مع ديو اند ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو اند فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Come.

0: يفوت. كل خميس وجمعة من 3 للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام سبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد. 12 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية و 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. مازلنا متواصلين معكم من توا حتى للخمسة. داتا فوت كنا نحكيه على معتزل زمزمي, هل كان يستحق التواجد في المنتخب, خاصة أنه لعب معدل 80 دقيقة تقريبا في المباراة, تقريبا عنده من أكثر من 800 دقيقة كوقت لعب, وبالتالي كومبيتيتيف بالقدام, معناته لعب الموسم الماضي موسم كامل تقريبا مع النادي الافريقي في خطة متوسط ميدان دفاعي محوري.
2: هو عم ناول متوسط ميدان محوري اثناء ممكن في التوظيف نتاعو في جمعيته, ماهوش قاعد يلعب
1: محوري
2: هنا. اللي عندنا هنا يلعب على اليسار, بيبو على اليسار, لكن ارقامه اي, لكن ارقامه باهي الحقيقه. الارقام معناها تقريبا يعني في 5 مرات معنا استرجاع الكره في في في في الماتش اللي حاجه باهيه, منهم 3 نتاعهم 1.7 في في في شطر معناتها المنافس عند المنافس, يعني في في زون متقدمه. الريكوبيراسيون هذه نحكيوا على الريكوبيراسيون تقريبا في لي دويال, يدخل مليح في لي دويال ديفونسيف, يعني تقريبا في 7.6 دويالات, معناها رقم محترم. بالنسبه للانترسبسيون 5.8 تقريبا 6 كيف كيف رقم محترم. لي دويال ايريان اكثر من 50%, 53% للزمزمي. السيغون بالون ياخو فيها معناها تقريبا 6 مرات, ياخو في 6 كور في كل ماتش, دوزيام بال اللي هو رقم زادة محترم جدا. وفي المجمل عنده 83% من الاكسيون بتاعو نجح فيهم, ارقام تأكد معناها كونه جاهز. علاش ما زوش معين الشعباني, هذا سؤال هذا سؤال واحد آخر, ونتمناه والله الذي إن شاء الله تولي عادة بالحق كريم, خاطر به للفوتبول بتاعنا ككل, اللي هو كل مرة ما فيها بس 10 دقائق 15 دقيقة الناس جي تسأل أسئلة, المدرب يفسر رؤيته باش نهار آخر احنا ما نرجعوش نقولوا علاش عملنا هيك وعلاش ما عملناش هيك.
1: ظلم معتز الزمزمي, كيف نشوفوا الأرقام هذه؟ بصراحة
3: أرقام محترمة. أنا عرش أبري المستوى اللي يلعب فيه انه مستوى متوسط برشا الحقيقه, مستوى متوسط معناه براتيكوم صنف الرابع في اوروبا. دونك
1: اي بطوله بلغاريا جبنا من ليغ 2 نتاع السويد, نعاود نذكر معناتها في الاخير
3: من ليغ 2 نتاع السويد.
1: اي السويد ليغ 2 خير من بلغاريا.
3: لا مش هذا, جبنا من ليغ 2 نتاع السويد اون كومباريزون مع كي احنا كومبارينا مع بطوله نحنا مع الزعلوني. اما هنا يجيب من معناها بطولة بلغاريا مع اللاعبين اللي موجودين سورتو في البوست اللي احنا حشنا بيه
1: شامبيونشيب وليغ 2 وقطر وتونس,
3: خير
1: الحقيقه. ولا ليغا 2 اسماعيل الغربي
3: ليغانيس يلعب معناها بانتظام, قطر
2: مش فرد بوست معناها زمزمي
3: ثمانية ستة
2: اي خذينا اكثر وهكذا نشوفوا مثلا سنة لعب على اليسار 43%
3: معناها 43%
2: على اليمين 35% وفي اللاكس 22%
3: لعب
2: تقريبا كان
1: دكتور بربي الميكرو
3: 8 لعب الاكثر 8 كما كنا نحكيه معناها في مركز 8 فما فرجاني وفما ايضا رفيعه
2: وفما سامي شوشان ومحمد
3: علي برمضان
2: ونيس سليمان معناها كمان منافسه
3: خمسه لاعبين
2: اي منافسه ماهيش سهله.
3: وين يجي ماجي اللي هو بعيد على الانظار وسي
2: نعم
3: بعيد على الانظار كيبدا لاعب بعيد على الانظار داير انت لي ريكروتور ولا لي زاجون وانت تعرف حتى لي ديريكتور سبورتيف ما ساعه تبدا لاعب تونسي ينشط مثلا في بطوله ماهيش منقوله تلفزيون ما راوهاش ولا مش
1: بلغاريا 39 عالميا حسب وسيم فرحات توا بعمل كومنتير يقول 39 عالميا
3: ثبتنا
1: ما نعرفش العهد عليك وسيم قلت لك كومنتير ان شاء الله تكون
3: ثبتنا خاطر ما نتصورش قبل كرواسيا بلغاريا
1: قالوا لي سامي ملابي من بلغاريا
3: كرواسيا قبل
2: اي كرواتيا فنتيم شامبيون كرواتيا
3: سربيا ظهر لي سربيا كيف سربيا 28 30 جيماجين
1: باه مش مشكل توما رجعنا نعملوا هذه الروكيت نتاع تونس في البطولات
3: تمشي الاف اف هاش
1: اس وين البطوله تلعبوا فيها وشنو الترتيب قول لهم راهو ماشي فيها بالبرشا
2: لا فيها انسيرتين فيها بيتي
3: كريم
2: كمان معناتها حتى كان يغلطوا في مرتبه 2 3 كهو معناتها اي صحيت
3: كمان لو نسمي على المستوى نتاعو نتاع عمناو سيرتو فان سيزون كان محترم جدا كان ينجم يكون شوا كريديبل الحقيقه.
1: سكروا موضوع المنتخب تقريبا حكينا في كل شيء, بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم مواجهتي شهر سبتمبر على حالي امام كل من اوغندا وبوتسوانا. روزمو بوتسوانا لعبوا في تونس
3: وي 24 28
1: فما ثم سؤال نحب نختم به يخص اللاعبين يخص الناخب الوطني. برشا ملاعبيه في عمر ال 31 و 30 و 32 بعد سيونس كبيره كما كاس عالم وغيره يعلن اعتزاله.
2: كريم راهو 30 و 30 ماتش عمر كبير.
1: نكمل السؤال.
2: اي ماتش عمر كبير.
1: نكمل السؤال. ريزون دو بليس للسؤال مش نسأله. جوست نكمل السؤال. يعلن على اعتزاله كما هو بالخزري في ال 32 ولا 33 عام اعلن اعتزاله. كما خذيرة 32 عام قال مع شلايطولي. كما كيف كيف الياس الصخيري اعلن اعتزاله. وهذوما كانوا موجودين تقريبا في لي كومبيتيسيون فار نتاع المنتخب. بار كونتر ملاعبيه كبار في العمر ممكن حتى اكبر منهم شويه في العمر تلقى موجودين في التصفيات موجودين في الكوبا راب وغيره وفي الكوب دي موند ما نعيطولهمش ومع ذلك نستدعاهم مره اخرى يجوا. يستحقوا تحيه الملاعبيه هذوما والا لا؟ ومالوروزمون ما نحبش التقسيم هذايا انا مالوروزمون الملاعبيه اللي رفضوا بيناسيونو متكونوش في تونس والملاعبية اللي قبلوا ولا اللي قبلوا متكونين في البطولة التونسية. معطى الحقيقة بالأرقام نحكي
2: وتوبانا معطى دقيق الواحد ما يجبش يدخل في فينية لعبات معنا في الأخير بالكل لكن ساعة خلينا
1: نحكيوا على التوجه كفكرة راو
2: طوف في العالم أجمع راو على ما نتعمر 32 و 33 سنة في بارشا بلايس كونسيديري كوم بيك متاع مردود راهو في برشا بلايص في العالم صدوك ممكن في كالشو تو قاعد تشوف لاكريم
1: لاكريم اعتزال دولي
3: لا لا لا لا يحب يتفرغ
2: فما شكون يحب يتفرغ الانديه هذه الساعه وفما شكون اصلا
3: اسمعني راهو لعبات معني لعبات لعبات يلفول جينيراليزي راهو اون جينيريس جينيراليس با راهو اوكا باركا
2: بالضبط
3: راني خضيره جي ما لقاش روحو تري بيان في الامبيونس الامور ما مشاتش فنيا ولقى برشا دي كريتيك اكزاجيري احنا نتذكروا اللي جاوا من برا كلهم فما حتى واحد عطاهم كومبنسيون ولا يا اخي الخزري دوب ما جاء عطاه في 2013 يا اخي الجوارات اللي جبناهم الكل تتذكر كنا نجيبوا بالسبعه وبالثمانيه وبالعشره
1: خزري 10 سنين تصبيتهم
3: اي سامحني يا اخي معناها اللي جاوا ما نحبهاش كلمه بي ناسيونال نقول توانسه كي اكزيرس على ليترونجي توانسه كي اكزيرس على ليترونجي براتيكمون فما حتى واحد جاء عطاه ديريكت تحب لهم ما سرت ماما هو الا في لو شوا قال لك مازالي اندر ديرني غرو كونترا في حياتي الكرويه غرو كونترا اللي هو 32 35 معروف خد بعد 35 يولي لوج فماشي بتيت بيج دون لو طون يمشيو للشين وتوا لو يمشيو للخليج مثلا فهمني
1: جابون
3: دون لو طون فهمني لكن توا صديقي تجي انت تقول مثلا 32 مش كبير تقول لي علي معلول مثلا موجود في تونس علي معلول موجود في تونس ولا توجور تي انترناسيونال ما نداولوش في الكوب دي موند لاغراض اون فادير اللي فما لاعبين قبله كذا منهم غادي لكن هو ما يقلقوش باش يعاود يرجع المنتخب في كل وقت
2: اي ولا ونجم مع التفكير راه لازم يكون ككل
1: هنا السؤال اللي ما فهمتوش الفرق بين الملاعبيه هذوما والملاعبيه الاخرين وما كلهم متوانسه كلهم ولادنا انه زاد الملاعبيه اللي كيما فرجاني معناتها فرجاني لونترونور تكلم وقال الناخب الوطني قال راني ظلمت الفرجاني كان في الحوار نتاعو قال ظلمت الفرجاني دونك تحيه ليه منهم عاودوا قبلوا يرجعوا للمنتخب الوطني التونسي كانوا بكل سهوله ما مشيتش كوب دي مون عيطوا لي لا خويا انا كوب دي مون ما عيطوليش باش نجي تو خويا نعتزل دوليا في الاخير ما عنده ما يزيدوا المنتخب لانه اللي ثم عطاه في المنتخب
3: لا فما حاجه اخرى فما لا فالور مارشاند نتاعو اللي تقعد ديما عاليه هو
2: اندرسون فما الاستيم زاد في المعني راهو بالنسبه للملاعبيه راهو يعني لهم برشا قداش هما معناها في السوق معناها وازنين معناها كي تلقاه مازال عمره 38 و39 مازال منتخب معناتها يكون
3: فما حاجه اخرى
2: راهي حاجه باهيه اللي نحكي لك للملاعب كقيمه
3: لا فما حاجه اخرى حاجه اخرى جي فيفا ديز تلقى روحك انت والكيني والبريباراتور الناس كل هربت تلقى روحك في الليكيب ما هو عند ملعب اسيوية تو تلقى مثلا هو في شو اسمها هي جمعيته ولا غرافة يقعد وحده
2: ايه وفما حاجة اخرى فما حاجة اخرى فما معناها اللي كيما نقولوا احنا الملاعبي شنية قيمته في السوق ديما يحس بروحه يحب عنده قيمة
3: مطلوب
2: راهو ديما ستاتيو انترناسيونال ديما مهمة جدا معناتها مش الحكاية مش كان فلوس ولا كان منارة وفما حتى
3: نوع خزري كي اعتزل انترناسيونال ما كمل كورة جملة
2: اي
3: مش اعتزل وكمل يلعب
2: جوست نقطة مثلا على علي معلول وانا هذه في المنتخبات في عام نشوفها في العالم
1: أجمع
2: راهو تجم كريم تجيب ملاعب عمره 35 36 37 حتى 40 باش يستحقوا ربع ساعة يا اخي مودريتش مثلا في مش معناته 41 سنه ولا رونالدو ولا برشا اسم معنا في العالم ينادي يقول لهم يا اخي بالك شي قاعد يلعبوا 90 دقيقه الماتش
3: هذا
2: باش يلعب ياخذ طون جو في وقت معين مستحق المدرب في كونتكست معين باش يحط الملاعب لومبريت نتاعو وعلي معلول النجم يعطيه في ربع ساعه في نص ساعه على بالاريتي واحده ولا زوز مثلا كي تحب تلعب الاوفنسيف اكثر ما يمكن كاو دونك في الاجمال اجمالا كريم راهو لازمنا نقصوا
1: ما جاوبتونيش على حبيت عليه
2: اونتو كامش نقصوا بالاحكام هذه الاحكام تاع الناس كل فرد بني معناها الناس راهو كل كما قال صدوك راهو كل
3: لاعبي
2: نحكوا عليه وحده
1: ما جاوبتونيش على حاجتي بيه
2: خاطر فيه نيه كريم
1: مش نيه خاطر ثم ناس معينين المنتخب عندهم مقدس مهما كان عمره ثم ناس يقول خويا لا انا عندي كارييري وعندي الكونترا الاخير كما يقول صادق توا وفي لاج دو 32 مش مشكل عندي كونترا حتى ل 35 وبعد نمشيش للخليج وكذا
3: عمل 10 سنين
1: هذا حتى الاخرين عملوا اكثر حتى فرجاني عنده 15 عام في المنتخب وعلي معلول
2: 15
3: فرجاني عنده 10 12
2: من 2015
1: من 2015 2013 كان في ليكيب ناسيونال عنده 13 عام في المنتخب معناتها الكلهم عملوا سنوات في المنتخب وليس صغير عنده 8 سنوات في المنتخب
3: اما كريم لا عاملين قالوا 11 عام في
1: لا غالطين 8 سنوات
3: اللي قالوا
1: 11 عام باحتساب اصناف الشبان
3: ما نعرفش حاسيلو كريم جوست معلومه صغيره اللي كنت مش كيما اللي يعيش في تونس ويسمع ويرى ويتكلم مع المدير الرياضي ويتكلم مع البريزيدان ويتكلم مع الجواريت ويتكلم مع العباد البرة
1: ويعيش مع جمهور
3: ويعيش مع جمهور ويعيش لا فيرفور تاع ليكيب ناسيونال كيما يعيش بعيد ألف كيلومترات لا تبع ومتربي غادي ومولود غادي سي با لا ميم شوز
1: وفي الموضوع هيك هو الريبونس للحقيقة
3: كلنا توانسة لكن احنا عندنا فيبر باتريوتيك اللي عايشين هنا اكثر شوية
1: دونك نوجه لهم تحيه للعباد هذوما اللي رجعوا المنتخب مالغري اليوم ما تغشين ولا ما مشاوش للكيب ناسيونال في الكوب دي موند لانه في
3: نجمو باريكزوم كوب دافريك ما يمشيوش زاد
1: عادي جدا ومنطقي جدا لانه هي فاز نتاع باساسيون نتاع بين منتخب ومنتخب ثم وليدات صغار بيبقى عليهم الستر ان شاء الله يكونوا موجودين زاد ما نساوش عندنا لي 23 ماتش البنين اللي ريتور منتخب انيس بوجلبان اللي ثم دوتر وزاليمون نجموا بشويه بشويه يبداو يقربوا للمنتخب الوطني الاول وهذا باهي للمنتخب يلا توت سويت نمشيو لي بوان ديبا
4: بوان ديبا
1: صحيح من غلط يا دكتور زياد الجزيري يعود للنجم الرياضي الساحلي
3: ما فما أصداء معناها فما يقولوا
1: بالمعلومات مش الأصداء خاطر نعرف عندك معلومات
3: ايه معلومات رسميه ما فماش لكن فما أصداء وفما معناها بوان دو كونكوردونس وفما اتفاق مبدئي اون فادير على امكانيه رجوع زياد الجزيري كمدير رياضي في النجم ابري لي تيرم دو لونتونت نتاعو هو السيد الرئيس دكتور كريم عكروت معناها من زنا ما نعرفوهمش كسوسوا فهمتي باش يطلع بالخطة هذه
1: أقرب مدير رياضي
3: مدير رياضي ما بعرف فمش خطة أخرى لأنه أكتوالمون النجم الساحلي معناها حاجته بأون باستريل ما بين الإدارة وما بين اللاعبين يكون عنده معناها أم في كيو قبل وزياد اطلع بالمهمة هذه ثلاثة ولا أربع مرات في ديفيرونت معناها بيريود وعرف اكثر نجاحات منه فهمتني دي مومون ديفيسيل وكهو معناها في الاخر هذيك هي معناها رؤساء تاع الجمعيات كي يحسوا اللي كونه لازم يزانستور دو سون نوف يفون شيرشي عباد
1: قال المدرب براكوني بعد ماتش المارسا قال يلزمني مدير رياضي معايا ويلزمني ناس تعاوني
3: قال لانه براكوني وحده ما نجمش يسيطر على المجموعه كان لو فيو با ومع كامل احتراماتي حتى للمدربين المساعدين اللي هما مروان الغول ونديم بن ثابت وسليم بن عاشو مع كامل احتراماتي ليهم فهمت
2: سورتو الكونتكست ما يجموش يفهموهم براكوني وبن عاشور معناها بون نديم بن ثابت ممكن يفهم اما هو نتخيل معناها لو بون رونفور معناها علاش خاطر مستحقه الاتوال وجمعيه الحاله في تونس كل معناها اللي يمروا بازمه ماديه مستحقين شكون يعمل اكثر معناها كيما نقولوا احنا يعطي اكثر السونس نتاع الريغور والسونس نتاع الميتريز والسونس
3: نتاع الانتماء
2: خاطر معناها
3: خاطر فما كسان 10% اللي تعطيهم زايدين على الميدان اللي هما يفون باسكولي ماتش راه ما تنساش حاجه ما لقيتش لوكازيون باش نحكيها حتى مع حاتم خاطر تعدينا مر الكرام مرة اللي فاتت على النجم الساحلي سورتو انا مي لو ميريت اون مي لاكسون لو مان الميريت على المرسى لانه عدت مباراه اكسترا اوردينير النجم الساحلي ضد المرسى 12 على 22 عمره ما قل من 21 عامره براتيكمون قاعد تلعب بفريق اولمبيك راه 12 منهم 10 ولا 11 من مركز تكوين شبير. النجم الساحلي منذ اكثر من 15 سنه ماريناش 11 طلعوا مع بعض.
2: هو في البريباراسيون عندي المعلومه في البريباراسيون تم تشريك تقريبا اكثر من 20 لاعب بين 2005 و2009.
3: هذا هو
2: اكثر من 20 لاعب في البريباراسيون
3: عمرهم من 17 حتى ال 21.
2: والتوجه كان ال 20 لاعب هذوما اكثر من 20 لاعب تم تدعيمهم بكادر كادر
3: الجزائري وغارا وحتى راينا عنين من زين مليون انترناسيونال.
2: نرجع لزياد ما نتخيلش اللي معناها مو ما انت كانوا ماهوش احسن اسم راهو في التوب 2 ولا التوب 3 في
1: مازال اليوم
2: النجم يعاونوا النجم الساحلي.
1: اما التايمينغ يطرح نفسه اليوم جي مواندو على نهايه فتره الميركاتو
3: انتهى الميركاتو
1: والنجم مطالب بتدعيمات.
2: ايه مشكل مدير رياضي
1: معناتها اليوم المدير الرياضي
2: ماهيش كان ميركاتو
1: كان نجم يكون قبل باسبوع 10 ايام
3: على الاقل نجم يكون قبل بشهر ونص.
2: ايه كريم راي مدير
1: رياضي 10 ايام يخلط
3: لا ما يخلطش لانه 10 ايام لازم يراد دوسيات ويشوف العباد ويقابل ويقرا لي بروفيل وكان فما دي تيست ولا جوريت باش يجيو باش يشوفوهم سير بلاس هو الاطار الفني فما برشا
2: مهمه.
3: انت خدمت مدير رياضي وخدمت سكاوتينغ وتعرف باش انت باش تاخذ دوسي كامل نتاع لاعب بالبيئه نتاعو بعمره بخدمته كارير نتاعو بالماتشات اللي لعبهم باش تجيبو عندك باش تتفرج عليه باش تحطو تحب مينيموم جمعتين
2: ثلاثه لا ساعات اكثر ساعات اكثر
3: كي مينيموم ما ساعات 4-5 شهور نحكي لك او مينيموم هذا يقولوا لاعب افريقي جاي من اكاديميه موركت مونيت العاده تو في تونس كامله نحكي لاعب افريقي جاي من اكاديميه باش تشوفه على عينيك لازم يكون مينيموم دو تروس سيمين. دونك زياد كان ينجم يكون تعيين من فان جويي بار اكزومبل
2: إيه كان ينجم يكون اما سافوار من تخيل لو بيزوان تاع اسم كيما زياد راهو راهو سورتو سور معناتها الملاعبيه راهو كيلقاو جوار قدامهم معناها اسم كبير.
1: والله يا دكتور ما حاجتنا بشيء غير مهاجم وحب للنجم الرياضي
3: جاي المهاجم
2: معناها
3: المهاجم ان شاء الله يصدق
2: لابور نتاع
3: لابور
1: نتاع زياد المهاجم نتاع
3: شوفونا
1: طيب حل عليه الكتاب
3: يلعب رادنيكي انيس مش 19-23
1: او نادر مش يبعث لك اسم المهاجم تلقاه شي بوتيتر
3: قريب جدا هو
1: يقول تلقاه شي بوتيتر في
2: تو تو شوفوها ما جوست كلمه كلمه على زياد راه من اكثر الاسامي ولا كان مش اكثر ما نجم ينفع النجم هذا الساحلي تو مومون خاطر معناها هو بيدو ك ك ك ك ايكون معناها في الفوتبول نتاع نتاع النجم هذا الساحلي والساحل بصفة عامة أكثر واحد نقولوا احنا عليه عليه إجماع ولا عمل نجاحات قبل تقول لي تو فماش فلوس مش كيما قبل كانت فما فلوس ايتو هذاك موضوع ثاني لكن لابور نتاعو راهو مش كان انتدابات هذه الناس لازم تفهمها راهو المدير الرياضي راهي مهمته مش كان انتدابات راهو مهمته استراتيجيك مهمته تنظيم الأمور الداخل مهمته كي يبدا ساعات لونترينور ماهوش فاهم الكونتكست مليح
3: فما جملة فما جملة تنجم تلخص هذا الكل كي النجم الرياضي الساحلي توا اكتويلمون ما عندوش ليدر على الميدان جاب ليدر على خط
2: ينجم يكون
3: ليدر في الاداره
1: فوالا باهي. احنا عملنا سونداج على شان يوتيوب نتاعنا في ديوان اف ام لايف على اليوتيوب هل يقدر زياد الجزيري على اعاده امجاد النجم. قبل ما نعطيكم الريزلتات اللي هي الحقيقه ريزلتات معناتها الفرق كبير بين النعم ولا واحد نعم اثنين لا هل يقدر زياد الجزيري على اعاده امجاد النجم. اعاده امجاد النجم ماذا تتطلب؟ تتطلب مدير رياضي فقط ولا ديزانغريديون اخرين؟
3: لا يقدر لا زياد الجزيري ولا يقدر حتى مدير رياضي وحتى لاعب وحتى رئيس اقول احنا على اعاده امجاد النجم حاليا. هو راهو سيتون سيري نتاع دي كريتير لازمهم يكونوا متوفرين اللي اون بيير اونغولير فيهم. اول حاجه قبل كل شيء قبل كل شيء سمعنا لكونه الهيئه معناها مازالوا لها ايامات معدودات وتوفى العهده نتاع 3 شهور
1: دونك على فرضيه انها كملت ك
3: اي هذه قبل كل شيء ساعة. اول حاجه ستابيليتي باش نجم انت تخدم مع سبونسوريت باش نجم تكون عندك كلمه مع اللاعبين مع الوكلاء مع المزودين مع كذا هذه ستابيليتي لازم تكون موجوده
1: واللي هي تمنحك حتى المنح نتاع البلديه والسلطه والوزاره
3: يعطيك صح. ثاني حاجه بيان سور لو فولي كما كنت تحكي انت ستركتوريل ادمنستراتيف اللي هيئه الدكتور عكروت قاعده تعمل فيه وبكل اتقان موجود. ثالث حاجه اللي هو الفولي الفني ولي الفني براكوني وسيز هذا لازم يراجع شويه حساباته. فما بعض اللاعبين اللي ما همش انتوشابل فما بعض اللاعبين اللي لازمهم ياخذوا فرصه اكثر فما بعض اللاعبين لازمهم يرتاحوا بدون الدخول في الاسماء مش وقتنا نرجعوا لهم مه.
1: كيف لي زافون ماتش نحكيوا فيه
3: لي زافون ماتش. رابع حاجه والحاجه معناها كون فيو با توفر الماده لا زياد جزيري ولا سادة قحبيتش ولا كريم مقني زياد جزيري ما غير ماده منش يعمل حتى شيء هو يقولها داير زياد زياد يقول معني قدش مرة في بلاتو يقول لك لازمني مينيموم تاع مادة باش نجم نجيب اللاعب الفلاني ويخلص اللاعب فلتاني باش يسكت عليا سينو ما يعطينيش
2: باش يسكت عليا حقه هذاك
3: نار باش يسكت عليك يبدا مطالب بربعة خمسة شهور مول اخر نعطيه حاجة نعطيه شهر نعطيه بريم نعطيه افونس نعطيه كذا هو بجوده عنده رونتري وبجوده عنده مصاريف وبجوده عنده كري وعنده عائلة وعنده كذا هذا سي اوبليغاتوار دونك زياد جزيري وحده باش يرجع امجاد النجم سي امبوسيبل مي هو ان كريتير مهم في اللي 6 7 كريتير اللي كنت نحكي لك عليهم
2: هو فما حتى واحد وحده نجم يرجع امجاد اي نادي في في اي في اي بلاصه كريم انا الريبونس نتاع السؤال وسط وسط العالم الكل معناها ما يتسالش ولا الريبونس تاع السؤال هذا او في العالم اجمع ما فماش بلاصه فيها برشا فلوس ونجحوا اوتوماتيكمون ما فماش بلاصه ما فيهاش فلوس ونجحوا معنى خاطر فما شخص فيها ديما لازم يكون عندك معناتها الكومبو نتاع اداره باهيه وحوكمه باهيه مع مع دي ريسورس مينيموم دو ريسورس اللي باش يخليك تسيوري معناتها لي ديمارش ولا الاستراتيجيه اللي عندك خاطر في الاخر بالكل لازم تكون انت اقوى استراتيج ما فماش كيما نقول الدوك السوارد استراتيجي نتاعك كل تطيح في الماء وما يصير حتى شيء انا نتخيل معناها رجوع زياد مع الاخرين يزيدوا شويه معناها ديزيفور من عندهم خاطر الحقيقه انا معناها قلبي معناتها ما نفرحش كي نشوف حاله ولا هكا ولا سي سي هكا ولا اي جمعيه في تونس معناتها تسوفري وتلقى برشا عباد يحبوا يدوروا ويحبوا يمنعوا الجمعيه خاطر في الاخر بالكل في الاخر هذا في معناها كان لتوال ولا سي سي ولا الكلوب ولا اي جمعيه طلعت ما هو بور لو بيان تاع الناس الكل كان ما طلعتش لا واحنا الكل باش نتكبلوا
3: من اول الدنيا راه النجم الساحلي ما يرجع كان في الهداء من اول الدنيا توم صغار وما تتذكروش يعني فما
1: حسابات الوسيم في لوطون اللي شفت لنا الاتاكون دونك باش يبعثوا لك نادر تو
2: بعثوا لي
1: اللي تبعوا يعطينا ارقام المهاجم المتوقع الجديد للنجم الساحلي يعني ارقام ولا
2: شوف هي عندي شويه ارقام بون قدم شويه معناها لكن بون قدم شويه معناها انت طيار شهر افريل لاخر حاجه
1: مش مشكلة
2: شهر افريل لي باسكلي تقريبا يعمل 0-15 لي تير تقريبا يعمل في تير كل ماتش لي سونتراج 0-15 لي ديويل يدخل في 15 ديويل رقم باهي يربح منهم في 35% من لي ديويل وهذا رقم محترم
1: بالنسبه
2: للمهاجم خاطر المهاجم كي ياخذ فوق 30% من لي ديويل راهو مهاجم باهي معناتها عنده
3: خاطر يتعارك مع زوز وثلاثه مدافعين
2: فوالا دونك وعنده لي دريبل معناتها رقم اللي هو عمناه الخير يعمل في تقريبا 1.7 دريبل عنده دريبل في الماتش ثلثهم نازح مش ياسر معناها مش من ناحية العدد باي معناتها يحاول من ناحية الكيف مش هيك الكل تبقينا هذو مرام أرقام
1: عطيني قدام الكاج ليزيك جي متاعه ويمركي ولا هذاك هو المهاجم جاي الواش دكتور
3: مش يسجل
1: مش يعاون زيدا
2: مش نشوف لكن في المجمل كريم المهاجم هذا حسب الأرقام موجودة توه وارقامه بتاع عمناول معناها خاطر لانه عمناول مثلا
1: وبارابور ما هو موجود في الايطوال تو
2: ينجم يعاون ما لازم هذوم
3: بالداتا بالارقام
2: اي بالارقام كاو لازم نتفرج معناها في الماتش هذا الكل باش
3: نجم نعطيك جان اولمبيك فجيري تري جان معناها توا اون بروميس والنجم معول عليه ساندي خارج على الموضوع انا ما نجموش نقارنوه اصلا يعني فهمني مهاجم ما عنده حتى كاركتيرستيك كبيره تنجم
2: هو التوقيت هذا معناه في الريكروتمون
3: سانغور ابارامون قريب للتفسيخ
2: في اخر
1: ما دكتور كيف تشوف تلقى عنان و
3: مش مهاجمين
1: استنى نحكي لك وعبيد والوليد اشرف بالضيف برك الله ما حكيتوش عليه
3: كيف تحت المهاجم
1: ما حكيتوش عليه على المنتخب من المفترض حتى الشعباني ولا اي واحد من لي جون نتاع ليطوال كيف يلقى هذوما وراه دونك لي باس كلي باش يكونوا بارتو الفرص باش يكونوا ديما موجودين
3: المشكل الكره مش قاعده توصل لهم الكره ماهيش قاعده توصل لهم هما اصلا
1: لازم يستغل دكتور
3: لا لونتور في النجم الساحلي تخرج من لاكس وتوقف الكره فما حفره في وسط الميدان الكره في وسط الميدان بلغتنا تكالي ما فماش فيتيس ما فماش شانجمون دريتم وحتى عبيد لازم يهبط وراء الليني باش ياخذها alors que ce n'est pas son registre كوره لازمها تخرج ابوي صحيحه كسوا من عند لي زاكسيو ديارا ولا دافيد فيليب لونكونتا لا كونتين لي كونتا لا كونتون سامي فيليب يرحم والديك الراجل سمعنا سبعه وما تقوليش نو بروب
1: فيليب وكاو
3: فيليب وانت هالموضوع فيليب داكور
1: كيما عنده مشكلة في اللي ينطق
3: بالغلط لا لا لا فيليب وكاو
1: عنده مشكلة في النطق
3: كيما كيما مباراة سي اس كيما مباراة سي اس اس وديكو مونداكو مونديكو سميو كيفين مونديكو فهم في الراديو نحكي لكم ما مروح
2: اقبلي اقبلو
3: يا ودي سميو
1: اقبلو مش على روحه
3: فهم كيفين يرهب والديك وانت هالموضوع
2: الليكس جي بتاعه كريم 018 في
1: الماتش
2: سناء اللي هو رقم يعني تقريبا كل خمسة ماتشات
3: سبعة ثمانية بونت في السيزون
2: هذا الموجود تو
3: ماخذهمش لطول عن حتى حد
2: واللي هو لا اللي هو العام اللي قبله العام اللي قبله خير فهمت معناها هو الملاعب هذا
3: هو في صربيا عنده عامر
2: العام اللي قبله خير تو نرجع لك ما نعرفش التيم تو قدام الداتا
3: تو في رادنيكي
2: قدام الداتا تو نشوف
3: باهي
1: تو احنا نحكيو على الملاعب جاتك على الطاير وكل شيء منصوح به دكتور حسب اللي كنت تسمع فيه
3: حسب داتا الارقام داتا وحسب اللي راهو فيه خير من الموجود نورمال ما بعد ما يقولوش دكتور قال راهو فان باستن هاني نرى في الارقام نحكي على الارقام من بعد كيفش نراهو قدام
2: هو ريكريتمون راهو بيصير شكل
3: كي نعرف تو مازالوا نهارين على المركب هذيك
2: هو التوقيت هذا
3: النجم مخنوق هذيك
2: والتوقيت هذا ما تنجمش معناها تجيب مهاجم حر في التوقيت هذا معناها في اخر الميركاتو ممكن تاخذ اتاكون باهي حر في اول الميركاتو ممكن
3: لكن جاي كيما تقول انت باهي باهي ما راح حد
2: لكن في سبتمبر معناها في
1: متكون في ديامبارس السنغالي
3: ديامبارس لك اللاعب الجرجي
2: في اخر سبتمبر باش تلقى مهاجم حر باش تلقى مهاجم حر معناها حاجه صعيبه شويه
3: هو مش حر فسخ راهو تو فسخ عنده جمع
2: حر معناتها نجم يجي حر يجي ما غير كيما تقول فلوس فهمت معناتها تنجم تاخذ مهاجم باهي اما برشا فلوس تبقينا ما غير فلوس توا في سبتمبر ما تنجمش تلقى مهاجم معناها كيما نقولوا احنا قطع الشك 100%
3: فهمتي
2: معناها لهنا البلانيفيكاسيون
3: من عمنا والمخذي حتى حد
2: شكون
3: اللي هو فهمني كانو
2: تاع قروان
3: تاع قروان مشى الدفاع حسيني الجديد يمشي يفسخ ولا فسخ ظهر وكان مقترح للنجم الساحلي مقترح لفرق اخرى
1: هل زياد الجزيري يقدر على اعاده امجاد النجم 31% نعم 69% يقولوا لا وبالتالي لا أكثر من نعم وبكثير دو تيار بأن تيار الحقيقة واضح أنه زاد زي جزيري موش واحد وحتى كان بش يعيد أمجاد النجم وما نتمناه أن يعيد زياد الجزيري النجمة إلى إشعاعها فاصل ثم نتواصل له
0: احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.9

0: الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في داتا فوت على ديوان فام.
3: الرابطة المحترفة الأولى نادي صفاقسي لتدارك التعثر في بنغردان وإرضاء جماهيره، هل قادرة المباراة القادمة لنادي صفاقسي في صورة الفوز والإقناع على إرضاء الجماهير؟ صعب شوية السؤال. هاي نبدأ بيك دكتور.
4: جاء الفوز هو إتاب باهية، مباراة صعبة مش تكون في المتناول. نادي صفاقسي يش يلعب ثالث مباراة براتيكمان في
5: أسبوع،
4: في أسبوع ورابع مباراة في 12 يوم، معناها ريتم قوي وهو ما عندوش برشا بدائل. ما سي بور سا وسي
3: امام فريق عنده 7 نقاط من 3 مباريات
4: وسي
3: ماركة هدف فوق بالهدف، ماركة 3 فوق بالهدف.
4: سي بور سا وسي بتتر تخمام الكوكي وسي باش يرتح بعض اللاعبين في المباراة تاع البارحة تاع البارحة الاولى. دونك وجلبان قال علاش 5 دخلوا مع بعضهم، بتتر هو قاعد يعطي في شوية تون جو للاعبين باش يرتح لنهار الاحد زاد وسي، اللي هي مباراة مهمة جدا واللي نادي صفاقسي نجم يكون
3: اللي تعرف عودة الترابلسي ودحمان
4: وينجم يكون ب8 نقاط من أصل 12 لو ينتصر، اللي هو مردود محترم. يعني يفو با كريي سكوندال اون فادير على خاطر اكس في ملعب محترم ومحترم جدا مع فريق يلعب كوره بالكدا اللي هو بنغردان، معناه يفو با بوا سا كوم لا فان دو موند. معناه بالعكس
5: هاوش قولك علاش ممكن فما
4: معناه
5: عدم رضا خاطر ميتون الاول مشى
4: محترم به جاب
5: تروز اوكازيون جدا الدنيا كانت لا دوزيام ميتون وين معناتها كيما نقولوا ساتيسفاكسيون تاع الشوط الاول طاحت في دوزيام ميتون. معناتها النادي الصفاقسي الجماهير ممكن كان وقف ظفر الاربيتر في الشوط الاول الناس كل تروح فرحانه والناس كل تقول بريستاسيون مؤشرات جيده.
4: مالوريزمون ماتش زوز اشواط
5: اي نعرف معناتها المؤشرات جيده، المؤشرات هذه اختفت تماما في الشوط الثاني. يعني اللي هو هذاك خلف استياء رجع للكاس دي بار كيفاش وين
4: تو لو كونتري تاع نتفيرسي تعملوا نتفيرسي عملوا اللي عادي الشوط الاول خايب
3: والثاني بيت
4: والثاني بيت هو اللي يقلب.
5: زاد معناها الفيزيونومي ممكن ما عاونتش خاطر هي زوز بلاش نادي نتفيرسي ضاعت فرصه زوز بلاش ولا من بعد الماتش
3: تولي 1-1 ورقه
5: حمراء. اي
3: نحكيو عن الماتش هذا نحكيو على سيابي.
5: اي الماتش هذا سيابي معناها الناس باش تعرف سيابي من اكثر الفرق اللي قاعد تعمل في معادلات تاع فرص في البطولة، تعمل في 7.67 فرصة في اللقاء، يعني تخلق تقريبا في 8 فرص دوك. نادي الصفاقسي 4.2 يعني تقريبا دوبل. تقريبا الدوبل معناه ولا أقل شوية من الدوبل. معناتها اتونسيون ماتش باش يكون هجومي فيه معنى ما يتحكى
4: زي زعوة طابع ممتاز للنادي بنزرتي، خاصة اللي كان ملون عنده مشاكل في اقحام اللاعبين وبعد عمل مباريات محترمة محترمة.
5: فما عندي ساخر معنى يعطي ظهر الاجريسيفيتي متاع جورة بنزرت تقريبا الفرق معادلاتهم مرتفعه في اللي كارتون 2.67 ورقه صفراء في اللقاءات
4: ظهرك
5: يشوطوا في 15 تير على الكاش 15-33 راهو هذه معادلات راهو معناتها معادلات مرتفعه راهو
4: 15-33 راهو مرتفعه
5: مرتفعه. نادي الصفاقسي 9 يشوط اللي كادري ما مش شويه 4 فهمت معناها ممكن ما فكرتش احسن حاجه في الكاليتي لكن كمان معناها فما المحاولات الدخول للمنطقه المنافس لا منطقه المنافس 63 مره 58 نادي الصفاقسي ويدخل
3: كل الارقام تصب في مصلحه سيابي
5: بنزرت
3: كل الارقام
5: لا مش كل
3: لاعب زوج مباريات في بلاد
5: من ناحيه الهجوميه خاطر انت ما تجيبش تقرا ما كيك هو
3: هجوميه
5: اي جوج تقرا ما كيك فقط لكن في المجمل تتوقع الماتش باش يكون هجومي. الافكار معناتها بتاع بنزرت بعيده كل البعد على كل ما والتكتل اللي عاده ما يقلق نادي الصفاقسي في طيب ميري. دونك نستناو ماتش هجومي في اهداف معناها ممكن من ناحيتين. نادي الصفاقسي مطالب اللي يكونفيرمي الشوط الاول يبعد على كل ما هو ما تشاف في الشوط الثاني من ناحية معناها كما نقولوا احنا خاصة التالي معناها كانت فما سهولة لوصول بن قردان في آخر 30 دقيقة أي وصلوا بسهولة معناها تونسيون مش وصلوا كما نقولوا احنا بصعوبة برشا فور ومعاناة لا وهذاك ممكن اللي شيء حير شوية اسبيرون بيان يتعدى ماتش باهي كما الماتش اللي تعدى
3: الأرقام اللي كنت تسمع فيها تخلينا نتوقعوا خاصة لعشاق الرهانات الرياضية مباراة تجب تكون فيها أهداف منه وما غادي زادة مبدئيا حسب ما قاعدين نشوفه
4: نجم تكون فما أهداف لكن أيضا نجم السياسيس تلقى أكثر راحة كما كان يحكي توا وسيم أنه السياسيس كي تلقى المساحات الإكسبريم أو ميو معناه توري خير البوتنسيال متاح لكن السياسيس تتقلق برشا يسكروا لها على علي يسكروا لها لين دو باس مع لي دو دو ديفون في 3 4 2 1 كي يبدا فما تكتل دفاعي سور لي كوتي تتقلق حتى في خروج الكره الكونتر السياسيس كي تلعب معناها تيران اوفير التيران معناها قدامها اللي فما دو ان كونتران والكره الطويله باللي ترانسفيرسال تنجم تخرج الفيلو ديكالاج نتصور معناها مي با سي ابي مش باش تكون ديزيكيليبري دوبي لو ديبي مي الفاشر شي باش تمشي
3: للاخرى ان ديسفيرسي كان يعمل في برشا دي سيري تاع ديكلينشيت 4 5 ماتشات بعد
4: يقبل
3: تو كل ماتش
4: اي صحيح
5: ما كانش عارف هو فما رقم معناتها باش يظهر لك بريستي للعب معناها هو مزوز ارقام كي تكومبينيهم مع بعضهم يعطيوك استنتاج اللي هو نمبر دو باس تاع نادر السفيقسي اكثر بياسر معدل بارابور لبنزرت
4: معناها
5: بنزرت 370 تقريبا تمريره في اللقاء نادر السفيقسي 420 معناها فما اكثر من 50 ولا 60 تمريره زايدين اي كومام معناها كي تقسم باش نقول لك علاش وبار كونتر الفرص نتاع بنزرت اكثر معناها بنزرت في الجو فيرتيكال اكثر
4: نادر
5: السفيقسي في جو بعد كيما نقولوا لا
4: بوزيسيون اكثر بوزيسيون
5: واللي معناتها مش ما تقلقش ياسر ديجا حكينا الجمعه اللي فاتت شي في الريال توصل 20 مره نزاسفيقسي
4: شوي
5: اللي هو شوي اللي هو في الشطر الثاني نتاع التابلو في البطوله
3: النادي الافريقي يستقبل الترجي الجرجيسي لو طوني تشوف لنا الارقام سي وسيم باش نبدا بك تو دكتور قبيله بديت بوسيم الترجي الجرجيسي يمشي بثلاثه نقاط من ثلاثه مباريات منهزم المباراة الماضية على أرضية ميدانه أمام الاتحاد المونستيري والنادي الأفريقي مستفيد من عدم لعب مباراة أمس أمام
4: ذكرك البرنامج استعانة بصديقة
3: استعانة بصديق
4: النادي الأفريقي استعانة بالحول الجوي
3: لكن النادي الأفريقي يقدر أنه يفوز أمس وزيد يفوز نهار الأحد من غير حول الجوي
4: أما حتى كما يلعبش أمس خير
3: قلت لك
4: خير يا سيركو ريكوبيري دان لونتراجي عادي على الأخر معناه فريق كان ماشي خلينا نقوله في ديبلاسمون صعيب على الأخر في ستاد كومبليكي القارو حو يرتاح جمعة كاملة سيون تري بون شوز إذا النادي الأفريقي ما عندوش فيه حتى دخل لكن القدر حب اللي هو ياخو قسط من الراحة
3: سيبلي ما زاد ثم شارج انت طلعته في نسبة معينة عندك ماتش بالخميس بعد ما تلعبش الماتش ما عملتش اكيد سيونس دونتريمون باش تعاود نهار الجمعة
4: مش مشكل كي تطيح وتي ريكوبير وترجع من بعد بروغريسيفمون باقي ودايور تيرينيه ماهر تبارك الله معناها يضحك والشيخ مع جول امور كل منظمة فهمتني معناها الحمد لله لا جست على سبيل الدعابة مباراة صعيبة برشا لأنه جرجيس
3: دون حمدي العبيدي
4: دون حمدي العبيدي ذكرتني من عبد النادي الأفريقي كاو كي ظروف
3: قلت صعيبه برشا قلت لك دون حمد العبيد
4: اي ظروف
3: تولي صعيبه مع صعيبه برشا بونك
4: عليه نجم يلعب كي باسوي وراجرتي لا
5: من بون اليمون الحقيقه هو اسمه فوتبول نتاع جرجيس راهو فوتبول بليزون مش من
4: اوفير يلعب كره هجوميه
5: معناها راهو كيف الماتش هذا ليماج دو ماتش سي سي اس وبنزرت ماهوش تلقاك الماتش تكتلات ولا باش تلقى كره من
3: جرجيس الموسم الماضي فاز على النادي الافريقي
4: وتعادل 2-1
3: لم تنهزم مع النادي الافريقي
5: نعطيه شوية أرقام معناها خمسة فرص من هنا معدل ستة فرص
4: نشوتي وستانلي
3: يعطينا متاع الموسم هذي الأرقام
5: ايه متاع الموسم هذي نحكي ديما على السيزون هذي كريم خمسة فرص الجرجيس معدل ستة فرص النادي الأفريقي معدل الكونكريتيزاسيون 15% البنزار الجرجيس 17% الأفريقي اللي تير 13.5 الجرجيس 13.67 الأفريقي اكزيكو التير كادري 3.75 الجرجيس 3.47 الافريقي الدخول المناطق المنافسه تقريبا كيف 64 69 الدخول مناطق الجزاء 15.75 جرجي 16 الافريقي تقريبا كيف كيف نستناو معناها ماتش كما نقولوا فيه مش شرطين من الشتين فوتبول
4: والحقيقة
5: هذا المدرب منصف مشارك والله ثاني مرة مش نحكي عليه معناها بعد ماتش ديان بارز معناها نتاع الرتور مدرب ما عنده من شنو يخاف مدرب يحط فوتبول اللي هو مقتنع به افيك لا سامبليسيتي ماكسيموم دو سامبليسيتي
3: شفنا ديك زي مباراة تشبه برشا المباراة القادمة للترجي الجرجيسي
5: ما عنده
3: مباراته امام النادي الصفاقسي
4: ما يجب برشا بوتوري يجب برشا فرص
3: ديك زي متاع الترجي الجرجيسي خير من 2.6 سجل هدف واحد والنادي الصفاقسي 1.6
5: كريم كريم الشوط الثاني جاب اربع فرص
3: بكثير من النادي
4: كريم في خلق الفرص
3: في خلق الفرص
5: جاب اربع فرص منهم زوز شكون عمل لهم الفرص هذوما اللاتيرال دروا مختار زيد يظهر لي اسمه معنا اللاتيرال دروا الكسونتري بلوتو دروا جاب زوز فرص قدام ايمن دحمان
4: فما اون اوتر كونستاتاسيون
5: في الميتون تروا شونجمون في ال 45 فما
4: اون اوتر كونستاتاسيون على النادي الافريقي النادي الافريقي النادي الافريقي ما عادش يستحق الكم الهائل من الفرص اللي كان يعمل فيهم عمناول باش يسجل عمناول النادي الافريقي انتر بارونتيز اللي تي اوبليجي باش يعمل 5-6 فرص باش يسجل تو النادي الافريقي قاعد يسجل من اقل عدد نتاع فرص
3: هذه ما تنجمش تقعد ديما معاك يزمك
4: لا تنجم تكون مش ريوسيت تنجم تكون تنجم تكون خدمه زاده دون لا مزور اللي لو ستيل دو جو نتاع مير كانزاري الي اورينتي فير les excentrés وخاصة on va dire les ailiers وخاصة le finisseur وقت اللي معناها فوزي كان يلعب directement على على شوات alors que Maher il choisit de passer par les ailes ou il choisit de passer dans le cœur du jeu donc نحسوا اللي النادي الافريقي قاعد يربح صحيح قاعد يخلق فيه فرص مش برشا مي قاعد يمركي وماهوش قاعد يقبل في اهداف ابار الماتش بيان سور بتاع
5: النادي الافريقي معناها الفرق اللي بدلت 5-6 جوارات معناها في ال 11 الاولى راهم هذوكم لازم فاكتور نتاع الوقت معناها ديتيرمينو راهم ما فماش كلام ساعه ساعه معناها
4: لي زاكسيو معناها لي زاكسيو
5: كل صدوك راهو ساعه ساعه عباد يقول لك اشبيه الجمعيه واشبيه معناها نحكي لكم
4: في الوسط ما بدلتش برشا قدام ما بدلتش برشا
5: شوف انت عندك شوات كان عندك شوات اليمون
4: ديتيرمينو اللي تلعب عليه
5: كي تنحش نعم

0: الجماهير مطالبه ما في مشكلة امرأة وهذا كل سيونتيفيك معناها مطالبة بالصبر ما في مشكلة.
1: غدوة اكيد باش نحكيو اكثر على المباراة هذه في لافون ماتش مع محمد امين خانوش في استاد الديوان. اما نعمل برشا على صراحتكم بناء على الارقام اللي كنتوا تسمعوا فيها في لو برونوستيك.
2: برونوستيك
1: دقت ساعة الحقيقة أنا ثلاثة مباراة مواجلة، زوز من الجولة الثالثة ومباراة من الجولة الافتتاحية، زوز من الجولة الرابعة عفوا ومباراة من الجولة الافتتاحية. نادي حمام الأنف في ضيافة اتحاد بنقردان مؤجلة لحساب الجولة الأولى، مباراة في بنقردان لحد الأربعة متاع العشية.
3: اثنين بليش بنقردان،
0: واحد بليش بنقردان.
1: النادي الرياضي الصفاقسي مؤجلة لحساب الجولة الرابعة لحد الأربعة متاع العشية يستقبل النادي البنزرتي.
3: 2-1 سيسس.
0: 2-2
1: لحد الأربعة متاع العشية. مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة مع محمد العقربي بيرادس، النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي.
3: 2-1 كلوب أفريكان.
0: 1-1
1: ملك التعادلات انت، وانت ملك اللص
0: متفاهمين
3: تعرف في تونس 80% لصوص راهم شو متفاهمين.
1: يلا داتا اورو مغير انديكاتيف داتا اورو هكا فيت فيلي انه مازال دقيقه فقط على نهايه البرنامج.
0: يلا صدق
2: داتا اورو
1: اعطاك الانديكاتيف اصر يلح الحاحا باه يقول لك اسبوع جديد في اوروبا. ممتازه روما السنه دكتور.
3: ممتازه روما ممتازة
1: قلبة يا والانتر
3: خاصة معناها لي جاسبريني معروف معناها ان كونتران اتو تيران معناها على الميدان الكل واحد ضد واحد اللي هي تكتيك صعيبة وصعيبة برشا معناها تجسيمها كسوا سورتو ان فاز اوفنسيف لانه البلوك بتاعه عالي برشا ولانه عنده لاعبين في الكونتر بريسينج وحكينا مش نفس الموضوع على الاسبيرانس ترتم ما مي با روما
1: حاليا يلعبوا ضد بعضها من نهار السبت الخمسه نتاع العشيه
3: تلعب ضد الانتر زوز لولانين باربعه انتصارات 12 نقطه معناها
1: في الاولمبيكو
3: في الاولمبيكو ديبالا فهمتني باش يكون معاه مورا ويكون مع سيرتو مالين احسن هداف. روما جاب زاده باليردي من مارسيل اللي عطى اكيليبر في خط الخلفي مع يرموز ومع مانشيني وسط الميدان فيه كوني معناها فهمتي اللاعب الفرنسي ممتاز جدا دونك عندها بوكو داتو باش تقلق الانتر اللي تعرف غياب شالانوغلو بسبب الاصابه واللي باش كون نتصور مباراه ممتعه ونتصور فيها
1: مازال 10 ثواني
0: استنى في نهار 11 اكتوبر روما كومو روما
1: الوقت خمس دقائق ديربي مدريد أتلتيكو ريال نهار لحد 3:15 متاع العشية مباراة مهمة اللي أتلتيكو باش يقدمها في الكوكب متاع الصدار على الأقل والريال حتى لا يهرب برشلونة اللي بدوره عنده ديبلاسمون صعيب ودليل في سيفي
0: ما فماش حد ديبلاسمون صعيب على برشلونة في الليغا لا ديبلاسمون لا دربي متاع تصريحات يظهر لي ودربي متاع كلاشيت قبل وبعد دربي بين سيميوني ومورينيو دربي متاع صحافة برشا كلام عليه لأنه زوز مدربين يعني متاع تصريحات كبيرة الحقيقة في البطولات هذو
1: مازال
0: بكري برشا على النقاط معناه أهمية النقاط مازال بكري برشا
1: أنه عودة مورينيو للليغا هذا الموسم أعطت أكثر سخنة برشا لليغا
3: عاقل برشا من العادة عاقل كما قال لك
0: رجوع ربي
3: لا كبر دون لا مزور ورزونه ما عادش عنده كتصريحات برشا برشا البركانية
1: اما عاد الشارم للليغا
3: عاد الشارم للليغا لكن لكن لكن كون لو فيو با فنيا الكتالوني بعيد برشا بشوار بعيد برشا عليه ما عندوش ستابيليتي في الاكس وسط الميدان بطيء جدا والقدام سيركوران الترناتيف معناها مبابي مرة أخرى نقولوها وفينيسيوس ما همش قادرين باش يلعبوا الزوز كومبليمونتير لأنهم الزوز يتقاسموا نفس المركز.
1: جمعة جاي جاوبك على السؤال هذا لأنه أنت هتوقيت. شكرا وسيم شكرا دكتور يعطيكم الصحة شكرا إنكم تابعتونا على راديو ان اف ام لايف خاصة في الريبلاي ترجعوا في الليل وتتفرجوا أرقام محترمة جدا يعطيكم الصحة ميرسي بوكو على هذه الثقة. شكرا نادر شكرا لليندا حاتم الأولاد الكل في قسم الرياضة محمد أمين خنوش شكرا للمتعلق اليوم صبري ابو عزيزي رجع لنا. شكرا صبري ابو عزيزي. دونك التكنيسيان تاع اليوم شعيط لك ماي شعبين يا شعيط لك خلي الولا شعيط كبري. شكرا لولاد الكل.

0: ميرسي بوكو ديجيتال ويف ستوم سماح مفتاح في ناس الديوان قبل سماح يجيكم الاخبار غدوه كذلك وبعد غدوه استاد الديوان نقل مباشر للمباريات والتحاليل الفنيه بون ويكاند الناس كلها
1: داتا فوت كل خميس وجمعه من 3 لل 5 نتاع العشيه مع كريم مقني على ديوان اف ام سبورغرام
2: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: على 93.5 القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام كل ما يهم

0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. L'entreprise technologique américaine et les خلقت تطبيق سناب شات أطلقت أخيرا نظارات دو رياليتي أوغمونتي غران بوبليك سميتها سبيكس وثمنها شادو رواحكم 2300 يورو. دي لونيت كونيكتي وقع تقديمهم أول مرة في شهر جوان الفارط، وهنا نحكيو على دي لونيت دو رياليتي أوغمونتي كومبليت تحتوي على دو إكران انتيغري ديريكتومون في البلاور وان شون دو فيزيون دو 51 دوغري ودي بوس كوالكوم لوجي في لي برونش نتاعها. كل شيء يخدم بلاش تليفون ولا حتى ان بواتي اكسترن، والفرق الكبير مع نظارات رايبان ديسبلاي واللي يتباعوا 800 دولار أنها ما فيها كان ان سول ايكرون ولا بيلوتي بار ان سول براسلي. في نظارات سبيكس النافيغاسيون تم بزوز يدين على سيستم ديكسبلوتاسيون سناب او اس سيستم ميزون، وفي البروغرام باش نلقاو دو جي بي اس افيك ماب بوكس والترجمه الحينيه وستريمينغ اتش بي او ماكس والموسيقى مع سبوتيفاي، ونلقاو حتى دي جو اون رياليتي اوغمونتي. النظارات توزن 132 غرام ومتوفره في زوز احجام، ويمكن استعمالها لمده 4 ساعات كامله قبل ما توفى الباتري. لي لونيت نلقاو معاهم الذكاء الاصطناعي سبيكس انتليجنس، وهي انتليجنس ارتيفيسيال انتيسيباتريس اللي تتعلم وتحفظ عاداتنا ونغوتين وتجاوب كل ما يتم استدعائها بها على كوموند فوكال هي سبيكس. لي لونيت سبيكس دو سناب كما قلنا غاليه وتسوى 2300 يورو، وبدايه لي ليفريزون تبدا في الخريف القادم. البارحة في النمسا وتحديدا في فيينا تم إمضاء توقيع شراكة ما بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والدولة التونسية. الوثيقة انسكري اكسبيسيتمون تخطيط الطاقة والطاقة النووية ضمن مجالاتها السبعة ذات الأولوية، لكن دون الإعلان عن قرار صريح ببناء محطة للطاقة النووية في تونس. الكونتري بروجرام فريم وورك CPF 2026-2030 يمثل الإطار المرجعي للتعاون التقني بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم توقيعه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي السيد منذر بالعيد ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ليو. البرنامج يحدد المجالات التي يمكن للوكالة فيها توجيه مساعدتها التقنية ونقل التكنولوجيات النووية. من بين الأولويات السبعة المختارة نلقاو تخطيط الطاقة والطاقة النووية أي البلانيفيكاسيون إنرجيتيك أي إنرجي نوكليير. الصندوق يعدد المجالات التي يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنجم تعاون فيها بلادنا، وبالإضافة إلى الطاقة يغطي البرنامج السلامة والأمن النووي، الصحة والتغذية، الغذاء والزراعة والمياه والبيئة. توقيع CPF يمثل تطور في إطار التعاون بين تونس والوكالة الدولية للطاقة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وأصبحت الطاقة النووية الآن بشكل صريح أحد المجالات التي يمكن أن يركز عليها هذا التعاون، وعلى شلاف يوم ما قريب تولي عنا اون سنترال نوكليير نعملوا عليها وقت الشدة. شركة أبل أصدرت في آخر كينوت لها هواتفها جدد، ومنهم الآيفون ديو لو نوفو بليابل اللي جاي باش يزاحم هاتف سامسونج اللي هو زاد يتطوال جالاكسي زد فولد 8. والعديد من المتابعين قالوا أنه الآيفون ديو باش يتسبب في تراجع مبيعات شركة سامسونج، إلا أنه العكس هو اللي صار، وهذا حسب لي بروميير دوني دو فونت. إذا منذ أكثر من 7 سنوات تسيطر شركة سامسونج على سوق السمارت فون بليابل، وآخر جينيراسيون اللي تم إطلاقها خلال صيف السنة زادت قوات في التقدم هذا. لو نوفيل آيفون ديو ما نجحش في تعطيل وتخفيض مبيعات زد فولد 8 لأنها عرفت ارتفاع بنسبة 10% في كوريا الجنوبية أسبوع فقط بعد لانونس دو الايفون ديو. حسب التقارير لي كونسوماتور وخروا في تاريخ شرائهم لهاتف في تطوى إلى أن خرج الايفون ديو وشافوا كل مميزاته وسعره ومظهره، وبعد قرروا أنهم يتجهوا لسامسونج اي سون سيستيم أندرويد. ونفكركم ببعض خاصيات الايفون ديو، لأولها سومو 2100 يورو وشاشة سوبر ريتينا XDR OLED دو 7.6 بوس، البوس دابل لا A20 برو باش نلقاو 12 جيجا أوكتي دو رام، ستوكاج انترن يبدا من 256 جيجا أوكتي يوصل حتى ل 2 تيرا اوكتي، ان بلوك فوتو دو 48 ميجا بيكسل يصور مقاطع فيديو ان 4K ودولبي فيجن، والباتري تسمح باوتونومي دو 31 اور دو ليكتور فيديو، ويخدم كان بالايسيم والويفي 7 والبلوتوث 6. هذا الكل بطبيعه ما نجحش في جلب مستهلكين بالعدد اللازم للتفوق على سامسونج. هذا كل ما عندنا جماعه هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دينا دي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، ستي كونيكتد اند بروتيكتد. تشاو تشاو.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: خليك قريب. فيم وراجعين.
4: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاهو ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبري ديما معك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجزوا الخميس ديوان اف ام مع السلامه. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين على مستوى جسر سان جوبان في اتجاه مقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليلة يومي الأحد والاثنين 20 و21 من سبتمبر وإلى غاية الرابعة صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ المرور لها أن قرار غلق هذه الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز إشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبين الجهة ذاتها أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة وذلك عبر المرور من شارع المنصف بي ثم قنطرة باب علوى للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعملي الطريق المرور عبر جسر سان جوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاول بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطني رقم 1. جلسة عمل خصصت لمتابعة عدد من الملفات والبرامج المتعلقة بالعمل البلدي عقدت بولاية صفاقس بحضور ممثلي مختلف الهياكل والأطراف المعنية. وتم خلال الجلسة التي شفع عليها والي الجهة محمد الحجري استعراض مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بالصفقات واللزمات الخاصة بالنظافة والتصرف في النفايات البلدية إلى جانب متابعة البرامج المبرمجة في هذا المجال بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على المحيط. كما تناولت الجلسة متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المباني البلدية بمحطات فلتو ضوئية حيث تم الوقوف على مدى تقدم مراحل إنجاز البرنامج بمختلف البلديات المعنية في إطار دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية للمباني البلدية والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة. عضو المجلس المحلي بسليمان محمد لمين نويرة يطالب الجهات المعنية بتوفير قاعتين متنقلتين لتأمين الدروس للتلاميذ وتجاوز إشكالية الاكتظاظ بالأقسام بمعهد طريق الشاطئ بسليمان من ولاية نابل في ظل ارتفاع عدد التلاميذ والاكتظاظ الذي تشهده الأقسام. وأضاف نويرة في تصريحه لمراسلة ديوان فمن تأخر أشغال بناء 4 قاعات إضافية بالمعهد عرقلة عملية ترسيم عدد من التلاميذ داعيا الأطراف المعنية إلى إلزام المقاول المتعهد بالأشغال بالإسراع في استكمال أحداث القاعات بما يضمن توفير الظروف الملائمة للتلاميذ والإطار التربوي وضمان السير العادي للدروس.
2: بالنسبة لمعهد طريق الشاطئ بسليمان يشهد معناتها انطلاقة صعيبة في هذه السنة الدراسية ووضع استثنائي لا يمكن القبول به. تأخر معناتها إتمام أشغال القاعات المبرمجة قبل العودة المدرسية تسبب معناتها في اختناق شديد داخل الأقسام مما أضر بظروف عمل الإطار التربوي وأبنائنا وبناتنا التلاميذ، وعطل كذلك ترسيم وإدماج العديد من التلاميذ الذين ينتظرون معناتها حقهم الدستوري في التمدرس. سيفتي نائب محلي ممثل عماد سليمان الجنوبية نطلب توفير على الأقل قاعتين متنقلتين كحل وقتي وعاجل لتجاوز هذه الأزمة واستيعاب التلاميذ المنتظرين. كذلك يجب إلزام السيد المقاول المكلف معناتها لازم يسرع معناتها في تسليم القاعات 4 بعد الانتهاء من الأشغال ويحاولوا بشي عدم ترك أي تلميذ في قائمة الانتظار.
1: في العالم، الأمم المتحدة تحذر من تدهور حاد في الوضع الإنساني للمدنيين في اليمن مع تصاعد العمليات على طول الساحل الغربي وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن جراء تصاعد العمليات العسكرية ارتفع إلى أكثر من 22 مليون شخص.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الخمسة واثناشن دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دي ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة وخاصة طريق السلامة للجميع. تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة جدا نادية في الإخراج مان أمونة, في الإخراج الرقمي سماح مفتاح, من قدم الميكرو سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا كابتن
0: توفيق. سيد العميد
1: لباس ما
2: تقول لي انت قلت لي الاحمر ما نجيش والله حتى المستحمل.
1: لا لا غدو الاحمر اليوم, لا اليوم فماش احمر. نورز محمد سليم الهاني بالله سماح نستأذنك في حاجه. حرايه
2: تفضل تفضل
1: على حرايه تونس
2: استاذ فيه تحيه. انا نعطيه لوكي
1: بربي روى يا سماح الناس
2: كل سي البوفي دير اوتر شوز.
1: لا الناس حرايه تونس اللي يخدموا لازم نشجعوهم ونقولوا حب. تحية كبيرة المدام عايدة المكلفة بتسيير بلدية بوعرقوب على المجهود. مسكينة وحدها جاهد معنا إمكانيات تقريبا معدومة تعمل في خدمة والله العظيم. يعني الصباح كمش تحذاها الحق تقول فما نساء في تونس بألف راجل صدقوني. المرأة ذي تعرفش عملت حاجة ستسري يشوفوا آدك. ريتك الطلبات تاع قبل نتاع يعملوا لجنه باش تعطوك الماء والضوء نحاتها اوردر راسها قتلها. لا قتلها دار تبنات وفيها صغار وفيها كذا. انتهى الموضوع نصحح
2: بارك الله
1: فيك. يدخل الماء والضوء والله لحم يشوك صباح على خاطر مرأة بالحق تستاهل المسؤوليه. سيد وزير التجهيز بجاه ربي يعاونها في حمايه بوعرقوب من الفيضانات.
2: ايه مش تعاون وزارة التجهيز.
1: لا سمحني لا هي طالبة من وزارة التجهيز لأنه ثم منطقة لهوادي ثلاثة في حالة في خطر. ها نقول ها مش بتقعش فاس في الراس لما حالة ناس بنيت وكل شيء كملت. لكن المنطقة ذي لو كان لا قدر الله سير فيضانات اسمعني سماح رأي نتكلم هار بالمسبق والديوان تكلم المسبق راي بيصير كارثة. راو يزم يستعجلوا هما قالوا في فيفر إن شاء الله يجم يستعجلوا العملية متاع الحماية. ثم سنتيور بش يعملوها بش تزل المال الويت يزربوا بها قبل ما تقع الفاس وراس. هذه مسؤولة قلبها على الناس نتاعها واللي يخدموا فيها.
0: وصلت الرسالة. شكرا سيد العميد. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سماح. أهلا بيك. تحية ليك. تحية سيد العميد الكابتن
0: لوز
2: الجميلة لفتيست محمد الرقيق الحساس المرهف
3: جدا
1: جدا المرهف.
2: هاني أحساس كبير بدون أحساس. تحية نادي الإيمان
1: بدون تعليق.
3: أنا حاسس ومش حاسس. أنا عايش ومش عايش.
1: لطف عليك يا
2: بابا. السادة المستمعين الكاتب المشاهدين الناس كل طريق السلامة الناس كل وبون ويكاند وإن شاء الله
0: أبارمون
2: غدو كالبارح
0: استحفظوا على رويحكم. مش نحكيو على كل التفاصيل بعد في زوم ميتيو طلياني كابتن الكباتن.
4: أهلا وسهلا سماح. تحياتي
2: ولبيس. الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
2: عملت شويه ناتاسيون في الحومه ولا
4: ليه ما خرجتش
0: في المنزل؟
4: كنا نشوف الناس مسكين حتى اسبانيا داخله بعد كاريتي في برشلونه وفالنس حاسيلو. سيد العميد دكتورنا الغالي سي سليم هاني
3: مرحبا بك منور.
0: لا صوتي
4: هو بلا خاطر
5: شكو ماكو
4: كومكو
0: مرحبا بك محمد
4: نادية وإيمان وإن شاء الله معناها كما قلت
0: ساعتين هاتفين
4: هاتفين ردوا بالكم
0: استحفظوا على روحكم
4: بربي كي باش تعملوا بلاغ عملوه من الصباح
0: باش نحكيو فيه توت سويت باش نحكي فيه البلاغات هذيا وتفاعل المؤسسات مع البلاغات هذيا البلاغات دورجونس اللي تجينا على غرادة مفاجأة وكأنه نتفاجئوا بالمطر قاعدين. نوروزة جميلة غزالتنا رفيقة الدرب. أهلا وسهلا
5: أهلا بك سماح. تحياتي لك في الحضور سيد العميد دوك كابتن هاني الارتيستو. سلم على ندو أمونة. سلم على اسمه فينا الكل
1: هاني
5: والارتيستو.
2: معروض فاصل.
5: سلم على الناس الكل اللي تسمع فينا وتشاهد فينا وعلى رسم الكتيبة كالعادة.
0: يا مرحبا نوروزة. هاني براهمي كما قلت عايدة. هاي هاني
3: مرحبا ايضا
0: ايضا شحالك هنا
3: ما فينا كل محبيك سماح كل عاده نهار جمعه اللي قايمه المنتخب
1: عنده برشا خدمه اليوم برشا حديث
3: قايمه المنتخب بكاو تم بعد نحكيوا عليه بالكدا. مرحبا بيك الكابتن الدكتور سيد عميد نورز محمد ايمان ونادي والناس تسمع فينا الكل. وتحيه للسيد المعد على الكونديكتور بالالوان اليوم
0: أي الشرة شكرا
5: هو تحيتنا المريم بوستة اللي عاونتني الحقيقة بشوال هكيك بالكولور
2: ويقعد الجواجر ويقعد كل يوم هكذا
5: مدام مريم مدام عطينا بزيكاس المريم ضعب كل يوم بشوالي
2: خاطر اول مريره
5: اول مره
2: في ثلاث سنين
0: مسالش انا قدمه انا مقدمه تحياتي ليكم وين ما كنتوا. مسائك سعيد محمد سعيد.
6: عمر هوانا بيجري بيجري شوف رحمي.

0: برافو. شفت كي تسمع الكلام.
1: لا
0: مرحبا بك محمد.
1: اهلا وسهلا سماح، تحياتي سيد العميد.
2: قول لهم كلثوم عظمة على عظمة.
0: اما
2: مش يا ست انت، يا يا مسيو محمد.
1: يا مسيو
0: يا واد
1: يا واد مش ماتا في اليوتيوب
2: يا تقيل.
1: كالعادة يا تقيل. تحياتي دوك هاني الكابتن وروزة سماح سيد العميد بن سور ايمان ونادية والكتيبة ناس اللي تبع فينا الكل، وان شاء الله ساعتين يتعداو محلاهم على الاخر ومحلاكم الناس كل.
0: مرحبا بيك محمد سعيد شويخر معنا توبريتش لايك ديزلايك توباكتو هني في ناس سبور. شوف محلانا كما كل نهار جمعة مع العميد توفيق ديدي، لكن قبل بوزيتيف فايبس.
3: مش كل تجديد يتقاس بالدينة وإلى الحيوت جديدة، ساعات تجديد مدرسة كاملة ينجم يكون رسالة حب للصغار وللمكان اللي بشي كبروا ويتعلموا فيه. اليوم مدرسة المنصورة تستقبل أطفالها بحلة جديدة، فضاء تبدل تهيأ وتزين بش يكون يليق بتلامذة وأجمل لبداية عام دراسي جديد. وراء الحلة الجديدة هذه مبادرة جمعة أيادي وأطراف مختلفة، في مقدمتهم جمعية المحبة اللي تبنيت المشروع إلى جانب كل من ساهم بالدعم أو بالعمل وإلا بالإمكانيات باش تشوفوا مدرسة المدرسة اليوم في أبهى صورة. لأن المدرسة مش كان أقسام وسبورات، المدرسة ذاكرة طفولة وأحلام صغار، وكل يد ساهمت في تحسينها هي في الحقيقة ساهم في صناعة يوم أجمل لأطفالها.
0: تحية السيدة المخرجة نادية، خاطر نحكيو على حومة نادية، حومتها كاريما في القلعة الكبرى. نحكيو على مدرسة المنصورة، سعداء باستقبال رئيس جمعية المحبة إسماعيل الغدمسي. أستاذنا مساء النور، مرحبا. أهلا
4: وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين.
0: مرحبا بك أستاذ إسماعيل الغدمسي. حلة جديدة، عام جديد، أحلام ممكن أكبر وأكبر تستنى في صغيرات مدرسة المنصورة. كنت تحكي لنا الفكرة هذه الجمعية، أنه جمعية تخدم على مدرسة. احنا ساعات ناس يقولون راو إداريا صعيب شوية، راو تنجم أنت تحب تعاون والأمور الإدارية ما تمشيش بالكده. كنت تحكي لنا على التجربة هذه، تجربتكم أستاذ إسماعيل الغدمسي، فماشي ما التجربة هذه تكون فاتحة خير لمدارس أخرى القدم.
4: أولا التجربة هذه في الحقيقة ما نهمنيش الأولى، هي التجربة الثانية.
0: اي
4: التجربة الثانية، احنا سبق انه معناها تبنينا مكتب برجوا، احنا نسميه نقولوا مكتب برجوا، والمكتب هذا معناها
0: اي
4: معناها اعرف مكتب معناها تقول في مدينة القلعة الكبيرة. وتحول في الحقيقة معناها الى زادة معناها الى مدرسة ابتدائية نموذجية على جميع المستويات، سواء في بنيتها التحتية ولا في الاساس ولا في، ورفعنا في الحقيقة احنا معناها اولا مش غريب على الرئيس المؤسس سيد حافظ الزواري، مش غريب فهمتوا على المجمع بتاع الزواري باعتبار انه هذا المجمع معناها في الحقيقة عنده فولي سوسيال ناس شوية وناشط واخذ الجانب هذا معناها. وهو في الحقيقة احنا كجمعية احنا المشرفين على التهيئة هذية وعلى البرامج هذية والأفكار معناها في الحقيقة، الخطر عندنا زادة الأغلبية في الحقيقة متاع الهيئة زادة معناها ولاد التربية، معناها ولاد التربية ولاد التعليم.
0: وانتي سي اسماعيل انتي زادة استاذ تعليم ثانوي هكا ولا؟
4: استاذ تعليم ثانوي، يعني كيف استاذ تعليم ثانوي.
0: فلا.
4: وعنا في الفكرة وكل رؤية انه انطلاقا من تجربتنا بالحقيقة انه الفضاء المدرسي لابد ان يتحول من الان الاوان يتحول الى فضاء منها يروق فيه العلم والتعلم.
0: حلو، يروق فيه العلم.
4: نعم يروق فيه العلم والتعلم، يجب يكون فضاء جميل، يجب يكون فضاء منها متنوع معناها الاختصاصات مع المدرسه قسم برك وكهو مع ساحه كلاسيكيه معناها ان الاوان كما ان تكون مدرستنا جميله ووقتها مدرستنا ومؤسساتنا التربويه الكل جميله على خاطر معناها ممكن هذا سبب من الاسباب اللي يخلي معناها احنا قبل اشكال كان اجمل بلاصه واجمل مكان في اي مدينه من المدن هو المؤسسه التربويه. احنا الامسيه فين نعديو الفراغاتنا الكل في مدرستنا ولا في المعهد نتاعنا، ومعهدنا تلقى اجمل بلاصه.
0: صحيح.
4: والبلاصه اللي فيها الخضره والبلاصه اللي فيها الورده والبلاصه اللي فيها كل شيء. ولهذا احنا معناها بالحق معناها احيانا هكي الفكره هذيك وفي ان واحد احنا كنا معناها خادمين الاداره نعرف الامور القانونيه ما نقعدوش نترددوا وما نقعدوش ديراكت نكونوا معناها الملف الفني نتاعنا ونجيبوا معناها عنا مهندسين معناها اللي يخدمون الخدمه هذه ونقدموا ملف للاداره الاداره الجهويه ويتعدى للوزاره وناخذوا ترخيص مزاد باش هذا كيف كيف معناها كنا ننطلقوا معناها انطلاقه معناها في الحقيقه معناها قانونيه ومنظمه ما نقعدوش نعملوا تدخلات عشوائيه معناها في الحقيقه هذا الجانب الاداري بورصه جمعيات معناها ياسر جمعيات معناها ما تعرفش انه راه المدير ما يلزمش يعطيك يقول لك برا امشي طيح ولا برا سعيد ولا برا شيء لا لازم تصير المدير هو مسؤول على تسيير المؤسسه والحياه اليوميه للمدرسه وللمؤسسه اما المشاريع هذه مشاريع يلزم في الحق مبنيه على معناها التصرف اداري وقانوني منظم معناها يلزم كل واحد يعرف معناها انك مش تدخل المؤسسه وقوم فيها اعمال يلزم يكون هذاك مبني على تراخيص مسبقه
0: وهو كذلك
4: واحنا ولات عندنا التجربه هذه
0: وعندنا
4: كما قلنا
0: فما مشاريع قادمه سي اسماعيل الغدمسي خلي يفرحوا
4: احنا تو مزلنا في الترونس نقولوا احنا ولا في المرحله الثالثه والاخيره مدرسه المنصوره
0: ايوه
4: وان شاء الله معناها نسلموها في وهي مكتمله معناها نقولوا احنا مش نقولوا اما هي في ابهى هله توسع الحاله ونزالوا معناها بعض الاقسام مش نكملوهم معناها يكملوا بعض الاقسام وتولي المدرسه معناها فيها الفضاءات معناها على مستوى العدد على مستوى الكم والكيف واكثر من هيك على مستوى الجماليه والجانب الصحي وتكون مدرسه
0: تقولي نسلموها ونكملوا الصغيرات قاعدين يقراوا توا في المدرسه
4: ولا لا يقراوا مالا سلمناها احنا سلمنا دي ترونس وجميلين ياسر
0: معناها تصور ياسر مزيانين ياسر مزيانين وانت تتكلم توا سي اسماعيل تصور قاعده تعدى معك في اليوتيوب دونك الناس كل قاعده تشوف في الصور لا يعطيكم انتم صح سي اسماعيل
4: واحنا زاد نحبوا مدرستنا امنه الامن الشامل الامن حتى الذوقي خلي صغير عنده كما قال حتى يتربى على ذوق معناها ويتربى في جنبه كما قلنا الورده وفي جنبه معناها الخضره في جنبه كل شيء هذا هو توا
0: شكرا جزيلا لك
4: واحنا عباره على مدام عباره على موديل معناها هذاك نقدموا للناس كون نقول لهم هاو كان تحبوا نحسنوا المؤسسه التربويه
0: هاو شنو نجموا
4: نعملوا لازم تطلع فيها
0: فوالا احنا كان للاسف كان جينا ما قلناش راهي مدرسه ابتدائيه عموميه اللي باش يتفرج يقول بريفي والا اكل مدارس لا هذه مدرسه ابتدائيه عموميه اسمها مدرسه المنصوره في القلعه الكبرى الصغيرات الكل في القلعه الكبرى ينجموا يقراوا في مدرسه بالرقي هذيا وبالشبوبيه هذه تفضل سي اسماعيل الكلمه الاخرى لك
4: نحب الكلمه الاخرى هذه نحب نجدد شكري معناها لكل اعضاء الهيئه
0: تحيه لهم
4: وعلى رأسها معناها مؤسس الجمعية هذه الخيط لخطر الجمعية هذه مش معناها بدأت 2020 برد خطر من قبل 2020 الناس هذون مغرومين بالعمل الاجتماعي والعمل التربوي وإن شاء الله منها دي مناسبة تأخذون على مستوى العمل الاجتماعي عنا نعمل في خدمة كبيرة
0: في كل وقت الاجتماعي. في كل وقت في كل وقت
4: عنا خدمة كبيرة
0: في كل وقت
4: نحب كيف كيف معناها رئيس المؤسسة السيد حامد زاري المجمع نتاع قاعدين في كل مره كي نعملوا المشاريع حظهم ما يدخلوش علينا خاطر هذه المشاريع راهي قيمتها كبيره نحكيو على 1500 معناها نقولوا نحكيو على 1500 راهو معناها في و1600 في مكتب غرجون واليوم نحكيو على قرابات 780 الف ولا 800 الف دينار معناها
0: مليار ونص معناها
4: اي معناها نحكيو على ارقام اللي ما ينزل في الحقيقه كان معناها كما قال المؤسسات نشجعوا هذا يكون نداء للمؤسسات يكون نداء للجمعيات الكل باش بالحق تحط مشاريع على شو نقول معناها
0: مشاريع تخمم في المستقبل
4: تستثمروا
0: في المستقبل القادم
4: ويجي تبديل حياه المدرسه هذه كانت تتبدل
0: وهو كذلك تحيه لك سي اسماعيل شكرا جزيلا
4: معناها في الاخير المدارس هذوم الاثنين راهم قايلين للسقوط وكانوا مش يسكروا وابنائهم 800 تلميذ في مدرسه غرجوا و600 تلميذ في مدرسه المنصوره كانوا مش يتوزعوا على مؤسسات اخرى والتدخل هذا الى جانب حافظنا على المؤسسه هذيك الى جانب هذاك رديناها مؤسسه جميله
0: تحية لكم ياسر شكرا جزيلا استاذنا اسماعيل
4: بارك الله فيكم
0: تحية لكم انتم شكرا لجمعية المحبة حبيناها رسالة اليوم نقولوا راو ولاد كل جهة نجموا يقفوا للجهة متاعهم. شوف المدرسة قديش مزينها اليوم، شوف الصغير اللي داخل أول نهار قديش بش يدخل وهو فرحان وهو سعيد وهو مستقبل حياة جديدة برشا انشراح. سيد العميد،
5: والله لاني مصدق الصور اللي نشوفها، والله كان وراهم لي ما سمعتش السبيتش هذا يقول في كوريا الجنوبية في اليابان، هذا دليل على أننا نجمه. لا لا بالحق أنا المغروم باليابان مدارسة مش بعيدة برشا، نقول لك راهو في الخاص في المستوى هذا. أنا نقول لنسمع سيد هذا نتمنى على تونس، نتمنى أنه يعديوا الاسبري هذا للجيل اللي بعد، على خاطر أنا خايف أني الحكاية محصورة في عمر معين وجيل معين. أنا وليت خايف من الحكاية هذه. نتمنى باش الجمعية نتاعهم الرائعة اللي قاعدة تخدم في خدمة أنا شفناها الكل تعدي المشعل للي بعد، لأنه النسيج المجتمعي التونسي بحاجة أكيدة للشيء هذايا، خاصة لبث هذه القدوة لدى شباب اليوم اللي الحقيقة نقولها أنا جوني باون دالودير قاعد يبعد تماما، بعده فيه تماما على الشيء اللي كنت تسمع فيه توا ورا فيه. خطر هذايا سيد يتكلم ظهر المنبع نتاع قلبه ظهر وطنية وطنية ومواطنة. أسمع راو رياني جراتوي هالموديل هذا، والله العظيم هذا حقه دي مليون دو فيو في عوضك المناظر المحشرة راو فيها. هاو حقه القدوة تتعدى عشرات الملايين ويبارتاجيوها الناس الكل. ها هي هذه
0: ومحلاها الجملة، وإن شاء الله مدارسنا الكل دكتور تكون مدارس يروق فيها العلم كما قال الأستاذ إسماعيل الغدامسي.
2: إكزاكتومون ساعة يعطيهم الصحة وبارك الله فيه الأستاذ والمجموعة اللي معاه اللي عملت على الشيء هذا. يروق فيها العلم، الدراسة، تحسين المزاج، معناتها تعمل كيف بون هو معناتها كي ناخذوا نحن الدول المتقدمة كيفاش يعملوا المدارس، يركزوا على الرسومات، على الألوان، على الإضاءة الطبيعية التهوئة، يركزوا على المساحات الخضراء اللي ينقصوا في في في المكاتب تاعنا والليسي تاعنا. ما فماش فيردور، فما عندنا مشاكل الشبابك المكسرة، مشاكل اللي تواليت المسخين اللي سانيتار. هذا الكل أنا وين نحب نخلط هذايا سي خارق العادة. ما يسكو خمس سنين القدام بش يقعد يلزمنا نلقاو ان سيستيم كيفاش اون امبليك لي زيليف تلامذة ولا الصغيرات كيفاش يحافظوا
0: على الجمال هذا،
2: يستحفظوا على المدرسه نتاعهم. ساهل لو نتعمل مسابقات، انظف قسم، اجمل قسم، ورشات نتاع عنايه بالبيئه، اذاعه بيئيه في وسط المكتب، اكتيفيتي كولتوريل، هذا كل يساهم في تعزيز ودور التلميذ في المحافظه على المدرسه نتاعه. ويعطيه ديما نرجعوا اللي هي اهم كلمه اللي كي تحب تخلق مواطن صالح، لا نوسيون دو لابارتونونس، معناتها يحس اللي هو الانتماء للمدرسه هذيا كونت لي امبليكي في دي زاكتيفيتي كيما هذوما. برافو، خطوه الاولى خارقه للعاده، وان شاء الله تتبع من بعد بحاجه اخرى.
0: اذا اون توكا كي تشوف الاقسام ذاك ترجع تقرا في القسم هذاك. طليني
6: شوف باش ما نطولش عليكم الحق، شو معناها كي تدخل انت القسم كيما هكا الالوان هذيا معناها
0: تشرهك
6: للقرار، تعطي روح للقسم، تعطي روح للناس الكل، مش كالاقسام نشوفوا فيها معناها مكسر الدنيا كل. حتى التلميذ يجي مسكر مكركر، نظن التلميذ يقعد يستنى وقت باش يدخل المكتب ويعطيه الصحة وبارك الله فيه. كي عطيت روح انت للقسم هذا حتى يمكن زاد التلامذة مش يعملوا انيفور معناها اكسترا اوردينير، زاد هما باش يقراوا مليح وكذا. هذا هو اللي حبيت نقوله. واحنا البارح جبدنا شنو؟ ما على الجوبلي والطرحه كذا، ما قلنا فهمتني أزمة الذوق السليم. ها الذوق عطا معناها عطا روح، عطا شخصية، عطا كمان ديري جون ايدنتيتي للقسم. بارك الله فيهم الجمعية هذوما ويعطيهم الصحة، على راس سي اسماعيل الغدامسي. هي جمعية
0: جمعية المحبة
6: جمعية، بارك الله فيكم الكل، وإن شاء الله كما قال هو قدوة للناس الكل، وعليش ليه حتى المواطنين وحتى الأولياء يشاركوا في إعادة تأهيل المدارس. شكرا.
0: والجمعيات روحنا خاطر هما شي يقولوا الاعلام يحكيوش على الجمعيات. الجمعيه كي تخدم خدمه كيما هك نحكيو عليهم نحطوهم فوق روس. احنا ما نحبوش الحديث على لي كولوك ولي كونفرنس ولي كذا والقعدات والاحتفالات هذيك اللي عطينا شنو اللي عملتو شنو خدمتو. واجب علينا احنا كاعلام باش نحكيو، والتوانسه الكل يقولوا لكم يعطيكم الصحه. هكاك محمد يا استاذ
1: المدرسة هي الدار الثانية، البيت الثاني متاعنا. دونك أنا باش نحكي على دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، صارت عام 2020. تشير أنه في تونس ثم أكثر من 4500 مدرسة، واقترحت الدراسة على معناتها وقتها أنه يتم الاعتماد على المجتمع المدني والخواص لتمويل إعادة تأهيل معناتها المدارس هذه.
0: 4500 مدرسة في حاجة للتأهيل،
1: للتأهيل. وحاطين كما نقولوا بيوت أو هدف يعني معناتها معين أنهم يخلطوا يعني 20% من مكا 4500 مدرسة. دونك اللي هو يتيح العدد 900 مدرسة. ومن وقتها بدأت عدة مبادرات كما مبادرة مدرستي اللي هي التابعة لتريد يونيون تونيزي، اعتمدت على التبرعات وشبكة من الجمعيات المحلية والجهوية. وفي التقرير النهائي متاحة ثم 33 جمعية انضمت لها المبادرة، والجمعيات شاركت في إعادة التأهيل 53 مدرسة. المدارس ذوما كانوا يضموا 7000 تلميذ، وعدد المتبرعين وقت التوانسة والأجانب وصل أكثر من 40,000 متبرع. ثم زاد كذلك المؤسسات الصغرى لدعم المشاريع، وكل ثم مؤسسة معينة معروفة اللي هي عملت شراكة مع وزارة التربية، اللي هي في المرحلة الأولى تبنت 22 مؤسسة عودت أهلتها بين 2021 و2022، والتدخل شمل 22 ولاية، وتم استثمار حوالي 2 مليون دينار في المرحلة هذه. الأشغال وقتها كانت فيها السور، قاعة الرياضة، المكتبات، الصحات، الصيانة العامة. وفي 2023 زادوا 30 مؤسسة أخرى، معناتها نحكيه على أعداد جملي متاع 53 مؤسسة تم تأهيلها من 2021 2023.
7: اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات النبي.
0: أنا مش مسيبينه معناها محمد استمع. مرسي محمد. والأهم عدد، مش أهم عدد أما محلية العدد اللي قلته 40,000 تونسي وقت اللقاء، واللي كي باش يساعدوا باش يصلحوا مدارس كانوا موجودين باش يكونوا في المشروع هذا.
1: نزيدك حاجة أخرى، زادة ثم استراتيجية وطنية منشورة اللي هي تقول لي ثم البرنامج متاع المدارس المستدامة، اللي هو البرنامج هذايا هو فيه مبادرة لتحسين البيئة المدرسية من العام 2023. 590 مؤسسة تعليمية تم إنشاء فيها نوادي للبيئة وتجهيزات تعلمية، تم إدخال الطاقات المتجددة في 10 مؤسسات، وتم إنشاء زاد حدائق بيئية في وسط المدارس هذوما. والحافلة لونفيرو موبيل اللي زارت أكثر من 500 المدرسة لنشر التوعية البيئية.
0: واضح محمد عندك هني شارك في ذي
8: كل ما يعملوا جائزة في تونس كما للحاجات الممتازة، لأنه في العالم فهم البريفيرساي اللي هي للأجمل الدولية للعمارة والتصميم اسمها. دايور باش نعطيك عدد من المدارس والجامعات اللي تحصلوا قبل في أوقات في سنوات مختلفة على الجائزة هذه. مثلا كان نحكيه مثلا أول من أبرز المدارس اللي تحصل في أكثر من مرة معناها على الجائزة هذه، مثلا نحكي على مدرسة سان ماغنا في المملكة المتحدة في بريطانيا، حصلت على الجائزة هذه في أكثر من مرة. علاش؟ عطاها الحجة بتاع الكفاءة، لأنه واحدة من أكثر المدارس الابتدائية كفاءة في استهلاك الطاقة في بريطانيا، معتمدة على الهياكل الخشبية والتهوية الطبيعية، فيها أيضا الأثر التربوي، يمنح الخشب الدافئ والمساحات المفتوحة والأطفال شعور بالأمان المنزلي. كيف كيف فما مدرسة أخرى عجبتني أنا سمع في أفغانستان اللي اسمها مدرسة ماريا غرازيا اللي أخذت الجائزة. علاش؟ لأن فيها تصنعت وتبنيت بمواد محلية اللي هو الطوب الفخاري في باكستان، ولمواجهة البيئة القاسية وغيره. وشيء ذي زاد يعطي بعد نفسي أنه توفر بيئة آمنة وملونة للأطفال في مناطق النزاع، خاصة نعرف باكستان معنا شنو فيها، وتعتمد حدائق داخلية مستوحاة من التراث لتعزيز التعافي والتعلم. فهم برشا معناها حاجات، مثلا سمي لك مدرسة باجول الابتدائية في باريس في فرنسا، كيف كيف في إيران فما مدرسة نور المبين الابتدائية، ثم كلهم فما في النرويج وغيره، معناه في مختلف بقاع العالم تحصلوا على الجائزة هذه لأسباب مختلفة اللي حكى عليهم الدكتور، اللي هما الألوان البلايس الخضراء وغيره والتهوى. فحاجة ممتازة جدا معناها بالنسبة للصحة.
0: وشوف كيف يبدأ فما جائزة في المجال هذا، قديش تولي دو لا بون غير دو لا بون كونكورانس. علاش ليه في بلدنا زادة ما تكونش جوائز
1: موجود
0: النوع هذا من المبادرات؟
1: موجود الجوائز موجود الجوائز
2: المدرسة ولا عندك
0: المدرسة سي فيغ دو فول ولاي
1: شوف المدرسة المدرسة
2: واحد من كلمتين ما
1: شوف خويا المدرسة الدولية بتونس فازت بالجائزة الأولى عالميا في مسابقة بروجي إكس موند عام 2025 اللي هو في علاقة باللي سيونس التلامذة اللي يقراوا سيونس في يعني معناتها المدارس نتاعهم وكل شاركوا فيها معناتها المسابقه هذه تلامذه التوانسه ومدرسه تونسيه بيورمون تونسيه وخذت الجائزه الاولى عالميا.
9: والله العظيم زدت انبهرت بيك على انبهار تاع قبيليكا شي خمسه ولا سته انبهارات.
1: فريمون فريمون قلت كلمه يرحم والدين والدي.
0: لا وين نصور هني
2: ربي نجاوبوا هني
0: هني
2: الحكايه
0: مهم جدا حتى راوا جوائز حتى وسط بلادنا منا فينا ليش ما نخلقوش مسابقات
1: موجود موجود بالحق موجود خاطر وزارة التربية مثلا تنظم كل عام الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي والتنشيط الثقافي اللي هي ثم إدارة التنشيط الثقافي في 26 سنين يعاد
0: أنا موجود
1: إدارة التنشيط الثقافي
2: يلزم نعملوا له تحليل دوبي دوباج
0: ما شاء الله عليك
1: شوف
2: خمسة وخميس
1: كل مندوبية جهوية للتربية في تونس اللي العدد نتاعهم 26 مندوبية كل مندوبية عندها إدارة معينة اللي هي إدارة التنشيط الثقافي والأنشطة الاجتماعية معناتها باش نلقاو الكلوب نتاع البانتور الموسيقى المسرح ليزاغ بلاستيك الغوبوتيك السيونس كل شيء دونك موجود الجوائز هذوما الكل
3: والأهم من هذا الكل انه الصغيرات يستحضروا ما نجمش لازم يكون اهم من هذا الكل اللي الصغيرات يستحضروا بالرسمي على كتويول الجديده وعلى الحيوط وما ما يفسدوها
0: وكل كما قال الدكتور خير لك
3: كما قال الدكتور
2: يا بنتي انا في الديون تاع هاني ومحمد نغني سلمتك بضل
0: احنا نقول ان شاء الله بنجاح الكلام ذاتنا الكل محلاها البوزيتيف فايبس اليوم كيف بدايه مدرسه انا من اجمل مريت كمدرسه عمومية مدرسة المنصورة شكرا مرة أخرى جمعية المحبة وإن شاء الله الجمعيات الكل تنسج على هذي على خاطر راهم فماش ما أحلى من مدرسة مزيانة ومن نجاح يكون معاه مستقبل به لصغيراتنا الكل

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

باش البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: ناس زيتوني وصلنا ل 45 دقيقة وجستمون عندنا ليكم اليوم أربع دعوات أربع تذاكر للربح دعوة خاصة لحضور حفل النجم نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض في مسرح قرطاجة الدولي سهرية ما تتفلتش نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبوب بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس كلمونا على 31 328 328 عندنا ليكم اليوم أربعة تذاكر للربح وإن شاء الله ديما زاهين وفرحانين احنا باش نمشيو توا في ناس الديوان مباشرة لي توب ريتش أهلا وسهلا
1: ليلى كاملة من التدخلات بعد الأمطار الغزيرة اللي صبت البارح الخميس على تونس وعديد الجهات في العاصمة مصالح البلدية متاع تونس وصلت خدمتها على الميدان لمعاينة الأضرار والتعامل مع النقاط اللي جمعت فيها المياه وزادت دخلت لمساعدة مواطنين دخلت لهم المياه لديارهم خاصة عن طريق شفطها وتصريفها. أما المشكلة اللي عانته الفرق البلدية في أكثر من نقطة فهو انسداد عدد من البلوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار والسبب تراكم الفضلات خاصة الأتربة ومخلفات مواد البناء اللي تم رميها داخل المجاري. البلدية دخلت باش تفتح وتنظف البلوعات والمجاري وتقول زادة اللي عملية جهر وتنظيف البلوعات متاع تصريف مياه الأمطار كانت انطلقت من شهر جويلية استعدادا لفترة الأمطار. أما في الجهات الوضع ما كانش مختلف برشا. في ولاية سوسة مثلا تم تسجيل تجمعات للمياه في نقاط من القلعة الكبرى خاصة في الأحياء القريبة للوادي الكبير، كما ارتفع منسوب المياه في شارع الجمهورية على مستوى محطة قمعون بأكودة وسجلت زادة إشكاليات في تصريف مياه الأمطار بمنطقة شوكة العراسة بحمام سوسة. والحماية المدنية تعطي صورة أوضح على حجم التدخلات خلال 24 ساعة الفارطة. الوحدة التابعة للحماية المدنية قامت ب 516 تدخل منها 143 تدخل للنجدة والإسعاف في الطريق 265 تدخل للإسعاف خارج حوادث المرور إضافة إلى 65 عملية إطفاء حرائق. نحكي زادة على أكثر من 500 تدخل في 24 ساعة فقط بين مواطنين

0: الناس ولا تلوح في الزبل نتاعها في الحصاله في الودير. شني عباد اخرى تجي القنوات تاع تصريف مياه الامطار، نكلم راه فما دو ريزو في تونس، عباد مش فاهمه، فما ريزو تاع لوناس وحده وفما ريزو اللي هو مجعول باش يشفط ماء الامطار. اش عملوا المواطنين؟ ولاو يربطوا، يخرج بالدار وحده في الليل ويربط القنوات نتاعو، اسهل له وحده باك القنوات نتاع تصريف مياه. اش يصير؟ وعندنا نسوين مصلي يعني بعليهم يصبوا في الزيت نتاع القليان، يصبوا فيه في المسكوكه طول يولي حديد. اوكي يولي حديد برا عاد، ايش باش ينحيه؟ راهو تصرفاتنا هي اللي تعمل في هذا الكل، ما نجموش نلوموا على الدوله، احنا المواطنين هما نعملوا في الشيء هذايا، خاطر موجودين راهو في ابار الحياه الجديده اللي ربما اقول لك الحياه العشوائيه، القديم موجود ونعرفوا حتى البلان تاعهم، تبقى شيء مرعب. تذكروا السنين التالي وقت قالوا للجيش اجى نظف الوديان ونظف الشيء اللي شفته بعينيا، السريه هذه السريه والله لا صدقتها. واد قريانة كان عند مسؤوليتي انا، خرجت فريجدارات راهو مسكر، هو راهو معمول بالبيتون، فريجدارات وجريري وجيزان واشجار وحصاله. اسمع وقتها عرفت اللي احنا هم اللي قاعدين نعملوا فالجرم هذا في حق بلادنا. ما نجوش تو نبكيو ونشكيو هانا غرقنا، لا ما غرقناش، احنا غرقنا روحنا سيدي، احنا اللي غرقنا روحنا، لان القنوات موجوده واكثرها معناها تهز سبخة سيجومي وشي يهز السباخ والوديان، ولكن اعمالنا وتصرفاتنا احنا كمواطنين احنا ما نتوسش ايش عاملين. ها نقول لك الحقيقه، التوانسه كل عاملين هك، هذاك غلط، هذيك غلطه، الدوله غلطه، حتى حد ما فكر يقول احنا غلطين.
1: فلا طليين
2: والله ما عندي مزيد على كلام سيد العميد، خاصه ربط لوناس بليزو بلوفيال. ما فما قانون الربط هذا، قانون خطيب قديش 12 مليون. اي وينكم عندكم قوانين؟ تبقوا قوانينكم، ولكن شكون ينجم يربط القنوات تاع لوناس بمياه الامطار؟ ما ينجمش وحده المواطن، يلزم شكون سبيسياليست. ما نتكلموا بصراحه، اي نتكلموا خويا، ما
0: تقول قول
2: نتكلموا يا كابتن، يعيطوا الجماعه في الليل اللي يعرفوا كيفاش يربطوا ويربطوا ياخذوا الفلوس.
0: مال شنو؟
2: مال شنو؟ وكلامك صحيح يا ودي، هي كراسي، هي بنك، هي فريجيدير، هي ميس تذكر الحصاله،
1: كروشيتك الحديد هذوك،
0: الحصاله شفتوا الحصاله؟ الحصاله فيش دويره،
2: الحصاله كان قانون اللي يلقاو قدامه الحصالة وفيها البني بلدية تهزو وتحطو في الفوريير نتاعها تستعملو بعدك شرشور وقت الدنيا كل قبل ما فماش، ما تقعدش حصالة كيما هي حصالة، هي حديد، هي كراسي، هي بناك، هي فريجيدارات، هي ما دي ما عندكش فكرة. وكما قلت انت زاد اخويا، حتى المواطن عنده اون بار، عنده نسبة كبيرة في المسؤولية تاع هذايا داكوردو، القنوات صغار وما عادش والبلدية ما تنظفش، يزيد يحطوا لها تصير هالكارثة.
0: فرش
1: واضح الفيديوهات الحقيقه خايبين برشا،
0: انا قلت صادمه،
1: فيديوهات صادمه بعد ربع ساعه مطر. دكتور
3: اي هو شوف، مو الشتاء صبت في كميات كبيره طوفانيه في وقت وجيز، اسكو البنيه التحتيه نتاعنا توا اللي تعملت عندها سنين ربي وادابتي للتقلبات المناخيه هذه والامطار هذه والكميات هذه، قنوات صرف المياه كسوا الامطار والمياه الصحيه سيباري ولا مهم سيباري، هذه كيستيون كبيره ياسر في تونس فهمت، وما لقيناش جواب واضح، عباد يقول لك سيباري، عباد يقول لك لا. بون الحق راهو معناتها انا يظهر لي رانا مازلنا باش نعيشوا لي سيناري هذوما، معناتها سي كيفاش يقولوها دي سيناري ابوكاليبتيك
1: يكبروا ما ينقصوش،
3: اي ما معناتها فيهم معناتها بالحق سي فريون، معناتها البارح في ربع ساعه زيد ما علموش العباد على بكري باش الناس كل فرد وقت خرجت، صغار قعدوا في الشارع، معناتها شوف الحق يلزمنا نحضوا روايحنا اكثر من هكا، ويلزمنا نبداو نخدموا على حاجات يلي يعطيو ريزولتا يحسنوا، ما فماش باتون ماجيك معناتها باش تلقى توا عام جاي باش تولي كي تصب الشتاء ولا بكميات كبيره، ماناش باش نغرقوا، مي اوموا نحسنوا شوي، نبداو بقنوات صرف مياه الامطار اللي هو مهم ياسر، معناتها يلزم نحسنوا فيه اوموا في المدن الكبرى.
1: ونلقاو الاجابات للتساؤلات هذه الكل.
4: هاي تبخنس انا قلت ابي تبدلك الضرب ولا حرش الماء وصل للركبه
1: الماء وصل

0: ركبة. أحكي شوي على البلاغات دكتور البالغ. بارح مثلا نبدأ ببلاغ ولاية تونس. تعليق الدروس بداية من الثالثة بعد الزوال. البلاغ هبط مطلفة
1: حتيك
0: ما قبل 5 دقائق. الأولياء الكل اللي يخدم اللي ما يخدمش اللي موجود اللي قريب اللي بعيد خرجوا بشي راحوا بصغيراته. مؤسسات التربوية سويت للبلاغ هذي شو عملت؟ نحكي مثلا مؤسسة التربوية متاع بنتيان خرجوا الصغار الكل من الكوليج وسكروا عليهم باب الكوليج قال لهم تقعدوا البر الصغار فما عاصفة بركب. تحت المطر الكلهم البرة مفجوعين برشا منهم خاطر ما منوع الهاتف الجوال يكون موجود يفكوا خاطر مثلا في الكوليج هذي الهاتف الجوال للصغيرات دونك ما عندهمش كيفاش يتصلوا باللي بارون تاعهم قاعدين يحاولوا يهربوا من المطر من بلاصة لبلاصة. البلاغ راهو بتاع ولاية تونس تعليق الدروس يعني كل ولي يخلط للمدرسة وإلا للكوليج عنده الحق باش يروح بصغير مش البلاغ هذايا يا سادة يا مشرفين على المؤسسات التربوية مش معناها نطردوا صغارنا من المدارس وتخرجهم انت للعاصفة وتسكر الباب متاع الكوليج وتروح انت وتخليهم بلا اي وسيلة باش يحميوا بها رواحهم. احنا نحكيوا على 500 تدخل من الحماية المدنية باش تحمي الاشخاص. انتو ما خرجتوا صغار مش اشخاص طردتوهم من المدارس من المعاهد والمدارس الاعدادية. مانيش فاهمة أنا هل الإدارات متاع المؤسسات التربوية هذه فاهمة اللي الصغار هذوما راو الأمن والأمان متاعهم مسؤوليتهم الأولى سلامة. هل ما همش فاهمين ش معناها بلاغ من الولاية والسيد الولي راو تعليق الدروس يعني اللي يجيب شي روح بصغير وعنده الحق شي روح به ما يتسميش أبسان مش تعليق الدروس يعني طرد
2: يخموا باش يروحوا
0: التلامذة
2: هم يحبوا يروحوا
0: قبل الحمد
3: لله الحمد لله ما فماش خصائد بشرية
0: الحمد لله
3: الحمد لله
0: لا وصحة الصغيرات هذوك على حساب شكون وقت اللي يهبط عليهم المطر هذيك الكل وخوفهم وليزاكسيدون وقاعدين مطيشين في كل بلاصة شنو المؤسسة التربوية اللي طرد الصغار من
2: وحدة برك يظن المدير شدهم سكر مدرسة الداخل خليها من الداخل اللي انتعدت الزوبعة ويعطيه الصحة ثم مدير المديرين في تونس هنا سكر مدرسة وخلي الوليدات الداخل
0: يعطيها ألف صحة
2: ألف صحة وكلم عليه صباح في الإذاعة
0: مديرين أخرين طردوا التلام تم طردهم
2: هذا كمسؤول
4: هذا مسؤول لا لا لا تحكي عليهم سميح أنا والله يا زيدي معنيها متعجب كيفاش أنت مربي وعندك وليدات ومسؤوليات وليدات تحكي وتخليهم كيكا
0: يا كابتن أنا كوالية تو
4: عندك
0: كوالية يعني وقت لي بنتي تكلمني تقول لي راهو خرجونا ما نعرفش وين نقعد وين نقعد واحنا ما نجموش نخلطوا لها كان بعد ساعه وساعة ونص على خاطر امبوتياج الاولياء شنو ذنبهم شنو يحسوا
2: شيء لا يصدق
0: مش مأمنين صغارهم عندكم
2: والله لا يصدق شيء هذا
3: والله تحية للاولياء الكل بالحق ذا وبمجد انا ديمو نحكي على الاكسبيرينس عشتها والله تحية لزوجتي قعدت 4 سوايع البارح باش روحت بنتي 4 سوايع خرجت مطريفه ونص خلطت الدار 7:30
0: فوالا دونك هي كملنا ساعتنا الاولى باش نمشيو لاخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
5: ديوان فام L'essentiel de l'info. Flash News.
7: Moujazo Sadissa, Diwan FM Aslama. مصالح والإدارة الجهوية للتجارة بياريانا تؤكد عودة وضعية التزويد بالمياه المعدنية إلى نسقها العادي بأغلب مسالك التوزيع خاصة بعد أن تم ضخ حوالي 4 مليون قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 من أوت المنقضي بالمساحات التجارية وتجار الجملة. وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بياريانا سامي البجوية اليوم أنه تم الإشراف على توزيع هذه الكميات بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطة الجهوية والمحلية مشيرا إلى تعمد بعض موزعي المياه المعدنية وتجار التفصيل للمواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه الجافة القيام بتجاوزات من خلال عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها بصفة غير قانونية. مدرسة علوم التمريض بجندوبة تشهد تركيز أول جهاز خارجي آلي لصدمات القلب يوضع بمؤسسة عمومية ليكون متاحا للتدخل السريع في حالات توقف القلب الرئوي، وسيتم وضع هذا التجهيز الطبي على ذمة المواطنين لاستعماله في الحالات الطارئة، وذلك ريثما تصل فرق الإسعاف المختصة إلى موقع الحادث. ويعد توفير هذا الجهاز مكسبا لجهة جندوبة بالنظر إلى تمركز مقر مدرسة التمريض بالقرب من فضاءات ومؤسسات تشهد توفدا بكثافة عالية للمواطنين. ولاية زغوان سيما معتمدية الفحص تسخر بمقومات طبيعية وغابية هامة تؤهلها للنهوض بالسياحة الجبلية والإيكولوجية وتحويلها إلى وجهة سياحية قادرة على استقطاب الزوار من داخل تونس وخارجها، وفق ما أكد ونائب بالمجلس المحلي بالفحص والمجلس الجهوي بزغوان معز بن مخلوف لمراسل ديوان فم. ووضح بن مخلوف أن التنوع البيئي والثروات الغابية التي تسخر بها الجهة تمثل رصيدا مهما يستوجب التثمين ضمن رؤية تنموية شاملة، بما من شأنه تعزيز موقع زغوان على الخريطة السياحية وتشجيع الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالطبيعة والرياضات الجبلية. من المتوقع أن ينقل الجيش الأمريكي طائرات مسيرة من طراز MQ-9 التي كانت تعمل في أفريقيا إلى كل من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكرته 6 مصادر مطلعة على هذه الخطط لشبكة CNN الإخبارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة وسط ترويج إدارة الرئيس ترامب لشركات عسكرية تهدف إلى تنفيذ عمليات مرتقبة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. السعودية تعلن اليوم أن تحالف البحر الدفاعي المتعدد الجنسيات عقد اجتماعا في مدينة جدة بمشاركة ممثلين من 41 دولة، ناقش خلاله سبل تعزيز الجاهزية العملياتية. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع هو الرابع للتحالف البحري المتعدد الجنسيات، وشارك فيه 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يمثلون 41 دولة. ختاما تواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر متموجا ما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال وبالوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: فلاش سبور. فلاش سبور. مساء الخير، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني، معين الشعباني مدرب المنتخب اليوم على قائمة فيها 29 لاعب من أجل زوز مواجهات في إطار تصفية كأس أفريقيا. القائمة كما قلنا فيها 29 لاعب، بثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ، 9 مدافعين محمد النصر ومعتزن فيتيان فاليري، علي معلول للعب، يمين الشيرني على غرام دمعروس ومنتصر الطلبي، في وسط الميدان 7 لاعب فرجاني سيسي، عيسى العيدوني، حمزة رفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، ونيس بن سليمان، وكذلك اسماعيل الغربي. وفي خط الهجوم ايضا سبعة ملاعبية، صادق قديدة، حازم المستوري، الياس العاشوري، صيف الله الطيف، ريان لومي، سيباستيان تونكتي، والياس العاشوري. نذكر المنتخب الوطني سيواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا، ويوم 28 سبتمبر منتخبنا الوطني لهنا في تونس يواجه منتخب بوتسوانا. الرابطة المحترفة دولة نهاية الأسبوع يوم الأحد يتلعب زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الرابعة، بداية من الساعة الرابعة السياسية ستضيف السيابين الإفريقي في مواجهة فريق الترجي الجرجيسي، وكذلك يوم الأحد مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى بداية من الساعة الرابعة اتحاد بنغردان يستضيف نادي حمام الأنف. إلى آخر أخبار الميركاتو، فالنجم الساحلي اتفاق رسمي مع المهاجم السنغالي بوبكار مبوب، منتظر أنه سيمضي لمدة زوز مواسم في قادم الساعات في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه الصربي رادنيسكي. مبوب الموسم الفارط لعب 20 مقابلة في الدوري الصربي الممتاز وسجل فيهم زوز أهداف. النادي حنو الأنف تعاقد بصفة رسمية اليوم مع المهاجم ياسين الشماخي ولاعب الوسط الهجومي لفريق اتحاد بوسالم. تمام العبيدي الشماخي أمضى لمدة زوز مواسم وتمام العبيدي أمضى لمدة ثلاثة مواسم. بالنسبة للأخبار الرائجة بخصوص انتقال موسى سنغور إلى فريق أمل حمام سوسة لحد الآن أخبار غير مؤكدة. نختم بأبرز المقابلات في البطولات الأوروبية بداية من 8:15 في الدوري الفرنسي قمة بين موناكو ونادي لانس، بداية من 8 في الدوري الإسباني إسبانيول يواجه إلشي، وفي نفس الوقت بداية من 8 برانتفورد يستضيف تشيلسي.
8: كل ما يهم السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيستير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم.

0: الستة وستاشر دقيقة عشان نكون في نفس الديوان متواصلين من واحد على سبعة. شكرا على المتابعة. نمشي وقبل كل شيء نورد قبل توباكتو لزوم ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الجمعة 18 سبتمبر 2026 يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل محليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج، تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. هذه حسب نشرية لما للمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ولا يفسر لنا
1: زوم ميتيو.
0: يفسر لنا سيد العميد قبل ما نحكي وكذلك على الليلة باش يكون فما غرق طريقة مؤدي لسان جوبان، يعني يكون شوية الخبر دكتور ولا
3: كابتن تروح من تاني ولا من قدام.
0: جستمان باش ناخذوا على التفاصيل معنا ورد السيد العميد.
4: والله غدوة الردوبين هاوش تحذير مفروض راي المعهد الوطني يعطى تعليم اعطاء المعلومات كامله ورا حمايه. غدوة بديتها من النهار امطار كبيره برشا تبدا من زرد تهبط نتكلم على اللون الاحمر كابتن تحبوش انت. اذا صدقنا النماذج الامريكيه والاوروبيه مطر كبيره من بنزرت تهبط العاصمه تهبط ثم تهبط حتى سيدي بوزيد باش تنقل رويدا رويدا. معناها ردوا بينا كما قالت الحمايه من بعد من قرب الوديان ما قربوهمش ما نجسفوش نقللوا من التنقلات وقت الامطار الطوفانيه هذيك نبعدوا عليها.
0: من وقتاش سيدا؟
4: من نص النهار ورد
0: من غدوه نص
4: النهار تبدا في بنزرت اقصى الشمال.
5: التحينات نجم تكون حتى قبل ولا سيد العميد؟
4: اسمع انا راني هي المشكله في قراءه النماذج حسب القراءه اللي راه في قدامي ولا حتى الرصد الجوي كانت عاطين من الخرائط تاعهم فيها امطار كبيره. ردوا بينا اذا كان شفنا اللون الاحمر ذا راحت بالناس شنية العمليه يا اخوي نقلوا التنقلات قدر الامكان نبعدوا على ما نجسفوش نقلوا السرعه في الطرقات يا خاطر والله يا كابتن والله شيء حش جاه ربي هكذا متعرضتك المطر هذيك وعباد يا اخوي تشوف كان في العجاجه ما فهمتش شي مخاخهم كيفاش مصنوعه ما فهمتش ردوا بالنا وكا هو سماح
0: واضح نورس.
2: نحكي على وزارة التجهيز والإسكان اللي أعلنت إغلاق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين على مستوى جسر سان جوبان في اتجاه مجرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الاثنين لحد والاثنين 20 و 21 سبتمبر وإلى غاية الرابعة صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري لها اللي قرار غلق الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت جهة ذاتها أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين استعمال مسالك بديلة وذلك عبر المرور من شارع المنصف بي ثم قطارة باب علي وللوصول إلى الطريق الوطنية رقم واحد. وأضافت أنه يمكن أيضا لمستعملي طريق المرور عبر جسر سان جوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة لتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطنية رقم واحد. ودعت الوزارة كافة مستعملي الطريق المذكورة إلى الانتباه وملازمة الحذر مع الالتزام التام باحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. دونك نذكروا نهار لحد والاثنين من العشرة متاع الليل حتى الأربعة متاع الصباح.
0: ولا خاطر ديما نقولوا عليش البلاغات ما تكونش قبل بوقتها وكا بلاغ واضح من وزارة التجهيز. نمشي ولي توب أكتو.
1: توب أكتو
0: في توب أكتو نبدأ بالمكنين نورز. ضبط مشتبه بهما في محاولة سرقة باستعمال العنف. حكينا التفاصيل والفيديو قبل ما ناخذ التليفون.
2: وين تمكنت الوحدات الأمنية بالمكنين من الكشف على هوية شخصين يشتبه في تورطهم في محاولة سرقة دراجة نارية باستعمال العنف حسب ما أصدر ولا صرح به العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين. وتبين اللي المشتبه بهما من ذوي السوابق العدلية في قضايا تتعلق بالسرقة وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث من أجل ما نسب إليهما في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتقديمها إلى العدالة. نذكروا اللي مقطع الفيديو هذا تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووثق جانب من الحادثة جاء فيها بعد عملية إيقاف المشتبه بهما كما ذكرنا واقتيادهم لاستكمال الإجراءات القانونية في المكنين.
0: حكينا برشا على محاولات السرقة هذه باستعمال العنف ولا بركاجات. وتحية لكل الوحدات الأمنية بالمكنين اللي تمكنت من الكشف على هوية حبيت الشخصين هذوما. ناخذوا كل التفاصيل. مشكور جدا نساء العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين اللي موجود معنا في المباشر. سيد العميد مساء النور، مرحبا.
6: مساء النور، تحياتي ليك ولضيوفك ولكل المستمعين مشاهدي
0: ديوان فام. مرحبا بك سيد العميد. كان تعطينا التفاصيل سيد العميد، خاصة التوانسة احنا ديما نسألوا الفيديو هذا احنا ما نجموش نعديوها طبعا في ديوان فام، لكن برشا توانسة يقولك الحمد لله انفا نتفرجوا في فيديوهات، لكن كذلك نحسوا ونتوجعوا نخافوا ساعات، لكن وقت اللي نشوفوا النتائج والعمل الأمني نحسوا شوية بالاطمئنان سيد العميد.
6: هذا هو هو وقع تداول المقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اي بون يبين معناها عمليه سرقه الدراجه الناريه والاعتداء على المواطن اصيل المكنين من طرف زوز منحرفين بطبيعه معناها تكيفت قانونا بالتنسيق مع النيابه العموميه بمحاوله السرقه باستعمال العنف بواسطه سلاح ابيض. الواقع هذه صارت كما هو معلوم معناها نهار 9 سبتمبر فجرا 9 سبتمبر 2026 بون. هو قبل بث الفيديو هذا معناها تعهد احدى المراكز الامنيه في منطقه الامن الوطني بالمكنين بالقضيه، وكان بطبيعه رد الفعل حيني وسريع من طرف وحداتنا الامنيه، وتحركنا تنقلنا على عين المكان، قمنا بالمعاينات اللازمه وعملنا عمليات الاستقصاء، تمكننا في ظرف وجيز بطبيعة من إيقاف المتورط اللي قام بعملية الاعتداء على صاحب الدراجة كما هو ظاهر كان في الفيديو. هو طرف الأول اللي قام بالاعتداء مباشرة على صاحب الدراجة وقت اللي حاول باش يدخل. وصلنا الأبحاث وحصرنا الشبهة في الطرف الثاني للمرافق للمعتدي، وعليه معناه تم مداهمة مقر سكناه فجرا وألقينا عليه القبض بالتنسيق مع النيابة العمومية. حاليا الإجراءات القانونية في طور الختم لأحدهم على العدالة باش تقول كلمتها فيهم معناه. العمل الأمني على مستوى منطقة الأمن الوطني بالمكنين أو على مستوى إقليم الأمن الوطني في المنستير، وكذلك على مستوى وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني وعمل دؤوب معناها وسيرتو في مجال مكافحة الجريمة بكل أنواعها وفرض علوية القانون هي مجهودات يومية ومتواصلة. والوحدات الأمنية بكامل إمكانياتها البشرية والمادية راهي معناها اللي نأكدوا، وللناس زادة باش نحاولوا نبثوا لهم ميساج باش نطمنوهم زادة لوحداتنا منتشرة على الميدان بهدف التوقي من أي مظهر من مظاهر الإخلال أو المساس بالأمن العام وبسلامة وأمن المواطنين معناها. وكذلك زادة الغاية الأساسية زادة باش نكونوا احنا قراب أكثر من المواطن ونبثوا رسالة إيجابية فيها الكثير من الطمأنينة من جهة أخرى.
0: تفضل سيد عميد، كان عندك معلومات أخرى كان عندك أي
6: فضل اللي نلاحظوه ممكن باش نزيدوا نوقفه خطر في بعض الأحيان نلاحظوا اللي فما بعض التعليق تمشي في اتجاه التواجد الأمني اللي هو ناقص نوعا ما، ولا الناس تطلب معناها الأمن بصفة ملحوظة. اللي نلاحظوه راهو في الإطار هذا وهذا باين للعيان راهو لوحداتنا راهي بكل مجهوداتها وكامل إمكانياتها البشرية والمادية موجودة على كامل تراب الجمهورية، واللي حفاظنا دائم على ضمان الأهبة العملياتية لكل منتسبي المؤسسة الأمنية هو عمل دؤوب ما يتوقفش، وبيه نظم سرعة رد الفعل بالنجاعة المطلوبة باش نتوقعوا من أي عمل إجرامي نجم يمس من أمن وسلامة المواطن. لهنا زاد كيف الإدارة العامة للأمن الوطني توفر كل الإمكانيات العلمية والتقنية والفنية في إطار مقاربة ثابتة وهي مجابهة الظواهر الإجرامية كما تعرفوا في ظل تطور الأساليب الإجرامية وتفرعها. دونك لهنا لضمان سرعة ونجاعة رد الفعل لحل كل القضايا في وقت وجيز وفي الأبدان.
0: أنا مش أسألك سؤال سيد العميد وتحية كبيرة لكم، ويظلي أحسن من ناخذ من عنده الإجابة سيادتك بما أنكم أنتم اللي موجودين على الميدان، أنتم اللي توفروا الأمن هذايا للمواطن. احنا ديما تسألنا حتى برشا مرات لهنا في البلاتو، فما توانسة يقول لك أنا كيصير قدامي عملية من نوع هذا، كيصير قدامي براكاج، كيف نشوف فما عملية إجرامية، المواطن شو يلزمه يعمل سيد العميد؟
6: المواطن هو مطالب في حل اولي معناه كاجراء اولي معناه يطلب 197 احنا تو الاستعدادات جاهزه وحاضره على مستوى الوحدات دونك نتلقاو في العديد وعديد المكالمات وندخلوا رانا في الوقت. دونك اذا كان جات المكالمه في الابان رانا دخلنا بالوقت، معناها ما فماش حتى شك في هذايا. تعرف انت راهو اللي احنا في وقت قريب كانت الاداره العامه الوطني يتاكد على تفعيل شرطه الجوار في اطار تطور الاداره وفي اطار الانفتاح نتاع الاداره العامه الامن الوطني. ولات الاداره معناها تاكد على شرطه المواطنه اللي هي لا بوليس دو سيتويانتي اللي من بداها المبادئها الاساسيه اللي العلاقه بين رجل الامن والمواطن تكون قائمه على الثقه، قائمه على التعاون والاحترام بطبيعه مع تركيز معناها دائما على جانب الوقايه وخدمه المجتمع والاستجابه السريعه. يعني ديما احنا ناكدوا الاداره العامه للامن الوطني تاكد على سرعه الاستجابه وسرعه رد الفعل. المواطن اللي لاحظ حاجه واللي يشوف حاجه واللي يشوف اخلال بالامن العام يهز الهاتف نتاعه ويطلب ال 197 اللي هي وحدات الشرطه وال 193 اللي هي وحدات الحرس الوطني اللي يكونوا متاكدين اللي هما راهم منتشرين على كامل ربوع الجمهوريه باش يكونوا اقرب اكثر من المواطنين وحاضرين للتدخل.
0: اي سيد عمي جوستومون راه فما حتى تليفون يتعدى هكا ولا تقول كان نكلم ممكن ما يسمعونيش، راهو بالعكس هذا واحد. لكن المواطن اليوم سيد العميد في بلاص ما يطلب 197 يصور الواقعه كما مثلا قضية الحال، نحكيه على تصوير فيديو لهنا بالنسبة لكم، خاطر احنا قلنا حاجة في البلاتو صلح لي سيد العميد كان احنا غلطين، قلنا مهم جدا رو انك تصور، اما صور وهز للمركز باش انت تحمي روحك حتى قانونيا من التشهير وكذا وكذا على موقع التواصل الاجتماعي. صور وهز اشكي معناها بالسيد، حتى اتصل ب 197 وصور هز الوثيقة هذيك للمراكز. انت شنو رايك فيها؟
6: هو في واقعة الحال هو مش تصوير معناها من هاتف جوال. لهنا خذينا تسجيل نتاع كاميرا نتاع مراقبة، دونك من بعد كي تحصلنا عليه التسجيل هذاك وبها هي نظفنا معناها التسجيل وقربنا الصورة وتعرفنا على المشتبه فيهم ودونك وكملنا الاجراءات المعهوده في الموضوع. بالطبيعه لهنا راهو فما جانب كبير برشا يتاكد عليه الاداره العامه للامن الوطني، يراهو جانب الجانب الوقائي اللي تعطيه الاداره لهنا اهميه بالغه، وبالطبيعه تظهر ابعاده من خلال تكثيف الحملات، التنويع نتاع الحملات في الزمان والمكان. نعملوا معناها عمل دؤوب على كشف الشبكات الاجراميه، نرصدوا المنحرفين، نعرفوا بهم مبكرا على خاطر راهو معرفتنا بمرجع نظر وإلمامنا بمرجع نظر يعكس
0: مهم جدا
6: المساج اللي حبينا نوصله اللي هو مساج فيه الكثير من الأمان والطمأنينة للعباد. كذلك تشدد زاد الإدارة العامة للأمن الوطني على تكثيف التواجد الأمني في كل المحاور بطريقة تساعد على تكريس الدور الوقائي واستباق الحدث. احنا راهو وجودنا قراب من المواطنين، تكثيف الحملات، تكثيف الدوريات والنسيج الأمني موجود في كامل ربوع الجمهورية لهنا باش نستبقوا به الحدث وباش نظنوا زادة كيف سرعة التدخل ونجاته.
0: بلا ولهنا زادة احنا يهمنا نسألوا على المؤسسات التربوية سيد العميد، هل باش نلقاو تواجد أكثر لحماية الطوق المؤسسة الأمنية؟ خاطر كل مرة الحقيقة الأرقام تفجعنا أكثر وأكثر، كيف نحكي على تفشي المخدرات، السرقات هذه، البركاجات. ممكن بالنسبة للناس هذوما اللي ربي بعدهم علينا موجودين، راو أكثر مؤسسة فيها عبيد فولنيرابل معناها صغيرات وينجموا يستعملوا معهم العنف هذية كسواء مخدرات ولا هو الوسط أو خلينا نقول المحيط المدرسي. أي طريقة
6: بتبيع كلامك صحيح، ولهنا راو الإدارة العامة من الوطني راو أخذات على عاتقها معناها منظومة كاملة في خصوص تأمين المؤسسات التربوية، وكما هو معلوم وكما شفتوا انتوما معناها في كامل الصفحات وحتى على الميديا معناها اللي راهو الاجراءات الامنيه مع بدايه السنه الدراسيه كانت اجراءات كبيره. امننا المدارس، المعاهد، المدارس الاعداديه، الكليات، العوده المدرسيه كانت تعديت في ظروف معناها طيبه وفي ظروف امنيه سليمه. احنا موجودين بطبيعه لهنا في كامل الاوقات وقرب القدام معناها من المؤسسات هذه، رابطين الصلة بمديري المؤسسات هذه باش يعلمونا في الأبان بأي خلال ولا أي تجاوز نسيجنا، دورياتنا، الأفراد على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني تعليمات مشات واضحة لهم للتواجد بالمحيط المؤسسات هذه، تكثيف الحملات وتكثيف الدوريات لتنقية المحيط من الشوائب وتنقيته من الفضوليين والناس اللي تخمم باش تضر بولادنا، وإن شاء الله العام هذا معناه يتعدى
0: سلامات
6: أمنيا، يتعدى سلامات.
0: شكرا جزيلا مرة أخرى لك.
6: أيوة. نحب نقول اللي الوحدات الأمنية تابعة لإدارة العامة للوطني بمختلف الاختصاصات راهي عندها من الولاء والانتماء لها الوطن العزيز اللي خلينا نقفوا ونضحيوا باش يكون أرض أمن وأمان وطمأنينة.
0: شكرا جزيلا سيد العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الأمن بالمكنين، وشكرا لكل الوحدات الأمنية بالمكنين. التواصل ديما مهم، راهو كي نسمعوا الكلام هذايا ما ينجم كان يخلينا نقولوا هيت نبني والقدام. عميد
4: ساعتي مساحة السرعة اللي
0: اي سرعه يعني التدخل
4: يظهر لي واجب، خاطر لازم ننظفوا طرقاتنا وننظفوا بلادنا من هالمجرمه هذوما اللي مره هاو قتلوا تاكسيست على جال طرف فلوس، ومره طرف شنو، ومره هذا الرجل مره فجر باش يفكوا له موتور وزيد باش يقتلوه. معناها اعطيهم الصحه على المجهود، لكن ثم حاجه سرعت انتباهي، ثم قانون غلط في تونس يجي يبدلوه تو، ثم قانون سيء وغلط. اش قال هو تو سيد العميد؟ قال كيفاش عرفنا، كيفاش مش تاكدنا من المجرم؟ كاميرا مراقبة.
0: أي.
4: اللي احنا في تونس توا القانون يمنع باش تصور البر، قانون غلط 100% في وقت اللي الحادثات الأمنية حاجتهم بالكاميرات المراقبة هذوما، ويلزم القانون هذايا الرديء اللي ما عنده حتى معنى. كيفاش انا ما نصورش صور داري؟ كيفاش القانون التونسي سيدي يمنع؟ مع الأسف الشديد نقولها، والقانون هذا يلزم مجلس توا النواب نتاعنا في أقصى سرعة يبدلوا باش يخلي الوحدات الأمنية تخدم خدمتها، لانه هذايا هم تلزوا تو باش كاميرا مراقبه هي اللي عرفوا به سيد وكذا. اذا ثم اشياء يلزمها تتغير لان لا معنى لها. ترى شكون جانا في تحقق الانسان وحق ترى شنو ممنوع يا اخوي؟ انا صور في داري، ما مشيش نصور في الناس. اذا تصير حاجه قدام داري يا ولد، اذا صارت حاجه قدام داري انا نمدها للامنيين نسهل لهم خدمتهم. شو معناها ما تصورش لبرا؟ لا تصور كان داخل معناها. فهمت العمليه كابتن؟ هاي سيدي هاي ما لا سيدي نقول لك توا اكثر قضايا قاعدين يشدوا فيها بالكاميرات هذوما وبارك الله فيهم. ويزم توا حتى الامنيين يزم يكتبوا توا، خاطر هما المستغلين الاولى للحكايه هذه، يكلموا خويا السياسيين يقولوا بدل علي هذا، شنو هو القانون اللي ما عنده حتى معنى هذا؟
0: باهو كذا كلا باش نكملوا في الموضوع هذا قبل ما نمشوا الكويز الاغاني. دكتور
7: لا انا الحق المفيد كله تقال من سيد العميد وسيد العميد
0: زوز عمدات
7: ما شاء الله عليهم.
0: لو
7: تحيي لي العميد
0: وليد العجيمي
7: جوستومون. انا حبيت باش ندخل على سيد العميد العجيمي باش نقول له بارك الله فيك، ديسكور مطمئن كالم الحق معناتها راسورون فوالا. المواطنين حاجتهم بعباد يتكلموا هكايا وشيء ومن ماتي لا يستغرب. برافو اي بون كونتينياسيون.
0: با جوستومون احنا ديما نقولوا كيبدا مسؤول راهو في ناس تيوان نجم نقولوا كان يعطيك الف صحه، خاطر لو ديسكور جوستومون كان افقي على بكل المواضيع ويقول لك احنا راهو لنا من الولاء والمحبه للارض هذيا اللي نطمحوا ونحبوا نخدموا كل يوم باش يكون الامن الأمان في بلادنا موجود. طلياني
3: والله من نجم نقوله كان معناه نشكروه على المجهود فيسا فيسا ردة الفعل وقاوب الكاميرا وكذا. وانا مع السيد العميد تو ساعة ساعة مرة أخرى انا حكيتك الاكسيدان صار هنا الكاميرا تاع بانك كيف كيف تاع بانك الكاميرا عاملة مو تصور البرة ولا والعطار ما يصور البرة ولا ويمشي وياخذوا تصور معليش ديار لي علاش ديار لي
4: والله غالب ترى شكون طلعنا بالطلعة بعد 2011 هاك جماعة اللي يغنون يقلدوا في الغرب ولقت الغرب معناها راهو الدنيا مثلا مش بقعة فيش كاميرا
5: سمح
4: 700 اللي عملوا مشكلة في بريطانيا شدوهم 700 بالكاميرات المراقبة 700 عملوا قربين شدوهم الكل
0: با جوستومون فضلتين
5: الكاميرا نتاع المراقب
0: يعيد
5: اي انا والله مع السيد العميد والكابتن خاطر مهم على
7: الاخر معنا من نشوف هما
3: بس نخليك وحدك خويا راني معك ما خليكش
7: وحدك عيب عليك مسؤولية
5: خاطر الحقيقه ميساج تو نرجع لك
0: جاي
5: الكاميرا الحقيقه مهمين برشا مش عارف علاش من 2011 كما قال السيد العميد معناه تم المنع بار كونتر سماح معناه في العالم معناها متاح ومسموح صحيح فهم بلدان تمنع كيفنا احنا نفس القانون لك فهم بلدان زادة مسموح عموما تنقسم لثلاثة تقريبا تروى نيفو ثلاثة درجات تقريبا فهم بلدان تسمح تسمح بشكل تام تسمح تصور الصور متاع المنزل في الشارع قدامك كيما تحب انت وما عنده حتى قيود. فما بلدان اللي التصوير يخضع لقوانين لقواعد الخصوصيه يعني عندك مساحه معينه امتار معينه، وفما بلدان اللي التصوير يمنع تماما تصوير الطريق العام عندك حق تصور كان قدام باب دارك مثلا. نحكيو على ابرز ساعة بلاد في الولايات المتحده الامريكيه ممنوعه متاح التصوير عفوا في الاماكن الكل دون اي مشكله قدام دارك بجنبها وراها قدامها ما تحب انت. معناه مثلا في بقيه البلدان كندا مثلا بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا مثلا ذوما فيهم التصوير يتم بشكل جزئي, عندك امتار معينه امام منزلك تنجم تصور فيهم بطبيعه وسط منزلك وغيره, بينما البلدان اللي ممنوع فيها تصوير الشارع مثلا نحكيو على المانيا قانون كبير برشا, وايضا نحكيو على فرنسا خاصه البلدان هذوما الزوز اللي يمنع التصوير الجهه. لكن الحاجه المشتركه بين البلدان هذوما الكل سماح انه مسموح انك تعمل دي كاميرا سيرفيونس في الدار نتاعك مهما كان, معناها البرة في البلايس الكل فايده عندك مساحه ما تفوتهاش.
0: دونك قد ما تكون هالمشاكل اللي باش تصير من التصوير, شوفوا الجزء
3: حلول
0: ليه والجزء الإيجابي, الجانب الإيجابي في المسألة هذه قديش النجم نقصوا من الجريمة والناس تولي تخاف أكثر ويقول لك تصوير بارتو راهو العبيد ساعات راهو باش يعمل أي حاجة. شفتوه فما مواطنين باش يطيش قبلي في الكياس يعس فما كاميراوات ولا لي حتى لروحه
5: بالضبط
0: كو دير دو باش يعمل جريمة يعس هو فما دي كاميرا في البلاصة اللي موجود فيها ولا لا. أستاذنا محمد
8: في بالك اللي
0: موجود ولا مش موجود
8: كان الديار زاد عندهم دي كاميرا دو سيرفيونس
7: هني تو عدل دو دو
8: شنو نتوسعوا شوية هو مش كان الديار عندهم لي كاميرا دو سيرفيونس الكراهب زاد يركبوا فيهم دي كاميرا دو سيرفيونس. الحاجة هذية بدأت تو عندها يعني ما عندها مدة في العالم وعالميا ثم نوع معين بيان سور مانيش باش نسميوه بلغت المبيعات نتاعو في 2025 18 مليون وحدة
0: كاميرات
8: أي نوع نتاع كاميرا يركبوا في الكراهب. عام 2025 المبيعات حوالي 18 مليون وحدة عالميا, وثم توقعات 2035 تقول اللي باش توصل 35.6 مليون وحدة سنويا. من ناحية التقديرات نتاع الفلوس بين 4.9 و5.9 مليار دولار, وعندك آسيا هي أكبر منطقة تتباع فيها الكاميرا هذوما بنسبة
0: 48.7%
8: للكراهب نسبة 48.97% من قيمة السوق العالمية. وفي تونس موجودين أما ما ثماش يعني ما عندها رقم محدد أو
0: موجود هذا في تونس
8: موجود في تونس والأسعار
4: بينات
8: أي والأسعار بينات 79 و100 دينار
0: لها و 79 دينار
9: يا حبيب والديك.
5: لكن سامح في البلدان المتقدمة
0: نيديا
5: لكن في
0: نيديا حكم الدربي
7: ديما تحط كان محمد هني متوفيته
5: مثال سنة نلعب حتى ويكلون نورمال
8: انت بشتغل الحرب على روح
0: زيدوا
5: كان يحكي محمد. لكن رأوا الحقيقة زي البلدان نقولوا عليهم متقدمة وعالم أول راهو فيها برشا بلدان تمنع, معناها الرقم يحكي عليه محمد في المبيعات راهو نجم يتطور كل البلدان هذه تسمح. معناها نحكي مثلا عن النمسا البرتغال لوكسمبورغ اللي هي من اكثر البلدان المتقدمه سويسرا المانيا بلجيكا راهو مازالت كلها تمنع منع بيت معناها فيها قواعد صارمة جدا
8: كيف
5: نعملها ديجا في اوروبا وبعض بلدان اسيا عندنا على الاقل 30 دوله اللي تمنع. معناها
2: بالنسبه للمنع
9: ما شاء الله نبيه جدا
2: بالنسبه للمنع والقانون في تونس شنو يقول مثلا كي انت تعديت المساحه الشخصيه لشخص معناها حاطط له كاميرات سيرفيونس حسب القاضي فريد بن شحاكين صرح سابقا وقال انه يعاقب بالسجن 3 اشهر بخطيه ماليه قدرها 3000 دينار ضد كل من يتعمد تسجيل صوت أي شخص ونشره بطريقة تسيء لصاحبه وإلا لحياته الخاصة. يعني هنا حكي على الكاميرا السيرفيونس كسوسوا أنت هبطت على الغيزو سوسيو ومعني هو وريت معطيت شخصية متاع شخص معين وإلا كاميرا السيرفيونس تسجل الصوت بحد ذاتها
0: لأنه في الحالتين ممنوع في أي مكان في المؤسسات في الخدمة في اللي هو راهو كان عندكم معروفات تسجل لكم بالصوت راهو ممنوع عليهم قانونيا لازمكم تعرف اي خاطر الناس لازم تعرف الحقوق نتاعها.
5: لكن السؤال سامح كيفاش تعرف انت الكاميرا هذيك تصور بالصوت ولا
0: لا كي تلقى الاخبار نتاعك موجوده بكثر.
8: وعلى ذكر العقاب في ألمانيا مثلا المخالفات يوصلوا حتى كشي 20 مليون يورو معناتها للي يصور مثلا
7: 20 مليون
8: ألف ألف ألف إلى 20 مليون يورو
9: بتعرف قديه 60 مليار كابتن
0: 20 مليون يورو.
3: 20 مليون.
0: ممكن في ديكاتري
8: غرافة. سورتو كيف خطر هجذية نحكيه على المخالفة متاع قواعد حماية البيانات, خطر التصوير بالكاميرات داخل في حماية البيانات وفي حماية المعطيات الشخصية.
0: ممكن كتب لها حاجة أمور أمنية كبيرة ولا حاجة.
8: بيانسور معناتها اختايت كبيرة برشة.
4: كما زاد حفظوا على هذا
5: في بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني.
0: شكون غالة؟
5: في بريطانيا 100 مليون 100 ألف.
4: شكون زاد؟
8: هذا بونتو ماركينا ما بعثنا كيما فهمت الكابتن ماجد.
0: شكرا لكم.
4: شكون زاد سيدي؟
3: شكون زاد؟
0: أي أنا ورز أليزي.
8: دولة أخرى ما حكاش عليها هاني اللي هي زادها في تستعمل بالرسمي قيود شديدة جدا في الحكاية اللي هي البرتغال.
0: البرتغال أي ممنوع التصوير في اي مكان.
8: ممنوع ممنوع
0: لو في البرتغال تصور في حتى تعمل في سيلفي لروحك
5: نحكيو في الكاميرا نتاع الكراهه برا.
0: لا لا بخلاف بخلاف البرتغال التصوير ممنوع ممنوع تهبط اي تصويره فيها اي شخص هو ماهوش موافق راهو 3 شهور سجن فما فوق لاي شخص هبط حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي.
10: حقيقي بقى يا بخت البلد
4: دي حط لنا قلوبنا
0: يا بخت. يلا 6:41 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان. نذكركم كلمونا على 31 328 328 31 328 328. عندنا لكم 4 تذاكر للربح لحفل اللي بشجمع نصيف الزيتون ورحمة رياض.
8: نصيف
2: 21 سبتمبر
8: رحمة رياض
2: فنانة عراقية معروفة عندهم ديو مع بعضهم عندها برشا
8: ما في ليلي واسي ليلي
4: وشو أمورها باهية
2: باهية صوتها محلى وجاية
8: تقبل مهرجان قرطاج راوة كانت كوتش في ذا فويس
5: كيدز تبحت محمد
0: كويز أغاني كويز أغاني كويز أغاني كنت شو قولهم تكلموا شو اللي قولهم أسكتوا ناس سبور شوي آخر نورز موجود شوية كويز غنيات نقص وشوية من الحديث حكينا في برشا مواضيع اليوم بعد رجل الكويز بور خاطر الموضوع مهم اللي جاء على خاطر
4: هي عليش يشد صحيح
0: عند الكوندكتور سيد المعدة ما تلعبش
5: اوكي سيد المعدة 7 دقائق كويز ومن بعد
4: درجين نسخيب محابات على
0: لا لا لا لا
2: كوندكتور
4: كوندكتور بيت بهي
2: لا كوندكتور
0: دكتور اثبت خليه عندي
5: انا متاكد
4: انا اتساءل
0: لا تتساءل
5: انا متاكد انكم تحبوا تحكيوا على قائمه معين شعباني الاولى
0: توتفي مش نحكيوا توتسويت على قائمه معين الشعباني الاولى قائمه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم ما قبل نبداو بغنايه السيد العميد
8: وهو كذلك
0: يلا حتى حد ما يتكلم كان ما هو يقول ما عرفتش حتى حد
4: فريد تطرش
8: ايه
4: فريد تطرش
8: ايه
4: ايه معروفه ايه ليمونه
8: لا فوق غصنك يا ليمونه
0: لا لا يا ليمون
8: لا يا ليمونه
4: ايه
8: فوق غصنك يا ليمونه هذيك هي
4: يا ليمونه
11: فوق غصنك يا ليمونه
0: علاش الليمونه بالذات
2: افوا ريحتها مزيانه يعني منها
4: الزهر أنا بحذا داري ثانية تاع قارس في الربيع ما عندك حتى فكرة
2: الزهر الزهر
4: حتى فكرة
0: فخر بكري فوق غصنك يا ليمونة عميد يلا ثم نمشي
8: ثم
4: العميقة
8: نورز العميقة
0: نورز يلا
2: أحسنت جديد ناسي عزو
4: شفت أنا كيفاش طلعتها زادة ناسي هذه هي وكي نطرش هكا كليب هي ولا كابتن كيفاش
5: تبع قهوة عادي
0: بالعينين
4: كابتن بالعينين يخدم
0: عطينا شوي

0: انت
1: عاجل على احساس جديد. لا والله لا معناتها انا السيد العميد معناتها كيفاش تذكرته يعني معناتها الكليب
2: تلمون هي اللي تبان
3: الكليب جلب
2: في الكليب
3: خليها لانه في حاجه
1: اي صوتها باهت ولا
3: لا مش صوتها الصور تاع الطبيعه هذيك
0: خدموه كليب مزيان برشا
3: لا بالحق فريمون امبرسيونون الخدمه تاع وين البقعه وشجره ودار في شجره شيء كبير
0: صحيح حافظوا
1: لا لا
0: من اخراج سيد العمي توفيق زيد جابوا عميد رجع عم 99 مليون جميل
3: الطبيعه اللي زوراها ما عرفش وين بالضبط تاع حاجه
4: اليوم مش كامل 100 مليون
0: قريب 100 مليون مشاهده
1: اما راه صوتها مش خايب راه سيد العمي
2: حلو نانسي
1: صوت نانسي راه مش خايب
0: اي ما تنشش
1: غنيت غنيت مستنياك زادة مثلا غنيتها في كده لحقيق
0: صحيح
4: اي والله ننصحك اسمع سيد العمي
0: غنيت الدكتور
2: جواب صحيح
0: هاي بس من الحلال المحمد
2: قول الكلمتين يلا
1: قول الكلمتين
0: يلا
2: يلا
1: نجم نجاوبك

0: أبوك تيبا مهند بخليف اللي قال راي يقول الكلمتين يقولنا من ألبوم اتأخرت كتير مهند
1: حبيبي
0: تأخرت كتير
2: لك شو بسليم
0: ما نزنيش نتأخروا كتير شانك
1: حبيبي يعني
2: صح مش مداي
1: اي بومزي وديه
0: يلا كل يوم مزوة كل يوم مزوة
3: مرة تانية هو الدكتور
1: عرفت نجيبك يا المصرانة فوزي بالقمرة
0: هاي طلعت هيني
4: طلعت
0: ليه هي نكهة للنورس
4: طلعت سهلة

0: حلو كل ما هو فن شعبي تونسي روح له
1: انا رجعتني للادوليسونس
2: تاعي ايوه بيك بنسى شويه ساعه
0: اي يا حسره الحومه العربي والدنيا
1: وام السفسالي
0: كختوني
1: اي وام السفسالي
0: محلى جدا مال. تحية لكل فنانين الشعبين كلهم
3: مشيت نعوم
0: موجة قلب
1: مش هو
3: نعرف ليه مش عليهم على الأغنية
0: مشيت نعوم الموجة قلب حلو
2: على الرملة والله
1: والله شقلبني
4: والله ما كادوني 60 درجة في العالم
2: ما كادوني
0: عطينا الطلياني
4: طلياني يلا
0: يلا ركز خليه هاي
3: ربي فضلك علي مياحي
0: مريولك مريولك لونك
1: بنفسجي
4: هاي
1: زهر البنفسجي
0: زهر البنفسجي برغبو طالي
3: البنفسجي كلمات
1: يعني هو كي طلعوا دي مياحي
3: هاي
0: برغبو عليها
1: خشينا
0: هاي ضربة هيلة اليوم
3: الحمد لله رب العالمين
0: يوم ضربة
1: هيلة تبع
3: المية نعم دكتور نغال يا عسلي يا رك عسل يا معلم توهدي بس تصرف عمكن
1: والله كيفش طلعته
4: لا والغناية حلوة يزر راي الغناية
0: من نوتة لولة راي
3: علي رياحي
4: والغناية حلوة برشة راي ومن أصعب أغاني علي الرياحي في مقام الكردي زاهر البنفش زلاو وليزانترفال متاحة في الغناية ميمتي ما بنهم محليهم

0: ابدعت
1: هو زاد مش مقام الكردي، هو بالضبط حجاز كار كردي كما مقام امتى الزمان يسمح يا جميل مثلا.
0: ابدعت فاقنعت
2: امتى الزمان يسمح يا جميل لدي غدو
1: غدو
2: الله يخليك غدو الزمان يسمح
0: عرفني يا بلون الاحمر
2: لا لا غدو لا
0: غدو حمريتي
2: نيت الكتيبه يلا قبل ما نمشيو للسبوره
3: لا لا
0: عبد الله يلا
2: ريدو الكتيبه برافو سيمي اسليتي برافو اللي هي محمد
4: كان اجمل يوم يوم ما شكيتي

0: لا ابو محمد بابا هي لكويز لغنيت اليوم سيد العميد بعد ال
1: روعه
0: طلع الامر الاداري
1: الله اسمع
0: امورنا واضحه شكرا.

0: صيد عميد يلا ما
1: تتخمش
2: واحد يقول لا حول ولا قوه الا
3: خارج الكويز ناديه تي بو تو فير خارج الكويز شكرا
0: اللي كنتوا نادوا كثرنا منهم هذوما من بعد الكويز
3: ليه وانت طلعت تصفق واحد دكتور
2: لا لا اسمع هي هي ثم واحده كانت عديها لنا ناديه بابا بابا
4: لا لا بعثت لها تو في مساج
2: عندك عرفتها
3: يلا شويه اخر استوس بونيوس مع صابرين مامو ما قبل باش نمشيو لي ناس سبور هني البرامي
5: ناس سبور
3: يلا هنا
4: نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي من غير ما نبقى نعاود نسمي في الأسماء ديجا خليتلكم في الجروب توا نتاع الناس اللي تلقاو القائمة تنجموا تشوفوها والناس تفرج فينا

0: وحدهم معناها 11 بارابور جدد بارابور اخر قائمه مش اول مره يكونوا موجودين
1: مونديال
0: 15 لاعب اللي حافظوا على مكانهم من قائمه المونديال هما ايمن دحمان وهيم بشامخ يان فاليري معتز النفاتي ادم عروس منتصر الطالبي امين بن حميده امين صبري بن حسن خليل العياري انيس بن سليمان اسماعيل الغربي سيباستيان تونكتي الياس العاشوري حازم مستوري وريان اللومي
2: بالنسبه لل... عليكم وتقول لك مليني واحده واحده
0: الله غالب زين نزل الوقت التغييرات هما جدد واللي اعادوا زاده محمد النصراوي علاء غرام امين الشيرني علي معلول عيسى العيدوني فرشان السيسي حمزه رفيعه سامي شوشان اللي يعود بعد غياب طويل محمد علي بن رمضان صيف الطيف والصادق قديده كاول مره في المنتخب التونسي كيما محمد النصراوي هذوما الجدد بالنسبه للملاعبيه اللي كادر اربع لاعبين اللي عندهم وزن كبير في المنتخب اللي عادوا علي معلول فرجاني عيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان واللي كانوا خارج قائمه المونديال نحكيوا على الرباعي ذا سماح اللي مع بعضهم او فما سته لاعبين من المنتخب عندهم اكثر من 400 مباراه دوليه بالارقام ايضا نحكيوا على الخبره فرجاني مثلا عنده 100 مباراه اكثر من 100 مباراه وديه دوليه عفوا علي معلول اللي عنده 95 مباراه عيدوني 59 مباراه بن رمضان 58 دونك 310 هذوما كاو وحدهم بخلاف من غير ما ننساو الطالبي وانيس بن سليمان في المقابل القائمه فيها حضور واضح للجيل الجديد نحكيوا على ريان اللومي هو اصغر لاعب في المنتخب من مواليد 17 سبتمبر 2007 أصغر لاعب 19 عام في المقابل أكبر لاعب اللي هو 36 سنة علي معلول بيناتهم تقريبا دوبل بريسك تاع العمر دوبل يعني ريان اللومي وعلي معلول نحكي فيسع فيسع ببعض الأرقام سميح وأرقام مهمة على مستوى التوزيع الدفاع هو أكثر الخطوط عدد 9 لاعبين 34% من المجموعة لاعبي الوسط والهجوم 26-26 أرقام أخرى مهمة جدا سماح نعطيك مثلا نحكيه على الملاعبية مثلا اللي رجعوا معناها الرباعية ذاية اللي كلهم تقريبا متقدمين في العمر وكما قلت عندهم أكثر من 400 مباراة بالنسبة للملاعبية هذوما آخر حاجة نحب نكمل بها سماح الملاعبية اللي ربما غايبين ولا كان يتوقع حضورهم في القائمة ذي نحكي وخاصة على غيث الزعلوني لاعب النادي الأفريقي اللي اختيارات فنية
1: والله مظلوم والله ظلم كبير
0: بالضبط سيد العامين نحكي على محمد الطرابلسي لاعب النادي الصفاقسي لكن بعد التثبت تبين أنه مصاب منذ 10 أيام واللي تصور كان ينجم يكون موجود نحكي على أيضا رقي العواني لاعب السابق للنجم الساحلي يلعب في لاتفيا واللاعب كومبيتيتيف من جوان ويعمل في مباريات كبيرة في الكونفرنس ليج والحقيقة غريب برشا إنه ما كانش متواجد تقريبا هذوما ثلاثة ملاعبية اللي الناس لامت ما كانوش موجودين دونك اجمالا استنتاج في الاخر سماح قائمه ما فيهاش تجديد لكن فيها خلطه بين الحرس القديم والدماء الجديده في المنتخب التونسي
3: شكرا هاني البراهمي ذي ريكابيتولاتيف على قائمه معين الشعباني القائمه الاولى لمعين الشعباني كمدرب للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم تعليقك طليني
4: والله تعليقي هو المسؤول الاول على اختيار ومسؤول على اختياراته النتيجة بعد إيش تقول في العالم أجمع ليست لازم فما شكون معه شكون مش معه ليست متوازنة اللي غاب عليها في الكأس العالم هي الخبرة والتأثير ما كانتش الفريق ما كانش فيه ديليدور عايد ديليدور ولكن سكيزوفرينيا اللي عند البعض
0: دير معدل الأعمار في كأس العالم
4: سكيزوفرينيا اللي عند البعض وقت اللي عمل اسمه مشاو الكأس العالم قالوا كيفاش ما مشاش العيدوني وساسي وتعقل تعقل توك عيط لهم علاش عيط لهم تفهم حاجه دونك معناها بالنسبه لي انا متوازنه فيها صغار وفيها كذا فما اسماء اللي ما عيط لهمش باش نقول لك علاش ما عيط لهمش خاطر حاجه باهيه في المنتخب توا هو وبوج البين يخدموا مع بعضهم فما عناصر اللي مش يشاركوا في الاو 23 الواحد مش عيط لهم بعد مش توا كيما عمر بن علي وكيما دونك متوازنه
3: يقول الكابتن خالد حسني كلمه دكتور
1: لا ما متوازنه ونتمنوا له التوفيق معين شعباني خاطر في توفيقه هو توفيق تونس توفيق لي نحن ما نقعدوش على اسم زوز انا بوم هكا زعلوني بصراحه ما نعرفش في انا فاتوره قاعد يخلص المونديال ما يمشيش المره هذه ما يمشيش دوتون بلوس اللي عيط لهم ماهمش خير منه بون دونك انا بور موا زعلوني ولافونسونتر بن علي تاع السي اس اس فهمت هذوما دو غران وش اسمه زاد الشيخاوي تاع الاسبيرونس زاد الاكسيال يمكن مش في فورمه حتى زعلوني يمكن مش في فورمه خاطر توا دونك هذوما هما في القائمه الموسعه ان شاء الله بالتوفيق للفريق الوطني وان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالربح وخلي تنحى علينا النكسه نتاع المونديال
3: خلينا نساو
1: لكن لو غو دامرتوم اللي قعدت لنا نتاع الطزينه

0: شريناها. فهمت ان شاء الله بالتوفيق للمعين الشعباني.
1: وبارك الله فيك دكتور اللي قالوا في الكونفرنس دو بريس قال المقياس نتاعي والناس اللي تلعب. شكرا. مش يلعب بعد خمسة دقائق وستة دقائق. والخاسر الأكبر في هالليست هذه تعرف شكون؟ المانجير دي جوار.
0: وي.
1: أوي ما نشلون كانوا يلصقوا فيهم. يعني.
2: شكرا لكم. شكرا كابتن. شكرا جزيلا هني. شكرا دكتور نفس. مشيو توت سويت لي أستوس بونوس.
3: أستوس بونوس.
2: سعيدة باستقبالها بحضينا صديقتنا صابرين مامو خبيرة التجميل. صابرين مساء النور. مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا بك صابرين مامو. صابرين معروفة أنها بغيف إبريسيز. الأسئلة توا متاع الأجواء هذية بدينا ندخلوا في الشتوية بدينا ندخلوا في الجو البارد والسؤالات لكل مازلوا بارش عرايس في البريود هذية. صابرين أكتوبر نوفمبر نحكي حتى على ديسمبر. شو الفرق بين عروسة الصيف الصيفية السخانة جوان جويليا أوت والعرايس متاع البريود هذي؟ شو النصائح اللي نقولهم لهم؟
4: بيه نبدأ ساعة بالعرايس متاع السيف. نحكي شوي على مكياج السيف ومن بعد مكياج السيف ماك تعرف سماح للعرق والبشرة تولي دهنية وكل دونك نختاروا مكياج خفيف الفوندوتان تبدأ خفيفة والألوان زيدا نبدأوا على الغزي كل حي كل
2: نيود
4: فوالا كل شيء خفيف في الشتاء في الخريف تتبدل
2: حتى توا عرايس توا باش يتبدل اللوك
4: بيان سور في الصيف الهايلايت نكثروا معناها في كل شيء سميح فهمت توا في الشتاء نبدلوا تولي حتى من الفون دو تان اثقل شويه ما عادش برشا هايلايتر نخدموا اكثر على المات
2: غامق شويه
4: غامق شويه المارون البوردو الفيولي
2: بي وشو يعملوا فماشي نصيحه اخيره للعرايس متاع تول البريود هذي فما حاجات يزم يعملوها مثلا ولا يتفاداوها بغابوغ على عرايس الصيف
4: العرايس متاع تول نهتموا بالبشرة متاعنا نعرضوا ديما خاطر تول الصيف والشمس معناها دونك البشرة نتصور راي تاعبة وكل السكين كير متاعنا ونمشي نعملوا الاسوان متاعنا فهمت نعملوا الدياجنوستيك متاعنا وكل ونتليهوا بالبشرة متاعنا
2: والجملة الذهبية صابرين مامو تقول لكم تنجموا تغمقوا شوية تنجموا تثقلوا شوية في المكياج العرايس متاع الخريف وإن شاء الله عرايسنا الكل يتهنوا
4: والتندنس متاع الخريف اللي هو الروج على ليفغ بوردو
2: بوردو
4: بوردو
2: تندنس متاع الخريف يلا صحة وفرحة للناس الكل تندنس متاعنا تقول صابرين مامو الروج على ليفغ بوردو نلقاكم معنا ان شاء الله في مواعيد قادمة صابرين مامو كانت هذه استوس بونوس كلمتونا على 31 328 328 قول عسلامة الكوثر كوثر مرحبا بك
5: عسلامة أهلا وسهلا
2: مساء النور يا كوثر شو أحوالك
5: مساء الورد والفل والياسمين
2: يا ربي فضلك يا كوثر مين تكلم فينا لالا
5: نتكلم فيكم تونس أريانا
2: مرحبا بيك بنت حومتي بنت حومتي لو صابرين ماما زوز
5: يا
2: لالا يفضلك يفضلك يا كوثر قولي كوثر مع شكون باش تمشي للحفلة
5: والله أنا وأختي صاحبتي
2: أنت وأختك وصاحبتك
5: وصاحبتي
2: يلا هما كانوا زوز ثلاثة تذاكر للربح من فيه. حفلة نصيف زيتون ورحمة رياض نحكيوا على نهار 21 سبتمبر من تنظيم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبيب بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية لتونس مبروك عليك يا كوثر نمشيوا اليمن يمن مساء النور مرحبا يمن أهلا وسهلا مرحبا بيك ألو يمن معنا في المباشر اسكو نسمعوا فيه يمن ولا لا يمن مساء النور
6: مساء النور مرحبا
2: اهلا وسهلا مرحبا يمن مين تكلم فينا يا يمن
6: من ناريانا
2: من ناريانا مرحبا بيكم ها وليد حومتي كل بحذايا اليوم في ناس الديوان يمن مع شكون باش تمشي للحفله قل
6: باش نمشي انا والمدام ان شاء الله
2: انت والمدام يلا زوز تذاكر مبروك عليك يا يمن لحفل الفنان ناصف زيتون الفنانة رحمة رياض نهار 21 سبتمبر من تنظيم كما قلنا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لازبيب بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية لتونس شكرا مبروك عليك يا يمن ربي يهنيك ويفضل لك المدام شكرا لكم انتوما اللي تابعتونا من 5 ل 7 نعتذروا للأخبار هذه هي الناس الديوانة ما نجمو نفلتوا حتى أخبار وفي الأخر ما نجمو كان نزهيوكم قبل الويكاند إن شاء الله ربي يحفظكم يحفظ تونس العزيزة والغالية ويفرح قلوبكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا السامح مفتاح تقول لكم بويكاند نحبكم برشا في الأمانة
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
7: موجز واسبي عادي ونفهم عسلمة. مصالح ولاية القصرين تدعو كافة المتسكنين إلى توخي الحذر وملازمة اليقظة والانتباه، وذلك بناء على التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية نزول كمية هامة من الأمطار بداية من مساء اليوم وخلال الأيام القادمة. وأوصت مصالح الولاية في بلاغ لها بالامتناع عن المجازفة بعبور الأودية مهما كانت الظروف المناخية تفاديا للمخاطر المحتملة، والابتعاد عن الأماكن والنقاط التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، كما دعت مستعملي الطريق ولا سيما سائق السيارات إلى توخي الحذر وتعديل السرعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. تونس لا تتوفر على سجل وطني لمرض الزهايمر، وذلك يجب متابعة الأرقام وتفسيرها بدقة للوقوف على واقع انتشار المرض في تونس، وفق ما صرحت به رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي لوكالة تونس فريقا للأنباء، مذكرة بأن التقارير الطبية والبحثية العالمية لمشروع عبء المرض العالمي قدرت عدد الأشخاص المصابين بالخرف في تونس بحوالي 95 ألف حالة في سنة 2019، وتوقعت أن يصل إلى 330 ألف حالة بحلول سنة 2050. ورئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي تحذر من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس، مبينة أن مرض الزهايمر يعد السبب الأكثر شيوعا لمرض الخرف ويشكل حوالي 50-70% من الحالات، معتبرة أن تنامي حجم الإصابة بالخرف يستوجب اعتماد النهج الوقائي والتشخيص المبكر وتنسيق المجهودات بين الرعاية وتكوين مهني الصحة وإعادة التأهيل وبين تقديم المساعدة لعائلات ومساعدي المرضى. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من النائب بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر. وذكرت هيئة الانتخابات بأن انتخابات سحب الوكالة من النائب محمد بوشجرة بالدائرة الانتخابية المحلية المذكورة ستجرى يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخزانة الأمريكية يقول إنهم بدأوا إجراءات صارمة ضد بنوك في الإمارات وتركيا تدعم شركة الطيران الإيرانية. ومن المتوقع أن ينقل الجيش الأمريكي طائرة مسيرة التي كانت تعمل في إفريقيا إلى كل من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكرته 6 مصادر مطلعة على هذه الخطط لشبكة CNN الإخبارية. وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة وسط ترويج إدارة الرئيس الأمريكي لشركات عسكرية تهدف إلى تنفيذ عمليات مرتقبة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديران توت لا سمان على ديوان FM، كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى لـ9 متاع الليل، اخر عدد في هذا الاسبوع. تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا. تحياتي للناس اللي تبع فينا عشان اليوتيوب تاعنا لديوانا فام لايف، تحيه للناس اللي تبع فينا على فيسبوك، شكرا لكم ومرحبا. تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع، ربي يوصلكم ان شاء الله سلمين غنمين. تحيه للناس اللي تخدم توا، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوه. الناس اللي تبع فينا في الديار عشان نكونوا مونسينكم، وجهات نسية اللي تبع فينا من الخارج، تحية خاصة للجميع. شنو باش نحكيوا الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا
2: لغكاب.
1: تواصل هطول الأمطار الغزيرة وتساقط التبرير بعدد من المناطق، فكيف سيكون الطقس الليلة وخلال نهاية الأسبوع؟ موضوعنا في عيونهم. شيء الأخطاء التي يجب أن نتجنبها وقت الأمطار الرعدية، طبيب مختص في طب الطوارئ ضيفنا ليلى في فيدباك. كيف استعدت بلدية صفاقس لموسم الأمطار وما هي أبرز الإجراءات والتوصيات؟ موضوعنا في الأكتوية. قوارير المياه المخصصة للأطفال وعلب اللمجة، هل كل ما هو جذاب وآمن في الشكل آمن صحيا؟ وكيف يمكن اختيار العلبة الملائمة للأطفال؟ نحكي في الموضوع في عيوننا. كيفاش تشوف علاقة صغيرك بالتليفون، بالبيسي، بالتابلت، بالسمارتفون؟ هل نجموا نحميهم من الإدمان؟ نحكيونا تجاربكم مع صغاركم. نعرف الليلة كنها الجمعة نتقابلوا وش نحكي وش نخلي المساحة لكم انتوما باش تواصلوا معنا، وخاصة وإحنا خارجين من فصل الصيف وبرشا أولياء يخليوا صغارهم لفترات طويلة مع التليفونات ومع التلفزة ومع التابلت وغيره من الأجهزة الإلكترونية اللي يستعملوها الأطفال. هل تعتقدوا أن صغاركم مدمنين على الأجهزة هذه؟ وإلا لا، أنتم قاعدين تتحكموا في الوقت متاعهم وقاعدين تراقبوا فيهم في المحتوى اللي هما يتبعوا فيه، ولا كيفاش قاعدين تتصرفوا مع الظاهرة هذه؟ مرحبا بكم الناس الكل، بارتاجيوا التجارب بعضنا على 31 300 فيه 58 400 100، رقم التليفون 58 400 100، رقم التليفون. مرحبا بكم في ألو ديوان. في نفس السياق، وزارة الأسرة تدعو العائلات إلى الحد من تعرض الأطفال للشاشات وتنظيم استخدامها، وتمنع أيضا شاشات التلفزيون داخل رياض الأطفال. نحكيو في الموضوع مع لانفيتي دو جور.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكور، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، إسماعيل القطي استقبل تليفوناتكم، هدر الرغمي معكم كوت ميكرو.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. تواصل هطول الأمطار بعدد من المناطق، تساقط التبروري بعدد من الجهات أيضا. هو الصور والفيديوهات لمحالة سبقتنا على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. من العشية بدأت التساقطات تقريبا من الظهيرة، بدأت في عدد من المناطق الغربية للبلاد التونسية. توا شنو الوضع؟ وين فما أمطار إن شاء الله؟ وين الغيث النافع قاعد ينزل؟ كيفاش باش تكون هذه الليلة؟ في الويكاند فما تحذير وغير، وهل يتطلب الوضع اليقظة؟ وشنية المناطق المعنية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. على عيون ضيفنا في المباشرة الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عامر بحبة. مساء الخيرات.
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
1: شكرا. باش نبدأ بجملة أنت تحبها برشا، قلت ستجري الأودية، وفكتيفمو جرت الأودية في عدد من المناطق. شنية المناطق اللي كانت فيها كمية هامة من الأمطار وشنية الوضعية الآن؟
2: يعني مرة أخرى، حالة أخرى من حالات عدم الاستقرار المتوقع في الحقيقة منذ بعض الأيام، خاصة يوم أمس، اليوم، حتى زاد إن شاء الله الأيام القادمة. الحالة نتاع اليوم تركزت أكثر على المناطق الغربية، يعني خاصة ولاية سليانة، ولاية الكاف، ولاية القيروان زادة، والآن وين نكلم فيكم ولاية سوسة. في الحقيقة منذ قليل والآن أمطار غزيرة في هذه الولايات. الأمطار زادة موجودة حتى في ولايات أخرى، محليين في باجة، في شندوبة، في بعض المناطق الأخرى فما كميات نتاع أمطار، الحقيقة مش كميات كبيرة. التقلبات تركزت أكثر على الكاف، سليانة، القيروان، ولاية سوسة. الآن زاد وين نكلم فيكم فما كتلة أخرى من السحب الممطرة أثرت على ولاية جبلي، خاصة شمالها وشرقها، والكتلة هذه توا من المتوقع كونه مسارها باش يكون في اتجاه الوسط الشرقي وحتى زاد الجنوب الشرقي، خاصة ولاية صفاقس، ولاية جابز زادة، وممكن زادة حتى سيدي بوزيد وجهة الساحل لاحقا. وفما زادة كتلة أخرى هي في الحقيقة يعني كتلة كبيرة من السحب موجودة الآن في الصحراء، واللي كنت نحكي عليها توا هي المقدمة متاع الكتلة هذه. ومن المتوقع كونه فما يعني سحب أخرى باش تدخل الأجواء التونسية من الصحراء خلال الساعات القادمة الليلة وحتى زاد فجر الليلة إن شاء الله، وبإذن الله باش تأثر على عدة مناطق تونسية في الجنوب الغربي، في توزر، في جبلي، في قفصة، ممكن حتى في القاسرين بعد، ثم في اتجاه مناطق الوسط، سيدي بوزيد، جابس في الجنوب الشرقي إن شاء الله، وممكن حتى مدنين وولاية صفاقس وولاية الساحل الثلاث، سوسة، المنستير، المهدية، القيروان. هذه نحكيه على يعني الساعات القادمة وخاصة
1: منخفض الصحراوي هذايا.
2: نعم، نجم نقول النشاط الصحراوي منخفض، خطر المنخفض الجوي، نجم نقول انخفاض الضغط الجوي في الصحراء، فما زاد صعود مداري تنجم تلقاه على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ، صورة لعملية صعود، فما حتى سهم يوضح الصورة هذه، صعود النشاط هذايا الصحراوي الليلة، كما قلت سحب ممطرة في اتجاه المناطق التونسية الجنوبية الغربية، ثم في اتجاه وسط تونس والسواحل الشرقية. وذي السعود ذي يعني الجنوبي الغربي الصحراوي، ربما في انتظار تأكيد ذلك، ربما باش يكون مهم جدا خلال الفترة القادمة، لأنه ربما سيسمح بتكون منخفض جوي على خليج جابس نهار الأحد، خاصة زاد نهار الاثنين أيام القادمة. والمعلومة الأخرى اللي ممكن هي الأهم، اللي ربما هذا المنخفض الجوي اللي كان يتكون على خليج جابس ربما سيطول معناتها لمدة طويلة شرق تونس،
1: وشرقت غرقت،
2: يعني نجم نقوله ربما بشي يعطينا رجوعات شرقية. تبقى يعني القوة متاعها في الحقيقة ما زالت تنجم تكون تقلبات قوية، تقلبات قوية نسبيا، مش ضعيفة، المؤكد اللي مش ضعيفة، ولكن إن شاء الله فما كمية طيبة من الأمطار. وفما زوج سيناريوات، فما سيناريو أول هذا اللي كنت نحكي عليه متاع اللي هو النموذج الأمريكي، اللي معناتها يرسم منخفض جوي على خليج قابس، وتعرفوا حتى في تاريخ تونس كي يكون فما منخفض جوي على خليج قابس مع الحرارة متاع البحر مع الرطوبة إلى آخره، وإذا كان فما رجوعات شرقية بعد كان وقع دونك نجم يعطينا كميات طيبة ومهمة وربما حتى أكثر من مهمة على السواحل الشرقية التونسية. ربما خليج قابس نجم يكون في قلب الحدث الأيام القادمة، نهار الحد، نهار الاثنين، نهار الثلاثة، يعني الأيام القادمة. وفما سيناريو آخر اللي هو يعني الأيام القليلة القادمة تكون أكثر الأمطار كما غدوة نهار السبت مثلا حسب الأوروبي اللي هو زاد يعتبر نموذج مهم جدا.
1: هاي
2: تقلبات يعني باش تكون موجودة على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية غدوة، جهة الساحل، جهة نابل، العاصمة إلى آخره، وتتواصل التقلبات هذه حتى نهار الأحد. وفي نفس الوقت هذا فما تقلبات في جنوب تونس ولكن مش كبيرة برشا. دونك فما زوز يعني
1: معناتها النموذج الأوروبي يضعف كميات الأمطار اللي موجودة في الجنوب، باركونتر النموذج الأمريكي يحط أنه المنخفض في خليج قابس والكميات باش تكون أكبر. هذو ما زوز سيناريوات هكا ولا لا؟
2: بالضبط. ولو أنه يعني حتى الأوروبي يرسم منخفض جوي على خليج قابس ولكن مش
1: قوي.
2: لا مش قوي، مش نهار لحد واثنين، الأيام الموالية. معناتها الأيام الموالية فما منخفض جوي، هو رسمه منذ عدة أيام في الحقيقة، حتى نموذج أوروبي متوسط المدى يضع شرق تونس وجهة خليج قابس باللون الأخضر الغامق اللي هو اللون حتى الأزرق اللي هو اللون بتاع الأمطار، يعني شذوذها أكثر من المعدل بنسبة يعني كبيرة محترمة. دونك يعني الاحتمال الكبير اللي فما يعني على السواحل الشرقية الفترة القادمة نهار الأحد نهار الاثنين فما تقلبات كما قلنا غدوة والليلة ديجا حكينا عليها،
1: هذا مؤكد متفقين فيه. هاي تعليل إن شاء الله
2: واللي باش يكون في تقريبا في عدة ولايات تونسية شمالية وسطى وجنوبية. نمشي توا اللي قلت لنهار الأحد واثنين والأسبوع القادم. فما زادة حسب الأوروبي فما إن شاء الله منخفض جوي وربما باش يكون قوي على خليج قابس، وحتى النموذج الأوروبي رسم كميات مهمة على عدة مناطق تونسية شمالية ووسطى وجنوبية أما خاصة الجزء الشرقي من تونس الأيام القادمة والأسبوع القادم ومنتصف الأسبوع القادم وحتى آخر الأسبوع القادم. دونك الأمريكي يعني يخلي هذه التقلبات القوية قريبة معناتها نهار الأحد الاثنين إلى آخره. النموذج الأوروبي مأجلها شوية ولكن في كل الحالات خلينا نقول
1: على انه فما منخفض.
2: اي خلينا نقولوا يعني كل النماذج متفقه وانه الفتره القادمه فما امطار كميات يعني مهمه على عده مناطق تونسيه، يعني الفتره القادمه شماليه ووسطى وحتى زاده جنوبيه وحتى في الصحراء ان شاء الله امطار عامه. نحكيه ديما على يعني على مده يعني عده ايام، نحكيه على اسبوع كامل وحتى ربما حتى 10 ايام حتى الى نهايه سبتمبر على عده مراحل. وخلينا نذكره معناتها بعض المناطق حتى كان لن تشهد نزول الامطار يعني الليله مثلا او امس او غدوه او نهار الاحد، اكيد باش يجي دورها وان شاء الله تاخذ نصيبها من الامطار يعني الفتره القادمه معناتها باذن الله قبل ما يوفى سبتمبر تكون كل الولايات التونسيه وكل المناطق التونسيه
1: تاخذ نصيبها ان شاء الله،
2: خذت نصيبها وشهدت كميات من الامطار ان شاء الله.
1: الوضع يتطلب اليقظه استاذ عمرو بحبة؟
2: هذا سؤال صعيب استاذ
1: معناتها الكميات هامه
2: باي شوف يعني هو في الحقيقه كي نشوفوا توقعات النماذج فما اختلاف. النموذج الامريكي خلينا نقوله معناتها يرسم كميات كبيره اما مش متاع نهار بركه، على عده ايام معناتها على فتره طويله متاع اسبوع وحتى اكثر. الامطار بصفه يوميه، الامطار تقريبا كل يوم كل مره في منطقه، وفما بعض الايام باش تكون امطار عامه. باش ناكدوا من توا معناتها الوضعيه دقيقه او خطيره يعني الى اخره، الى حد الان بالنسبه لغدوه مثلا الوضع فما امطار غدوه في شمال تونس في وسط تونس، ربما الوضع عادي، ربما قلت مش وضع خطير. نهار لحد فما تقلبات اخرى ممكن تنجم تكون اقوى شويه ولكن مش الى درجه الحاله الانذاريه والحاله القويه. واما تعرف راه التوقعات تتغير
1: كل ست ساعات هكا ولا
2: كل ست ساعات تتغير.
1: خلينا في الليل خركزوا في الليل مازال بعيد شويه وما نحبش معناتها نزيد نحرجك باش تقول كلام وربما تتغير النماذج، لكن خلينا نركزوا في الليله وغدوه زاده الصباح. معناتها الليله فما منخفض من الصحراء او نشاط صحراوي باش ينطلق من المناطق الغربية للبلاد التونسية، يبدأ من قبلي توزر قفصة القصرين
2: بدأ
1: وبعد يمشي نحو المناطق الشرقية جابس صفاقس الساحل القيروان هكا ولا لا؟
2: حتى سيدي بوزيد، حتى ربما مدنين زاد يعني المناطق الجنوبية والوسطى، وربما حتى محلين في شمال تونس إن شاء الله هذه الليلة وحتى الغدوة الصباح، ومع تقلبات أخرى زاد غدوة في العشية وفي الليل.
1: ونقعدوا نتابعوا المنخفض متاع خليج جابس، نقعدوا معناتها نتابعوا فيه كيفاش باش يتكون وقتاش باش يأثر، هذا هو معناتها هكا ولا؟
2: بالضبط، وهذا هو الأهم، لأنه يعني المنخفض إذا كان تكون على خليج جابس وفما رجوعات شرقية وقتها في الحالة كي ربما تكون معناتها الوضعية مثيرة للاهتمام ووقتها لازم نردوا بينا، أما هذا مشتوى معناتها
1: ممكن
2: بعد نهار أكثر من نهارين أخرين، ممكن من نهار لحد تبدأ بشوية ومن بعد نهار الاثنين بداية الأسبوع القادم إن شاء الله يعني الصورة ربما تتضح أكثر مساء الغد غدوة سبت إن شاء الله في الليل، ممكن تتضح أكثر، وإذا كان فما حاجة جديدة تنقلوها، وفما زادة ان شاء الله زاد حتى المؤسسات الرسميه تنجم
1: يسلو فيك على القرايه. استاذ عبر بحبره مش رئيس لجنه مجابهات الكوارث، استاذ عبر بحبره هذا قرار ياخذوه اللجان الجهويه حسب تطور الحاله الجويه هكا ولا لا؟ فما قرايه ما فماش الله اعلم.
2: ايوه لا، بالنسبه للغدوه ما فماش حاجه اللي تخوف
1: غدوه،
2: ثبت ما اي لا وضع عادي غدوه الصباح، حتى الامطار نتاع الليله راهو يعني امطار عاديه، يعني ما تخوفش معناتها، ربما تنجم تكون من 1 إلى 20 ملم، حتى لو كان اكثر شويه ما تقلقش والناس في ديارها. بالنسبه لمساء الغد زاد نورمالمون ما فماش دروس في اغلب
1: المعاطله،
2: احد بعد بدايه الاسبوع القادم مازال بكري كما قلنا، كل 6 ساعات تتغير، واكيد اذا كان فما احتياطات فما لجان مجابهه الكوارث والولايات الى اخره تتخذ القرارات المناسبه، ولكن الى حد الان معناتها بالنسبه للساعات القادمه واليومين القادمين الوضعيه نجم نقولوا عادية، معناتها أمطار شهدنا مثلها قبل عدة مرات وتعديت لباس إن شاء الله.
1: شكرا لفضلك أستاذ عامر بحبال، أستاذ المبرز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي تنجموا تبعوا فيها كل تغيرات الطقس وكل ما تصير أكتواليتي تلقاوها على الصفحة هذه. مرحبا بكم الناس كل 7:23 على موجاتنا.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا، مازلنا في الأخبار مكملين. صوتكم
1: ذكركم بعد شوية، مش بعد شوية، انطلاقا من الساعة الثانية طيب معناتها تفاعلا حتى مع الكومينيكي متاع وزارة المرأة، وزارة الطفولة والأسرة والمرأة وكبار السن، مش نحكيه على العلاقة الصغيرات بالتليفونات بالتابلت بالسمارتفون، قاعدين تحميه في صغاركم، معتونا إذا كان فما أستوس معناتها قاعدين يستعملوا فيها لبارون اللي يسمعوا فينا مع صغيراتهم باش أنهم ما يكونوش مدمنين على الأجهزة الذكية هذية، هل قاعدين تراقبوا في المحتوى، كيفاش قاعدين قوموا بذلك، تعتقدوا صغاركم مدمنين وإلا لا صغيرات متحكم فيهم في استعمال الأجهزة هذية وقاعدين معناتها مسيطرين على الموضوع؟ مرحبا بالجميع. 58 400 100 مش يكون ضيفتنا في المباشر رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة سيدة ليندا سعد، مش نحكيه معها بأكثر تفاصيل، إذا كان عندكم بطبيعة استفسارات نجم نجاوبكم عليهم.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: 91 نقطة 2
1: على 91 نقطة 2
0: ديوان فام موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9 نص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم.
2: مع Divan FM كل ما يهمك

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا، شكرا على كل المتابعه، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا على شان اليوتيوب تاعنا للديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على الديوان فام. مرحبا اهلا وسهلا، ذكركم في الجزء الثاني مش نحكيوا على ادمان الصغيرات على الاجهزه والشاشات الذكيه، هل انه صغارنا اليوم يعتبروا مدمنين؟ كل واحد والتجربه نتاعو، وبطبيعة الكل الناس كل ولد متوفر عندها اليوم الشاشات الذكية، وحاجة دخلت لحياتنا فجأة وربما ما كناش حتى محضرين أنفسنا لها، وصغار يلقاو رواحهم معناتها يميتريزيو برشا الأجهزة هذية، وأحيانا يعرفوا حاجات حتى أكثر من الكبار. هل أنه تعتبر صغيرك مدمن على أجهزة ذكية وإلا لا؟ أنت قاعد مسيطر وقاعد تراقب وقاعد توجه فيه لمحتوى معين. مرحبا بالجميع، 58 400 100 رقم التليفون، ان شاء الله ابارتير من ساعه ثانيه ناخذوا تليفوناتكم عارف المباشر ونبارتاجيو مع بعضنا تجارب هذايا ونحكيو فيها. قبل هذايا كنا نحكيو على امطار ان شاء الله باش تكون عامه على كامل مناطق البلاد، وضيفنا كان في المباشر الاستاذ عامر بحبه، تحدث على انه فما كتل من السحب قاعده تطلع من الصحراء الان وقاعده بدات في المناطق الغربيه الجنوبيه الغربيه، وباش تاثر زاد على المناطق الجنوب وعلى الوسط وربما ايضا حتى على الشمال، وحتى الايامات الجايه يقول راهو باش يتواصل الامطار بصفه يوميه تقريبا حتى نهايه شهر سبتمبر. نعرف خاصه الامطار الرعديه اللي في الخريف تخوف شويه، فما صواعق فما برد وفما غيره. شنو هي الاخطاء اللي كمواطنين ما لازمناش نطيحوا فيها ولازمنا نردوا بالنا منها ولازمنا ناخذوا الحذر نتاعنا وقت الامطار الرعديه؟ شنو اهم النصائح؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تشويتا. ضيفنا في المباشر المختص في طب الطوارئ دكتور محمد فضل غويل، شنو احوالك؟ مساء الخيرات.
2: مساء الخير هدى والساده المستمعين ومشاهدي ديوان فام.
1: شكرا.
2: وهدى كتذكر الشهر التالي حكينا على موجه الحراره، قلت شيء اخر نحكي على المطر والبرد مع التغيرات المناخيه هذه. حتى ذاك هو من العالم الكل نشهد الانسانيه تشهد التغيرات المناخيه، ولازم احنا كتوانسه بصفه عامه نكونوا متحضرين وعارفين، وكما قلت انت معناها هذه حاجه ربانيه، ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف
1: ان شاء الله يا ربي.
2: امين. نكونوا جهرنا الماجن نتاعنا باش نعبيو شويه ماء في هالمطر
1: نتاع الخريف ان شاء الله. اللي عنده ماجن اكيد ان شاء الله يكون استعد على بكري. قال لي يعني الامطار الرعديه شنو هي المخاطر؟ مثلا توا احنا يقول لك نحي معناتها لي بريز الكل نحيهم، ما تخليش شيء برونشي، ما تحكيش بالتليفون وانت لبرا معناتها تنجم تطيح عليك ساعقه الله اللي قد وغيره، ما تقعدش تحت شجرة منفردة أما تنجم تقعد تحت مجموعة من الأشجار. أذوم بعض هكا الكلمات اللي احنا نخطفوهم من
2: فهلا
1: قل لي شنو الصحيح وشنو الغلط وشنو النسبي وشنو نزيدوا عليه؟
2: هو فاسك اللي قلت ولك صحيح، أما نحب نحطه احنا كل مكان شنو نجمنا نعمل. إذا احنا توقف في الاستوديو متاعنا ولا في الدار متاعنا في الدار وبدأ نشوف الإبراق بدأ يخلط وفي مركز ثمر عدو الحس متعر عدو هي الساقة هي كتلة من الكهرباء معناها عبارة على التكهرب. أنا الريسك رقم واحد هو التكهرب، والتكهرب معناها نجم يكون الله وفايات. هذا احنا ما نحبوش نخلق من هذاك. اذا انا في الدار نتاعي اول حاجه نعملها نسكر الشباك، ما نخليش الشباك محلول الكورونزير خليه هو بارد، لا نسكر الشباك. اثنين البريزات كما قلت يتنحى الكل، بالطبع بريز فريجيدير ماهيش نحيه ونخليه ولا خليه الكل يتنحى. البريز نتاع اللونتين اذا عندي لونتين انا برانشيه في التلفزه نحيه، لانه يعني لازم اللونتين اللي عندي فوق الدار تجم يجبد الساقة التي تتعدى في الكابل نتاع المونتان. إذا أنا وقتها هذا مش ندوش من استعملت الحنفية، معناها مش وقت باش نولي حارة نقول نغسل الماء ندوش، لأنه لا قدر الله ينجمك الكتلة الكهربائية تتعدى في الكابل نتاع الماء وتصير التكهرب نتاع الإنسان. دونك ما ندوشوش، ما نحلوش الحنفية نتاعنا السبالة نتاعنا. بالطبع كما قلنا التليفون إذا عندي التليفون القاد ما نستعملش، ممنوع من عن بيت الاستعمال، بينما التليفون الزويل نستعمله للضرورة القصوى. أنا ضرورة معناتها وقتها مش نستعمل حالة استعجالية باش نقل فقط، مش وقت مش تحت
1: نجم نكونكتي ما نحكيش ما نكونكتي مثلا
2: بالتالي ما فهمش مشكل
1: المهم ما نستعمل ما نعملش اتصال يعني
2: يعطيك صحة هذا هذا الاخر الذبيه ان شاء الله يسمعوا فيها احنا من خلالكم
1: كان فما امكانيه تغير شويه المكان نتاعك خاطر صوتك الريزو بدا يهرب شويه وانا نحب نسمعك 5 على 5 ونحب نركز في كل النقاط اللي قلت قلنا ما ندوشوش وقت الصواعق الرعديه قلنا اذا كان هاتف قار ما نستعملوش وهاتف جوال نستعملوا للضروره القصوى
2: يعطيك صح ماذا بيه نقول احنا عندنا في الدياره نتاعنا بالبيلات لانه الضوء بالبيلات نستقبل لاخر قصوى الضوء القديمه باتصال مع الاعلاميين يعني المشارات الاخباريه باش يمكن نشوفهم نشوفهم في المذياع نجم عندنا الانترنت في الدار لكن تقص الضوء نقول له توها الانترنت الفيبر اوبتيك للاسف كي تقص الضوء يتقص مع الانترنت احنا بدينا نخمم في البديل البديل يكون الضوء الراديو يبدا فيه البيلات نتاعو نبدا عندي لامب تقص الضوء نجم نشعل الضوء بها معناها ديما واحد يخمم لا قدر الله صحيح احنا الضوء يشعل لكن لازم بالموجة الرعد والمطر وكذا نضطر مش يتقص الضوء يكون عندي حاجات موجودة مش لا قدر الله يتقص الضوء معك رازل كبير ومرة كبيرة لا قدر الله صحيح وكذا كذا هنا نفسنا من الإصابات هذوما المنزلية وحوالة المنزلية بالطبع نقعد ديما حال الراديو هنا نبكت بطلع ما تبدأ الزمنيين عندهم التاريخ احنا بدأ رأسنا اتصال وهي دي لكام حال الراديو ده فما نقول احنا قرر ما انا فما مترر
1: نقول
2: انا امي عليش حال الراديو يقولي دي ما يخبروش وما سفيدانات نجيش نحلو عنينا وقاوم ما تحت
1: نتابع في الوضع وانا تفالة هاي
2: الثقافة الوقائية معنا موجودة في الارث نتاعنا احنا للأسف لقينا كل شيء حاضر ما تحضرناش ما عشناش الأزمات بتاع الفيضانات كما عام 69 اما انا رجالنا ونسانا ومهاتنا عاشها فكيف عندك الحس الوقائي وإذا قال المسؤول الجهوي ولا المحلي من حين المدنية ولا والي ولا ما تمد في اللجان الجهوية يا ناس ما تخرجوش ما تعملوش يا أخويا نكونوا عنا كل الانضباط العسكري ونسمعوا الكلام
1: اللجان
2: الجهوية هما مختصين في كل ميادين خبراء في كل المجالات نسمعوا وفما النشرات الإخبارية اللي قاعدة تخرجوا فيهم في الإذاعات التلفزة وفي النشرات الجوية وفي المخبراء ما شاء الله كنت تحكي مع أحد الخبراء في المجال فإحنا مش نقيوا نفسنا نعرف أنا حي الله العلم نعرف أنا حسب التقريب من هولي الساعة مش تكلم بعضها يا أخوي إذا أنا ما عنديش حاجة استعجالية مش نخرج مخلص المجال نخرج سداري شكاك من عطلش الأمور نعطل روحي ونأخذ الريس وشفنا معناها الصور الموجودة والمعناها شنو صار في برشا كياساتنا
1: هذه وسط الدار هذه كي نبدأ في الدار كي نبدأ في الشارع بقي نبدأ في الشارع ما مش في كرهبة على سقينا مثلا أي
2: كرهبة الكرهبة الحاجة الباهية في الكرهبة كونها وسط الكرهبة هي التلام تاعها كل شيء معمول مش يحمي اللي قاعد في وسط الكرهبة ما تجيش الساق
1: فوالا معناها ما تنجمش ساعه تطيح على كرهبه لا قدر
2: صعيب برشا
1: صعيب برشا هاي
2: حاجه ثانيه اغلبيه في المدن خاصه وفي العمارات الموجوده توا وفي الادارات ثم اكل نخراوه حمراء احنا في انبوبه حمراء فوق العماره هذيك ندخل الساعه بكم أغلبية المدن في تونس محميين بالطريقة دي ولكن إذا الساقة صارت خارج المدن وهنا علاش نخاف إذا أنا بين فضاء وهواء ما فماش إذا فما شجرة من نقضي تحت شجرة كما قلت يا تكسحة وديك أو الحصة نجي في 4-5 شجرات مع بعض النسات نجم واحد إذا أنا في تكتب فما ماء مثلا في بحر ولا في كده ماء نبعد على الماء لأن الماء يجبد الطاقة الكهربائية الطاقة بتاع الرعد إذا أنا وحلت وصلت ومديت نقول إحنا ما عندش عندي مفر ما نخليه طاقية إتختي ما نخليه طاقية محلولية نخلي الساقي تلتقى الساق ونهبط أكخوبي نهبط منا الخرفصان
1: معناتها أكخوبي وساقية لسقين بعض
2: ياتيك صح أنا ساقينا لسقين بعض قدر الله التيار الكهربائي اللي جاي من التيار كبير برشا كيتعدى في الساق كي يستبدلوا الاسكن بعضهم يقعد في الارض معناها شفتها كيما سيستم السير اللي نستعملوه في ديارنا للسلامه المنزليه والسلامه من التكهرب اذا انا خليت تقي محلول لا قدر الله يتنجم يتعدى التيار الكهربائي المفتاح يتعدى على القلب.
1: هذه النصيحه للرعاه خاصه هكا ولا اللي تباغتهم السواعق الرعبيه وهم موجودين البرة معناتها في الطبيعه هكا ولا
2: يعطيك يعطيك صح. هذيك هي حاجه اثنين. اذا ما عنديش حاجه فيك الحاجه المثاليه كما تعملها انا كمثال هذاك يجبد تنزل
1: لا صوتك مش واضح دكتور. الجمله الاخيره اللي قلتها مش واضحه.
2: عندي صحابة كاك
1: بارابلوي
2: بارابلوي فتر تحديد خارج
1: اي فوالا كلي فيك المسمار الفوق هاي
2: هاي هذوك ما تعملهمش لان ما ذوقهم المثال هذاك نجم يجبد الساق اذا هي ذوق مش مشكل.
1: اه فوالا معناتها اذا كان هي حديد بارابلوي فهذاك هكا معناتها المسمار المفوق لحديد ما نستعملوهاش وقت الصواعق الرعديه. اذا كان هي لوح والا بلاستيك ما يقلقش
2: يا ما يقلقش
1: ما يقلقش.
2: في الدراجه الناريه ولا دراجه عاديه
1: اي
2: لا بتمشي على ساقي.
1: اه نمشي على ساقي نسكت الموتور ومعناتها نمشي على ساقي.
2: حاجه كي فما رياحيه أنا في المدينة نمشي نتخبى
1: تحت أي حاجة معناتها أما مش شجر.
2: مش قد نص ساعة ساعة ساعة ونص بالأكثر وبعد تمشي على روحها.
1: فما ناس يدخلوا في المحطة متاع الكار مثلا تبدأ مغطية عادي إذا كان حديد تبدأ حديد ما يخلقش
2: حتى فما تكتل متاع عبيد
1: فما
2: تجمع معنا في اللحمة فما ديما اللحمة بيه معنا
1: مو ما تقعدش منفرد وحدك معناتها
2: ما يعطيك الصحه. هذيك هي الحاجه اللي لازمنا نحافظ عليها. بالطبع احنا نعرفوا بلادنا نعرفوا انهجتنا نعرفوا حومتنا طب المطر قبل ونعرفوا المثل نتاع المياه الجديد ونعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوه نتاع كل جهه كل حومه وكل كذا. صحيح فما اشياء ربانيه اوكي فما اشياء اذا عملناها احنا بيدينا احنا المواطنين قبل نحكي حتى على المسؤولين في البلديات الغير نحكي وهو المسؤول هو المواطن في كيف كان نحكيو على رواحنا. انا ديما نمثل الصيدليه كيما المسكوكه نتاع الكوكوجينا. انت ما نعمل صفايه كي تكسر عليها برشا ديشي في تتسكر تولي فايده صح ولا
1: لا؟
2: المسكوكات نتاعنا اللي يدوروا في الشارع هذوك ماهمش كبار لان احنا مع الناس كيما برشا بلدان كبار برشا ولكن هكا شويه تراب نتاع الطحاله نتاع المرمى شوية قصيتك عملت الفيلا بتاع الشجر بتاعك بتاع الورد لوحده في الشارع بالطبع كي يجي المال مش يبدأ يسد أول أول أول أول أول أول, أول مسكوكة نقول واحد. لكن هنا أول حاجة في الوقاية الأولية مش نقصه من نظيفة بتاع الصيدليات هي النظافة. فكل واحد يجهل المكان اللي هو فيه وينظف قدام باب داره حتى نقصه برشا صحيح بالطبع كي تبدأ بكمية كبيرة سبحان الله برشا بلدان اقوى منا من امكانيات وشفنا معناها صور معناها تفزع فهمت وهذيك قوه الخالق يا رب.
1: ربي يحمي الجميع ان شاء الله. شكرا دكتور يعطيك الف صحه على جمله هذه النصائح دكتور محمد فضل غويله المختص في طب الطوارئ. شكرا لك يعطيك الف صحه. 7:41 دقيقه على موجاتنا مصير معكم مشوارنا حتى للتسعة. نذكركم في الجزء الثاني مش نحكيوا على الصغيرات والتليفونات الصغيرات والتابلت. هل الصغار اليوم مدمنين والا الاولياء قاعدين يسيطروا؟ كيفاش قاعدين تتصرفوا مع صغاركم في عهد الشاشات الذكيه واستعمال للشاشات الذكية؟ قاعدين تتبعوا إلى الصغار هربوا بارشة بالأولياء متاحهم. مرحبا بكم برقم التليفون 58 400 100 حتى تكونوا معنا في المباشر.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. ولاية صفاقس من المناطق المعنية بالتقلبات الجوية اللي بدأت توا في المناطق الغربية للبلاد التونسية، وربما هذه الليلة تكون معنية بكميات هامة من الأمطار وحتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. كيف استعدت بلدية صفاقس لموسم الأمطار؟ شنية أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها وشنية أهم التوصيات اللي تتوجه بها للسادة المواطنين في صفاقس؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويت. ضيفنا في المباشر الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس سيد فرحات برايك. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو احوالك سي فرحات؟
1: مرحبا. شنو احوالك اخت هدى؟ مرحبا بيك ومرحبا بكل السيدات والساده مستمعي ديوان فان.
0: يفضلك، شكرا، اهلا وسهلا. كنا في انتظار الامطار، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع يا ربي. وصفاقس وكبلديه كيفاش استعديتوا لهذا الموسم؟ شنو اهم التدخلات اللي قمتوا بها؟
1: والله هو في الحقيقه الاستعدادات معناتها انطلقت توا تقريبا عندها شهر ونصف يمكن هكاك في الحدود هذيك. البلديه معناتها عندها الامكانيات الذاتيه نتاعها اللي كما قلت لك احنا انطلقنا، وكيف كيف زاده معناتها تقوم باستشاره بالتعاون مع مقاولين، خاطر تعرف الريزو نتاع بلديه صفاقس معناتها المساحه كبيره نتاع بلديه صفاقس. دونك اخر الاحصائيات عندنا تقريبا 2300 معناتها بلوعه نتاع تصريف مياه الامطار. الاستشاره هذه دونك فيها جزئين، جزء اللي هو يهم التنظيف معناتها كما قلت لك البلوعات تصريف مياه الامطار، وجزء اخر فيها اللي هو تسريح وجهر القنوات اللي هي في حدود 10 كيلومتر، وهذا تقريبا هي في السنه الماضيه معناتها اشرفنا عليها، وفي السنه هذه زاد كيف كيف. والخدمه تكون معناتها هي الحقيقه نقولوا احنا من اللي يوفى موسم الشتاء تبدا التفكير في الموسم اللي بعده. ايش معناتها؟ معناتها نحدد المناطق اللي صارت فيهم اشكاليات، نقولوا احنا المناطق الزرقاء
0: هاي
1: ثم مناطق معروفه، معناتها كي نحكي احنا على طريق منزل شاكر وين الإذاعة، نحكي على دار الشباب أو طريق المطار، نحكي على الحي التعويضي سلطنية، نحكي على نهج الطبيعة في الحفارة، معناتها فما نقاط زرقاء
0: معروفة معناتها هاي
1: وين محطة القطار، وين محطة السونيتراك، معناتها فما النقاط معروفة تريز أوت. الحقيقة هما فما وحيد دخلنا فيهم معناتها على غرار محطة السونيتراك عملوا تم الجهر القنوات، ولاحظنا عام الاول معناتها حتى في الامطار هذيك اللي جات تقريبا في حدود 84 ملم في فتره وجيزه ما صارش اشكال غديكا. اثناء تم التركيز على منطقه الريد البجاوي، معروفه ضد المنطقه هذيك وين الاداره الجهويه نتاع الحمايه المدنيه، دونك منطقه زرقاء كبيره. تم جهر اكثر من 250 متر معناتها خطي نقولوا احنا، وان شاء الله معناتها احنا نشوفوا النتيجه ان شاء الله وقت اللي تكون فما امطار، ان شاء الله نكونوا معناتها وفقنا ونجحنا في العمليه هذه. دونك هو العمل استباقي اكثر منه، معناتها احنا نلاحظوا اللي المواطن يركز برشا على جهر البلوعات والتصريف. الحقيقه هو
0: كل البلديه ما جهرتش القنوات وما نظفتش البلوعات، هذا صار في بلديه صفاقس.
1: في بلدية صفاقس وقاعد يصير متواصل معناتها يوميا. اليوم مثلا نجم نعطيك معناتها الفريق يخدم في الحي التعويضي واحد واثنين في السلطنية. الليلة ان شاء الله باش يكون خاطر هو فما بلانينج معناتها كما حكيت لك، دونك الليلة باش تكون الخدمة في على طول شارع 5 أوت. البارح كانت معناتها الخدمة في المحيط نتاع دار الشباب والملعب الطيب المهيري اللي هي تعتبر زاد من النقاط الزرقاء. ولكن كما قلت لك هو احنا معناتها حتى في إطار اللجنة نتاع مجابهة الكوارث واللي تحت معناتها اجتمعت برشا مرات تحت اشراف السيد الوالي وحتى الزيارات الميدانية، اللي نحب نقول انه راهو فما برشا اطراف اخرى متداخله ماهيش كان البلديه، معناتها البلديه صحيح تتصرف في المجال البلدي ولكن حتى في المجال البلدي معنا الدهاشي، معنا وكاله التصرف المياه العمرانيه، معنا التجهيز، معنا معناتها برشا اطراف اخرى تكون موجوده، خاطر هو التصرف لازم يكون مشترك وحتى التدخلات راهي مشتركه معناتها. هو ابار اخت هدى تنظيف البلوعات هي في الاخر المسار الاخراني نتاع البلوعات، هو الكل يمشي للأودية معناتها اللي هي يتم تصريف المياه في البحر. مثلا احنا سنا من بين البرامج اللي ختمنا عليها هو جهر الوادي نتاع سيدي سالم اللي هو محاذي للاباتوار ويتواصل حتى للمركب الرياضي نتاع النادي الرياضي صفاقس يوصل للبحر. دونك كيف كيف معناتها لخيان في التجهيز وخيان في وكاله التصرف المياه العمرانيه زاد معناتها قاموا بجهر عده اوديه خاطر هو هذاك الكل يكون مترابط معناتها لانه اذا كان الواد المجرى نتاع الواد ولا المسلك نتاع الماء ما يكونش هو معناتها السيلان يكون معناتها عمليه سيلان سلسه وكل ما نجموش ما حتى البلوعات ولو تكون نظيفه راه ما نجموش معناتها تتصرف المياه
0: فيه تفيض يرجع الماء على خاطر ما عندوش وين يمشي فوالا
1: بالضبط هو هذا راهو اشكال نعانيو منه شويه في صفاقس على خاطر حتى الخيان توا المختصين والكل يعرفوا اللي النيفو نتاع سطح الماء معناتها قريب مش كيما الجهات الاخرى معناتها مثلا احنا عملنا تدخل كبير سنه زاد في شط القراقنه وين صار الانهيار عملوه اللي كان تذكروا دونك معناتها عملنا حل انه الماء يولي ديريكتومون يصب في البحر علاش من فوق معناتها سطحي لانه القنوات وقت اللي يطلع المستوى البحر وتعرف انت وقت المطر يطلع معناتها النيفو نتاع الماء دونك القنوات تتغطى ما عادش نجم يتم تصريف المياه وهك علاش هي في صفاقس تبقى هيك الساعه ونص ساعتين وبعد كل شيء نقول احنا فجاه
0: يفرق معناتها ينقل شيء
1: دونك خاطر مربوطه بسطح البحر تقريبا هذم هما اهم التدخلات
0: فقط انا احب عدد من التوصيات مع تحت فرحات بريك في نعرف مثلا في المدينة العتيقة فما عدد من المباني وخذتوا فيهم حتى قرارات متداعية بالسقوط فما مناطق إذا كان فما نزول أمطار بكميات هامة وغزيرة وحتى متوسطة تحذروا المواطنين منهم يتعدوا من غادي ولا أنهم يجازفوا
1: هو والله أختو ده هو التحذير حتى في الأيام العادية معناتها بالنسبة للبنائات المتداعية للسقوط ديجا هي معناتها فما اللي فيها ديجا حماية معناتها بروتكسيون بال معناتها لبارير هذوكا وإلا معناتها تنبيه بالعلامات اللي مكتوب عليها معناتها اللي هي راهي احذر بناية متداعية للسقوط وهي فرصة باش نزيد نوصيو معناتها اهالينا وخيانا في البلاد العربي انه اونكا معناتها في حكاية متاع سوء احوال جوية معناتها يحاولوا يبعدوا الماكسيموم ما يتعداوش بحذا البناءات هذيك خاطر معناتها هي اللي هي في الحالات العادية ومتداعية فما بالك معناتها وقت اللي يكون الوضع الجوي غير معناتها مستقر كيف كيف احنا نوصيو زاد الخيان انهم وانا كنت نسمع في الدكتور معناتها الحقيقة يعطي الصحة في التوصيات نتاعو معناتها راهي العملية تبدأ من المواطن لانه احنا رانا نجم ننظفوهم البلوعات اليوم ولكن بعد نهارين ثلاثة ايام بالله غالب معناتها كيما كان يحكي الدكتور فما شكون ينجم يرمي فضلات في الشارع زبيرة نعرفوا احنا انواع الفضلات الردم معناتها راهي اوتوماتيكمون ترجع كيما كانت وتكون معناتها
0: باش تفيد عليك وعلى دارك وعلى جيرانك هكا ولا لا هذاك علاش الناس كل لازمها ترد بال
1: صحيح معناتها هو حتى في الراو حتى في النظافة العادية معناتها احنا نحبوا نعديوا هالميساج للمواطنين ولأهالينا في صفاقس أنه نحاولوا ندعموا ونعاونوا البلدية خاطر باللي معناتها الإمكانيات راهي موجودة وباللي نحاولوا احنا معناتها في عمليات الرفع ونحاولوا ولكن ديما الدور متاع المواطن يسهل علينا ووقتها يمكن احنا نتجهوا لحاجات اخرين وان شاء الله في الايام القادمة احنا عنا مشروع قاعدين نحضروا فيه ان شاء الله توفي مناسبة اخرى معك
0: نحبين
1: نعلو عليه معناتها فما نقطة احنا سميناها نقطة بيئية نقطة بيئية كبيرة باش تكون موجودة في صفاقس ان شاء الله في غضون الاسبوعين القادمين معناتها يتم افتتاحها رسميا ويمكن هي بيدها باش تحل برشا اشكاليات متاع الفضلات هذه الخضراء معناتها الزبيرة متاع الدم متاع الحاجات اللي المواطن بالحق يتقلق معناتها انا كمواطن نتقلق ساعات مثلا عندي غاز عندي فريجيدير قديم عندي تلفزة عندي قطعة معاش نستحقها وين باش نحطها نضطر اني انا ساعات معناتها للاسف مواطن يضطر انه يمشي يحطها قدام داره ولا يحطها في مكان اخر معناتها فارغ دونك هذوما الكل ان شاء الله البلديه مش تعمل النقطه هذه للتجميع ومش يكون مجاني معناتها يكفي ان المواطن يتصل بينا ونعطيه يعرف البقعه وين وبعد البلديه هي اللي تقوم معناتها بالرفق وبالتصرف فيهم وهذا يمكن من بين الحلول اللي نقص علينا برشا خاصه حتى التلوث البصري معناتها انت تمشي تشوف انت في الكياس تشوف تتعدى تلقى معناتها جرايه، تلقى حاجه ملقاة، بنك، سرير، دونك هذوما الكل ان شاء الله باش تون في وقت الاخر ان شاء الله
0: تكون حاضر معايا ان شاء الله وتعطينا كل التفاصيل حول هذا المشروع. شكرا لفضلك الكاتب العام المكلف في تسير بلديه تفاقس سيد فرحات برايك، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا. الرونتري سكولير بدايه هكا ولا لا؟ دبوس تلمى البوكس نتاع اللمجه، اللانش بوكس نتاع الفطور نتاع نص النهار، صغيرات اللي يقعدوا في الجاردوري سكولير يهزوا هذوما الكل معاهم، الام والبو يحيروا يقول لك كم صغيرات احيانا يدخلوا المجازان ولا يدخلوا المكان ومش نشريوا الحاجات هذوما، يكبش في دبوزهم زينه ولا فيها شكل نتاع منعرفش انا ديساني ما يحبوا ولا غيره ولا تصويره يحبها ولا التام يحبوا، يقول لك نشريها كان هي. كيفاش البو والام ينجموا يختاروا الدبوزه والبوكس المزيان.

0: fait la situation elle est en une semaine. Il fallait que je chie l'inchbox isotherme. Malheureusement, on est sur le marché tunisien. Réellement, le chose qui habite allait vraiment me quitter. Même le critère de qualité de base, la chose qui de قبل سي فري حتى تلقى حاجه غاليه معناها وتكون دو كاليتي تقول به يا مش نخوها على خاطر حتى صحه صغيري مهمه توا حتى البي ما عادش نلقاوه معناها فهمت ولا يجي الخايب بالسوم نتاع البي واسونسيلمون هكا لينوكس هذاك نتاع لانش بوكس ايزوتيرم هذاك تبدل كان قبل نلقاو لينوكس 18 اللي هو احسن حاجه في لينوكس
1: فهمت توا ما عادش
0: هو ما لقيتوش انا فرونشمون نلقى 18 اول مره راها في المارشي التونيزيان اللي هو
1: مش نسالك عليه انا هذا شنو
0: اي وساعات يبدا محفور 304 هو 18 اما 18 هو 316 هذا سيدي هو نورمالمون لا سي احسن ميتال معناها في الانتراكسيون مع لي زاليمون هو 18 نلقاوه في الكسار نتاعنا في التناجر ساعات مرات جهز يقول لك لازمها تاخذ 18 لينوكس هذاك هذوما هو بيدو احسن ميتال اللي نورمالمون نلقاوه في لي غور نلقاوه في لي تيرمون في لي لانش بوكس علاش هو سي لا سي انوكسيدابل معناها هذاك البورسونتاج هذاك اللي 18-10 ريالمون هذاك البورسنتاج نتاع الكروم والبورسنتاج نتاع النيكيل الميت هي النيكيل 8% هذيك كيبدا 18-10 معناها النيكيل راهو 10 وكل حاجه نيكيل معناها حاجه باهيه النيكيل هو باش يحمي لنا هاك الاسي والكروم هذاك من الاكسده كي تلقى 18-8 في صعب باش يصدد لك وكي يتصدد نحكيو على جديد كاريمون يتعدى في الماء يتعدى في الماكلة نتاعنا كاليتي نتاعو اخف اول حاجه كان عندي تهز الرز نتاعو اخف برشا من اللي ناقص 18-10 وفي ساعة ما يصدد في ساعة ما يعمل الروي ويتعدى فاسيلمون في لي زاليمون.
1: معناتها نردوا بالنا حتى كان طحنا وشريناه نردوا بالنا لا يصدد.
0: صحيتك ردوا بالنا لا يصدد مش معناها كي تخلي دبوزه وتشرب منها وتنقص يدخل برشا لهواء اعرفها راهي تنجم تصدد فاسيلمون تولي يلزمها لهوه كبيره باش ما تصددلكش مش كيما 18-10 وقت كاليتي ديما خير. فهمت هذا بارابور ليزوتيرم نحكي لك ايزوتيرم ولا انت عندك غورد نتاع صغيرك تشريها وتحبوا الماء تحطوا فيها الماء يقعد فيها الماء بارد ولا تحط فيها حاجه سخونه تقعد لك سخونه. اما الكاتيجوري الاخرى اللي انت عندك لومجه معناها باش تهزها افخوا اللومجه البارده نقولوا اللومجه البارده تنجم تحطها في البلاستيك بلا نخافوا منه خاطر يتكسر معناها فرونشمون
1: صغيرات ما نجموش يمتريزيوه فوالا هاي
0: فراجيل وفوالا واختر على صغيرات. دونك نمشيو للبلاستيك والبلاستيك هنا لوغ لي كتاب البلاستيك
1: فوالا
0: ما يعرفش يقرا ما يعرفش يقرا وهو الكود موجود راه تو انت باش تجي لعام تعب تقول لهم راه فما برشا مثلثات كل مثلث
1: انا نعرف مثلث وفي خمس هذاك راهو بي هكا ولا
0: هذاك بيه خميس عليك المثلث اللي فيه الخمسه والمثلث اللي فيه اثنين باهين دونك هذوكم من احسن انواع اللي انت معناها كي تلقاهم تختارهم على خاطر تلقى بحث المثلث زاده تلقى فرقيتا وفرقيتا وكيس ولا تلقى فرقيتا وسكينه دونك هذيك معناها راه بلاستيك اليمونتير
1: فما تلقى كي المونجيلا اش معناتها؟
0: اي لا المونجيلا هذيك معناها اغيسبكتي لو طون معناها دو سيجور معناها اللي انت حاطين فيه لاليمون نتاعك في الواحد سوا ديزون يقول لك هذاك كي يحط لك مونجيلا معناها يقعد ديوغي اكثر من 8 سوايع في الاليمون هذاك اما هو اهم حاجات اللي احنا ننتبهوا لهم هو هاك المثلث اللي وسطه رقم هذاك اهم حاجه الاخرين الكل معناها فاكولتاتيف وزاده تلقى ساعات كلمه سون بي بي هو ليديال انك تلقاه سون بي بي ونحكيو قاعدين نحكيو على السخوا هذوما الكل ما تطبقش عليهم قعدت
1: ما نحطوش فيهم حاجه سخونه ما نسخنوش فيهم هاي.
0: جمله يزهم لينوكس يزمو اينوكس دي دي دي وقت اللي نحكيو على حاجه سخونه والا بالنار الانتيغيور ساعات تلقى دي تيرموس يبداو من داخل بالنار فهمت بالنار يشد السخانه انا هذوما الكل نحكيو عليهم حتى يقول لك سون بي بي راهم ايفيتي انك تدخلهم ورد بالك يقول لك حاجه بواتا غوتي حتى ولو يقول لك راهي تدخل الميكروويف ما تدخلهاش ميكروويف راهي فيها ريسك كبير وكبير برشا على صغيراتنا معناها
1: انا باش نجبد لك شويه على النوعيه نتاع البلاستيك الغاليه اللي الماركه اللي يعرفوها التوانسه الكل وانت تعرف تبدا بحرف التي هذيك نجم نسخنوا فيها ولا ما نسخنوش فيها؟
0: لا جامي هذيك 5 ساعه هذيك 5 وتبدا في المثلث نتاع هذيك الحاجه الباهي البلاستيك اللي دور اتانش ما نخليش الهواء يدخل ديجا هما تسكيرتهم كنت راه تريز اتانش دونك ما يدخلوش الهواء هذه حاجه باهيه خاطر هو كل ما يدخل الهواء يخلي البلاستيك يتعدى من الدبوزه للماكله دونك ما فماش اكسجين ديما باهي ديما كاد الفرميتور معناها اتانش هذيك زاد حاجه
1: معناها في الحفظ راه حاجه باهي
0: في الحفظ حاجه باهيه اما تسخين ليه حتى

0: ولو يقول لك راه يدخل ميكرووند راه كذبه كبيره راه ما يدخلش ميكرووند. البلاستيك اللي نتاعو هو الشالور يحب ويحفظ لك تاخذوا اليمونتير وتاخذوا خمسه ولا اثنين وتخبي فيه حاجه بارده سخون لي وما يدخلش ميكرووند والفور بيان سور لي.
1: واضح جدا واضح جدا. هو من من هو من المستحسن ناخذوا حاجه اينوكس من داخل وايزوتير باش ما نقعدوش نسخنوا للصغير من بعد في الميكرووند هكا ولا
0: صحيت فوالا توتافي. خاطر هي كي تقعد برشا في تمبيراتور امبيونت تنجم تكون فولنيرابل للبكتيري خاطر هذيك التمبيراتور نتاع اللي تكثروا فيها البكتيري. كي تشد لك هي سخانه وتقعد في سخانه 60 درجه ما تخافش عليها الماكله ما تفسدش نتاع صغيرك. باغ كونتر كي يقعد الماكله في التمبيراتور نتاع 35 36 احنا نوصل حتى 40 وقتها تولي فيها ريسك كبير انك الماكله تكون انت جايبها ديجا من الصباح باش تفطرها نص نهار ريسك كبير. راهو في منظمه الصحه العالميه تقول ساعتين اكا هاو الماكله لازمها تقعد فك البواط هذيك في السخانه في تمبيراتور امبيونت معناها انو با ديباسي لو دوزو مهما كان الوعاء معناها صحي او غير صحي.
1: واضح جدا واضح دكتوره وشكرا لك على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه النصائح وان شاء الله كل مره تكون حاضره معنا دكتوره في المباشر باش تفيدنا بجملة من النصائح وجملة من المعلومات. شكرا دكتور رفقة المولهي الدكتورة في الصناعات الغذائية الأستاذة الجامعية. شكرا لك لتجزينا واللقاء. احنا مصير معكم مشوارنا بعد الأخبار والأخبار الرياضية. نذكركم موضوعنا هو الصغيرات والسمارت فون الصغيرات والشاشة الذكية الصغار والانترنت. هل الصغيرات اليوم تعتبروهم مدمنين وإلا لا؟ صغيرك في الدار تراقبه وتحدد له بالوقت المحدد من وقتيش لوقتيش يشد التليفون وانت تحدد في شنو يتفرج ولا تخليه تخلي وحده وينجم يشوف برشا حاجات ومحتوى انت ما ترقبوش. تجربتكم في الموضوع هذا وشنية اهم التساؤلات متاعكم لرئيسة المصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة سيدة ليندا سعد على 58 400 100. خلي الميكرو تتشويت البهيرة عوجي بعدها الأخبار الرياضية. مشوارنا بتصل معكم للتسعة.
2: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
3: احنا صوتكم في الساقس
2: على 91.9.

0: de l'info. Flash News.
1: بجزوة الثامنة ديوان فام عسلمة. ونبدأ بطقس الليلة، حيث يتميز بنزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط في بداية الليل، ثم تشمل لاحقا الجنوب الغربي وتكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر متموجا، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات وبين 25 و30 درجة بالجنوب. ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سيدي بوزيد فيصل بالسعودي يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول كمية هامة من الأمطار في الفترة القادمة، وتبعا لمخرجات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الذي دعا المواطنين إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. أوضحت الجامعة أن من بين أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلية الرابطة بين تونس ومقرين على مستوى جسر سانجوبان في اتجاه مقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الأحد والاثنين وإلى غاية 4 صباحا. أوضحت الوزارة في بلاغ مروري لها أن قرار غلق هذا الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت الجهة أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة، وذلك عبر المرور من شارع المنصب باي ثم قنطرة باب عليوال للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعمل الطريق المرور عبر جسر سانجوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطني رقم 1. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يعلن نزوح أكثر من 18 ألف أسرة في اليمن منذ أوت الماضي في ظل استمرار القتال في اليمن.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التونسي اللي فيها 26 ملاعب من أجل زوز مواجهات في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. القائمة فيها 26 جوار، 3 حراس أيمن دحمان، صابري بن حسن وعبد المهيب الشامخ، 9 مدافعين، محمد النصراوي في الإكيب ناسيونال آ لأول مرة، معتز النفاتي، يان فاليري، علي معلول يعود للمنتخب الوطني التونسي، أمين الشيرني، علي غرام، آدم عروس، منتصر الطالبي وأمين بن حميدة. بالنسبة لوسط الميدان، 7 ملاعبية، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، حامز الفيح، سامي سوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي. خط الهجوم في 7 جوارات، نحكي على صادق قديدة لعب الإفريقي لأول مرة في المنتخب التونسي، حازم المستوري، لياس العاشوري، سيف الطيف يرجع لكيب ناسيونال، ريان اللومي، سيباستيان تونيكتي وإلياس العاشوري. المنتخب التونسي يواجه نهار 24 سبتمبر منتخب الرافعات أوغندا، ويوم 28 سبتمبر منتخبنا يواجه منتخب بوتسوانا. بالنسبة لزوز مباريات بشكون في تونس في استاد حمد العقربي في إطار الجولة الأولى والثانية من تصفيات كان 2027. الرابطة المحترفة الأولى يوم الأحد يتلعبوا زوز مواجهات متأخرة وثلاثة مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى والرابعة بداية من الأربعة متاع العشية. بالنسبة للجولة الرابعة، نادي صفاقسي يستضيف النادي البنزرتي، حسين بن ساسي حكم اللقاء، نادي الأفريقي ترجي الجرجيسي بسفارة حمزة جعيد، ولقاء مؤجل لحساب الجولة الافتتاحية اتحاد بن قردان، نادي حمام لنف بسفارة نضال الطيف. المدافع الجزائري آدم عليلات وصل اليوم لتونس من أجل إنهاء المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. المدافع الجزائري جلس البارح مع مسؤولي فريق الاتحاد الليبي من أجل فسخ العقد. من المنتظر أنه يتم الاتفاق رسميا في قادم الساعات ثم إجراء الفحص الطبي وأمضاء عقد رسمي مع الإسبرانس. نذكر المدافع الجزائري عمره 27 سنة. ربيع الحمري في الأولمبي الباجي يمضي لمدة موسم في صفقة انتقال حرة. في النجم الساحلي اتفاق رسمي مع المهاجم السنغالي باباكار بوب، منتظر أنه يمضي زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السربي نادي رانديسكي السربي. بوب الموسم الفارط لعب 20 ماتش في الدوري السربي، سجل زوز أهداف. الختام بأبرز الماتشوات في البطولات الأوروبية. في الليغا في إسبانيا حاليا بدأت مباراة إسبانيول برشلونة ضد إلتشي. في الإنجليش بريمير ليج حاليا بدأت مباراة برينتفورد ضد البلوز تشيلسي. في إيطاليا السيري آ تقريبا 20 دقيقة في مباراة مونزا ساسولو. في البوندز ليغا بعد لحظات ينتهي الشوط الأول في مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين. في الليغا الفرنسية 21 دقيقة في مباراة ملعب لويس الثاني بين آيس موناكو ونادي لانس.
0: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Par quoi l'hitate ou HDD Tube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez-la à nos lignes, puis Nightclub, ma Mohamed El Karqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudcom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين مصلين مع بعضنا حتى لتسعة متعلين. ذكركم بعد شوية مش هبدأ ناخذ تليفوناتكم. موضوع الحصة اليوم صغار ووسائل الرقمية، التليفونات، التابلات، التلفزة أحيانا، فلا على أنه صغيرات اليوم، صغاركم تعتبروهم مدمنين وإلا لا؟ أنتم قاعدين تتحكموا في الموضوع. إذا كان عندكم أستوز زادة باشتراك وتابعوا مرحباش، وتنصحوا غيركم على 58 400. ناخذوا تليفوناتكم يلا توتشويت
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: حياة من نابل، هلو مرحباش، نحوالك سيدة حياة؟
2: يعيشك، مساء النور يا هدى، وتحية ليك وتحية لكل الفريق وخاصة أنك هيفا الغالية.
1: شكرا.
2: أتمنى يوم عيشك، أتمنى نهار من هات عدي لي أغنية محرم فؤاد أبحث عن سمراء قامتها هيفاء.
1: الله، أو كهيفة، هذية فيها اسم هيفة، لازم هيفة تحرص بش لغنية تعدي. أبحث عن سمراء قامتها هيفة، ظالة وراو حتى هيفة قامتها هيفة، راو معناها ما شاء الله عليه.
2: كلكم
1: يا يفضلك يا للا، شكرا لك، مرحبا يا سيدة حياة.
2: الموضوع متاع شدني عيشك، شدني موضوع متاع خطر صراحة ومتر لي أصعب. أنا
1: لطف عليك يا للا، لطف عليك.
2: أنا راسي صغار أخواتي وين بنت اختي هذا صغير عمر 3 سنين يا هدى، يفك التليفون لامه 3 سنين عملها نهار 6 مايو 3 سنين عملهم، ويفك التليفون لامه تبدا تعيط عليه يا يوسف يا يوسف، ما لا علاقه، ماهوش هنا جمله. عندي بنت خويا بس انا رابعه ابتدائي، صدقيني معنا عمل لها مشكله في عيناها البنيه، ولت معناها واللي هز فيها الطبيبه وعملت نظارات طبيه.
1: نعم،
2: تقولي لي معناها الوالدين مسيطر. بلي بلي ولي خويا صعيب شويه وما نجمش تاخذ التليفون لبنية تمشي تحط الكوبيرتا ويأخذ الضوء يشعل يمشي يشوفها يقاهيش هذا التليفون وتبربش.
1: قداش عمر
2: الوليد هذا؟ هذه تقرا سنه رابعه ابتدائي، والوليد قلت لك عليه عمره 3 سنين.
1: نعم،
2: ومتخبي التليفون يبدا يبربش يبربش، كان واحد سامحيني بالكلمه مدمن، يبدا يلوج على التليفون تحت الجرايه تحت المخده، ما يسكت وما يركح لما
1: ياخذ التليفون.
2: لما ياخذ التليفون
1: وامه تعطيه، تستجيب للضغوطات نتاعو وتعطيه التليفون
2: تضربه،
1: ولا
2: تضربه يا هودي؟
1: ما نوصلوش للضرب، اي فوالا، ضرب لا، ضرب لا.
2: نهارين عندنا عرس ولد اختي، انا عرس خاله هو الوليد، صدقيني عرس معناها الجمعه وكل شيء، هو الطفل لو هنا يرغي ويحطيني التليفون، ما كانش عامل لها مشكله بس العباد. نهار كل تليفون في يده وما ومشي هنا، مش معاك جمله، راه مش معاك جمله، ولا يتنظف، راهو صغير مازال صغير تو 3 سنين، انا يعمل له مشاكل في عينيه، يعمل له مشاكل في حواسه كل يا هودي.
1: فوالا هاي مازال صغير،
2: وانا راه من كبار كي كبير يا شاد التليفون
1: الصغير يولي كيف كيف قدوه.
2: والله ساعات في عيد يا هودي ونحكيك، والله خلينا الكل تسمع، ساعات في عيد الدار مع البيت معدي
1: هاي
2: كان يتفسد يدخل يخرج، كل واحد
1: كل غاد في تليفون،
2: كل حد في تليفون، عيني هكا مطبصه لا تعرف مطبص وقاعد شاد تركينا من غادي.
1: أنا حتى اللمات متاعنا ولات ما عادش لمات،
2: حتى اللمات ما عادش ما عادش يا هودي، صدقيني معناها موتر لي اعصابي انا الموضوع. انا صحيح حتى ولو كنت نشوف انا فقد البصر، صدقيني ما نعملش العمل هذا، ما نخليش هذا صغيري معناها يوصل لك الحالات هذيك ياسر، معناها مازال الشيء نسمع فيه حاتم امس ولا حاتم بالحاج قالوا الشيء مازال يتطور يا هودي، راهو
1: مازلنا ماشيين الاكثر،
2: مازال سامحيني في الاتعس، ماشيين الاتعس مش الاكثر. والله ربي ان شاء الله يهدي، وربي ان شاء الله
1: يلطف بينا، لازمنا احنا برشا وعين. بعد شويه تكون معنا الوزاره ربما تعطي اكثر وعي الاولياء كيفاش ينجموا يتصرفوا في الموضوع.
2: قل يا ودي سامحني، تو برشا دول الاوروبيه كيما كندا كيما بريطانيا هم معنا منعوا التليفون وكل فيسبوك الحكايه الكل على الصغار اللي عمرهم اقل من 14 سنه، علاش احنا ما نعملوش هكا؟
1: حد الاوروبي منع هذا بلا اقل من 14 سنه،
2: علاش احنا ما نعملوش؟ احنا علاش احنا دوله اسلاميه ما
1: نعملوش؟ مواقع التواصل الاجتماعي فوالا، لازمنا اجراءات تكون جريئه.
2: ايه اجراءات رادعه، معناها قرارات رادعه تكون وقوانين رادعه ان شاء الله في البلاد، معناها من السلطه تبدا.
1: لا لا،
2: ان شاء الله ربي يهدي، ان شاء الله
1: ربي يهدي الجميع، ربي ان شاء الله يسمعوني. شكرا يا سيدة حيات، يعطيك الف صحة، شكرا ليك، فضلك الى نابل، وتحياتي لكل مستمعينا في نابل. تليفون ثاني حاضر معانا، مازال شوية تو نرجع لها شوية، خليك نقبل هدايا. حبيت تحية وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله كل عام وهو حي بالف الف خير لزميلنا نادر الكازداغلي، نقول له ان شاء الله كل عام انت حي بالف الف خير، ومبروك ان شاء الله دخول صغيراتك السنة أولى، فلا يقول دخلوا للسنة أولى جئد وجود، هذوما مواليد 2020، مواليد عام الكورونا، دخلوا سنة أولى، ربي يفرحك بهم إن شاء الله، إن شاء الله تشوفهم في أعلى المراتب يا ربي. مرحبا بالناس كل، مرحبا. 8:25 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.
0: مع ديوان FM، كل ما يهمك تلقى

0: Mundo DJing, el mix ou el remix, par quoi les têtes ou ajoutez des tubes durant toute la semaine à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, fin night club, ma Mohamed El Karqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا 58 400 حتى تكونوا معنا في المباشر نحكيوا على الصغيرات والأجهزة الذكية لأنه صغيرات اليوم مدمنين ولا قاعدين تسيطروا قاعدين تراقبوا. سيدة حياة بن نبيل حكت على تجربة بتاع ولاد خوها تقول مدمنين 3 سنين و9 سنين تقول وليد يقعد يبكي حتى يعطيوه التليفون وتقول لبنية معناتها تسرق التليفون وتتفرج تحت الكوفيرتا في التليفون. مرحبا بكم انتم حكيونا على تجارب متاعكم. نمشيوا للمهدية ناخذوا سينور الدين. مرحبا اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك يا هدى شهوالك.
1: الحمد لله فضلك اهلا وسهلا
2: يا عيشك.
1: شكرا تحية ديك ولكل مستمعينا في المهدية
2: ان شاء الله عيشك.
1: شنو حوال طقس توا في المهدية؟
2: مليحة فما شوية اصحاب
1: فما شوية اصحاب ان شاء الله ربي يرحمنا
2: يرحم.
1: مرحبا قل لي الانترنت والسمارت فون والشاشات الذكية والصغيرات
2: أخذ بالله من المهدية وعندي بنية تقرا معناتها سنين غدت على الباك ودبل
1: هاي كبيرة معناتها 19 عام 20 عام هكا ولا
2: هكاك
1: هاي
2: نعم أخذ بالله مو عارف ما زمان وكنت ناخذ شهرية من عام 2007
1: بتاع
2: المعودين يا خدي نحو غال اسكيت أخذ تشكر ربي همينس حابوش الجوال.
1: انت ما كلمتنيش عن موضوع الحصة معناته.
2: لا لا كلمت الموضوع هذا من فضلك معناته غدو قريد معناته رجعوا دي معناته يبر.
1: منحة متاعك به تتقيد هيفا النمر متاعك. شكرا ليك فضلك سينور الدين يعطيك الف صحة على التواصل. مرحبا رجاء اللي عنده طلب هكا من نوع هذايا يخليونا في الليكوليس خاطر ماذا بين نلتزموا شوية بموضوع الحصة. 28 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى التسعة متاعلين نحكيوا على الصغيرات وعلاقتهم بشاشات التلفزة بالأجهزة الذكية وغيره. نحكيوا في الموضوع مع ضيفتنا نستقبلها في المباشر بعد نرجع ناخذوا تليفوناتكم.
0: مع ديوان FM كل ما يهم

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وزارة الأسرة تدعو العائلات إلى الحد من تعرض الأطفال للشاشات وتنظيم استخدامها، اللي هو موضوعنا الليلة. باش نحكيو في الموضوع وتفاصيله ونستقبلوا ضيفتنا يلا توتسويتا. رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة سيدة ليندا سعد، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا، مرحبا. جملة من الإجراءات من بينها منع التلفاز في رياض الأطفال، شو نجم نقوله للسادة المستمعين والأولياء ولمربي الطفولة في مختلف المراحل اليوم في علاقة بتعرض الأطفال للشاشات وكيف يمكن تنظيم استخدامها؟
1: شكرا. هو الوزارة توليت نشر ومضة توعوية جديدة لتحسيس كافة أفراد الأسرة والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص بأهمية الوقاية من استخدام المفرط وخاصة التعرض المبكر للشاشات في المرحلة العمرية الأولى، خاصة في 3 سنوات الأولى من العمر، اللي هو قد يترتب عليهم تأثيرات على الصحة النفسية، على النمو السليم للطفل وعلى التوازن متاعه بصفة عامة. دونك نقطة بركة بربي باغابوغ الرياض الأطفال هو راهو الفصل 22 من كراس شروط فتح روضة الأطفال الصادر في 28 فيفري 2023، معناه ماهوش جديد راهو، وهي ديجا موجودة مقبل. في الفصل 22 يمنع تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة.
0: ممنوع التلفاز.
1: أي هو احنا رانا جزء ذكرنا به، معناها حاجة موجودة ومعمول بها معناها من سنوات قديمة.
0: لكن فما رياضة أطفال تدخل تلقى شاشة التلفزة تمشي نهار كامل محلولة هكا ولا لا؟
1: هو بالنسبة لرياضة الأطفال القانونية هو ممنوع.
0: ممنوع أن تحط محطوطة. فوالا، وقتاش مسموح؟ هاي
1: هو مسموح أنه نستعمل أجهزة الحواسيب بقاعات الأنشطة، ولكن تحت إشراف الإطارات التربوية، ويكون عندنا برنامج بيداغوجي هادف ويكون المدة معناها محددة ومحدودة، وعندنا غاية بيداغوجية وهدف، معناها باش نعملوا مثلا ومضة مع بعضنا، باش نشوفوا مشاهد مع بعضنا، باش نعملوا نشاط بيداغوجي يكون فما منه هدف، وهوش الأطفال باش يقعدوا يتفرجوا وحدهم، معناها فما الإطارات التربوية اللي تشرف على هذية، وسي فريمون معناها حاجة فما تأطير كامل، والأكثرية راهو يستعملوا داتا شو، ماهوش معناها أجهزة التلفاز. هذه معناها جست توضيح للنقطة هذه.
0: فوالا، وهي تذكير، معناها راهو القانون موجود والمنع موجود هكا ولا لا؟
1: ابسوليمون، بالضبط.
0: فوالا،
1: ماهيش حاجة
0: جديدة. فوالا، باش نفسروا للناس وللسادة المستمعين. نمشيو للأولياء تو اليوم، هات نذكروا شنية هي المخاطر، معناتها علاش اليوم نحذروا الأولياء من الاستعمال المفرط نتاع الشاشات. فما شكون قال لي بكري شوية في التليفون، مدام علاش احنا مش كيما الاتحاد الأوروبي اللي منع مثلا استعمال مواقع التواصل الاجتماعي على الصغيرات اللي هي أقل من 14 سنة، في انتظار أنه على الأقل البرلمان يسن قانون في هذا الإطار ونتقدمه حتى احنا معتها في التشريعات في هذا الإطار. شنو نجم نوعيه معتها السادة الأولياء اليوم اللي يسمعوا فينا؟
1: هو هذه الغاية متاعنا احنا. الغاية متاعنا انه تتم توعية وتحسيس الاولياء وازاد كيف كل ما عنده علاقة بالاطفال باهمية الوقاية. راهو اذا كان احنا عرضنا الاطفال في سن مبكرة جدا للشاشات وللوحات الرقمية وللهواتف الذكية، راهو الطفل قد ما هو باش يزيد يكبر شوية قد ما هو باش يطلب اكثر، وباش نوصل لريزو سوسيو في مواقع التواصل الاجتماعي في سن مبكرة جدا، وهوني باش نتعرضوا لمخاطر كبيرة. دونك لهنا ماذا بينا يكون عندنا ممارسات فضلة يلزمنا نعتمدوها، خاطر احنا شو نقولوا ما عادش نستعملوا شاشات راهو حاجة مستحيلة. ما نجموش نطبقوها على خاطر حاجة معناها موجودة في الحياة اليومية والمعيشية متاعنا الناس الكل. التكنولوجيا موجودة ومهمة وعندها برشا فوائد، لكن هوني كيفاش احنا ناخذوا الحاجات الإيجابية ونحاولوا انه نتفاداو الحاجات السلبية نتاعها. اول حاجة يلزمنا الطفل في السنوات الاولى نتاعه خاصة نعطيه الاولوية الكبرى للتواصل المباشر للحوار، نحكيه معاه، نلعبه معاه، نقعده معاه.
0: معناته مش كل واحد شال تليفونه مخبل الجهة وحد ما يكلم حد.
1: بالضبط. يلزمنا غيمو معناها نعديو أكثر وقت مع بعضنا وإن نكونوا فما تواصل، فما انتراكسيون بين طفل وسواء أطفال أخرين سواء الأفراد الأسرة متاعه اللي يكونوا زاده هما عاطينه من وقتهم شوية. مهم جدا. النقطة الثانية، إذا كان أحنا الطفل متاعنا فات 3 سنوات ونحبه هكا نعطيه حاجة إنه باش يشوف حاجة معينة، ولا باش نشوف أنا وياه مثلا مقطع فيديو، ولا نجمو نتعلمو منها حاجة، راهو عنا وقت معين، راهو أبختير من 3 سنين ل6 سنين ماذا بينا ما نفوتوش نصف ساعة في اليوم.
0: ما نفوتوش نصف ساعة في اليوم،
1: نصف ساعة في اليوم. ونكونوا مش الطفل عنده مثلا تابلت وحده وما نعرفوش عليه فاش يعمل بيها، يكون بحذاه معناها كهل، يا اما امه وابوه، حد معناها كبير وواعي اللي هو باش يصير حوار على الحاجه اللي شافوها مع بعضهم،
0: نتناقشوا عليه، نتفرجوا معناتها مع بعضنا مش وحده،
1: باش نشوفوا ديما احنا الحاجه الايجابيه اللي ناخذوها من التكنولوجيا، نجموا نتعلموا برشا حاجات. لكن ديما فما التأثير. نقطه ثالثه، انه المحتوى لازم يكون يتماشى مع سن الطفل. مثلا احنا اذا كان الطفل عمره 4 ولا 5 سنين ما نجمش انا نعطيه محتوى مثلا فيديو الا حتى لو كان معناها هو يكون معمول للاطفال نتاع 10 سنين ولا 12 سنة. يلزم قبل ما الوالي يعطي للصغير يوريه معناها محتوى معين، يلزم يكون هو شافه قبل واطلع عليه. ان شاء الله حتى قصه معناها سي تري امبورطون، زاده اي حاجه باش نعطيوها، اي كونتوني باش نعطيوها للطفل، يلزم يكون الوالي والا الانسان اللي متعهد بالطفل هذاك شافها قبل، باش ما
0: نتفاجئوش، ما تصيرش مفاجات غير صار. هاي فوالا
1: وياسر معناها حصلت برشا وديما تحصل لنا، هو احنا كبار وساعات معناها للاسف نحصوا في حاجات معناها مش باهية اذا كنا ماناش ماخذين الاحتياطات اللازمه.
0: فوالا هاي
1: النقطه الرابعه، انه نحطوا قواعد واضحه للعائله الكل. انا ما نجمش كوالي نمنع عن ولدي انه يحط التليفون ولا التابلت وقت الفطور ولا وقت العشاء، وانا بجنبه انا وابوه واخواته كل واحد حاطط اكران. معناها احنا نعملوا شخط نظام داخلي في العائله، راه وقت الفطور ووقت العشاء الاوقات اللي نعديهم احنا كاسره مع بعضنا ما نحطوش اكران. هذاك وقت اللي نتقاسموه ونتشاركوا فيه
0: ونحكيوا فيه
1: بالضبط شنو اللي صار. هو اغلبيه معناها العائله التونسيه نجتمع وقت الشيء في عطله اخر الاسبوع او معناها في وقت العشاء، دونك على الاقل يكون الوقت هذاك ان مومون دو بارتاج، يعني وقت اني نتقاسموا فيه اللحظه هذيك. وخاصه زاده نقطه مهمه، انه قبل النوم ما نعطيوش الصغير تليفون والا تابلت، على خاطر هوني باش نشوفوا اضطرابات في النوم وباش نلقاو معناها نتائج ياسر خايبه، باش يولي متوتر، باش يولي النوم نتاعو متقطع. دونك نحاولوا ديما غرف النوم ما يكونش فيها شاشات بوكل، لا تلفزه لا تابلت لا اكران.
0: شنو بعدو عليهم شنو احسن حاجه معناتها نرافقوا بها صغيرات قبل النوم؟ نحكيوا قصه مثلا،
1: نحكيوا قصه، نحكيوا على نهارنا، نعملوا راهو حاجات بسيطه من الحاجات العادات وتقاليدنا التوانسة اللي احنا نعملوهم وكبرنا بهم الكلنا. معناها مانيش باش نصمتوا حاجات هكا
0: جديده
1: اللي صعيبه علينا ولا اللي مش متعودين بها. نغنيوا اغنيه مع بعضنا، نقعد ونحكي حتى لين يهزنا النوم. معناها اي كل عائله
0: مش تقول ورقد وانت شاده تليفون معناتها بجنبه هكا ولا
1: بالضبط.
0: هاي فوالا نعملوها الكل، هذيا نعملوها الكل.
1: اي هو راهو لو بارفي نيكزيست با، احنا مانيش لهنا باش نخوفوا العائلات لك الدرجه
0: وما نجمش نكونوا احنا معناتها رانا نموذج ولا فوالا. هاي فوالا
1: النقطه الباهيه لهنا، انه راهو سي توجور ريكوبارابل. معناها احنا بشويه بشويه نجموا نبدلوا العادات نتاعنا في العائله، مش دي جوغ لوندما باش نقصوا باش نوليو عائله مثاليه، لا اما
0: شويه بشويه
1: نجموا ندخلوا عادات بشويه بشويه. ما عادش باش نحطوا ايكرا مثلا باش يعمل باش يدوش قبل يحك سنيه يعملك الريتويل هذاك نتاع النوم قبل النوم الكل مثلا عنده كانوا صغير حافظ انشوده في روضه كانوا عامل اي اليوم شنو الاغنيه اللي تعلمتها شنو شديت في راسك اي جي انا عندي حاجه فما اغنيه عجبتني نغنيها ندندنوا مع بعضنا راهو كل صغير وشنو الحاجات اللي يحبهم ينجم مغروم بالالوان مغروم باللي بلوش مثلا بوزل بو امبورت
0: فعلا
1: حاجات تكون تتماشى مع السن نتاعو وهو هكا تجلب له انتباهه معناها لكن مش اكران
0: فعلا الاكران لا
1: النقطة اللي هنا الخامسة والمهمة زادة اللي لازم نعرفوا راهو إذا كان الطفل تعرض الشاشات في سن مبكرة جدا خاصة في السنتين الثلاثة الأولانيين اللي وقتها هو يلزم يكون يتحاور باش يتعلم يتكلم باش تكون اللغة نتاعو عنده زاد لغوي انه باش يتعلم يفهم المشاعر يتواصل بشكل طبيعي مع العائلة نتاعو إلى آخره إذا كان هو وقتها استنس بالشاشات باش يلقى راهو صعوبات باش يولي فما هكا شوية اضطرابات يولي أقل حاجة يعمل كريز باش ياخذ التليفون نشوفوا العزلة نشوفوا
0: معناها البارونت اللي دخلت معنا بكري شوية تحكي على ولد خوها اللي عمره 3 سنوات تقول قاعد يتكربس لين أمه معناتها تضربه وإحنا معناتها ديما نددوا بالعنف ما نضربوش على خاطر يحب التليفون فوالا
1: بالضبط وهو سي ان سيركل فيسيو إيش معناها؟ معناها أنا اليوم صغير بكي سكتوا بالتليفون خاطر هو أسهل حاجة سكتوا دونك اليوم عطيتو التليفون دونك هو غدوة باش كيف كيف باش يعاود يشوف التليفون باش تعاود هي تمدهولو باش يعاود يبكي المرة اللي من بعد ما تحبش تعطيه باش يبكي
0: باش يقوي في الدوزة
1: اكزاكتومون وباش تولي هذاك هو فعل وردة فعل هو يحب على التليفون باش يقعد يعمل ديما في نفس السيناريو وكل مرة يزيد يقوي شوية دونك لهنا يلزمنا فريمون معناها نقصو كومبليتمون الحكايه هذيا مثالش تو يبكي نهار الاول نهار ثاني نهار الثالث وبعديك يستنس لكن النقطه المهمه انه يلزمنا نعطيه بديل معناها هو اذا كان كمل بكى سي بون تقولوا تويكا اجا نجموا نلونوا مع بعضنا تويكا اجا بحذايا للكوجينه باش نعطيك تعاوني باش نحضروا العشاء مع بعضنا دراني ديما نحكي نعطي في دي زيكزامبل مي انت والعمر نتاع الصغير
0: معناها كان صغير برشا تنجم تحط له كوجينه لعبه بحذاك قول له اجا طيب انت طيب من هوني وانت طيب من غادي ولا نبارطاجيو مع بعضنا الحال واذا كانوا كبير شويه ينجم يقص لك حاجه يعاونك يمد حاجه فوالا
1: المهم نشاركوه وانت تمد له وتقول له ريت هذه مثلا كعبه البطاطا شو كيفاش الشكل نتاعها مكوره هذه السفناريه لونها برتقالي هذا اللي شنو اللون هذا هو يعاون معناها كيف ما كانوا يربيونا قبل فريمون معناها الحاجات البازيك اللي موجوده في كل دار في كل عائله واللي ما يلزمهاش معناها امكانيات انك باش تشري معناها العاب ولا حاجه سي فريمون حاجات معيشيه موجوده عند الناس الكل حاجات بسيطه ومتوفره
0: فوالا
1: فوالا
0: النقطة
1: الأخيرة هذه أنه يلزمنا فريمون المؤسسات الطفولة خاصة اللي هي تكون مؤسسات قانونية توفر بيئة تربوية آمنة تكون معناها فيها أكثرية أنشطة حسية حركية أنشطة معناها عندها أهداف بيداغوجية تربوية حاجة ترفه على الأطفال الطفل باش يحس باش يمس التراب باش يلعب باش يشم باش يستعمل الحواس نتاعو الكل هذيك الحاجة اللي يتعلمها والحاجة اللي يتذكرها وتخليه ينمو بصفة معناها متوازنة ونيس تري امبورطون معناها نحكيو على لو بيان اتر سيكولوجيك دو لونفون انه يكون طفل متوازن ان انفون ايبانوي معناها وتكون زادة نمينا له القدرات نتاعو وعززنا له الاستقلالية انه يكون ان انفون اوتونوم ينجم يعمل على روحه بشوية بشوية كل مرة على قدر السن نتاعو ويتعاف وينجم معناها يتفاعل مع المحيط اللي داير به
0: واضح ان شاء الله نعملوا بكل هذه النصايح ان شاء الله نطبقوها هذا هو المهم
1: مش دي جور او لندما باش بشويه بشويه بالحاجات امكانياتنا البسيطه نحاولوا راهو زاده كيف كيف يلزمنا نقولوا اللي الميثاق الوطني لحمايه الطفل في الفضاء الرقمي يشدد على المسؤوليه المشتركه في في حماية الطفل من مخاطر الاستخدام المفرط للشاشات والمبكر، راهو ماهوش كان دور العائلة فقط، ماهوش كان دور مؤسسات الدولة كهو، ماهوش كان دور الإعلام، هو عملية مشتركة بينات الناس الكل. دونك الإعلام راهو تلعبوا دور كبير كبير برشا برشا برشا، من أهم معناها المتدخلين الحقيقة لنشر الوعي المجتمعي بالمخاطر تعريض الطفل للشاشات في سن مبكر.
0: مرحبا بك، إن شاء الله كل مرة تكون حاضرة معنا فلا، وكل مرة نعود نحسسه ونعود نوعيه ونعود نذكره لعل معناتها بالتذكير إن الناس كل تتوعى بشوية بشوية. شكرا رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرة والطفولة سيدة ليندا سعد، نورتنا. شكرا على كل هذه المعطيات للتجزينة وللقاء، احنا مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بكم، فاصل ونتواصل في 60 دقيقة.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par qualitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met 9 à 9 l'île, في Night Club, مع محمد القرقني. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، تحية للانترنت الكل من بكري وهما يتواصلوا معنا. ياسين مهدي المحب رقم واحد لستين دقيقة، تحياتي ليك. تحية لهدى الدريدي تقول لي زادة انا راني من المستمعين ومن المحبين، وانا زادة محبة رقم واحد، تحية لهدى. ليالي الانس مرحبا، نصاف الداهش، ياسين او ماي عبد الله، معز المنوبي، سيدة يحيى، شكرا لحافظ زادة، شكرا شكرا لكم الناس الكل. بلانديو زادة مرحبا أهلا وسهلا، موميني مرحبا أهلا وسهلا، شكرا للجميع، فدوى بيبي مرحبا أهلا وسهلا، شو رأى مسيتكم هذا حد بربي الموجود وين نسيت يقول لي جو سوي لا. شكرا لكم الناس كون ناخذوا التليفونات إلى القيروان. سعلي مرحبا، مساء النور
2: ومرحبا بك أختي هدى، ويسر حالك ويرحم والديك.
1: شكرا يفضلك، أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل سعلي. شو حوال تقصع؟
2: الطقس مغيم، فما الرعد وفما شوية مطر،
1: فما شوية مطر وفما شوية رعد، إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله يا ربي.
2: أمين يا أختي هدى. باب العرش يمكن تحل في وجه الليلة، ما عندي ما يقرب 5 شهور وأنا ديوانة فام، أول مرة في حياتي وعمر 60 سنة ونتحصل ونكلمكم.
1: مرحبا سيدي، الشرف لينا احنا، هذه حاجه تفرحنا على الاخر.
2: الله عنديكم نقول لك هذا العام نحاول شيء، ماشي نحافظ الارقام وشيء باك. الليلة تاع كيفاش ربي سبحانه
1: تعديت الليلة،
2: تعديت الله
1: يستر الحمد لله يا ربي الحمد لله. هاي قولي سعلي مرحبا، تفضل.
2: وبيك اختي هدى، كان انك طلبت نتابع في البرنامج نتاعك على الصغيرات وما صغيرات، على الانترنت وعلى التليفونات وعلى
1: هاي.
2: كانوا لا أقول لك نايا أختي قبل البرنامج، قبل ما ندخل في الموضوع، نداء عاجل ونداء استغاثة. يستر حالك، انا بصير عمري 60 سنة. وعندي صغيرك التو لا عملت لهم حتى شيء، واحد باك وواحد ثامنة اساسي، التو كان ياخذ فاك الكرني الابيض، عنده ما يقارب 3 شهور قصوه علي، وتو هالنهارين وين خذيت بطاقة الاعاقة من جديد، والتو نمشي ونجري ونتبع في الشؤون الاجتماعية في الكروان، خوك التو ملوح ولا وليداتي لا قراية لا حتى شيء، المرايات تكسرت لانت عينيا ملوح في نداء استغاث الله الخير الحباب الشدة، راني دخلت في البرنامج هذا وليداتي لا تليفونات والله اللي عندي نان تاع 30,000 أكل بالفلس على سعر الرقم من في الروس.
1: معناتها صغيراتك شنو يقرأوا هما قل لي؟
2: واحد باك والآخر ثامن أساسي.
1: باك وثامن أساسي مازالوا من غير أدوات مدرسية؟
2: لا أدوات مدرسية لا حتى شيء، لا ندري عليهم لاش عملوا لاش ما عملوا، شنيا عندي ما يقارب 7 شهور حشاك بصير جلتين الشبكين تاعي نتقطعت ما فهمش حتى حل.
1: نطفى عليك نطفى عليك.
2: عندي الفقرات نجري من الله توسلم، تعطي تحكمي لله تعطي تحكمي لله، والله مريت باش حتى نفر به مطريف، لأني بصير تكسرت لي في النقل، تكسرت لي وقعت هكاك ونمشي ونجي للشؤون الاجتماعية، هات تنجموا حتى تتصلوا بالشؤون الاجتماعية نتاع معتمد السبيخة، ظروف في قاسية،
1: ما عملوا لك شيء معناتها الشؤون الاجتماعية ما عاونوكش، ما عملوا لك شيء؟
2: ما عاونوني حتى شيء، البطاقة الإعاقة أنا خذيتها عند جماعتين، وأنا كنت ناخذ فك المنح نتاع 260 دينار قصوا علي، ومن هاهم رجعوا قالوا لي هكا فهمتني ما نعرفش شنو الأسباب، شوي صبر شوي صبر، أنا أعطيت أحكامي لله، لاش نتراجعوا لا لأن قلت لكم حق خبز ما نكسبهش.
1: نداء لوزارة الشؤون الاجتماعية باش تدلها بيك سعلي وفلا، ونحاول نوصله حتى صوتك لكل أهل الخير اللي نجم يعاون سعلي، مرحبا بيها على 58 400 100 رقم التليفون.
0: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الاطفال والشاشات الذكيه كانت حاضره معنا وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن، واعطت جمله من التوصيات وجمله من النصائح. نرجع لتليفوناتكم، نمشيو للريانه ناخذوا سي محمود. مرحبا، اهلا وسهلا
2: سيدة هدى، السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو حوالك؟
2: احييك وحيي كافة العاملين بإذاعة الديوان.
1: شكرا، فضلك، تحية متبادلة.
2: الإعلامية المثقفة.
1: شكرا،
2: الإعلامية الناجحة.
1: شكرا، فضلك،
2: إن شاء الله حياتك نجاح وفرح.
1: يعيشك، شكرا لك.
2: احنا السيدة هدى.
1: أيوه، قل لي.
2: حسك بالذات.
1: أي.
2: زاد فيها العدد، يمكن فما 80% من محبي إذاعة الديوان من أجل السيدة هدى الورغمي.
1: شكرا لفضلك، هذه شهادة فقراسي.
2: والله لا، هي مجاملة، سلوك وأخلاق، ويحلو لك الاستماع.
1: شكرا لفضلك،
2: تمنيات الترقيات والدرجات العليا ومكان أعلى من هذه.
1: شكرا لك، فضلك يعطيك الصحة.
2: حتى يعني هذا اعتراف بجميل مثقفة وناجحة.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة. ونختم
2: وانك كلمة، ونختم وانك كلمة هذه السيدة هدى.
1: قل
2: ترافقك السلام وعين الله تحرسك.
1: شكرا شكرا شكرا شكرا، يفضلك. شكرا.
2: نرجع للموضوع سيدة هدى. هدى، الصغيرات هذوما الانترنت والكذا، هو فما جانب كبير اللي هو انا ما نعتبروش اهمال، اما تلقى البول ام معنا تبقى كادحة يخدموا الزوز، الوليد من الصباح يقصد ربي المدرسة ولا الليسي، لا رقيبة ولا نذير، مثلا ما شكون يراقبه. وزيد الخليط متاع الصغار سيدة هدى، واللي أدهى وأمر من هذايا السموم هذي.

0: كأم نتحملوا مسؤولية
1: حياتي. وقبل كنا سيدة هدى رغم اللي كانت على الانترنت والكذا ما فماش احنا في الليك في الروح والقراية الأكثرية معناها شكون تقوم بالمهام هذه هي أمي
0: هاي. ربي فضلها كان ما زلت موجود.
1: لا الله يرحمها
0: ويرحمها وينعمها ان شاء الله
1: ويعطيهم نعيم الجنه ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين.
1: الاموات ولامواتكم مثل سيدنا محمد.
0: شكرا.
1: كانت حتى لقاب وقلت كان بالرغم اللي كانت قرايه وكانت حتى تو ما زلت قرايه ما نحترم ولا الناس.
0: نعم.
1: ولهذا سيده هدى ان شاء الله كما قلت لك ربي يبقى ستر ان شاء الله. أمين. وربي يوفقك سيده هدى.
0: شكرا.
1: ان شاء الله من السالمين ومن الناجحين وربي يروح بك سالمه.
0: امين اجمعين يا رب العالمين. شكرا لك سي محمود. تحياتي لك وكل مستمعينا في اريانا. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليله. شكرا لكل الناس يعطيكم الف صحه. شكرا على كلامكم الحلو زاد الانترنت ليلى الانس نصاف مهدي حافظ معز نصاف ياسين ومي عبد الله. شكرا لكم يعطيكم الف صحه على التفاعل. سيده يحيى شكرا لك وان شاء الله يا ربي يدوم هالمحبه الصادقه هذيا وان شاء الله ربي ديما نكونوا عند حسن الظن. حافظها جدي ومي عبد الله شكرا لكم من السكل. شكرا محمد زعبر. شكرا هيفا بن يوسف. شكرا اسماعيل القطي. شكرا نشاف الرباحي. انتصار المكور. اجمل تحياته الدلو الغمي. الاخبار مع بهيره نايت كلاب مع محمد القرقني. ان شاء الله نهايه اسبوع ممطرة في الغيث النافع إن شاء الله على كامل بلادنا وإن شاء الله كل ما يعطي باللطف يا ربي وإن شاء الله نتقابل وإن شاء الله نهار اثنين في أحلى اللحظات. ليلتكم زينة. تصبحوا على خير.

0: D1 FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Bonjour à tous, c'est D1 FM. Aslam. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو في بلاغ لها الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. وأوضحت الجامعة أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. السجل الوطني للمؤسسات ينضم إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وسيمكن هذا الانضمام السجل الوطني للمؤسسات من تعزيز التبادل المؤسساتي والمهني مع مختلف السجلات الأعضاء ومشاركة التجربة التونسية إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات على المستوى الدولي. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تنفذ منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الخميس حوالي 745 عملية مراقبة حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك، موضحة أن عمليات المراقبة شملت مختلف مراحل توزيع المستلزمات المدرسية تزامنا مع العودة المدرسية وبقية القطاعات ذات الصلة، إلى جانب المراقبة العادية المشتركة للمواد والمنتوجات الاستهلاكية والتي أسفرت عن رفع 213 مخالفة اقتصادية توزعت على 60 مخالفة في قطاع المواد والمستلزمات المدرسية و40 مخالفة في قطاع المياه المعدنية و35 في قطاع المقاهي. إلى الشأن الدولي، وزارة الحرب الأمريكية تدرس خيار سحب حوالي ثلث قواتها العسكرية المنتشرة في أوروبا وفق ما أفادت به شبكة NBC نيوز. وصول أكثر من 2700 لاجئ يمني إلى جيبوتي خلال يومين فقط وسط مناشدات بتوفير الدعم والإغاثة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM الراديو اللي تسمعك.

بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معكم كيما كل ليله من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سريه ممتعه معنا وين ما كنتوا. نقول لكم برشا موسيقى السنه فيكم كيما العاده، ثلاثه سوايع ان شاء الله يتعديوا معاكم خفيف الظل، ان شاء الله تنسيوا شويه كميم الستريس نتاع ستريس نتاع ويكاند نتاع جمعه كامله. اي بان نقول لكم زيد ان شاء الله بون ويكاند للناس الكل، ان شاء الله تعديوا ويكاند مزيان. بون في كو شويه حافظ هكا على ارواحكم، اختاروا شويه البلايص البعيده ولا غيره، لانه نحكيوا على امطار وارقام تقول انه الارقام انه الامطار مش تكون كبيره وكبيره برشا في نهايه الاسبوع من غدوة وبداية الأسبوع الجديد. دونك ربي يسترنا وربي يستركم، حاولوا تحافظوا على رواحكم، حاولوا أنكم لو ماكسيموم هكا ما نقول شدوا دار ما كمهم تفاديوا زادة شوية الامبوتياج، تفاديوا زادة شوية الأماكن اللي قريبة من الأودية ولا اللي تعرفوها جنرالمون هكا بحذيكم في حيكم ولا حاجة اللي هي تنجم تكون مليانة بالأمطار. ربي يعطينا الخير وربي يعطينا إن شاء الله الغيث النافع، وإن شاء الله يكون خير على البلاد هذية، وإن شاء الله يا ربي بدل الحال بحال مخير وكهوة. ذيك شنو نجم قولوا سينا نقول لكم خليوا علينا الموسيقى. انا داير كيما العاده كل نهار جمعه الرونديفو يكون مع الغني المزود، وذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا سمير لوسيفا.

0: دونك هذا في المزود واكثر من هكا سيغمومي. تو سويت نبداو كيما العاده مع الغني مع رود تريب. قبل هذا نسلم عليك سيد المخرج محمد الزعبار، هيفا بن يوسف العديد، هذا محمد القرقني من ورا الميكرو. تو سويت رود تريب،
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش نسمعوا احمد.

اليسا بالتي تيدي سويمز الشامي مايكل جاكسون سعد المجرد تو سويبش. خليكم مع موسيقى بنينة برشا دكتور ألبن وورك وورك. هذه الموسيقى متاعنا ايبا نقولكم بونيكوت انتو بتسمعوا في نايت كلوب.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: 9:44 دقيقة أنتم تسمعوا في ديوان FM وتسمعوا في نايت كلوب، ومنزلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل وبرشا موسيقى. استنى فيكم دايوغ بعد شوية ساعتنا الثانية مشكون مع الأولديز، ونرجع بكم إلى غنية القديمة والبيلبورد العام 2004.

دونك هذه الموسيقى نتاعنا من المرتبه 55 حتى للمرتبه 50 مش تكون معكم الليله مي ديريكتومون كيما قلت الاغاني نتاع المزود تكون معكم تو سويت ذاك علاش مش نسمو حبيب الشنكاوي من بعد شويه لاني لاني مش نسمو سميل وسيف جوني مار وليد صالحي فاش محير جرحي اي تو سويت باش خليكم مع لطفي جرمان يا ويلك مني هذه الموسيقى اللي باش تكون معكم شويه خير تكون معكم بهير العوجي بالاخبار على راس الساعه وحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام على فرد موجة. اخر الاخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaima El Ghayari.

0: كل صبح من نص النهار لمن ساعتين، استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.

0: موجز والعشيرة دي وانا فهم عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يدشن أول مخبر نموذجي للذكاء الاصطناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكاف بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة، كما تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع تجهيز مركز الفتاة الريفية بالسرس بالجهة بشبكة الانترنت ذات التدفق العالي تمهيدا لانطلاق التكوين في مجال الألياف البصرية، حيث شدد الوزير على أن إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في منظومة التكوين المهني أصبح ضرورة، مما يتطلب توفير بيئة ملائمة عبر فضاءات رقمية متطورة مجهزة بشبكة انترنت فائقة السرعة تعد حاضنة للابتكار والبحث التطبيقي في المجال. الكاتب والعام المكلف بتسيير بلدية صفاقس فرحات بريك يقول في برنامج في 60 دقيقة إن مصالح بلدية صفاقس انطلقت منذ شهر ونصف في الاستعدادات لموسم الأمطار، وأن آخر الأحصائيات أظهرت وجود قرابة 2300 بلوعة لتصريف مياه الأمطار بالجهة، لافتا إلى أن مصالح البلدية تقوم خلال هذه الفترة بصفة يومية بشهر القنوات وتنظيف البلوعات فضلا عن تحديد المناطق الزرقاء. الدكتور في العلوم الفلاحية بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب يدعو في تصريح لمراسل ديوان فان بقبلي فلاحي ولايتي قبلي وتوزر إلى تسريع في تغليف عرجين التمور، وذلك توقيا من الأمطار وللحفاظ على جودة المنتوج على إثر التوقعات الصادرة عن المعهد الوطني للرز الجوي التي تفيد بإمكانية تسجيل هطول كميات من الأمطار تشمل ولايتي توزر وقبلي. إلى الشأن الدولي، مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر يعلن عن رفض الدوحة للتقارير المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع، نافيا تقديم أي أموال لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل مواكبات الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
3: فلاش سبور. مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي أعلن اليوم عن قائمة المنتخب التونسي في زوز مواجهات القادمة في إطار تصفية كان 2027. بالنسبة للقائمة فيها 26 ملاعبي، 3 حراس، أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ. بالنسبة للمدافعين 9، محمد النصراوي، معتز النفاتي، يان فاليري، علي معلول، علي العابدي، من علي العابدي يغيب عن القائمة، من الشيرني، محمد أمين بن حميد، علي غرام، إدم عروس ومنتصر الطالبي. في وسط الميدان 7 ملاعبية، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، حمزة الفيع، سامي شوشان، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي. في الهجوم 7 ملاعبية، سادة قديدة، حازم المستوري، إلياس العشوري، سيف الطيف، ريان اللومي، سيباستيان تونيكتي وإلياس العشوري. بالنسبة للمواجهات بتاع المنتخب في تصفية الكامب يكون نهار 24 سبتمبر من منتخب أوغندا، نهار 28 سبتمبر ضد المنتخب البوتسواني. زوز مواجهات يكونوا في إطار جولة الافتتاحية والثانية في استاد حمادي العقربي بيرادس. الرابطة المحترفة الأولى نهار الأحد يتلعبوا زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الأولى والرابعة بذهاب بداية من الأربعة نتاع العشية على منصة ديوان سبور. بالنسبة للجولة الرابعة سي اس اس وسي بي على ملعب طيب المهيري بسفارة حسين بن ساسي، الكلوب أفريكان ضد الترجي الجرجيسي بسفارة حمزة جعيد، مباراة مؤجلة للجولة الأولى اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف الحكم نضال الطيف. المدافع الجزائري آدم عليليت خلط اليوم التونس من أجل إتمام المفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. المدافع الجزائري كان جلس مع مسؤولي فريق الاتحاد الليبي من أجل فسخ العقد بالتراضي. من المنتظر يتم الاتفاق رسميا في قادم الساعات ثم إجراء الفحص الطبي وإمضاء عقد رسمي مع الاسبيرانس. مدافع جزائري يبلغ 27 سنة. اتحاد بن قردين تعاقد اليوم مع المدافع البنيني برنس بيلو أوغبانو. المدافع المحوري صاحب العشرين عام أمضى عقد 3 سنوات مع فريق اتحاد بن قردين، منتدب من فريق القطن الكاميروني، لعب أيضا مع منتخب البنين تحت 21 سنة. هيئة الأولمبي البيجي حسمت رسميا تعاقدها مع المهاجم ربيع الحمري لأمضى اليوم عقد موسم وحيد في صفقة انتقال حر قادم من فريق المدينة الليبي. نختم بأبرز الماتشات في البطولات الأوروبية. في الليغا في إسبانيا إسبانيول انهزم ضد إلشي 3-1. في البريمير ليج في إنجلترا هزيمة ثقيلة لتشيلسي ضد برينتفورد 3-0. في السيريا في إيطاليا مونزا فاز ضد ساسولو 2-1. في البوندسليغا الألمانية 7-0 بايرن ميونخ ضد يونيون برلين. في فرنسا إيس موناكو فاز هدفين مقابل هدف أمام نادي لونسا.

0: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: نايت كلوب ديوان فام.

مرحبا بكم مجيد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، ومازلنا متواصلين معاكم حتى لنص الليل. انتم ديجا تسمعوا فينا في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب الرونديفو والموزيكا. انا نقول لكم مازلت متواصله مع الرونديفو كما قلت العاده، يكون تو سويت مع اولديز، ونرجع بكم بالبورد العام 2004. اولديز في اولديز الليله، نبداو مع المرتبه 55 ونبداو نرجع بكم ل 2004، وين اللي بوب كان يعيش في لحظه قويه برشا. 50 سنت كان في القمه، وجاي يونت قاعده تفرض في روح على الراب، ومن داخل الكرو هذا خرج واحد بصوت مختلف اسمه ليلويد بانكس. وفي نفس العام هذا اعطانا اول هيت كبيره في مسيرته اسمه اون فاير. الغنيه كانت من اول البوم سولو نتاعو ذا يانجر فور مور، واللي خرج في 2004. ليلويد بانكس كان معروف قبلها كعضو في جاي يونت مع 50 سنت مع توني يايو، اما اون فاير كانت الفرصه باش يثبت اللي نجم ينجح وحده. والبرودكشن لهنا عندنا اسم مهم اسمه اي تيك، نحكيو على بيت مظلم باز بيانو، هذا الفيلينغ نتاع ليست كوست اي بوب بطبيعه. اما فوق البيت هذايا بانكس يجيب الفلو الهادي نتاعو، ليركس ثقيله بيان سور. العنوان اون فاير واضح، بانكس داخل في جيم وهو يقول انه في افضل حالاته، ما فماش خوف ما فماش تراجع، هيز اون فاير. والغنيه نجحت بسرعه ووصلت للتوب توب 10 في بالبورد هات 100، وكانت من اهم الاغاني اللي عرفت الجمهور على ليلويد بانكس كسولو ارتيست. والميوزك فيديو زاد كمل عالم الجيونت نتاع الفتره هذيك، نحكيو على نيويورك، نحكيو على كارز، نحكيو على كرو، وذلك خلى الستريت ستريت هكا فيلينغ، خليني نقول اللي كان يميز اللي بوب في بداية الألفينات. أما الحاجة اللي تميز بانكس على برشا دي رابور في الوقت ذاك هو صوته اللي ما هوش ساخب برشا، بالعكس عنده هدوء، عنده هكا برود زادة، والكلمات اللي فيها برشا كونفيونس وفيها ستريت أتيتود.

في 2004 افريل ليفاين كانت من اكثر الاصوات اللي تمثل جيل نتاع البوب روك الجديد. نحكيو على تاين, نحكيو على جيتار سكيت ستايل, زاد وصوت في ريبيليون وفي تينيج ايموشن. وبعد نجاح البومها الاول ليت جو رجعت بالبومها الثاني اسمه اندر ماي سكين, ومن بين اشهر الاغاني نتاعو ماي هابي اندينغ, الاغنيه اللي خرجت كسينجل في 2004 وكانت من اكبر الهيتس في مسيره افريل. اما الحكايه مش كل قصه حب عندها هابي اندينغ. افريل تحكي على علاقه كانت تبدو في البدايه وكانها باش تكمل, اما في النهايه كل شيء تبدل, ومن هنا يجي سؤال والعتاب so much for my happy ending, يعني كل الاحلام اللي بنيناها مع بعضنا, كل المستقبل اللي تخيلناه في الاخر ما صار منه حتى شيء. موسيقيا الغنية تجمع بين البوب والالتيرناتيف روك, نحكيو على جيتار واضح, نحكيو على درامز قويه, ميلودي سهله وتتكبت, وصوت افريل اللي يبدا هادي من بعد يكبر في الكورس, وهذا هو سر الغنيه. هي حزينه اما مش غنيه تبكيك من اول سكوند, نحكيو على امبورمنت, نحكيو على انجر, نحكيو على غضب يمكن كبير, وكأنها تقول أنا كنت أتصور النهاية باش تكون جميلة, أما اكتشفت لي مش كل علاقة لازم تكمل. الغنية كانت ناجحة جدا في اللي شارس ووصلت حتى لتوب 10 في البيلبورد, وكانت من أكثر الأغاني بتاع إفريل انتشارا عالميا.

في نهاية فما برنامج اسمه American Idol ما كانش يخرج كان في The Winners ولا ربحين كان يعرفنا زيادة على أصوات جديدة وفي 2003 واحد من الأصوات هذوما كان روبن ستودارد اللي ربح الموسم الثاني من American Idol وبعد النجاح هذا خرج بأول ألبوم لي اسمه Soulful ومن الألبوم هذا جات غنية فيها برش حساس اسمها Sorry الغنية خرجت كسينجول في 2004 وكانت من الأغاني اللي بينت شنو ينجم يعمل روبن بالصوت متاعه القصة بسيطة نحكيه على راجل اللي يعرف اللي هو غلط يعرف اللي جرح الشخص اللي حبها وما عندوش سوليسيون سهلة عنده كلمة واحدة يقول سوري ولهنا القوة متاع روبن صوته دي برشا دافي وفيه سول كبير وما يغنيش كأنه يحاول يثبت في حاجة يغني وكأنه قاعد يعترف والبرودكشن يخدم نفس المود نحكيه على R&B هادي نحكيه على بيانو نحكيه على دي فوكال وباكراوند موجودة وأغموني تعطي الغنية الاحساس الرومانتيك متاع بداية الألفينات الغنية كانت من أهم السينجل في بداية مسيرته خاصة بعد ما الجمهور عارفوا من American Idol روبن كان عنده لقب مشهور The Velvet Teddy Bear والسبب واضح هو صوت كبير برسوناج هادية وحضور فيها كشخصية كبيرة وسوري بالذات توري الجانب العاطفي متاعه مش حب مثالي أما حب فيه أخطاء وندم ومحاولة متاع إصلاح وهذا اللي خلي رسالة بسيطة وقريبة وخليها تنجح وتنجح الغنية

في 2004 الهيب هوب والار ان بي كانوا عايشين عصر لي كولابوراسيون. فنان جديد رابر معروف سوت ويست كوست وكل واحد يجيب الفلو نتاعو لهنا تجي موسيقى اسمها اي لايك ذات نتاع هيوستن اي 20 وفي تشانجي ونيت دوغ الاربعه هذوما موجودين. هيوستن واسمه الحقاني هيوستن سامرز كان مغني ورابر امريكي من لوس انجلوس والغناء كانت من اول البوم لي اتس اوريدي رايتن والسينجل خرجت في 2004 وكانت من اشهر الاغاني نتاعو ومن اول بيت تحس بالويست كوست ار ان بي فايب برودكشن سموث. نحكيو على باس حاضر وهوك سهل انه يتكبت والقوه الحقانيه في التراك هي اللاين اب. هيوستن يعطي الغامبي والميلودي تشانجي يدخل بالراب نتاعو ني دوغ بصوته المعروف والستيل نتاع الويست كوست ويعطي الكورس التوش الكلاسيك بيان سور واي 20 كامل الساوث راب توش يعني غنية واحدة اما فيها اكثر من مدرسة في الهيب هوب واللايركس تدور حول اتراكشن والبارتي فايب اي لايك ذات يعني مود خفيف كونفيونس وما فيهش برشا تعقيد كبير والغنية حققت نجاح كبير في الشارتس وصلت للمرتبة 11 في البيلبورد وكانت من اكبر الهيتس نتاع هوستن بيان سور وكانت من انجح الاغاني في العام

في المرتبة 51 والأخيرة بالنسبة لليلة. وفي بداية الألفينات الروك ما كانش الكل جيتار وصوت عالية، ما زاد أغاني تسألك سؤال أكبر علاش احنا نعيشه. وفي 2003 فرقة أمريكية من سان دياغو جات بغنية تجمع بين الألترناتيف روك والإيموشن اسمها سويتش فوتا، عملت غنية اسمها مينت تو لايف. الغنية كانت من ألبوم The Beautiful Let Down وخرجت كسينجول في 2003. سويتش فوتا بقية المغني والعازف جون فورمان الجيتاريست اللي زاد بالباند بتاعه وكانوا معروفين بالروك الالترناتيف اللي يجمع بين الميلودي القوية والكلمات اللي فيها معنى. الموسيقى تحكيها وتبدأ بهدوء هكا نسبي، نحكيه على جيتار وعلى ديدرام تدخل والانرجي تطلع بشوية بشوية اللي نوصلوا للكورس We were meant to live. الفكرة اللي مش على الحب ولا البريك اب، هي على الاحساس اللي الانسان ينجم يوصل المرحلة يحس فيها انه يعيش بطريقة آلية، نخدم نستهلك نستنى ونعاود نفس الشيء وفي المون نفس اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم، معناها روتين يومي نخدمه نسالكو نستنوا شويه فمشي ما تتحسن الامور تك تك تك ونرجع نغدو حي ونفس الشيء ونعاودوا نفس الشيء. اما من داخلك فما صوت يقول لا اكيد انا خلقت باش نعيش اكثر من هكا، وهذا علاش عنوان الغنيه مهم، يعني ان خلقنا باش نعيشوا باش نحلموا باش نعملوا حاجات عندها معنى واكبر من اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. الغنيه كانت مستوحاه جزئيا من كتاب Brave New World الكاتب ألدوس هوكسلي، خاصه فكره المجتمع على الإنسان فيه يضحي بالمعنى والعمق مقابل الرحم. موسيقيين سويتش فوت عملوا بالانس ممتازة برشا بين الالترناتيف روك وبين البوست جرانج انفلونس والميلودي كاتشي، وهذا اللي خلاها موسيقى تكون من أنجح الأغاني في 2004. مالغري كو احنا في تونس ريالمون ما فماش كوميونيتي كبيرة برشا للروك، وانا واحد ماشي من الناس اللي تحب برشا الروك، ولكنها موسيقى كوميم تعديت على وذنية وكوميم موسيقى سمعتها برشا في الأعوام الفايتة.

ساعة سلطنة. ساعتنا الثالثة بعد شوية مشكور معفوفة في Behind the Song. ما يقبل هذا زيادة نذكركم اللي الأخبار الموعد الأخبار مع بهير العوجي شوية آخر توصيل مش خليكم مع وائل جسار. موسيقى حلوة برشة تعملوا معها بون كيف موسيقى مع المطر هذا نتخيل دونك مش اسموها موسيقى بلينا برشة عملوا بون كيف موسيقى ترابية وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز الحديد عشرة ديوان FM عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

0: تقرر جملة من الإجراءات الاستباقية لتأمين موسم بذر الحبوب الجديد، شملت إطلاق برنامج واسع لتحليل التربة وتوسيع المساحات المروية وتفادي إشكالية التزود بالأسمدة التي سجلت خلال الموسم المنقضي. ورئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلاف يوضح في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية نظمها الديوان الوطني للحبوب أمس لتقييم الموسم أن الوزارة تعمل على إحكام برمجة توريد الأسمدة وتأمين الحاجية الوطنية وضمن توزيعها العادل في الأجال، مبينا أن الاستعدادات تشمل مواصلة دعم إنتاج البذور الممتازة واستكمال تأهيل مراكز تجميع الحبوب وتطوير مخابر تعييرها لضمان جودة الإنتاج. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو كافة الطلبة الذين تم أعلامهم بالموافقة على السكن الجامعي إلى الإسراع بإتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معالم السكن والالتحاق بمؤسسة الإيواء في ظرف 3 أيام على الأقصى ابتداء من تاريخ إعلامهم بالموافقة. وقال الديوان في بلاغ له اليوم أنه بانتهاء الأجل المحدد يفقد الطالب غير الملتحق بالمبيت الجامعي حقه في السكن ويعتبر متخليا. الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية تنظم غدا السبت يوما وطنيا للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر يشمل 15 ولاية. أوضحت الشبكة أن هذا التحرك الذي ينتظم تحت إشراف وزارة الصحة وبدعم من الإدارات الجهوية سيشمل قرابة 20 مركزا صحيا عموميا وخاصا، مضيفة أن المبادرة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض الزهايمر الموافق ليوم 21 سبتمبر، وتلتئم بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس وبدعم من مخابر ميديس. أنيس الخلفاوي النائب بالمجلس الإقليم الثاني الذي يضم ولايات تونس الكبرى ونائب الوزغوان يؤكد أن معالجة الاختناق المروري الذي تشهده ولاية زغوان خاصة على مستوى الطريق الرئيسي تستوجب وضع حلول عملية لتنظيم حركة المرور وتسهيل تنقل العربات، وفق قوله لمراسل الديوان فان بالجهة. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ويجدد التأكيد على استعداد بلاده للمساهمة بفاعلية في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: نايت كلاب. نايت كلاب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقاي تنحفلوها في بلاي هيتس اي فيرجن. بلاي هيتس اي فيرجن. اليوم الغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة وإلا فيرسيون واحدة، فضل الـ AI ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوريونتال والأوكسيدونتال، على خطر الموسيقى هي اللغة العالمية الموحدة. ورغم أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل والباقي تقليد، لكن إيش قولكم نسمعكم أغاني طربية نعرفوها ونحبوها أما على طريقة الـ AI؟ وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

هذايا باش تكونوا مع واحدة من أحلى الأغاني القديمة، مرسول الحب اللي خرجت عام 1972 بصوت صاحبها الأصلي العملاق المغربي عبد الوهاب الدوكيلي، وغنوها برشا من بعده. كتب كلماتها الشاعر حسن المفتي ولحنها الدوكيلي بيدو وغنيها هو، لكن الليلة باش نسمعوها AI version.

فوق النخل، هكا تعودنا نغنيوها، لكن الأصح فوق النخل، يعني عن نخل بمعنى آخر خليل حبيب. ومعنى الغنية أنه عنا حبيب سكن الفوق، غنية غنيها ناظم الغزالي، واللي يميز الغنية هذه أنها تجمع ما بين الطرب والغيتم الخفيف اللي يعمل جو. فوق النخل نسمعها توا أما على طريقة الـ AI.

مرة ويان خالدة اللي دخلت للذكرى الموسيقية غنيت حاول تفتكرني للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. غنية كتبها محمد حمزة ولحنها العبقري بليغ حمدي. غنية مليانة برشا مشاعر وأحاسيس وكلها نوستالجيا. غنيها عبد الحليم أول مرة عام 1973، ومن وقتها وحتى لليوم وهي مازالت تتغنى وبرشا فنانين عاودوا تسلطنوا عليها وغنوها، لكن هكا غنيها الذكاء الاصطناعي حاول تفتكرني AI version.

كي نقولوا طرب الأكيد نقولوا كوكب الشرق أم كلثوم، ونتفكروا واحدة من أحلى مغنية الست في السبعينات، تحديدا عام 1971، الحب كله، كلمات أحمد شفيق كمال وألحان بليغ حمدي. الحب كله AI version.

الصبوحة، شحرورة الوادي، هكا تعرفت وتعرفت ببرشة أغاني فيهم الطرب، الدلع والدلال، ومن أحلى مغنيت زي العسل كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان العبقري بلي حمدي. بلي حمدي المايسترو المبدع متاع أغلب الألحان الأغانينا لليلة، زي العسل غنيتها صباحة عام 1973 في مسرحية الفنون الجنون في بيروت، وقعدت خالدة في ذاكرة الموسيقى العربية. زي العسل باش تسمعوها مش زي أي مرة، أما AI version.

عندي. هكا غنى كرم محمود في بداية السبعينات أغنية طربية وخفيفة في نفس الوقت، كتب كلماتها الشاعر الغنائي كمال الأسواني ولحنها الموسيقار حلمي أمين. عن نبي أي فيرجن.

جيتارة الغناء العربي وصاحبة البحة الدافية الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة. في نفس الفترة يعني في السبعينات غنيت غنية بعنوان أما براوة، غنية نشحت برشا ولليوم ما زالت محبوبة وناجحة. كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي. أما براوة أكثر واحد أبدع في إعادة غنائها هو حسين الجسمي، ومشت برشا مع صوته وهكا غنيها الذكاء الاصطناعي. أما براوة AI version.

0: الأكيد إنه الأغاني الطربية اللي تهزنا للزمن الجميل بالسحر والرقي متاعه ما فاتش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس AI version. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس AI version.
1: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة.

جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من 10 لنص الليل.

0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز ومنتصف الليل ديوان فهم عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن إغلاق الطريق المحلي الرابط بين تونس ومقرين على مستوى جسر سانغوبان في اتجاه مقرين انطلاقا من الساعة 10 من ليل يومي الأحد والاثنين وإلى غاية الرابع صباحا. وضحت الوزارة في بلاغ مروري لها أن قرار غلق هذه الطريق يندرج في إطار تقدم إنجاز أشغال القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وبينت أنه يمكن للسواق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين استعمال مسالك بديلة وذلك عبر المرور من شارع المصبي ثم قنطرة باب علواء للوصول إلى الطريق الوطني رقم 1، مضيفة أنه يمكن أيضا لمستعمل الطريق المرور عبر جسر سانغوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاول بير القصعة للتوجه نحو رادس ومواصلة السير عبر الطريق الوطني رقم 1. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتدخلين، وتم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض.

0: لخطر داء الكلب، كما شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. توقعات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية توزر بخصوص موسم التمور خريف وشتاء 2026-2027 تشير إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة، وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية عماد زغدد. مدرسة علوم التمريض بجندوبة تشهد تركيز أول جهاز خارجي آلي لصدمات القلب يوضع بمؤسسة عمومية ليكون متاح للتدخل السريع في حالات التوقف القلبي الرئوي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إبرام اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في الجزيرة القطبية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوغطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مصر في مدينة يقولوا لها زفتة، تابعة لمحافظة الغربية في دلتا النيل على الضفة الشرقية لفرع دمياط. ورغم اللي اسمها بالدارجة متاعنا ما يوحيش بأشياء باهية، المدينة هذه معروفة بتاريخها الوطني العريق ومساهمتها في ثورة 1919، يعني وقت اللي أعلنت استقلالها على الاحتلال البريطاني في الفترة اللي تم فيها اعتقال الزعيم سعد زغلول. في نفس الإطار الجغرافي، يعني مدينة زفتة، الوقايع بدأت مع طفل صغير اسمه عبد رب وموسى فريد موسى، من عائلة بسيطة برشا، أكل لي نهار الفوق وعشرة اللوتة. لكن هالطفل هذا من صغرته أمه لاحظت عليه اللي هو كان عنيف برشا مع الصغار الأخرين، يعني عنده ديزامبولسيون أغريسيف، نبضات عدوانية وما ينجمش يتحكم فيها بالكل. والصادم في المسألة هذه أنه ارتكب أول جريمة ليه وهو عمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي ما زالت رضيعة دوب ما غرقت العام واخنقها وما سيبها كان ميتة. أم وقتها فاقت بيه وقالت له شعملت للطفلة؟ قال لها بكل بساطة نلعب معاها يامي، وهي شدت له كلات له جحره بالضرب واعطاته تريحة نباش القبور، سرقت له لحمه. أما ما قالت لحد على الشيء اللي صار، بلعت السكينة بدمها والموضوع مشى عادي. أمها كالطفلة المسكينة الرضيعة اعتبرت اللي بنتها تخنقت بريقها مسألة قضاء وقدر، وحتى حد ما شك في عبد ربه وإلا عرف سبب الوفاة الحقيقي.

0: قاعد تنسيت والطفل كبر حتى لين وصل عمره 19 سنة، وبالتحديد في عام 2007 طفل أثناء عبد ربه تخلي يخدم صانع زازار، ومش هذا برك، تعلم الطبيخ ولا يخدم شيف كوجينا في نزل سياحي، ووقتها تشهر باسم محمد كفتة، وخلينا نقوله بالتونسي كفتة. وبحكم الخدمة هذه في الوتيل ادخل في جو السهريات، بعبارة أوضح ولا يتبع في المميسات فتيات الليل بائعات الهواء بصفة عامة اللي يجيوا يسترزقوا من حرفاها كالنزل، يقابلهم غادي في نفس البلاصة بعد ما يكمل السيرفيس نتاعو، يا يمشي لهم للكباريات والبواتات اللي موجودين في المنطقة. وفي ظرف قصير سي كفتة ولا مغروم غرام كبير بالبنيات، يشعل لهم سواب وشمع باش يدخل معاهم في علاقات سريرية باش ما نقولوش الزنسية، وبالطبيعة الفلوس تحل البيبان الكل. وزيد كفتة عنده لسين يقردش الصوف ويغزل الحرير، وبطبيعة الحال الغانيات أو المميسات أو بائعات العواطف والعواصف في ساعة ما يعطيوه الشنب. المهم في حديثنا أنه عبد ربه، وخلينا نقوله كفتة، اختار الثنية هذه، وكما يقولوا من شب على شيء شاب عليه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات شاف واحدة خارجة من الوتيل التربق في قدام صباتها والترشق في اللوبان، تقول بقرة تشتر في طرف حشيش، وكانت عندها ما توري وفي زنودها ما تعري، يعني من غير هدوم كما قال عادل إمام، ومن كثر ما هي عاملة مكياج تقول مسليك، وجهها يتقشر تقشير، وصاب على روحها دبوزة كاملة متاع برفان لين ريحتها ولات تعترق، تقول ثعلب تتشم من بيت من السيدة زينب للحسين. مختصر الحديث، عبد ربه خلينا نقوله كفتة شمها، اخزر لها، ذبلت له عينيها، وهو قعد يرمشلها بعينيه في جرة بعضه، هاو كود هاو فار، يغمس غمزان. ملخص الحديث، تضرب فيها وضربت فيه، ولا كل يوم يقابلها ويجبد معاها الهدرة، حتى لين الأمور اتطورت بيناتهم وولات علاقات حميمية باش ما نقولوش سريرية، وحامية الواتيس ولهبوا في بعضهم الهبان، وحتى عسكر الحريقة ما ينجموش يطفيهم. العلاقة هذه ما بين هالفتاة اللي اسمها نادية وعبد ربه كفتة دامت بالقداء، وهي كان ماشي في بالها أنه في نهاية الأمر بش يعرس بيها، لكن حساباتها طلعوا غالطين، لأنه في أول عام 2011 سي كفتة اختر له بش يزقزق بنادية وياخذ مرأة من غير ما يقول لها، وخليها في التوش ياكل في روحها ماكلة، وماذا بيها تقتل وترحيه وتعمل منه مقرونة بولونيز. عبد ربه، وخلينا كالعادة نقوله كفتة، سكن مرته في مدينة زفتة في كفار إسماعيل، بنى بورتمان مستقل على دارهم، وعنده باب وحده يدخل ويخرج وقت ما يحب. وأكيد لهنا راكم تقولوا مدى معرس ولا مسويقاته ما عادش بش يتبع البناويت، لكن هذا مش صحيح. كفتة زاد هاج وماج ولا ياكل بالزوزيدين، الطايح مرفوع، وكل مرة مع واحدة، لدرجة أنه مرته اللي مازالت يخذيها ومغلقش معها العام وماشي في باله اللي هي مغمضة فاقت بيه وبرواندو. في نفس الإطار العائلي اللي دخلت فيه أول شرارة خيانة وعاقبتها بطبيعة الحال هي تهديم العش الزوجية، عبد ربه كفتة ما كان عنده حتى مشكل، متملح متطرح جملة، بالنسبة ليه يخون مرته حتى لو كان تبدأ على علم به. ولهنا بدأت المشاكل بيناتهم والعرك، وهذا طبيعي أنه المرأة عندها كرامتها وصعيب باش تسكت على علاقات الخيانة، خاصة وأنها كانت تشوف اللي زي سماش، يعني الإرساليات اللي تجيل تليفون رجلها واللي يبعث فيهم هو بكل حب وغرام وهيام. نادين مرتو عرفت زادة أنه أكثر واحدة على اتصال برجلها هي نادية، ونومروها كان متصدر القائمة متاع المكالمات الكل. وبما أنه كيف تتملح من مرته وشد في نفس المشد
1: تفكرني مش حار.
0: نادين ما عادش تتحمل
1: صح
0: وغادي في نشريتها له بالرسمي وكلاته ماكلة
1: ردوا علي
0: وهو كيطلع له النيرف ومعاهم الكلبة بنت الكلب قال لها بكل عنزة واحتقار أنا نسوح بنساء ونرقد معاهم ونعمل اللي نحب وانتي هاكم لحيوت أثر عليهم راسك. وكالعركة كبرت بيناتهم ولا فراع باليدين كيف تتحول ورمى يده على رقبة مرته وخلقها ودومك بس عليها المرا هبطت قدس مع العلم وأنها كانت كما نقوله احنا بسقيقة موفية يعني ضعيفة وقليلة جهد وطاقة التحمل امتيحها كانت محدودة. عبد ربه كي شاف مرته نادينة تلطخت على الأرض وما تتحركش بالكل كاهب عليها بش يشوف شبيها ووقتها في نفاق بالعملة امتيحه وبقى مستغرب لأنه ما تقويش عليها أكثر من لازم. المهم أنه في الوقت ذاك هو يخزر للجثة متاع مرته اتذكرها كالرضيعة اللي صفر لها بروحها وهو عمره 9 سنين. عبد ربو ابقى يقلب في جثة مرته مليح ملقى عندها حتى أثر يبين اللي هو قتلها أو حتى تعارك معها معناها لهنا بدأ يكمبس كيفاش بش يتخلص من الجثة وكيف هم اللي رقبتها معليها حتى أثار متاع خنق وهي بطبيعتها كانت لابسة حجاب متين مغطي لها رقبتها زادت أكد فماش البلايس متاع أثار سوابعه ما لقى حتى شيء. وخلف هذا أتأكد زادة أنه لا ثم لا تخبيش ولا مقاومة من أي نوع. مرتو نادين تقولش عليها ماتت بسكتة قلبية. مختصر الحديث كفتها أبقى يخمم كيفاش باش يتخلص من المشكلة هذه. الظروف ما هيش كما وقت اللي خنقها كالرضيعة وهو صغير ولهنا الحل اللي يلقاه أنه يكلم طبيب الصحة العمومية وبالوقت طلب طبيب المستوصف بتاع الحومة باش يجي يشوف له مرته. ودوب ما خلط الطبيب قال له راهي مرتي كانت لابس عليها وفجأة طاحت على طولها وما في عينها بلة. الطبيب بعد ما عاين الجثة قال الكفتة أنه الموت طبيعية لأنه ما لقاه حتى حاجة تدل اللي صار عنف وهذا هو الشيء اللي كان متأكد منه عبد ربه كفتة. وفي نهاية الأمر وبعد 11 سنة من جريمة الأولى اللي خرج منها كالشعرة من العجين زاد جريمة ثانية بنفس الطريقة لكن المرة هذه في حق مرته وللمرة الثانية حتى حد ما شك فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه مرته صحتها على قدها عندها برشا أمراض مزمنة من السكر للدم لضيق النفس والدوية متاعها الموجودة في الدار خير دليل على ذلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث عبد ربه كفتة خذا تصريح بالدفن من عند الطبيب متاع الصحة وصارت مراسم الدفن في نفس العام اللي خذاها فيه 2011 يعني مريت وما عاشتش معاه 12 شهر كاملين. العام غلقتوش والتحقت بجوار ربها. في تسلسل هالأحداث يلزمكم تعرفوا أن عبد ربه شهيرة كفتة كان ذولة غرزة ميتة وقليل اللي يعرف باش ما نقولوش حتى حد أنه كان يتبع في المومسات وداخل في أمور دعارة والأغلبية يعتقدوا اللي هو إنسان مستوي يخدم على روحه محترم وما هوش متاع موبقات. الراجل شاف كوزيني في أوتيل وما أدراك وأصحابه والناس اللي يعرفوه الكل يقدروه برشا ويتصوروه فوق الشبهات. المهم أنه كي ماتت مرته عبد ربه منعلش الشيطان وقال سيب علي من هالثنية بالعكس واصل في نفس الطريق وباقي مع نادية ويعاشر فيها جنسيا بانتظام وقريب يغلقوا مع بعضهم 6 سنين حميميات. وأكيد راكم تتصوروا أن العلاقة هذه اللي بيناتهم ما يشبش الدوم إلى ما نهاية له. أكيد راهي نادية باش تولي طامعة في العرس وخاصة بعد ما كفت مرته ماتت. وهذاك هو اللي صار. نادية بدأت تزن وتخرنن على كفتة بشوية بشوية في خوذني فيها ينعرس وفيها ينعيش وحلال لكن هو ما حبش يسمع الحديث متاعها. بالنسبة ليه هي مومس فتاة ليل بائعة هواء ومش ممكن ياخذها. وباش يثبت لها اللي هي ماهيش متاع عرس، عبد ربو اخذها مرأة أخرى وجاب منها وليد وثلاثة بنات. أما ما قطعش علاقته بالموميسات وبنادية بالذات اللي كانت رغم كل شيء حب حياته. وبما أنه مدمن على البنويت ونسا ويتبنى في الجو هذا، ولا معاش مززيته عشيقة واحدة ورصات له يتبع في بنايات أخرين بما فيهم نسا واللي يخدموا في نفس لوتين. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سي كفتة ظهرت عنده شاهية كبيرة، أو بعبارة أوضح نهم جنسي فايت الحدود. وما كفاش المرأة اللي عنده صاحبته نادية، زاد عرس بمرأة ثانية مغمضة كما اللي قبلها. ولهنا اتضح أنه كفتة عنده مرض العلاقات النسائية، وخلينا نقول اللي هو مفترس جنسي لايت. هذا الحد الآن، لربما من بعد يتغير في عوض لايت يولي شايت. في تتالي هالأحداث وتعدد الزوجات والعاشقات والمميسات، نادية بتبيعة ما كانش عاجبها الحال. صبرت على همها وقالت بالكشي كفتة يهديها ربي ويرجع له شاهد العقل ويعرف اللي هي الوحيدة اللي تستحق باش تكون مرته. وواصلت في التخرنين وقعدت باقي تزن عليه وهو يقول لها ألف وأعوذ بالله، لأنه يعرف حق المعرفة أنه حديث الناس ما هوش باش يرحمه. المهم أنه كفتة كقلق من نادية ومتنقريز متاحة، قرر باش يقطع علاقته معها تماما في عام 2023 بالتحديد. وما هم يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي، ما تعداش عام والنادية اتصلت بكفتة في عام 2024، قالت له نحب نقابلك ضروري في أقرب وقت، ولاني باش نحكي معاك على عرس ولا على أي نوع من أنواع الارتباط، نحب نقابلك فقط. عبد ربو يعني كفتة قال لها اليوم مستقر وما عندوش امرأة برك، عنده اثنين وبصغارهم، وطلب منها باش تبعد عليه بعد السماع على الأرض وتخليه في حاله كما يقولوا المصاروة. المفيد نادية شدت صحيح حتى لين كفتة قبل باش يشوفها، وعملوا موعد مع بعضهم في دار أخرى على ملك كفتة في كفر إسماعيل في نفس الحومة زفتة، وكان عملها متاع موميسات وسهرات حمراء. مع العلم أن وزير نساء هذا ما انفلت شيء، وحتى اللي يتعرف عليهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي يجيبهم غادي، وهالدار هذه ما يعرفها حد من صحابه. معنا قلنا لكم السيد ما يضويش بالكل وقاتل الغرزة. في نفس الترابط نادية جات للبرتمان في الموعد اللي تفاهموا عليه، وعدات مع كفتة ليلة زفتة معهم عندهم عام ما تقابلوش. وكي قريب يطلع الصباح غلبها النوم، دخلت البيت من البيوت باش ترقد. هو قال لها ما زلت فايق، أتى ونخلط عليك. وبقى يستنى فيها حتى لين هبطت فاشكة، لكن في نفس الوقت يخمم كيفاش باش يتخلص منها، لأنه فهم اللي ماهيش ناوية باش تسيبه وباش تبقى مكبشة فيه وتزن عليه حتى لين يقبل أنه يعرس بيها. وربما في الأثناء تدخل معاه في مرحلة أخرى وتولي تهدد فيه، يا ياخذها يا تكشف علاقتهم للقاسي والداني وتشوه له سمعته. واسمع عادي اللي ما سمعتش، بعد السيف كفتة معلق منجل وخذها مومس، وهذا هو اللي كان خايف منه وما يحبش يوصل لهيك النهار. مختصر الحديث، كفتة بعد ما خمم مليح في الموضوع وتأكد أنه نادية في سابع نومة تخلى عليها للبيت، لكن قبل كل شيء جاب معاه إشارة يعني كشكول، وبالوقت تنطر عليها كالوحش وخنقها. وما هو السيد ولا اختصاصي في الخنق بأنواعه، لكن نادية ما كانتش ضعيفة وقليلة جهد كما مرته الأولى اللي المسكينة ماتت دوب ما نزللها على رقبتها. هي بالذات قاومت ولا تتسيح وتفارع وتخبش، وهو ما كانش قاري حساب الشي هذا وما في بالوش اللي هي بشدافع على روحها بالشراسة هذيك الكل. ادخل بعضه ولا يضرب فيها على قوة قوته وفي نفس الوقت يدور لها فيها كالكشكول على رقبتها ويكبس. ثماش ما يتقطع عليها نفس. لكن شيء نادية باقي تفارع فيه وتسيح وهو ما خلى معمل. اضرب لها راسها على الحيط ومنعتها مقص وتاحت في القاعة وهو معها جافوق على صدرها. ورغم هذا ما استسلمتش وبقات صامدة بحرارة الروح وصياحها ماشي ويقوى كفتة ولا مرعوب لأنه خايف للجيران يسمعوهم وأمره يتكشف. لكن في نهاية الأمر وقت اللي كفتة بركلها على صدرها وكان بالانك وعلى حاله اقطع عليها نوعا ما نفس بهك الكشكول وزيت سكر لها فمها وخشمها بيدو. المسكينة فغمت لقفت حاولت باش تجبد نفس ومنها ترخاتب كلها. ورغم هذا كفتة ما سيبهاش وباقي يكبس فيها كالكشكول على رقبتها ومسكر لها خشمها وفمها بيده حتى لين فارقت الحياة. في نفس الديكور الرهيب البرتمان متاع كفتة وهك الجثة متاع نادية مرتوخة في القاعة عبد ربه بقى يخزر لها. والمرة هذه ثم أثار متاع عنف باينين بالقداء، دمغتين في رأسها والدم باين وفما بلايس أزرق وأثار متاع خنق، معناها حتى طبيب ضرير ما يعطيهش إذن بالدفن. وخلف هذا ما يشمرته، معناها يلزمه يلقى حل آخر. عبد ربه بقى يفكر ساعتين كاملين وهو مقابل الجثة متاع نادية يلوش كيفاش يتخلص منها. ما نسبقوش الأحداث وبقاوا معنا مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال

Naja Tribunal والدريبه. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الاول من قضيه اليوم واللي صارت احداثها في مصر وبالتحديد في مدينه يقولوا لها زفته وهي تابعه لمحافظه الغربيه. الوقائع بدات مع طفل صغير اسمه عبد الرب موسى فريد موسى شهيرة كفتة. ارتكب جريمه وعمره 9 سنين، شد بنت جيرانهم اللي مازالت رضيعه عمرها عام وخنقها وما سيبها كان قرصه ميته. امه فاقت بيه وسالته اش عمل لها، قال لها نلعب معاها. وقت عطاته تريحه نباش القبور وبلعت السكينه بدمها وحتى حد مفطن. عائلتها اعتبروا انه هكا الرضيعه شرقت بريقها والمساله قضاء وقدر. عبد رب وموسى وخلينا نقولوا كفته وقت اللي وصل لعمره 19 سنة وبالتحديد في عام 2007 تخلي يخدم شاف وجيني فيوتي. وقبل الخدمة هذه كان يخدم صانع زازار. المهم خدمة لوتيل خلاته يغرق في عالم الغانيات والموميسات وتغرم بوحدة اسمها نادية ولات صاحبته وحبته باش ياخدها، لكن هو رفض وعرس بمرأة أخرى ومرته كفاقت بيه اللي هو يلعب في ذيل وعنده برشة علاقات جنسية مع موميسات ثارت عليه وتعاركت معاه وفي وسطها كشبات والعيات خنقها وماتت ما بين يديه. وبما أنه ما ثماش أثار عنف عداها عطبيب اللي اعتبر أنه الموت طبيعي، مع العلم أنه مرته ضعيفة وعندها برشة أمراض من السكر وغيرهم. ولهنا راكم فهمتوا اللي عبد ربه اقترف جريمتين، الرضيعة ومن بعدها مرته. وما كفاهش اللي عمله باش يكمل سلسلة الجرائم متاعه ويقتل عشيقته ناديه.

0: القضية وبعدها كالجريمة شنعاء، عبد ربه ما نجمش يكلم حتى طبيب باش يعطيه تصريح بالدفن. المرأة ما يش مرته مش باش يقوله، والأثار متاع العنف اللي موجود عليها واضح وجلي. وبحكم اللي هو جزار وباش جزار وسناعي مشهود له في الذبيحة والسلخان والقصان، معناها باش يستعمل مواهب والفذة ويرتاح من الجثة متاع نادية. وعلى هذاك مشي جاب الدوزان متاعه اللي كان حاطه في دار اللوتة كما قولوا كاف، واللبيته خاصة للشي هذا. وبالوقت أحبط جاب زوز سكاكن متاع ذبيحة وزوز سواتر، ومشي شريه 5 شكاير كبار ومتان باش يحط فيهم أجزاء الجثة اللي بالنسبة ليه زهومة. وهذاك هو اللي صار، طلع كل شيء للطاق اللي يسكن فيه على أساس يقطع الضحية إربن إربن ويحبيها في كشكاير. لكن من بعد كيف تخاف لا يهبط برشا دم وهو يقص فيها كالقتيلة، وربما يسيح البرة وما يخلطش باش ينظف كل شيء، وبتبيع الجيران باش يفيقوا بيه. اش باش يعمل؟ طلع الجثة للطاق الثاني، علما وأنه مازال يكمل في البني، والطاق الثاني هذا مازالت فيه مرمى وبلاش ضوء. كيف تطلع الجثة متاع نادية واستعمل الضوء متاع تليفونه باش يقوم بعملية التقطيع. وباش ما نطولوش عليكم بحديث وندخلوا في التفاصيل، قص نادية 5 أجزاء وحط كل جزء منهم في شكارة وربطهم مليح. ومن بعد مشي الواحد صاحبه تسلف من عنده موتور، قالوا اللي هو مستحق له في قضيات، لكن هو في الحقيقة ناوي باش يستعمله على أساس يتخلص من الأجزاء متاع الجثة ويطيشهم في ترعة الخضروية. والترعة هذه كما قول وإحنا كنا وهد يتعدى على 3 محافظات، الغربية الأليوبية والمنوفية، والكلهم يتجمعوا في واد واحد ويصبوا في النيل عن طريق دمياط. وعبد ربه بعد ما تسلف هيك الموتور ولا كل ليلة يرمي شكارة حتى لين تخلص منهم 5، واخذ احتياطاته باش ما يشوفوا حتى حد، وقام بمهمة التخلص من الشكاير حتى للآخر، ورجع لداره متهني فرحان وكأنه مشى طيش زبلة، وواصل حياته بصفة عادية حتى لين جاء نهار 23 أكتوبر 2024 وما نسبقوش الأحداث. في الحقبة هذه من القضية ونهار 23 أكتوبر كما ذكرنا لكم 2024، نهارتها بالذات فلاح يخدم في أرضه اللي محاذي الترعة يعني الواد أو الكنال، وإذا بيه يشوف في شكارة مقرطة على الحافة، جابها الكورينتي غادي ما بتتشي فوندو. والشكارة هذه بالطبيعة هي واحدة من اللي عبد ربه طيشهم من هكا 5 في واد الخضروية. الفلاح جبد ذاك الشكايرة وحلها وكلها فاجعه حياته، لأنه أولا غشمته الريحة لين لعبت عليه الدوخة، وزاد شاف أشلاء آدمية في حالة تعفن متقدمة. بطبيعة الحال هكا الفلاح بالوقت طلب الشرطة، وخلطة التامة والقاوة العامة مجنجنين على هكا الشكارة يتفرجوا. الأمنيين فرقوا الناس وقاموا بالمعاينة وفهموا أنه الاكتشاف هذاك ماله إلا جزء من جثة تم تقطيحها وتحطت في شكاير، وبالتالي يلزمهم يلقاو الأجزاء الأخرين. مديرية الأمن متاع زفتة جابت غواصين وفرقة الأنياب باش يلوجوا في محيطك الترعة يعني الواد، والبوليسية كانوا يعرفوا أنه عملية التعرف على الضحية ماهيش سهلة بالكل وباش تاخذ لهم جهد كبير وبارشة وقت. وهذاك علاش تم تجنيد عدد كبير من الأمنيين والمعمل الجنائي تحط على ذمتهم، وتعملت التحاليل الكل اللي مكنت من تحديد الخصائص الجينية للضحية، يعني تم استخراج الأديان في انتظار أنه تصير مطابقته مع حامض آخر يكون من أقارب الضحية، أما يلزم يلقاهم أولاً. الطريقة الوحيدة اللي نجموا بها البوليسية باش يتعرفوا على الضحية ماهيش سهلة بالكل، إذا ما نقولوش مستحيلة. وأول حاجة قاموا بها الأعوان هي الرجوع البلاغات الاختفاء اللي صارت في المدة الأخرى، وتم فيها الاعتماد على زمن الوفاة اللي حده الطبيب الشرعي من خلال تشريح أجلاء الجثة اللي لقاوها في الواد. وأول معطى توصلوا له أنه الضحية مرأة والبصمة الجينية متاحة ولات معروفة. وبطبيعة الحال المحققين بعد ما راجعوا بلاغات الاختفاء الأمور كلها تحصلت في النساء، ووقتها اتصلوا بالعائلات اللي فقدوا واحدة من بناتهم في الفترة الأخرى على أساس ياخدوا من عندهم عينة من الأديان، وبالتحديد من اللي سيلتهم مباشرة باللي اختفوا، يعني الأم البو ولا واحد من الأخوات. العملية هذه خذت برشا وقت، لكن الحظ لعب دوره، لأنه في نهاية الأمر لقاو تطابق ما بين الجينات اللي استخرجوها من أشلاء الجثة والبصمات الوراثية متاع أم. وهالأم بلغت على اختفاء بنتها اللي اسمها نادية. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث والأبحاث والتقصيات، وبعد ما تم اكتشاف هوية الضحية واللي هي نادية، الأمنيين عرفوا اللي هي كانت بايعة هواء، وعرفوا زاد الوتيل اللي تعرض فيه خدماتها. وكي قاموا بالتحريات متاعهم اخذوا كشف من مكالماتها الهاتفية، وفهموا اللي هي على اتصال مستمر بواحد اسمه عبد ربه يخدم في نفس الوتيل اللي هي مستانسة تمشي له. البوليسية عملوا نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة متاع الوتيل، ووصلوا للاستنتاج اللي به الفائدة، وفهموا أنه نادية وعبد ربه يعني كفتة عندهم علاقة عشق كبيرة، وأمورهم الحميمية على العال وفاتت كل الحدود. لكن هكا الأشلاء اللي لقاوهم غيروا كل المعطيات بما فيهم مجريات الأحداث. في تسارع الأحداث والأبحاث، الشرطة المكلفة بهالقضية ركزوا على محمد عبد ربه شوهيرا كفتة، وحطولوا بالذمة فريق متاع أعوان خاصين به. والتحريات اللي قاموا بها وصلتهم الحقائق، خلات الأمور الغامضة تتوضح بالنسبة لهم. ومن جملة الأشياء اللي وصلوا لها شهادات عيان محمد عبد ربه ما كانش عامل لهم حساب، لأنه كما سبق وقلنا لكم كفتة كان ماشي في باله أنه كيهزها كشكاير بشي لوحهم في ترعة الخضروية حتى واحد ما هو بشيراه. لكن إذا الحيوت عندها وذنين، الترعة والوديان عندهم عينين، وعلى هذاك ثم شكون شافوه ماشي للكنال على الموتور، وشافوا زاد الشكارة اللي هززها وراه. لهنا الأمنيين أخذوا شهادات الناس ومشاو مباشرة الكفتة باش يلقيوا عليه القبض في داربو القرية متاعهم، مع العلم أنه الشرطة مشاو له في كورتاج كامل متاع كراهب. والمتساكنين ما فهموش علاش الأمن جايهم الغادي، أما كي شافوهم هزوا كفتة بالهلال بقاو مصدومين. الرجل بالنسبة ليهم سمعته باهية وطيبة بين الناس، وحد ما يشك فيه. خلف هذا، الحاجة المؤكدة على كفتة بالنسبة للأهالي متاع منطقته وعائلته هو أنه إنسان رايض لا يعمل مشاكل ولا يدخل في دعازق. والشرطة لو كان ما لقاوش عليه أدلة واضحة وجلية، ربما هما بنفسهم ما كانوش يصدقوا أنه هو متاع جرائم وعنده في سجله رضيعة وزوز نساء قتلهم. لكن كما قولوا في نهج التريبيونال، البحث يجيب.
1: خد بالك ظباط المباحث بيقول لك الاهالي زي ما بقول لك ما حدش مصدق اللي هو ده هيبقى قاتل، يعني ما حدش يتوقع نهائي ان الشخص ده الهادي قوي ده طباعه ما لا بيعمل مشاكل مع حد، هادي في نفسه ومحترم جدا مع الناس. شوف بقى علاقاته المشبوهه قد ايه، ومرتكب جرائم قد ايه، وبين الناس
2: الشيف المحترم
1: بيواجهوه بالقضيه وبتدي الخناق عليه بيعترف بقتله للسيده اللي تم العثور على جثمانها.
0: في تسلسل هالأحداث ودوب من أمنيين بداوا يستنطقوا في كفتة، ما ضيع لهمش الوقت وما تعبهمش بالكل. قدم لهم اعتراف أنه هو اللي قتل نادية، وبالنسبة للأمنيين هذا شيء ريحهم. لكن كفتة زاد قال لهم أنه قتل مرته وقبلها هي وهو عمره 9 سنين قتل طفل عمرها عام رضيعة. الأمنيين لهنا بقوا باهتين وخزروا لبعضهم ومنها بقوا يثبتوا في عبد ربه موسى وفهموا من ملامح متاع شخصيته أنه السيد بكل بساطة تيور ان سيري قاتل متسلسل بكل المواصفات. وأول خاصياته أنه قتل 3 ضحايا منهم بيبي كان وقتها عمره 9 سنين وربما في غلطة. والميزة الثانية أنه السيد ينجم يتصرف بشكل طبيعي في وسط المجتمع يعني ما يجيبش الشبهة بالكل وعنده قدرة عجيبة على إخفاء جرائمه. وآخر حاجة هي غياب لومباتي يعني الشفقة أو التعاطف مع الناس اللي حوله. وهذاك علاش المحقين ما صدقوهش كي قال لهم اللي هو قتل نادي على خاطر بقات تزن عليه وتحبه ياخذها وزاد رمى عليها المسؤولية أنها هي اللي لزته باش يقتل مرته لأنها فطنت بالعلاقة اللي ما بينه وبين نادية من خلالها كالزاسة ماس اللي تبعثوا فيهم. وفي الحقيقة هذم بكلهم تعليت متاع كفتة لأنه ما كانش رافض نادية لأنها مومس وتجيب له العار وإنما كفتة كان رافض كل بائعات الهواء والمومسات وقال بعظمة لسانه للمحقين أنه موتهم خير من حياتهم. ومن غادي زاد في الاعترافات متاعه واعترافات أخرين واللي المحقين ما كانوش يستناو فيهم بالكل وقال أنه الضحايا متاعه ما همش 3 فقط وإنما أكثر. وبدأ يفهم فيهم أنه بعد ما قتل مرته وقبل ما يقتل نادية اخنق 4 فتيات ليل على الأقل هذم اللي استعرف بيهم وربما صحيح. أما زاد وضح اللي هو قص كل واحدة منهم على 5 طروف وحطهم في شكاير ورماهم في ترعة الخضراوية وحد ما فاق به. والشي هذا بطبيعة الحال زاد وضح اللي هو قاتل متسلسل من صنف كبير مع العلم أنه عبد ربه ما كانش مستحق الدافع باش يستجرم. وقالها وفسرها للمحقين بصريح العبارة أكد اللي هو يحس بمتعة كبيرة وقت اللي يبدأ يقص في جثة متاع مومس ويتلذذ باللحظات اللي يخنقها فيهم ويبدأ يشوف فيها وهي تطلع في الروح وهو باقي نازلها على رقبتها بيديه الاثنين وعامل كيف. وهذاك علاش اختار هالمود أوبيراتوار يعني أسلوب تنفيذ الجرائم متاعه الخاص به. والشي هذا أكد نهائيا بدون أي أدنى شك أنه ملامح عبد رب وموسى شهرة كفتة هي ملامح وشخصية القاتل المتسلسل. والخنق اللي اختاره كوسيلة تنفيذ الجريمة هو طريقة تخليه يحس بسيطرة مطلقة على الضحايا متاعه. في التور هذا من القضية المحقين وبعد ما سمعوا كل الاعترافات متاع عبد ربه واللي ما كانوش يستناو فيها قالوا يعطيه الصحة هاي القضية جات مسهلة واعترف بكل شيء وما عادش مفاجآت. لكن عبد ربه زاد خرج لهم بحاجات باش يزيد يدوخهم بها. قال لهم أنه ما كانش ماخذ 2 نساء فقط وإنما 5 والكلهم بعقود قانونية. وأكد أنه بعد ما قتل مرته الأولى اخذا واحدة أخرى وحب يقضي عليها زادة لكن هربت منه بالروح. والسؤال اللي بقى معلق في أذهان المحقين قداش عبد ربه قتل من فتاة ليل وخلف مرته الأولى شنو اللي صار في 4 نساء الأخرين. الأمنيين من بعد تأكدوا أنه النساء اللي اخذاهم ما عدا الأولى ما صار لهم شيء. أما ما نجموش يعرفوا قداش من مومس قتل لأنه هو مستعرف ب5 وربما الكلام متاعه صحيح لأنه عارف روحه باش يمشي للموت معناها الاعتراف ما يكيدوش. مختصر الحديث المحقين بقاو يلوجوا على السبب الحقيقي اللي خلى عبد ربه يقوم بهالجرائم الكل لكن هو ما خباش عليهم. قال لهم وهو صغير شاف أمه تمارس في الرذيلة وفي الجنس مع واحد قريبهم والحكاية هذه بقات في ذاكرته وما نساهاش وعلى هذيك عدى صغره وهي تاكل فيه ماكلة بالضرب. والصدمات هذه خلاته يولي عنيف من صغرته. عبد ربه قال اللي هو حاول باش ينتحر مرتين، واحدة منهم حب يرمي روحه تحت كهرباء، لكن الكهرباء هذيك تحشيته وهربت عليه، والشيفور متاعها بعد ما منع منه يلقى روحه كف وغرزة مع برشا كراهب، وصار أكسيدون كبير برشا، ماتوا فيه مجموعة متاع ناس. لكن كفتة ما صار له شيء، كي تقول خبشة لا
2: شيء جواي من غير أي ذنب من غير أي سبب، حتى الضحايا اللي هم الأخار ما فيش بينه وبينهم أي عدوى.
3: بين الفترة الزمنية اللي كانت تقضي بين عملية الحن
2: شيء بيحارب له يعملوا يعملوش شيء من جواي بيحاربه وبيحاربه
3: بتتعاطى مخدرات؟
2: أبدا ما تعطش مخدرات.
3: وكون إن أنت شوف في والدتك مارس علاقة غير شرعية عامة في يوم الأيام، كون هو الداعي إنك أنت تفتكر كل ما تيجي رأي؟
2: لا أنا ما شفتهاش في حاجة زي كده.
3: هاي كده
2: ما حصلش.
3: وإيه الدافع إن خليك تفتكر في الجرايم معها؟
2: كانت هي دي أول وقعة، كانت هي دي أول وقعة اللي هي الطفلة اللي أنا بحكي لك عليها. دي كانت أول وقعة طفلة وأنا عندي 8 سنين. حتى جهات التحقيق اللي بتحقق معايا أنا اتكلمت في كل الصغيرة قبل الكبيرة قدام جهات التحقيق قدام رئيس الإثارة وقدام النيابة، فقالوا لي دي أنت كنت عارف صغير مش عارف حاجة.
0: في نهاية القضية أكيد راكم تتساءلوا شنو العقاب اللي يستنى في عبد ربه. بطبيعة الحال الأعدام، وعلى هذاك نهار 10 نوفمبر 2024 اتحالت أوراقه على المفتي. هذا بعد ما ادعى المحامي متاع عبد ربه أنه مداركه العقلية ما هيش سليمة 100%، وحاول بشيهم القاضي أنه الجرائم وراهم اختلال نفسي وعقلي. لكن القاضي اللي يحكم في القضية قريب يقول لهم أنه إذا ما يتحكمش على عبد ربه بالإعدام هو اللي يولي مختل عقليا. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسموه كالعادة من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السعيد.

0: شرح الانوار. تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله العاده. مرحبا بكم في راف ماج الجمعه 18 سبتمبر 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم ان شاء الله كيما كل يوم، انتوا حتى للتسعة ونص نرجعوا فيهم على حسيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نص ساعة الأخيرة يجي بحلينا ان شاء الله شيخنا سيف الدين الكوكي، نرجو نحكيه على الأمطار ان شاء الله يا ربي بالغيث النافع على بلادنا الكل، ربي يحمينا ويحفظنا ويحفظ الجميع. نرجو نحكيه على اعتذار جديد لعلي العابدي نجم المنتخب الوطني، مرة أخرى يقول الكلام تاعي فهموه بالغلط التوانسة، يبدو أنه علي خوي لا هو أنه الكلام شو قد لوكال في الفستيار وجماهير نتاع الفريق
1: شوية نيس وكهو
0: نيس غادي
1: الفتاش مش بشيفوت فرانس.